0: إنما يدعوهم إلى أمر معقول، والمسحرة مسحورة المخبر هذا ما يمكن يصير يدعوهم بمثال. طيب، وما أنت إلا بشر مثلنا، مش الجواب على هذا الحجة الشبهة.
1: نعم، هنا لو اقتصروا على هذه يقولنا بأنهم فعلا أرادوا
0: ما يخالف على قسم، مش الجواب عليها، مش الجواب على قولهم ما أنت إلا بشر مثلنا. نحن نقول صحيح، هو ما هو إلا بشر مثلنا.
1: نعم، ما هو إلا بشر.
0: لكن وش الجواب على هذا؟ ما هم جعلوها شبهة.
1: نعم،
0: لرد قوله.
1: نقول إذا كان بشر فهذا يعني بقول أن تطيعوه ولم يأتي من غير جنس، حتى تقول لو أتانا من جنسنا
0: لا غير هذا الجواب الذي أجابت به الرسل.
1: نعم،
0: نريد الجواب الذي أجابت به الرسل. نعم،
2: قول تعالى قال كان رسلهم نحن لا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء.
0: زين، نقول ما يخالف، هو بشر مثلكم ولكن الله من عليه بالرسالة، ما في مانع. طيب، الشبهة الثالثة علي، فأتي بآية. مصيبون، ولذلك أعطاهم آية قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم. فسواء يعني صالح عليه الصلاة والسلام أعطاهم الآية سواء كانوا متحدين أو طالبين للحق. نعم، قال هذه ناقة. تمام، طيب ما وجه كون هذه الناقة آية؟ نعم،
2: وتشرب يوم
0: الجمع. طيب، فما وجه كونها آية؟ لو كان عندي بعير يوم نحلبه ويوم أسد الجمع تصير آية؟
2: لا، لأنها على خلاف العادة.
0: إيه، على خلاف العادة، لأنها شربها من هذا البئر على خلاف العادة، لأنها تشرب وتحلب، ما دامت تشرب فهي تحلب. نعم، وهذا شيء لا يكون مثل، يعني لا يكون في مثلها عادة
1: في نفس اليوم،
0: في نفس اليوم اللي تشرب تحلب.
1: إيه،
0: بعضهم يقول إنهم يأتون إذا أعطاها دلو من الماء أعطته دلو من اللبن، وبعضهم يقول لا، إن تقف تشرب وما دامت تشرب فهم يحلبون. أي واحد يجي وهو واقف على الشرب يحلب، كأن هذا الماء بإذن الله في الحال يتحول إلى لبن.
1: المقصود الشيخ أن يوم تشرب يوم تحلب.
0: لا لا لا لا، اليوم الثاني تذهب وترعى. هنا، ولذلك هم باليوم الثاني يشربون من الماء، يروون منه. طيب، ماذا كانت النتيجة لهذه الآية صالح؟ طيب، عقروا. طيب، أصبحوا نادمين على أي شيء يا محمد؟
1: قيل نادمين يعني لأنهم هذا لأنهم عصوا النبي وقيله الأرجح نادمين بسبب ما خوفوا على هذه المطلقة
0: في هذه الناقة. والذي يرجحه
1: أنهم لم يؤمنوا،
0: لو ندموا على ما فعلوا
1: لتابوا.
0: نعم. طيب، يستفاد من هذا من فعلهم هذا الفعل القبيح صالح، ماذا يستفاد؟
3: يستفاد أن العقوبة ترتبت على الغاية.
0: لا، كونهم مثلا يأتيهم بالآية ثم يذهبون إلى إبطال هذه الآية بعقلها. نعم استفاد منه العتو والجبروت، ففيه تسلية لكل داعية إذا دعا إلى حق. نعم لو أصيب بمثل هذا، لو كنت مثلا تدعو، أفرض أنك تدعو إلى القرآن وتقول يا جماعة هذا كتاب الله بين أيدينا، ثم يجي واحد خبيث ويأخذ منكم مسكه، تمزيق هذا القرآن شبيه بحق هذه الناقة. ولكن الواجب عليك أن تصبر وأن تقول جرى للأنبياء وهم أشرف عند الله مني، ما هو أعظم. طيب وقوله أخذهم العذاب، ما نوعه يا إبراهيم؟
1: عذاب
0: صيحة، رجفة مع صيحة. رجفة مع صيحة، مش دليل ثم قال الله تبارك وتعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط. قوم لوط هؤلاء في قرية يقال لها سدوم من أرض فلسطين، ولوط هو كما يقول المؤرخون ابن أخي إبراهيم، فيكون إبراهيم عمه. أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل هذه القرية، وكانوا مع كفرهم بالله سبحانه وتعالى يعملون عملا فاحشا يعتبر من أسفل الأعمال والعياذ بالله، وقد سماه الله تعالى خبيثا في قوله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، فهو خبث ورجل لأنه قبيح عقلا وفطرة وشرعا. هذا العمل الذي يعملونه هو أنهم يأتون الذكران والعياذ بالله، نعم كما يأتون النساء. وهنا يقول سبحانه وتعالى إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه كلها سبق الكلام عليه، وكل الرسل يرسلون أولا بتحقيق التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذا الأصل كل الرسل يرسلون به، لكن هناك أنواع معينة من المعاصي يرتكبها بعض الأمم يركز عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام. ففيما سبق بل فيما ذكر الآن في قوم لوط كان جرمهم الخاص وهذا هذه الفاحشة، ولهذا قال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. الاستفهام هذا للتوبيخ والإنكار، أتأتون الذكران أي الذكور جمع ذكر من العالمين، بيان للذكران أي من الناس، سواء كانوا من قبيلتكم أو من غير قبيلتكم. ولهذا لم يقل أتأتون الذكران منكم، بل قال من العالمين، إشارة إلى أنهم والعياذ بالله لا يتحاشون عن أحد، نعم فهم مثل الكلاب. ثم مع ذلك زيادة على قبحهم أنهم تركوا النعمة التي خلقها الله لكم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فلو كنتم تأتون الذكران من العالمين لأنكم مضطرون لذلك وليس لكم من الحلال ما يغنيكم لكان الأمر أهون، لكن لكم من الحلال ما يغنيكم، فكيف تأتون الخبائث وتدعون الطيبات؟ ولهذا قال وتذرون، هي داخلة في مضمون الاستفهام، يعني وأتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تذرون بمعنى تتركون، ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، نعم، أي أقبال، أي أقبالهن، أي أقبالهن تفسير لقوله ما خلق لكم ربكم، يعني تأتون الذي خلق لكم من الأزواج وهو القبل. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والصواب خلاف هذا، الصواب أن من بيان لما، أي ما خلق لكم ربكم من الأزواج، يعني وتذرون الأزواج، هذا المعنى، ما هو بأقبالهن، تذرون الأزواج أي ما خلق الله لكم من الأزواج، نعم. وفرق بين ما ذكرت وبين ما ذهب إليه المؤلف، يعني كأنه يقول تذرون فروج النساء، نعم، ولكن لو قال أتأتون أدبار الذكور لكن نعم وتذرون فروج النساء، ولا لا؟ لكن لما قال أتأتون الذكران يكون المناسب وتدعون النساء، وتدعون النساء، لكن قال ما خلق لكم ربكم دون قوله أزواجكم، إشارة إلى أن الله تعالى هيأ هذه الزوجة للذكر يتمتع بها كما يشاء، إلا فيما حرم الله من الدبر مثلا، ولهذا قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذا يدل على إباحة الاستمتاع للرجل بامرأته إباحة مفرقة بلا حدود، ما عدا أمرين الدبر والفرج في الحيض وما سوى ذلك فكل شيء مباح. هذا يزيد الأمر قبحا إلى قبحه، حيث يدعون الطيب ويأتون الخبيث. وفي قوله أتأتون وتذرون، الفائدة المعنوية اللي أشرنا إليها وهي زيادة المعنى، زيادة القبح، والثاني اللفظية، ما هي؟ الطباق لذكر الأمر ومقابله، المعنى ومقابله، تأتون وتذرون. وقوله تعالى ما، وقوله عليه الصلاة والسلام ما خلق لكم ربكم، اللام للإباحة أو للتعليم، أي خلق لأجلكم أو خلق لكم أباح لكم. وقوله ربكم إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى هو المتصرف فيه الذي يحيي، ما اسمه نعم
1: معناها
0: اللام، اللام في لكم، نعم. وقوله بل أنتم قوم عادون، بل للإضراب، ولكن ما هو الإضراب الذي حصل، يعني ما هو المضرب عنه؟ كأنه قال لا تأتونهن، لا تأتون الذكران فطرة ولا عملا عاديا محبوبا إلى الفطر، ولكن الذي حملكم على هذا هو العدوان المجرد والعياذ بالله، متجاوزون الحلال إلى الحرام. بيناهم هو لوط عليه الصلاة والسلام أن ما فعلوه أمر، أن ما فعلوه أمر مستنكر عقلا ومستنكر شرعا وعرفا، لأن العدوان لا شك أن كل أحد ينكره وهؤلاء معتدون. ومن الغريب أن الفاعل منهم اليوم قد كان مفعولا به بالأمس، والمفعول به اليوم يكون فاعلا في المستقبل. نعم، وهذا غاية ما يقوم العدوان. نعم، وسبحان الله، يعني كيف إن هؤلاء الجماعة صلى الله عليه وسلم يرى الإنسان ولده أو أخاه الصغير تفعل به في هذه تفعل به الفاحشة ولا يبالي بهذا، والظاهر أنهم يفعلونها جهرا لقوله وتأتون في ناديكم المنكر، فهم لا يبالون والعياذ بالله أن يركب بعضهم بعضا جهارا، وهذا غاية ما يكون من السخط. نعم، أي وما هي من الظالمين ببعيد. بعدئذ الجواب على قالوا لئن لم تنتهي يا لوط عن إنكارك علينا لتكونن من المخرجين من بلدنا. هذا الجواب القبيح، لئن لم تنتهي عن إيش؟ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا معناه لتكونن من المخرجين. أبلغ من قولهم لنخرجنك، كأنهم يهددونه بما هو أعظم ترويعا له، يعني أننا أخرجنا غيرك وستكون أنت من جملة المخرجين، لأن لنا قدرة وسلطة على إخراجك. وفي قوله لئن لم تنتهي تأكيد بالقسم واللام ونون التوكيد، لئن لأن اللام هذه موطئة للقسم، ولتكونن اللام واقعة في جواب القسم، والجواب الموجود هنا للقسم ولا للشرط؟ ها؟ ها؟ الآن السؤال هل هو للقسم أو للشرط؟ للقسم. نعم، واحد بلد اجتماع شرط وقسم، جواب ما أخرت فهو ملتزم. قال لهم لوط عليه الصلاة والسلام إني لعملكم من القالين المبغضين. هذا فيه نوع من التحدي لهم، يعني إن أخرجتموني فأنا راض بذلك ولا يهمني إخراجي. لماذا؟ لأني لعملكم من القالين، والإنسان المبغض لعمل قوم هل يحب أن يبقى معهم؟ لا يحب أن يبقى معهم، فكأنه يقول أنا لا يهمني إذا خرجت لأنني لا أرغب المقام معكم وأنتم على هذا العمل الخبيث الذي أبغضه. والإنسان أشد ما يكون عليه أن يبقى مع قوم يكرههم. يقول المتنبي ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. وهذا صحيح، أن تبقى مع قوم تكره أفعالهم هذا صعب على النفوس. فكأنه يقول أنا أرغب هذا ومستعد له ولا أبالي بإخراجكم. وفي هذا الدليل نعم أي نعم أي نعم هذا حسنا نتكلم عليه ما بس. وفيه دليل على أنه يجب على كل مؤمن أن يبغض عملهم، عمل هؤلاء القوم، لأن الرسل يقلونه يبغضونه. وهذا هو الفائدة من فائدة الجمع من القالين أي المبغضين له، وإن كان هما ما فيه إلا قليل من الذي آمنوا معه. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني أنه ما آمن أحده إلا أهل بيته ولهم كلهم بعد. امرأته كانت من الكافرين. إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون، أي من عذابه. رب نجني وأهلي مما يعملون، يقول المؤلف من عذابه، ولا شك أن هذا التأويل قاصر. نعم، لأن مما يعملون أي من فعله ومن عذابه أيضا، ولا يمتنع أن يسأل الله تعالى أن ينجيه من هذا العمل، لا يمتنع ذلك أبدا، وإن كان الرسل لا يمكن أن يعملوه، لأن الصواب المقطوع به أنهم معصومون مما يخل بالشرف والكرامة، وعمل قوم لوط هذا يخل بالشرف، لكنه دعا لنفسه وأهله نجني وأهلي، وأهله معصومون من ذلك، ليسوا معصومين. الصواب أنه سأل الله أن ينجيه من عملهم ومن عذابه. نعم، قال الله تعالى فنجيناه وأهله أجمعين، ألفا للتفريع، يعني فتفريعا على دعوته أجيب، نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا امرأته في الغابرين الباقين أهلكناها ها؟ اللي عندي أحسن، كأنه يريد إن أهلكنا مسلط على قوله عجوزا، إلا عجوزا أهلكنا، يعني إلا أن أهلكنا عجوزا. واللي عندكم أيضا لها معنى أوضح، لأنه إذا قال الباقين أهلكنا قد يظن الظان أن المراد أهلك الباقين. على كل حال استجاب الله دعوته فنجاه وأهله أجمعين، يدل على أن الأهل كانوا عددا كثيرا، لكن والصحيح أننا لا ندري كم عددهم، إنما أهله، ولكن أجمعين يدل على الكثرة، لأن أجمعين هذه جمع، أدنى ما يقال فيه ثلاث، أدنى ما يقال فيه ثلاث، مع أن هذه الكلمة أجمعين تدل على جماعة، جماعة مستكثرة. وقوله إلا عجوزا، والعياذ بالله، هذه المرأة عجوز كبيرة السن، وكان الذي ينبغي لكبير السن أن يكون منيبا إلى الله عز وجل، لأنه قريب من الموت، هو أقرب إلى الموت من الشاب، ولكن والعياذ بالله كفانا الله شر العز والشابات، هي صارت خبيثة والعياذ بالله، كافرة بالله، لكنها كاتمة لذلك. ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم، قال فخانتاهما، ليست خيانة خيانة شهوة وزنا، ولكن خيانة كفر. نعم، ولهذا قال وضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما لم تشعراهما بالكفر فما علم بكفرهما. نعم،
1: ذكرت مؤيدة لفعل القول،
0: اي هذا قارن بالكفر، هي كافرة مؤيدة ايضا زيادة. والأقال إلا عجوزا في الغابرين الباقين، الغابر يطلق على معاني، منها الباقي ومنها الماضي ايضا، فيكون فيه ما يسمى بالأضداد، لأن اللغة فيها كلمات تصلح للشيء ولضد، تسمى الأضداد. ثم دمرنا الآخرين، بعد أن أنجينا لوطا وأهله دمرنا الآخرين، لأنه بعد أن أمر أن يسير بأهله ليلا ويخرج من البلدة إلا امرأته، دمر الله هذه البلدة، يعني فخرج ثم دمرت. وقولها الآخرين المراد به من؟ قومه. قال المؤلف أهلكناهم وأمطرنا عليهم مطرا حجارة، قال من جملة الإهلاك، من جملة الإهلاك أن الله سبحانه وتعالى أمطر عليهم مطرا. والظاهر لي أن قوله وأمطرنا عطف تفسير على قوله ثم دمرنا، لأن هذا هو الذي تدمروا به، أن الله أمطر عليهم مطرا. وما هو المطر؟ إجارة من سجيل، من سجيل منضود متتابع مسومة عند الله. يقول تعالى فساء مطر المنذرين مطرهم، فساء مطر المنذرين أي مطر هؤلاء القوم. وإنما قال المنذرين لبيان أنها قد قامت عليهم الحجة ولم يمطروا بالعذاب إلا بعد أن أعذر منهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. في هذه الآية وغيرها من الآيات ما يدل على أن قوم لوط أهلكوا بهذه الحجارة، بالتدمير بالحجارة وليس بالقلب. كذا يا عبد الله؟ أقول ها وش اللي قلنا؟
4: في هذه الآية وغيرها من الآيات نفيد أن قوم لوط أهلكوا بالحجارة
0: وليس وليس في القلب كما هو مشهور عند أهل العلم وكثير من المفسرين، أن بلادهم حملت إلى عنان السماء ثم قربت. هذا ما في القرآن ما يدل عليه، ما في القرآن إلا فجعلنا عاليها سافلة، وجعل العالي والسافل يكون بغير القلب. إن هذه الحجارة إذا نزلت على المنازل وهدمتها صار العالي من العالي من المنازل صار سافلا، صار سافلا. ثم إنها إذا قلبت مثلا وصار الناس في باطن الأرض فما قيمة الحجارة حينئذ؟ ما لها قيمة. والمهم أنه ليس في الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أرضهم حملت فقلبت، وما دام أنه ليس في الأمر ما يدل على ذلك فالأولى أن يقال إنهم دمروا بهذه الحجارة. والإشكال الذي في قوله فجعلنا عاليها سافلها ينحل بقولنا إنها إذا تهدمت البيوت صار العالي سافلا، صار لها سافلا. و يستفاد من هذه القصة أولا الدعاء لتوحيد الله والأمر بتقواه إلى آخره، هذا سبق، والإخلاص في الدعوة لله سبحانه وتعالى وأنه لا ينبغي للداعي أن يأخذ على دعوته أجرا، كل هذا سبق. لكن يستفاد به أن من بني آدم من تقلب طبيعته وفطرته حتى يستحسن الخبيث، لأن هؤلاء هذه حالهم. وفيه أيضا زيادة الإنكار فيما إذا كان للإنسان مندوحة عن إيش؟ عن الحرام، لقوله وتذرون ما خلق لكم ربكم. وفي الآية دليل على جواز الاستمتاع بالزوجة استمتاعا مطلقا، لقوله ما خلق لكم. وفي قوله وفيه دليل على أن من تجاوز الحلال للحرام فهو عاد ظالم لنفسه ولغيره، لقوله بل أنتم قوم عادون. وفيه دليل على أن المعاندين للرسل إنما يلجؤون إلى قوتهم وسلطتهم لا إلى العقل والإقناع، بقوله لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، وقال ذلك قوم نوح لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لكن عذاب آخر. وكذلك أيضا قاله فرعون لمن؟ لموسى لأجعلنك من المسكونين، لأن اتخذت إلى غير لأجنك من المسكونين. وقاله آذر لابنه إبراهيم لأن لم تنتهي لأرجمنه، كل هذا مما يدل على أن هؤلاء الذين يهددون بالسلطة لا بالإقناع والعقل، هذا هؤلاء لا حجة لهم. نعم. وفيه دليل على أنه يجب على الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله، لأن هذه طريقة الرسل. قال إني لعملكم من القالين. وفيه دليل على أنه لا غنى لأحد عن دعاء الله، رب نجني وأهلي مما يعملون. وأما قول بعض العارفين الجاهلين حقيقة علمه بحالي يغني عن سؤالي، هذا قول باطل. الله يعلم بحال كل أحد، ومع ذلك ما زال الثبوت وأتباعهم يدعون الله تبارك وتعالى. وفيه دليل على وجود الرب سبحانه وتعالى لقوله رب نجني فنجيناه، وهذا دليل حسي ظاهر. وفيه دليل على إجابة الله للدعاء، وهذه الإجابة تتضمن عدة صفات، تتضمن العلم والقدرة والرحمة. نعم. وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى ينقذ أهل الحق من إهلاك الكافرين، ويهلك الكافرين ولو كانوا في أحضان أهل الحق، لأن الله أنجى لوطا وأهلك امرأته وهي في أحضانهم. وهذا هو السر في قوله أنجينا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تعبير القرآن المؤمنون نجوا ولا لا، لكن البيت اللي مسلم ما نجا كله. المرأة التي كانت تتظاهر بالدين وهي مسلمة ظاهرا هذه ما نجت، ولهذا قال غير بيت من المسلمين. فالبيت هذا أهله مسلمون، لكن ليس كلهم مؤمنين، بل فيهم هذه المرأة العجوز كانت كافرة. وليس في الآية دليل كما يقول بعض الناس، ليس فيها دليل على أن الإيمان هو الإسلام، لأن فرق بين هذا وهذا. وفي الآية أيضا دليل على أن القرب من الأنبياء والأولياء لا يغني الإنسان شيئا. منين نأخذه؟ من أن هذه زوجة نبي، ومع ذلك هلكت مع من هلك. فكون الإنسان قريبا من إنسان ولي لله لا يفيده شيئا. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما نزل من القرآن في أحد معين من الكفار سوى أبي لهب، سوى أبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. وما نزل القرآن في تسمية شخص بعينه من المسلمين إلا في زيد بن حارثة مولا من الموالي، من أبعد ما يكون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فبهذا يتبين أن القرب، قرب النسب وقرب المصاهرة وغيره، لا يغني عن الإنسان شيئا. وتأمل قصة التحريم، آية سورة التحريم نزلت فيها قصة وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله لأن عائشة وحفصة اللتين تظاهرا على النبي صلى الله عليه وسلم قد يغتر بقربهما من الرسول صلى الله عليه وسلم فيعمل ما عملاه. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا تنفعه لا تنفعهما صلتهما بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن عقوبة الله سبحانه وتعالى تتنوع حسب العمل، لأن هنا أمطروا مطرا حتى هدمت منازلهم وصار عليها سافلها، ثم خسف بها فيما بعد. ولذلك الآن هي بحيرة، يسمونها الآن بحيرة لوط معروفة، نعم، لكنه بحر ميت لأنه غير متصل بالبحار، بحر ميت. ويقول أيضا أنه ما يعيش فيه السمك والحوت بمثل ما يعيش فيه غيره، وفيه لكنه مثل غيره لأنه مهم متصل بالبحار العميقة، فلا يكون فيه ذلك الشيء الكثير والكبير. نعم، ها؟ أي حال يمكن على أساس أنه خسف به. وفي هذا استدل بعض العلماء، أخذ من هذه القصة أن اللوطي يقتل بأن يرمى بالحجارة حتى يموت، قياسا على رمي الله تعالى لهؤلاء بالحجارة. والمسألة كما أشرنا إليه سابقا فيها خلاف، من العلماء من قال إن اللوطي لا يتعرض له ولا يقال له شيء، نعم هذا قول. والقول الثاني أنه يعذر بالضرب والحبس وما أشبه ذلك. والقول الثالث أنه كالزاني، إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن يلد وغرزه. والقول الرابع أنه يقتل بكل حال سواء كان محصنا أم غير محصن، ولكن كيف يقتل؟ قيل بالرجم، وقيل بالسيف، وقيل بالتحريق، وقيل بإلقائه من شاهق وإتباعه الحجارة. وهذا الأخير القول الخامس أظن، أربع، القول الرابع هو الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل. أولا أنه لا يتعرض له، أنه يعذر أن حده كحد الزاني. الرابع أنه يقتل كل حال، ثم اختلفوا في صفة القتل، وهذا القول هو الصحيح المتعين أنه يقتل بكل حال فاعلا كان أم مفعولا به إذا كان بالغا عاقلا، لأن هذا ليس كالزنا، أشد وأعظم، ولأنه أمر لا يمكن التحرز منه بخلاف الزنا. الزنا يمكن التحرز منه، لكن هذا لا يمكن، فإنه لو أن خبيثا أمسك بيدي أمرد ما حد يقول وش الأمرد هذا وش ليش تمسك يده وما أشبه ذلك، فهو أمر لا يتحرز منه، يأتي في نوادي الرجال وغيره. فهذا هو الصواب المقطوع به. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على قتله. أما من قال إنه لا يتعرض له، مش حجته؟ قال لأن هذا مما تنفر عنه الطباع، وما تنفر عنه الطباع يكتفى بالرادع الطبيعي، كما قلنا إن شارب البول لا يتعرض له، وشارب الخمر يجلد، نعم، لأن الخمر تدعو النفس إليه وهذا لا تدعو النفس إليه، ولكن هذا قول باطل لا الأصل ولا الفرق. فإن قوله إنها لا تدعو النفوس إليه نقول صحيح، النفوس السليمة بلا شك لا تدعو إليه وتستهجنه وتستقبحه، لكن ألا يوجد نفوس خبيثة تهواه أكثر من النساء، وهو العياذ بالله أكثر من النساء، يهجرون نساءهم في فرشهم ويذهبون إلى هذه الفعلة الفاحشة. ثانيا نقول إن البول لا يعذر على شربه ويكتفي بالرادع الطبيعي، هذا باطل أيضا، بل يجب أن يعذر على فعله، ومن رأيناه يشرب بولا يجب أن نعذره، لأنه فعل محرما، والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فالصواب أنه يقتل بكل حال. والله المستعان. نعم نعم. كيف
4: استجاد الصحابة تحريفه ولا يعذب؟
0: إيه نعم، لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، لكن كأنهم رأوا لعظم هذا الفعل، لعظم هذا الفعل، وأن المقصود بتعذيب النار في الأمور التي دون هذا، وإلا فقد وقع ذلك في أبي بكر رضي الله عنه، من أبي بكر ومن عبد الملك ومروان، ثلاثة من الخلفاء كلهم اتفقوا عليه. نعم. راجح الرجم. نعم. راجح الرجم. ها؟ نعم. نعم. لا ما فيه إلا كلام مؤرخ. حد لوطي يعني المحصن يرجم. لا ما هو صحيح، ما قلنا أن حدها القتل بكل حال، يعني لو يتلوط من له 17 سنة بمن له 16 سنة قتل جميعا، وإن كان ما لهم زوجات لو ما تزوج. ها؟ المذهب ضعيف في هذا المسألة. وين؟ ما أدعى في رواية ثانية، في قول ثاني اختاروا شيخ الإسلام الثاني، ما أدعى هي رواية عن أحمد ولا قول الأصحاب، ما فيه وجه قوي للأصحاب في هذا، ومن قاربين شيخ الإسلام، لكن يكونوا في رواية ما أدعى. نعم أين إيه؟
4: قال هؤلاء بنات
0: المقتل فاعلين، إيه يعني وزوجكم إياه. بعض المفسرين قال بناتي يعني بذلك بنات الأمة، بنات الأمة، لأن الرسول أب لقومه فيقول لهم بمنزلة بنات. نعم ما هو وجيه، لكن اللي دعاهم إلى هذا قالوا إن بناتهم مسلمات مؤمنات وهؤلاء كفار، والكافر لا يتزوج بالمؤمنات. نعم فيقال الجواب على هذا إما أن شريعتهم تبيح ذلك، أو إن معنى هؤلاء بناتي يعني فأسلموا وتزوجوهم، يكون معنى مفهوم. كم هم اللي جايين؟ ما يخالف، كم اللي جايين؟ هو يقين وجايين الناس. إيه جايين الناس. لأنهم ذهبوا يبشر بعضهم بعضا بهؤلاء القوم. إيه. المهم
4: جاء أهل المدينة بعد أيضا.
0: هي نعم ما يخالف، لكن مو بالمعنى إنه يبي يقسم بناته على كل المدينة طبعا، لكن المعنى إني أزوجكم بناتي ولم من أتزوج منكم عدد يقابل بناتي، فالباقين يأخذ من النساء الثانية. طيب ثم إن هذا بالحقيقة كأنه يقول أنا أحافظ على ضيوفي أكثر مما أحافظ على أي شيء آخر، يعني فإني أبي أحميهم حتى إني أتنازل عن بناتي يتزوجونهم من أجل المحافظة على هؤلاء المسلمين. نعم بناء على أن القرى هذه يعني رفعت ثم قلت، ثم قال الله تبارك وتعالى كذب أصحاب الأيكة، وفي قراءة من بحذف الهمزة والفاء. وفي قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وفتح الهاء وهي غيظة إلى آخره. نشوف القراءة المعروفة هذه الأيكة، وفي قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام عليك وفتح الهاء وين
5: الظاهر معكم آسف.
0: كذب أصحاب ليكة، كذب أصحاب ليكة، أصحاب ليكة، هذا القراءة الثانية. نعم، وعلى القراءة هذه إنما كسر

حمزة راح وآل المعرفة كلها راح. وعلى هذا تكون ممنوعة من الصرف لأنه لم يوجد فيها ألف التي تحول غير مصروف إلى الانصراف. لكن ما هي الأيكة؟ يقول هي غيظة شجر قرب مدين. غيظة الشجر يعني أرض مملوءة بالشجر، والغالب أن يكون الأشجار مرتفعة على بعض. يقول المرسلين، ها؟ مدين يظهر أنه في قرب سيناء من قصة موسى. أصحاب مدين المرسلين، إذ قال لهم شعيب لم يقل أخوهم لأنه لم يكن منهم. وفيما مضى من القصص إذ قال لهم أخوهم، وإلى مدين أخاهم شعيبا، فتبين بهذا أن أصحاب الأيكة ليسوا أهل مدين. ولهذا المؤلف قرب مدين وليسوا من القرية التي بعث فيها شعيب، لأن أهل القرية التي بعث فيها وهي مدين من قبيلته. ولهذا لما ذكر مدين قال أخاهم شعيب. وأما هذا فقال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوه. ومما يدل على أنهم ليسوا أصحاب مدين أن العذاب الذي أخذوا به غير العذاب الذي أخذ به أصحاب مدين. أصحاب مدين أخذوا بالصيحة، وهؤلاء أخذوا بعذاب الظلة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. لا، مرسل مرة واحدة لكن إلى قومين، إلى هؤلاء وهؤلاء. نعم. ويجوز أن يكون هذا من باب التبع، إن هذه القرية هذه الصغيرة مثلا وكانت تابعة لبلدته التي هو منها. نعم. ويدلك على هذا أن عملهم واحد، عمل هؤلاء هو عمل أهل مدين. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين. هذه عامة لكل الرسل كما عرف. الذنب الخاص لهؤلاء أوفوا الكيل أتموه ولا تكونوا من المفسرين الناقصين. هؤلاء القوم الذين بعث إليهم شعيب سواء كانوا قومه أم أهل القرية هذه كانوا يبخسون المكيال والميزان والعياذ بالله. إذا وزنوا للناس نقصوا، وإذا اتزنوا منهم استوفوا. هذا الظاهر. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، هذا مقابل لقوله أوفوا الكيل لأجل أن لا يقال إن من أوفى في أكثر الأعمال يكون موفيا، يعني مثل الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فأوفوا الكيل يعني في كل فرد من أفراد معاملاتكم. ولهذا قال ولا تكونوا من المخسرين، أي من المتصفين بالإخسار، والإخسار بمعنى النقص. وزنوا بالقسطاس المستقيم، هذا الوزن. والفرق بين الوزن وبين الكيل أن ما قدر بالحجم فهو كيل، وما قدر بالثقل فهو وزن. اللي يقدر بالحجم لأن المكيال تضع فيه الشيء يكون حجمه هكذا، وأما هذا فيقدر بالثقل يسمى وزنا. وقول بالقسطاس المستقيم يقول المؤلف الميزان السوي، فعلى هذا القسطاس بمعنى الميزان والمستقيم بمعنى السوي. لا معرض. ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوهم من حقهم شيئا، هذا عام حتى فيما يذرع وفيما يعد.

0: هؤلاء القوم ذنبهم الخاص الذي بعث هذا الرسول لإصلاحه مع عبادة الله هو بخس الناس في الكيل والميزان وغيره، ولهذا عمم ولا تبخس الناس أشياءهم لا تنقصوهم حقوقهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره. قول لا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل، لم نعرف أن هؤلاء القوم أي قوم شعيب كانوا يقتلون الناس، بل المعروف من ذنبهم أنهم كانوا يبخسون الناس أشياء. نعم، يمكن بالقتل أو غيره ما ندري، إنما الإعاد سواء بالحبس أو بالضرب أو بغيره هو من الفساد. ومن الفساد أيضا نقص الناس أشياءهم، ولهذا ما بخس قوم المكيال والميزان إلا منعوا القطر من السماء، ومنعوا القطر من السماء فساد في الأرض بلا شك. وقول لا تعثوا في الأرض مفسدين، هذه الحال يسميها أهل النحو حالا مؤكدا، لأن العثو نعم هو الفساد. نعم، مثل ما لو قلت لا تقوم قائما، فإن قائما حال وهي مؤكدة بقوله لا تقوم. إيه يجوز. نعم،
1: ظاهر لا تقوم قائما، يعني لا تقوم قائما.
0: لا لا لا تقوم قائما يعني لا تستمر قائما. تمام. وقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره من عثى بكسر عثية بكسر المثلثة أفسد، ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الخليقة الأولين، حذرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالذي خلقهم وخلق الخلق الأول أيضا، إشارة إلى أنكم ستزولون كما زال من قبلكم، فأنتم مخلوقون من العدم وتؤولون إلى العدم. قالوا إنما أنت من المسحرين، مثل جواب من؟ قوم صالح. وما أنت إلا بشر مثلنا، مثلهم تماما، الجواب واحد. وإن مخفف من الثقيلة واسمها محذوف، أي إنه أي الشأن نظنك لمن الكاذبين. طيب وش الدليل على إن مخففة هنا من الثقيلة؟ وش الدليل؟
1: عدم ورود الله ونظنك من الكاذبين، الله وجود الله.
0: وش بعد؟ وش بعد؟ وجود الله هذا دليل لك.
1: قرينة الحال لأنه لا يقولون ما نظنك من الكاذبين.
0: نعم. إذن فإن هنا دليل على أنه مخفف من ابن آفية أمران، لفظي وهو اللام، لأن اللام ما تقترن إلا في خبر إن المخفف. والثاني المعنى، لو كانت الآية وإن نظنك من الكاذبين، يعني وقال قائل إن نافية، قلنا ليس كذلك، لأنهم لو قالوا ما نظنك من الكاذبين لكانوا مصدقين به، والأمر ليس كذلك. طيب إذن هم يقولون إن نظنك من الكاذبين، يعني إننا نظنك من الكاذبين، وهذا الظن حسب اعتقادهم إن كانوا جاهلين بالأمر، أو حسب عنادهم إن كانوا عالمين وكاتمين، مثل قول فرعون وإني لأظنه كاذبا وهو يعلم أنه صادق. فأسقط علينا كسفا لسكون السين وفتحها قطعة من السماء إن كنت من الصادقين في رسالتك. أعوذ بالله، هذا لا أخفف من قوم صالح. لأن أولئك قالوا فأتنا بآية، لكن هؤلاء قالوا إن كانك صادق بما توعدنا به فأتي بالعذاب فأسقط علينا كسفا من السماء، كقول قريش للرسول عليه الصلاة والسلام حين قالوا حسب اعتقادهم، حسب اعتقادهم إن كانوا جاهلين بالأمر، أو حسب عنادهم إن كانوا عالمين وكاتمين، مثل قول فرعون وإني لأظنه كاذبا وهو يعلم أنه صادق. فأسقط علينا كسفا لسكون السين وفتحها قطعة من السماء إن كنت من الصادقين في رسالتك. أعوذ بالله، هذا لا أخفت من قوم ثمود، من قوم صالح، لأن أولئك قالوا فأتنا بآية، لكن هؤلاء قالوا إن كانك صادق بما توعدنا به فأتي بالعذاب فأسقط علينا كسفا من السماء، كقول قريش للرسول عليه الصلاة والسلام إن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا من سفاهتهم، وكان الواجب أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا. وش قالوا؟ على كل حال هذا كذلك كذب الذين من قبل، هذا كل يعني تشابه القلوب والأفعال. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، إن هذه شرطية والغرض منها التحدي. قال ربي أعلم بما تعملون فيجازيكم به، يعني أنتم فعلتم كل قبيح وقابلتموني بكل إثم صريح، ولكن الذي يعلم ذلك هو الله، وهو يهددهم بلازم العلم، ولهذا قال المؤلف فيجازيكم به. فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم بعد حر شديد أصابهم فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا، إنه كان عذاب يوم عظيم. أعوذ بالله، هم والعياذ بالله أصيبوا بحر شديد، حر عظيم جدا ما أطاقوا، فأنشأ الله تعالى السحابة تظلهم، فخرجوا من بلادهم عن بكرة أبيهم إلى هذا الظل، ولكن والعياذ بالله لما وصلوا وإذا هي نار، نار والعياذ بالله أحرقتهم عن آخرهم، وهذا من أشد ما يكون والعياذ بالله من العذاب، لأنهم جاءوا هاربين من عذاب فوقعوا في أشد منه والعياذ بالله. كانوا حينما أقبلوا وش يظنون؟ أنهم نجوا من الحر بهذا الظلال، ولكنه والعياذ بالله صار حتفهم، إنه كان عذاب يوم عظيم، ولهذا وصف الله إنه، أي هذا العذاب كان عذاب يوم عظيم. وصدق الله، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه القصص عبر في الحقيقة يعتبر بها الإنسان من عدة نواحي. أولا يعلم بها صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام وجلدهم وإخلاصهم لله، وأنهم لا يبالون بما نالهم في ذات الله، هذه واحد. ثانيا يعتبر بها التسلي بما أصاب الرسل، لأن الإنسان يتسلى بما أصاب غيره، نعم، بالصبر بأن يصبر هو على الدعوة إلى الله ولا يمل ولا يكل، لأن العاقبة تكون لمن؟ للصابرين والداعين إلى الله. كل العواقب الآن اللي رأينا بالقصص كلها للرسل عليهم الصلاة والسلام. والرابع أن فيها عبرة تحذر المخالفين للرسل، تحذر المخالفين للرسل، فإن كل المخالفين للرسل كما رأيتم كلهم عوقب وأخذهم العذاب. وفيها أيضا من العبر بيان قدرة الله عز وجل، حيث ينزل العذاب فينجو منه من ينجو ويهلك به من هلك، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وفيه من العبر إن الإنسان يتعجب كيف يصل بنو آدم إلى هذا، إلى هذا العتو والعناد والاستقصاء، يعني تحدي لله عز وجل فيما يخاطبون به رسله، يعني تعجب نعم كيف يصل الأمر. وفيها أيضا من العبر والسابعة أنك تقيس حاضرك بغائبك. ألا يوجد الآن أمثال هؤلاء؟ يوجد الآن أمثال هؤلاء، لأن طبيعة البشر واحد من آدم إلى اليوم، فيوجد من هؤلاء. وإن اختلف الأسلوب، الأسلوب قد يختلف، لكن المعنى واحد، العتو والاستكبار. يوجد الآن من بني آدم من يقول إن الدين خرافة، يوجد من بني آدم من يقول إن الله تعالى يجب أن يوضع في قفص الاتهام. نعم، ليش هذا يشبع وهذا يجوع وهذا يأمن وهذا يخاف؟ نعم، وهذا يصح وهذا يمرض؟ نعم، والعياذ بالله. فهذه الأشياء يجب أن تعتبر بها، وأنه ما سبق قبل زمانك وجد منه مثله في زمانك. والعبر من هذا كثيرة، ولو أن الإنسان كتب هذه العبر عند قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأن كلمة استنتجت عبرة ازددت عقلا، لأن الله جعل العبر لمن؟ لأولي الألباب. فكلما كان اللب أقوى كانت العبرة التي تؤخذ من هذا أكثر. مثل هذه لو تيسر أنه يكتب عند قوله تعالى لقد كان في قصة عبرة، يكتب العبر، تكتب العبر. وفي سورة هود فصل كثير لقصة الأنبياء، نعم، وفيها أيضا لما ذكر الله في آخرها وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر المؤمنين. نعم، ها؟ أيهن؟ الأولى بيان ما قابل الرسل من صبرهم وجلدهم وتحملهم. نعم، أي نعم نعم.
1: هل يشترط
0: أن يكون هود أخوه من سماحة؟ من؟ هذا هو ظهر الآية، قال لهم أخوهم لوط. وأما من قال أنه ليس منهم في النسب لكنه مصاهر لهم وأولاده منهم والولد بعض من أبيه، فقال له أخوهم، فهذا خلاف الظاهر.
1: البقع يكون أخوه، يعني
0: لا بد أن تقارب. لا، ما هو شرط.
1: لا يكون أخوه من جميع،
0: إنما من باب التغليب. نعم،
1: شعيب
0: عليه السلام خطيب الأنبياء، نكرات من قراءتي لقصته قريبة
1: جدا.
0: إيه، ما نقدر نقول إنه خطيب الأنبياء، يمكن في الأنبياء من هو أخطب منه.
1: وكان أعمى.
0: نعم،
1: كان أعمى.
0: كان إيش؟
1: أعمى.
0: لا، أعمى.
1: إذا كان في
0: الصلاة، إيه.
2: يدلون على دور القضاء الأعمى.
0: إيه من يقول؟ الغالب أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كاملين كاملين، ولهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا يشترط في القضاء في القاضي أن يكون بصيرا، نفس الفقهاء هو المذهب، المذهب أن يكون بصيرا. أي ما أشعر. أنا ما أعتقد ولا أظن أن الله سبحانه وتعالى يبعث أحدا أعمى.
2: من يعيرون
0: أي
2: النظر يعني
0: أين
2: وأنت عن ما يرون مشعين
0: أنا ها
2: في هذه العقدة
0: نعم
2: لم يعيروا المشايخ
0: إلا حيروا ولا كادوا يبين
2: كما ضر.
0: المهم أن حيروا، لأن حتى أنهم عيروه بما ليس فيه، قالوا أنه آدر فبرأه الله مما قال. المهم أنه مثل ما قال لهم محمد، لو كان هذه العاهة البدنية فيه لكانوا يعيرونه به. ثم يقولوا شو الأصل؟ الأصل السلام، وأن الله لا يبعث إلا من هو سليم بكل الحوال. هذا إلى الحقيقة اللي ادعوا يجب أنهم يرجعون الله سبحانه وتعالى، لأن هذه أعتقد أنها نوع من الذنب، نوع من الذنب الحقيقي، اتهام، لأن هذا اتهام لله عز وجل أنه يرسل ذاعاها، لأنه لا شك أن اللي هو مبصر لا شك أنه ناقص، فإن الإدراكات تكون بالسمع وبالبصر أقوى ما يكون، دائما يحتاج الله على الإنسان بسمعه وبصره. نعم.
2: هل تزوج يعني شعيب أو
0: لا؟ لا لا هذا هو اللي هو صحيح. لا صحيح أن صاحب مدين اللي في قصة موسى متأخر عن شعيب كثير، وله وله لا هنا. لكن لما قال ولما توجه تلقاء مدين ظنوا انه هو شعيب، ولا في القران ولا في السنه ان شعيب، حتى ولا ان اسمه شعيب، حتى لو ثبت ان اسمه شعيب لقلنا انهم لكان لهم شبهه، لكننا نقول انهم يتكلمون باسماء انبيائهم، مثل يا اخت هارون مريم يقتل هارون بينهم أزمان طويل. نعم.
3: وجه تنوع العذاب.
0: اي نعم. يقول الله عز وجل فكلا اخذنا بذنبه، كل انسان يؤخذ بذنبه بحسب بالمشابهه، المشابهه
3: يعني
0: إيه؟ مثل ايش؟
3: مثلا فرعون
0: ما يطلب مشابهة الأغراض كيف؟ لأنه كان يفتخر بالمأهوب. نعم. ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فعذب بمثل ما كان يفتخر به، أخرج من مصر وأغرق بالماء. نعم.
2: هذه الآية عظيمة كل
0: الرسل كل القصص خمس كلمات من الآية. لكن الكلام على بذنبه يعني بالعقوبة التي تطابق ذنبه، لكن لا يلزم منا أننا نعرف على كل شيء، قد يخفى علينا بعض الشيء. نعم. ها؟ نعم. مش الفرق بينهن؟ سبحان الله. الفرق بين الكيلو والوزن. طيب لا ما يخالف.
2: الكيل يقيس الحجم.
0: نعم.
2: حجم.
0: نعم.
2: والوزن يقيس
0: الثقة. نعم. ما كان يقاس به الحجم فهو مكيال، وما قيس به الثقل فهو ميزان. هي عند الناس مشهور أن الإنسان اللي يزن روحه يزكى على نفسه، ولهذا دائما السؤال عنه، يسألون أولا هل يجوز ولا ما يجوز، ويسألون بعد ذلك هل عليه زكاة إذا من وزن روحه ولا لا؟ إيه؟
4: الجواز
0: رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبه. الضمير في قوله وإنه يعود إلى القرآن كما قال المؤلف، وإن لم يسبق له ذكر لكنه يعينه السياق. ومرجع الضمير كما هو معروف قد يكون مذكورا وقد يكون معلوما، والمذكور قد يتقدم وقد يتأخر، إلا أنه من القواعد المقررة أنه لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورفضا إلا في مسائل معينة. قال وإنه لتنزيل رب العالمين، اللام للتوكيد، فيكون هذا الخبر مؤكدا باثنين وهما إن واللام. وقول التنزيل رب العالمين تنزيل مصدر لكنه بمعنى اسم المفعول، أي لمنزل، لأن القرآن نفسه ليس تنزيلا، بل التنزيل فعل الله والقرآن عبارة عن شيء منزل. نعم، كما قال الله تعالى وأنزلنا تبارك الذي نزل الفرقان. وقول رب العالمين هذه الربوبية العامة إشارة إلى أنه من مقتضى ربوبيته أن يكون منزلا لعباده هذا الكتاب المفيد له. وفي قوله رب العالمين أيضا ما يشير إلى عموم شريعة هذا الكتاب، كما عمت ربوبية منزله فهو أيضا عام في التشريع. نزل به الروح الأمين على قلبه، الروح الأمين هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وصف الروح لأنه ينزل بما فيه الحياة وهو الوحي الذي به حياة القلوب، ووصف بالأمانة لأن المقام يقتضيه. وأمانة جبريل عليه الصلاة والسلام من عدة أوجه بالنسبة للقرآن. أولا أمين بحيث لا ينزل به إلا على من أمر به، وعلى هذا فيكون قول الرافضة قبحهم الله إن جبريل أمر أن ينزل بالقرآن على علي ولكنه خان فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ينافي وصف جبريل بالأمانة. ثانيا مقتضى الأمانة أن ينزل به كما سمعه من الله، لا يزيد فيه ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر. ثالثا أن ينزل به في الوقت الذي أمر بإنزاله فيه، فلا يتأخر إذا أوحي إليه به إلا بإذن الله. فهذه الأوصاف الثلاثة من مقتضى أمانة جبريل عليه الصلاة والسلام. وقوله على قلبك خص القلب لأنه محل الوعي، وفيه دليل على عناية الله سبحانه وتعالى بالقرآن وعلى كمال حفظ الرسول له صلى الله عليه وسلم، لأن ما نزل على القلب يثبت ويرفع بخلاف ما سمعته الأذن، فإن الأذن قد توصل إلى القلب وقد لا توصل، قد يكون القلب غافلا، ولكن هنا كان على القلب. وقوله لتكون من المنذرين، اللام للتعليل أو للعاقبة،
5: الجميع
0: هما متلازمان. فإذا قلنا للتعليل صار مكلفا بذلك، وإذا كانت العاقبة كانت عاقبته أن يكون منذرا وإن لم يكن هناك تكليف. ولكن الصحيح أنها شاملة للأمرين. وقوله من المنذرين أي الرسل، كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين،
4: وقوله بلسان عربي مبين، بلسان عربي، بلسان بلغة. وأطلق اللسان على اللغة لأنه محل الكلام الذي هو عنوان اللغة. قال عربي نسبة إلى العرب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا، وقد قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن تكون اللغة العربية لغة جميع الخلق، لأن الشرع الذي نزل بها شرع جميع الخلق، فكان ينبغي أن تكون اللغة العربية لغة جميع الخلق، خلافا لمن يريدون أن يذيبوها في عصرنا الحاضر بأن يطالبوا بجعل اللغة العامية مكان اللغة العربية في المكاتبات والمراسلات وغيرها. وأقبح من ذلك من يحاولون أن يتكلموا باللغة الأعجمية، كما يوجد من بعض الناس الذين يفخرون بلغة الإنجليز وغيرهم، وتجدهم يتشدقون بالكلام بها. ثم إن قوله بلسان عربي متعلق بقوله نزل، نزل به، وقوله مبين بين، وفي قراءة بالتشديد نزل، في تشديد نزل ونصب الروح. فالفاعل الله، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. نعم. وفي اختلاف القراءتين فائدة، وهي أن الذي أمره بالنزول هو الله فنزل، يكون جمعت بين فعل جبريل الصادر عن أمر الله وبين الدلالة على أمر الله له بذلك نزل به. أولم يكن وإنه، أي ذكر القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لفي زبر كتب الأولين كالتوراة والإنجيل. وإنه لفي زبر الأولين، المؤلف جعل الضمير يعود على القرآن، يعني أن ذكر القرآن موجود في زبر الأولين كتبهم، والمراد وصف القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف التوراة والإنجيل بصفاته وصفات الكتاب الذي نزل به. وقوله لا في زبر الأولين، ظاهر الآية الكريمة العموم، وأن كل الكتب السابقة ذكر فيها القرآن وأشير إليه، ومنها التوراة والإنجيل، فيكون الكاف هنا للتشبيه، كاف للتشبيه. وفي هذا دليل واضح على عناية الله تعالى بهذا القرآن وتشريفه وتعظيمه، حيث ذكر في كل كتاب سبق. وفيه أيضا دليل على أنه لو جاء هذا الكتاب لوجب على جميع من يعتنقون الكتب السابقة أن يؤمنوا به. أولم يكن لهم، لكفار مكة، آية على ذلك، يعني علامة على أنه حق، أن يعلمه علماء بني إسرائيل. آية حريمة، خبر يكن مقدما، وأن يعلمه اسمها مؤخر، يعني أولم يكن لهم آية علمه، يعني أن يعلمه أي علمه من علماء بني إسرائيل. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق الذين تفرغوا منه. وهذا من الآيات البينة على أنه مذكور في الكتب السابقة أن علماء بني إسرائيل يعلمونه. نعم، لأنه لو لم يكن مذكورا في كتبهم ما علموه، وإنما يعلمونه لأنه مذكور في كتبهم. وفي هذه الآية دليل على أن المرجع في مثل هذه الأمور إلى العلماء، إلى العلماء أهل العلم. وقولك عبد الله بن سلام وأصحابه ممن آمنوا فإنهم يخبرون بذلك، هذا ما هو بلازم، لأن كونهم يعلمون به هم عالمون، سواء أخبروا أم لم يخبروا. ولذلك القرآن ما قال أولم يكن لهم آية أن يخبر به، بل قال أن يعلمه. فمجرد علم هؤلاء به هو آية وإن لم يخبروا به. ونقول إن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن آمن هم من علماء بني إسرائيل فعلموا وأخبروا، وغيرهم من العلماء الذين لم يؤمنوا عالموا لكن لم يخبروا. ويكون بالتحتانية ونصب آية وبالفوقانية ورفع آية. نعم. أولم تكن لهم آية، فعليه يكون أن يعلمه خبر تكون، وعلى الأول يكون لا يكون آية منصوبة على أنها خبر مقدم، وأن يعلمه اسم مؤخر. لا لا لا، لأن ما تم الكلام. أولم تكن لهم آية، ما تم الكلام. طيب أولم تكن لهم آية، هل تم الكلام؟ ما تم. إذن فهي ناقص. أولم تكن لهم آية أن يعلموا. إنما الفرق بين القراءتين أن آية بالرفع اسم تكن، وخبرها أن يعلموا. قال ولو نزلناه أي القرآن على بعض الأعجمين، جمع أعجم، فقرأه عليهم أي كفار مكة، ما كانوا به مؤمنين أنفة من اتباعه. نعم. لو نزلناه على بعض الأعجمين، هذا اللسان العربي سواء بلسان العرب أو بغيره، فقرأه عليهم ما آمنوا به، ما آمنوا به. فالمعنى أنهم لن يؤمنوا سواء جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو من صميم العرب ويعرفونه، أو جاء من رجل أعجمي، ذلك لأنهم معاندون. والمعاند والعياذ بالله لو جيء بكل آية ما آمن، لأنه فرق بين الإنسان الذي يتحرى الحق والإنسان الذي يعاند الحق. فالمعاند مكابر، يصعب عليه أن يرجع عن الحق. والمعنى أنه لو نزل الله هذا القرآن على بعض العجمين إن كان بلغتهم فإنهم لن يؤمنوا به لأنهم لم يفهموا بلغة العجم، وإن كان باللغة العربية ما آمنوا أيضا أنفة من أن يتبعوا رجلا أعجميا. كذلك أي مثل إدخالنا التكذيب به في قراءة الأعجمي، سلكناه أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين أي كفار مكة في قراءة النبي لا يؤمن به. كذلك أي مثل ذلك، أي مثل ذلك الإسلاك أو السلك، والمعنى والمر بالسلك الإدخال. وكذلك مفعول مطلق لسلكناه، يعني مثل ذلك، وهي دائما تأتي في القرآن، كذلك فعلنا، كذلك كذب وما أشبهه. فيقولون إن الكاف اسم بمعنى مثل، وهي مضافة إلى اسم الإشارة العائد على المصدر المفهوم من الفعل، وعليه فيكون إعراب الكاف اسم بمعنى مثل مفعولا مطلقا عاملها الفعل الذي بعدها. يعني أن الله جل وعلا أدخل التكذيب في قلوب المجرمين، والمراد بالمجرمين ما هو أعم من كفار مكة خلافا لما قال المؤلف. فالمجرم الكافر سواء كان من أهل مكة أو من غيره. ولما دخل التكذيب في قلوبهم والاستكبار لا يؤمنون به إلى آخر. ليس في هذه الآية حجة لأهل الكفر والمعصية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في آية أخرى أن سبب كفرهم وشركهم هم أنهم كانوا لا يريدون الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولو كانوا يريدون الحق لشرح الله صدورهم له، لكنهم عندهم والعياذ بالله أنفة وكبرياء وغطرسة، فلذلك حرموا من الوصول إلى الصواب. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. لا يؤمنون به أي بالقرآن. وإذا قلنا إن المسلمين عام، لا يؤمنون به أي بما نزل من عند الله. وقوله حتى يروا للغاية ولا للتعليل؟ للغاية. المعنى أنهم إذا رأوا العذاب الأليم فقد يؤمنون، ولكن يقول الله عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقوله فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، هذا هو الغالب على المكذبين المعاندين، أن الله يملي لهم فيوغر والعياذ بالله في الكفر وفي الفسق وفي المعصية، حتى إذا جاءهم العذاب أتاهم بغتة على غرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لأن هؤلاء لو أن الله سبحانه وتعالى أذاقهم البأس شيئا فشيئا لربما آمن ورجعوا، ولكنه والعياذ بالله يمهلهم حتى إذا وصلوا إلى قمة الكفر والفسق كفروا. وهذا شيء مشاهد حتى في عصرنا الحاضر الآن، نرى أن بعض البلاد لما أوغلت في الكفر ووصلت إلى غايته أخذت والعياذ بالله. قال فيقول هل نحن منظرون لنؤمن؟ فيقال لهم لا. قالوا متى هذا العذاب؟ قال الله تعالى أفي بعذابنا استعجلون إلى آخره. يعني أنه إذا أتاهم العذاب بغتة يقول هل نحن منظرون. هذا الاستفهام للتمني، يعني ليتنا ننظر، هذا هو الظاهر. والمؤلف حمله على ظاهره على أنه الاستفهام الاستخباري، ولهذا يقال قال فيقال لهم لا، يعني لن تنظروا، ولكن إذا جعلناه للتمني أنهم يتمنون أن ينظروا ما احتاج إلى جواب. قال الله تعالى أفبعذابنا يستعجلون. سبق أن الهمزة في مثل هذا التركيب إما أنها داخلة على جملة مقدرة بحسب السياق، أو أنها داخلة على الجملة الموجودة وأصل العطف الذي بعدها حرف العطف الذي بعدها قبلها. أفبعذابنا يستعجلون، وهذا من باب التوبيخ والإنكار عليه، يعني أيستعجلون بعذاب الله وهو سبحانه وتعالى قريب الأخذ. فهو ينكر عليهم هؤلاء الذين يستعجلون بعذاب الله. كيفية استعجالهم بالعذاب، هل هو بالفعل ولا بالقول؟ نقول بالقول وبالفعل. أما القول فإنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وأما الفعل فإن إيغالهم بالكفر والمعاصي موجب لأن يعاجلوا بالعقوبة، فصار هذا الإنكار عليهم سواء كانوا يستعجلون قولا كما قال المؤلف قالوا متى هذا العذاب، أو كانوا يستعجلون فعلا بأن يوغلوا ويتعمقوا في الكفر والمعاصي، فإن ذلك من استعجال عقوبة الله. قال الله تعالى كيف بمعنى النفي، لأن الاستفهام الذي بمعنى النفي يتضمن النفي وزيادة، إذ أنه مشرب معنى التحدي، مشرب معنى التحدي، ما أنت صانع بي، يعني تحداك أن تصنع بي شيئا. نعم، ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يمتعون، يعني يتحداهم أن يغني عنهم شيئا. فإذا كانت الماء صالحة للنفي والاستفهام حملت على الاستفهام أولى وأبلغ، لأنك مثل ما قلنا تدل مع النفي على جلد المعنى والتحدي. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون رسل تنذر أهلها. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، قوله إلا لها منذرون هذه صفة لقرية، يعني ما أهلكناها إلا في هذه الحال، إلا لها منذرون. ومنذرون، هل المراد أن الله تعالى ينذر على أرسنة رسله، يعني إلا ونحن لها منذرون، أو أن إلا لها منذرون يعني رسل تنذر؟ المؤلف يقول إلا لها منذرون يعني رسل تنذر، يعني إلا ولها رسل تنذرها. ولكنها من قبل من هؤلاء الرسل؟ من قبل الله، ذكرى عظة لهم، يعني أننا نرسل هؤلاء المنذرين لأجل الذكرى، يعني الموعظة لهؤلاء. وما كنا ظالمين في إهلاكهم بعد إنذارهم. المؤلف يقول وما كنا ظالمين في إهلاكهم بعد إنذارهم، وهذا صحيح. ويحتمل وما كنا ظالمين أي مهلكين بدون إنذار، أي مهلكين بدون إنذار، والمعنى صحيح على هذا الوجه وعلى الوجه الذي ذكر المؤلف. فالله تعالى إذا أهلكهم بعد إنذارهم وقد عصوا فهو لم يظلمهم، وكذلك لا يمكن أن يهلك من لا ينذر، لأن ذلك ظلم. وفي هذه الآية دليل على أن الشرع لا يلزم قبل بلوغه، الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأنه ما دام الإنسان غير عالم بالشرع فإنه لا يكلف به. ولكن نعم، ولهذا شواهد، منها ما مر علينا في قصة المسيء في صلاته، فإن الرسول لم يلزمه بقضاء ما فاته، يعني ما علم. ومنه المرأة التي كانت في السحار فلا تصلي فلما مرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ومنها حديث علي بن حاتم حيث أكل بعد طلوع الفجر، وإلى غير ذلك، أشياء كثيرة من هذا. إلا أنه قد يلزم الإنسان بالشيء إذا كان مفرطا مهملا، مثل لو انقدح في ذهنه أو قيل له إن هذا الشيء واجب، ولكنه قال كما يقول العامة لا تسألوا عن أشياء إن تبت لكم تسوء، خل بس لا تفتش، بكرة يقول لك هذا واجب هم يحرجون، أو هو يفعل شيء وانقدح في ذهنه أنه حرام أو قيل له أنه حرام وقال لا جمع نفسه، خاف إن سأل علماء قالوا هذا حرام، فهذا ما يعذر لأنه ليس بغافل. والله تعالى يقول وما كان ربك ليهلك القرى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، غافلون يعني ما طرأ على بالهم شيء ولا علموا شيئا. وأما الإنسان الذي طرأ على باله لكنه فرط في طرح السؤال فهذا ينبغي أن يلزم. نعم،
1: إنسان مثلا أعرابي وغلط في صلاته، غلط كثير فاحش، حب يعلمه كل غلطه، كل هذا قاضي من أول عمره على كذا،
4: يجب عليه حل
1: كثير غلط يعني
4: ولا شك
1: ما استجيب.
4: المهم إذا علمته قمت بالواجب عليه، تعلمته وكنت بالواجب عليه، ثم إن هداه الله فهو له ولك، وإن لم يهتدي فلك وعليه.
1: ثم إن العوام يعني صعب عليهم يشيروا أو بس تعطيه أنت
4: تدير العلم، حاطه العلم، قل له مثلا إذا قمت إلى الصلاة تكبر ثم قرأ الفاتحة في القرآن ثم ما تيسر معك من القرآن. عرف إلى قلي أو امشي معه مع الركوع، الركوع والرفع منه. نعم عرفت. نعم امشي بالسجود.
5: لا لا العام مشكلة.
4: إذا منه قال ما عرف عد عليه جن بروح الذين جاهدوا فينا جن بروح. الآن يعني كون الله ينعم عليك في العلم أشد تبعة من المال، العلم أشد تبعة لأنه بالحقيقة نشر الرسالة تبليغ لشريعة الله. طيب وفي هذا في قوله وما كنا ظالمين إشارة إلى إمكان الظلم، إمكان الظلم ولكنه مستحيل شرعا، مستحيل شرعا لا لذاته، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذب المطيع. نعم وإن أطاع ولا لا، ليس مستحيلا لكنه تبارك وتعالى منزه عنه لكمال عدله. ففيه رد على الجهمية الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى يستحيل في حقه الظلم، يستحيل لذاته، محال لذاته. ويقولون يقول الله تعالى أخبرني أيها المخاطب إن متانا هؤلاء السنين وأمهلناهم ولم نعاجلهم بالعقوبة حتى بلغوا غاية المتعة في هذه الدنيا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ماذا ينفعهم هذا التمثيل؟ الحقيقة لا يزيدهم إلا حسرة والعياذ بالله، وإلا زيادة في العقوبة في النار، لأن كلما كثرت معاصي الإنسان ازداد. هذا مثلا الحقيقة يطبق على كل من قال لنا في شخص إن هؤلاء الكفرة قد أنعم الله عليهم وفتح عليهم الدنيا، الأمطار تأتيهم كل وقت والأرض مخصبة وهكذا، نقول له أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ونقول إن هذا أشد في وقع العذاب في قلوبهم، لأن الإنسان اللي يؤخذ على رغد من العيش وهناء وطمأنينة أشد من الذي يؤخذ على بأسه. يمكن اللي في البأساء والضراء يمكن يرى أن الموت أريح له، لكن المأخوذ والعياذ بالله على شدة النعمة وقوتها أشد. وقد ذكرنا لكم أنه بينما كان ابن حجر رحمه الله وهو قاضي القضاة في مصر صاحب الباري يمشي على العربة وعلى يمينه ويساره الناس والحشم والخدم، مر برجل زيات يهودي كله وسخ من الزيت، فأوقفه اليهود قال له يا سيدنا أظن أو كلمة نحوها إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآن أنت مؤمن وأنت في هذا النعيم وهو يهودي كافر وهو في هذا الجحيم والعذاب. قالوا نعم صحيح، لكن ما متعت به من النعمة هو بالنسبة إلى نعيم الآخرة سجن، وما أنت فيه من البأساء هو بالنسبة إلى عذاب الآخرة نعيم وجنة. فتح الله على هذا اليهودي فأسلم، عرف أن هذا صحيح وخاف، خاف من هذا لأن اليهود يعرفون ويصدقون بالكتب السماوية لكنهم يستكبرون عن انقياد له، فقالوا أنه أسلم. فالحاصل أن هؤلاء إذا متعوا طويلا في الدنيا ونعيمها ثم جاءهم العذاب فماذا يغني عنهم هذا المتاع؟
5: لا يغني شيئا.
4: فقوله ما أغنى عنهم ما لك أن تقول إنها نافية؟ نعم، ولك أن تقول إنها استفهامية لكنها بمعنى النفي، وأيهما أبلغ؟ أن تكون استفهامية بمعنى النفي، لأن الاستفهام الذي بمعنى النفي يتضمن النفي وزيادة، إذ أنه مشرب معنى التحدي، مشرب معنى التحدي. ما أنت صانع بي؟ يعني تحداك أن تصنع بي شيئا. نعم، ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يمتعون، يعني يتحداهم أن يغني عنهم شيئا. فإذا كانت الماء صالحة للنفي والاستفهام حملت على الاستفهام أولى وأبلغ، لأنك مثل ما قلنا تدل مع النفي على زيادة المعنى والتحدي. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون رسل تنذر أهلها. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، قوله إلا لها منذرون هذه صفة لقرية، يعني ما أهلكناها إلا في هذه الحال، إلا لها منذرون. ومنذرون، هل المراد أن الله تعالى ينذر على أسنة رسله، يعني إلا ونحن لها منذرون، أو أن إلا لها منذرون يعني رسل تنذر؟ المؤلف يقول إلا لها منذرون يعني رسل تنذر، يعني إلا ولها رسل تنذرها، ولكنها من قبل من هؤلاء الرسل؟ من قبل الله، ذكرى عظة لهم، يعني أننا نرسل هؤلاء المنذرون المنذرين لأجل الذكرى، يعني موعظة لهؤلاء، وما كنا ظالمين في إهلاكهم بعد إنذارهم. المؤلف يقول وما كنا ظالمين في إهلاكهم بعد إنذارهم، وهذا صحيح، ويحتمل وما كنا ظالمين أي مهلكين بدون إنذار، أي مهلكين بدون إنذار، والمعنى صحيح على هذا الوجه وعلى الوجه الذي ذكر المؤلف. فالله تعالى إذا أهلكهم بعد إنذارهم وقد عصوا فهو لم يظلمهم، وكذلك لا يمكن أن يهلك من لا ينذر، لأن ذلك ظلم. وفي هذه الآية دليل على أن الشرع لا يلزم قبل بلوغه، أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأنه ما دام الإنسان غير عالم بالشرع فإنه لا يكلف به. ولكن نعم، ولهذا شواهد، منها ما مر علينا في قصة المسيء في صلاته، فإن الرسول لم يلزمه بقضاء ما فاته لأنه ما علم، ومنه المرأة التي كانت في السحاب فلا تصلي فلم يمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ومنها حديث علي بن حاتم حيث أكل بعد طلوع الفجر، وإلى غير ذلك، أشياء كثيرة من هذا. إلا أنه قد يلزم الإنسان بالشيء إذا كان مفرطا مهملا، مثل لو انقدح في ذهنه أو قيل له إن هذا الشيء واجب، ولكنه قال كما يقول العامة لا تسألوا عن أشياء إن تبت لكم تسؤ، قال بس لا تفتش، بكرة يقول لك هذا واجب هم يحرجون، أو هو يفعل شيء وانقدح في ذهنه أنه حرام أو قيل له أنه حرام وقال لا جمع نفسك، خاف إن سأل علماء قالوا هذا حرام، فهذا ما يعذر لأنه ليس بغافل. والله تعالى يقول ما كان ربك ليهلك القرى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، غافلون يعني ما طرأ على بالهم شيء ولا علموا شيئا. وأما الإنسان الذي طرأ على باله لكنه فرط في طرح السؤال فهذا ينبغي أن يلزم. نعم،
6: إذا إنسان مثلا أعرابي وغلط في صلاته غلط كثير فاحش،
4: إيه؟
6: حد يعلمه كل غلطه يقول هذا قديم من أول عمره على كذا،
4: يجب عليه الحل،
6: كثير غلط يعني
0: ولا شك
6: ما استجيب.
0: المهم إذا علمته قمت بالواجب عليك، تعلمته وقمت بالواجب عليه، ثم إن هداه الله فهو له ولك، وإن لم يهتدي فلك وعليه.
6: ثم إنهم العوام ما يعني صعب عليهم يغيرون، أو بس تعطيه أنت
0: تدير عذر. أعطوه العلم، قل له مثلا

0: إذا منه قال ما أعرف عد عليه جند روح الذين جاهدوا فينا جند روح. الآن يعني كون الله ينعم عليك في العلم أشد تبعة من المال، علم أشد تبعة، لأنه بالحقيقة نشر الرسالة تبليغ لشريعة الله. طيب، وفي هذا في قوله وما كنا ظالمين إشارة إلى إمكان الظلم، إمكان الظلم ولكنه مستحيل شرعا، مستحيل شرعا لا لذاته، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذب المطيع نعم وإن أطاع، ولا لا؟ ليس مستحيلا، لكنه تبارك وتعالى منزه عنه لكمال عدله. ففيه رد على الجهمية الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى يستحيل في حقه الظلم، يستحيل لذاته، محال لذاته، ويقولون يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة مثل يقول لغير الله يا فلان أعطني، يا فلان ارزقني، وما أشبه ذلك. واحد وقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله هيئ لي زوجة، يا رسول الله أعطني ولدا. وش حكم هذا؟
1: شرك،
0: شرك أكبر، أكبر مخرج عن المثل، وهو دعاء مسألة. دعاء العبادة أن يقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويعبد النبي، يركع له ويسجد له وما أشبه هذا. والنهي عن الدعاء مع الله الآخر شامل للنوعين. نعم، فتكون من المعذبين. وش اللي ناقص تكون؟ بعد النهي، لوقوعها بعد النهي. فتكون أي إن دعوت مع الله الآخر من المعذبين، ولم يقل معذبا أو فتعذب، إشارة إلى أن المشركين الكفار كثيرون، والذي يدعو مع الله الآخر يكون منهم. وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنو هاشم وبنو مطلب وقد أنذرهم جهارا، رواه البخاري ومسلم. وهذا في أول الدعوة، أمر أن ينذر عشيرته الأقربين. لماذا؟ لأنهم أخف الناس ببره، ولأنهم بمقتضى القرابة لا بمقتضى الواقع أصدق الناس إلى الإيمان به، ولأنهم أيضا بمقتضى القرابة هم أشد الناس غيرة عليه، ولأنهم أيضا بمقتضى القرابة هم أعظم الناس حقا عليه. فلذلك الإنسان مسؤول عن أهله أكثر مما هو مسؤول عن الأجانب، ومسؤول عن القربى أكثر مما هو مسؤول عن من هو أما ليس بينه وبينه قرابة. وقولها الأقربين هذه اسم تفضيل، فيقتضي ما دام الحكم معلقا بالأقرب أنه كل من كان أقرب كان أولى وأحق. وقول وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا ليس بالصحيح في هذين البطنين، بل حتى البطنان الآخران بنو أبي شمس وبنو نوفل منهم من الأقرب بلا شك، لكن منهم من أجاب ومنهم من لم يجب، فقد امتنع عن الإجابة عمه أبو لهب وهو من أقرب الناس إليه، لأن عم الرجل سن أبيه، وامتنع عن إجابة عمه أبو طالب أيضا وهو سن أبيه، لكن عمه أبو طالب ولا وناصره، وعمه أبو لهب عاداه وخذله والعياذ بالله. وقد صار أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسام، قسم آمن به، وقسم نصره ولم يؤمن به، وقسم لم يؤمن به ولم ينصره. وهذا من حكمة الله عز وجل.

0: لأنهم لو نفروه كلهم وآمنوا به فقيل هذا رجل يريد الملك والقيادة ولهذا تبعه أقاربه وهم متفقون على هذه الصفة، ولكن من حكمة الله أن الله تعالى قسمهم هذا التقسيم. نعم. وأمر عزيز وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يرسل ويعرف الأقرب منه فالأقرب، وهو مسؤول سؤالا مباشرا بالنسبة إلى أهله. واخفض جناحك ألم جانبك لمن اتبعك من المؤمنين الموحدين. الإنذار للعشيرة، والخط خط الجناح للمؤمن سواء كان من عشيرته أو ليس من عشيرته. وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن لا يتعارم على أحد، لكن بالأخص المؤمن أن يرين له جانب، غير المؤمن لا يرين له جانب. ها؟ المؤمن لا يرين له جانب. قوله تعالى فقولا له قولا لينا. يعني نحن نرجع المثل للمصلحة، المصلحة إلا بما دل الشرع على خلافه فالشرع هو المصلحة. وقوله احفظ جناحك لمن اتبع من المؤمنين، لمن اتبع، في هذا دليل على أن تحقيق الإيمان إنما يكون بأي شيء باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال أنذر عشيرتك فهو إذا أنذر إما أن يتبع وإما أن لا يتبع. فإن عصوك أي عشيرتك والعصح أو غيره فقل لهم إني بريء مما تعملون من عبادة غير الله. التعبير إني بريء مما تعملون لم يقل منكم، لأنه لو قال منكم لكن هذا أشد خبنة ولاحتمل أن يكون هذه البراءة شخصية، وأيضا لم يحصل منه النفور عن العمل لأنه وجه البراءة إليه. فإذا قال إني بريء مما تعملون عرفوا أن السبب البراءة العمل، فربما يكون ذلك سببا لأن يبتدعوا عنه لأجل أن ينالوا الولاء دون البراءة. وتوكل بالواو والفاء، وهذه من المسائل النادرة في القراءات، لأن الغالب في القراءة أن يكون خلاف في الصفة، في صفة الكلمة أو الحرف ليس في ذاته أو عينه، لكن هذا قد يأتي أحيانا بذات الحرف وأحيانا أيضا بإسقاط الحرف من عدمه، في قوله تعالى في سورة البقرة والله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بلغ ما في السماوات، في قراءة إسقاط الواو قال اتخذ الله ولدا سبحانه، وهذا من المسائل النادرة في القراءات. القراءة قد تكون في نوع الحرف وفي وجود الحرف وفي شكل الحرف، أكثرها ما هو في شكل الحرف وهيئته، يمد أو لا يمد، يرفع أو يضم، لكن في نوع الحرف نادر. مثل هنا في الواو والفاء، هذا في أي شيء؟ في نوع الحرف، في وجود الحرف مثل ما أتى إليه في آية البقرة والله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وفي قراءة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وفي سورة سورة مائدة أيضا حرف مخيف فيها أيضا زيادة الواو في قراءة وحذفها في قراءة. وقوله وتوكل التوكل ها تتوكل والتوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به في جلب المنافع ودفع المضار. على العزيز الرحيم الله أي قوض إليه جميع أموره، ولم يقل على الله بل قال العزيز الرحيم لأن المقام يقتضي عزة في مقابل المكذبين له ورحمة في مقابل قيامه بواجب الإنذار. الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة وتقلبك في أركان الصلاة قائما وقاعدا ورافعا وساجدا في الساجدين أي المصلين. قول الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة، نعم بعض يقول حين تقوم من منام، ولكن هذا المعنى الذي يتمعلف أعلى. وقيل إن المعنى حين تقوم في شؤونك من الإنذار وغير الإنذار، يعني يراك حين تقوم منذرا ويراك حين تقوم مصليا ويراك حين تقوم قائما وحين تقوم حاجا في جميع الأحوال، يعني حين تقوم إلى عبادة الله. ويراك أيضا حين تقلبك في الساجدين أي في المصلين أي في جملتهم، وهذا المعنى الأخير أعم من الجميع. وتقلبك في الساجدين خصة الصلاة لأنها أفضل العبادات البدنية. هل أنبئكم، وقوله إنه هو السميع العليم، هذه الجملة استنافية لبيان أنه مع رؤيته تبارك وتعالى فهو أيضا سميع عليم. إذن السماع ثلاث صفات: الرؤية والسمع والعلم. هل أنبئكم أي كفار مكة على من تنزل الشياطين بحذف اختتائين من الأصل وأصله تتنزل، تنزل على كل أفاك كذاب أثيم فاجر مثل مسيلمة وغيره من الكهنة. يقول الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، هذا كله يدور حول قول الكفار إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كاهنا، وكاهن من تنزل عليه الشياطين، وهذا القرآن تنزيل رب العالمين ما تنزل فيه الشياطين. نعم، بين الله بعد ذلك هذا الاستفهام للتشويق يعني أو لإقامة الحجة والتحدي، يعني أن الشياطين إنما تنزل ليس على مثل الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين البعيد عن الفحشاء، إنما تتنزل على كل أفاك. وإتيان الكلام في مثل هذه الصيغة استفهام ثم خبر أبلغ في رسوخه في القلب، لأنه لو جاء مرسلا هكذا خبرا ما صر الوقت الذي كان حينما جاء بصيغة الاستفهام. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك كذاب أثيم، وأفاك هذه بالنسبة والمبالغة أيضا أي كثير الإفك كذا عبد الله، والإفك بمعنى الكذب، والأثيم بمعنى الآثم الجامع بين سوء القول وسوء العمل. وقول مثل مسيلمة وغير من الكهنة هذا نفس التمثيل، مثل كذا يلقون أي الشياطين السمع أي ما سمعوه من الملائكة إلى الكهنة وأكثرهم كافرون يضمون إلى المسموع كاذبون، نعم وأكثرهم كاذبون يضمون إلى المسموع كذبا كثيرا. نعم. وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن السماء ليكون السمع الضمير ليكون يعود على من؟ الشياطين. السمع أي المسموع وهو مصدر بمعنى اسم المفعول يكونه على من؟ على الكهنة على الكهنة يأخذون من السمع ما أخذوا ولكنهم يزيدون إلى هذا كذبات كثيرة. ولهذا قال وأكثرهم كاذبون. قال المؤلف يضمون إلى المسموع كذبا كثيرا. وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين من السماء. طيب. وكانت الشياطين قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام تستمع إلى شيء من السماء، ولكنهم حين البعثة صاروا لا يستمعون، صاروا لا يستمعون لقولهم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ما سبيل لو قعدوا مقاعدهم في الأول ليستمعوا أتتهم الشهوب. ولكن هل هذا انقطع من قطاع الوحي لأن الحكم يدور مع علته أو بقي؟ الظاهر والله أعلم أنه انقطع من قطاع الوحي وأنه في ذلك الوقت حجبت منع السماء من الشياطين. أما بعد ذلك فإنها لا تمنع ولكن قد تمنع أحيانا بما نرى نحن كثيرا من الشهود. نعم.
1: ثم ذكرنا
0: الحديث ان الشياطين يركب بعضهم بعضا. كم جادل ذا كيف يقول
1: عندهم
0: قوه
1: بدون
0: يركب بعضهم بعضا. اي. على قول السماء. انكم اذا كنتم لقاء. هذا يرجع الى هذا. اي. وصف الصيام ولكن اشتمل انا ما اعرف هذا من المقوع او من المقوع. ان كان من المقوع فيجب التصديق به. ولا يجوز ان اعترض عليه. وإن كان من الموقوف فلا يجب أن يصدق به ما يجب. وهم بلا شك قادرون على أن يخرجوا، ولهذا هم بسرعتهم وخفتهم غير البشر. الوتريت من الجن قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، فلم يتمكن أحد من البشر من أبدا. مهما بلغ البشر من قوة ما يمكن يكون به مثل هذه السرعة. طيب. قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. مناسبة ذكر هذا لأن كفار قريش عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كافر، وعرضوا بأنه شاعر، أن يقول أنا شاعر نتربص به ريب منه. فأفضل الله تعالى أن يكون كاهنا بما سبق. ثم قال والشعراء يتبعهم الغاوون أي في شعرهم ويقولون به ويروونه عنهم فهم مذمومون. من المذموم؟ المذموم من؟ الشعراء ولا الغواة؟
1: كل
0: من
1: ذكر
0: الشعر هذه الشعر هم غاوون فكيف يلا يتبعه؟ اي نعم. يعني يجب ان نعرف من يتبع الشعر. لا يتبعه الغواء اذا فهو باطل. هذا القران ليس كذلك. هذا القران لا يتبعه الا اهل الرشد والسداد. فدل ذلك على انه ليس بالشعر، لان الغالب ان الشعر لا يتبعه ويأخذ به إلا الغاوي. وهذا والشعر هنا ما لم يؤخذ من الكتاب والسنة، فإن أخذ من الكتاب والسنة فإنه يتبعه الرأي، مثل بعض القصائد التي نظمها أهل العلم والإيمان. هذا ما يعتبر شعرا يتبعه الغاوي بل ورثة. ولهذا قال إلا الذين آمنوا لا هذا شيء عرف به لأجل من الإنسان ينتقل من هذا إلى هذا. ابن القيم لأجل ينتقل من ذكر الغزل إلى موضوع مثل ما فعل كتب مجهود قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألن ترى فاعلم أنهم في كل واد من أودية الكلام وسنونه يهيمون يمضون ويجاوزون الحد مدحا وهجاء. صحيح هذا الشعراء الشاعر يقول ما لا يستطيع أن يملك نفسه فيه لأنه يبالغ في المدح ويبالغ في الدم في الدم لأنه بإذن الله كأنه يتكلم من غير الشعور وإن كان السعر لأنه يأكل الشعور لكن الشاعر يتكلم من غير الشعور المراد بالشعراء غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهذا استثنى فقال إلا الذين آمنوا لا فضلا وأنهم يقولون فعلنا ما لا يفعلون أي يكذبون يقولون ما لا يفعلون يقول المعلق يقولون فعلنا ما لا يفعلون أي يكذبون فيه نظر لكن يقولون ما لا يفعلون فيما إذا امتدحوا أو هجوا يقول نحن نفعل نعم نفعل كذا وكذا إذا كانوا يريدون أن يتقربوا الشخص نعم نحن نخدمك نحن نواسيك بأنفسنا نخدمك بأهلنا وما أشبه ذلك لكن هل يفعلون هذا؟ لا لأنه هو غير راسل كذلك أيضا تقولن ما لا يفعلون يقول فيها جاء عدوه نحن نضربه على العام نحن نوتم أولاده نحن نرمي الإنساء وما أشبه ذلك وهم لا يفعلون ذلك يمكن يصير الشاعر الذي يقور الأمة بشعره يصير هو في الحلب ما يكون في المقدمة عند التقاء الصفين نعم وأنهم يقولوا ألم تروا أنهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الشعراء وذكروا الله كثيرا أي لم يسألهم الشعر عن الذكر وانتصروا بهجوهم الكفار من بعد ما ظلموا بهجو الكفار لهم في جنة المؤمنين فليسوا مذمومين قال الله تعالى لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم فمن يعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هذا في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا هذه أربعة أوصاف الإيمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا وهذا يشير إلى أن الشاعر يقل ذكره لله ومن امتلأ قلبه من الشعر إلا بعد عنه ذكر الله قال ابن القيم حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعا والصفة الرابعة انتصروا من بعد ما ظلموا انتصروا يعني لأنفسهم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون من بعد ما ظلموا بأي شيء إما بهجاء الكفار لهم إذا كان شاعر مقابل شاعر أو باعتداء الكفار عليهم أيضا قال الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا من الشعراء وغيرهم أي منقلب مرجع ينقلبون يرجعون بعد الموت الجملة هذه فيها من التهديد ما لا يعني أن الذين ظلموا سيعلمون عن قرب أي منقلب يكون انقلابها وهو المرجع الله عز وجل وهذا تهديد بين للظالمين والظلم مرجع مبتغيه وقيمه الظلم من أقرب ما يكون في معادلة العقوبة لا سيما إن دعا المظلوم على ظالمه فإن الأمر يكون إليه سريعا ثم إن الظلم نوعان أحدهما ظلم متعدد للغير والثاني ظلم للنفس فإن كان في معصية الله فهو ظلم للنفس وإن كان في اعتداء على الغير فهو ظلم للغير كما لو أخذ ماله أو أفسد عليه شأنه فإن هذا من الظلم المتعدي. والله أعلم. الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: بر الوالدين.
0: ها؟
2: بر الوالدين.
0: نعم.
2: هو حق لهما أو لا؟
0: للجميع. أن أشكر لي ولوالدي. نعم.
2: لو أشكر الوالد حقه.
0: إيه. يعني لو قال مثلا انا سامحك لك مثلا ما تنفق علي كان انك حتما ما في مانع، لكن اذا طالب صرت مطالبا به من جهه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تلك ايات القران الى اخره. يقول هذه سوره النمل وسميت به لذكر النمل فيها، وتسمية السور يكون بأدنى مناسبة، ولهذا البقرة سميت سورة البقرة لذكر البقرة فيه. ولا يمتنع أن تسمى سورة بعدة أسماء لعدة مناسبات. وقوله إنها مكية، الصواب في المكي والمدني أن الفرق بينهما ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. وقيل المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. وقيل المكي ما فيه ذكر الأصول، أصول الإسلام أو الإيمان، والمدني ما فيه ذكر الفروع. فعلى الأول يكون المعتبر الزمن، وعلى الثاني المعتبر المكان، وعلى الثالث المعتبر الموضوع. ولكن الذي عليه المحققون أن ما كان بعد الهجرة فهو مدني، وما قبلها فهو مكي. وقد ذكروا في أصول التفسير لذلك ضوابط يرجع إليها. أما البسملة فقد تقدم الكلام عليها عدة مرات، وبينا أن أحسن ما تقدر به أن يكون فعلا مناسبا متأخرا، أن يكون فعلا لأنه الأصل في العوامل، متأخرا لفائدتين هما التبرك بتقديم بسم الله، والثاني إفادة الحصر. الثاني إفادة الحصر يعني بسم الله لا باسم غيره. ومناسبا لأنه أخص من العام، مناسبا لأنه أخص من العام. طيب، وفعلا قلنا لأنه الأصل في العوامل، وهو أيضا أدل على الحدوث، أدل على الحدوث. فبسم الله الرحمن الرحيم، التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. ويجوز أن تقدر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن تقدر قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي. لكن ما ذكرنا أولا هو الأرجح، وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى رجحانه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح على اسم الله، فذكرها فعلا ولم يقل فليكن ذبحه، قال فليذبح على اسم الله. أما قال الله تعالى طاسين الله أعلم بمراده بذلك، هذا ما سلكه المؤلف وجماعة من أهل العلم، لأن هذه الحروف الهجائية الموجودة في أوائل بعض السور موقفنا منها أن نقول الله أعلم بمراده بذلك. وقد سبق في درس التفسير في الليل أن الراجح من ذلك أن هذه حروف هجائية، وأنه بمقتضى كون القرآن بلسان عربي يقتضي أنه لا معنى لها. وذكرنا أن هذا قد روي عن مجاهد، وأنها حروف هجائية ابتدأ الله بها ليس لها معنى، وعلى هذا نجزم بأنه لا معنى لها، بأنه لا معنى لها، ولكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز هؤلاء الفصحاء البلغاء إنما هو من هذه الحروف الهجائية التي يكون منها كلامهم. يعني ما أتى بحروف جديدة مثلا يقول والله هذا حروف ما نعرفها، أتى بنفس الحروف التي هم يتكلمون بها. ويؤيد ذلك أنه ما من حروف هجائية إلا وذكرها إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن. نعم، اللهم إلا في سورتين أو شبهها. على أن هاتين سورتين مثل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، ألف لام ميم غلبت الروم، فيها ما يدل على القرآن كالأخبار في قول غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، وهذا من خصائص الوحي. وأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، فيها أيضا إخبار عن من مضى ولقد فتنا الذين من قبلهم إلى آخر. وأما ما زعمه المتأخرون الخالفون من أن هذه الحروف تدل على إعجاز من نوع العدد والحسبان، حيث زعموا أن هذه الحروف الهجائية يوجد نظيرها في السورة المفتتحة بها، ويكون مجموع هذا منقسما على 19، ويزعمون أن هذا أكبر آية من أن في أن القرآن كلام الله، ويحتجون لذلك بأن أول آية نزلت على زعمهم هي بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها مكونة من 19 حرفا، وأن هذا هو معنى قوله تعالى إنها لإحدى الكبر نذير للبشر عليها 19، وأن هذا 19 هي هذه الحروف. كل هذا والعياذ بالله كذب ولا ينطبق، وهو متناقض أيضا وغير مضطرد. لكن هم فرحوا بهذا الكمبيوتر الذي أخرج لهم عدد الحروف وأنها بمجموعة تنقسم. ونحن نقول لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا، لا يمتنع، ولكن نقول لا نجزم بأن الله أراد هذا. فهنا فرق بين الجزم بأن هذه آية القرآن وبين أن نقول لا نقول هذا، لا نقول هذا. أولا لأنه ليس في ذلك إعجاز، والبشر قد يصنع خطبة مثلا أو كلاما يتكون الحروف الموجودة فيه وتنقسم على هذا العدد أو على أي عدد إن شاء، وليس بمعجز. ثم إن البسملة ليست أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم إن البسملة أيضا حروفها ليست كما قالوا أنها 19، لأن القرآن إنما نزل مقروءا ولا مكتوبا؟ مقروءا، وهي بحروفها بالقراءة باعتبار القراءة لا ليست كذلك. والكتابة كما تعلمون هي صناعة، ربما لو فرض أن الكتابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء ليست على هذا الشكل، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. الآن في بعض الكتابات بعض اللغات يجعلون الكتابة يجعلون الحركة يجعلونها حرفا، نعم، ويجعلون الحرف حرفين، أو يختصرون يجعلون حرفين حرفا واحدا. فالحاصل أن القرآن ما نزل مكتوبا وإنما نزل مقروءا، ولا حجة في ذلك. وإذا نقول الله أعلم بمراده بذلك، هذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنها رموز لأشياء معينة، مثل ما ذهب إليها أنا متأخرون، أو مثل ما يذكر بعضهم أنها إشارة إلى حروب وملاحم تكون في آخر الزمان وما أشبه. والثالث أن يقال إنه ليس لها معنى، ليس لها معنى. وإذا أورد علينا كيف نجزم بذلك، فالجواب أن هذا القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب لا تجعل لهذه الحروف معنى، لا تجعل لها، لكنها إذا قلنا بأنه ليس لها معنى فإنما لها مغزى يظهر والله أعلم أن الله أراد بها ذلك. قال طاسي تلك أي هذه الآيات آيات القرآن آيات منه وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة صفة هو هدى أي هاد من الضلالة. تلك آيات القرآن المشار إليه سابق أو لاحق؟
1: لاحق،
3: المشار إليه لاحق وليس بسابق. وهذا مما تعود فيه الإشارة على متأخر لفظا ورتبة، وهو جائز إذا دل الدليل عليه. وقوله آيات القرآن يقول آيات منه، وإنما لجأ المؤلف إلى قوله آيات منه لأننا لو أخذنا بظاهر الآية آيات القرآن لكان هذا دليل، لكان في ذلك حصر للقرآن في هذه الآيات، أليس كذلك؟ تلك آيات القرآن، يعني هذا الذي نشير إليه. ومعلوم أن هذا ليس آيات القرآن كلها، ليس آيات القرآن كلها، ولكنه بعض منها. ويجوز مثلا أن نجعل الآية على ظاهرها ولا حاجة إلى التأويل، ونقول تلك آيات القرآن يشار إلى بعض الجنس بإشارة الجنس كله، كما تقول مثلا هذا البشر وتشير إلى رجل واحد، أو هذا الإنسان وتشير إلى رجل واحد. فالمعنى أن الإشارة إلى بعض الجنس بما بالجنس كله هذا سائر، ولا يحتاج إلى تأويل كما قال المؤلف. وقوله وكتاب مبين يقول عطف بزيادة صفة هو هدى، عطف نش عليه وكتاب على آيات كذا. طيب يصح ولا ما يصح هذا القول؟
4: يصح، آيات مكتوبة
3: أي كتاب مشهور. إذن على القرآن، تلك آيات القرآن وتلك آيات كتاب، وتلك آيات كتاب. نعم. وإنما وصف هذا القرآن بالقرآن والكتاب لأنه مقروء ومكتوب، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو مقروء بالألسن، وهو مكتوب في المصاحف أيضا، فكتابته سابقة ولاحقة. وقراءته لاحقة ولا سابقة؟
4: لاحقة،
3: لأنه بعد أن تكلم الله به ونزل به جبريل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن. والقرآن مشتق ولا مصدر؟
4: مشتق.
3: نعم مصدر، لأنه مثل الغفران والشكران، فهو مصدر قرأ يقرأ بمعنى تلا، وقيل إنه بمعنى جمع لأن القاف والراء تدل على الجمع، ومنه القرية لأنها تجمع الناس، مجتمع الناس. وفي الحقيقة أن القرآن جامع للوصفين، فهو متلو وهو مجموع أيضا. وأما قول الكتاب فهي فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وفعال بمعنى مفعول تأتي كثيرا في اللغة العربية، مثل بناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وأمثلتها كثيرة. وسمي كتابا لما أشرنا إليه قبل. وقوله مبين أي مظهر للحق من الباطل. كلمة مبين فعلها
4: أبان،
3: وأبان يأتي لازما ويأتي متعديا، أي يأتي بمعنى أظهر ويأتي بمعنى بان، يأتي بمعنى بان. ولهذا تجد المؤلف المفسر تجد أحيانا يفسر مبين بمعنى بين، وعلى هذا التفسير تكون من اللازم للمتعدي من اللازم، ويفسرها أحيانا بمعنى مظهر فتكون من المتعدي. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ما معنى مبين؟ أي بين، لفي ضلال بين، فهي من أبان اللازم. وأما مثل هذه الآية إن القرآن مبين فهو بمعنى مظهر. وهل يستلزم كونه مظهرا أن يكون هو بينا؟ نعم يستلزم. أو نقول إنه من باب استعمال المشترك في معنيه، والصحيح جوازه، وقد مر علينا هذا. هل يجوز استعمال المشترك في معنيين؟ والمشترك أيضا فهمينه من قبل، وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، هذا المشترك، وسمي بذلك لأن المعاني مشتركة في لفظ واحد. المشترك الصحيح أنه يجوز استعماله في معنيه بشرط أو بشرطين ذكرناهما قبل ليلتين، وشي أن لا يقع بينهما
4: تعارض
3: وأن يكون محتملا لهما. نعم، فإن كان لا يحتملهما ما يمكن يحمل عليه، أو وقع بينهما تعارض ما يمكن، لا بد يكون حداه هو المقصود. هنا مثلا إذا قلنا إن مبين من أبان اللازم ومن أبان المتعدد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز، وإن كان هذا مشتركا، لكنه إذا استعمل في معنيه فإنه مستعمل على وجه لا تعارض فيه، فالقرآن مبين والقرآن أيضا مبين مظهر. نعم، وعلى هذا التفسير تكون دلالة مبين على أن القرآن بين دلالة مطابقة ولا دلالة التزام؟
4: دلالة مطابقة.
3: دلالة مطابقة، لا دلالة مطابقة. إذا جعلنا مبين مستعملة في المعنيين فالدلالة مطابقة، لكن لو قلنا إنه مبين بمعنى مظهر فدلالته على كونه بينا من باب دلالة الالتزام. وكتاب مبين، طيب مظهر للحق من الباطل، هل هو على عمومه وإلا خاص بما نزل به القرآن؟ يقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهو عام في كل شيء، لكن البيان قد يكون بيانا للشيء على وجه التفصيل، وقد يكون بيانا لأسبابه وطرقه وأنت امش فيه. نعم، فالقرآن في الحقيقة تبيان لكل شيء، حتى في غير الأمور الشرعية يبينها، لكن ما يبين تفصيله، لأن هذه غير الأمور الشرعية خاضعة للزمن والمكان وأفهام الناس وقوتهم، لكنه يذكر الأسباب والطرق، يذكر الأسباب والطرق. نعم، وأنت استعملها في نفسك، استعملها في نفسك. ولهذا إذا قال قائل كيف يصح هذا القول منكم ونحن لا نرى في القرآن عدد ركعات الصلاة، نعم، ولا نرى فيها أنها خمس صلوات، ولا نرى أنصباء الزكاة، ولا مقادير الواجب فيها، نعم، فما هو الجواب؟
4: نقول القرآن يقول الله سبحانه كما قال المشهود فما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا تشمل ما بين الرسول. ثم أيضا قال تعالى ونزلنا عليك والذي أنزل عليك الكتاب وتبين الناس ما نزل إليهم،
3: يعني نعم، وأنزلنا عليك الذكرى وتبين الناس ما نزل إليهم. طيب، إذن يكون القرآن دالا على هذا ببيان سببه وطريقه. فعندنا الآن طريق العلم بهذا الشيء هو ما فصله الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة، وهذا بينه القرآن، ولا يلزم أن يكون هذا القرآن، لا بد أن يذكر كل التفاصيل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وابن مسعود الذي أشار إليه إبراهيم في قصة لعن النامصة والمتنمصة، حيث جاءت إليه امرأة فقالت إن لا نجد هذا في كتاب الله، فقال بلى هو في كتاب الله، ثم تلا عليه هذه الآية. الحاصل أن القرآن مبين لكل شيء، لكن البيان قد يكون تفصيليا، وهذا في بعض الأمور موجود، كما في المواريث مثلا، في المطلقات. نعم، هذا تجده ما يشذ عن هذا إلا مسائل قليلة جدا، ومع ذلك بيانها موجود عند التأمل. قل لا، يعني تفصيل الفرائض تفصيل ما شذ عنه شيء، ما شذ إلا كان مسألة واحدة وهي الجدة، هذه مهمة مذكورة في القرآن لكنها جاءت بها السنة. وأما ما عدا ذلك حتى المسائل الخلافية كالمشركة مثلا نعم وكالعمريتين نجد أنها موجودة في القرآن، وكالجد والإخوة نجد أنه موجود بيانها في القرآن، لكنه على يحتاج إلى تأمل. قال الله تعالى نعم وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة هو هدى. طيب بزيادة صفة، وين الصفة؟ مبين. ثم قال هو هدى، قدر المؤلف هو ليبين لنا إعراب هدى، فعلى تقديره يكون هدى خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هو هدى أي هاد من الضلالة. ومعلوم أن هدى مصدر وأن هاد اسم فاعل، فيكون المؤلف هنا فسر المصدر باسم الفاعل، فسر المصدر باسم الفاعل نعم. وفي تفسيره نظر، لأن الأولى أن يجعل المصدر على بابه لسببين. السبب الأول أن تحويل اسم الفاعل إلى المصدر أبلغ، فإنك إذا قلت فلان عادل وفلان عادل أين أبلغ؟ عادل أبلغ، يعني كأنه مصدر العدل، لكن عادل متصف بالعدل الموجود في غيره، فلا شك أن المصدر أبلغ. السبب الثاني في هذه الآية أن جعله هدى معناه أن القرآن نفسه هدى يهتدي به الإنسان، هدى يهتدي به الإنسان، فهو كالعلم الذي يسير الإنسان وراءه حتى يصل إلى غايته نعم، مثل ما سماه الله تعالى نورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فنحن نقول إن هدى يجب أن تبقى على ما هي عليه، أي أنها مصدر وهو أبلغ من تحويلها إلى اسم الفاعل، والثاني أنها مصدر لأن القرآن نفسه هدى، نفسه هدى ليس هاديا بل هو هدى يهتدى به، مثل ما قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين، بشرى أيضا بمعنى بشارة، لكن لمن؟ للمؤمنين المصدقين به بالجنة. قوله بالجنة نذكرها بعد، قوله للمؤمنين أي المصدقين به. ما يكفي هنا الإيمان مجرد التصديق، بل الإيمان الموجود في القرآن لا بد فيه من قبول وإذعان مع التصديق، أما مجرد التصديق ما يكفي. والدليل على أن مجرد التصديق لا يكفي أن أبا طالب كان مصدقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينه لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. فإذا هو ما قبل ولا أدعن وليس بمؤمن. فالإيمان كل ما وجدت الإيمان في كتاب الله فالمراد به التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فليس مجرد تصديق. فإذا للمؤمنين المصدقين به القابلين له المذعنين لأحكامه لا بد من هذا. وقوله هدى وبشرى لهؤلاء للمؤمنين، يستفاد من ذلك أنه كلما كمل الإيمان بالعبد كمل اهتداؤه بالقرآن، قل لا، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه. الحكم إذا علق بوصف فإن هذا الوصف يزيد الحكم بزيادته وينقص بنقصانه، وهذا معلوم حتى في المحسوس، حتى في المحسوس تجد أن الشيء المعلق بشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فنقول كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد اهتداء بالقرآن، ويدلك على هذا قول الله تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويدل أيضا على هذا قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وأيضا بشرى للمؤمنين، البشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء لكن بقرينة. وهنا يقول بشرى بالجنة، ولكن الصحيح أنها بشرى بما هو أعم، بالجنة وبالعزة والكرامة وبالنصر. قال الله تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، بعدما ذكر الجنة للمؤمنين نصر من الله وفتح قريب، ثم قال: وبشر، وبشر المؤمنين، يعني بشرهم بما لهم في الجنة وبشرهم بما لهم في الدنيا من النصر. وكل إنسان بطبيعته البشرية يحب أن ينتصر على عدوه، أليس كذلك؟ ويحب أن يكون له العز والكرامة. هذا لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان، لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان. وكلما ازددنا إيمانا ازددنا انتصارا على عدونا، وكلما تخاذلنا في الإيمان خذلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أردتم دليلا على هذا فانظروا إلى الذين يطنطنون بالقومية العربية، من متى يطنطنون بها؟
5: من أول قرن،
3: من إيه؟ أظن من أول قرن، يعني من زمان. وتبلغ هذه الدعوة أوجها في التسجيل، ومع ذلك لا يزدادون إلا تأخرا وضعفا، لأنهم يبعى على إيمان. لكن لما ظهرت بادرة الدعوة إلى الإسلام والتضامن الإسلامي ماذا حصل؟ حاولوا بكل ما يستطيعون أن يقضوا على هذا، ليس من الدول الكافرة بل حتى من الدول التي تزعم أنها مسلمة وهي عربية، نعم، وصاروا يقولون هذه دعوة رجعية إلى آخره، نعم. وأخيرا قضي على من قام بها وبالدعوة إليها. الحاصل إن الآن لو إذا أردنا أن نرجع إلى العزة والكرامة والنصر فلا يكون ذلك إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. وقد يقول قائل: كيف ننتصر بالإيمان على القنابل الذرية والهيدروجينية؟
5: معنى قوة الله سبحانه
3: وتعالى، ونستعد بالقوة كما نقول إذا أخذنا بالقوة المعنوية فإن توفرت لنا القوة المادية وإلا جاءت القوة الإلهية، نعم. فنحن مثلا من جملة الإيمان أن نستعد، لكن إذا عجزنا عن الاستعداد جاء دور النص الإلهي فيبطل ما عليه هؤلاء الأعداء من القوة. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. التغيرات الجوية تؤثر في أسلحتهم هذه ولا لا؟ الصواعق تدمرها، الخصف يذهب بها وبأهلها، وكل هذا بيد الله عز وجل، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وقد حدثني إنسان في العام الماضي ذهب إلى أفغانستان للقتال معهم، وهو شاب متخرج من أمريكا، نعم، لكنه أصر، وأظن قد قصصت عليكم قصته، أصر إلا أن يجاهد، وقال: ما يمكن أموت بدون جهاد. ولزم على أمه وأبيه وجعلوا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليه أحكم بينهم. هم يقولون: لا تروح، ويقول: لا أبروح. يقولون: لا تروح ما حجيت ما أديت الفريضة، ويقول: لا أبروح وألتزم لكم أني أرجع في الحجة وأحد، نعم. المهم بعد ما أفطر رمضان العام الماضي راح شاهد عيان، يقول مع قلة العدة التي عندهم، حتى يقول الأدوية ما عندهم أدوية إلا أدوية قديمة فاسدة تبيع عليهم الشركات وتغشهم، نعم. لكن يقول: شاهدت بعين هم بانين يقول مسجد في الجمعة يجتمعون فيه، يقول الروس يحرصون يوم الجمعة على أنهم يأتون إلى هذا المسجد ليدمروا. هم يقول يجعلون على المناطق ناس يحرصون المسجد وما حوله. فجاء تقول القنابل وضربت على الأرض على المسجد، يريدون المسجد، لكن يقول كله ما تضرب المسجد وتضرب اللحور ولا تثور سبحان الله العظيم. يقول ما ثار إلا واحدة فقط ثارت على أحد الجنود وقتله، والباقي يقول أبدا يعني يخرجون ما كأن الشيء نبي. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن نقول إن النصر يعني يجب أن نعرف أنه لا يعتمد على القوة المادية فقط، هناك وراءها شيء. ولهذا يقول الله عز وجل الذين ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لا قوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني أربع صفات. قد يقول قائل وما لنا والنصر مع هذه الصفات عند القنابل وغيره، لكن ختم الآية بقوله ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور مهيب للأمور الحسية، العاقبة لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يديل الأيام على من عصى وخالف.
6: أو يوم من حد الرؤساء، يعني أقل يعني يوم من حد الرؤساء يمنح المسلمين قوة.
3: أي نعم صحيح صحيح، ربما يكون هذا. على كل حال لا تستبعد، لكن نحن نستبعد النصر بسبب أعمالنا الحقيقة، ما عندنا رصيد يخول لنا أن ننتصر. هنا طيب وبشر المؤمنين، إذن وبشر المؤمنين بالجنة كما قال المؤلف أو بما هو أعم. وش الدليل؟ في سورة الصف تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ذلكم خير لكم إن كنتم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم. ثم قال وأخرى تحبونها نصر من الله ورفة قريب. ثم قال وبشر المؤمنين. طيب ثم قال الله تعالى الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها. أقام الشيء أتى به مستقيما، ولا تكون الصلاة مستقيمة إلا إذا أتى بها على وجهها. وإقامة الصلاة كما تعرفون نوعان، نوع لا بد منه وهو الإتيان في الأركان والواجبات والشروط، ونوع يكون على وجه الكمال وهو الإتيان بالمكملات من السنن وغيرها. نعم. الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها ويعطون الزكاة إلى آخره. طيب قوله يقيمون الصلاة، هل المراد الفريضة ولا النافلة؟
6: فريضة.
3: نعم نعم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بالسنة مثلا على وجه ينافي الكمال الواجب. لو قال واحد أنا بتطوع بتسنن تطوع، لكن من أبقى قارئ الفاتحة هم السنة، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. نقول الآن يجب عليك تقرأ الفاتحة، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة. لو قال من أبراك من ساجد ما يمكن هذا. فإذا الآية الصلاة عامة إقامتها في الواجب وفي التطوع. وقوله يؤتون الزكاة ما بين المفعول الثاني ليؤتون، لكنه معلوم وش التقدير؟ يؤتون الزكاة مستحقها، يؤتون الزكاة مستحقها. وقد بيّن الله تبارك وتعالى مستحق الزكاة في سورة براءة ببيان واضح مفصل. وقوله يؤتون الزكاة، الزكاة ما حاجة لتعريفها عندكم لأنكم تعرفونها. وسمي زكاة، سمي الزكاة لأنها تزكي الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. قوله يؤتون الزكاة هذا ثناء على المؤتين للزكاة، والسورة كما رأينا مكية. فهل معنى ذلك أن الزكاة فرضت بمكة أو في المدينة؟ المعروف عند أهل العلم أنها فرضت في المدينة، ولكن الصحيح أنها فرضت في مكة، ولكن تقدير أنصبائها وبيان الأموال على وجه التفصيل كان ذلك في المدينة، هذا هو الصحيح وهو الذي به تجتمع الأدلة. نعم. وقوله وهم بالآخرة هم يوقنون، يقول وهم بالآخرة هم يوقنون. نعم.

0: ثم بعد ذلك يفرض عليها الشيء الذي أراد الله سبحانه وتعالى. إيه يختار ما يخرج. هنا هذا مثل غيره من الأشياء التي تطورت. الصلاة فرضت ركعتين ثم وقد صلاة السفر وزيادة صلاة الحضر. الزكاة هكذا فرضت أولا على اختيار الإنسان ثم حددت. الصيام فرض على سبيل التخيير ثم عين. نعم الحج هو الذي ما أعلم فيه أن إلا أنه فرض مرة واحدة، ولكن السبب في ذلك أنه أتى في السنة التاسعة أو العاشرة بعد أن استقر الإيمان في القلوب، فلا حاجة إلى أن تدرج النفوس من شيء من مرحلة إلى مرحلة. نعم مو صحيح. أقول مو صحيح، لو كان هذا قول فحديث عائشة صريح، يعني أول ما فعل الصلاة ركعتين، لكن هذا أصح منه. وأنا ما علمت أن تقول هذا عن ابن عباس، وحتى لو قاله ابن عباس فحديث عائشة أصح.
1: جمع بين الحديثين بأن عائشة ذكرت أو أولى في الصيام، وابن عباس ذكر ما استقر عليه. فكان يعني أن فرضت أول ما فرضت أربعة، ثم فرضت يعني ركعتين وزيدت يعني فرضت مرتين.
0: لأن حديث عائشة صريح صحيح، أول ما فرضت ركعتين، فعلى هذا الجمع معناها أول ما فرضت أربعة ثم فرضت ركعتين ثم قسم إلى حضر وسفر. نعم
2: هل يجوز التدريج بالأحكام؟
0: الظاهر لي أنه يجوز، الظاهر أنه يجوز، وأن أمره بالأهم فالأهم، مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، مع أن الأحكام مستقرة، قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقام الصلاة ثم إيتاء الزكاة، مع أن كل هذه كانت مفروضة، وحتى الصوم والحج أيضا مفروض. قال وهم بالآخرة هم يوقنون يعلمونها بالاستدلال، وأعيدهم لما فصل بينه وبين الخبر. قوله وهم مبتدأ، ويوقنون خبره، وبالآخرة متعلق بيوقنون. نعم ولكن كلمتهم أعيده مرة ثانية، هل هذا من باب التوكيد وهم بالآخرة هم يوقنون، يعني وهم هم الذين يوقنون دون غيرهم، أو أنه كما قال المؤلف للفصل بينه وبين الخبر والفاصل قوله بالآخرة؟ يحتمل هذا وهذا، وقد يجوز أن يكون المراد الجميع. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم هم أهل الإيقان حيث كرر الضمير مرتين، وكرر أيضا مرتين ليطول الفصل بين الخبر وبين المبتدأ بالفاصل. ولكن الإيقان يقول المؤلف يعلمونها بالاستدلال، يعلمونها بالاستدلال، إنما قال بالاستدلال لأن اليقين أخص من العلم، إذ أن اليقين معناه العلم الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، فهو أعلى درجات العلم، وهذا إنما يكون بالاستدلال، يعني بالأدلة المبينة المقنعة. فلهذا فسر المؤلف اليقين بأنه العلم بالأشياء عن طريق الاستدلال. نعم وقوله بالآخرة هم يقنون، المراد بالآخرة بس أنه يبعث الناس فقط؟
1: لا،
0: كل ما أخبر الله تعالى به مما يكون في هذا اليوم أو أخبر به رسوله فإنه داخل بالآخرة. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فعلى هذا يكون الآخرة المراد بها ما بعد الدنيا، يشمل عذاب القبر ونعيم القبر، ويشمل كذلك الموازين في يوم القيامة والحوض المورود للرسول عليه الصلاة والسلام، وما ذكر.

0: هل بقي شيء من الإيمان؟ لأنه ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيقان بالآخرة. لا، احنا ذكرنا ان الايمان بالله يتضمن الايمان بالرب ويتضمن الايمان بالكتب، بل ويتضمن الايمان باليوم الاخر ايضا والايمان بالملائكة. ها؟ الايمان بالقدر من الايمان بالله، لان القدر قدر الله سبحانه وتعالى. لكن بقي عندنا الصيام والحج، وهو من اركان الاسلام. والجواب على ذلك ان السورة مكية، والصيام والحج لم يفرض بمكة بالاتفاق. الصيام فرض في السنة الثانية، والحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة على القول الراجح. وعلى هذا فلا يرجع على على على هذا، ما في إشكال، يعني ما في الآية في إشكال. طيب، ويستفاد منها أن الإنسان إذا آمن بالشرائع المنزلة فهو كامل الإيمان وإن لم يدرك الفرائض المتأخرة. فالذين ماتوا من الصحابة قبل فرض الصيام إسلامهم كامل، بل إن الرجل يمكن أن يؤمن ويموت قبل أن يصلي صلاة واحدة ويكون بذلك كامل الإيمان. يعني إيمانه هو كامل، وإن كان لغيره اللي أدرك أكمل منه، لكنه هو بالنسبة إليه ما يقال إيمانه ناقص، أي أنه ناقص نقصا يخل به. وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة فهم يعمهون يتحيرون فيها لقبحها عندنا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها، كذا نقول
1: لا يصدقون المستلزم. لا،
0: هم إذا لم يصدقوا معلوم ما هو قليل ولا مدين.
1: هذه تصح.
0: نعم، لأن من لم يصدق لا يمكن أن يقبل ويدعو. طيب، إذا صدقوا بها ولم يقبلوا ولم يدعو
1: مثلهم،
0: نفس الشيء. إذن لا يؤمنوا بالآخرة يشمل نفي التصديق ونفي القبول ونفي الإدعان. وأظنكم تعرفون الفرق بين القبول والإدعان. أقبل مثلا أن هذا الشيء فرض وأعتقده فرضا لكن ما أفعله، وش اللي تخلف؟
1: الإدعان.
0: وأما عدم القبول يرفض هذا، وهذا ما هو بواجب ولا نعترف بأنه فرض. وأما التصديق فهو الإنكار المطلق. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. نعم، التصديق والقبول. التصديق إنه يصدق بأن هذا حق لكنه ما يقبله، يقول نعم هذا الرجل جاء بالحق لكن أنا ما أقبل. نعم، والقبول في الغالب يكون في المعتقدات، والإدعان في الأعمال الظاهرة في أعمال الجوارح. طيب، زينا لهم، هذه الجملة زينا خبر إن، وتفيد أن العلة في التزيين عدم الإيمان بالآخرة، وأن الله تعالى لم يزين لهم هذه الأعمال إلا بسبب عدم إيمانهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأن الله تعالى لم يزين لهم هذه الأعمال إلا بسبب عدم إيمانهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقل فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. ومن هنا نعرف أن الذي يزين له سوء عمله يكون ذلك دليلا على نقص إيمانه بالآخرة، إذ لو كمل إيمانه بالآخرة لكان يعرف الحسن من السيء فيفعل الحسن ويتجنب السيء، ولكن لضعف إيمانه بالآخرة يحصل له هذا العمل وهذا الفعل القبيح ويراه حسنا. ولا حاجة إلى أن نعدد أنواع من ذلك، لأن الأنواع ممن زين له في عمل كثيرة جدا. بلا شك من العمل السيء إنه إذا نزل في أرض أخذ أربعة أحجار ووضع ثلاثة من القدر وواحدا يعبده. ولا شك أن من العمل السيء المزين أن الإنسان يعبث له تمرا على صورة الصنم فيعبده، فإذا جاء أكله. ولا شك أن من سوء العمل المزين أن الإنسان يأتي بابنته وهي تمر في فؤاده ويحفر لها الحفرة ويرمسها وهي حية، هذا ما يكون والعياذ بالله ولا من السباع. وما ذلك زين لقوم من أهل الجاهلية، زين لهم هذا العمل حتى إنه يقولون إنه يقف على الحفرة ليلقيها، وهي إذا هم أن يلقيها تتشبث به وتقول يا أبتي يا أبتي، فتستجير به وهو داؤها، نسأل الله العافية. وقول فهم يعمهون يتحيرون فيها، وهذا والعياذ بالله من سبب من عدم الإيمان أن الإنسان لا يوفق للهداية، تجده حائرا لأنه لم يؤمن. وأبرز مثال لذلك ما يقع من أهل الكلام، من أهل الكلام من الحيرة، لأنهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان به، أنكروا صفاته وأنكروا ما جاء به كتابه وسنة رسوله، فصاروا متحيرين. ولهذا قال بعض الناس أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام والعياذ بالله، لأنهم نسأل الله العافية ما آمنوا. فكل إنسان يضعف إيمانه فإنه يترتب عليه هذان الأمران السيئان: أولا تزيين العمل السيء في عينه حتى يمارسه ولا ينتزع منه، والثاني شكه وحيرته وتردده. بهذا نعرف الآن أنه كلما قوي الإيمان بالآخرة عرف الإنسان القبيح، نعم، ولم يتردد فيه. قل لا، لأنك إذا هذه نتيجة عملية حسابية، إذا كان هذا الوصف يقتضي هذا الوصف فعدمه يقتضي عدمه، معادلة بينة جدا. فالذين لا يؤمنون بالآخرة ابتلوا بهذين الأمرين، والذين يؤمنون بالآخرة ينتفي عنهم هذين الأمرين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين.
1: ومن آمن بالآخرة من الصوفية؟
0: نعم،
1: لا،
0: ما عندهم إيمان حقيقة. لو كان عندهم إيمان حقيقة ما زين لهم، لأن هذه الآية مقياس، كل إنسان يزين له سوء عمله فعلم أنه نقص الإيمان. لأنه لو كان عندهم إيمان حقيقي وش اللي يخرجهم عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
0: طيب، إذن كلما ضعف الإيمان بالآخرة ازداد التزيين، تزيين القبيح في عين الإنسان، وكلما ازداد إيمانه بالآخرة كره القبائح، وهذا أمر مسلم الآن. على هذا يمكن أن نستنتج من أن الرجل الذي يستحسن القبائح يمكن نستنتج أنه ضعيف الإيمان بالآخرة. قول هنا، لأنه لو قوي إيمانه بالآخرة ما حسن في نفسه قبائح الأعمال، وهذه الآية تدل عليه. وفيها أيضا دليل في الآيات، دليل على أن عدم الإيمان بالآخرة سبب للحيرة، لقوله فهم يعمهون. وعلى هذا فالإيمان بالآخرة سبب لليقين والنور، وهذا أمر أيضا مشاهد. والإنسان ما يصاب بعدم اليقين إلا بسبب أعماله ونقص إيمانه، وكلما قوي الإيمان فإنه يزداد معرفة الإنسان حتى في الأمور غير العلمية الشرعية، يعطيه الله تبارك وتعالى فراسة يتبين بها الأشياء. والدرس الجديد الآن يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لهم سوء العذاب أشده في الدنيا القتل والأسر. أولئك المشار إليه من؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. لما ذكر والعياذ بالله طريقهم وأنه زين لهم سوء أعمالهم ذكر جزاءهم ومآلهم، فقال: أولئك الذين لهم سوء العذاب قيده المؤلف رحمه الله بما يكون في الدنيا من الأسر والقتل، ولكنه لا ينبغي أن يقيد به، بل يقال إن هذا من سوء العذاب الذي ينالهم، وهم ينالون سوء العذاب في الدنيا وفي الآخرة. ومن أجل ذلك لم يكن لهم نصيب في الآخرة، بل قال وهم في الآخرة هم الأخسرون. وهم هم الأخسرون. طيب، هم مبتدأ الأولى، والثانية توكيد، ويجوز أن تكون ضمير فصل، لكن لما سبق لها نظير وهي كلمة هم فالأحسن تكون ضمير فصل، ونستفيد إما هو ضمير فصل توكيد، ونستفيد الحصر من تعريف المبتدأ والخبر. هم الأخسرون، والأخسر اسم تفضيل مأخوذ من الخسران وهو النقص، وحصر الأخسرية فيهم دليل على أن هناك خسارة لغيرهم، لكن هم الأخسرون. والخسارة التي تكون لغيرهم هو أن الفساق من المؤمنين يعذبون بقدر ذنوبهم، وهذا خسارة لأنه لم يكمل لهم النعيم في الآخرة، حيث عذبوا على ما فعلوا من الذنوب، فهذا لا شك أنه نقص وأنه خسارة، أليس كذلك؟ ولكن الأخسر هؤلاء الذين يخلدون في النار، ولهذا يقول المؤلف لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليه، فهم الأخسرون. فعليه يكون الناس في الآخرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: رابحون وخاسرون وأخسرون. نعم، فالرابح الذي من الله عليه فخرج من الدنيا وهو لا يستحق العقاب في الآخرة، سواء كان ذلك بتوبة أو بمصائب تكفر أو بأعمال صالحة جليلة جدا تضمحل معها الأعمال السيئة، مثل ما أهل بدر قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لو عملوا مهما عملوا من الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يغفره لهم بسبب الحسنة العظيمة التي قاموا بها في غزوة بدر. وقد يكون أيضا هذا الإنسان الذي عمل سيئا في الآخرة في الدنيا قد يعفو الله عنه، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتكون حاله في الآخرة تامة. والثاني الخاسر غير الأخسر، وهو الذي أصاب بعد الذنوب ولم يقدر له الخلاص منها أو الخلاص منها فعوقب عليها. والأخسر هو الذي لا حظ له في الآخرة، ما له في الآخرة من خلاق، وهم الكفار، وهم في الآخرة هم الأخسرون. وفي الآية من الفوائد،
3: المهم أن الآية يعني شوف الآية تفيد أن الأخسر أنهم الأخسرون شبه لا في الآخرة، في الآخرة فقط، وهم في الآخرة هم الأخسرون. وهل يلزم أن يكونوا هم الأخسرين في الدنيا؟ ما يلزم، بس لا إيه، لكن ما يفهم من الآية أنهم رابحون في الدنيا، يفهم في الآخر من الآية أنهم في الدنيا مسكوت عنهم، قد يربحون وقد يخسرون، يعني مسكوت عنهم. فسوء العذاب قد يخسر الإنسان إذا فسرنا سوء العذاب بكلام المؤلف بالأسف والقتل، قد يخسر ويؤثر وهو غني، يكون رابحا ومع أنه يؤثر ويخسر. طيب ما في إثبات الآخرة؟ ها؟ وهم في الآخرة. طيب، ومن هذه أيضا؟ نعم يا عبد الله. نعم، نعم، من لم يؤمن بالآخرة فهو كافر، ما يخالف. هم يعني الذين لا يؤمنوا بالآخرة هم الأخسرون. يعني إذا أعدنا الآية على ما قبل، أنا ما قبل إيه، لكن هم في الآخرة هذا خبر بأنهم خاسرون في الآخرة، لكن لماذا؟ لأن الآية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ثم صحيح. طيب وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الأخ ها في شيء بعد؟ نعم اي ان الاخطر
4: لانه عاد مسند اليه
3: صحيح. وعلى كل حال في حظ ولا شك انهم هم الاخطرون، لغيرهم ما هو بهذا الوقت، لغيرهم لو خسروا فليسوا بهذا الوقت. نعم نعم مستفيد، لانه لو خلدوا لكانوا اخطرين. نعم طيب. نعم يمكن يؤخذ منها هذا صحيح، يقول يؤخذ منها الرد على الخوارج والمعتزلة. ليش؟ لأنهم لو خلدوا في النار كما يقول هؤلاء لكانوا داخلين في الأخطرين، إلا لأن أهل الكبائر يؤمنون بالآخرة، هم يؤمنون بالآخرة. طيب ومن الأخطرون؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا قلنا إن أهل الكبائر الذين يؤمنون بالآخرة يكونون أخطرين أيضا، صار ما اختص الخطر او الكفران او الاخترية، ما اختص بهؤلاء. مي واضح لي؟ اظن واضح للجميع. لو قلنا ان اهل الكبائر الذين يؤمنون بالاخره انهم مخلدون في النار، لو قلنا انهم مخلدون لاتصفوا بهذا الوصف، لكانوا من الاخترين ولا لا؟ مع ان الله انما حصر الاخطر الذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب سلطان كيف؟ يعني أن له ربح، أن له ربحا وهو الرابح، لأنه قد يخسر. إن قلنا أن الناس ثلاثة أقسام، خاسر ورابح ربحا لا خسارة فيه وأخسر. فصاحب المعاصي من المؤمنين هو في حكم الخاسرين لكنه ليس الأخسر. نعم طيب في شيء ده؟ نعم. ها؟ إيش؟ شو؟ يوصلهم. سمعين كلامه؟ أن الله يبصر المؤمنين في أوصاف غير المؤمنين وجزائهم. بأحوال الكافرين في الآخرة. لماذا؟ للتحذير. للتحذير. نعم. من قول هدى. لا هذا غير هذا اللي يقول، يعني قصد المصطفى يقول فيه دليل على بلاغة القرآن مثلا، إنه يبين أحوال الكافرين للتحذير منها.
5: ما سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم، لأني أحب أن يكون مدام أننا فهمنا الحمد لله منكم فهم للفوائد، أحب أن يكون استخراجها منكم. نعم وفي الدرس القادم إن شاء الله نشوف فيه. نعم لا ما يستنبط قوله أوه في الآخرة وهم في الآخرة المفسدون، ما يلزم، لأن العذاب في الآخرة قد يكون مع الخسران فقط، مع الخسران فقط. ثم قال وإنك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب مؤكد بإن، ثم مؤكد بتأكيد آخر وهو قوله لتلقى، لأن اللام هذه للتوكيد. وفي إعراب بعضكم أمس قال إنها اللام المزحلقة، اللام المزحلقة. إيش معنى مزحلق؟ إيه معنى مزحلق إيش؟ يعني مؤخر. هذا معناه. يقولون إن الأصل أن تكون في أول الكلام، في أول الكلام، ولكن لما كان في أول الكلام مؤكد غيره صار أنسب أن تؤخر، لئلا يجتمع مؤكدان في مكان واحد، والتي تسمى للتوكيد، تسمى للتوكيد. لكن إذا سئلنا أين محلها نقول في أول الجملة، ولكنها زحلقات من أجل أن في أول الجملة مؤكد آخر. وإنك لا تلقى القرآن، أي يلقى عليك أي يلقى عليك بشدة من لدن من عند حكيم عليم في ذلك إلى آخر. لتلقى معنى التلقية التلقين والإعطاء. نعم لقيت كذا بمعنى لقنته إياه إذا كان ذكرا وأعطيته إياه إذا كان عينا. نعم وهنا ذكر القرآن ليس عينا يعطى ولكنه ذكر يلقن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقن القرآن وكان إذا سمعه من جبريل في أول الأمر يتعجل صلى الله عليه وسلم بقراءته فنهاه الله عن ذلك قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. ضمان من الله سبحانه وتعالى أن يجمعه ويقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بيانه لفظا ومعنا وحكما. إنك لا تلقى القرآن وسبق معنى القرآن وأنه مشتق من قرأ بمعنى تلا ومن قرأ بمعنى جمع. وقول المؤلف أن يلقى عليك بشدة منين أخذ كلمة بشدة من اللفظ؟ من تلقى ولم يقل تلقى أنت فكأنه يلقاه. نعم كأنه يشعر بالشدة ولكنه ما يتبين لي كثيرا. إنما لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجد من تلقي الوحي يجد شدة. معكم الجلالين حاشي
6: قوله بشدة
5: أي لما فيه من التساليب الشاقة. بس تلقى عليه يعني فيها غموض. من لدن من عند يعني أن لدن بمعنى عند. ويقال فيها أيضا لدى. نعم ما يبدل القول لدي. نعم وآتيناه من لدنا علما. لدنا هي لدن ولدي هي لدى فيقال هذا وهذا. ولكن القرآن كما هو معلوم توقيفي ما يمكن نبدل لفظا بدل آخر ولو كان بمعناه. وقوله من لدن حكيم عليم المراد به الله سبحانه وتعالى المراد به الله جل ذكره. والحكيم مر علينا أنه مشتق من الحكم والإحكام من الحكم والإحكام الذي بمعنى الإتقان وهو الحكمة. والحكم الثابت لله عز وجل أو المتصف به الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين حكم شرعي وحكم قدري. فهمتم؟ حكم شرعي وحكم قدري. الحكم الشرعي كثير في القرآن كما في قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم لما ذكر أحكام النساء الكافرات والمهاجرات قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم. والحكم القدري مثل قول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يعني يقدر. نعم وهو ينتظر حكم شرعي ينتظر حكما قدريا. الحكم الشرعي هل تمكن مخالفته؟
7: نعم
5: تمكن. من الناس من يقبله ومن الناس من لا يقبله. والحكم القدري لا تمكن مخالفته. إذن فهو واقع لا محالة. إذا حكم الله تعالى بشيء قدرا فهو واقع لا محالة. الحكم الشرعي محبوب لله ولا مبغوض إليه؟ أي ومبغوض محبوب ومبغوض. فإذا حكم بفعل الشيء فهو محبوب وإن حكم بتركه فهو مكروه. فالله تعالى حكم بتحريم الزنا مثلا ولا لا؟ وهو مكروه له، حكم بتحريم الشرك وهو مكروه له. الحكم الكوني كذلك فيه محبوب وفيه مكروه لله، نعم فيه محبوب ومكروه لله، ولا يمكن أن نعارض ذلك فنقول كيف يقع الحكم الشرع الكوني وهو مكروه لله. إذن معناه الله يجبر، نعم يعني يفعل شيء وهو يكرهه، هذا ما يكون إلا في إنسان يجبر أو إلا في فاعل يجبر. فهل الله تعالى يجبر؟ إذن كيف تقول إن في القضاء إن في الحكم الكوني ما هو مكروه لله؟ ها؟
1: هذا واقع، قد يفعل الإنسان ما يكرهه بحكمة الإنسان، يعني الإنسان يكره كي يبني بالمار، ولكنه يحب لما فيه مصالح أخرى ما فيه من شفاء المريض.
5: يعني معنى إذن هو مكروه من وجه ومحبوب من وجه آخر، فهو من حيث ذاته مكروه لله سبحانه وتعالى كالمعاصي، الله يقدره، الله تعالى يقدر المعاصي مع أنه يكرهه، لكنه محبوب إليه من وجه آخر، ويكون هذا الوجه أقوى من الوجه الآخر فيقع هذا الشيء. طيب إذن الحكم يا جماعة حكيم مشتقة منين؟ من الحكم والإحكام. والحكم المتصف به الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي، ولكل منهما حكم. أولا الحكم الشرعي لا يلزم منه وقوع المحكوم به، أولا يعني قد يقع وقد لا يقع. والحكم الكوني يلزم منه وقوع المحكوم به بكل حال. أما انقسامهما من حيث الكراهة والبغض لله فنقول كلاهما محبوب ومكروه لله سبحانه وتعالى.
1: الشرع محبوب
5: لله لكن محبوب به قد يكون
1: مكروه.
5: الزنا من حيث الحكم الله ومحبوب منه، لا مكروه إليه،
1: حكمه
5: بتحريمه إيه؟ لا يعني قص الآن الحكم الشرع تحريم الزنا، هذا الحكم هو تحريم الزنا محكوم إليه لكن المحكوم به هذا مكروه إلى الله. طيب الحكم الشرعي منه مكروه منه محبوب ومنه مكروه، بمعنى المحكوم بالكره، بمعنى المحكوم به، يعني مثل حكم الله سبحانه وتعالى بتحريم الزنا لأن الزنا مكروه إليه، حكم بوجب الصلاة لأن الصلاة محبوبة إليه. وأما نفس الحكم اللي هو فعله فهذا أمر معروف أنه ما حكم بهذا الشيء إلا وهو يحب أن يكون كذلك،
7: يحب ترك الزنا
5: ويحب فعل الصلاة. طيب بالنسبة للإحكام، الإحكام بمعنى الإتقان وهي الحكمة، تنزيل الأشياء في منازلها ووضعها في مواضعها، لا شك أن هذا إتقان، نعم. والله تبارك وتعالى متصف بالحكمة البالغة، حكمة بالغة، فهي وضع الأشياء في مواضعها. وقد ذكرنا في التوحيد ونعيده الآن للتذكير أن الحكمة تكون في صورة الشيء وفي غايته، في صورة الشيء ووقوعه على هذا النحو، وتكون أيضا في غاية هذا الشيء، نعم، عندما وتكون أيضا الحكمة في الأمور الشرعية وفي الأمور القدرية، في الأمور الشرعية وفي القدرية، لأن الحكمين السابقين الكوني والشرعي كلاهما مشتمل على الحكمة، فعلى هذا تكون الحكمة في الأحكام الكونية وفي الأحكام الشرعية، وتكون في صورية بمعنى أنه على هذه الصورة المعينة حكمة، وغائية بمعنى ما ينتج عليه أو منه من الغايات المحمودة، نعم. عندما لما تتأمل الشريعة تجد أن وضعها على ما هي عليه في غاية الحكمة، لأنها كلها تنشد المصالح وتدرع المفاسد. هذه القاعدة العامة في الشريعة. نعم. إذن فهي على هذا الوجه أو بهذه الصورة موافقة للحكمة. ثم إن الحكمة الغائية ما هي ثمرة هذه الشريعة والتمسك بها؟ هي السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وهذه لا شك أنها غاية محمودة، وأن تشريع الأمور من أجل هذه الغاية أنه حكمة. واضح؟ كذلك نأتي إلى الأمور القدرية، نقول الأمور القدرية أيضا وضعها على ما هي عليه في هذه الصورة هو حكمة، ثم الغاية منها حكمة أيضا، ولكن هذه الحكمة في صورة الشيء وفي غاية الشيء شرعا أو قدرا قد تكون معلومة للعباد وقد تكون مجهولة، ولكن ما هو فرضنا نحن فيما نجهله من حكم هذه الأمور؟ فرضنا الإيمان والتسليم. نحن نؤمن بأنه ما من شيء يشرعه الله وما من شيء يفعله الله إلا وله حكمة، يجب علينا أن نؤمن بهذا لأن هذا مقتضى وصفه بالحكيم. لكننا قد نفهم هذا الشيء، نعم، وقد لا نفهمه. يؤتي الحكمة من يشاء، ما هو كل الناس، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن علينا أن نؤمن هذا الإيمان، ونحن إذا أمننا هذا الإيمان فسوف نستسلم وسوف نرضى بالشرع وبالقدر، لأن نعلم أن هذا الحكمة. عندما نتأمل الآن أحوال الناس المسلمين وضعف دينهم وضعف دينهم وانصرافهم عن الدين، لا شك أن هذا يهمنا ويحزننا، ولكننا إذا نظرنا إليه من جهة أخرى، نعم، وجدنا أنه مقدر من جهة الله، وأنه لا بد أن يكون لهذا حكمة، لكننا قد لا نعلمها، قد لا نعلمها نحن. وهذا يجب أن تجعله جاريا على جميع أحوالك الخاصة والعامة، على جميع الأحوال الخاصة والعامة، إنك تتيقن أن هذا لحكمة. ولكن تيقننا للحكمة لا يمنعنا من فعل الأسباب الشرعية التي أمرنا بها. مثال ذلك، هذا المثال نحن ذكرنا مسألة ضعف المسلمين وانصرافهم، هذا يوجب لنا أن نتحرك أكثر للدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه والتحذير من مخالفته وسوء العاقبة للعصاة والفاسقين، أليس كذلك؟ هذا يجب لنا أن نتحرك أكثر، وهذا من الحكمة أنه يتحرك أهل الخير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان الحق وبيان ما العاقبة الحميدة لمن تمسك بدين الله، لأجل أن يكثر ثوابهم، ولأجل أن يدخل الناس في دين الله عن اقتناع. لأني أظن أنكم تتصورون كما أتصور، إن الناس لو مثلا بقوا على، يعني وجدوا على حالة معينة، هل يجدون في هذه الحال المعينة أو هل يدركون هذه الحال المعينة على حقيقتها؟ لا، لأنها أمر معتاد عندهم، وقد لا يفهمون ما ينتج عنها من خير أو من شر. لكن عندما يوغلون في الشر وينتهون إلى غايته ثم يبين لهم الحق ويرجعون إليه، يكون هذا أحسن حالا من الحال الأولى التي وجدوا آباءهم على شيء فمشوا عليه، لأنهم الآن يأتون على أي وجه؟ يأتون عن اقتناع وعن محبة لهذا الأمر الجديد الذي بين له. نعم. ولذلك الآن الحمد لله فيه بادرة طيبة في جميع الأقطار الإسلامية، بادرة رجوع إلى الإسلام عن اقتناع ولا شك فيه. وهذا من الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى يقدر مثل هذه الأمور المكروهة في الدين لأجل أن تكون غاية لما هو أحمد. نعم. طيب، من لدن حكيم عليم، العليم معناها المتصف بالعلم، والعلم كما حده أهل الأصول هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى له من هذا الوصف أتمه وأعلاه، فهو سبحانه وتعالى عليم علما مطلقا لم يسبق بجهل ولم يلحق بإيش؟ بنسية. نعم، ولا يحد بحد. وعلم المخلوق مسبوق بالجهل، نعم، ملحق بالنسيان ومحدود أيضا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بخلاف علم الله. وهنا قدم الحكيم على العليم، وأكثر ما يرد في القرآن تقديم العليم على الحكيم، ولا لا؟ طيب، ما هو الحكمة من تقديم الحكيم هنا على العليم؟ ايش؟ ايه؟ اقرب من إيه؟ كيف ذلك؟ طيب، نعم.
7: وذكر أهل الإيمان وجزاءهم ومعاقبة في كل أعمالهم، يناسب ذلك
5: الحكمة أقرب إليه. إيه، لكن بس الجملة الأخيرة هذه مستقلة عن الأول، لأن الواو للاستئناف فيما يظهر. الواو للاستئناف. طيب، نقول الآن تلقي القرآن، القرآن مشتمل على الشريعة ولا لا؟ والشريعة فيها أوامر ونواهي، وإذا لم نعتقد أن هذه الأوامر والنواهي مبنية على الحكمة فإنه يضعف انقيادنا لها، فلهذا قدم الحكمة. أما العلم فإنه مفهوم من قوله وإنك لا تلقى القرآن، لأنه بمجرد تلقي القرآن يكون العلم. لكن هل هذا الموجود في القرآن موافق للحكمة؟ هو نعم موافق في الواقع، لا، ولذلك قدمت الحكمة لأجل أن يشعر الإنسان قبل كل شيء بأن ما تلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن فإنه حكمة. نظير ذلك في سورة الذاريات، قال فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، ولا قال العليم الحكيم. ليش؟ لأن ولادة العجوز أمر خارج عن العادة وعن المألوف، كيف تلد العجوز ولماذا؟ فقدمت الحكمة لأجل أن يشعر الإنسان قبل كل شيء أن هذا الأمر النادر الخارج عن العادة صادر عن حكمة، وليس عن سفه ولا عن أمر صدفي الصدفة. إذن هذا مثلها، نقول قدم اسم الحكيم الذي يدل على وصف الله تعالى بالحكمة في هذا المقام لأن ما تلقاه الرسول عليه أو ما يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن مشتمل على التشريع، قل لا، الذي يحتاج إلى بيان الحكمة فيه حتى يقتنع به المرء، فلذلك قدمت الحكمة على العلم. أما العلم فإنه مفهوم من كلمة تلقى، إذ أنه إذا لقي القرآن فقد علم، لذلك صارت في المرتبة الثانية. السؤال الثاني، ما هو الحكمة من جمع الحكمة والعلم؟ حكيم وعليم، ودائما في القرآن تجد أن الحكيم، نعم، مقرون بالعليم كثيرا، ويقرن بالعزيز، عزيز حكيم أيضا، فما هي الحكمة من ذلك؟ نعم،
7: لأن الحكمة الحكيمة حكمة، أيضا من
5: ناحية
7: فهو
5: بالإحكام
7: ومن
5: الحكمة، الحكمة
7: تحتاج إلى علم، والحكمة أيضا تحتاج إلى علم.
5: زين، فحكم
7: بلا علم تعتبر ناقص.
5: طيب، كذا توافقون عليه صالح؟
8: الإنسان قد يعرف الشيء ولا يعرف.
5: طيب يعني يمكن الجوابين بعد اتضح جواب ثالث
9: تدل على أن هذا العلم مبني على الحكمة، أنه يعني كل هذا العلم يعني مبني على الحكمة
5: أو الحكمة مبني على العلم. أين المبني على الآخر؟ أين السابق في تصورك الآن؟
9: السابق
5: ها؟ لا خل الترتيب هنا، السابق حسب ذهن الإنسان. عجيب، وأن العلم يسبق الحكمة. كيف تدري إن هذا مناسب أو غير مناسب؟ إذا علمت، علمت إنه مناسب ووضعته في محله. نعم،
8: لأن الحكم مستلزم للعلم.
5: طيب على كل حال كل هذه أجوبة لا بأس بها، يعني إنما الجواب البين أن نقول إن الحكمة قد تخفى على بعض الناس، قد تخفى، فهل خفاؤها هنا يقتضي أنها ليست معلومة عند الله؟ خفاؤها علينا لا، فكأنه يعني جمع بينهما ليتبين أن هذه الحكمة معلومة عند الله وإن خفيت، وإن خفت علينا. فهو سبحانه وتعالى حكيم عليم، يضع الأشياء في مواضعها، وإن خفي علينا ذلك ما نقول إنه مثلا إذا شرع الله شيئا أو قضى بشيء إن هذا ليس عن علم، بل هو عن علم. حتى لو فرض أننا نحن لم نعلم حكمته ووجهته، هذا هو وجه الجمع في القرآن الكريم في آيات كثيرة بين العلم والحكمة. الخلاصة أن نقول لما كانت الحكمة تخفى على العباد قرنها الله تعالى بالعلم ليطمئن المرء إلى أن هذه الحكمة معلومة عند الله عز وجل وإن كان خافي عليه. طيب يقول إذ قال موسى، المفسر قال أذكر إذ قال، وهذه طريقته وهي أيضا معروفة عند النحويين بأن إذ ظرف، نعم إذ ظرف، والظرف لا بد له من عامل متعلق، لا بد له من عامل وهو متعلق، فيقدرون أذكر، يقدرون أذكر دائما في مثل هذا التركيب. أذكر إذ قال موسى لأهله، وموسى معروف أنه هو ابن عمران أخو مريم، كيف ومريم ابنة عمران، وش الجواب؟ يعني الجواب البين لها إذا قال قائل إن موسى أخو المريم،
10: لأن هذا
11: حمى شريعة هذا، كيف يكون؟
5: لأن هذا موسى بن عمران وهي مريم بنت عمران، وموسى أخو هارون ويا أخت هارون. نعم نعم يسمون بأسماء أنبياء، يسمون بأسماء أنبياء، والتاريخ مثل ما عرفتم وقلتم الآن تاريخ بين موسى ومريم بعيد جدا، فموسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، ويقع بين أولي العزم المرتبة الثالثة، لأن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى وعيسى ونوح، ما يجد الإنسان بينهم مفاضلة لأن لكل واحد منهما مزية ليست للآخر، مزية ليست للآخر، ولهذا ما نرجح واحدا منهما على الآخر. أما الأولون الثلاثة فالترجيح بينهم واضح. ها؟ لا بس بيان الفضل، لكن المفاضلة على سبيل المفاخرة ما يجوز، ولهذا قصة اليهود مع المسلم. نعم إلا تقديم أي. وفي الآية الثانية أشرع لكم الذين وصى به نوح والذي أوحينا إليك وأوصينا به إبراهيم وعيسى وموسى وعيسى. والظاهر والله أعلم أن نوح قدم هنا لأنه هو أول الرسالات، مو لأنه أفضل، وهو لا شك أنه أول رسول. أين هارون؟ هذا أخوه، لكنه لم يذكر له نبوة في القرآن. أين اسم بذلك كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام،
7: ولكنه كأنه هو أيضا معروف من نسبة القراء هذه القراء القامة القامة.
10: مريم كان لها أخت اسمه هارون، مريم كان لها أخت اسمه هارون، لكن ميب أمه الشيخ نذرت يعني ما في صدمه لله سبحانه وتعالى.
7: يجوز أن يكون أخا من أبي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالأمس قلنا أنه بناء على تقدمكم ولله الحمد في معرفة استنباط الفوائد نجعل ذلك إليكم. فأولا قوله تعالى أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، ما الذي يستفاد من هذه الآية؟ نعم كله لا ناقشتكم أمس ناقشتكم وأخذنا الفوائد وقلنا بشأن المؤمنين خاصة المؤمنين ولا.
7: لا مناقشة
3: وأنه كلما زاد الإيمان
7: لا أسألك المجد مع المناقشة ولا فوائد خاصة
10: نخليهم
3: جميعا درسين ما خير. طيب إذا نبدأ من الأول اني ظن متاكد اننا
7: مكتبه
3: الخطيه اي هذه هي اللي نبي الان، بس انما انا اقول اننا نبدا من خلاف نسلم العذاب، واذا كان تحبون نبدا من قبل ما في مانع نبدا من قبل.
7: يعني كالطريقة اللي
3: طيب إذا نأخذ على عجل لو ما تعمق. يلا أولا يستفاد من قوله تلك آيات القرآن وكتاب مبين. يلا عطنا فائدة عبد الله. يلا يا إبراهيم.
7: هذه
3: الآيات هي القرآن آية وعلامة على زي هذا واحد أن القرآن آية لأنه لما تضمنه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة إلى آخر. طيب الفائدة الثانية حمد لقوله. طيب الثالث يا صالح أن القرآن مكتوب سابقا ولاحقا. نعم
12: ذكر بعض الآيات يعني ذكر
3: هدى أشار إلى بعض الآيات. لا أشار إلى القرآن مكتوب مبين بس في الآية ما بعد ذلك
12: مبين أن القرآن بين لنفسه مبين لغيره
3: عموما ولا بعض الأشياء
12: في بعض
3: الأشياء
12: مبين كلمة مبين في هذه الآية مبين.
3: طيب مسؤول أحمد هو مبين في كل شيء ولا في بعض الأشياء؟ عام؟ طيب هل فيه آية صريحة في هذا الموضوع؟ صالح؟ اسمع هذا بالكلام
7: آية يعني صريحة في ذلك؟
3: إيه لأن القرآن مبين لكل شيء.
7: إيش؟
3: نعم محمد
13: كتاب البيان لكل شيء
3: وأنزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. نعم طيب يستفاد أيضا من الآية بعيدة لكن أنا بيّن أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا ولو كتب لقوله كتاب مبين فهو كلام الله سواء قرئ أو كتب، وذلك مفهوم من قوله آيات القرآن ولا يكون آية إلا إذا كان من كلام الله. هدى وبشرى للمؤمنين استفاد منها يا علي
13: أن القرآن هدى هادية يعني يأتي إلى ولكن في نفسه نعم هدى نعم القرآن هادي
3: إيه؟
13: للناس
3: نعم
14: وبشرى للمؤمنين.
3: إيه؟
14: وكذلك أن فيه في هذا الكتاب ما يبشر ما يخبر المؤمن بخير.
3: يمكن في نفسك لكن ما عرفت تعبر عنه. شو تقول يا يوسف وانت يا احمد؟ طيب احد عنده جواب هذا؟ تمام. ان يقال هدى للناس المراد بالهدايه هنا دلاله هدايه الارشاد، كل الناس يسترشدون به لو شاءوا، يعني معناه انه ما في نقص في دلالته، لكن هدايه التوفيق لمن؟ للمؤمنين، خاصه بالمؤمنين. طيب كمل من عليه من الآية هدى وبشرى المؤمنين. نعم أنه بشرى المؤمنين بأي شيء؟ الجنة وبس ووت وترف. ها مصطفى كذا بإن ولا. نعم وفيه أيضا دفاع الله تبارك وتعالى عن أهل ولايته، لأن لا شك أن هذا دفاع من الله عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم وفيه أيضا أن حكمة الله تبارك وتعالى مبنية على العلم، يعني ما جاءت عفوا، قد يفعل منا الواحد يفعل الشيء ويكون هذا الشيء الذي فعله في موضع، نعم، لكن قد يكون عفوا جاء، كما يقول الناس عميان طاح بخرزه، لكن حكمة الله تبارك وتعالى صادرة عن إيه؟ عن علم. وفيه أيضا إقناع الناس بما يقضيه الله تبارك وتعالى من قضاء قدري أو قضاء شرعي. وجه ذلك أننا إذا علمنا أنه صادر عن حكمة فإننا نسلم ونرضى، ما نقول لما وكيف. نعم ما دام علمنا هذا، إن علمنا نحن الحكمة فهذا من الله سبحانه وتعالى، وهو لا شك أنه يزيد في طمأنينة العبد. وإذا لم نعلم فإننا نجزم أنه حكمة. طيب وربما يتبين أيضا فوائد أخرى لو تأملنا، لكن الوقت دهمنا. نعم نينا يعني علو الشريعة قصة كلها قضية الرسول. أي نعم حيث اختص بالرسالة قصة. ها أي نعم هذه ذكرناها العلم والفكر. أبي أشوف الأخ عندك ستة إذا سمحت. نعم
15: ما يتضمن أيضا ما يدل أيضا على أن القرآن متضمن للعلم كما أنه متضمن
3: للحكمة؟ إلا هو القرآن علم بالحديث. أي مو بشيء. أي نعم يدل على أن القرآن علم، تسمحون لأنه جاي من غير الدين ولا عارف ما نطيع.
16: أمس لأهله إني آنست نارا إلى آخر القصة. وهذا من جملة ما يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهي قصص الأنبياء. وفائدة ذكر هذه القصص ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة هود، لقد كان في سورة يوسف،
3: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة نعتبر بها في أحكامها وفي عواقبها. ولهذا الصحيح أن ما ذكر من هذه القصص من الأحكام فإنه يجوز لنا أن نتبعه وأن نقتدي به، لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. كذلك نعتبر بما جرى من العواقب لمن؟ للرسل وأتباعهم، وما جرى من العواقب لمخالفيهم. ومعلوم أن عاقبة الأولين عاقبة محمودة، وعاقبة الآخرين عاقبة سيئة. فمن جملة القصص التي كثر ذكرها في القرآن قصة موسى، ولا غرو أن تكثر في السور المدنية، لأن المدينة كان بها طائفة من اليهود حتى يتبين أمرهم، ولهذا فصلت أحوالهم كثيرا في سورة البقرة. وأما ذكر قصة موسى في السور المكية كهذه فإن فائدتها التوطئة والتمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون على بصيرة من أمره. وهذا التوجيه وهو الاستعداد للمستقبل سلكه النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بتوجيه القرآن حينما قال لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل الكتاب إذ قال موسى لأهله وأظننا تكلمنا على موسى عليه الصلاة والسلام

0: لأنه خرج من مكة وحيدا. نعم خرج وحيدا ثم التقى بالمرأتين ثم اتصل بأبيهما ثم زوجه على أن يأجره ثمن حجج وانتهت الحجج، ثم سار بأهله زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر. وبهذه المناسبة بعض الناس يظنون أن صاحب مدين هو شعيب النبي، وليس كذلك، فإن بينه وبين موسى برهة من الزمن، وإنما صاحب مدين رجل من أهل مدين، هذا هو الصحيح بلا شك. قال إني آنست أبصرت من بعيد نارا. نعم لا ليس بنفس. نعم هنا إني إذ قال إني آنست، جملة إني آنست هذه مقول القول، ولهذا كثرت إن. نعم كثرت إن. وقال آنست أبصرت من بعيد، آنس بمعنى أبصر، وكونها من بعيد ما يدل عليه اللفظ الحقيقة، اللهم إلا أن يقال إن الإناث إنه لا يدل على القرب بسبب إنه يدل على الخفاء، يدل على الخفاء، والخفاء في النار ما يكون إلا إذا كانت بعيدة. وقوله سآتيكم منها بخبر، السين بالتنفيذ، وقد ذكرنا فيما سبق أنها إذا دخلت على الجملة وهي طبعا لا تدخل إلا على المضارع تفيد أمرين، هما لا القرب، والثاني التحقق، القرب والتحقق. سآتيكم منها بقبل، آتيكم ولا أتيكم، وش الفرق بين آتيكم وآتيكم؟ آتيكم أي أعطيكم، وأتيكم بمعنى أجيئكم، هكذا يصير ولا خطأ؟ أو آتيكم بمعنى أجيئكم. طيب زين، وأوتيكم بمعنى أعطيكم. نصرفها الآن نحن في غير الآية. أتيتم مضارعة يأتي، لا لا أتيت آتي كذا، آتيت نعم أوتي أوتي. إذن فآتيكم بمعنى أجيئكم، بمعنى أجيئكم على كل حال. والإنسان أول ما يتبادر إلى ذهنه عليكم السلام، ما هو بالآن إتنا بالجانب، أتيكم بمعنى أجيئكم. وهنا قال سآتيكم، وفي آية أخرى لعلي آتيكم، لعلي آتيكم، فهل بينهما فرق أو هما بمعنى واحد؟ وإن قلنا بالفرق فما الجمع؟ سؤال حمد. طيب إذا ما بينهم فرق ما الجمع؟ القصة واحدة. طيب وليد في إيش؟
1: عندما كان في
0: الوحي. إيه.
1: أما
0: قبل
1: لعلي
0: لا تكون. عندما قبل.
1: خاطب
0: أهله.
1: عندما
0: قبل منا. لا. أن القصة تروى القصة المعنى يختلف الآن. إيه. قلنا هذا الترجي وهذا التحقيق. نعم.
1: يوم قم رجاءه يقين. قال سآتيكم. يوم يأس. قال لعلي أتيكم.
0: أو بالعكس.
1: بالعكس
0: كان بالأول يترجى.
1: نعم.
0: ثم قوي.
1: نعم.
0: هكذا قال بعضهم، لكن يمكن أن تكون بمعنى واحد بدون اختلاف، لأن لعل تأتي بالتوقع.

0: ولا لا؟ ذكرنا فيما سبق في النحو أن لعل تكون للترجي والإشفاق والتعليل والتوقع، إذا صار للتوقع صار معناها التوكيد، صار معناها التوكيد. أما إذا قلنا إن لعل للرجاء فهو رجاء أولا ثم قوي وجزم به وقال سآتيكم، وقول سآتيكم منها بخبر عن حال الطريق وكان قد ظلها، هذا واضح أن الخبر اللي يريد خبر من يدله على الطريق، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد ظلها. أو آتيكم بشهاب قبس بالإضافة للبيان وتركها، ترك الإضافة يعني قراءتان، أو آتيكم بشهاب قبس أو بشهاب قبس. أما بشهاب قبس فهي للبيان كما قال المؤلف، والإضافة إذا كانت للبيان فهي على تقدير من، مثل ما يقال خاتم حديد أي خاتم من حديد، فهنا شهاب قبس أي شهاب من قبس كذا، لأن بيانية. وإذا جعلناها شهاب قبس صارت قبس صفة لشهاب، صفة لشهاب، صفة مبينة أيضا، سيكون الإضافة والقطع بمعنى واحد. وفي قوله آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم، هل أو هذه مانعة جمع أو مانعة خلو؟
1: مانعة خلو.
0: ها؟ إيش الفرق بين محمد؟
1: مانعة الجمع معناها أنه لابد أن يحدث أحد هذين الأمرين،
0: أنه ما يكون إلا أحد الأمرين، إما هذا أو هذا. ومانعة الخلو،
1: مانعة الخلو أن لا يخلو الأمر من واحد منهما وقد
0: أو منهما جميعا. مانعة الخلو معناه أنه ما يخلو الأمر من هذا أو من واحد منهما أو منهما جميعا كذا. وهي تشبه قول النحويين إن أو تأتي للإباحة وللتخيير، وهنا قالوا للإباحة والتخيير إذا كانت في سياق الطلب، تقول مثلا تزوج هندا أو أختها، هذه أول شيء له للتخيير ما تأتي للإباحة. جالس فلانا أو فلانا، هذه للإباحة. كل قبزا أو رزا للإباحة، اللي للإباحة ما تمنع الجمع، وللتخيير تمنع الجمع. وإذا كانت أو في خبر فإنهم يسمونها مانعة خلو أو مانعة جمع. طيب إذن هي مانعة خلو بمعنى أنه يمكن أتيهم بالأمرين جميعا، الدلالة الشهاد والشهاب القبس. وفهم من هذا الكلام آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون أن الليلة كانت باردة، أن الليلة كانت باردة، وما أحوج الضال للطريق في ليلة باردة، ما أحوجه إلى نار يصطلي بها، وإلى أهل نار يخبرونه عن الطريق، لأن النار معلوم أنها ما تكون وحدها، ولا لا، لابد أن عندها أحد يخبر. طيب قال أو آتيكم بشأن أي شعلة نار في رأس فتيلة أو عود، هذا الشهاب القبس، القبس الذي يقتبس منه، وهذه تكون كما قال المؤلف شعلة نار في رأس فتيلة أو عود. لعلكم تصطلون، لعل هنا ما معناها؟ لا للتعليل، لعل للتعليل أي لأجل أن تصطلوا بها. والطاء بدل من تاء الافتعال، شون الطاء بدل من تاء الافتعال؟ اصطلى أصله اصطلى بالتاء على وزن افتعل، لكن أبدلت التاء إيش؟ طاء، نعم، لسبب صرفي. لعلكم تصطلون بالطاء بدل من تاء الافتعال من صلى بالنار، صلي من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها صلى، تستدفئون من البرق، تستدفئون من البرق وما أحلى النار التي يصطلي بها الإنسان في حال البرد. ولهذا يقول المثل: النار فاكهة الشتاء والمكذب يصطلي. النار فاكهة الشتاء والمكذب يصطلي، صحيح، وهذا مشاهد. ذهب موسى عليه الصلاة والسلام وبقي أهله في هذا المكان، وذهب هو وحده إلى النار لعله يأتيهم بالخبر أو بالشهاد. فلما جاءها نودي أن، فلما جاءها الصفيها حد والتقدير فذهب فلما جاء. ويسمى هذا الإيجاز إيجاز الحد، لأن الإيجاز عندهم في البلاغة إما إيجاز قصر وإما إيجاز حذف. فإذا كانت الجملة القصيرة تشتمل على معاني كثيرة بدون حذف يسمى إيجاز قصر، كقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. هذه جملة مختصرة لكنها تتضمن معاني كثيرة، معاني كثيرة. يسمي علماء البيان يسمون هذا إيجاز قصر، وهو أن تكون الجملة قصيرة لكنها متضمنة لمعاني كثيرة. إيجاز الحذف معناه قصر الجملة لكن الجملة نفسها ما تتضمن معاني كثيرة إلا بتقدير أشياء محذوفة، إلا بتقدير أشياء محذوفة. هذا من إيجاز القصر، من إيجاز الحذف. وأمثلته فرقان كثيرة، مثل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فيها إيجاز حذف. وش التقدير؟ فأفطر فعدة من أيام أخرى. نعم. قال: فلما جاء نودي أن، أي بأن بورك، أي بارك الله من في النار، أي موسى ومن حولها، أي الملائكة أو العبد. نودي، المنادي هو الله عز وجل. الدليل أنه في آية أخرى صرح بذلك: وناديناه من جانب الطور الأيمن. فالمنادي هو الله سبحانه وتعالى. وقوله أن، أي بأن، أفادنا المؤلف رحمه الله أن أن هنا مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة حينما قدر الباء، لأن تقدير الباء يدل على أن ما بعدها مؤول بمصدر. وهناك قول آخر يجعلون أن هنا تفسيرية، مثل: فأوحينا إليه أن اصنع، نعم، أن اصنع الفلك. ويقول: إن نودي متضمن لمعنى القول دون حروفه، وأن إذا سبقت بما يتضمن معنى القول دون حروفه فهي تفسيرية. ولكن المعنى من حيث المعنى واحد، إنما الاختلاف في الإعراب. بورك من في النار، قال الشارح أو المفسر: أي بارك الله من في النار، بارك الله من في النار. قدر هذا ليبين أن فاعل البركة من؟ الله. أن فاعل البركة الله، وأن بارك يتعدى بنفسه، بارك الله فلانا كما يقال بارك الله بفلان، فهو يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. نعم. على إيش؟ إيه؟ لا لا، الآن لما سيقت اللغة العربية أخذت حكم اللغة العربية. أنا فهمت كلامك. هذا ما صح، لأن التفسير في الحقيقة بكل الكلام، ترجمة الكلام الذي وقع من الله سبحانه وتعالى لموسى في كل الجمل هذه، مو بس في قوله بورك، في كل جملة. نعم. أقول، يقول مؤلف رحمه الله: بارك الله من في النار. من إعرابها بدون تقدير المفسر اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. وقول من في النار، أي موسى ومن حولها، أي الملائكة، أو بالعكس: من في النار الملائكة ومن حولها موسى. واحتمال ثالث أن يكون من في النار موسى ومن حولها البلاد التي حول هذه النار، لأنها بلاد الشام مباركة، أو من حولها أهله. نعم. كل ذلك في احتمال. نعم لا حول النار، حول النار. طيب قوله من في النار فيه إشكال في الحقيقة، لأن فيل الظرفية والنار ظرف، فهل موسى في النار؟ المؤلف قدر لهذا، قال رحمه الله: وبارك يتعدى بنفسه وبالحرف ويقدر بعد في مكان. هل عندكم يقدر بعد في مكان؟ يعني من في مكان النار، من في مكان النار، لأنه لو كان في النار حقيقة نعم لاحترق، ولكن يقدر مكان. فإذا قيل ما الفائدة، ما الفائدة من قوله من في النار وحذف المكان؟ قلنا الفائدة من ذلك والله أعلم شيئان: الشيء الأول القرب التام منها، والشيء الثاني أنه أن شعاع النار قد وصل هذا القريب منه. يعني النار كما هو واضح لها شعاع، لها شعاع، الإنسان القريب منها يكون في نفس الشعاع، فكأنه لقرب ووصول شعاع النار إليه صار كأنه فيها نفسها، ولا ما هو في نفس الشعلة، هذا ما يمكن. هذا هو هذا والله أعلم الحكمة من كون الله سبحانه وتعالى قال من في النار. نعم ها هي حقيقة، هذا هو الأصل.
1: نار باعتقاد موسى
0: لا، لكن ما لنا أن نقول إلا ما قال الله، والله تعالى على كل شيء قدير. هذه النار عاد ما وقودها ما ندري، ما لنا أن نتكلم. نعم
2: كثير من المفسرين يكثرون قول هذا الموضوع، هذا يقولون أراد أن يأخذ منها شيء فاتجهت إليه ثم انقلبت إلى موسى وهكذا.
0: شوف بارك الله فيكم، يقول الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكل شيء علم يأتينا عن هؤلاء الأمم من غير القرآن أو صحيح السنة فليس بشيء، غاية ما هنالك أن يكون من أقوال بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. ولهذا القصص ما يجوز أن نتعدى فيها القرآن إلا ما جاءت به السنة، لأن قوله لا يعلمهم إلا الله مش معناه قط أي خبر يأتي من غير طريق الله، لأنه لو كان هناك أخبار صحيحة تأتي من غير الله لكان الله يعلمها، وهؤلاء المخبرون أيضا يعلمون. والله تعالى حصر لا يعلمهم إلا الله، وهذا من أقوى طرق الحصر الذي هو النفي والإثبات، النفي والإثبات لا يعلمهم إلا الله. فهذه الآية تبين لنا إن كل ما يقال في هذه القصة وكذلك في قصة سليمان وداود وغيرهم إن مسائل إن كان الشرع ينافيها أو مقام النبوة ينافيها فهي باطلة وكذب، كما في قصة داود اللي مر علينا. نعم إن هذا أخي له 99 جاهلا، وإن كان أنه ما يكذبه موقفنا فيها أن نقول لا نصدق ولا نكذب، أما أن نفسر بها كلام الله فهذا لا يجوز أن نفسر بها كلام الله. نعم طيب أنبورئ. نعم ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، وسبحان الله رب العالمين. هل هذه الجملة معلوم للجميع أن سبحان اسم مصدر وأن عامله محذوف دائم؟ قوله وأنه ملازم للإضافة، ملازم للإضافة، كل هذا شيء معلوم. وأن معنى سبحان الله أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، عن كل نقص وعيب. لكن هل هي الجملة هنا خبرية بمعنى الطلب أو خبرية على ظاهرها؟ نعم يقول بعض المفسرين إنها تعجيب لموسى، تعجيب لموسى يعني بمعنى اعجب وأسبح الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وأن هذا الأمر الذي رأيته والكلام الذي سمعت ما هو إلا كلام رب العالمين، فسبحان الله رب العالمين. فعلى هذا يكون تكون الجملة الخبرية هنا من حيث المعنى يا آدم، تكون الجملة الخبرية من حيث المعنى طلبية، أي سبح الله، سبح الله رب العالمين عما لا يليق به. وإذا قلنا إنها على ظاهرها صار معناه ثناء من الله عز وجل المكلم المنادي، ثناء من الله على نفسه. أي المعنيين أشمل؟ الأول الطلبية، الطلبية لأنها تتضمن إذا أمر بها موسى تتضمن أن الله أهل لها، فهذا هو الخبر. وتتضمن زيادة ثانية وهي تعجيب موسى عليه الصلاة والسلام واعتقاده بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب. وقوله سبحان الله رب العالمين، ايش معنى الرب؟ المالك المتصرف، لكنها ايضا متضمنه لمعنى ادق وهو التربيه، فهو سبحانه وتعالى يربي مع كونه مدبرا خالقا متصرفا. والعالمين كل من سوى الله فهو من العالمين، وسموا عالمين قيل لأنهم علم على خالقهم، علم ودليل عليه، فإن كل ما في الكون شاهد بوحدانية الله تبارك وتعالى وبما تقتضيه هذه الأكوان من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. وسبحان الله رب العالمين. نعم نعم، معناها أنه يربي عباده تربية حسية ومعنوية. فالتربية الحسية مثلا لنضرب مثلا بالإنسان، كونه في الخلقة يتطور من شيء إلى شيء عقلا وجسما وفكرا، هذه تربية. هذا الطفل الصغير لو فرضنا إن هذا الطفل الصغير إن عقله كالكبير يمكن أن يعيش؟ ما يمكن يعيش، لأنه ما يتحمل الأشياء التي تقابله. نعم، هذا الطفل لو فرضنا في عقل الكبير، كان لو مثلا تستح أمه تروح عنه ما يستقر أبدا، وكان يبدأ يدبر وزين وسوى كذا وزين كذا، ما هو بلا. كذلك بالعكس، لو كان الكبير بعقل الصغير ما استطاع أن يعمل شيئا. وهكذا أيضا الطعام، يأتي الإنسان شيئا فشيئا، هذه من التربية الحسية. والتربية المعنوية ظاهر أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده بالإيمان بالعلم النافع شيئا فشيئا. وسبحان الله رب العالمين. يا موسى، من جملة ما نودي، ومعناه تنزيه الله من السوء، يقصد معنى التسبيح. يا موسى إنه، أي الشأن، ها سل عندكم إنه أي الشأن، أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم. هذا تفسير الضمير. ضمير الشأن هو ضمير يتصل ويفسر بالجملة التي بعده، فعلى هذا يكون إنه هذا الشأن، وأنا الله العزيز الحكيم، هذه تفسير لهذا الضمير. أما من حيث الإعراب فإننا نقول إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، والها إنه اسمها، وأنا الله مبتدأ الخبر، والجملة في محل رفع خبر إن. وقال بعض المفسرين إنه أنا، إنه أنا، فرأوا أن ألها ضمير لا ضمير شان، ضمير حقيقي للمتكلم. ثم قال أنا، يعني إن الذي يكلمك أنا، إن الذي يكلمك أنا. ثم بيّن هذا الضمير بقوله الله العزيز الحكيم. نعم، لكن ما سلكه المؤلف أقرب، وإن كان الثاني محتملا. وفهمتم الفرق بين المعنيين؟ الثاني يقول إن ضمير إن حرف التوكيد ومرب الخبر، والها اسمها وليس ضمير شان، وأنا خبرها. نعم، يرون أنا هي الخبر، والأول يرون أنا الله هو الخبر. أنا الله هو الخبر، يعني أن الله قال لموسى إنه أنا، يعني إن الذي يكلمك أنا. وكلمة إنه أنا هل يتبين من هو؟ ما يتبين. نعم، ولهذا نهي أن يقول الإنسان إذا استأذن عند الباب وقيل له من فقال أنا. طيب، إذن أنا هنا مبهمة، بينت بقوله الله العزيز الحكيم. نعم، يعني يستقيم، لكن الأول أقوى. الأول أقوى، إنه أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم. فهذا الذي قدر المؤلف أحسن من الذي قدره بعض المفسرين مثل الزمخشري.
3: الله العزيز الحكيم.
0: نعم، تصير بيان للضمير، الله مبتدا والعزيز خبر والحكيم خبر ثاني، وهي بيان لأنا. إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال الله ابتدى بالألوهية، والله تبارك وتعالى هو الاسم العلم على الله الذي لا يسمى به غيره، وجميع ما يأتي من أسماء الله دائما تجدونها تبعا لهذا الاسم. دائما يصدر أسماء الله بكلمة الله لأنه العلم الذي لا يسمى به غيره، ثم تأتي الأسماء بعد ذلك تابعة له. والعزيز ايش معناه؟ القوي الذي لا يغلب، القوي الذي لا يغلب، بل هو الغالب، بل هو الغالب. نعم، وقيل إن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟
3: عزة الغالب.
0: نعم.
3: عزة المكان.
0: نعم. نعم. لا، عزة الامتناع، عزة الامتناع. وقالوا إن إنها مشتقة من من من من الأرض العزاز. الأرض العزاز يعني الصلبة القوية، ونحن نسميها باللغة العامية عزة، نحذف الزاي الثانية. فالعزيز معناه هو القوي الغالب الذي لا يغلب. إذا قلنا بهذه الثلاثة أتينا بالمعاني الثلاثة، والقدر والامتناع. طيب، وقوله الحكيم تقدم لنا الكلام عليه، وإنما ذكر الله له ذلك ليشعره بأن مآله للعز، وأن ما سيوحى إليه فهو حكمة، لأن الصابر من العزيز يكون عزيزا، ومن الحكيم يكون حكمة. وألق عصاك، عصا ما هي العصا التي معه؟ عصا يتوكأ عليها ويحش بها على غنم، عصا عادية. نعم، فإضافتها إلى موسى عليه الصلاة والسلام إضافة ملك مملوك إلى مالكه، وليس مخصوص إلى من اختص به، أي أن هذا العصا ليس له اختصاص، وأنه عصا من جوهر معين أو ما أشبه ذلك، وعصا عاد. ألقى عصاك، فألقاها، فلما راها تهتز. هذا أيضا من إيجاز الحذف كما مر، ودائما القصص يكون فيها إيجاز حذف، لأن المحذوف دائما يكون معلوما من السياق، فيكون حذفه سهلا وميسرا. وقد قال ابن مالك رحمه الله في الألفية قاعدة من أفيد ما يكون، هو ذكرها في باب المبتدا وهي صالحة لكل شيء، قال وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وحذف ما يعلم جائز هذا قاعدة، هذه قاعدة، حذف ما يعلم جائز. طيب، قال فلم فألقى فلما رآها تهتز تتحرك، ولكن تفسير الاهتزاز بمطلق التحرك فيه نظر، لأن الاهتزاز أبلغ من التحرك، كأن الاهتزاز فيه نوع من القوة والاضطراب، كأنها جان حية خفيفة، وقيل حية عظيمة، وقيل الذكر من الحيات الجان. وأيا كان فإنها صارت هذه العصا اللي كانت في يده عصا، ألقاها فصارت حية تهتز وتتحرك وتضطرب مثل الجان، يعني الحية العظيمة. ولا مدبرا، لا عند خفيفة. نعم يطلق على هذا وهذا من الأسماء المشتركة. نعم ها؟ فإذا قوله تعالى في سورة طه فألقاها فإذا هي حية تسعى. لا نفس الشيء، القصة واحدة.
4: نعم.
0: لا ما في إجاز، الإجاز في قولك فألقاها، تقدير فألقاها إجاز ها؟ إلا وألقى عصاك فألقاها. لا هذه جملة محذوفة. نعم ألقى عصاك تقديرها ضع عصاك. ما هي تقدير هذه؟ فألقى عصاك فلما راها تهتز. لو أخذنا الآية بظاهرها لكانت تهتز وهي بيده قبل أن يلقيها، لكن الآية لابد فيها من شيء محذوف، فألقاها فإذا هي تهتز.
4: فلما راها تهتز
0: قبله عنده، يعني قبله مثل ما قدرها المؤلف. في واضح؟
4: أنا فهمت الإجازة كل
0: كلام محذوف. إيه. هذا فألقاها محذوف.
4: هو الذي محذوف.
0: إيه هو المحذوف. ولا بد من تقديره، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال ألقى عصاك فلما أراها تهتز، لو أخذنا بظاهر القرآن كان لما أمر أن يلقي عصاه اهتزت، فلا بد من تقديره. نعم كأنها جان ولا مدبرا. ولا هذه جواب لما، ولا جواب لما، ومدبرا حال، ولا مدبرا يعني هاربا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى ولا مدبرا ولم يعقب يرجع. لماذا ولا؟ خوفا من هذا، لأن هذا بطبيعة البشر، إن إنسان ألقى عصا وصار حية تسعى لا بد أن يخاف، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام ما علم أنه سيرسل وأنه رسول، إنما كلمه الله سبحانه وتعالى وإلى الآن ما صار شيء. فالحاصل هذه طبيعة البشر، لا بد أن يولي، وليس في هذا نقص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمور البشرية تعتري الرسل وغيرهم، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينسى في أعظم العبادات في الصلاة، ويقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وليس في هذا أي قدح للرسل. ولا مدبر ولم يعقب، فقال الله تعالى له يا موسى لا تخف منها. فقال الله تعالى يا موسى، هذه فيها أيضا إجازة بالحذف، ونحن نقول باختصار جميع القصص ولا سيما القصص الطويلة غالبا يكون فيها إيجاز حد، وأحيانا تكون جملة وأحيانا جمل. نعم وسيأتينا إن شاء الله في القصص التي في السورة التي لهذه شيء كثير من هذا. نعم هذا معنى الجان، معنى الجان هذه. قال يا موسى لا تخف، وناداه باسمه ليطمئنه، لأن الإنسان اللي يناديك وهو يعرفك تطمئن إليه أكثر. لم يقل يا هذا لا تخف، أو يا مولي لا تخف، بل قال يا موسى، لأنه معلوم أن اللي يعرفك تطمئن إليه أكثر ولا لا؟ الآن لو مثل رأيت عدو ظننته عدوا ثم هربت منه فقال يا فلان يا فلان، تطمئن ولا لا؟ تطمئن أكثر، لأنك تقول هذا عارف ما ينال لي بسوء. يا موسى لا تخف منها. والتقييد بمنها الذي أوجب للمؤلف أن يأتي به هو ظاهر السياق، لأن الظاهر أن موسى صلى الله عليه وسلم إنما هرب منها، فقال لا تخف إني لا يخاف لدي عندي المرسلون من حية وغيرها. معلوم الذي بحضرة الله عز وجل ما يمكن يخاف من شيء، لأنه في كنف الله تعالى وفي جواره، فلا يمكن أن يخاف وهو عند الله. وقوله إني لا يخاف لدي المرسلون، هذا أيضا فيه بشارة لموسى صلى الله عليه وسلم بأنه عند الله وأنه من المرسلين. ومعلوم أنه إذا بشر بمثل هذه البشارة سوف يزول عنه الخوف نهائيا، وسوف يحل مكان الخوف أمن، نعم، ومكان الذعر سرور. لا يتخف إني لا يخاف لدي مسلم. نعم ها هنا مين هنا ما تغير، وهي التي ألقاها أيضا للسحرة وأكل سحرهم. نعم لا يخاف لدي المرسلون من حية وغيرها إلا لكن من ظلم نفسه ثم بدل حسنا أتاه بعد سوء أي تاب فإني غفور رحيم أقبل التوبة وأغفر له. سبحان الله عظيم. قد يقول قائل ما لهذه الجملة وللكلام الذي يقيل إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله له إنه إني لا أخاف لدي المرسلون، لعله تذكر أنه قد وقع منه خطيئة. وش الخطيئة؟ أنه قتل نفسه، قتل نفسه، نعم. وكأنه عندما يتذكر هذا قد يستبعد بنفسه أن يكون من الرسل. وقال الله سبحانه وتعالى إلا من ظلم ليذكره ما من به عليه من التوبة. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. بدل المؤلف فسرها بقوله أتى حسنا، نعم، لأن ظاهره في الحقيقة ما يستقيم بالمعنى. بدل حسنا بسوء، أين المحفوظ؟ لا ينزل كذا ينزل، لكن أنا أقول بدل حسنا بسوء، لأن بدل تدل على أن هناك بدل ومدن منه. فإذا قلت بدل حسنا وشوه بسوء، يصير الحسن مدفوع والسوء مأخوذ. قول بدلت ثوبي بثوبك، أين المأخوذ؟ الأخير كذا ولا؟ فهنا بدل حسنا لو أخذنا بظاهرها معناه أنه ترك حسنا وأخذ سوءا. ولهذا فسر المؤلف قوله بدل بأتى، والدليل على ذلك أنه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه أو ظاهر معناه ما صح أن يعبر بقوله بعد سوء بعد سوء. لو كان كذلك لقال بدل حسنا بسوء، ما قال بعد. فلما قال بعد سوء علم أن بدل هنا بمعنى استبدل، بمعنى استبدل، واستبدل بمعنى أخذ، استبدل بمعنى أخذ. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأخذ مثل ما قال بمعنى أكل. والمعنى من الآية الكريمة أن من أتى حسنا بعد سوء. أين اسم شرط جازم؟ اسم شرط جازم وليس اسما موصولا مستثنى، لأن استثنى هنا منقطع. من ظلم؟ ظلم فعل الشرط، وجملة فإني غفور رحيم جواب الشرط. أقول لو قال قائل ما وجه ارتباط الجواب بالشرط؟ نعم. نعم. الجواب على هذا أن نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين فإني غفور رحيم، فإنه يريد مقتضاهما، فمقتضى المغفرة أن يغفر لهذا الذي ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، ومقتضى الرحمة أيضا أن يرحمه. ونظير هذا قوله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني من يسقط عنه الحد، لأن يعني هذا مقتضى المغفرة والرحمة. فهنا مقتضى المغفرة والرحمة أن من بدل حسنا بعد سوء فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ويرحمه. طيب يشمل الرسل وغير الرسل؟ نعم يشمل الرسل وغير الرسل، نعم يشمل الرسل وغيرهم. ومن ثم حسن أن يقول المؤلف ونقول معه أيضا أن إلا هنا الاستثناء منقطع، لأن يشمل الرسل وغير الرسل. طيب أما فوائد هذه الآيات فهي عليكم إن شاء الله في الدرس القادم، ولا تقولوا إن ما أخذنا الفوائد من قبل، كل النساء تأخذين فوائد قل لا أين هذه إن شاء الله قدم. ها؟ لا لا كل درسين جميع فوت ندرس نفس الحمد لله رب العالمين.

الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. أولا يستفاد من هذه الآية وأنتم تقولون أنا اللي أذكر الفوائد. يستفاد من هذه الآية حسن خلق موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك بمكالمته لأهله ومراجعته إياهم فيما يهم الجميع، يعني أنه لم يذهب هو بدون أن يقول لهم هذا الخوف، مما يدل على أنه يتراجع معهم فيما يهم. وفي هذا دليل على أن الزوجة من الأهل، وهذا هو القول الصحيح. فعلى هذا آل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه أزواجه لأنها من الأهل. وقد اختلف العلماء فيما إذا أوصى الإنسان لأهله أو أوقف لأهله هل يدخل زوجات في ذلك أم لا. والذين يقولون بعدم الدخول يردون ذلك إلى العرف، ويقولون إن العرف عند الناس أن الزوجات ليس من الأهل وإنما الأهل القرابة. وإذا كان هكذا فإنه يقال الزوجات من الأهل، فإذا أوقف الإنسان على أهل فلان أو على أو أوصى لهم دخل فيهم الزوجات بمقتضى اللغة. ثم إن وجد عرف مضطرب ينافي ذلك رجعنا فيه إلى العرف، لأن الصحيح أن الأقوال ترد إلى أعراف الناس وعاداتهم، ترد معانيها إلى أعراف الناس وعاداتهم. فإذا لم يوجد عرف رجعنا إلى الشرع واللغة حسب ما يكون ذلك. وفي هذا دليل هنا، يعني هنا أهل تسبيلك من ذلك ما معه الله. وفيه دليل على أن الأحوال البشرية تطرأ حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن موسى في تلك الليلة كان قد ضل الطريق ولم يهتد إليه، وقد أصابه البرد هو وأهله. والأنبياء والرسل لا يختلفون عن غيرهم إلا بأي شيء، في الرسالة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. الأول المماثلة في البشرية، والثاني الاختصاص يوحى إليه بالوحي. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان لا يلام على اتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة، بقوله: لعلكم تصلون. لعلكم تصلون، هذه الوقاية دافعة ولا رافعة؟ دافعة رافعة، دافعة رافعة، رافعة للبرد السابق ودافعة للبرد اللاحق. نعم، اتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة لا يلام عليه الإنسان، بل إنه ربما يؤمر به، ربما يؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب حسب ما تقتضيه الحالة التي يريد أن يرفعها أو يرفعها. وفي هذا وفي الآية في دليل على قبول خبر الثقة، منين هو؟ آتيكم منها بخبر، فآتيكم منها بخبر. العمل بخبر الثقة هذا سائر، وأما من ليس بثقة فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة.

الذي لا يوثق به لا يقبل، والموثوق به يقبل، والمجهول أو المحتمل نعم يتبين عنه يتوقع حتى يتبين. هنا فأبيكم هذا يخاطب أهل أبيه بيع على مخاطبة الواحد بلغة الجهد، لكن هذا من فائدة لغوية. السلام على من نوثق به لا عامه خاص، يعني قد يكون هذا الانسان معلوم الحال عندي اثق به، والله عند الناس مجهول يتوقفون في امره. السلام على الثقه الذي تثق به. طيب لو ان رجلا قال انه راى الهلال وهو نظر ضعيف واخبر انه راى الهلال، والناس اللي معه ما راوا، ما يقبل قول له ثقه يعني له عدل ما يقبل. ولهذا وقعت عند بعض الحضار فيما سبق، راى الناس الهلال فقال شيخ منهم اني رايت الهلال، والناس اللي معهم اقوى منه بصرا فقالوا ما راينا، والشيخ هذا يحبي دينه وامانته مسلوق به، وأصر على أنه رأى الهلال، فقال القاضي خذ مني فدان منك ومسح حاجبه، فقال له انظر، قال الآن ما رأيت، فإذا هي شعرة بيضاء، وهذا من ذكاء القاضي، من ذكاء القاضي، لأنه تصير الناس اللي معه ما رأوه وهو رأى، هذا ما يمكن، وهو ثقة أنه رجل مكتوب في خبره، لكن قد يفهم. ثم وفي فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. السبب من هذه الآية أولا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى لقوله نودي، فإذا قال قائل الفعل هنا مبني للمجهول لم يبين من المنادي فلا دليل فيه على كلام الله. ثم الجواب أولا تصريح يا أخي، والثاني أيضا قوله في سياق الكلام يا موسى إنه أنا الله العظيم، وفيه دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت، بقوله نودي، والنداء لا يكون إلا بصوت، ففيه رد على طائفتين مر علينا قولهما في الأمس، من الأشاعرة والكلابية الذين يقولون إن كلام الله تعالى معنى قائم بنفسه، وهذا القول باطل في أوجه كثيرة. وفيه دليل على أنه ينبغي لناس مستوحد، لإنسان مستوحد أن تقول له أو تفعل معه ما يؤنسه ليطمئن ويكون قابلا لما يلقى إليه، لأن المستوحش ما يحصل ما يلقى إليه، بمعنى أنه ما يتمكن من قبوله يؤخذ من قوله وغيره. قبله نودي أن بورك من في النار، لأن إثبات البركة لمن في النار ومن حولها يزداد به طمأنينة، يزداد به طمأنينة. ولهذا أول ما خطبه الله في هذه الآية نودي أن بورك من في النار ومن حولها، وفيه دليل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به بقوله وسبحان الله، وفيه دليل على عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى بقوله رب العالمين. وهل معه رب آخر؟ لو كان معه ما صار رب للعالمين، لو صار معه رب آخر لم يكن الله تعالى رب للعالمين بل ربا لبعض العالمين، الله سبحانه وتعالى رب العالمين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يكون مع الله إله آخر عقلا، فقال
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولم تفسد. دل على انتماء الآلهة انتماء تفادرنا دل على انتماء تعدد الآلهة. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعض ما لبعض سبحان الله عما يصفون. وهذا أمر لم يكن فاق وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته معلوم. حتى المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بوحدانية في ربوبيته. وفيه دليل على ثناء الله تبارك وتعالى على نفسه وأن ذلك من كماله، فإنه أثنى على نفسه بقوله سبحان الله رب العالمين، أثنى على نفسه بنفي وإثبات. قوله النفي سبحان الله والإثبات رب العالمين. ومن هنا نعرف أنه لا يتم الكمال، لا يتم كمال الأوصاف إلا بهذين الأمرين وهما النفي والإثبات. النفي والإثبات، لأن إثبات الكمالات فقط لا يدل على نفي النقائص، ونفي النقائص فقط لا يدل على إثبات الكمالات. وباجتماعنا يحصل الكمال المطلق، باجتماعنا يحصل الكمال المطلق. ولهذا قالوا لا بد من تخلية وتحلية، من تخلية وتحلية. وفيه دليل الآية، دليل على أن جميع الخلق مربوبون لله سبحانه وتعالى يتفرق فيهم بمقتضى ربوبيته لقوله رب العالمين. ولهذا حكم الربوبية ما أحد يستطيع أن يخالفه. ترى إبراهيم نعم الآن يتوجه ثم قال الله تبارك وتعالى يا موسى إن فيها أن الرسالة المباركة وقوله ومن وفي قوله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. أولا في الآية دليل على أن تعيين الشخص النداء له فائدة وذكرناها بالأمس، وهي التطمين والإناء. لأنك إذا قلت يا فلان فم أنت بلا شك، يعني يقول هذا يعرفني ما ينام لديه، ولهذا قال يا موسى. وفيه دليل على إثبات العزة والحكمة لله عز وجل بقوله أنا الله العزيز الحكيم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي لمن أراد تعيين نفسه أن يبين اسمه بقوله أنا الله العزيز الحكيم. وقال أنا مثلا أنا مكلم أنا أو ما أشبه ذلك، بل بين سبحانه وتعالى من الذي يكلمه. هل فيها إثبات الألوهية في الله؟ قصد حصر الألوهية في الله؟ كيف ذلك؟ يعني أنه وصف بيت الإذا وحسن يقصد أن يكون هو المألوب وحده. ومن تعرف من شاء الله هذا حصر لفظ. طيب وفيها أيضا إثبات الحكم المطلق من الله سبحانه وتعالى ومفروضة من الحكيم، لأن ذكرنا أن الحكيم ذو الحكم والحكم. نعم، إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى من قول الحكيم. وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جامد ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. أولا في هذه الآية العظيمة دالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي من قوله
فلما رآها فاهتز، لأنه أمر بإلقائها فألقى، وفي مجرد وصولها إلى الأرض نعم صارت حية. ولهذا في سورة طه فألقاها فإذا هي حية، إذا فجائية تدل على مفاجأة الأمر ووقوعها على وجه الفوري، وفيها دليل واضح على أي شيء، على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قال للشيء كن فإنه يكون. وفيها أيضا دليل على حكمة الله تعالى في آيات الرسل، وأنها تناسب العصر. وخذ من تهتز كأنها جاء، لأن هذا أشبه ما يكون فيما تطور تطورا بالغا عندنا في ذلك الوقت، وهو السحر. فإن أحدا لو أنه أتى بعصر أمامك ووضع في الأرض ما رأيتها حية، ماذا تقول؟ تقول هذا سحر. لذلك أوتي موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات ما يقضي على سحره. نعم. وفي دليل على أن من البلاغة الإيجاد بالحد، من البلاغة الإيجاد بالحد، ولا يعد هذا قصورا ولا تقصيرا. طيب، مين المولى الأول؟

وفي أيضا دليل على أن هذا العصا ليست لم تكن مجرد حيوان يتحرك، ولكنها أبلغ من ذلك، كأنها جان. ومعلوم أن الجان بنفسه مروع، نعم الحية بنفسها مروع، فإذا كانت من عظيم الحية صارت أشد وأبلغ. وفيه دليل على جواز الخوف، أو على أن على جواز أن يعتري الأنبياء الخوف، ولا مجبرة، وأن ذلك لا يعد نقصا فيه لأنه من مقتضى الطبيعة البشرية، وهذا الذي يكون من مقتضى الطبيعة البشرية ما أحد يرام عليه. فالأنبياء يجرون ويعطفون ويبردون ويمرضون، نعم ويموتون أيضا، إنما أنا بشر مثلكم. طيب، وفيه دليل على رحمة الله تبارك وتعالى لنبيه موسى بقوله يا موسى لا تخف، إن هذا من رحمة الله به، لأنه إذا قال له وقد علم أنه رب العالمين، إذا قال له لا تخف ما يمكن يخاف، لا يمكن يخاف. وفيه دليل على جواز توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية، توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية، يعني مثلا لا تخف، إذا قال قائل أنت إذا قلت للإنسان لا تخف الخوف طبيعي، كيف يدفعه عنه؟ نعم، لا أنا قصدي هل يتوجه الحكم إلى مثل هذه الأمور الطبيعية؟ نعم، يقول نعم يمكن، لأن الإنسان وإن كان الخوف أمر طبيعي غير شعور، كان يأتي الإنسان خوف من عليه، لكنه يمكنه معالجته بالمدافع. ولهذا جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تخف، والغضب من طبيعة الإنسان، لكن معنى لا تغضب يعني حاول أن تقلل من غضبك وأن تكون دائما هادئا، ثم إن غضبت فلا تنفذ مقتضى هذا الغضب. فإذا الأمور الطبيعية البشرية التي هي مقتضى الطبيعة البشرية يجوز أن يوجه الحكم إليها أمرا أو نهيا، نعم، ويكون ذلك من باب المدافعة أو من باب تقليل الآثار، من باب مدافعتها قبل وجودها أو من باب تقليل آثارها. فلا يقول أن الإنسان أمر بما لا يستطيع، أمر بعدم الغضب ولا بد أن يغضب، أمر بعدم الخوف ولا بد أن يخاف مما هو مخوف.

ما توجه في غائم الجانب قال يعرف الله من قبل النبوة فوق معرفة الله والتعبد منه. طيب وفيها أيضا دليل على أن من كان مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينبغي أن يخاف. إني لا يخاف لدي المرسلين، إني لا يخاف لدي أي عندي المرسلين. ولذلك كلما ذكر الإنسان ربه زال عنه الخوف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففي ذكر الله سبحانه وتعالى زوال الخوف والقوة والرغبة في تنفيذ ما أمر الله تعالى به، ولهذا أمر الله به في هذا. وفيه دليل على أن من ظلم ثم أتى بعمل صالح نعم فإن الله تعالى يمحو العمل السيء بالعمل الصالح، لقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم.

وقد مر علينا بالأمس مناسبة هذه الجملة إلا من ظلم في مدد الحزن والرسوء مناسبة ذكرها في هذا المقام. ما هو؟

وفيها أيضا إثبات المغفرة والرحمة لله لقوله فإني غفور رحيم. وفيها أيضا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته. أخذ الأحكام من مقتضى الأسماء وصفاته. منين فإن قوله فإني غفور رحيم أي أغفر له، وهذا حكم. وأخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات هذا من أحسن ما يكون من الاستجابة. ذكر أن رجلا قرأ عند أعرابي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم عند أعرابي. فقال الأعرابي وهما يقرأ القرآن قال أعد الآية قرأت فيه، فأعادها مرة ثانية وقال فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. لما أعاد الآية فأعادها الثالثة على الصواب، فإن كان من الله والله عزيز حكيم. قال الآن فإنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، وهذا صحيح. ويدل على هذا الفهم قوله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا المعنى إذا علم أن الله غفور رحيم يغفر لهم ويتركون. لهذا إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة نعم فقطع عن الحد. وهل عدل الحق به غيره من الحدود أو لا؟ طيب إذن يستفاد من هذا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته بقوله فإني غفور رحيم. طيب نبدأ الآن بالدرس.

ثلاثة من الأنبياء ما يحرمون مما لا يصل بالرسالة من الجنة، اللي ما يصل بالرسالة والشرف والمروءة ما يحرمون منه، لكنهم يحرمون من الإقرار عليه، لابد أن يوفقوا للتوبة. وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم. وأظن أن ذكرناه في التوحيد يظن أنه يفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين لنفذ الذنوب والمعاصي. أولا أنه لا يمكن أن يكثر منهم ما يصل بالرسالة مثل الكذب والخيانة، ولا بالشرف والمروءة كالزنا وما أشبه. ثانيا أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوعه من المعاصي فإنهم لا يقرون عليه، فلابد أن يحصل لهم ما يوجب تركهم لهذا الشيء، لأنهم رسل قدوة ولو أقروا على المعاصي فكانت المعاصي من شرائعهم. وأما القول بالعصمة مطلقا فلا وجه له، ما في عصمة مطلقا، فالصواب أنهم يحصل منهم ما يحصل ولكنهم لا يقرون عليه. نعم قتل النفس ما كبائر واعترف لأنه غرام، قال ربي إني ظلمت نفسي، واعتذر أيضا، اعترف بأنه ظالم واعتذر عن ذلك أيضا في مثل الشفاعة، لأنه يعتذر بأنه ظلم نفسه. نعم لأنه معهم في الأرض، وهذا الرجل بالذات بينه وبين الثاني عنه من إسقاط موجود من الإسقاط.

هذه مسألة من المحروم ما هي معصية، ولكنها خلاف الأولى، ولهذا لا مهل الله عنه. لكن عفى الله عنك لما أذنت لهم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لا تستطيع مرات أزواجك والله غفور رحيم. هذا مما يدل على أن الأمر وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه غفر له ما غفر عليه. نعم هو قولها إني لا أخاف لدي المرسلون. نعم الإشارة إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام إشارته بالرسالة. نعم

وأصبح النداء ما هو أيضا من القربة والبعد، النداء بصوت المسلم، بصوت المسلم قد يكون من بعد وقد يرفع صوته الإنسان ولو كان من بعد. هذا قد يكون أن الله ناداه من بعيد ثم قربه نجمه، مثل ما قال: وناديناه من جانب الأيمن وقربناه نجمه.

يعني الحكمة بأنه أري هذه النار الله أعلم ما أدرك لعله من الحكمة أن المكان هذا في الجاب في الوادي المقدس أن الوادي هذا مبارك ومقدس فصار ابتداء الوحي من ملك المكان وأنه كان عليه الصلاة والسلام بعيدا منه في خير نعم إلا في مسألة ثانية ليش الحكمة من بعد عن هذا ما صارت نعم لها يمكن الإنسان يتحمل ولهذا لما صار موسى قوما مثلا وكلم الله تعالى موسى وهم يسمعون وقالوا لما ملك حتى نرى الله جهرة فالآن ما يتبين لي إلا أن والله أعلم أن هذا المكان الخاص هو المقدس المبارك وربما بالتأمل

0: قولها ومن حولها من شمال ومن حولها. قال وادخل أو ابن سادر سلام وادخل يدك في جيبك فوق القميص. هذا تفسير من جيب أنه فوق القميص. وقوله أدخل يدك، اليد في اللغة تطلق على الكف فقط ولا يتشمل الذراع إلا مقيدة. والدليل على هذا أن الله تعالى لما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صار خاصا بالكفين، ولما قال ولما أراد الله تبارك وتعالى الذراع قال في ظهوره وأيديكم من المرافق. إذن اللي أدخل حسب مصطلح اللغة العربية أن الذي أمر أن يدخله موسى ليس اليد والذراع بل الكف يغلبها في جيبه هكذا. نعم في جيبك تخرج بيضاء، تخرج مجزومة، تخرج مجزومة مع أنها فعل مضارع ولا دخل عليها حرف جازم لكنها مجزومة بأي شيء في جواب الطلب، جواب الطلب اللي هو أدخل. نعم ومعروف أنه إذا سقطت الباء إذا سقطت الباء وقصد الجزاء إذن هذه القاعدة أو السببية إذا جاء بعد الطلب مثل الفعل بها أو بأن مضمرة، فإذا سقطت الباء بعد الطلب وقصد الجزاء إذن هذه قاعدة معروفة. تخرج يعني اليد خلاف لونها من الأدنى بيضاء من غير سوء. من أخذ المؤلف أنها كانت أن لونها الأدنى من قول تخرج بيضاء، لأنها لو كانت بيضاء من قبل ما قال تخرج بيضاء، لا بد أنها تغيرت من اللون الأول إلى اللون الثاني. وقول بيضاء حال من فاعل تخرج، يعني حال كونها بيضاء من غير سوء، هذا تقييد لقوله بيضاء، لأن البيضاء قد يكون بياضها سوءا مثل البرق، لأنه سوء لأنه عيب يسوء صاحبه. نعم لكنه قال من غير سوء، إذن بياض ليس كبياض البرق، ولهذا يقول المؤلف يقول بيضاء من غير سوء برق لها سعاء يغشى البصر آية. طيب أما قوله لها سعاء فهذا يحتاج إلى دليل، والله تبارك وتعالى ما ذكر إلا أنها سيد، وكفى بذلك آية أن تدخل اليد على لون ثم تخرج بلون آخر. وأما زيادة سعاء فإن الله تعالى لم يذكر، وليس لنا أن نتجاوز في هذه الأمور ما دل عليه القرآن، لأننا ذكرنا فيما سبق أن المسائل الخبرية لا مجال للرأي فيها، المسائل الخبرية ما لها للرأي فيها مجال، يقتصر بها على أي شيء؟ على ما جاء به الخبر، يقتصر فيها على ما جاء به الخبر، فنقول هي بيضة وكفى بها آية. قال المؤلف آية في تسع آيات في للظرفية، فتكون الآية هذه وكذلك آية العصا تكون من جملة التسع. نعم وليست زائدة على التسع، في تسع آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه. عرف موسى آيتين من هذه التسع وهي العصا واليد، لكن بقي سبع آيات. وما هي الآيات؟ لا يحرم الوقت كم بعد بعد الآن سهل أربع لا خارج عن الجرس طبعا باقي عشر الآن نقول في تسع آيات، آيتان معروفتان، بقية التسع فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه خمس مع اثنتين سبع. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، تكون الجميع تسع آيات، هذه الآيات التسع. أرسلنا عليهم الطوفان، وش الطوفان؟ الفيضان، فيضان الماء. الجراد معروف. القمل الدودة، لا الدودة التي تكون في الحبوب، هذا القمل، لا لا لا. الضفادع معروف. نعم. والدم معروف. طيب عاد نشوف الآن الدم، بعض العلماء يقول إن الدم هذا الماء، إذا شربوه فإذا هو دم، وإذا سلمه القبطي إلى الإسرائيلي هذا ماء. ولكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذهب غير هذا المذهب، جرى الطوفان الفيضان وهذا يفسد الزروع قبل خروجه، والجراد يأكل الزروع بعد خروجه، نعم، يعني الزروع منها كيف هو مبذور، هذا يفسده الماء، شيء خارج يأكله الجراد، وشيء مدخر يفسده القمة، نعم، الماء يفسده الضفادع، كذا الماء تفسده الآن، المأكول والمشروب فقط، واضح؟ طيب، المأكول والمشروب إذا أثر الإنسان أو شرب يتحول إلى دم، أرسل عليهم الدم أيضا وهو النزيف، وهو النزيف الرعاة، نعم، فعلى هذا يكون هؤلاء غذاؤهم فسد، نعم، وما حصل بالغذاء نجس، نجس أيضا، وهذا خطير، هو المعنى الكريم، لأن كون الماء يكون دم يحصل إفساد الماء بالضفادع، الضفادع إلى صار الماء منكم بالضفادع، وش نجس هو؟ نعم، يجي يكون رائحة خبيثة أرسل عليهم الدم أيضا وهو النزيف، وهو النزيف الرعاة، نعم، فعلى هذا يكون هؤلاء غذاؤهم فسد، نعم، وما حصل بالغذاء نبت، نبت أيضا، وهذا خطير، هو المعنى السليم، لأن كون الماء يكون دم يحصل إفساد الماء بالضفادع، الضفادع إلى صار الماء منكم بالضفادع، وش نجس هو؟ نعم، يجي يكون رائحة خبيثة ومنظر خبيث، ويمكن ما يمكن يضع سكته إلا نفسه على السكت، نعم، الحاصل أن أقراض إن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، نعم، بالتفريق، نعم، هذه تسع آيات، السنين ونقص من الثمرات، السنين ما معناه؟ الجد والقحط وعدم، وقال الله سبحانه وتعالى: إلا من ظلم ليذكره بما من به عليه من التوبة، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، بدل المؤثر والقحط وهو عدم، وقال الله سبحانه وتعالى: إلا من ظلم ليذكره بما من به عليه من التوبة، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، بدل المؤلف فسرها بقوله أتى حسنا، نعم، لأن ظاهره في الحقيقة ما يستقيم به المعنى، بدل حسنا بسوء، أين المأخوذ؟ الآية ليست كذا، ليست كذا، لكن أنا أقول يعني بدل حسنا بسوء، لأن بدل تدل على أن هناك بدل ومثل منه، فإذا قلت بدل حسنا وسوء بسوء، يصير الحسن مدفوع والسوء مأخوذ، هنا بدلت ثوبي بثوبك، أين المأخوذ؟ الأخير، ها؟ الأخير، كذا ولا؟
1: فهنا بدل حسنا لو أخذنا بظاهرها معناه أنه ترك حسنا وأخذ سوءا. ولهذا فسر المؤلف قوله بدل بأتى، والدليل على ذلك أنه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه أو ظاهر معناه ما صح أن يعبر بقوله بعد سوء بعد سوء، لو كان كذلك لقال بدل حسنا بسوء، ما قال بعد، ولما قال بعد سوء علم أن بدل هنا بمعنى استبدل، بمعنى استبدل، واستبدل بمعنى أخذ، استبدل بمعنى أخذ، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأخذ مثل ما قال بمعنى أتى. والمعنى من الآية الكريمة أن من أتى حسنا بعد سوء، أين اسم شرط جاز، اسم شرط جازم وليست اسما موصولا مستثنى، لأن المستثنى هنا منقطع، من ظلم ظلم فعل الشرط، وجملة فإني غفور رحيم جواب الشرط. أقول لو قال قائل ما وجه ارتباط الجواب بالشرط؟ نعم
2: أقول وتبديل الظلم بالحسنى
1: الجواب على هذا أن نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين فإني غفور رحيم فإنه يريد مقتضاهما، فمقتضى المغفرة أن يغفر لهذا الذي ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، ومقتضى الرحمة أيضا أن يرحمه. ونظير هذا قوله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني من يسقط عنهم الحد، يعني هذا مقتضى المغفرة والرحمة، فهنا مقتضى المغفرة والرحمة أن من بدل حسنا بعد سوء فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ويرحمه. طيب يشمل الرسل وغير الرسل؟ نعم يشمل الرسل وغير الرسل، نعم يشمل الرسل وغيرهم. ومن ثم حسن أن يقول المؤلف ونقول معه أيضا أن إلا هنا الاستثناء منقطع.

يشمل الرسل وغير الرسل. طيب أما فوائد هذه الآيات فهي عليكم إن شاء الله في الدرس القادم، ولا تقولون إن ما أخذنا الفوائد من قبل، كل النساء تقاطين فوائد قل لا إينا هذا إن شاء الله قدم. ها؟ لا لا كل درسين جميعي فوتنا درس نزم.

0: الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. أولا استفاد من هذه الآية وأنتم قلتم أنا اللي أذكر الفوائد. نعم استفاد من هذه الآية حسن خلق موسى عليه الصلاة والسلام وذلك بمكالمته لأهله ومراجعته إياهم لما يهم الجميع، يعني أنه لم يذهب هو بدون أن يقول لهم هذا الخوف مما يدل على أنه يتراجع معهم لما يهم. وفي هذا دليل على أن الزوجة من الأهل، وهذا هو القول الصحيح. فعلى هذا آل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم أزواجه لأنها من الأهل. وقد اختلف العلماء فيما إذا أوصى الإنسان لأهله أو أوقف لأهله هل يدخل زوجات في ذلك أم لا. والذين يقولون بعدم الدخول يردون ذلك إلى العرف، ويقولون إن العرف عند الناس أن الزوجات ليس من الأهل وإنما الأهل القرابة. وإذا كان هكذا فإنه يقال الزوجات من الأهل، فإذا أوقف الإنسان على أهل فلان أو على أو أوصى لهم دخل فيهم الزوجات بمقتضى اللغة. ثم إن وجد عرف مضطرب بما في ذلك رجعنا فيه إلى العرف، لأن صحيح أن الأقوال ترد إلى أعراف الناس وعاداته، ترد معانيها إلى أعراف الناس وعاداته. فإذا لم يوجد عرف رجعنا إلى الشرع واللغة حسب ما يكون ذلك. وفي هذا دليل نعم يعني هنا أهل البيت بركة من زوجة ما معهم ذلك. وفيه دليل على أن الأحوال البشرية تطرأ حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن موسى في تلك الليلة كان قد ضل الطريق ولم يهتد إليه، وقد أصابه البرد هو وأهله. والأنبياء والرسل لا يختلفون عن غيرهم إلا في أي شيء؟ في الرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فالأول المماثلة في البشرية، والثاني الاختصاص يوحى إليه بالوحي. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان لا يلام على اتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة، وقوله لعلكم تفصلون. لعلكم تفصلون هذه الوقاية دافعة ولا رافعة؟ دافعة الرافعة. دافعة رافعة، رافعة للبرد السابق ودافعة لبدل اللاحق. نعم واتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة لا يلام عليه الإنسان، بل إنه ربما يؤمر به، ربما يؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب حسب ما تقتضيه الحالة التي يريد أن يرفعها أو يرفعها. وفي هذا وفي الآية في جميل على قبول خبر الثقة من ثقة تأتيك منها بخبر، تأتيك منها بخبر. العمل بخبر الثقة هذا سائر، وأما من ليس بثقة فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. في هذا المقام ثلاثة قسم يوقف به وقسم لا يوقف به وقسم محتمل. الذي لا يوقف به لا يوقف، والموثوق به يقبل والمجهول أو المحتمل نعم يتبين أمره يتوقع حتى يتبين. إيه نعم سآتيكم هذا يخاطب أهله فيه دليل على مخاطبة الواحد بلفظ الجمع لكن هذه فائدة لغوية
1: الكلام
0: على من ليس قدر
1: عامه
0: خاص لا عامه خاص يعني قد يكون هذا الانسان معلوم الحال عندي اثق به والله عند الناس مجهول يتوقفون في امره الكلام على الثقه الذي تثق به. طيب لو ان رجلا قال انه راى الهلال وهو نظر ضعيف وأخبر أنه رأى الهلال والناس اللي معه ما رأوا ما يقبل القول له ثقة يعني له عدل أين ما يقبل. ولهذا وقعت عند بعض القضاة فيما سبق فراء الناس الهلال فقال شيخ منهم إني رأيت الهلال والناس اللي معه أقوى منه بصرا فقالوا ما رأيناه والشيخ هذا يحب دينه وسوء أمانته موثوق به وأصر على أنه رأى الهلال فقال القاضي أدن مني فدان منه ومسح حاجبه فقال له انظر ترى الآن ما رأيت الهلال فإذا هي تعرف بيضاء وهذا من ذكاء القاضي من ذكاء القاضي لأنه كيف الناس اللي معه ما رأوه وهو رأى هذا ما يمكن وهو ثقة ما هو رجل مكتوب في خبره لكن قد يحب. ثم وفي فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. السبب من هذه الآية أولا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى لقوله نودي فإذا قال قائل الفعل هنا مبني للمجهول لم يبين من المنادي فلا دليل فيه على كلام الله فما الجواب؟ أولا تصريف آيات موسى والثاني أيضا قوله في سياق الكلام يا موسى إنه أنا الله العظيم الحكيم وفيه دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت لقوله نودي والنداء لا يكون إلا بصوت ففيه رد على طائفتين مر علينا قولهما بالأمس من؟ الأشاعرة والكلابية الذين يقولون إن كلام الله تعالى معنى قائم بنفسه وهذا القول باطل لا في أوجه كثيرة وفيه دليل على أنه ينبغي إناث المستوحد من كان المستوحد إن تقول له أو تفعل معه ما يؤنسه ليطمئن ويكون قابلا لما يلقى إليه لأن المستوحش ما يفعل ما يلقى إليه بمعنى أنه ما يتمكن من قبوله يؤخذ من قوله وغيره قبله نودي أن بورك من في النار فإن يزداد البركة لمن في النار ومن حولها يزداد به طمأنينة يزداد به طمأنينة ولهذا أول ما خطبه الله في هذه الآية نودي أن بورك من في النار ومن حولها وفيه دليل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به بقوله وسبحان الله وفيه دليل على عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى بقوله رب العالمين وهل معه رب آخر؟ لو كان معه ما صار رب للعالمين لو صار معه رب آخر لم يقل الله تعالى رب للعالمين بل ربا لبعض العالمين والله سبحانه وتعالى رب العالمين وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يكون مع الله إله آخر عقلا فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت ولم تفسد فدل على امتناع الآلهة امتناع فسادهما دل على امتناع تعدد الآلهة وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وهذا أمر لم يكن فاق وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته معلوم حتى المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بوحدانية في ربوبيته وفيه دليل على ثناء الله تبارك وتعالى على نفسه وأن ذلك من كماله فإنه أثنى على نفسه بقوله وسبحان الله رب العالمين أثنى على نفسه بنفي وإثبات أولى النفي سبحان الله والإثبات رب العالمين ومن هنا نعرف أنه لا يتم الكمال لا يتم كمال الأوصاف إلا بهذين الأمرين وهما النفي والإثبات النفي والإثبات لأن إثبات الكمالات فقط لا يدل على نفي النقائص ونفي النقائص فقط لا يدل على إثبات الكمالات وباجتماعنا يحصل الكمال المطلق باجتماعنا يحصل الكمال المطلق ولهذا قالوا لا بد من تخلية وتحلية من تخلية وتحلية وفيه دليل الآية دليل على أن جميع الخلق مربوبون لله سبحانه وتعالى يتصرف فيهم بمقتضى ربوبيته لقوله رب العالمين ولهذا حكم الربوبية ما أحد يستطيع أن يخالفه كذا يا إبراهيم نعم إيه نحر بس الآن وش وجهه
1: يجب أن رب العالمين رب الرب
0: ثم قال الله تبارك وتعالى يا موسى نعم فيها أن الرساء مباركة بقوله ومن حوله نعم وفي قوله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم أولا في الآية دليل على أن تعيين الشخص بالنداء له فائدة وذكرناها بالأمس وهي التطمين والإناث لأنك إذا قلت يا فلان طمأنت بلا شك يعني يقول هذا يعرفني ما ينال لي بسوء ولهذا قال يا موسى وفيه دليل على إثبات العزة والحكمة لله عز وجل لقوله أنا الله العزيز الحكيم وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي لمن أراد تعيين نفسه أن يبين اسمه لقوله أنا الله العزيز الحكيم ما قال أنا مثلا أنا مكلمك أنا أو ما أشبه ذلك بل بين سبحانه وتعالى من الذي يكلمه هل فيها إثبات الألوهية في الله قصد حصر الألوهية في الله ها؟ كيف ذلك يعني من هو وصفه بالعزة والحكمة يقتضي أن يكون هو المألوف وحده وين ومن تعرف مثل الخبر هذا حصر لفظ نعم طيب وفيها أيضا إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى ومأخوذة من الحكيم لأن ذكرنا أن الحكيم ذو الحكم والحكيم نعم إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى من قول الحكيم وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم أولا في هذه الآية العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وهي من قوله فلما رآها تهتز لأنه أمر بإلقائها فألقاها وفي مجرد وصولها إلى الأرض نعم صارت حية ولهذا في سورة طه فألقاها فإذا هي حية إذا فجائية تدل على مفاجأة الأمر ووقوعه على وجه الفورية، وفيها دليل واضح على أي شيء، على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قال للشيء كن فإنه يكون. وفيها أيضا دليل على حكمة الله تعالى في آيات الرسل، وأنها تناسب العصر، تؤخذ من تهتز كأنها جاء، لأن هذا أشبه ما يكون فيما تطور تطورا بالغا عندهم في ذلك الوقت، وهو السحر. فإن أحدا لو أنه أتى بعصا أمامك ووضعها في الأرض ثم رأيتها حية، ماذا تقول؟ تقول هذا سحر. ولذلك أوتي موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات ما يقضي على سحره. نعم. وفي دليل على أن من البلاغة الإيجاز بالحد، من البلاغة الإيجاز بالحد، ولا يعد هذا قصورا ولا تقصيرا. طيب مين الموضع الأول؟ فلما رأها سفيد، هنا فيه بلاكة محيوظ، وألقى عصاك فألقاها فلما رأها سفيد، لأنه لو أخذ الكلام على ظهره لكو ألقي عصاك لما أمر بهذا استذكر وهي في يده، وليس الأمر كذلك. وفي أيضا دليل على أن هذا العصا ليست لم تكن مجرد حيوان يتحرك، ولكنها أبلغ من ذلك، كأنها جان. ومعلوم أن الجان بنفسه مروع، نعم الحية بنفسها مروع، فإذا كانت من عظيم الحيات صارت أشد وأبلغ. وفيه دليل على جواز الخوف، أو على جواز أن يعتري الأنبياء الخوف، ولا مدرا، وأن ذلك لا يعد نقصا فيه لأنه من مقتضى الطبيعة البشرية، وهذا الذي يكون من مقتضى الطبيعة البشرية ما أحد يلام عليه. فالأنبياء يجرون ويعطشون ويبردون ويمرضون، نعم ويموتون أيضا، إنما أنا بشر مثلكم. طيب، وفيه دليل على رحمة الله تبارك وتعالى لنبيه موسى بقوله يا موسى لا تخف، فإن هذا من رحمة الله به، لأنه إذا قال له وقد علم أنه رب العالمين، إذا قال له لا تخف ما يمكن يخاف، لا يمكن أن يخاف. وفيه دليل على جواز توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية، توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية، يعني مثلا لا تخف، إذا قال قائل أنت إذا قلت للإنسان لا تخف الخوف طبيعي، كيف يدفعه عنه؟ نعم، لا أنا قصدي هل يتوجه الحكم إلى مثل هذه الأمور الطبيعية؟ نعم، يقولها منه، ويمكن لأن الإنسان وإن كان الخوف أمر طبيعي غير شعور، كان يأتي الإنسان خاف من عليه، لكنه يمكنه معالجته بالمدافع. ولهذا جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تغضب، والغضب من طبيعة الإنسان، لكن معنى لا تغضب يعني ما حاول أن تقلل من غضبك وأن تكون دائما هادئا، ثم إن غضبت فلا تنفذ مقتضى هذا الغضب. عند الآن فإذا الأمور الطبيعية البشرية التي هي مقتضى الطبيعة البشرية يجوز أن يوجه الحكم إليها أمرا أو نهيا، نعم، ويكون ذلك من باب المدافعة أو من باب تقليل آثار، من باب مدافعتها قبل وجودها أو من باب تقليل آثارها. فلا يقول إن الإنسان أمر بما لا يستطيع، أمر بعدم الغضب وهو لا بد أن يغضب، أمر بعدم الخوف وهو لا بد أن يخاف مما ما هو مخلوق.
1: نعم.
0: هو لما توجه في وقع مدين وش قال؟ يعرف أنه مخلص النبوة فوق معرفة الله والتعبد منه. وفيها أيضا دليل على أن من كان مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينبغي أن يخاف. إني لا يخاف لدي المرسلون. إني لا يخاف لدي أي عندي المرسلون. ولذلك كلما ذكر الإنسان ربه زال عنه الخوف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففي ذكر الله سبحانه وتعالى زوال الخوف والقوة والرغبة في تنفيذ ما أمر الله تعالى به، ولهذا أمر الله به في هذا. وفيه دليل على أن من ظلم ثم أتى بعمل صالح، نعم، فإن الله تعالى يمحو العمل السيء بالعمل الصالح بقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وقد مر علينا بالأمس مناسبة هذه الجملة إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، مناسبة ذكرها في هذا المقام. ما هو؟ طيب. وفيها أيضا إثبات المغفرة والرحمة لله لقوله فإني غفور رحيم. وفيها أيضا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته. أخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات. منين فإن قوله فإني غفور رحيم أي أغفر له، وهذا حكم. وأخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات هذا من أحسن ما يكون من الاستدلال. ذكر أن رجلا قرأ عند أعرابي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم عند أعرابي. فقال الأعرابي وهما يقرأ القرآن، قال أعد الآية قرأت فيه، فأعادها مرة ثانية وقال فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال أعد الآية فأعادها في الثالثة على الصواب، فإن كان من الله والله عزيز حكيم. قال الآن فإنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، وهذا صحيح. ويدل على هذا الفهم قوله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا معنى إذا علم أن الله غفور رحيم يغفرون ويتركون. ولهذا إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة نعم فقط عن الحد. وهل عدل الحق به غيره من ذوي الحدود او لا في الخلاف. طيب اذن يستفاد من هذا اخذ الاحكام من مقتضى اسماء الله تعالى وصفاته بقوله فاني غفور رحيم. طيب نبدا الان بالدرس. وهو لا شك ان الانبياء ما يعصمون مما لا يقل بالرساله من الذنوب، اللي ما يقل بالرساله هو الشرف والمروءه ما يعصمون منه، لكنهم يعصمون من الإقرار عليه، لا بد أن يوفقوا للتوبة. وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم. وأظن أن ذكرناه في التوحيد يجب أن يفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين بنسبة الذنوب والمعاصي. أولا أنه لا يمكن أن يكثر منهم ما يسل بالرسالة مثل الكذب والخيانة، ولا بالشرف والمروءة كالزنا وما أشبهه. ثانيا أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوعه من المعاصي فإنهم لا يقرون عليه، لا بد أن يحصل لهم ما يوجب تركهم لهذا الشيء، لأنهم رسل قدوة ولو أقروا على المعاصي لكانت المعاصي من شرائعهم. وأما القول بالعصمة مطلقا فلا وجه له، ما في عصمة مطلقا، فالصواب أنهم يحصل منهم ما يحصل ولكنهم لا يقرون عليه. نعم اي انه قتل النفس ما كذا واعترف انه ظالم اعترف اني ظلمت نفسي واعتذر ايضا اعترف بانه ظالم واعتذر عن ذلك ايضا في مثل الشجاعه لانه يعتذر بانه ظلم نفسه نعم عفى الله عنك لما أذنت لهم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم هذا مما يدل على أن الأمر وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه غفر له ما غفر عليه نعم أي نعم صحيح يوقنها إني لا أخاف لدي المرسلون نعم الإشارة إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام بشارته بالرسالة نعم نعم نعم واصبح النداء ما هو ايضا منه القرب والبعد النداء بصوت المرسل قد يكون من بعد وقد يرفع صوته الانثى ولو كان من قرب وهذا قد يكون ان الله ناداه من بعيد نعم ثم قربه نجيه مثل ما قال فناديناه من جانب الجبل الايمن وقربناه نجيه يعني الحكمه بانه اري هذه النار الله اعلم ما ادري لكن لعله من الحكمه ان المكان هذاك بالذات في الوادي المقدس ان الوادي هذا مبارك ومقدس فصار ابتداء الوحي من ذاك المكان وانه كان عليه الصلاه والسلام بعيدا منه في سيره نعم من فيه قلنا في مسيره كان معه ليس الحكمه من ابعد عن احده مو خالف نعم لها يمكن الانسان يتحمل ولهذا لما اختار موسى قومه سبحانه وتعالى وكلم الله تعالى موسى وهم يسمعون وقالوا لما منك حتى نرى الله جهرا فالان ما يتبين لي الا ان والله اعلم ان هذا في المكان الخاص هو المقدس المبارك وربما بالتامل يحصل على ذلك من قولها ومن حولها من المال ومن حولها قال وادخل أعوذ بالله من الشيطان الشاجرة سلام وادخل يدك في جيبك فوق القميص هذا تفسير للجيب أنه فوق القميص وقوله أدخل يدك اليد في اللغة يطلق على الكف فقط ولا يتشمل الذراع إلا مقيدة والدليل على هذا أن الله تعالى لما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صار خاصا بالكفين ولما قال في ولما أراد الله تبارك وتعالى الذراع قال في ذروة وأيديكم من المرافق إذن اللي أدخل حسب مفسد اللغة العربية أن الذي أمر أن يدخله موسى ليس اليد والذراع بل الكف يغلبها في جيبه هكذا نعم في جيبك تخرج بيضاء تخرج مجزومة تخرج مجزومة مع أنها فعل مضارع ولا دخل عليها حرف جازم لكنها مجزومة بأي شيء في جواب الطلب جواب الطلب اللي هو أدخل نعم ومعروف أنه إذا سقطت الجاء إذا سقطت الجاء وقتل الجزاء إذن هذا القاعدة فهو السببية إذا جاءت بعد الطلب مثل الفعل بها أو بأن مضمرة فإذا سقطت الجاء بعد الطلب وقتل الجزاء إذن هذه قاعدة معروفة تخرج يعني اليد ثلاث لونها من الأدنى بيضاء من غير سوء من أخذ المؤلف إنها كانت أن لونها الأدنى من قول تخرج بيضاء لأن لو كانت بيضاء من قبل ما ما قال تخلي بيضاء، فلا بد أنها تغيرت من اللون الأول إلى اللون الثاني. وقوله بيضاء حال من فاعل تخرج، يعني حال كونها بيضاء من غير سوء، هذا تقييد لقوله بيضاء، لأن البيضاء قد يكون بياضها سوءا مثل البرق، فإنه سوء لأنه عيب يسوء صاحبه، نعم، لكنه قال من غير سوء، إذن بياض ليس كبياض البرق، ولهذا يقول المؤلف يقول بيضاء من غير سوء برق لها سعاع يغشى البصر آية. طيب، أما قوله لها سعاء فهذا يحتاج إلى دليل، والله تبارك وتعالى ما ذكر إلا أنها سيف، وكفى بذلك آية أن تدخل اليد على لون ثم تخرج بلون آخر. وأما زيادة السعاء فإن الله تعالى لم يذكر، وليس لنا أن نتجاوز في هذه الأمور ما دل عليه القرآن، لأننا ذكرنا فيما سبق أن المسائل الخبرية لا مجال للرأي فيها، المسائل الخبرية ما لها للرأي فيها مجال، يختصر بها على أي شيء؟ على ما جاء به الخبر، يختصر فيها على ما جاء به الخبر، فنقول هي بيضة وكفى بها آية. قال المؤلف آية في تسع آيات في للظرفية، فتكون الآية هذه وكذلك آية العطاء تكون من جملة التسع، نعم، وليست زائدة على التسع، في تسع آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه. عرف موسى آيتين من هذه التسع وهي العطاء واليد، لكن بقي سبع آيات، فما هي الآيات؟ لا يحرم الوقت كم بعد بعد الآن؟ لا ربع هم؟ لا خارج عن الجرس فقم باقي عشر الآن؟ طيب نقول في تسع آيات، آية ثانية معروفة عندنا، بقية التسع فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه خمس ناسيتين سبع، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، تكون الجميع تسع آيات، هذه الآيات التسع. أرسلنا عليهم الطوفان، وش الطوفان؟ الفيضان، فيضان الماء، الجراد معروف، القمل الدودة، لا الدودة التي تكون في السبوك، هذه القمل، لا الضفادع معروف، نعم، والدم معروف. طيب عاد نشوف الآن الدم، بعض العلماء يقول إن الدم هذا الماء إذا شربوه فإذا هو دم، وإذا سلمه القبطي إلى الإسرائيلي عاد ماء، ولكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذهب غير هذا المذهب، يرى الطوفان الفيضان وهذا يفسد الزروع قبل خروجه،

الماء تفسدهم البقالة ولا الماء تفسدهم البقالة. إذن الآن المأكول والمشروب فقط واضح؟ طيب هذا المأكول والمشروب إذا أكله الإنسان أو شرب يتحول إلى دم، أرسل عليهم الدم أيضا وهو النزيف، وهو النزيف الرعاة. نعم، فعلى هذا يكون هؤلاء غذاؤهم فسد. نعم، وما حصل بالغذاء نجس، نجس أيضا. وهذا الخطير هو المعنى الكريم، لأن كون من الماء يكون دم يحصل إسراب الماء بالضفادع. الضفادع إلى صار الماء ممكن من الضفادع وكيف يشرب الواحد. نعم، يجب يكون رائحة خبيثة في منظر خبيث، ويمكن ما يمكن يضع سكته إلا نفسه على السكت. نعم، الحاصل أن الصواب أن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. نعم، بالتفصيل. نعم، هذه تسع آيات. السنين ونقص من الثمرات. السنين معنى الجد، الجد والقحط وهو عدم. لمن؟ لكل من ملك مصر كافر. مثل كسرى علم جنس لكل من ملك الفرس كافرا، وكذلك قيصر لكل من ملك روما كافرا. وقومه القوم الأصحاب، وسمي الأصحاب قوما لأن بهم قوام الإنسان، فالإنسان يعتز ويقوم بقومه. وقول إنهم كانوا قوما فاسقين هذا تعليل للرسالة إليهم، يعني إنما أرسلناك في تسع آيات إلى هؤلاء لأنهم كانوا قوما فاسقين، يعني خارجين عن الطاعة. وقد مر علينا في درس التوحيد أن الفسق ينقسم إلى قسمين: فسق أكبر وهو الخروج عن مطلق الطاعة، وفسق أصغر وهو الخروج عن الطاعة المطلقة. كذا قلنا، الفسق الأكبر هو الخروج عن مطلق الطاعة، والفسق الأصغر هو الخروج عن الطاعة المطلقة. ونشوف أحمد بيقول لنا الفرق بين السابرين. إيه؟ نعم، نعم، عن الطاعة المطلقة. وش الطاعة؟ وش الفرق بين الطاعة المطلقة ومطلق الطاعة؟ يعني شاملة، شاملة في كل أفراد الطاعة، طاعة المطلقة. يعني أنه يطيع في كل أمر. نعم، هذا والواقع. إذا قال هذا الرجل مثلا قد أطاع الله إطاعة مطلقة، فمعناه في كل ما أمر به، أي إذا فسق يصير خرج عن الطاعة المطلقة. لأن الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، مطلق الشيء معناه وجود أي جزء منه، والشيء المطلق الكامل، الكامل. ولهذا الفاسق عند أهل السنة والجماعة هل معه الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ معه مطلق الإيمان، معه مطلق الإيمان. مطلق الطاعة إذا قيل هذا الرجل فاسق أي خارج عن مطلق الطاعة ففسقه لا أكبر. إيه، عن مطلق الطاعة، فاسق عن مطلق الطاعة، يعني معنى، يعني معنى ما يصدق في حقه ولا أقل طاعة، ما طاعة هذا كافر. وإذا قيل هذا الفاسق خارج عن الطاعة المطلقة معناه أنه معه طاعة لكن الطاعة الكاملة مهمة. ولذلك عندهم أيضا حتى في الفقه يقول هذا ماء مطلق وهذا مطلق ماء. قالوا ما تغير بالأشياء الطاهرة، ليس بطهور، لأنه ليس بماء مطلق وإنما هو مطلق ماء. الكلام هذه يعني الفرق بين التعبيرين معروف عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند أهل الكلام، إن الفرق بين المطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق معناه الكمال، ومطلق الشيء معناه الأصل، معناه الأصل. طيب هنا إنهم كانوا قوما فاسقين، أي الفسقين؟ الفسق الأكبر، لأنهم خارجون عن مطلق الطاعة، ما عندهم طاعة. والفوائد إن شاء الله بنأجلها للدرس الثاني، اللي فيه فوائد هذه كثيرة. إنهم كانوا قوما فاسقين، قال الله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة. فلما جاءتهم الضمير يعود إلى فرعون وقومه. نعم، وقول آياتنا أي العلامات الدالة.

0: العلامة الدالة على صدق موسى صلى الله عليه وسلم برسالته وعلى أحقية ما دعا إليه، لأن الآيات التي بعث الله فيها موسى تدل على أمرين: على صدق موسى وهذا تأييد له، وعلى صحة ما جاء به، وعلى صحة ما جاء به. الآيات هذه تشمل الأمرين. وقوله مبصرة فسر المؤلف أي مضيئة واضحة. وهنا كلمة مبصرة اسم فاعل، والفعل منها أبصر، فهل الآيات هي التي فيها البصر أو مبصرة جاعلة غيرها يبصر بها؟ طيب أيهن أبلغ؟ الثاني أبلغ، أنها جاعلة غيرها يبصر بها، يعني أنها تبصر غيرها. الآيات هذه هي بنفسها ظاهرة واضحة، والذي يراها يبصر بها، الذي يراها يبصر بها. ولهذا نقول مبصرة هي تعني أنها باصرة بنفسها وموجدة للإبصار في غيرها. لما جاءتهم هذه الآيات المبصرة كان الجواب قالوا هذا أي ما جاءنا، ولم يقولوا هذه الآيات لأجل أن يبلغ أن يشمل كل شيء. هذا الذي جاءنا من الآيات وغير الآيات سحر مبين بين ظاهر. فمبين هنا على رأي المؤلف هو واقع من أبانا اللازم والمتعدي اللازم. قالوا هذا سحر. السحر معناه في اللغة العربية كل شيء صار خفي السبب، ما خفي سببه ولطف يسمى سحرا. نعم. ولهذا ذكر ابن كثير أقسام السحر في تفسيره، وذكر من جملة السحر الساعات، ساعات اللي تطورت إلى إلى إلى إلى ما ترون الآن. لماذا؟ لأن هي خفية السبب. عندك الآن الساعات وش اللي يمسكها العقرب هذه؟ وش اللي نعم؟ أو أبلغ من هذا جاءت الأخيرة هذه الإلكترونية، وش اللي يجعل هذا المسمار إذا غمزته تحول التاريخ نعم إلى توقيت آخر، أو أظهر لك تاريخ الشهر أو اليوم؟ نعم، لو جاءت بغير الوقت كان الناس تعجبون بها. نعم،
1: يكون سحر
0: مستحب. لا، هذا يسمى سحر لغة، لكن شرعا لا، ليس بسحر، لأن السحر شرعا هو عبارة عن عقد وعزائم ورقى. نعم، تؤثر في بدن مسحور أو عقله. نعم، ربما تمرضه، ربما تهلكه، ربما تقبله. نعم، فهذا هو السحر. هم الآن قولهم هذا سحر، قول فرعون وقومه، وش يقصدون بهذا؟ السحر الحقيقي الشرعي ولا السحر اللغوي؟ الحقيقي الشرعي، لأنهم قالوا له مهما تأتنا فيه من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين والعياذ بالله. نعم، فهم قالوا هذا سحر مبين. وهذا الجواب ليس صادرا من فرعون فقط، بل جميع المكذبين للرسل. نعم، قالوا هذا. قال الله تعالى في سورة قبل الزاريات: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما أتى الذين من قبلهم من رسول، كل الرسل السابقين يقول أقوامهم هذا، أتواصوا به؟ لا، ما تواصوا به، لكن الجامع المشترك الطغيان، بل هم قوم طاغون. نعم، لا، هذه منع كل، يعني ربما أن بعضهم يقول ساحر ومجنون جميع.
1: من
0: يضبط الكفار هنا؟ نعم، لا، مجرد ضرر ما يقتل الكفر بالحقيقة. ولهذا لو ضريت الإنسان بدواء سم وشبه ما ترى كفرا، لكن ظاهر ما يقترن به من أحوال شيطانية، نعم، واعتقاد أن هذا مؤثر بدون الله سبحانه وتعالى، هذا هو الظاهر. إذا قال هكذا أن يقول ظاهر القرآن الكفر وما أدري وش العلة، وقال هكذا وأبطل هذه العلة، فنقول القرآن يدل على الكفر. نعم، وانتهى. إنما نحن فتنة فلا تكفر، ما يخالف، تكفر بتعلم السحر. لا، مهم أنا فلا تكفر بشيء ثم تعلم السحر. ولهذا قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني في هذا التعلم. إيه، لكن تعلم السحر. لا سلام، معناه أن تعلم السحر نفسه كفر. لأن هذا خلاف ظاهر اللفظ، معناه أن يكون يكفر بشيء لم يذكر في القرآن. الآية ظاهرها أن الكفر يكون بالتعلم نفسه. صلاة الأوابين، نعم، أي صحيح. هو بنتكلم بها الآن، مثلا قلنا أنا نبحث عن حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله، وما رأيته صلى صبح الظهر.
2: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوائد الدرس الماضي: أولا، في قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وذلك أن يده دخلت على طبيعتها ثم خرجت بيضاء من غير سوء بلحظة، لأن قوله أدخل تخرج، فيها تخرج جواب لأدخل، فالمعنى أن في مجرد الإدخال تخرج هكذا، وهذا من آية الله سبحانه وتعالى. نعم، لا تخرج إذا أخرجها، هو المهم أن في مجرد ما يدخل تخرج هي بنفسها، لكن تخرج إذا أخرجها. نعم، لا تخرج منه إذا أخرجها وإذا بيضا. وفيها أيضا دليل على حكمة الله تبارك وتعالى في آيات الأنبياء، حيث تكون مناسبة للعصر الذي بعثوا فيه. ويأخذ هذا من أين؟ الأخ من يؤخذ؟ نعم، وهذه الآية تشبه السحر أولا، لكنها حقيقة والسحر خيال. السحر ما يمكن يقلب اليد إلى بيضاء أو المتحرك إلى ساكن أو الساكن إلى متحرك، ما يمكن يقلبه حقيقة، لكن هذه الآية حقيقة. وفيها أيضا دليل على مبدأ الاحتراز في الكلام، ينبغي الاحتراز في الكلام عندما يوهم الشيء لأمر يفترض منه، بقوله صالح، نعم، بقوله من غير سوء، فإن البيضة قد تكون من سوء، ولكنه احترز بقوله من غير سوء. هذه ثلاث فوائد. وفيه الفلاية دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى 9 آيات، منها آيتان سابقتان والباقي لاحقا، فما هذه الست؟
2: سلطان.
0: نعم.
2: والجرأة والهمة.
0: نعم.
2: والفادح.
0: نعم.
2: والجد. وهذه
0: نعم. السنين ورقم الثمرات. نعم. ومن فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيا إلا بآية لتقوم الحجة. من أنت وخذ إيه؟ لا. نعم. عطنا الكلمة أو الجملة اللي في الآية تدل عليها. نعم. في 9 آيات. تأخذ بضامة من رئيسه في 9 آيات. طيب ما هي الحكمة في أن الله لم يرسل رسولا إلا بآية؟ إيه؟ ما تقوم الحجة إلا بهذا. إذا لو جاء رجل وقرنها رسول من عند الله بدون آيات، نعم، ما صدق، وإذا لم يصدق فلا حجة على الخلق به. نعم نعم نعم إيه ما هو صحيح هذا. صواب النفيل الظرفية على بعض، وأنما ما ذكره وغيره نهب من الآيات العظيمة. الآيات العظيمة هي يعني. وفيه دليل على طغيان فرعون وقومه. من أنت وقد عبد العزيز؟ ما لا ما لأن ما قال إنهم كانوا قوما فاسقين. ترى أنا ما نقبل أن الواحد يأخذ من جملة إن على كل حال يلقاه. طيب، وفيه دليل على أنه ينبغي أو أنه من الفصاحة والبلاغة قرن الحكم بتعليله. المستجيب من بعد ما بعد جاء لا اين نعم اين تعليل الارسال الى فرعون وقومه لماذا؟ انهم كانوا قوما فاسقين. وقد ذكرنا ان من فوائد تعليل او قرن الحكم بالتعليل قرن الحكم بتعليل له فوائد، ترى هذا خارج عن نطاق الآية. نعم أنت يمكن فاهمة لك. نعم طيب
3: يعني
0: التعميم بعموم العلة كذا. إذا ذكرت العلة فلا ثلاث فوائد اللي احنا نعرف يعني يمكن يكون أكثر. أولا بيان حكمة الله سبحانه وتعالى بتشريعه وقضائه. الثاني التعميم بعموم العلة. والثالث أن المخاطب يطمئن إذا علم حكمة الحكم يزداد طمأنينة. واضح؟ ها؟ ها؟ أي طمأنينة العبد. الفائدة أن التعليل الحكم أنه من البلاغة قرن الحكم بتعليل. طيب، وفيه دليل على أن الفسق يطلق على الكفر. الفسق يطلق على الكفر منين يا أخ؟ ها؟ طيب نعم من قوله إنهم كانوا قوما فاسقين. وقد ذكرنا أن الفسق نوعان، فسق مطلق ومطلق فسق. فالفسق المطلق هو الكفر، ومطلق الفسق هو العصيان من المؤمنين، يعني معهم مطلق فسق، إذ أن أصل الفسق هو الخروج عن الطاعة، فإن كان خروجا شاملا فهو فسق مطلق، وإن كان بعض خروج فهو مطلق فسق. وفي ثم قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. الاستفادة من هذه الآية أن الحجة قامت على فرعون وقومه حيث جاءتهم الآية مبصرة كذا. وفيه من الفوائد في هذه الآية أن آيات الله سبحانه وتعالى فيها الإبصار، هل هي مبصرة بنفسها يعني باصرة أو مبصرة لغيرها؟ كلاهما هي مبصرة بمعنى أنها هي باصرة، وكذلك تبصر غيرها، من تبصر غيرها وتدل عليه. في هذا دليل على أن آيات الله سبحانه وتعالى بينة واضحة توضح الحق، ولولا ذلك ما كانت آيات. وفيه فيها دليل على عظم طغيان فرعون وقومه بقولهم هذا سحر مبين. وفي أيضا مبالغة صاحب الباطل بدعواه، حيث قالوا نعم سحر مبين يعني بين ظاهر ما في إشكال. وهكذا المدعي يأتي بالكلمات التي تشبه على الخلق حتى يصل إلى ما يريد من الباطل. طيب، وهنا لماذا قال هذا سحر ولم يقل هذه، مع أنه قال آياتنا مبصرة؟ محمد تجري أشمل كل ما جاء حتى يشمل حتى موسى نفسه يكون ساحرا. نبدأ بالدرس الجديد الآن. عندك شيء علي سؤال؟
4: نقول أن القرائن تقوي شيء يعني تزيد من قوة الشيء.
0: هو هذه قلنا في الحقيقة أن الأشياء ما تثبت إلا بدلائلها، وأنه لا بد من بيناتنا على الأمر. ثم قال نعم هذا قلنا قبل قليل أن الآيات هذه منها شيء حاضر وهما اثنتان وشيء لا وهما جاء أنا ستجي. ثم قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا الضمير يعود على فرعون وقومه، والجحد الإنكار، وجحد يتعدى بنفسه، ولكنه قد يضمن معنى التكذيب فيتعدى بالباء. وجحدوا مكذبين بها، هنا الجحد ضمن معنى التكذيب ولهذا تعدى بالباء، ذلك لأن الجحد قد يكون تكذيبا وقد يكون مراعاة لمصلحة من المصالح، وأسبابه متعددة الجحد، فإنه قد يقول لك قائل ماذا فعلت فتجحد لمصلحة تريده لا تكذيبا، ولكنه هنا تكذيب، جحدهم هذا تكذيب. وش الدليل؟ الدليل أنه عدي بالباء، والذي يعد بالباء هو التكذيب، فجحدوا بها أي كذبوا بها جحدا، هم كذبوا ومع ذلك ما أظهروها. ولهذا يقول المؤلف أي لم يقروا بها، ولم يقروا بها معنى هو التكذيب. والمؤلف أتى بلم يقروا لأمرين، الأمر الأول لأجل أن يسلم التعليق بالباء، لأن أقر تتعدى شبه بالباء، والثاني لأجل على رأيه لأجل أن لا يتضمن ذلك إخفاءها لمن طلبها إخفاءها لمن طلبها. يعني كأن المؤلف جعل الجحد نفي الإقرار، ولكننا لا نوافقه على هذا التفسير. أولا أنه فسر المثبت بالمنفي، قل لا جحد مثبت لم يقر منفي. الثاني أنه بتفسيره هذا يفوت معنى دلت عليه الآية، وهو كتمانهم لهذه الآيات لو سئلوا عنها. أنتم كتمانهم لو سئلوا، لأن كن إنسان ما يقر مهم مثل ما إذا جحد وكتم عن غيره. فإبقاء الآية على ما هي عليه، ويقال إنه عدي الجحد بالباء لماذا؟ لتضمينه معنى التكليف، ويكون دالا على أمرين: على إخفائها عند طلبها، وعلى التكليف بها عند عرضها. الآية بلا شك، ولا حاجة أن نقول إن الآية أبلغ مما ذكر المؤلف، لكننا نقول إن تفسير المؤلف لها فيه نظر من وجهين: الوجه الأول تفسير الإثبات النفي، وهذا قصور، والثاني أنه فوت معنى وهو الجحود عند السؤال، فهو تكريب عند العرض وجحود عند الطلب. قال نعم إيه معلوم هم يكذبون ويخفون، ولكنهم متيقنين. إيه هم اعترفوا ظاهرا، إنما كلام بالتفسير بهذا خطأ. قال وقد استيقنتها أنفسهم، أي تيقنوا. وارثنا جماعة المؤلف قال وقد استيقنتها، فما الذي أوجب له أن يقدر قد؟ نعم، يقول لأن الجملة حالية، والجملة الحالية إذا كانت فعلا ماضيا يقدر فيها قد للتحقيق. والثاني قال استيقنت أنفسهم، قال أي تيقنوا، أي تيقنوا أنها من عند الله، ففسر استيقن بتيقن إشارة إلى أن السين والتاء زائدتان، ولكن الأولى أن تبقى السين والتاء على بابها ولا يحكم بزيادتها، لأن الاستيقان أبلغ من التيقن، ومن المعروف عندهم أنهم يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالاستيقان أبلغ، فهم قد استيقنوها استيقانا كاملا ليس عندهم فيها شك، ومع ذلك جحدوا بها. يكون هذا الجحد مع الاستيقان أبلغ، ولهذا قال ظلما وعلوا إلى آخره. وقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولم يقل واستيقنوها، فإضافة الاستيقان إلى النفس أبلغ، أي أنه يقين بلغ نفوسهم، نعم، حتى تمكن منها، ومع ذلك والعياذ بالله جحدوا بها وأنكروها. وقوله ظلما وعلوا، يقول المؤلف تكبرا عن الإيمان بما جاء به موسى، ففسر الكلمتين بكلمة واحدة وهي التكبر. ولكنه أيضا لو نظرنا إلى الآية الكريمة وجدنا أنها أبلغ مما فسرها به. قوله ظلما، الظلم في الأصل النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ما لم تظلم منه؟ أي لم تنقص. فالأصل فيه أنه بمعنى النقص، وكل من نقص حق غيره فهو ظالم. إذا نقص الإنسان حق نفسه فهو ظالم له، إذا نقص حق غيره فهو ظالم له. هنا هؤلاء نقصوا حق موسى عليه الصلاة والسلام فهم ظالمون، ونقصوا حق أنفسهم حيث لم يقودوها إلى ما فيها صلاح، إلى ما فيه صلاحها، فهم أيضا ظالمون. ثم هذا الظلم والنقص ما الحامل عليه؟ قال علوا، وهذا معنى غير الظلم، يعني أن ترفعا عما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. يرون أن موسى من موسى الذي يأتي إلى فرعون الذي يقول لقومه أنا ربكم الأعلى ثم يقول أنا رسول إليك لا بد أن تتبعني؟ بطبيعة البشر الفاسق أن يترفع، يقول أبدا. فلهذا جحدوا ظلما لمن؟ لموسى وأنفسهم، علوا ترفعا عن موسى وعما جاء به أيضا، فهم والعياذ بالله اتصفوا بالوصفين. وقوله ظلما وعلوا يقول المؤلف راجع إلى الجحد، صحيح لا للاستيقان، لأن الاستيقان هو ظلم. إلى استيقنوا أن موسى صادق، ما هو ظلم، هذا حق، هذا عدل وتواضع، استيقانهم عدل وتواضع، لكن ما استيقنوا هم، ما استيقنوا يعني من قادوا لهذا الاستيقان. إذن فهو راجع إلى الجحد، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا. لكن فائدة الاتيان من جملة الحالية واستيقنتها، فائدة الاتيان بها بين المتعلق ومتعلقه، فائدتها التشنيع عليهم، المبادرة بالتشنيع عليهم، لأن كونهم يجحدون مع الاستيقان أشد وأعظم. نعم، الجاحد مع الشك قد يعذر، نعم، لكن مع الاستيقان لا وجه له. ففائدة الاعتراض بالجملة الحالية واستيقنتها بين المتعلق ومتعلقه، مش فائدتها؟ نعم، المبادرة بالتشنيع عليه، وبيان أنهم بلغوا في هذا الوصف غايته، هو الظلم والعلو. طيب ما إعراب ظلما وعلوا؟ هل هي مفعول لأجله، يعني من أجل الظلم والعلو، أو هي مصدر بمعنى الحال أي ظالمين عاليم؟ الأخير أولى، الأخير أولى، لأن الظلم والعلو إذا جعلنا مفعول من أجله فهو سابق على الجحد، فهو سابق على الجحد، إذ أنهم ظلموا وعلوا ثم جحدوا. فعلى هذا نقول إن ظلما وعلوا إنها مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي جحدوا بها حال كونهم
4: ظالمين عالين.
0: قال الله تبارك وتعالى فانظر يا محمد إلى آخره، فانظر، نظر اعتبار أو نظر إبصار؟ نظر اعتبار، لأن نظر الإبصار هنا متعذر، ليش؟ لسبق زمني، لسبق زمني، لكنه نظر اعتبار. والخطاب على كلام المؤلف يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر يا محمد. وقد مر علينا عدة مرات أن الخطاب بالمفرد في القرآن لا يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل يكون على ما دل عليه، وإلا فهو عام، ويصير التقدير فانظر أيها المخاطب، فانظر أيها المخاطب، مو يا محمد، فانظر أيها المخاطب، لأن القرآن بين أيدي كل أحد، كل واحد بين أيديه القرآن. أما ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص به، مثل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ومثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم يشرح لك صدرك. ويدل على أن الخطاب المفرد عام، الخطاب المفرد عام، أولا ما ذكرناه من التعديل أن القرآن بين أيدي الناس جميعا، نعم. ثانيا قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، خاطب بالإفراد والجمع يا أيها النبي إذا طلقتم، فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه للأمة ما لم يدل الدليل على اختصاصه به، مثل ما مثلنا بالمثالين، وكذلك منه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إن هذا خاص للرسول عليه الصلاة والسلام والذي حرم، لكن مع ذلك الحكم عام. إذا فانظر إيش نقول أيها المخاطب؟ نعم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. كيف كان عاقبة المفسدين في هذه الآية؟ الجملة هذه أولا كان ترفع الاسم وتنصب الخبر ولا لا؟ هذا المعروف عندكم، إن كانت ترفع الاسم وتنصب الخبر. وكان الله غفورا، وكان الله غفورا. نعم. ثانيا أنه إذا كان الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا، إذا كان الفاعل مؤنث كان الفعل مؤنثا. فهنا ما نرى خبر اللي كان، كيف كان عاقبة المفسدين. نعم المفسدين. نعم أي. طيب هيا زين. والثاني طيب الجواب الثاني صحيح، لأن يعني عاقبة مؤنث مجازي لا حقيقي، والفرق بين المؤنث المجازي والحقيقي ما كان له فرج فهو مؤنث حقيقي، وما لم يكن له فرج وإنما تأنيثه لفظي فهو مؤنث مجازي. طيب أما الأول وهو قوله إنها ناقصة أو إنها تامة فليس بتام. نعم وهو نعم هذا صحيح، الخبر مقدم وهو كيف. نعم مقدم وجوبا ولا جوازا؟ لماذا؟ لأنه اسم استفهام والاستفهام له الصدارة، ما يمكن أتي الاستفهام في وسط الكلام، لا بد أن يكون متقدما. إذن عاقبة، فهمنا الإعراب عاقبة، وش معنى العاقبة؟ العاقبة في الأصل التأخر، ومنه العاقب في القدم. عقب القدم ما هو؟ العرقوب المؤخر. فالعاقبة معناه وش معنى العاقبة؟ الأمر المتأخر، يعني انظر ماذا كان من أمرهم في آخر في النهاية. في النهاية. وقوله المفسدين الذين صار شأنهم الإفساد، والمراد بالإفساد هنا ليس إفساد العمران، فقد يكون العمران في زمن فرعون قد بلغ غايته، لكن المراد بالإفساد الإفساد المعنوي، إفساد الأخلاق والعقائد، وربما يتبعه إفساد العمران كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. وبهذا التقرير وهو أن الأصل في الإفساد الموجود في القرآن ما هو؟ إفساد الأخلاق والعقائد، ويتبعه فساد الأعمال. بهذا نعرف أن ما يطنطب منه به الناس الآن في الرفاهية والطمأنينة والأمن وما أشبه ذلك، وإذا أتوا إلى ذكر الدين يقول العقيدة السمحة ولا يذكر العنف. نعم. ثم كلمة السمحة أيضا تدل على ضعف في هذه العقيدة، سمحة كيش تسمح؟ صحيح أنها هي الحنفية سمحة لا شك، لكنها لها أمان ولها حزم، ولهذا التركيز على الترفيه البدني والنعيم البدني مع ذكر العقيدة وحدها في نظري أنه خطير، لأنه يبقى كل واحد ينشد مش ينشد هذين الأمرين، يقول أنا عندي عقيدة سليمة، عقيدة سمحة لينة حينة كيش تقبله. نعم. ويقول أنا أنشد أيضا رفاهية البدن والأمن وما أشبه ذلك، لكن استقامة الدين والسعي في إقامته بين الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله هذا أمر لا يكاد يذكر، نعم. وفي الحقيقة أن الرفاهية إذا كانت للبدن وحده فهي فساد، ما يدوم هذا أبدا، لا يمكن أن يدوم. على أن الرفاهية المطلقة للبدن لا بد أن تكون مصحوبة بقلق في القلب، لأن الله تعالى إنما ضمن الحياة الطيبة لمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. شف عقيدة وعمل، وبدأ بالعمل أيضا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، حياة طيبة في الدنيا وأجر حسن في الآخرة، هذا الذي يجب أن يركز عليه. أما الرفاهية المطلقة فإنها ضرر، ضرر عظيم على الإنسان، توجب الغفلة عن الله سبحانه وتعالى وانشغال الإنسان بطلب الرفاهية الجسدية الزائلة. يقول بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، فلعطنا اللي أنتم فيه من النعيم والسرور وانشراح الصدر وما أشبه ذلك. طيب، إذن المفسد وقبل أن نتكلم لا وفار وقلنا لكم تأكيد إن هذا هو القول المبين إنه ما أكثر بثلاث. نعم، طيب الفوائد ما أخذنا استفادوا من هذه الآية، من هذه الآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. استفادوا منها فوائد: أولا أنه على قوة الآيات التي جاء بها موسى لم يفتقد منها هؤلاء، يؤخذ من قوله وجحدوا بها. والآيات إذا قويت ما يبقى حجة للجحد، يعني ما يبقى مجال للجحد، ولكن والعياذ بالله أعمى الله بصائرهم فجحدوا بها. ويستفاد من ذلك أن جحد هؤلاء المرسل إليهم كان عن عناد لا عن شبهة، لقوله واستيقنتها أنفسهم، استيقظنا أنفسهم. وهل هذا وقع لكفار قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، وقع لقوله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم، ولا شك أن هذا واقع من الرؤساء والزعماء، لكن عامة الناس قد لا يكون لديهم هذا الأمر، وإنما هم إما مقلدون. أما الزعماء والكبرى فلا شك في هذا. وفي هذا دليل على سوء أحوال آل فرعون لقوله ظلما وعلوا. ظلما لمن؟ لأنفسهم ولموسى، وعلوا ترفعا عن الحق. وفيها دليل على أن الاتصاف بهذين الوصفين يجعل الإنسان من الأمة الفرعونية، وهما الظلم والعلو. وما من صفة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس نركبوا سنن من كان قبله. فالجحد بالحق للفاعل إمام، مثل فرعون وقوم. نعم، الحسد للإنسان فيه إمام، مثل اليهود. الرياء للإنسان فيه إمام، كالمنافقين وهكذا، بل إنه من المنافقين. فما من خصلة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر. نعم، وفي هذا دليل على ذم الترفع عن الحق بقوله وعلوا. ولا فرق بين أن يكون ذلك عن حسن نية أو لا، فالطريقة هذه مذمومة ولو عن حسن نية. وقولنا ولو عن حسن نية ليدخل في ذلك بعض المقلدين الذين إذا عرض عليهم الدليل من الكتاب والسنة قالوا نحن نتبع فلان لأنه أعلم منه، هذا عن حسن نية فيما يبدو. وجه عن حسن نية لأنهم يرون أن هذا الإمام الذي اتبعوه أعلم منك، ويقول نحن جهال ولا نعرف وليس لنا إلا أن نقلد، نعم، والرجل هذا أعلم منك. فلي علي شو يقول؟
4: إذن الحق يعني الرسول هذا قول رسوله، قالوا لا تفعل القول، قول فلان هو الذي ارتفع لي أول
0: عن حسنية لا عن يعني
4: أصل.
0: هذا
4: فلان
0: كذب
4: لأنه اتبعه عندما عرض على قول
0: الرسول
4: لم يقبل.
0: نعم طيب، ويستفاد من هذا من هذه الآية أنه إذا كان هذا الوصف مذموما وفرعونيا فإن عكسه محمود. ما هو العكس؟ التواضع للحق، التواضع للحق وقبوله، هذا لا شك أنه مبدوء. نعم، لأن الله تعالى إذا أثنى بالسوء على وصف فإن ضده يثنى عليه بالحسن، يثنى عليه بالحسن. وفي هذا دليل، وفي الآية أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أو يجب أن يتفكر ويتأمل في عواقب من سبق لقوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهل الإنسان ينظر في عواقب المفسدين أو في عواقب المفسدين والمصلحين؟ طيب إذن ما حكمة من التفسير هنا؟ فانظر كيف هذا، لأن المقام مقام تحديد، لأن المقام مقام تحديد. وإذا كان المقام مقام ترغيب فإننا نقول للإنسان انظر كيف كان عاقبة المسلمين. فانظر كيف هذا، لأن المقام مقام تحديد، لأن المقام مقام تحديد. وإذا كان المقام مقام ترغيب فإننا نقول للإنسان انظر كيف كان عاقبة المسلمين. نعم واضح. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون على الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. فالمسألة تختلف، في مقام الترغيب نحيل الإنسان على عواقب المفسدين في مقام الترغيب، وفي مقام الترغيب نحيله على عواقب المصلحين لأجل أن يحذر من أولئك ويرغب في هؤلاء. وفي ذلك وفيها دليل على فضيلة التأمل والتفكر في أخبار من مضى، وأن دراسة علم التاريخ من الأشياء التي جاء بها الشرع. فإننا لا يمكن أن ننظر كيف كان عاقبتهم إلا بدراسة أخبارهم وتتبعهم. نعم، فعلم التاريخ إذن من الأمور المقصودة، لكن هل هو من الأمور المقصودة ذاتيا أو عربيا؟ عربيا. إلا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين فإنها من الدين، لأنها كلها أحكام، كلها أحكام، بخلاف النظر في التاريخ لأجل الاعتبار فقط. فلكل مقام مقال، لأن النظر في التاريخ للاعتبار فقط قد يعتبر الإنسان بغيره فيستغني عنه، لكن النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أحكام فقه، هذا مقصود لذاته، ما يستغني الإنسان بها عن غيره بغيرها عنه. فانظر كيف كان عاقب المسلمين. قال تعالى نعم حين إذا كان الإنسان يتفكر بعمرانهم وقوتهم ومع ذلك أهلكهم الله، هذا لا بأس به. وأما إذا كان يريد أن يتفكر بقوتهم من أجل مدح المثنى عليه، وأنه ما هذا ما يجوز، ما يجوز. ولهذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننظر إلى قوتهم إلا بعد أن أمرنا أن ننظر إلى عاقبتهم. وعلى هذا فالذين يذهبون إلى ديار ثمود للتفرج والتنزه هؤلاء عصاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فلا يجوز أن الإنسان يذهب في رحلة مثلا إلى ذلك المكان إلا إذا كان يدخل وهو باكٍ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. الحمد لله الإنسان في غنى عن هذا، هو بلازم يروح. لكن مع الأسف الآن أنها صارت آثار يعني يقصد منها بيان قوة هؤلاء وإبداعهم وإحكامهم لأمورهم، ولا يلتفتون إلى ما الله به من العقوبة والعياذ بالله. هذه طيب. وفي وقال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يستفاد من هذه الآية بيان ما من الله سبحانه وتعالى به على داود وسليمان بقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما. نعم. وفي هذا دليل أيضا، فيها دليل على أن على ثناء الله تعالى على نفسه، ثناء الله على نفسه. نعم. لأن كونه يتمدح سبحانه وتعالى بإيتاء داود وسليمان علما هذا من الثناء. وهل هذا محمود بالنسبة للخلق أن يتمدح الإنسان بفضله ولا لا؟ ليس هذا من المحمود إلا إذا كان في ذلك مصلحة للغير، مو لك أنت. أما الله تعالى فيتمدح بنفسه للثناء على نفسه، لكن أنت ما تفعل هذا. أما إذا كان فيه مصلحة للغير كإنسان مثل يسر عن نفسه شيئا لأجل أن يفتدى بالخير، نعم، فهذا لا بأس به، أو لأجل أن ينتفع الناس بما عنده، نعم، فهذا أيضا لا بأس به. فابن مسعود رضي الله عنه قال لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لا ضربت إليها، أو كما قال. نعم. والعلماء ما زالوا يمدحون كتبهم. نعم. المالك يقول تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير صف فائقة ألفية بالمعنى. المهم على كل حال إن مثل هذا ما هو لمصلحة الإنسان، هذا لمصلحة غيره لأجل أن ينتفع من هذا المؤلف مثلا. و نعم. على كل حال نتكلم على اللي ما فيه إصرار الشيء المعتدل، مع أنه هو بالحقيقة الإنسان قد يتهم مهما كانت نيته قد يتهم، لكن ما علم إذا أصلح ما بينه وبين ربه ما يهمنا. المهم من هذا في هذه الآية دليل على تمدح الله سبحانه وتعالى بما تفضل به على عباده بقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما. ثالث، إن ذكرنا فضيلة داود وسليمان، فضيلة داود فضيلة داود وسليمان، وأنهما أهل لهذه النعمة. إن الله تبارك وتعالى يقول الله أعلم حيث يجعل الفلك، فما من فضل يعطيه العبد يعطيه الله العبد إلا وهو في مكانه، لأن الله حكيم. أي نعم. وفيه دليل على فضيلة العلم لقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما، وهذا لا شك فيه هو العلم. قال الله تعالى قل هل أتوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لكن يبقى النظر ما هو العلم الممدوح. هذا هو الذي يحتاج الذي الآن الناس فيه بجدل، ما هو العلم الممدوح؟ المراد بذلك علم الشريعة، المراد به علم الشريعة هذا هو العلم الممدوح، أما ما سوى علم الشريعة فإنه لا يمدح إلا حيث يوصل إلى محمود. بغير علم الشريعة ما يمدح إلا حيث يوصل إلى أمر محمود. نعم، عكس ما كان عليه الناس اليوم، كثير من الناس الجهال يمدحون العلم بغير الشريعة. بعض الناس والعياذ بالله يرى أن علم الشريعة تأخر وأن علم الطبيعة تقدم، ولهذا يمتدح هؤلاء العلماء بالصنايع وطبقات الأرض وغير ذلك، وتجد مثلا يتمدح هذا أصل العلم أو هذا هو العلم ما أشبه ذلك. نعم، أو إذا رأى من الصنايع الغريبة كله العلم، يعني ما في شك إن الآن هذا يفضل هذا العصر على عصر الصحابة. نعم، هذا ليس هو المقصود به، كل ما أثنى الله على العلم فليس هذا هو المقصود، بل المقصود به علم الشريعة، لأن علم الشريعة هو اللي ينفع الخلق، حتى علم الشريعة هو اللي يدلهم على هذه العلوم التي يتبجحون بها، لأن الله يأمر بأن نسعى في الأرض. نعم، هو الذي جعلت من الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما أشبه ذلك. فالحاصل الجماعة الآن إن العلم الذي من الله به على داود وسليمان وأثنى عليهما به هو علم الشريعة، وهكذا جميع ما في النصوص من مدح العلم فهو علم الشريعة، لأنه هو الذي يحمد لذاته، وما عداه فمتى يحمد؟ إذا كان موصلا إلى أمر محمود، وإلا فإنه إن أوصل إلى أمر مذموم كان مذموما، وإن أوصل إلى أمر لا يحمد ولا يذم فهو لا يحمد ولا يذم. نعم، هذه من هي طيب قد مو خذ واحدة قبل ما هم لو نمنع التحجر تقدم الذي يتقدم
5: هذا مفروض لا
0: نعم
5: المتعلمون
0: نعم هذا من الجهل، هذا من الجهل، ولهذا علمهم هذا الآن مهم محمود إلا إذا وصل إلى أمر محمود، ولا مهم محمود. هل لا وصلوا إلى أعماق البحار وإلى آفاق الفضاء؟ هؤلاء هم الذين صنعوا ما يدمر الخلق، نعم، من القنابل والأسلحة. هل هذا محمود؟ ثم نقول هذه العلوم هل تنافي العلم الشرعي؟ نحن نتمنى أن المسلمين أيضا يصلون إلى هذه الأمور لينفعوا أنفسهم وينفعوا الخلق. نعم نعم أبد العلم الشرعي. نعم نعم نعم خلوكم معنا. نعم، ما فيها شيء، ما فينا ما بين انتعار. لكن هذه الرحمة في محلها، هذه الرحمة في محلها، وفيه دليل على فضيلة داود وسليمان أيضا من جهة اعترافهما بنعمة الله وشكرهما لها، لقوله وقال لا ذكرناها من وجه، وهذا وجه آخر وهو قيامهما بشكر نعمة الله، وقال الحمد لله الذي فضلنا، لم يقول إننا أوتينا هذا على علم منا أو لأننا أذكياء أو ما أشبه ذلك، قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من البشر. وفي هذا دليل أيضا على أن الشكر يكون بالقول كما هو أيضا بالفعل، يكون بالقول وبالفعل، ويكون أيضا بالعقيدة بالاعتقاد. فالشكر له ثلاث محلات: القلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، نعم، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة.
6: الدليل على هذا ان الشكر يكون في ثلاثه مواضع، هنا في اللسان، وقال النبي عليه الصلاه والسلام وقد قيل له كيف تفعل هذا وكان يقوم حتى تتورم قدماه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال افلا أشكر

إيش الدليل؟ قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر. هذا الخبر يريد الله منا أن نعتقده. نعم، ولهذا ذم الله تبارك وتعالى الذين نسبوا نعمته إلى أنفسهم. قل لا، إيش قال عن قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. فقال الله تعالى أولما أن الله قد أرسل من قبلهم قرون من أشد منه قوة وأكثر جمعا. وهذه المسألة كل المواضع الثلاثة في الشكر قل من يقوم بها. فبعض الناس مثلا يعتمد على السبب في جلب النعمة إليه وينسى المسبب. فهمتم؟ عندما يعطي إنسان شيء حاجة من الحاجات تجد أنه يقوم في قلبه من شكر هذا المعطي أكثر مما يقوم بشكر الله. تجده يثني أيضا على هذا أكثر مما يثني على الله. تجده يقوم بخدمة هذا أكثر مما يقوم بخدمة الله، مع أن هذا الذي وصلت النعمة على يده ما هو إلا طريق اللي وصلها إليه فقط. وإلا فالذي جعل في قلبه أن يوصل هذه النعمة إليك من هو؟ الله سبحانه وتعالى. نعم، هو الذي يسر هذا. فالحاصل أن الناس الآن أكثرهم أو غالبهم، نعم، يخلون في مقام الشكر إما بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. طيب، وفي هذا دليل على أن الإنسان يشرع له إذا من الله عليه بنعمة أن يحمده عليها. نعم، وقد ورد في النصوص في مثل ذلك، فعندما تأكل تنتهي من الأكل والشرب تقول الحمد لله، عندما تستيقظ تحمد الله، عندما تلبس ثوبا تحمد الله، وهذا من الأمور المشروعة الحمد لله سبحانه وتعالى على النعم. وفي هذا دليل، وفي الآية دليل على تواضع داود وسليمان ومعرفتهما للحقيقة في قوله فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. ما ذكر التفضيل المطلق على جميع المؤمنين، على كثير من عباده المؤمنين. وهل يستفاد من ذلك وصف الأنبياء بالإيمان؟ لا، يعني هل يشعر قولهم على كثير من عباده المؤمنين أنهما من المؤمنين؟ الظاهر أنه يشعر بهذا، يعني أننا شاركناهم في وصف الإيمان وفضلنا الله على كثير منهم. نعم، وفي هذا دليل أيضا في الآية دليل على أن الإنسان إذا رأى أنه أفضل من غيره في نعمة الله عليه فإن هذا لا ينافي التواضع. يعني عندما تشعر أن الله أنعم عليك بالمال فضلك على هذا، هل معنى ذلك أنك ترفعت وتكبرت؟ لا، بل إنك لا يمكن أن تدرك نعمة الله عليك حتى تعرف ضدها في غيره، ولا لا؟ ما يمكن تعرف هذا إلا إذا عرفت ضده. إذا رأيت مثلا إنسان مبتلا في بدنه والله تعالى قد عافاه، عرفت فضل نعمة الله، تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني عليه. عندما ترى جاهلا وأنت من الله عليك العلم كذلك أيضا ترى فضل نعمة الله عليك بهذا، ولا يعد هذا من باب الترفع والاستهانة بالغير. ولهذا قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذه قد يتراءى للإنسان أنه إذا رأى فضله على غيره بما أنعم الله عليه قد يتراءى له أن ذلك أمر مذموم، وأنه يتضمن الترفع بعد والاستهانة بالغير، وليس الأمر كذلك. نعم، وفيها أيضا هذه فائدة، وأن التحدث بها من الشكر. نعم، يستفاد منها هذه الفائدة التي ذكر يوسف أن مشروعية التحدث بنعمة الله، لكن لا على سبيل الافتخار والعلو على الغير. ولهذا جاء في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فقط. فالإنسان إذا تحدث بنعمة الله

0: غير مفتخر بها فإنه لا بأس به، لا بأس بذلك، بل قد يكون هذا مشروعا لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى بما أنعم به عليك. وش في بعد من الفوائد؟ كيف ذلك؟ والله نعم بس فيه يعني فيه إشكال، لأننا الآن ما عندنا علم أن الأنبياء علموا بأن محمدا سيبعث. في القرآن: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لكم من نبي ولا تذكرون. كلمة رسول نكره ولا معرفة؟ نكره. ما تدل على أن الله عين محمدا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، وإن كان ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله أخذ على النبيين الميثاق لئن بعث محمد، فهذا تفسير منه. أما الآية لا، ما تدل على هذا. نعم نعم إيه ما يخاف وجد الدراسة هيك يدل عليه يقين أن داود اطلع على التوراة يعني وبعد موسى. نعم هذه غايبة تماما. وش رايكم في فعل هذه؟ إثبات علم الله لأنه أعطى علما وفاقد الشيء لا يعطيه. ها؟ ذي على شهادة ابن عبد العزيز بأنها قوية جدا. نعم إذن تثبت إثبات علم الله. وجهه أن الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء علما ولا يعطي العلم إلا من كان عالما، لأنه يعلمهم. يعلمهم بماذا؟ بما يعلم هو. نعم نعم لا هذه بقية لا هذه ولا هذه حسب نية الإنسان. حتى الأولى شعوره بنعمة الله شعوره بعلوه بما فضل الله به عليه بما فضله الله به على غيره قد يكون علوا، وهذه مثلها أيضا قد يكون ازدراء، وقد يكون الإنسان ينظر إلى نعمة الله تعالى على غيره على وجه الحكمة يقول الله حكيم ولولا أن هذا أهل ما أعطاه، ثم يسأى في تكميل الفضائل لأن المنافع. المهم هذه مسألة ترجع إلى النية في هذا وهذا. نعم وعلى كل حال هذه الفائدة حاصلة صحيح يعني. إنه ما يلزم من فضل الإنسان في صفة أن يقتل غيره فضلا مطلقا. نعم لكن بس يعني أخذ من هذا هل يمكن توخذ من هذه الآية أن من فضل غيره في صفة لا يلزم أن يكون أفضل منه فضلا مطلقا؟ يوخذ من هذا اللي بعده ما وصلنا. نعم هما اذا لم يذكر ذلك على اي شيء يحمد الله. هما يريدان الى هم يريدان ان يحمداه على هذا الامر. اللي بعده: ووارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. في هذا دليل على أن سليمان متأخر عن داود بقوله وورث سليمان، والإرث كما قلنا أن يخلف الإنسان غيره في شيء ما علما كان أو مال. وفيه دليل على تحدث الإنسان بنعمة الله، مشروعية تحدث الإنسان بنعمة الله، لقوله يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وفيه أيضا على أن هذا التحدث لا بأس أن يكون علنا، يعني قصدي يعني شاملا، لأن قوله يا أيها الناس نداء للبعيد، نداء للبعيد، فكأنه أي سليمان أعلن ذلك في جميع الناس. وفي هذا دليل على أن الطير تنطق بقوله منطق الطير، وفيه أن نطقها مفهوم ومعلوم، ولكن فيما بينها معلوم ولغيرها مجهول إلا لمن علمه الله. نعم، ولهذا قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وفيه أيضا في هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى سليمان من كل شيء يتم به الملك، بقوله وأوتينا من كل شيء، وهو نظير قوله تعالى عن ملكة سبع وأوتيت من كل شيء، أي مما يتم به الملك. هذا إذا قلنا إذا قيدنا من كل شيء يتم به الملك فمن لبيان الجنس، وإذا قلنا إن من كل شيء عام لكل شيء فإن من تكون للتبعيض، يعني ما أعطوا كل شيء بل بعض كل شيء. وفيه دليل على أن ما يعطيه الله تعالى العبد من العلوم والفهم فهو من فضله، بقوله إن هذا لهو الفضل المبين، وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طيب، هل يستفاد من ذلك أن من علم لغة غيره فله ميزة على غيره؟ ايش تقول؟ ميزة على غيره، لأنه تمدح بقوله علمنا منطق الطير. إذا تعلم اللغة غير العربية هي في الحقيقة من نعمة الله على العبد، لكن يستعملها في أي شيء؟ إن استعملها مكان اللغة العربية فإنه مفتن، وكان عمر يضرب على ذلك، وإن استعملها لمصلحة دينية نعم فهذا له أجر في ذلك، لو استعملها في الدعوة إلى الله وتفهيم الخلق الذين لا يفهمون اللغة العربية بهذه الوسيلة فهي وسيلة. المهم أنه لا شك أن الإنسان يتعلم لغة غيره فله ميزة على غيره في هذا، لكن كونه محمود أو غير محمود يرجع إلى ما يتوصل به إلى بهذه اللغة. نعم، كيف هذا صحيح، لكن كونه يتمدح بأنه علم هذا المنطق، نعم، هل هو لأجل كونه آية أو لأنه أمر يخفى على غيره؟ صحيح أنه آية ويخفى على غيره. على كل حال المسألة هذه ما هي بلا داعي، مسألة أكثر من هذه الآية، يعني إن الإنسان يمدح إذا علم لغة غيره ما هو في جيه، لكن لا شك أنه علم، وأنه إذا توصل به إلى أمر مقصود فهو محمود، وإن توصل به إلى أمر مذموم فهو مذموم. فمثلا إذا كان الإنسان يتعلم لغة غير العربية يبي يحل محل العربية ويبدأ خاطب غيره بهذه اللغة فلا شك أنه مذموم وينهى عنه، لأنه يخالف الشرع من جهة ويخالف العقل من جهة أخرى. الأمم الآن تسعى بكل وسيلة للحفاظ على لغاتها، بل إنها تسعى لإحياء لغاتها البائدة، مثل ما يصنع اليهود الآن، يحاولون بشتى الوسائل أن قومهم يرجعون إلى اللغة العبرية. نعم، فكيف إننا مثلا نضيع اللغة العربية التي هي لغة العالم، لغة العالم شرعا ولا قدرا؟ شرعا، ولهذا يجب على جميع العالم أن يتعلم اللغة العربية، لأن القرآن باللغة العربية ولا يمكن فهمه إلا باللغة العربية. ولكن نحن الآن مع الأسف إننا نرى أن غير اللغة العربية هي العالمية. نعم، مثل ما إننا نرى الآن الشهور غير العربية هي العالمية، لأننا الحقيقة ما عرفنا قدر أنفسنا، وإلا فالمسلمون هم العالم الحقيقة، هم العالم في دينهم وفي كتابهم وفي تاريخهم. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت لمن؟ ولا للعرب؟ للعرب يضيعون بعد تاريخ، تاريخ يضيعون. لا، مواقيت للناس. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، متى؟ يوم خلق السماوات والأرض. وقد فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأشهر العربية. نعم، ولكن ما لقد سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أي هنا من هر يبين وصلنا بين ثاني. فالحاصل إني أقول إن مع الأسف الشديد أننا إن بعض الناس يتعلم لغة هؤلاء ويجعلها هي لغة تخاطب فيما بينهم. نعم، وهذا لا شك أنه نقص في الشرع والعقل. نعم، معجبين بلا عقل. نعم صحيح، بدون تمييز. طيب، وفيها نبدأ الآن الدرس الجديد. نعم، كيف؟ لو حصل هذا كان طيب، يعني لو أن الناس نقلوا من اللغة العامية إلى اللغة العربية بس هذا طيب، من أحسن ما يكون، لأنه يعين على فهم القراءة والسمع. لكن إذا لم يمكن فهذا تغيير لهجة فقط. ولو تأمل ما عليه الناس الآن من اللغة العربية العامية، يعني القصة، لوجدت إن كل كلماتهم لها أصول في اللغة العربية القصة، لكن اختلاف لهجات. فبودنا الحقيقة أن نرجع إلى اللغة العربية الفصحى، ولكن هذا بعمل إننا بنتخلى عن اللغات هذه العامية عشان هذا نرجع للفصحى. لكن يعجبني واحد من من من غير سريلانكا، في أحد المؤسسات عندنا، في أحد المؤسسات عندنا جاء مرة يتكلم معي ويتكلم باللغة الفصحى ولا يلحن. هذا العجيب، العجيب إنه ما يلحن. هنا هو سريلانكي أصلا، لكن تعلم من اللغة العربية على اللغة الفصحى، لأن القواميس باللغة الفصحى، لكن يكلمني تماما باللغة الفصحى ولا لا. هذا طيب، يأتي عندنا عشان. نعم، والله يمكن. طيب، نبدأ الدرس الجديد. قال الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما هم أن يقبض على الشيطان قال: ذكرت قول أخي سليمان وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. من جملة ملكه هذا التنظيم العظيم، حشر جمع، ومن الجامع؟ لا، الجامع غير الله، الله على كل شيء قدير، لكن الجامع النقبة والعرفة الذين جعلهم يجمعون هؤلاء الجنود، فهو قد نظم ملكه غاية التنظيم، وجعل لكل أناس قادة وعرفة فهو يجمعونه. حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، الجن والإنس والطير وغيرهم. الجن واضح، والإنس مكلفون، والطير غير مكلفين لكنها تطير. بقينا بالحيوانات الأخرى الماشية والزاحفة، هل تدخل في هذا من باب أولى ونقول إنه إذا حشرت الطيور التي لا يمكن السيطرة عليها فغيرها من باب أولى؟ نعم، أو نقول إن سليمان عليه الصلاة والسلام ما كان يستعمل إلا الطيور فقط لأنه يستخدمها لمصالحه؟ هنا لا، من كل شيء ما هو على عموم هذا، يعني إن جعلنا من للتبعيض فليس في العموم، وإن جعلنا من كل شيء يثبت به الملك ويقوى به ما هو بلازم يدخل هذا الشيء، فهي محل إشكال عندنا. فالآن نقول سكت عن بقية الحيوانات، فهل هي داخلة في جنوده أو لا؟ قد تقول إنها داخلة من باب الأولى، وقد تقول ليست بداخلة. ما وجه قولنا من باب الأولى؟ أن نقول إذا كان الطير وهو لا يمكن السيطرة عليه بطيرانه يحشر ويجمع فغيره من باب أولى، قل لا. وقد تقول إنه ليس بلازم، لأنه يمكن أن سليمان صلى الله عليه وسلم ما يستخدم من الحيوانات سوى الطير، وإذا لم يستخدم سواها فلا حاجة له في أن يجمع الباقي والطير، فهم يوزعون. شوف هذا أيضا، فهم يوزعون، يقول المؤلف يجمعون ثم يساقون، وهذا أيضا من التنظيم. لا يساقون، فهم يوزعون يعني يساقون يعني منظمين في جمعهم وسيرهم، في جمعهم وسيرهم. يجمعون أولا، وبعد أن يجمعوا يوزعون، فيساقون على وجه منظم، وهذا لا شك أنه من التنظيم الذي يحفظ على الناس الوقت والعمل، لأن أكثر ما يضيع الإنسان يضيع وقته وعمله هو عدم التنظيم. ولذلك ولهذا أقول إنه ينبغي لنا أن يكون عندنا تنظيم لأعمالنا اليومية، تنظيم لأعمالنا اليومية بقدر المستطاع، ولكن ليس معنى ذلك أن نصر على هذه الأعمال وإن وجد ما هو أفضل، لا، إنما بس يكون إنسان مرتب منظم، ما يخلي وقت الفوضى، إن يقرب كتابه من يجدعه يقرأ الصف ويجدعه، يقرب الثاني ويجدعه، لا، نعم، أو يعمل العمل يبدأه ثم يتركه. ينبغي أن يكون عند التنظيم. ومن المستحسن إنه كل ما كان الشيء أهم يبدأ به أول. كان بعض الناس يقولون إنهم من جملة تنظيمهم يجعل قراءة الجرائد والصحف إذا تقدم، نعم، ما يجعل قراءة الكتب الهامة التي تحتاج إلى تعب بعد الغداء، لأن قراءة الصحف قراءة سطحية مثل التحدث العادي، ما بتعب ولا، لكن الكتب والتعمق يحتاج إلى عمل، وهذا لا يناسب مع وجود الشبع.
1: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر.
0: إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن باقي علينا استنباط الفوائد. نعم، أولا من قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، استفاد من هذه الآية الكريمة أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد نظم جنوده ورتبهم بحيث يجمعون عند الجمع ويفرقون عند التفريق، لقوله وحشر لسليمان جنود. وفي الآية دليل على أن الجنود الذي يصطحبهم سليمان ثلاثة أصناف، وهم الجن والإنس والطير. أما الإنس فاستصحابه لهم ظاهر لأنه منهم، وأما الجن فلاستخدامهم فيما لا يقدر عليه الإنس. وأما الطيور فقال بعض العلماء إنها تصحبه لتظله، تكون فوق رأسه ظلة من الشمس، وهذا قد يكون مقصودا، وقد يكون أيضا من مقصود استصحاب الطير أنها تأتيه بالأخبار البعيدة كما في قصة الهدهد. وفيه دليل، وفيها أيضا في قول فهم يوزعون دليل على كمال التنظيم أيضا، لأن الوذف وش معناه؟ الجمع والثوب. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يجمعون إليها ويساقون إليها. وهذا دليل أيضا على كمال تنظيم، وفيه دليل على استعمال الساقة، الساقة في الجند والجيش، أن يكون لهم سائق كما أن لهم قائدا دليلا فلهم أيضا سائق. نعم. وقد كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الساقة في أخريات القوم، مع أنه صلى الله عليه وسلم رئيسهم وزعيمهم، لكنه يتأخر لأجل أن يرفد من قصر، نعم، ويعين من احتاج، وللفوائد العظيمة التي تحصل بهذا. ثم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. في دليل على أن من البلاغة الإيجاز في الحذف، لأن قوله حتى إذا أتوا قبل الشيء محذوف، وش التقدير؟ سفاروا حتى إذا أتوا، حتى إذا أتوا على واد النمل، يعني حتى للغاية، فلا بد أن يكون هناك شيء مغير قبله. وفي دليل على إضافة الشيء إلى ساكنه، إضافة المكان إلى ساكنه، لقوله واد النمل، كما يقال الآن في الأحياء في أثار البلد هذا حي بني فلان، نعم، كما هو معروف من قديم الزمان أن الأحياء تضاف إلى ساكنين. هل نقول في هذا دليل على أن النمل إذا سكن أرضا ملكها بحيث ما يجوز إحياءه ولا الاستمتاع بها ولا لا؟
1: ها؟
0: إيه دليل؟ إيه؟ أقافي ما نعلم. طيب الآن اثنان اختلف، أحدهما يقول لا والثاني يقول نعم، فما هو الذي تردفون؟ لا. طيب وادي النمل بيت فلان، هل لك حق بأن تأتي إلى بيت فلان تسكنه؟ وادي النمل نعم. نقول صحيح، هو لو نظرنا إلى مطلق اللفظ لكان وادي النمل لهم للنمل، ولكن الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا كان النمل له يوكل أكلناه فكيف لا نأكل مساكن؟ فبنو آدم هم أحق بالأرض من غيرهم، أحق بالأرض من غيرهم، فهم إذا مثلا احتاج الإنسان إلى عمارة هذه الأرض لو فيها نمل ما في بأس أن يعمره. ولو لازم من ذلك أن يموت النمل، لو لازم أن يموت النمل، نعم، لأن هذا الموت غير مقصود، وما كان غير مقصود وإنما جاء ضرورة لتناول المباح فإنه لا يضر. وهذه القاعدة معروفة في الشرع، إن الشيء الذي يأتي ضرورة لفعل مباح وهو غير مقصود فإنه لا بأس به. انظر مثلا إلى قتل النساء والذرية في الحرب، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لكن إذا لم نتوصل إلى قتل المقاتلين إلا بالرمي بالمنجنيق والمدافع العامة يجوز ولا لا؟ ولو لازم من ذلك قتل النساء والذرية، ولو لازم، يعني هذا غير مقصود. كذلك أيضا قطع النخيل، نخيل العدو، يجوز ولا ما يجوز؟ ولكن إذا لم نتوصل إليهم إلا بقطع نخيلهم جاهز، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بني النضير. والحاصل أن نقول إن قتل النمل إذا لزم من أحياء الأرض فإنه لا ليس به بأس، لأنه لم يكن مقصودا وإنما جاء ضرورة لتناول أمر مباح لنا. نعم. أين كل مؤذي حتى بني آدم لو آذاك وصال عليك ولم يندفع إلا بالقتل تقتله، هو أعظم الحيوان الحرم. وفي هذه الآية وفي هذه الآية دليل على أن للحشرات نطقا لقوله قالت نملة. وفي دليل على أن قولها أيضا مسموع يسمعه بنو جنسها، لأن لو لم يكون يسمعونه لم يكن فيه فائدة، فهم يسمعون قولها. وقد يسمعه الله تبارك وتعالى من يشاء. طيب، وفيه دليل استدل العامة بذلك على أن كل شيء ينطق من قبل، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولكن الله تعالى قد يسمع الخلق نطق بعض الحيوانات إما آية أو كرامة أو ما أشبه لها. إيه كل شيء يتكلم، لأن بعض يقول الجص يتكلم، نعم، وظهرنا أنه في السارق يمكن الجص ويتكلم، والجص هي مخزن التمر.
2: أخذنا آية بعد الفوائد
0: ولا أخذ فوائده؟
2: لا.
0: وحشر لسليمان. طيب أجلنا نقرأ ونأخذ فوائد بعدين. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قول حتى إذا أتوا هذه غاية لما سبق، وهو قوله حشر حتى إذا، وعلى هذا فيكون في الكلام حذفا تقديره وساروا حتى إذا أتوا. فبعد أن جمع الجنود ووزعوا فرد أولهم إلى آخرهم ونظموا ساروا حتى إذا أتوا على واد النمل. أتوا أي سليمان وجنوده، أي مروا. قوله على واد النمل، ظاهر الكلام أن هذا الوادي معروف بهذا اللقب، إنه يسمى وادي النمل، ويحتمل لكنه خلاف الظاهر أن يكون هذا الوادي واديا فيه نمل، يعني حتى إذا أتوا على واد فيه نمل وليس معروفا بهذا اللقب بأنه وادي النمل، ولكن الأولى الأخذ بظاهر اللقب، وهو أن يكون هذا الوادي معروفا بكثرة نمله، وأنه يلقب بهذا اللقب لكثرته. والنمل معروف، وهو من الحيوانات التي نهي عن قتلها، كما في السنن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب وذكر منها النملة. وفي الصحيح أيضا في أحد الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه قرصته نملة فأمر بقرية النمل كلها فأحرقت، فعاتبه الله على ذلك وقال: هل لا نملة واحدة؟ نعم. هذا النمل من جملة المخلوقات التي تعرف ربها وتعرف ما ينفعها وما يضرها على حسب ما ركب فيها من هداية. وقد قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون لما قال: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، يعني خلقه ابقى فيه، لا مهضي، أعطى كل شيء خلقه أي الخلق اللائق به، كل شيء من الحيوان وغيره له خلق يليق به أعطاه الله. ثم هداه، هدى هذا الخلق أيضا لما تقوم به مصالحه. فهذه النمل من جملة المخلوقات التي أعطاه الله تبارك وتعالى خلقها وهداه. أتوا على وادي النمل وهو بالطائف أو بالشام، خلاف، ولا دليل لا على الطائف ولا على الشام، والأقرب أنه بالشام، ومع ذلك لا نجزم به لأن مقر سليمان عليه الصلاة والسلام كان في الشام، ومع هذا ما نجزم به. وتعيين المكان هل هو من الأمور التي لا بد منها في القصة؟ لا، لأن المقصود الاعتبار بما جرى في أي مكان كان من الأرض. وقال: نمله صغار أو كبار أيضا ما لنا. ولهذا بعضهم يقول نمل كبار، النمل الكبرى الذئب، يعني صارت النمل حمير، هذا مو صحيح. بل النمل هو المعروف في لغة العرب، وكل من فسر شيئا من القرآن بخلاف ما تقتضيه اللغة العربية فإنه لا بد له من دليل، وإلا فيرد عليه، لأن معنى أصل أصيل في تفسير القرآن، وهو قوله تعالى بلسان عربي مبين. فمن زعم أن شيئا من القرآن على خلاف هذا اللسان العربي المبين فعليه الدليل، عليه الدليل. على هذا نقول النمل هو النمل المعروف، النمل هو النمل المعروف ولا. وأما القول بأنه كبار وأنه كبر الذئاب فهذا لا دليل عليه. نعم، ها؟ لا لا، النمل المعروف. نعم، قال نملة يا قالت نملة، هذه جواب إذا، حتى إذا أتوا قالت نملة ملكة النمل وقد رأت جند سليمان يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم إلى آخره. قال قالت نملة يقول ملكة النمل وقد رأت جند سليمان. أما قوله وقد رأت جند سليمان فهذا واضح، الله أعلم أنها رأته أو أحست، قد يكون إحساسا بدون نظر وقد يكون نظرا. إنما على كل حال هي أدركت قربه ووصول سليمان بجنوده إليهم. وقوله تعالى قالت نملة، نملة منكر، وظاهر كلام المفسر أنها معرفة، لأنه قال ملكة النمل، وهذا يقتضي أن يكون التعبير قالت النملة، لأن النملة المعهودة وهي الملكة. ولما لم يكن التعبير بقوله قالت النملة دل على أن القائل لا يتعين أن يكون ملكة النمل، وإنما هي نملة من النمل. وهذا ليس بغريب، فإنه كما لو أقبل جند على طائفة من الناس ورآه واحد منهم يصيح بهم ولا لا، يصيح بهم، ولا يلزم أن يكون هذا الصائح هو الأمير أو الملك. ولهذا صحيح إبقاء القرآن على ظاهره، وأنها نملة من هذا النمل، ولا يلزم أن تكون الملكة. نعم، لأن مثل هذه الأحوال أي واحد يشعر من الطوائف، من الطائفة الموجودة، يشعر بالخوف يصيح به وينذر، أنا النذير العريان. قالت نملة، إذن الصواب أن نقول قالت نملة من النمل، من النمل، ولا نعينها بأنها الملكة. طيب، وقد رأت جند سليمان، هل يتعين أيضا أن يكون رؤيا أو رؤية، أو يجوز أن يكون إحساسا؟ ترى هذا أيضا اللي وراء مهيد الشطول ما يجينا من الهواء. نعم، أي لكن الرؤية هل هي، هل يتعين الإدراك بالرؤية أو يجوز أيضا بالإحساس والسمع؟ يمكن هذا. وحينئذ نسأل هل للنمل أعين؟ هذا تحتاج إلى دراسة علم الأحياء. نعم، إنما هي أنا قد رأيت كلام يقول إن النمل إنه بإذن الله إذا مشى فإنه يفرز أشياء تمشي النملات الأخرى على رائحتها، وهذا شيء أنا شاهدته بعيني، كان فيه بساط مثل هذا البساط بس كبير، المهم أنه من هذا النوع، وكان النمل هذا يمشي ويأتي على زاوية ثم يرجع، يعني يمشي مستطيل ويأتي على الزاوية ثم يرجع، كل النمل على هذا، يعني ما يروح عدال مع القصر. فأنا تعجبت شلون يعرف الطريق، من لو كان على تراب فاللي على تراب يبين أثر النمل ويمشي بعضه مع بعض، لكن هذا ما هو على تراب. ولكن بعد أن قرأت هذا أنا عرفت أنه إذا مشى يكون له رائحة وتمشي بقية النمل عليه. نعم، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. على كل حال نحن الذين الذي يلزمنا من هذه الكريمة أن النملة أدركت ذلك برؤية أو بغيره. طيب يقول قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شف هذه الجملة تضمنت نداء وأمرا وإرشادا وتحذيرا وتعذيرا نعم وغير ذلك مما يمكن أن ندركه إن شاء الله بعد الكلام التفصيل. يا أيها النمل هذا نداء، وقد مر علينا مرات أن تصدير الجملة في النداء الغرض منه التنبيه، لأني لقيت افعل أو يا فلان افعل الأخيرة أعظم وأبلغ، فهذا لتنبيه. ثم قولها يا أيها النمل نداء بعيد، نداء بعيد مصدر بتنبيه يا أيها النمل، لأنه لو قالت يا نمل فقد يخفى، لأنكم كما ترون الإنسان أول ما يكلمك قد يخفى أول الجملة، إذا جاء بشيء ينبه قبل بيان قبل الدخول في الموضوع المقصود صار ما يفوت الإنسان من المقصود شيء، لا يفوت السامع من المقصود شيء. هي قالت يا أيها النمل ولم تقل يا نمل. ثم إن نداء البعيد أيضا يدل على أنها صوتت بصوت سمعه الكل يا أيها النمل. نعم. وفي قولها ادخلوا هذا أمر والمراد به الإرشاد، وفي تعيين المساكن وهي الملاجئ. نعم. هذه مثل صفارة الإنذار عند الناس، إذا صفرت صفارة الإنذار أين يذهبون؟ للسطوح؟ لا، للملاجئ. هي أيضا أرشدته إلى ملاجئهم ادخلوا مساكنكم. ثم فيه أيضا إشارة إلى أن هذه المساكن كما أنها أكنان يكتن بها الإنسان فهي أيضا حصون يحترز بها الإنسان. نعم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. وفي قولها مساكنكم الإضافة هنا على تقدير اللام ولا لا ولا ولا على تقدير من
2: لا مساكن لكم
0: أي على تقدير اللام لا من ولا في، لأن الإضافة تكون على تقدير من إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه فخاتم حديد وباب خشب، وتكون على تقدير في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف كما في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار أي مكر في الليل، وتكون على تقدير اللام وهي الغالب والأكثر، وهنا على تقدير اللام. واللام المقدرة في الإضافة هنا هي للاختصاص ولا للمول؟ ها؟ بالنسبة لنا الاختصاص، لكن بالنسبة لهن النمل فيما بينهن الظاهر أنه للملك، من كل واحدة منهن تعرف بيته وأنه ما حد يدخل عليها. نعم تملكه إن كان يعقد بيه ولا يمكن توقفه أيضا سبله. نعم. مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، هذا التحذير، هذا التحذير إرشاد وتحذير. لا يحطمنكم يكسرنكم، والجملة هذه كالتعليل للأمر في قولها ادخلوا مساكنكم، يعني كأن قائلا يقول لماذا لا يحطمنكم سليمان، فالجملة تعليل وهي تحذير. نعم تعليل وتحذير. نعم. لا هذا من بلاغتها أيضا، ما قالت ادخلوا مساكنكم بس، عينت المحذر منه وهو لا يحطمنكم سليمان، ثم أتت بهذه الجملة الشديدة في الوقت، ما قالت لا يطأنكم. نعم قالت لا يحطمنكم. أيها أشد وقعا؟ الأخيرة أشد، لأن الوطأ يلزم قد يلزم منه الكسر والإتلاف وقد لا يلزم. ثم هو الوطي هادئ بالنسبة لكلمة التحقيق، واضح؟ طيب، وهل المقام يقتضي هكذا أن يأتي بالعبارة الغليظة؟ نعم، لأن المقام مقام تحذير وبسرعة، بسرعة. إذا لم يفعلن هذا بسرعة فإنهم يحطمون. قال لا يحطمنكم، وهنا قالت لا يحطمنكم وقالت ادخلوا، والتعبير بادخلوا ولا يحطمنكم بضمير بالميم هذا لا يكون إلا للعاقل، لأن غير العاقل يؤنث، غير العاقل يؤنث ادخلن مساكنا ولا يحطمنكن، ولكنها هي قالت ادخلوا ولا يحطمنكم تنزيلا لهن منزلة العاقل، أو يقال هن بالنسبة لبعضهم نعم عقلاء، هن بالنسبة لبعضهن عقلاء، مثل ما قلنا إن المساكن بالنسبة لبعضهم ملك وبالنسبة لنا اختصاص. نعم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وكأن هذا التعبير يدل على أن عظمة سليمان متقررة عندهم. نعم، وهو كذلك، وقول سليمان وجنوده ما قالت وجنده، لأن الذي فهمنا من القرآن أن معه ثلاثة أصناف من الجنود، من؟ الإنس والجن والطير، الإنس والجن والطير كما سبق. وقوله وجنوده وهم لا يشعرون، هذا اعتذار، اعتذار لمن؟ لسليمان وجنوده، أنهم لن يتقصدوا أن يحطموكم ولكن بغير شعور منهم، لأنهم كما تعرفون الجنود الجيش العظيم واسع، وهذه نمل صغار، نعم يمكن يحطمه وهو ما شعر. ثم إن الغالب إن مثل هذا الجند الكثير ما يستطيع أن ينكف بعضه عن بعض فيما إذا وجدوا جحر نمل مثلا، فهذا معنى قولها وهم لا يشعرون، يعني لو قال قائل كيف وهم لا يشعرون، هل هم يمشون بغير هدى؟ نقول لا، يمشون بهدى، لكن من المعروف أننا إذا قارنا بين هذا الجند العظيم الواسع نعم وبين صغر هذه النمل فإن الغالب أنهم لا يشعرون بها. نعم، فهذه الجمل البليغة العظيمة من هذا المخلوق الذي ليس في أعين الناس شيئا وهو من أصغر المخلوقات. وش يدلنا على هذا؟ ماذا يدلنا عليه هذا؟ يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأن ما هو أعظم من هذه المخلوقات النمل هو أعظم منها أيضا في مثل هذه الأمور. نعم، لأن من أعطى الصغير هذا الإعطاء وهداه هذه الهداية فالكبير أحوج إلى الهداية من ذلك، وعنده من العلم ما عنده. طيب، يقول وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها، الشيخ قبله، ونزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطابهم، وين الخطاب بخطابهم؟ ادخلوا ولا يحطمن مساكنكم ولا يحطمنكم، لأن الميم هذه لجماعة العقلاء والواو أيضا لجماعة العقلاء، ولذلك خوطبوا بخطاب العقلاء مثل ما قلنا، إما لأن بعضهم مع بعض عاقل أو أنه لما كان هذا الخطاب يفهم ويعمل به صار كأنها تخاطب، صار كأنها تخاطب العقلاء. نعم، لا لا، مو بالمراد الكسر يكسر عضو فقط، المراد بالكسر الإهلاك على سبيل التحطيم، يعني مثلا النملة إذا وضيتها قطعة تمزقت هذا التكسر، مو معنى أنه ينكسر رجلة وتبقى معلقة مثلا بها، لا. لا لا، حطام أبلغ أشد في الحذر، وما أذاك من الحطمة، هذا التحطيم أبلغ. قال فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا انتهاء من قولها. يقولون إن الضحك ثلاث أنواع: ابتدائي ووسط وانتهاء. الابتدائي التبسم، والوسط الضحك، والمنتهى القهقه. نعم، والقهقه ما تليق بالإنسان العاقل الرزين. نعم، والتبسم هو أكثر ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والضحك يكون من الأنبياء أحيانا، يكون منهم أحيانا. فهنا تبسم ضاحك. المؤلف يرى أنه رحمه الله يرى أن سليمان صلى الله عليه وسلم كان له مرحلتان في هذا الضحك: الأولى التبسم، والثانية الضحك. فابتدأ بالتبسم وانتهى بالضحك. ويحتمل أن يكون تبسم ضاحكا أنه ضحك متبسما، ضحك متبسما يعني معناه أنه ما ظهر له صوت ولكنه تبسم تبسما، والله أعلم. ويحتمل، وعلى هذا التقدير يكون ضاحكا هذه حال مؤكدة مبينة للنوع، مبينة للنوع يعني معناه أن ضحكه كان تبسما. على كل حال هذه المسألة لا يضر لو كان ضحك، ابتدأ بالتبسم وأنهى بالضحك، هذا الفرق. التبسم أنه ينفتح الفم بدون صوت، الضحك يكون صوت لكن بدون قهقة، والضحك القهقة يتكرر الصوت كركر كما يقول العام. أي هنا نعم، يقول ضاحكا من قولها، من بيانية يعني معناها، والبيانية التعليل يعني بسبب قولها تبسم. هذا التبسم وش مصدره؟ من تبسم من قوله، من تحذيرها، من اعتذارها، من إرشادها، من فصاحتها، من كل ما يتضمنه هذا القول، من كل ما يتضمنه هذا القول. لأنه في الحقيقة محل عجب، محل عجب إن تتكلم بهذا الكلام البليغ وبهذه السرعة. نعم، ما راح تصفصف وتجيب عناصر وتزين. نعم، هذا لا شك أنه محل ضحك. ثم أيضا محل ضحك مهم من القول فقط، من مغزى هذا القول، ولهذا جعله من نعمة الله وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. مغزى هذا القول وكون سليمان عليه الصلاة والسلام تعترف حتى الحشرات بعظمته وعظمة جنوده. نعم، هذا لا شك أنه من نعمة الله عليه. فهذا التبسم إذن من القول، من مضمونه وجلالته، وكذلك من مغزاه وما يتضمنه من نعمة الله تبارك وتعالى على سليمان. تبسم ضاحكا من قولها وقد سمعه من ثلاثة أميال حملته إليه الريح فحبس عن جنده حين أشرف على واديهم حتى دخلوا أي النمل بيوتهم، وكان جنده ركبانا ومشاة في هذا السيل. طيب، يقول وقد سمعه من ثلاثة أميال، من جاء فيها؟ أخبار إسرائيلي، بل إن القرآن حتى إذا أتوا على وادي النمل، وش يدل عليه؟ لأنهم ما وصلوا إليه، وصلوا إليه، غاية ما هنالك إنهم على طول لما حذر النمل بهذا التحذير دخلنا في المساء، يعني ما بينهم وبين أن يطأوا هذا النمل إلا دخول النمل مسافة، وهذا لا يقتضي أن يكون بينه وبينهم 300. نعم، ولا دليل على ذلك، وإنما يقال إنه سمعه من قرب، سمعه من قرب. وهل سمعه غيره من جنوده؟ ها؟ الظاهر ما وصل، ما عرفه ولا سمعوه، لأن قوله علمنا منطق الطير يدل على أن هذا تعليم نطق الحيوانات خاص بسليمان عليه الصلاة والسلام، وليس كما يزعم بعض العامة. بعض العامة يقولون من أول كل شيء يتكلم، يقولون الناس من أول كل شيء يتكلم، ها، ويجيبون قصص على هذا. هذا ما هو صحيح، ما هنا كلام معلوم إلا في الأمم فيما بينها. وأما إن الإنس مثلا يعلمون كلام الجن أو مثلا يعلمون كلام الحشرات فهذا لا، إلا بدليل. إذا وجد دليل عن المعصوم فهذا صحيح، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الذئب الذي تكلم، وأخبر أيضا عن البقرة التي رفضها صاحبها وقالت له إنا لم نخلق لهذا. نعم، المهم ما دل عليه الدليل وجب علينا أن نقبله، وإلا فالأصل أن الشيء يتكلم بلغته، وأن كل جنس لا يفهم لغة الآخر. أي نعم. نعم.
2: والإشراق. طير محشوات كلها
0: والله. نعم.
2: طيب إذا كان الطير الأواب له خاضعة.
0: كل له لمن؟ أو لله. لا ما هو على كل حال. مسألة تحتاج إلى قراءة، حتى قراءة ما هي مضبوطة على كلامه. أما قراءة. أصل أنا
2: يقولون
0: الناس خلنا جبل معه. لا. الناس خلنا جبل معه. يسبحنا العشي والإشراق.
2: فطيرة محشورة كلها.
0: ما أدري ما أضبط الآية. خلني منهم معنا لا تجنون. نعم. يقول تبسم ضاحكا من قوله وقال ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وقال ربي، هذه منادى عرفت منه يا النداء، وأصله يا ربي، وحذفت الياء المضاف إليها للتخفيف، واللي أصلها ربي بليا. ودائما يأتي الدعاء، دائما يأتي الدعاء بحذف الياء، بحذف ياء النداء، بحذف ياء النداء. لماذا؟ لماذا يأتي النداء الدعاء دائما بحذف حرف النداء؟ ابتداء بذكر اسم الله وعناية بالمقصود وهو الله سبحانه وتعالى. رب يبتدئ به قبل كل شيء. نعم، وكأن الإنسان بشدة شوق الله شوقه لربه أثناء دعائه ما يبدر منه إلا اسم الله سبحانه وتعالى. قال ربي أوزعني، من حيث الإعراب يقال فعل الأمر، لكن النحويون رحمهم الله تأدبا مع الله ما يقولون فعل الأمر، لأنك ما تأمر الله، يسمونه إيش؟ فعل دعاء. عندما نعرف هذه ربي أوزعني نقول أوزع فعل دعائي، ما نقول فعل الأمر يقصد به الدعاء، هو حقيقة فعل الأمر والمقصود به الدعاء، لكن تأدبا مع الله نقول فعل دعاء. أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. الحامل لسليمان عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وخوف الغرور بالنفس، لأنه إذا كانت النملة تقول هكذا وهذا خوفا منه وجنوده وتعتذر لهم ويفهم كلامها، هذا قد يؤدي بالإنسان إيش؟ إلى الغرور، وأن هذا الشيء لذاته أو من ذاته، مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فلهذا سأل الله في هذا المقام الذي ربما يحصل به الغرور للمرء والإنسان بشر، سأل الله أن يلهمه شكر نعمته التي أنعم عليه وعلى والديه وأن يعمل صالحا يرضاه. وهكذا ينبغي للإنسان إذا حصل له نعمة أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه شكرها حتى لا يلحقه الغرور بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، سواء كانت النعمة مالية أو جسدية معنوية أم حسية. ربي أوزعني أن أشكر، أن هذه مصدرية، مش محلها من الإعراب، ها؟ مفعول ثاني، مفعول ثاني لأوزعني، لأن المفعول الأول لي والمفعول الثاني أن أشكر، يعني ألهمني شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي. قولها أن أشكر نعمتك، النعمة وش معنى النعمة؟

بين هذين الصنفين من النعمة دائما يحصل له مطلوبه وينتهي من مرغوبه. وقول المفسر أنعمت بها علي، لماذا قدر بها؟ لا، لأنه من المعروف أن الجملة التي تكون صلة الموصول لا بد فيها من رابع يعود على الموصول، لا بد فيها من عائد يعود على الموصول. هنا التي أنعمت علي يحتاج الجملة أنعمت أن يكون فيه ضمير يعود على التي، قدرها المؤلف بقوله بها. وهل منكم أحد يناقشه في هذا التقدير؟ يعني تقدير الضمير لأجل أن يكون عائدا على الموصول هذا واضح مسلم، هذا قاعدة نحوية، ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه، هذا واضح، وهذا كثير في الكلام العربي في القرآن والسنة وكلام الناس، لا بد من عائد يعود على الموصول ليربط الجملة صلة بموصولها. ولكن هل لكم مناقشة مع المؤلف في تقدير العائد على هذا الوجه؟ سلام، لأن الضمير المنفصل إياه وإياي وإياك، هذا الضمير المنفصل، الضمير هنا متصل بلا شك، أي ولو هو متصل ولو مع حرف، هو متصل ولو مع وجود الباء. وكان يقول نعمتها علي، هذا صحيح، لكن ما هو العلة، التقدير الذي قدرت صحيح، لكن العلة ما هي العلة. يقولون إن العائد ما يحدث إذا كان مجرورا إلا إذا جر الموصول بحرف مشابه للمحذوف لفظا ومعنى وتقديرا، عرفتم؟ هذا مر علينا احنا نقرا في النحو في القطر، وانه اذا كان مجرورا يشترط ان يكون مجرورا بالحرف الذي جر الموصول، نعم، وان يكون موافقا له في اللفظ ومتعلقه واحدا موافقا في اللفظ والتقدير والمعنى. المؤلف الآن قدر بها مع أنها مهم موجودة في القرآن، نعمتك التي أنعمت بها، وعلى هذا فالتقدير السليم أن يقول أنعمتها علي وعلى والدي، نعم، لأنه ما يمكن يحذف العائد المجرور إلا إذا كان الموصول مجرورا بحرف الجر الذي جر به ذلك العائد، نعم. وقوله علي وعلى والدي، أما علي فظاهر إن نعمة الله عليك تحتاج إلى شكر منك، لكن نعمة الله على والديك ما وجه كونها تحتاج إلى شكر منك؟ لأن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد، نعمة على الولد، لا سيما مثل هذه اللي حصلت، وهو أنه ورث من داود النبوة وخلفه فيها، فهذه النعمة نعمة الله على والديك هي في الحقيقة نعمة عليك، ولهذا قال علي وعلى والدي. وقول والدي هذه جمع ولا مثنى؟ والدي مثنى مضاف، ولذلك حذفت النون منه، وأصل والدين لي، لكن حذفت نون من أجل المضافة الإضافة. طيب والدي، من المراد بالوالد؟ إيه، هل هو الوالد الذي أنت ولده لصلبه، أو حتى الجد ومن علم؟ نقول الحقيقة أن كلمة والد أحيانا يدخل فيها الجد وإن علم، وأحيانا تتعين للوالد الأدنى، والذي يعين ذلك هو القرائن، القرائن اللفظية أو القرائن الحالية. فمثلا لا يجوز لواهب أن يرجع فيما وهبه

0: إلا الوالد فيما يعطي ولده. من مراد الوالد؟ المباشر، الوالد الأدنى. فالجد لا يلحق به، الجد لا يلحق به. طيب الوالد في تحريم النكاح يشمل الأدنى والأعلى. الوالد في الجد في الميراث يشمل الأدنى والأعلى إن فقد الأدنى، يشمل المراد الذكور والإناث. يعني لا تحسبون على القول الصحيح أن نريد الجد الوالد اللي هو الذكر، حتى الأنثى مثلا الأم الوالدة في الميراث يشمل الأعلى إن فقد الأدنى ولا لا. وصارت الحقيقة أن كلمة والد تارة يراد بها الأدنى وتارة يراد بها الأدنى والأعلى مجتمعين أو منفردين، وتارة يراد بها الأدنى والأعلى لا مجتمعين. والذي يعين ذلك هو القرائن، القرائن اللفظية أو الحالية. نعم. لا، كلمة والد، كلمة والد. ما بينهم فرق؟ إذا قلنا والدي يعني الوالد والوالدة، إذا قل والدية ولا هو بيعبر بوالدية، ما في تعبير بوالدية. يعني لو عبر إنسان يقول هذا التعبير غير سليم، لكن والدينا إذا صرنا جماعة واضح. لأن إذا قلت والدينا وحنا اثنين كم يصيرون الوالدين؟ أربعة. إذا صرنا ثلاثة يكون ستة وهكذا. ولذلك بعض الإخوان اللي يقرون بالرمضان اللهم اغفر لنا ولوالدينا، هذا ما هو صحيح إلا على سبيل التجوز، لأن والدينا ما احنا بحنا عيال ولد رجل واحد. نعم لو كنا عيال رجل واحد ستة نقول والدين، لأننا حنا أبونا واحد وأمنا واحد. لكن أصاب المسجد ألف نفر، نعم هو والد كل واحد من الوالد الثاني، أنا ما احنا بأخوة. ولهذا ما تجي والدينا إلا على سبيل التجوز، أي والدي كل واحد منه. ولهذا التعبير السليم في مثل هذا أن تقول اغفر لنا ولوالدينا. لا، هذا هو الصواب. المهم على كل حال ما نقدر نقول كلهم كذا ولا كلهم كذا، لكن احنا الآن نحللها من جهة اللغة العربية. الصواب في هذا إذا كنا جماعة والدين، لأن والدين ما تكون إلا على سبيل التجوز. هنا طيب وعلى والدي نعم هنا مباه وأم. قال وأن أعمل صالحا، وأن أعمل معطوف على قوله أن أشكر، يعني وألهمني أن أعمل صالحا ترضاه. وهنا قوله أن أعمل صالح أي أعمل عملا صالح، والعمل الصالح ما يكون إلا إذا تضمن شرطين أساسيين، هما ما فرنا أحيانا نسأل ما في معه نسأل نعم الإخلاص والمتابعة، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء كل العام. ما خالص انتظر بس. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص واضح في الأنبياء وغيرهم، والمتابعة في غير الأنبياء واضح عندكم أيضا، وفي الأنبياء غير واضح عندكم، ولكنه واضح لأن النبي يتبع شريعة توحى إليه، أليس كذلك؟ هو قد لا يتبع هذه الشريعة، قد لا يتبع، لكن كما مر علينا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون منين؟ من الإقرار على المعاصي مطلقا. نعم، فإذا المتابعة موجودة في الأنبياء أيضا، لأن متابعتهم للشرع الذي أوحي إليهم. طيب هذا العمل الصالح ما جمع بين أمرين الإخلاص والمتابعة، ففي فقد الإخلاص يكون الشرك، وفي فقد المتابعة يكون الابتداء، يكون الابتداء. فالعمل الذي فيه شرك مردود. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حتى الرياء هي نوع من الشرك، إذا عمل الإنسان العبادة وهو مراء فيها فهو مع الإثم مردود عليه عمله. طيب كذلك أيضا في الابتداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أعم من اللفظ الثاني، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، إلا إذا قلنا من أحدث في ذاته وصفاته. فإذا قلنا من أحدث في أمرنا ما ليس منه، سواء في نفس العمل أو في وصف العمل، صار موافقا للفظ الآخر. على كل حال، العمل إذا لم يكن خالصا فليس مقبولا، وإذا لم يكن صوابا، نعم يعني على السنة، فليس مقبولا وليس بصالح أيضا، وليس بصالح بل هو فاسد. طيب قوله ترضى أن أعمل صالحا ترضى، الرضا بمعنى القبول، وكلمة ترضاه بعد قوله صالحا هل لها معنى؟ لأن كل صالح فهو مرضي، كل صالح فهو مرضي، فهل تكون الجملة حينئذ صفة كاشفة مبينة أو صفة مقيدة؟ يعني مبينة ولا مقيدة؟ الظاهر أنه مبين، يعني أن العمل الصالح مرضي، العمل الصالح مرضي. قد يقول قائل إن العمل قد يكون صالحا بظاهره ولكنه غير مرضي في مآله أو فيما صاحبه. قد يعمل الإنسان مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحصل منه إعجاب في عمله، هذا الإعجاب يمنع من رضا الله له به. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قد يكون عملا صالحا في أوله وفي نهايته لا يرضاه الله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالرجل يتصدق بالصدقة مخلصا لله تعالى متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لكنه يتبعها بمن وأذى، وحينئذ تبطل الصدق، تبطل الصدق. على هذا التقدير يكون قوله ترضاه صفة مقيدة، صفة مقيد، يكون صفة مقيدة. أي الأمرين يحسن بنا أن نسلك في هذا وغيره لما إذا جاءت صفة؟ هل الأولى أن نجعل الصفة مبينة يعني مفسرة فقط، أو أن نجعلها مقيدة؟
1: مقيدة،
0: الأولى أن تكون مقيدة، لأن بالتقييد زيادة معنى، بالتقييد زيادة معنى، والتفسير ما يعدو شيئا خارجا عما سبق. فكل صفة تأتي في كلام في هذا وغيره فالأصل أن تكون إيش؟
1: مقيدة.
0: أن تكون مقيدة، ولا يمكن أن نلجأ إلى كونها مفسرة بمجرد بيان الأمر إلا متى؟ إلا عند الضرورة، إذا تعذر أن تكون مقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذه مبينة، مبينة ومفسرة وليست مقيدة. لأننا لو جعلناها مقيدة، نعم، ربكم الذي خلق إيش؟
1: مقيد.
0: أن تكون مقيدة، ولا يمكن أن نلجأ إلى كونها مفسرة بمجرد بيان الأمر إلا متى؟ إلا عند الضرورة، إذا تعذر أن تكون مقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذه مبينة، مبينة ومفسرة وليست مقيدة. لأننا لو جعلناها مقيدة، نعم، ربكم الذي خلق، كل شيء يتكلم. لأن بعض من يقول جثة تتكلم. نعم والله أنه في السارق يمكن في القصة وتكلم. والجثة هي مخزن التمر. نعم. وش رأيكم أنكم ما تناقشوا ما تسألون في إنفاق الفوائد؟ أحسن. ما واللي عنده الشيء بعد ما ينتهي. لأن هذا أولا يمنع من سير الذهن ويشوش أيضا أسلامه. طيب. وفيه رد لكلام المؤلف في قوله إن النملة ملكة النمل. لقوله نملة منكر. نعم. وليس بغريب أن تكون نملة من النملات التي قالت هذا. وفيه دليل ذات هذه دليل على فصاحة هذه النملة ونطقها وذكائها. نعم. لأن الكلام اللي قاله يتضمن هذا كله. فهي من بلاغتها استعملت في كل مكان ما يناسبه. يا أيها النمل أتت بياء المنادى البعيد، لأن النمل ليس قريبا منها، كله بعضه بعيد وبعضه قريب. ومن كمال أيضا نسخها إرشادا إلى المخابئ والملاجئ في قولها ادخلوا مساكنكم. ومن كمال نسخها ومن كمال ذكائها أنها استعملت العبارات المثيرة المزعجة في قولها لا يحطمنكم سليمان وجنوده. نعم. وفيها أيضا من عدلها أنها قالت وهم لا يشعرون. فتضمن هذا الكلام أنواعا كثيرة من البلاغة والفصاحة والنطق والتحذير والتعذير وغير ذلك مما مر في الشرع. وفي قوله تعالى فتبسم ضاحكا. طيب الآن انتهت الفوائد اللي عندي. عندكم فوائد أنتم؟ نعم. ها؟ أي نعم. في هذا أيضا عظمة ملك سليمان وجنوده لأنها النملة عرفت ذلك وحذرت منه. نعم. إيه معلوم أنك تقيه. والنملة في حقيقة بيوتها أحيانا تكون عميقة في الأرض، تكون عميقة في الأرض. ثم هي أيضا من عادتها النملة أنها ما تبني البيوت إلا في مكان مرتفع، في مكان مرتفع. وغالبا إن الجند يعني الأماكن الرفيعة إنهم ما دام يجدون السهل ما يروحون لها. نعم.
1: لا يعني
0: تحكم البلاط وكيف لا ما تحكم البلاط شو نعمل شو قرابة حفر ما تقدر. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في هذا جواز التبسم عند وجود سببه وجواز الضحك أيضا لقوله فتبسم ضاحكا، وهذا من فعل نبي، وفعل الأنبياء حجة، فعل الأنبياء حجة حتى وإن كانوا غير نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد شرعنا بنصه، فهذا لا يعتبر. الدليل على أن فعل الأنبياء حجة قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدف، وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب. وفيه دليل على ما كان عليه سليمان عليه الصلاة والسلام من التواضع لله سبحانه وتعالى، حيث لم يأخذه الغرور في هذا الملك العظيم حتى قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. وفيه دليل على الاعتراف بالنعمة في نعمة الله، وأنه ليس من الافتخار، لأن سليمان نعم ذكر نعمة الله عليه لكنه لا يقصد بذلك الافتخار والعلو على غيره. وقد قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن لا عاصب الافتخار والعلو لأنه حينئذ تنقلب إلى نفنة. وفيه دليل على أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد بقوله أنعمت علي وعلى والدي، ولا سيما نعمة الإسلام فإنها من أكبر النعم على الولد لو مات طفل وأبواه كافران لكان هذا الطفل في الدنيا في حكم الكافرين، وفي الآخرة الله أعلم بحاله. ولو مات طفل بين أبوين مسلمين لكان هذا الطفل مسلما في الدنيا والآخرة، مسلما في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فنعمة الله على الوالدين ولا سيما في الدين نعمة على الولد، وهذا شأن، وهذا هو وجه قوله أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وفي هذا دليل على إضافة، على أن من العقل والعدل والشرع، من العقل والعدل والشرع إضافة المنة إلى المان بها لقوله نعمتك، أن أشكر نعمتك، وهذا اعتراف. وأبلغ من أن يقول الإنسان أوزعني أن أشكر النعمة بس، لأن قوله نعمتك واضح جدا في خضوع هذا الإنسان لهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه. فهذه فيها دليل أنه من العقل والعدل والشرع إضافة المنة، نعم، إلى المان بها، حتى لو هو آدم، حتى لو ولو كان آدم. ومن الأشعار المعروفة عندهم: إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، إنما يعرف الفضل من الناس ذووه. إيش معنى ذووه؟ أصحاب الفضل، ما يعرف الفضل إلا أصحاب الفضل، أما من ليس بأهل فضل فإنهم ينكرون الفضل، بل إنك لو تفضلت عليهم لرأوا أن هذا حق واجب عليك ولا لفوا منه. نعم. وأعظم من أعظم شيء في هذا من يمن على الله سبحانه وتعالى بما أنعم الله به عليه، كما في قصة الأعراب: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم، أصبر ما بعد انتهينا. طيب، وفيه دليل، وفيه دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كغيرهم مفتقرون إلى توفيق الله، وأنهم بدون توفيق الله سبحانه وتعالى ما يصيرون خيرا يرضي الله، بقوله: وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. وفيه دليل على أن العمل غير الصالح ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة، بل هو بين أمرين. العمل غير الصالح هو دائر بين أمرين: إما الإثم وإما السلامة فقط. فإن صدر عن علم فهو إثم، وإن صدر عن جهل فالإنسان سالم ولكن لا فائدة له فيه. كما لو صلى الإنسان مثلا صلاة باطلة بحدث، صلاة بحدث، فإنه إن تعمد ذلك كان آثما، وإن كان جاهلا لم تفد، لم تفده في إبراء الذمة ويطالب في إعادتها. أما الأجر فقد يؤجر عليها من أجل النية والعمل الذي حصل المشقة، ولكن الكلام على الفائدة ما يستفيد منها في إبراء ذمته ولا تسقط عنه. وفيه دليل على أن الغاية التي يسير إليها الأنبياء ومن بعدهم أو ومن تبعهم هو رضا الله، لقوله: وأن أعمل صالحا ترضاه، أعمل صالحا ترضاه، لأن المقصود من عمل الإنسان الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، بل إن رضا الله غاية فوق كل شيء. قال الله تعالى في جزاء المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. قال: ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء. نعم، أكبر من كل شيء. وإذا حل على الإنسان رضا الله فهذا غاية ما يريد. نعم. طيب، وفيه ثلاث دليل أيضا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوسلون إلى الله، يعني يسألون الله تعالى بالوسيلة، بقوله: وأدخلني برحمتك في عباد الصالحين. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذي يدعوهم هؤلاء المشركون، أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. فكل الناس كل الخلق يسألون الله تعالى ويتوسلون إليه بما هو جائز. وفيه دليل على جواز التوسل بصفات الله، مثل آية برحمته. وفيه دليل أو بل فيه إشكال في عبادك الصالحين، إذا قال قائل مقام النبوة أعلى من مقام الصلاة، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نعم، فكيف سأل الله أن يرسله في عباد الصالحين مع أنه نبي أعلى مرتبة من مجرد الصلاة؟ نعم أي. وعند التفصيل ثلاث المراتب كذا، هذا هو الأقرب. الأقرب من مراد الصلاح هنا الصلاح المطلق، والصلاح المطلق هذا أعلى مرتبة، أعلى مرتبة. وقد قال موسى يوسف عليه الصلاة والسلام توسل مسلما والحقني بالصالحين، نعم. وقال الله تعالى عن إبراهيم وآتناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. المراد هنا الصلاح المطلق، لا الصلاح الذي يذكر مع المراتب، فإن مقام الصلاح مع المراتب دون مقام النبوة. وأبتني برحمتك في عبادة الصالحين. وفي هذا دليل أيضا على أن العبادة مرتبة كبيرة عظيمة يسألها حتى الأنبياء بقوله في عبادك. ولهذا يذكر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعلى مقاماته، في أعلى مقاماته عند إنزال القرآن وعند الدفاع عنه وما أشبه ذلك. وقد قال الشاعر يخاطب لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، نعم، هذا أعوذ بالله عاشق. لنفرض أن اسمه مثلا بكر، يقول لا تقول لي يا بكر، قل يا عبد ليلى، نعم، يا عبد ليلى فإنه أشرف أسماء. فالعبودية لله سبحانه وتعالى لا شك أنها أشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبدا لله، والإنسان لا بد أن يكون عبدا ولا بد أن يتخذ إلها. حتى الشيوعيين والملحدين لا بد أن يكونوا عبيدا ولهم آلهة، ولا لا؟ صحيح، توافقون على ذا؟ اي نعم، لا بد لو لم يكن لهم آلهة إلا أهواهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، وهؤلاء بلا شك يعبدون الدينار والدرهم، بل إنهم لا يسعون إلا لذلك، هؤلاء المرشدون ما يسعون إلا لذلك. إذا لابد لكل إنسان أن يكون عبدا، فإن كان عبدا لله فقد تحرر من العبودية حقيقة، لأن عبد الله حر، ما يرى شيئا في الدنيا أو في المخلوقات أنه عبد الله، لكن يرى خالقه هو سيده وإلهه وأنه عبد لهذا الخالق، نعم. وأدخلني برحمتك في عبادة الصالحين. إن كان لعنده في شيء عندكم أو كفاية؟ نعم. يمكن يوحل، ولا شك أن شكر النعم من النعم، شكر النعم من النعم. وقد قال الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واستقل العمر. وهذا صحيح، إذا وفقك الله للشكر فهو نعمة، يجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة، فإذا شكرته صارت نعمة ثانية توجب الشكر، لأن الله يقول وقليل من عبادي الشكور. فإذا رأيت الأعلى منك وصارت ما شكروا وأنت صارت نعمة هذه نعمة. في طيب أحسن صحيح، فيه رد على القدرية، لأن القدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمل، مستقل بعمل ما يحتاج إلى معونة من الله ولا شيء. نعم، ولا شك أن هذا قول باطل، لكن نعم هذه الآية ترد عليه، ترد عليه. وفيها أيضا رد على الجبرية، لأنه أضاف العمل إليه فقال أن أعمل صالح أن ترضاه، يقول أن أعمل صالح معناه يمكن يعمل غير صالح، فهو مختار، فهو مختار. ففيه رد على الطائفتين جميعا، القدرية والجبرية. وش الفرق بينهم يا عادل؟ ما الاختيار ولا شيء. نعم طيب، كيف ذلك؟ احنا هذه قلنا ان قلنا الاستدلال على هذا استدلال ما هو قوي، لا، لان لله على الكافر نعمه، قل لا الله له نعمه على الكافر، لكن النعمه المطلقه ما تكون الا بالاسلام. من هذه الناحيه نقول على كل حال قريبة، قريبة إنها مسلمة، ولكن لو حصل أصح من هذا يكون طيب. ثم قال الله تعالى وتفقد الطير، لا ما يمكن نقول، ولقناه كانت نقول اللي يقول التت، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. ها إن الإنسان ما يصل إلى غايته إلا برحمة الله. إيه، يعني هنا قال في عبادك الصالحين، يعني ما يصل إلى مقصوده إلا إذا رحمه الله، كل شيء الجنة وغير الجنة. يعني إذا لم يرحمك الله ما تنال شيء أبدا. نعم، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم، ها نعم، هذا في أحكام الدنيا. نعم، صحيح، هو عند الله مولد على الفطرة، لكن الظاهر غير مسألة الباطن، ظاهر غير الباطن. ولذلك أولاد الكفار ما يدخلون في مقابل المسلمين، إيه ظاهرا الكفر في أحكام الدين. قال وتفقد الطير، تفقد الطير، الطير هذه للعهد أو لعموم الجنس؟ أقول إنها للعهد، لأنها تعود على الطير المذكور، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وعلى هذا فيكون تفقده للطير بنفس هذه المسيرة، بنفس هذه المسيرة. تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، يقول تفقد الطير ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض، ويدل عليه بنقله فيها لتستخرجه الشياطين لاحتياج سليمان إليه للصلاة فلم يره. هذا من كيس المؤلف، وتفقد الطير لجل يشوف يدور الهدهد، الهدهد يزين يرى الماء تحت الأرض، يرى الماء تحت الأرض، ولرأى الأنهار تجري تحت الأرض نقر بمنقاره، يعني قال أحبه هنا، ثم يأمر الشياطين فتحفظ عينها في رجل. هذا من يقول هذا؟ بل إن تفقده للطير لأنه كما سلف كان عليه الصلاة والسلام منظما لجنوده، يتفقد أين ذهب، ولهذا ما قال تفقد الهدهد أو الهداهد، بل قال تفقد الطير كله. نعم، لأنكم تعرفون أن الطيور تسبح بالهواء، فقد يشد منها شيء، فهو عليه الصلاة والسلام تفقدها لأجل تكميل التنظيف. ثم إن قولهم أو دعواهم أن الهدهد يرى اللي تحت الأرض، هذا مو صحيح. ادفن حب خلى الهداهد تجي لما تراها ولا ما تراها. ها ما تراها بالتأكيد. وهذا شيء إذا لم ترى الحب القريب كيف ترى المياه البعيدة. المهم أن الهدهد مثل غيره ينحجب نور عينيه في الكثافة ولا يرى شيئا. ثم إن سليمان عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى هذا، ليس بحاجة، بل إن سليمان من هذه الناحية في غيره نال بقى، إن وجد ماء انتفع به، وإن لم يجد فإن الله تعالى ييسر له الماء بأي وسيلة. قال تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، ما اسم استفهام، وهل الغرض منه الاستفهام أو الاستنكار؟ ها؟ من المراد من الغرض الاستفهام، يسأل سؤال حقيقي يقول أين الهدهد، وقيل إنه استنكار، والظاهر أنه لا وجه له لأن الأصل في الاستفهام يتلفظ فيه الاستفهام. قال بعضهم وفي الآية في قلب، وأن التقدير ما للهدهد لا أرى، ما للهدهد لا أرى، ولكن هذا ليس بصحيح، فللآية على تفصيل، فهو يسأل يقول ليش إني ما أشوف الهدهد؟ نعم، هل هناك مانع منعني من رؤيته، أو أنه كان غير موجود ولذلك أضرب عن الأول وقال أم كان من الغائبين، وأم هذه منقطعة، نعم أم منقطعة، وأم المنقطعة كما مضى علينا عدة مرات تكون بمعنى بل والهمزة، يعني بل أكان من الغائب، بل أكان من الغائبين، نعم، وحينئذ أضرب عن الكلام الأول وعرف أنه لا علة في بصره، لا علة في بصره، وإنما العلة غيبة هذا الهدهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام أم كان من الغائبين فلم أرى لغيبته، فلما تحققها قال لأعذبنه عذابا تعذيبا شديدا. إذ لأعذبنه، الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي اللام الموضعة للقسم، والقسم قبلها مقدر، هذا أثنين، والثالث النون لأعذبنه، لأعذبنه، ويقول عذابا قال المؤلف تعذيبا، إشارة إلى أن عذابا اسم مصدر، لأن عذب مصدرها تعذيبا، واسم المصدر منها عذابا، نظيرها كلم مصدرها تكليما، واسم المصدر منها سلام، سلم تسليما، واسم المصدر سلاما. لأعذبنهم تعذيبا شديدا، ما هو الشديد على رأي المؤلف؟ بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهواء، هذا شيء عجيب. تقدير هذا التعذيب بهذا الشيء على اي دليل؟ ولهذا بعضهم قال ان هذا التعذيب الشديد اللي قال المعلم هذا النتف يخلط الشمس مسكين ما عنده ريش ولا شيء، بعضهم يقول اعذبنه عذابا شديدا احبسه مع شيء ليس من جنسه، نعم احط الهدهد مع العصافير، يقول من أشد العذاب على الإنسان على الحيوان أن يحشر في غير جنسه، لو حط الآدمي مع الجن يتعذب، أو الجن مع الآدمي يتعذبون، نعم. ولكن هذا أيضا مو صحيح، لأننا نشاهد الآن أن أشياء تجعل مع أجناسها ولا تتعذب، واحد عنده مواشي بقر وغنم وإبل، والغنم ضأن معد، ما بيصير دائما تحوش واحد ولا تعذب، اي نعم. فالصواب ان هذا التعذيب الذي قاله سليمان غير معلوم لنا، انما هو عذاب شديد، نعم، والله تبارك وتعالى لم يبين، ولكن يكفي لنا يكفي ان نقول ان نعرف انه شديد، هذا واحد. او لا اذبحن، لا اذبحن هذه للتنويع، يعني اما هذا او هذا، وقوله لا أذبحن يقول بقطع حلقومه، هذا صحيح، يعني بيان للذب إنه بقطع الحلقوم والمري يعني من عند الرقبة، نعم. أو لا أذبحن الثالث، أو لا يأتيني بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة، لا يأتيني هروح، أو لا يأتيني، نعم، شف بنون مشددة مكسورة يأتيني، أو مفتوحة وش هي مفتوحة؟ بنون، لا نون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة. أي يأتينني، يأتينني هذا القراءة الثانية، يأتيني يأتينني. وش الفرق بينهما؟ أي فيها نون الوقاية، إما تحذف أو توجد، ولا من التوكيد موجود، من التوكيد هي المشددة، من التوكيد هي المشددة، لكنها إن حذفت من الوقاية كسرت من التوكيد، يأتيني، وإن لم تحذف يأتينني، فإنها تبقى مفتوحة. طيب هذا أمر ثالث، فتوعده سليمان بواحد من أمرين، إلا إذا أتى بشيء بسلطان مبين ببرهان بين ظاهر على عذره. نعم، سلطان، كلمة سلطان ترد كثيرا في القرآن، ومعناها العام، معناها العام هي السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه، هذا معناها العام، السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه هذا السلطان. فتارة يكون المراد به الدليل، نعم أم لكم سلطان مبين، وتارة يراد به القدرة لا تنفذون إلا بسلطان، وتارة يراد به البينة، البينة مثل هذا. نعم، قل لا يأتني بسلطان مبين يعني ببينة على عذره. والمعنى العام للسلطان قلنا السلطة التي يتمكن بها الإنسان أو صاحبها من الوصول إلى غرضه، سواء كان ذلك دفاعا عن نفسه أو إثباتا لأمر. وقوله مبين فسرها المؤلف ببين، ولا تصلح بمعنى مظهر، يعني ما تصلح متعدية، لأن المؤلف الآن فسرها بأنها لازمة، تصلح أيضا متعدية يعني بسلطان مظهر لعذره، وهذا إذا فسرناها بهذا، ونحن إذا فسرنا بهذا نكون أخذنا بالتفسير الذي فسره المؤلف وزيادة. فمكث بضم الكاف وفتحها، مكث ومكث، والفاعل من؟ الهدهد. نعم، ويحتمل أن يكون الفاعل سليمان، يعني بقي غير بعيد أي يسيرا من الزمان وحضر لسليمان. قل وحضر لسليمان، وش تدري عليه؟ لأنه قال أنه غائب في الأول، أم كان من الغائبين، والغائب ما يخاطب إلا إذا حضر. ولكن قول المؤلف متواضعا برفع رأسه وإرخاء جنبه وجناحيه، هذا من الأمور اللي ما ندري
1: عنه.
0: ظاهر المؤلف كان معه، إيه كأنه معه، يعني الهدهد جاء وقف ورفع رأسه ونزل ذنبه وجناحيه. بس ما يمكن أن نقول هذا أبدا، ما يمكن نصف كيف جاء، إنما يكفينا أن نقول ما قال الله تعالى في القرآن، وحنا ذكرنا قبل قاعدة كل ما سبق فإنه لا طريق لنا إلى العلم به إلا من طريق الوحي. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، ما لنا طريق إلا الوحي إما في القرآن أو في السنة الصحيحة. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، أحطت يعني يتكلم عن نفسه، أحطت بما لم تحط به، يخاطب من؟ سليمان. وفي الحقيقة أن هذا الهدهد قوي قوي، له ضلوع قوية جدا كما يقولون، كيف يخاطب سليمان وله هذا الملك العظيم ويقول أحطت بما لم تحط به؟ ما قال بعد بما لم تحيط به، ما جاء بفضل التعظيم. نعم، وحنا الآن بشر ونخاطب بعض الأحيان المدير ولا من فوقه ونقول مثلا أنتم سيادتكم ولا سعادتكم ولا حضرتكم، نعم، ونحط مين من أكبر من اللازم، نعم، مع أننا مثلهم بشر. وكل هذه بالحقيقة كل هذه من الأمور الشخصية التي لا تنبئ عن شيء ولا تنبغي أيضا. الصحابة يخافون الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب، نعم، وهو أشرف عندهم من كل بشر. نعم، وكذلك الخلفاء الراشدون ما كانوا يخاطبون من مثل هذا. ومن عجب أن بعض هؤلاء الذين يخاطبون بمثل هذه الألقاب تجد قلوبهم تغلي على هؤلاء المخاطبين، تغلي عليهم. نعم، فيكون هذا الخطاب كأنه تهكم بهم، كانوا تهكم بهم. ولو أن الناس تخاطبوا فيما بينهم على خطاب هذا، هذا الهدهد وش مقامه مع سليمان؟ جند من جنده الأضعف منه. ومع ذلك يقول بهذا الصراحة: أخذت بما لم تكن. وهذا أول ما كلمه يقول رأيت على طول. لكن في الحقيقة إنه فيه نوع من الأدب، ما قالوا مثلا أنت جاهل ولا تعرف، وأنا رحت ودورت ولقيت شيء ما تجاني، بل قال أحفظ بما لم تحفظ به، يعني لأجل أن يعرف سليمان قدره وأنه ليس محيطا بكل شيء، ليس محيطا بكل شيء. نعم، فهذا الهدهد صار أشد إحاطة منه. نعم، والإنسان البشر ضعيف بكل شيء، حتى ما أحد علمنا كيف نقفر موتانا إلا الغراب، إلا الغراب مما يدل على أننا لسنا بشيء سوى. طيب، أحفظ بما لم تحفظ به، يشبهها قول إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأت. ماذا لا أبتي إني جاهل؟ وهذا من اللطافة في الأسلوب. نعم، هنا قال أحدث بما لم تحدث به، والكلمة الشديدة أي اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، إلى أن قال: قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان قابل بعد وأكد الخبر: جئتك من سبأ لنداء يقي، ومع ذلك قالوا سننظر أصدق أم كنت من الكاذبين. هذه بعصدنا على الهدهد، لأن الهدهد كان متيقنا، ومع ذلك قيل له سننظر أصدق أم كنت من الكاذبين. ليش قال سليمان هذا مع أنه يقول له بنداء يقي؟ لأن حقيقة الأمر أن كلام الهدهد في مقام الدفاع عن نفسه، مدافع، لأنه متوعد بالعذاب الشديد أو بالذبح، نعم، أو بخبر سلطان مبين. وهو لما كان في مقام الدفاع احتاج أن يتثبت هذا ببيته، وقد وقع مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، استأذن عليه أبو موسى 3 مرات ثم انصرف، فلما عاتبه في ذلك قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جد بينها لما تقول. مع أن أبا موسى صحابي ثقة ما يمكن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المقام يقتضي زيادة التثبت، لأن الإنسان قد يفهم من النص ما ليس مرادا. فلذلك طلب عمر من أبي موسى أن يأتي بنفس الشاهد، هنا هذا الهدهد سليمان عليه الصلاة والسلام مع أنه قد يقن له الخبر، يقول: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ثم أعطاه آية وقرينة: اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولاه. والقصة بالحقيقة عظيمة جدا، فيها فوائد كثيرة. طيب، أحط بما لم تحط، وجئتك من سبأ، يقول من سبأ بالصرف وترك، بالصرف من سبأ وترك من سبأ، كذا هذا عدم الصرف، ومن سبأ هذا الصرف. طيب، من سبأ جر بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف، ومن سبأ جر بالكسرة لأنه اسم ينصرف. على أي اعتبار جعلناه إما مصروفا أو عدما؟ قال: قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتباره صرف، باعتباره صرف، منه لأن يعلم أهل الكتاب، فزيدة اللام توكيدا. فالمؤلف يرى أن هذه الآية مثل الآية التي ذكرها شاهدا له، وهي زيادة اللام زيادة لا. ويرى آخرون من المفسرين خلافة ما رآه المؤلف، ويقولون فهم لا يسرون انتهت الجملة، وأن قوله ألا يسجدوا لله في معنى هل لا يسجدوا، وأنه للتخطير نعم، ولكن هذا التقدير فيه إشكال أيضا، وهي حذف النون من الأفعال الخمسة بدون ناصب ولا جار، لأن ألا لا تنصب ولا تجر. وإذا قلنا إن يسجد إن ألا للتقدير وهي لا تنصب ولا تجر، ونظرنا إلى يسجد وجدنا أن فيها حذف النون نصبا أو جزم، وهنا ليس فيه ناصب ولا جازم، فهو محل إشكال. ولكن الجواب عن هذا قد يكون سهلا، لأن حذف نون الأفعال الخمسة لغير ناصب ولا جازم جائز وارد في اللغة العربية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. لا تدخلوا لا نافية، ما تنصب ولا تجزم، ومع ذلك حذفت النون، ولم يقل لا تدخلون الجنة. نعم، فالجواب على هذا أن يقال إن نون أفعال خمسة قد تحذف بدون ناصب ولا جازم، لا سيما في مثل هذا تعبير ألا يسجدوا الدال على التحريف، فإنه حذف النون هنا يسهله وجود هذا الحرف السابق للفعل. وعلى كل حال، إذا كانت على تقدير المؤلف فإن هذه الجملة بالنسبة لما قبلها كالمؤكدة، لما قال: زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، هذا يقتضي أن لا يهتدوا إلى الحق وإلى أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى. وأما على القول الثاني أن لا يسجدوا لله، إن أن لا للتحذير بمعنى هلا، فإنه يدل على أن الهدهد انتقدهم بهذا الفعل، وبين أن الأولى بل الأوجب أن يكون السجود لله سبحانه وتعالى وتكون الجملة منفصلة عما قبله. وقولها: الذي يخرج الخبأ مصدر بمعنى المخبوء من المطر والنبات في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلون بألسنتهم. الذي يخرج الخبأ بمعنى المخبوء كما قال المؤلف، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر بمعنى اسم المفعول وارد في اللغة العربية كثيرا، ومنه قوله تعالى: وإن كنا أولات حمل أي محمول، لأن الحمل فعل المرأة، وأما المحمول فهو الجنين، وكذلك قوله: وأولات الأحمال أجلهن أيضا حمال. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ومنه أيضا قول الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله أي مخلوق وليس فعله. نعم، فالخبث هنا بمعنى المفعول. قال: من المطر، هذا باعتبار المخبوء في السماء، والنبات هذا المخبوء في الأرض، فالله تبارك وتعالى هو الذي يخرج ما في هذا وما في هذا في السماوات والأرض، ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم. ولم يشر المؤلف إلى القراءة الثانية وهي سبعية في قوله: ويخفون ويعلنون، فإن الذي في المصحف قراءة عاصم ناية: ويعلم ما تخفون وما تعلنون، يخاطب بذلك سليمان. وقول: ما تخفون في قلوبكم وما تعلنون بألسنتكم، فيه نظر تقييد بالألسنة، ويقال بألسنتكم وجوارحكم، لأن ما يفعل بالجوارح معلم، كما أن ما ينطق به باللسان معلم أيضا، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وهذان الوصفان إخراج الخبر والعلم بما يخفي العبد وما يعلنه لا يكون لأحد من المخلوقين، لا للشمس ولا لغير الشمس، وإنما ذلك خاص بالله تبارك وتعالى. ولهذا جعله الهدهد، جعله من الأسباب التي تستلزم أن تكون العبادة لله وحده، لأنه العالم به، ولا يمكن يؤتى بوصف يستلزم العبادة إلا إذا كان خاصا بالله، لأنه يؤتى بهذا الوصف استدلالا على بطلان عبادة ما سوى، ولو كان مما يمكن أن يكون لله لم يكن ذلك دليلا على اختصاص الله تعالى بالعبودية، إذ قد يقول العابد للشيء، وهذا الوصف أيضا موجود في معبودي فأنا أعبده. فالمهم أنه لا يمكن أن تقام الحجة إلا بدليل خاص في المحتج له، يعني بمعنى أنه ما يمكن أن تكون أن تقيم الحجة بأن العبادة لله وحده إلا بوصف إيش؟ خاص بالله، لأنك لو احتججت بوصف يكون لله ولغيره لكان العابد لغير الله يقول وهذا وصف أيضا ممكن بمعبود، ممكن في معبود، فلا يدل على أنه مما يختص به الله سبحانه وتعالى. قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، استئناف جملة، استئناف جملة ثناء مشتمل، جملة ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس، وبينهما دون عظيم. يقول هذا الهدهد الله لا إله إلا هو، وهذه كلمة التوحيد، والمؤلف يقول إنها جملة استئنافية للثناء على الله تبارك وتعالى بما لا يكون بغيره. فالأول يخرج الخبأ في السماوات ويعلم، هذا يتعلق بتوحيد الربوبية، والثاني الله لا إله إلا هو بتوحيد الألوهية، أي لا معبود سواه، لكن لا معبود بحق، إذ هناك معبودات سوى الله سبحانه وتعالى بغير حق. فإذا أثنى على الله سبحانه وتعالى بصفة الربوبية وبصفة الألوهية، وربما نقول أيضا وبصفة الأسماء والصفات، نعم، لأن توحيد الربوبية مستلزم للأسماء والصفات، لأن التصرف والخلق والتدبير، نعم، والعلم كلها لها صفات. قال رب العرش العظيم، رب بمعنى صاحب الخلق، العرش العظيم أي صاحبه، كما تقول رب الدابة أي صاحب الدابة. وقوله العرش، هذه ال للعهد الذهني، للعهد الذهني أي العرش المعهود في أذهان الخلق العظيم، بخلاف عرش بلقيس، ولهذا قال ولها عرش عظيم، وهنا قال العرش العظيم بألف، والتعبير ظاهر جدا في الفرق بينهم، لأن عرش نكرة والعرش معرفة، فدل ذلك على أن هذا العرش عرش عظيم معلوم مفهوم في الأذهان بخلاف الأول. ويقول المؤلف إنه قاله في مقابلة عرش بلقيس، نعم هذا صحيح، يعني واضح أنه قاله لأجل أن يبين أن صاحب العرش العظيم هو المستحق لأن يكون مالك، وأما هذه الملكة فإن لها عرشا وليس لها العرش. فقال قال سننظر أصدق، يقوله سليمان، والسين فنمر علينا تدل على تدل على التحقيق، مع التراخ، لكنها تدل على التحقيق. سننظر أي معناها أن نظرنا هذا محق، لكنه سيكون له مقدمات.

ونظير هذا ما سلكه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري استأذن ثلاثة وانصرف، ثم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فطلب منهم أن يشهد له. فهنا يعني التهم أو عدم الثقة بالقول لها أسباب، من جملتها أن يكون المخبر على هذا الوصف يتضمن إخباره دفاعا عن نفسه، فهنا مهما كان الثقة تجد أنك تتردد في قبول هذا الخبر. نعم. سؤال لا، لأن معنى قولها لا سجود له يجب أن يفرض الله تعالى بالسجود مثال غير، فيكون مناط الدم كونهم يخصصون الشمس بالسجود، وكذلك أيضا لو أشرفوا بها مع الله فرثوا لهذا الدخول هذا، لأنه ما يمكن يدل الدم إلا إذا خصص السجود لله وحده. قراءة تكون آلة أيضا استفتاحية، يا حرف نداء والمنادى محذوف، يعني آلة يا قوم استجيبوا لله، أو تكون يا للتنبيه، نظيرها قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، يا ليتني كنت معهم، فإن يا هذه إما أن تقول التنبيه لأنها لا تدخل على على على الأفعال ولا على الحروف، وإما أن تكون بالنداء والمنادى المحذوف. ما أفعل ولا من السؤال. قال ولها عشن عظيم وجدتها. نعم. قال سننظر أصدقت فيما أخبرتنا به أم كنت من الكاذبين، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من أم كذبت فيه. أصدقت أم كنت من الكاذبين، صريح الأول من الفعل، وهنا قال أم كنت من الكاذبين أي من هذا النوع فهو أبلغ من أم كذبت، لأنه يدل على الوصف الداء من الكاذبين، فهو أبلغ من قوله أم كذبت، لأن أم كذبت فعل، والفعل قد يكون مرة، لكن أم كنت من الكاذبين هذا وصف يدل على استمرار الكذب فيه. هذا ما قرره المؤلف، وعندي أن فيه لباقة في تعبير سليمان في الهدى، لأن مصارحته ومقابلته بقوله أم كذبت أشد وقعا من قوله أم كنت من الكاذبين، أشد، يعني أنا أم كنت من الكاذبين أهون مما لو قال أم كذبت، فهي في الحقيقة من جهة أشد في النظر إلى أن قوله أم كنت من الكاذبين وصف الله، ومن جهة المخاطبة أهون من قوله أم كذبت، فهذا وجه الاختلاف بين قوله أصدق أم كنت من الكاذبين. يقول ثم دلهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضأوا وصلوا، ثم كتب سليمان كتابا سورته من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة كذا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من سر الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه، ثم قال للهدهد اذهب بكتابها. كل هذه ما يستولي التي لا دليل عليها في القرآن، كونه دلهم على الماء فاستخرج

0: وارتووا وتوضوا توضؤوا وصلوا أيضا.
1: ها؟
0: وين؟ إيه تبقده لذلك لأنه يعلم في محل الماء، ولكن نقول هذا لا دليل عليه ولا يجوز لنا أن نعتقده ولا أن نكذبه. هذا إذا صح عن بني إسرائيل، بعد أيضا نجد أن فيه آف فيه طيق بيننا وبين بني إسرائيل. من رواه عن بني إسرائيل؟ فإذا صح عن بني إسرائيل وأنهم مما حدثوا به هذه الأمة نقول فيه إنه لا يصدق ولا يكذب، لأن ما فيه شيء، ليس فيه شيء يعارض كتابنا ولا في كتابنا ما يؤيده، وإلا لو كان في كتابنا ما يؤيده قبلنا، ولو كان في كتابنا ما يعارضه قبلنا. نعم.
1: هل يحق للإمام؟
0: نعم.
1: هل يحق للإمام مجرد فعل هذا وقت
0: مصر؟ لا لا، هو من الكاذبين الذين من دأب المرتدين، ما وصفه. فكون هذا من الكاذبين إما أنه من دأب المرتدين أو في جملتهم، وقد يكتب مرة واحدة، ولا وهو أيضا ما وصفه، ما وصفه، لأن قوله أصدق مقابل لقوله أم كنت من الكاذبين، فلا يعلم هل يكون من متصفا بقوله أصدق أو بقوله أم كنت من الكاذبين، ما وصفه، أنت متردد، ينظر.
1: لا لو ثبت.
0: نعم.
1: لو ثبت. هل
0: لا ما قانونه في أنه من الكاذبين تسمي بها دائما، ولكنه كما قلنا هذا من باب التلطف في الخطاب، وأرجح كل واحد له وجه، يعني ما أصلا ما بين التعارض أصلا في التخطيط، ما بين التعارض كونه من الكاذبين هذا أشد إذا كان وصفه كذب، وكونه لم يخاطبه وقال أن كذب، نعم يكون أهون. مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للضيوف: سلام قوم منكرون، ما قال أنكركم لا أعرفكم، بل قال سلام قوم منكرون، هذا من باب التلطف. قال ثم قال للهدهد: اذهب بكتابي هذا فألقد إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجون. إذا قال قائل قوله اذهب بكتابي هذا يقتضي أنه صدقه، فهل هذا صحيح أو هذا اختبار له؟ ينظر اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم، يشد عليه على أنه صدقه في ذلك ولهذا كتب لهم، أو يقال هذا من جملة الاختبار، يعني أنه إذا كان كاذبا فسيقول ما في أحد، ما وجدت أحدا مثلا، فيكون هذا من جملة وسيلة الاختبار العائدة على قوله سننظر أصدق. نعم. وقد يقال إن قوله سننظر أصدقت من في الآية تقريرا، فنظر وتحقق صدقه فأعطاه الصدق. نعم. هو الآن نحن الله أعلم بما ترى، فإما أن يكون هذا الكتاب من جملة اختباره، مثل ما لو أخبرك إنسان بخبر، بس مثلا رحت لي منه ذكرا، لو قال مثلا تباع السلعة الفلانية الآن في السوق، إن شاء الله هتأخذ رحت لي مثلا منها شيء، وش لازم أختبرها هو صحيح ولا لا؟ وإن كان ظاهر فعلي لما أعطيته الفلوس ليشتري، ظاهر فعلي أنني صدقت، لكن قد يكون هذا من وسائل الاختبار. فالحاصل إذا كان سليمان عليه الصلاة والسلام حقق هذا الأمر ثم أرسل بالكتاب فالأمر ظاهر، ولكن ليس في القرآن ما يدل على ذلك، فنقول إن إعطاءه الكتاب من جملة الوسائل التي تبين في القول. وقول اذهب بكتابي هذا أشار إليه بالتعيين، لأن سليمان يكتب لهم ولغيرهم، ولكنه عين الكتاب الذي كتبه لهم. فألقه إليهم أي بلقيس وقومها، ثم تولى انصرف عنهم وقف قريبا فانظر ماذا يرجعون من الجواب. فأخذهم وأتاها وحولها جندها وألقاه في حجرها، فلما رأته ارتعدت وخضعت خوفا ثم وقفت على ما فيه، ثم قالت لأشراف قومها يا أيها الملأ. ذهب به الهدهد فألقاه إليه أي طرحه بين أيديه، وتولى عنهم كما أرشده سليمان. ولكن هذا التولي ليس بعيدا بدليل قوله فانظر ماذا يرجعون، فإن قوله فانظر ماذا يرجعون يدل على أن هذا التولي يكون قريبا منه. وفيه من الفوائد ما يأتي إن شاء الله. ثم فانظر ماذا يرجعون، أخذت الكتاب وقرأت، ثم قالت يا لأشراف قومي يا أيها الملأ، والملأ كما قال المؤلف هم الأشراف، وهنا نادتهم يا أيها الملأ إشارة إلى علو مرتبتهم في دولتهم، لأن يا أيها ما تكون إلا للبعيد، ما قالت يا ملأ بل قالت يا أيها الملأ. إني لتحقيق الهمزتين الملأ إني وتفسير الثانية بقلبها واوا الملأني يا أيها الملأني، نعم بقلبها واوا مكسورة، لأنه إذا جاءت الهمزة بعد الضم جاز أن تقلب واوا، قاعدة عربية الدول العربية. ومنه قول كثير من المؤذنين الله أكبر الله أكبر، يعني يجوز الله أكبر ويجوز الله أكبر، فالهمزة إذا وقعت بعد ضم يجوز أن تسهل إلى واو على حسب الحال، إن كان يقصد الكسر كسرت أو يقصد ضم ضمت أو الفتح. قال لتحقيق الهمزتين وتفسير الثانية بقلبها وهو مكسورة، إني ألقي إلي كتاب كريم مختوم، يعني فسر الكريم بالمختوم، لا يعني لأن ختمه دليل على أهميته، الكتب والرسائل المختومة يعتنى بها، وحتى الآن إذا كان الشيء مهما تجده يختم بالشمع وما أشبه ذلك لئلا يزور، ولكن تفسير الكريم بالمختوم ما هو صحيح، لأن الختم دليل على كرمه وليس هو معنى كرمه، فالكريم معناها المتضمن للمعاني العظيمة المؤثرة. وفي قولها إني ألقي إلي ما قالت ألقى الهدهد، لأن الظاهر أنه مر هكذا ثم حذفه عليه ثم حذفه، وليس معناه أنه جاء ووقف بين يديها وأعطاه الكتاب، وهذا ربما يكون أبلغ في الهيبة أنه يعطيه هذا وهو ما، بخلاف ما لو وقع بين يديها فإنه لا يكون هيبة، على أنه لو وقع بين يديها فمقتضى كونه هدهدا أن تمسكه، ولكنه ألقاه إلقاء. إنه أي الكتاب إنه من سليمان ولم تنسبه إلى أبيه لأنه كان معروفا ومعلوما عندهم أنه عليه الصلاة والسلام رسول أعطاه الله تعالى من الملك ما لم يعطه غيره. إنه من سليمان وإنه أي مضمونه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولا فيه السلام على من سبع الهدى ولا أن ذا كما قال المؤلف. نعم يمكن من أخبار بني إسرائيل أو على العادة في الكتب. إنما سليمان أتى بأدنى ما يمكن بأدنى ما يمكن فهمه والمقصود منه. بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لكن قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هل إن سليمان قال من سليمان إلى بلقيس ولا لا؟ لا ما قال ما قال ما قال ذلك، ولكنه لعلها فهمته إما بتوقيع أو بكتابة على الظرف فمثل كان هناك ظرف ولا صلب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا صلب وهذا هو الظاهر لأنه لا يمكن أن يبدأ سليمان عليه الصلاة والسلام بقول من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، فسيبدأ بإيش؟ بالبسملة قبل، يبدأ بالبسملة قبل. فلما لم يذكر الله إلا البسملة دل هذا على أنه لم يأتي بقوله إنه من سليمان، ما أتى به، ولكنه لا بد أن يكون في الكتاب ما يشير إلى ذلك وإلا لما فهمه. وقولها لا تعلوا علي وأتوني مسلمين المقصود الخضوع لي، يعني معنى ذلوا لي، لأنهم هم ما كانوا يعلون عليه فيقول ألا تعلوا علي، وإنما أراد أن يأتوا إليها أذلة مسلمين لله ولا له. نعم المراد مسلمين لله ولا مسلمين له أي مستسلمين في احتمال أنهم مسلمين لله أو مستسلمين لي. نعم ولكن هل يلزم من اتيانهم مستسلمين له أن يكونوا مسلمين لله؟ ما يلزم، لكن يلزم من كونهم مسلمين لله أن يستسلموا له وأن يأتوا مطيعين غير مخالفين. ثم قال في أيها المال أرسل في أمره إلى آخر. الله تبارك وتعالى فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الاستفادة من هذه الآية الكريمة أولا سرعة رجوع الهدهد إلى سليمان مما يدل على أن جنود سليمان يهتمون بشؤونهم ولا يتأخرون عن أعمالهم لقوله فمكث غير بعيد. ويستفاد منها أيضا أن سليمان وإن كان قد أعطي ملكا عظيما لم يعطأه أحد فإنه لا يحيط بكل شيء، فهو على سعة ملكه وقوته لا يحيط بكل شيء، فغيره من باب أولى. فيستفاد منه فائدة ثالثة وهي ضعف إدراك المرء الإنسان مهما بلغ من الملك ومن القوة. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، لأن هذا يبين ضعف الإنسان، ضعيف الشوبه في كل شيء، في القوى العقلية والقوى الجسمية وكل ما يمكن أن يوصف بالقوة والضعف فإن حال الإنسان فيه الضعف. وفيها ومن فوائد الآية أنه يجوز أن يخاطب الرئيس بمثل هذا الخطاب، فيقال مثلا علمت ما لم تعلم أو فعلت ما لم تفعل. ومثله قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم يأت. وفيه دليل من فوائده أيضا أنه ينبغي للمتكلم أن يرسل الخبر للمخاطب عند الحاجة إليه، لقوله بنبأ يقين، بنبأ يقين. فإذا قال قائل ما فائدة تأكيده له وهو مصدر الخبر، لأن التأكيد إذا إنما يفيد إذا جاء من طرف آخر يكون شاهدا للمخبر، فأما نفس المخبر فكيف يقال إن في تأكيده للخبر فائدة؟ فالجواب أن المقصود من ذلك زيادة طمأنينة المخبر، لأنه أيضا يدل على أن له فائدة أنك إذا أخبرك المخبر بخبر فتقول له هل أنت متأكد؟ فيقول نعم أو لا. فإذا تأكيد المخبر لخبره لا يقال إنه لا فائدة منه لأنه هو مصدر الخبر، فنقول فيه فائدة وهي رفع توهم المخبر في خبره، فيرفع هذا التوهم ويطمئن المخاطب. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وفي أيضا من فوائد الآية أن استعمال ضمير الجمع المخاطب المعظم ليس بلازم وليس من شأن أيضا خطاب الأنبياء والسلف، إنه مثلا عندما يكون لسان معظم يقول أتيتكم جئتكم نعم وما أشبه ذلك، كما هو المعتاد الآن عندنا إذا كان المخاطب معظما يقال كما تريدون مثلا سعادتكم أو سيادتكم أو سماحتكم أو فضيلتكم أو ما أشبه ذلك. نعم، لا، هذا ليس معتادا فيما سبق، وإنما يخاطب الإنسان بما تقتضيه الحال، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يرد السلام على المسلم بقوله عليك السلام، عليك السلام، إذا سلم عليه أحد يقول عليك السلام، وإذا كان جماعة يقال عليكم السلام. نعم، الفائدة هذه الأخيرة أنه من عارف السلف أنهم يخاطبون أو يتكلمون مع المخاطب بما تستطيع حاله، بما تستطيع حاله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. امرأة تملكهم، الضمير جمع والعائد عليه ضمير جمع ولا مفرد؟ وين؟ امرأة تملكهم، هم ضمير جمع والعائد عليه ضمير مفرد ولا جمع؟ ها؟ وين؟ في جمع لكن مرجع الضمير هو مفرد ولا جمع؟ ها؟ نعم، وين؟ إيه، لكن لما كان المراد به القبيلة صح أن يعود الضمير إليه جمعا، صح أن يعود الضمير إليه جمعا. وهذا سبق على الشرح، قلنا فيها سبأ وسبأ إخبار القبيلة والجد. قال فيستفاد من هذا الحديث، من هذه الآية، وجدت امرأة تملكهم، أنها أن المرأة لا تصلح للملك، لأن ما قال ملكة بل قال تملكهم. نعم، والشارع المفسر تقدم أنه يقول أي هي ملكة لهم، وأن الغرض من تفسير تملكهم بملكة خوفا من أن يقال إنها تملكهم ملك فرقة لا ملك تصرف. طيب والمرأة هل يصح أن تكون ملكة؟ لا. ففي شرعنا لا يجوز أن تولى المرأة على الرجال، فلا يمكن أن تكون ملكة، ولا يمكن أن تكون أميرا، ولا يمكن أن تكون وزيرة، ولا يمكن أن تكون قاضية. نعم، كل هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا اسم فقط، اسم ما هو أميرة، اسم يعني أنها من الأمراء، من عائلة الأمراء فقط. السيدة أمير الآن السيدة رقيقة كل حي ثمان سيد كل نفس ثمان سيد، وهذه قد نبهنا عليها فيما سبق، يقول من هذه المتلقات من الغرب الذين يقدسون المرأة، وأن هذا ما ينبغي. ولهذا حتى بعض الكتاب تجدون يقول السيدة عائشة، السيدة خديجة، هذا ما ينبغي، بل يقال المرأة. نعم، والأنثى وعن السيدة فلا يصح هذا الإطلاق، لا سيما وعنده متلقى من غير العلم. وفي هذا دليل على ساعة ملك هذه المرأة، بل عظمة ملك هذه المرأة بقولها، بقوله وأوتيت من كل شيء. والمراد من كل شيء من مقومات الملك كما قال المؤلف مفسر. وفي أيضا دليل على أنها ذات أبوها، ذات أبوها لقوله ولها عرش عظيم. وأما وصف العرش ما ذكره المفسر فلا دليل عليه. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يستفاد من هذه الآية أن هؤلاء القوم مشركون بالله بقوله وجدتها وقومها يسجدون للشمس. وفيه دليل على أن الشمس معبودة من قديم الزمان، لأن هؤلاء في زمن سليمان، وما زال إلى الآن يوجد من يعبد الشمس ومن يعبد النار ومن يعبد القمر، بل ومن يعبد البقر. وفيه دليل على أن الخلق مفطورون على إنكار الشرك، لأن الهدهد أنكر عليه شركا، مع أن الهدهد ليس من العقلاء، لكن جميع الحيوانات بل والمخلوقات غير الحيوانات مفطورة على توحيد الله عز وجل. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فيستفاد من هذا فائدة أن المشركين شر البرية كما قال الله عز وجل، يعني إذا كانت البهائم والجمادات تسبح الله وتعرف حقه وبنو آدم هؤلاء يشركون به صاروا شر الخلق. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وفيه دليل على أن الإنسان يذم على فعله أو يمدح على فعله، لأن الهدهد ساق ذلك على سبيل الذم. والغرض من ذكر هذه الفائدة، الغرض منها الوصول إلى أن فعل الإنسان باختياره، إذ لو كان مجبرا عليه لم يصح أن يكون محلا للذم أو للمدح، لأن الذي يجبر على العمل لا يمدح عليه إن كان خيرا ولا يذم عليه إن كان سوءا، ولكنه هو فعله. فهو إذن فيه دليل على إبطال قول من الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه إذا كان مجبرا لم يكن أهلا للثناء في الخير أو في الشر. وفي هذا دليل على أن الأعمال السيئة من تزيين الشيطان بقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. فكيف يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، فأضاف الله التزيين إليه وهنا أضافه إلى الشيطان. وفي آية ثالثة زين له سوء أعماله مبني المجهول، لكن هذه ما تعارض الآيات الأخرى. نعم. يضاف إلى الله تقديرا وإلى الشيطان مباشرة. طيب، إذا قال قائل إن الأعمال السيئة تزين للناس في رمضان، وقد ثبت في الحديث أن الشياطين تصفد فيه وتغل، ومع ذلك نرى أن كثيرا من الخلق تزين لهم سوء الأعمال في رمضان، على أن سبيل الله سبحانه وتعالى واحد بقوله فصدهم عن السبيل، وسبيل الشر بل سبل الشر متعددة بقوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا قال العلماء الإسلام ملة والكفر ملل، كفر ملل يهودية نصرانية وثنية مجوسية إلى آخر ملل، لأنها سبل متعددة. وأما الحق فسبيله واحد. فإذا قال قائل كيف تقولون ذلك وقد قال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام. نعم، كيف الجمع؟ اين؟ ولهذا اضيفت الى السلام سبل السلام، ما قال السبل يهدي به الله من اتبع رضوانه السبل. فإذا قيدت فهي على حسب ما قيدت به، يعني يصح أن تقول سبل الخير ويكون المراد بذلك الفروع الموصلة إلى الخير. فالإسلام كما أنه كله سبيل واحدة فهو كذلك أيضا ذو شعب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 77 شعبة، فهو ذو شعب، فهذا معنى قوله سبل السلام. ثم إنه مما يزيل الإشكال أنه أضيفت إلى السلام، أضيفت إلى السلام، فعلم أن المراد بذلك فروع الخير. وفيه دليل على أن من صد عن السبيل والعياذ بالله فإنه لا يهتدي. إذا زين الإنسان سوء عمله فصد بذلك عن السبيل فإنه يقل أن يهتدي بقوله فهم لا يهتدون أن لا يهتدوا لله. وهذا هو البلاء، أن الإنسان يرى القبيح حسنا فهذا لا يكاد يقلع، لكن من كان يرى القبيح قبيحا فإنه يمكنه أن يقلع. ولذلك تجدون الآن مثل هؤلاء الذين يتعاملون بالحيل، الحيل الربوية وغير الربوية من المحرمات، ما يكادون يقلعون عنها لأنهم يرون أنهم على حق، ولذلك لا يقلعون. لكن من فعل القبيح وهو يعتقده قبيحا فإنه يوشك أن يقلع عنه، ولهذا قال فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وفي هذا دليل على أن نعم فهم لا ألا يسجدوا لله الذي وصل بالقبح. على تفسير المؤلف يجب أن يوصل قوله ألا يسجدوا في قوله لا يهتدون، لأنها متعلقة بها مثلا، لأن التقدير فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا. فهمنا في الناس تصلي هذا ورانا لا لا لا والله أني أحب سر وشيء لا يا جماعة درس هنا تقلوا أيضا ما أسمع صوتا. طيب، وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده بقوله الذي يخرج الخبث السماوات، إذ لا أحد يستطيع ذلك إلا الله، ما أحد يستطيع أن يخرج المخبوء في السماوات وفي الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فيجب أن تكون العبادة له وحده لأنه الرب وحده فيكون المعبود وحده كذلك. وفيه دليل لا دليل الذي يخرج الخبر في النظر ويعلم ما تكون وما تكون، دليل على سعة علم الله بقوله ويعلم ما تخفون وما تعلمون. واستدل به الشافعي على ثبوت القدر، ثبوت علم الله في أفعال العبد دليل على تقديره لها. ولهذا قال الشافعي القدرية ناظروهم بالعلم فإن أقروا به حسنوا وإن أنكروه كفروا. وهذا صحيح، لأننا نقول إذا كنتم تقرون بأن الله عالم بأفعال الخلق فهل وقعت هذه الأفعال على حسب علمه أو على خلاف علمه؟ ها؟ على حسب علمه، لأنكم تقرون أنه يعلم، إذن فقد وقعت على حسب علمه. فإذا كانت وقعت على حسب علمه لازم أن تكون بتقديره، وإلا لكان يمكن أن تقع على خلاف علمه. إذا كان من تقدير العبد واستقلال العبد فإنه لا يلزم أن تقع على حسب علمه. وأما إذا أنكروا العلم فإنهم يكفرون، لأن إنكار علم الله سبحانه وتعالى كفر. وعندنا أيضا حتى إنكار تقدير الله سبحانه وتعالى كفر، لأن الآيات والأحاديث صريحة في أن الله تبارك وتعالى مقدر لأفعال العبد، فإنكارها تكريب للقرآن والسنة وهذا هو الكفر. ولكنه رحمه الله الشافعي أراد أن يلزمهم بأمر متفق عليه، وهو أن إنكار علم الله كفر. فقوله يعلم ما تكون ما تدرون نستفيد بها بناء على تقدير الشافعي رحمه الله على تقدير الله سبحانه وتعالى لأفعال العبد. وفي هذه الآية تحذير العبد من المخالفة علنا أو سرا. كيف ذلك؟ لأنك إذا علمت بهذا الأمر فإن الله يعلم ما تخفي وما تعلم، وش يلزم من ذلك؟ أن لا تخالفه، لا تقول أبفعل هذا المحرم لأن الله ما يدري، أو أترك هذا الواجب لأن الله لا يدري. فلله سبحانه وتعالى يعلم. والإنسان لو علم أن المعظم عنده يعلم بأفعاله لترك ما لا يرضيه. لو علمت مثلا أن أباك أو الرجل الذي تحترمه يعلم بما تفعل، هل تفعل ما يخالفه رضاه؟ ما لا سيما إذا كان محبوبا لديك ومعظما. فإذا كان كذلك فالرب سبحانه وتعالى من باب أولى. ولهذا ينبغي لك كلما دعتك نفسك إلى معصية بل إلى مخالفة بترك أمر أو فعل نهي يجب عليك أن تتذكر هذا الأمر، إن الله سبحانه وتعالى يعلم مخالفتك. فيلزم من هذا أن ترتدع، ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه نظر أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، لأنك إذا علمت هذا العلم أوجب لك الاستقامة والثبات على الأمر. ويعلم ما تخفون وما تعلمون فيها قراءتان، ما تخفون وما تعلمون، وما يخفون وما يعلمون. أما على قراءة ألا يسجدوا على حسب تفسير المؤلف فالمناسب ما يخفون وما يعلمون. وأما على قراءة الثانية قراءة الكسائي ألا يسجدوا، ألا يسجدوا، وهي تبعية أمس سألتني عنه، ألا يسجد تناسب ما تخفون وما تعلمون، لأن اسجدوا فعل أمر وفعل الأمر للمخاطب فيقتضي أن الحالة التي بعده تكون للمخاطب أيضا، يعني ألا يا قومي اسجدوا. وهو هنا لا يخاطب سليمان، لأن سليمان يسجد لله، لكنه لقوة استحضاره ما كانت عليه ملكة سبأ خاطبهم بقوله ألا يسجدوا. وفي هذا دليل على إثبات العرش، إثبات عرش الله بقوله رب العرش العظيم. والعرش هو أعلى المخلوقات، وهو غير الكرسي، غير الكرسي، وليس هو الملك كما قاله منكر العلوم الذين يقولون إن المراد بالعرش الملك، فيقولون استوى على العرش أي استولى على الملك. هذا لا شك أنه ليس بصحيح، والعرش معروف عند العرب وفي اللغة العربية بأنه سرير من؟ سرير الملك، نعم، الخاص به. وفيه إثبات انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية لقوله الله لا إله إلا هو. فإذا قال قائل هذا النفي أو الحصر حقيقي ولا إضافي؟ إذا قلنا حقيقي فهذا يلزم أن يكون إله ليس بمعنى معبود، نعم ليس بمعنى معبود، والمعروف أن إله بمعنى معبود. إذا كان بمعنى معبود لازم أن يكون الحصر إضافيا، إذ هناك معبود سوى الله وهي الأصنام. مسلمان لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وحينئذ يكون الحصر إضافيا. وإن جعلناه حقيقيا فإننا يمكن أن نقول إن لا إله إلا الله أن المراد بالإله الإله المستحق، المستحق يعني لا إله مستحق إلا الله، ولكن هذا التقدير يعود على الأول، يعود على الأول. واعلم أن الله سبحانه وتعالى سمى الأصنام آلهة، سماها آلهة في قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فأثبت أنها آلهة، نعم. وفي آية أخرى نفى أن تكون آلهة، فقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والجمع بينهما ظاهر، أن إثبات كونها آلهة باعتبار هؤلاء العابدين لأنهم يعتقدونها آلهة، ونفي أن تكون آلهة وأنما هي أسماء باعتبار حقيقة الأمر فإنها ليست بآلهة تستحق أن تعبد، ولهذا نفي أن تكون آلهة لأنها ليس لها حق في أن تعبد. نعم، الحصر الحقيقي والإضافي إذا قلنا إنها لا إله إلا الله لا معبودة بحق إلا الله صار حصرا إضافيا، يعني باعتبار أن يكون بحق فلا إله إلا الله، أما بحق وباطل فيوجد آلهة سوى الله، وحينئذ يكون الحصر إضافيا يعني بالإضافة إلى إله الحق. وإذا قلنا حقيقي فهو باعتبار الواقع أنه لا يوجد إله إلا الله وأن هذه الآلهة مجرد أسماء يكون الحصر حقيقي باعتبار الحقيقة والواقع. مؤداه واحد، ولهذا أثبت الله الآلهة مرة ونفاها مرة أخرى. قال رب العرش العظيم فيه إثبات الربوبية لقوله رب، ورب بمعنى خالق ولا بمعنى صاحب؟ بمعنى خالق، وهو أيضا مختص به إذ أن العرش لله سبحانه وتعالى وحده. قال سليمان للهدهد سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يستفاد من هذه الآية أنه ينبغي التثبت في الخبر لا سيما عند قيام الشبهة. أولا، ما هي الشبهة التي قائمة هنا؟ أن الهدهد قال ذلك مدافعة، وإن كان بعيد لأنه قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، لكن لما كان هذا مقام دفاع فإنه ينبغي أن يتثبت الإنسان أكثر، ولهذا قال سننظر أصدق أم كنت من الكاذبين، مع أنه قالوا بنبأ يقين. وقلنا إن هذا نظير ما وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري، حيث استأذن عليه ثلاثة وانصرف، فلما عاتبه بعد ذلك قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هات من يشهد له. نعم، فشهده من؟ محمد بن مسلمة. فمثل هذا الحال وإن كان الخبر متيقن لكن لا مانع من أن الإنسان يتثبت في ذلك. نعم. طيب، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون لبقا في تعبيره حتى لغير الآدم، بقوله أصدقت، فصرح هنا بلفظ الصدق لأن الصدق صفة محبوبة محمودة. وفي الكذب ما قال أم كذب، قال أم كنت من الكاذبين، فتحاشى أن يصارحه بالكذب، وصف الكذب. نعم، مع ما في ذلك بالنسبة للقرآن الكريم من مراعاة الفواصل، أم كنت من الكاذبين، لأن هذه فيها مراعاة للفواصل. وقول المؤلف إن هذا أبلغ من أم كذب، هذا له وجه، لأن قوله أم كنت من الكاذبين أي من المتصفين بالكذب دائما، يعني ممن وصفه الكذب، وليس من كذب مرة واحدة كمن كان الكذب وصفا له، فيكون العدول هنا عن أم كذب له ناحيتين أو ناحيتان. الناحية الأولى أنه ألطف من التصريح بالمخاطبة بالكذب. قوله عندما واحد يكلمني أقول هل صدقت أم كذبت، هذه أشد وقع عليه من أن أقول صدقت أم كنت من الكاذبين. ومن جهة أخرى هي أشد، حيث إنها تدل على اتصاف المخاطب بالكذب لا أنه وقع منه مرة واحدة. نعم، فالمؤلف راعى وجها وترك وجها آخر، الوجه الثاني، والصواب أنه في كل وجهين مراعا فيها الوجهان جميعا. ثم قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يفعل. طيب، لا، في الآية اللي قبلها فننظر أصدق، في هذا دليل على جواز تعظيم الإنسان نفسه إذا كان أهلا لذلك. نعم، على أنه يحتمل أن يكون سليمان أراد أنه ينظر ذلك بمن يستعين به من جنوده، بمن يستعين به من جنوده، لا أنه يريد أن يباشر هو بنفسه ذلك. أرجو انتباه، سننظر هذه لا شك أنها لجماعة، فهل هي جماعة حقيقة أو من باب التعظيم؟ لأن المعظم نفسه معناه نزل نفسه منزلة الجماعة. نقول هذا فيه احتمال، فإن كان سليمان عليه الصلاة والسلام أراد تعظيم نفسه فهو أهل لذلك لأنه ملك ورسول، وإلا فإنه يريد سننظر بجنودنا وأعواننا أصدقت أن كنت من الكاذبين، وإن كان لا يريد أن يباشره بنفسه. فالملك والوزير والأمير ومن أشبههم إذا قالوا سنفعل كذا فإما أن يكون بأنفسهم فيكون ذلك تعظيما لأنفسهم، أو بواسطة الجنود والأعوان فيكون هذا مراعاة للجنة. وقال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. في هذه الآية دليل على أن الحيوانات تعقل ما يوجه إليها من الأمر والنهي والاختبار والفحص، لقوله اذهب فألقه ثم انظر. نعم، وتولى، كل هذه أوامر للهدهد مما يدل على أنها الحيوانات هذه تعقل، ولكن ليس معنى قولنا أنها تعقل أن تكون عاقلة من كل أحد. صحيح أنها تعقل عقلا محدودا بالنسبة لعامة الناس، ولهذا تزجر البهيمة فتنزجر وتدعوها فتقبل، ولكنه ليس هذا كمثل تفسيرها لسليمان عليه الصلاة والسلام، فإن تفسيرها لسليمان أنها تنزل منه منزلة الإنسان العاقل الفاهم من كل وجه. قال اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم. وفيها أيضا دليل على أنه ينبغي تحسس الأخبار عند الحاجة لذلك، وهذا ما يسمى بالمتابعة، لقوله فانظر ماذا يرجعون. فإنه إذا تولى وجعل ينظر لا بد أن تبين له الأخبار، لأنه لو أنه ما تولى عنهم، لو ألقاه وبقي، نعم، يمكن ما يتكلمون بالأشياء التي يتكلمون بها إذا كان غير حاضر لديه. لكن إذا تولى عنهم حينئذ وجدوا لأنفسهم مجالا في الكلام على ما يريدون. هذا من السياق، إنك عندما تعمل عملا فإنك تتحسس الأخبار، فلا تباشر هذا لأنه ما يأتي على المطلوب، ولا تعرض عنه إعراضا كاملا لأن معنى ذلك أنك ما تابعت ولا اهتممت بالأمر. فالإنسان ينبغي له كلما عمل عملا أن يكون متابعا له وأن يتحسس. مثلا أفرض أنك أمرت هلك بأمر، أنت راع عليه، أمرتهم بأمر، هل أنت تفصص هذا الأمر ولا تلاحظه ولكن لا تلاحظه وأنت حاضر مع المباشرة، لأنه في هذه الحال سوف ينفذون، لكن تلاحظه وأنت بعيد حتى يتبين لك هل نفذوا أم لم ينفذوا. فهذه من السياسة التي ينبغي سلوكها لأجل أن يعرف الإنسان مدى تقبل الموجه إليه الأمر من عدمه. ولهذا قال ألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجون، وهذا هو الذي حصل. أتزود شوي زود ما لا لا لا وهذا هو زود وجه أنشطنا إذا خارج صراحة وجهوا إلا كانكم أنتم ما تبون. في قصة ملكة سبأ لما جاءها الكتاب من سليمان عليه الصلاة والسلام قالت لقومها يا أيها الملأ أفتوني في أمر. الملأ بمعنى الأشراف، وذلك أن الملوك والرؤساء يكون جلساؤهم غالبا أشراف الناس. فوجهت إليهم الخطاب وقالت يا أيها الملأ، وسبق ذكر الفائدة في قولها يا أيها الملأ دون قولها يا ملأ، إظهارا لعلو شأنهم، حيث نودوا بمنادات البعيد يا أيها الملأ أفتوني بتحقيق الهمزتين، يا أيها الملأ أفتوني، هذا تحقيق الهمزتين. وتسهيل الثانية في أي شيء في قلبها واوا الملأ أفتوني، وهذا نبيه شعره على القاعدة اللغوية أنه إذا غم ما قبل الهمزة فإنه يجوز قلبها واوا. وقلنا إن من فائدة هذه اللغة تصحيح أذان كثير من الناس الذين يقولون في أذانهم الله أكبر، نعم، بل حتى الصلوات بعض الناس حتى في تكبيرة الإحرام هو الله أكبر. قالت يا أفتوني أي أشيروا علي في أمري واحد الأمور، وليس واحد الأوامر، لأن المراد بالأمر هنا الشأن في أمري، ما كنت قاطعة أمرا قاضيته حتى تشهدوني تحضرون. وهذا من كمال ذكائها أنها أشارت الملأ حتى إذا نفج عن تصرفها شيء لا يرضى يكون اللوم على من؟ على هؤلاء الملأ الذين أشاروا ولا يجعلون اللوم عليها. ولهذا قالت إنه ما تقطع أمرا حتى تشهدونها أو حتى يشهدوها. وقولها ما كنت قاطعة أمرا أي قاضية له أمرا، هذه نكرة في سياق إيش؟ النفي، فتكون للعموم، لكن المراد بذلك الأمر المتعلق بالدولة بلا شك، وأما الأمر الخاص فإن لكل إنسان التصرف فيه. وكذلك قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، هذا الأمر إنما هو في الأمور العامة التي للجميع، وليس الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره مأمورا أن يشاور الناس في كل أموره، حتى لو أراد أن يتغدى أو يتعشى ذهب يقول الناس ايش يقولون، لا، الأمور العامة التي يشترك فيها الناس هي التي يؤمر فيها بالتشاور. وقولها قاطعة أمر، هذا أبلغ مما تفسره به المفسر في القضاء، يعني لأن القطع يدل على الإمرة والعزيمة والفعل، بخلاف القضاء فقد يراد به الحكم فقط بدون أن يفعل. وقول حتى تشهدون فيها إشكال لغوي، وهي ثبوت النون مع أن حتى ناصبة. ما هو الجواب؟ الشروط تامة، أي تامة الشروط. لا سلام سلام، النون هذه للوقاية، ولذلك تجدونها مكسورة. ها؟ ولا حتى تشهدوني، لو كانت من الرفع لقال تشهدونه، فالنون هذه للوقاية، وما كنت أظن أنها تشكل عليكم. نعم، وأنا قلت فيها إشكال لغوي، وأنا يالها أقولها لأني ما ظنيت أنها تشكل لأنها مكسورة. ومثل قولي ومثل هذا قوله تعالى في سورة الطور فلا يستعجلون، انت أول الآية وإن الذين ظلموا عذاب من ذلك، لا لا في سورة الطور سلام يخذوا ولا بحث ولا قيمة من الذي فيه يصعقون وما لا يمانا في الإنسان ولا الزاريات لا لا بحث اي فان الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، فلا يستعجلون اذا وقفت عليها تستكمل النون، فيظن السامع ان النون هنا ثبتت مع وجود النهي فلا يستعجلون، وهي مع النهي تحذف، ولكن النون هنا للوقايه، ولذلك اذا وصلت تقول فلا يستعجلوني فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. نعم شون شرف آيات، يعني قصد استنباط الفوائد. يقول الله عز وجل قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي أصحاب شدة في الحرب، أولو بمعنى أصحاب، وهي كما مر علينا في النحو ملحقة بجمع المذكر السالم، وهي الآن مرفوعة في الواو نيابة عن الضم، أي أصحاب قوة وبأس، والبأس بمعنى الشدة والصبر، بأس شديد أي أصحاب شدة في الحرب، فكأنهم يعرضون أنهم يعرضون بأن بالمشورة عليها بالقتال، بأن تقاتل سليمان، ويقولون نحن مستعدون للقتال لأننا أصحاب قوة وأصحاب بأس شديد. القوة هنا هل المراد القوة الجسمية أو القوة المادية؟ كلاهما، يعني فعندنا من قوة الجسم وعندنا من قوة العدة ما نستطيع عنه، وهذا من التأدب معه، مع أنها هي التي أشارت طلبت منهم المشهورة، مع ذلك رد الأمر إليها والأمر إليه، وهذا يدل على أنها كانت أهلاً لأن يسند إليها الأمر، وعلى أنهم كانوا يعظمونها تعظيماً بالغاً. فانظري ماذا تأمرين، تأمريننا نطعك. فانظري ماذا تأمرين، هل المراد بالنظر هنا الانتظار أو المراد التفكير في الأمر؟ المراد التفكير في الأمر، يعني فكري في أمرك ماذا تأمرين، فتكون ما هنا استفهامية معلقة عن معلقة عن عمل الفعل، لأنه إذا كانت الجملة

كأنها لا تريد القتال. تقول لو قاتلناهم فإن الغلبة عليهم بعيدة فتكون الغلبة لهم، وحينئذ يدخلون قرانا. والملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها لأن عندهم من العلو والغلبة والاستكبار ما يوجب أن يحتفوا بأهل البلد التي يدخلونها. وليس المراد هنا بالإفساد الإفساد المعنوي، يعني بإفساد الأخلاق مثلا، المراد ما أشار إليه المؤلف الإفساد بالتخريف. نعم، وجاء دور الجمهوريين فإذا هو أشد وأعظم. نعم، لأنهم أقل حياء من الملوك، لا لهم أصل. تجد الإنسان ينتخب وهو من الشارع ليس من الملأ ولا من أشراف الناس. نعم، فيأتي وهو لا عنده، غالبهم ليس عنده دين ولا مروءة، فيفسدون أكثر مما يفسد هؤلاء، كما هو مشاهد في تخريب الروس وغيرهم في البلاد التي يدخلونها. يقول وجعلوا أعزة أهلها أدلة، بأي شيء؟ في الأسر، يأسرونهم ويسترقونهم أو يستخدمونهم بدون أسر ولا استرفاق، وهذا من أبلغ ما يكون من الدلة. وقولها أعزة أهلها، سواء كانت هذه العزة تعود إلى الملك أو تعود إلى الجاه والشرف أو إلى العلم أحيانا، فإنهم يسلطون على الأعزة لأن لهم الكلمة فيما سبق، فهم الذين دبروا هذه الحروب ثم هزموا فتكون راح الحرب عليهم. قال وكذلك يفعلون، هل هذا من كلام الله سبحانه وتعالى تصديقا لقولها أو هو من كلامها تقريرا له؟ وتكون بالأول ذكرت قاعدة عامة ثم أشارت إلى ما تتوقعه من سليمان فقالت وكذلك يفعلون، أي كذلك يفعل هؤلاء الذين أرسلوا بالكتاب. نعم، المؤلف يرى أنه من كلامه، يرى المؤلف أنه من كلامه، ويكون ذلك تقريرا للقاعدة التي ذكرت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها، لأن هذا عام. ثم قالت وكذلك يفعلون، تقريرا لهذه القاعدة وتطبيقا لها على حال سليمان وجنوده. وأما إذا قلنا بأنها من كلام الله عز وجل فتكون الجملة مستأنفة، أي أن الله يقرر ما قالت بأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وقولها كذلك يفعلون كيف جاءت بصيغة الجمع، مع أن الكتاب إنه من سليمان، لأنها عرفت أن سليمان ملك، والملك لا بد له من أتباع وجنود وأعوان، فلهذا قالت وكذلك يفعلون. وإعراب كذلك يفعلون وما أكثر ما تأتي في القرآن وكذلك يفعلون، نعم كذلك أهلكناهم وما أشبه، يعني يأتي في القرآن كثيرا، كذلك يضرب الله الأمثال. نعم، يقولون إن الكاف هنا بمعنى مثل، وأنها تقع في محل نصب مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا مضافا إلى اسم الإشارة، أي ومثل ذلك الفعل يفعلون، هذا تقدير الآية اللي عندنا، مثل ذلك الفعل يفعل. نعم، كذلك يضرب الله الأمثال، أي ومثل ذلك الضرب يضرب الله الأمثال. فصارت الكاف هنا اسم بمعنى مثل، من حل نصب على أنها مفعول إيش؟ مطلق مضافا إلى اسم الإشارة، أي ومثل ذلك الفعل الذي ذكرت يفعلون. ومعلوم إذا قلنا إنه مفعول مطلق فإن المشار إليه يكون مصدرا مناسبا لسياق الآية. نعم، كذلك نفعل بالمجرمين، نقول أي مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين. كذلك يضرب الله الأمثال، أي مثل ذلك الضرب يضرب الله الأمثال.

0: نعم، وعلى هذا فقير. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية. هذه المرأة ذكية، لما جاءها الكتاب قالت أبي امتحن الرجل أبرسل إليه هدية، فإن كان رجلا يريد الدنيا كفته الهدية وترك الحروب والقتال، وإن كان رجلا يريد أمرا آخر فإنه سيرد الهدية. وهذا بلا شك من الاختبار الذكي. قالت إني مرسلة إليهم بهدية، وطبعا هي كما قلنا قبل قليل هي ما رضيت ما أشار إليه ما أشار به الملأ، لأن الملأ أشاروا إليه أشاروا عليها بالحرب والقتال، وذلك في إبداء ما عندهم من القوة والبأس الشديد، ولكنها لم ترد هذا، فأرادت أن تمتحن سليمان. وإني مرسلة إليهم، ولم تقل إليه لأنه كما قلنا ملك له جنود وأعوان وحواش. بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ناظرة ليست من الانتظار، وإن كانت محتملة أن تكون من الانتظار أي فمنتظرة، ولكنها من النظر. نعم، يعني أنظر بعد إرسال هدية بما يرجع المرسلون. من هم المرسلون؟ رسلها بالهدية. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الهدية كبيرة وعظيمة، لأنها لم ترسل بها واحدا، وإنما أرسلت بها جماعة، وأقل الجمع كم؟ أقل الجمع ثلاثة. فناظرة بما يرجع المرسلون، أي بأي شيء يرجعون به. طيب، وبما يرجع المرسلون هي متعلقة بناظرة ولا متعلقة بيرجع؟ بناظرة. طيب، وما رأيكم أنتم؟ موافقون له؟ طيب، ما هنا ما هي استفهامية؟ بما يرجع، ما استفهامية ولا موصولة؟ موصولة؟ لا، استفهامية، لأن الموصولة تبقى ألفه مع حرف الجر، والاستفهامية تحذف عما يتساءلون. عما يتساءلون ما فيها ألف، كذا؟ لكن لو تقول عما قال، عما قال هو مسؤول عما قال، تكون ألف ولا ما تكون؟ تكون. بما يرجعون مرسلون بما كنتم تعملون، بما كنتم تبقى الألف، بما يرجع تحذف الألف. فما الاستفهامية إذا إذا إذا سبقها حرف جر تحذف ألفها على ما يرجع؟ لا، ما فيها لغتين، هذه قاعدة اللغة. ولهذا نقول إن فيما يرجع الجار مجرور متعلق بيرجع، ولا يصح أن يكون متعلقا بناظرة، بناء على القاعدة المشهورة عند النحويين، وهي أن اسم الاستفهام له الصدارة. فالاستفهام كله سواء كان اسما أو حرفا له الصدارة، وإذا كان له الصدارة لم يعمل ما قبله فيه، لأنه لو عمل ما قبله فيه ما كان له الصدارة، لكانت الصدارة لأي شيء؟ للعامل الذي قبله وعليه. فنقول بما يرجع متعلق، متعلق بيرجع. طيب، وتكون الجملة إذن معلقة عن العمل، عن عمل ناظرة، معلقة لها عن العمل، فهي في محل نص. بما يرجع المرسلون من قبول الهدية أو ردها، إن كان ملكا قبلها أو نبيا لم يقبلها. كون المؤلف يحيل قبول الهدية وعدمها على أنه إن كان ملكا قبل، وإن لم يكن ملكا، وإن كان نبيا لم يقبل، هذا لا دليل عليه. ولكن نقول إنه إذا كان يريد القتال فإنه لا، إذا كان يريد القتال فهو يقبل الهدية. يعني إذا كان هذا الرجل عنده طمع مادي فقط فإنه يقبل الهدية، لأن القتال ما يعلم هل يكون تكون عاقبة له أم لا، والهدية غنيمة حاضرة، فيقبلها ويدع المشكوك فيه. وإذا كان لا يريد الدنيا وإنما يريد أمرا آخر وهو الدعوة للإسلام وكونه مسلمون كما قال في الأول لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فإنه حينئذ لن يقبل الهدية، لأن الذي يدعو إلى الله وإلى الإسلام لا يمكن أن يقبل الهدية على حساب ما دعا إليه أبدا. وأما مسألة النبوة وعدمها فالله أعلم فيها، ما نجزم بما قال المؤلف، بل نقول إنها تريد أن تختبره. إذا كان يريد دنيا فالهدية تمنعه من قتاله، وإذا كان لا يريد دنيا وإنما يريد أن يسلموا فالهدية ما تمنع. فأرسلت خدما ذكورا وإناثا، عد الآن بين المؤلف الهدية، خدما ذكورا وإناثا 1000 بالسوية و500 لبنة من الذهب وتاجا مكللا بالجواهر ومسكا وعنبرا وغير ذلك مع رسول بكتاب. التعيين هذا لا دليل عليه، ولهذا نقول إنها هدية كبيرة بلا شك، ويدل على كبرها أن الذين أرسلوا بها جماعة. أما تعيينها بهذا الأمر فهذا لا نجزم به، فإن كان واردا عن بني إسرائيل فإنه من الأخبار التي لا تصدق ولا تكذب. فأسرع الهدهد إلى سليمان يخبره الخبر، لأن سليمان قال له ألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. أولا، والظاهر أن الهدهد بقي حتى استقر أمرهم على شيء، وقد استقر على الهدية. يقول فأسرع الهدهد إلى سليمان يخبره الخبر، فأمر أي سليمان أن تضرب لبنات الذهب والفضة وأن تبسط من موضعه إلى 9 فراسخ ميدانا، وأن يبنوا حوله حائطا مشرفا من الذهب والفضة، وأن يؤتى بأحسن دواب البر والبحر مع أولاد الجن عن يمين الميدان وشماله. كل هذه ما عليها دليل، كل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف ما عليها دليل، فهي من الغرائب يعني أن تطوف على المؤلف ويأتي بها، لأن أنه مخصص مع علم بأنه ما فيها دليل إطلاقا في الآية، ما في الآية دليل لهذه المسألة أبدا، أنهم يجعلون الذهب والفضة تبسط من مكانه إلى 9 فراسخ. كم 9 فراسخ من ميل؟ 3×9 27 ميل، 27 والميل كيلو ونصف. الله أكبر. فلما جاء الرسول بالهدية ومعه أتباعه سليمان بالنصر، وجاء بمعنى أتى، لما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. المؤلف قال ومعه أتباعه، نعم، والمرأة تقول بما يرجع المرسلون، وسليمان يقول أتمدونني بمال. أتمدون جمع، فهو يخاطب جمعا، والآتي واحد، والمرأة تقول ترث جماعة، فكيف نجمع بين هذه الأشياء؟ كلام المرأة يدل على أنها أرسلت جماعة، وقوله تعالى فلما جاء سليمان يدل على أن الجائي واحد، وقول سليمان أتمدونني بمال يدل على أن المخاطب جماعة. والجمع بين هذا بسيط جدا، يكون هؤلاء الجماعة لهم رئيس، والذي خاطب سليمان وقدم هدية هو الرئيس، ومعه جماعة. فصار الذي تقدم إلى سليمان بالهدية واحدا مع جماعته، ولهذا يقول المؤلف ومعه أتباعه. لا لا لأن ما جاء ما ذكر الفاعل. إذا لم يذكر الفاعل فهو مستتر. ومعلوم أن جاء مفرد. لو كان المراد الجماعة لقال فلما جاءوا سليمان. ما هذا جاء للمفرد الواحد. جاء هذه الواحد ما فيها إشكال. لا هو الأصل واحد. قال أتمدونني بمال. قال أتمدونني بمال. الياء هنا حذفت لأي شيء؟ للتخفيف. حذفت للتخفيف كما حذفت أيضا للتخفيف في قولها فيما سبق، في قوله تعالى فيما سبق حتى تشهدوني. والاستفهام في قوله أتمدونني للإنكار والتعجيل، يعني كيف تمدونني بمال وأنا عندي من المال ما ليس عندكم. ولهذا قال فما آتاني الله من النبوة والملك خير مما آتاكم من الدنيا. وكذلك من المال، لأن عند سليمان المال ما ليس عند هذه المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فالاستفهام في قوله أتمدونني للتوبيخ والتعجيب، يعني كيف تمدونني بمال وهي هذه الهدية، فما آتاني الله من المال والملك والنبوة وغير ذلك من كل ما آتاه الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. يعني أنني لا أفرح بهدية ولا تهمني الهدية، ولكنكم أنتم الذين تفرحون بها وتفخرون بها. هل المعنى تفرحون إذا أهدي إليكم أو تفرحون إذا أهديتم وترون لكم فضلا على المهدى إليه؟ نعم نعم كله محتمل، لكن الظاهر والله أعلم أنه يريد الأول، بمعنى أنه أنتم الذين تفرحون بالهدية وتقع منكم موقعا، نعم تكسر عزيمتكم وتوجب أن تعدلوا عن ما أنتم عليه. أما أنا فلا تهمني الهدية. نعم إيه بالإهداء إليكم، لأن هدية مصدر يجوز أن يضاف إلى الفاعل ويجوز أن يضاف إلى المفعول. بل أنتم بهديتكم تفرحون. والاحتمال الثاني أن يكون بإهدائكم إلينا تفرحون تفخرون، يعني أنكم تفخرون بها، ولكن المعنى الأول أليق بالسياق. ارجع إليهم بما أتيت من الهدية. الخطاب الآن للرسول، وهذا من تعبير الأساليب لفائدة، لأن الذين حملوا الهدية هم الجماعة جميعا، فناسب أن يخاطبهم جميعا لأنهم حملوا هذه الهدية. وهنا لما أراد أن يحملهم الإبلاغ، فإن تحميل الإبلاغ للجماعة تضيع فيه المسؤولية. حمل الإبلاغ من؟ رئيسهم فقط. لأنك إذا وصلت جماعة مثلا لشخص من الناس ضاعت المسؤولية، وصار كل واحد منهم يتكل على الآخر فلا يحصل الإبلاغ. لكن إذا حملتها واحدا حينئذ يتحمل ويؤدي. ولهذا حمل الرئيس فقال ارجع إليهم، يعني إلى جماعتك الذين أرسلوه، بما أتيت من الهدية، فلنأتينهم بجنود لا قبل لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها من بلدهم سبع سميت باسم أبي قبيلتهم أذلة وهم صاغرون، أي إن لم يأتوني مسلمين. هكذا القوة، لأنه لا يريد المال ولا يريد الدنيا، وإلا لخضع وقنع لهذه الهدية الكبيرة التي أرسل بها جماعة، لكنه لا يريد ذلك. فخاطبهم بهذه العبارات القوية، فلنأتينهم، واللام إبراهيم تمثيله موطئ للقصر، والنون نأتينهم، نعم النون للتوكيد. فعلى هذا فالجملة، وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. ثم فيها من التعظيم: فلنأتينهم، ولم يقل فلا آتينهم، لأن هذا أبلغ في الهيبة، سواء أراد تعظيم نفسه أو أراد بذلك آتيهم بجنود. نعم. وقوله لا قبل لهم بها فيه استفقار هؤلاء الجماعة الذين أصلوا بهذه الهدية، فهم استفقارهم من ناحية مالية في قول ما آتاني الله خير مما آتاكم، ومن ناحية العسكرية في قوله لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها، لأن عندهم الجنود الجن والإنس بل والطيف أيضا. نعم. فما لهم طاقة بهذا الشيء. أيضا ولنخرجنهم منها أذلة، فنحتل بلادهم ونخرجهم منها أذلة وهم صاغرون. الفرق بين الأذلة والصغار: الأذلة الذل في النفس، والصغار في البدن، يعني يكون مستسلما ظاهرا وباطنا، مستسلما ظاهرا بالصغار ومستسلما باطنا بالذل. نعم. قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. الخشوع بمعنى الصغار، والذل هو ذل النفس والعياذ بالله. وهذا دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام عنده من قوة العزيمة وقوة السلطان ما استطاع أن يعبر بهذا التعبير لهؤلاء الذين أهدوا له هذه الهدية. فإذا قال قائل كيف يليق بسليمان عليه الصلاة والسلام أن يقابل جماعة أهدوا له هدية في هذا الأسلوب العنيف؟ الجواب ظاهر في هذا. نعم. لأنه أيهم نعم ما قبل الهدية، لكن لماذا لم يجب بأسلوب لطيف ليس بعنيف؟ نقول الجواب على هذا أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر لهم قوته، وأنه لا يهتم بشأنهم. نعم. ثم إن اختبارهم له، مع أنه قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، اختبارهم له يدل على شكهم في دعوتهم، هو دعاهم إلى الإسلام وهم شكوا في ذلك بإرسال الهدية وظنوا أنه يريد دنيا، فيكون هم الذين بدأوا بالإساءة إليه حيث أرسلوا له هدية يختبرونه بها، فكان رده هذا مناسبا. فلما رجع إليه الرسول بالهدية جعل سريرها داخل سبعة أبواب داخل قصرها، وقصرها داخل سبعة قصور. نعم. قريب. وأغلقت الأبواب وجعلت عليها إيش؟ حرسا، وتجهزت للمسير إلى سليمان لتنظر ما يأمرها به، فارتحلت 12,000 فيل مع كل فيل ألوف كثيرة إلى أن قربت منه على فرسخ شعر بها، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشه. غريب، ما أدري من يجيب المؤلف السباحين. ها؟ لا 12,000 فيل. فيل فهي حتى عندنا، أنا عندي قيل لكنها صحيحة، 12,000 فيل. 12,000 فيل. نعم. الفيال يمكن كثيرة في اليمن، ولهذا صاحب الفيل الذي أراد أن يكون صعبة جاء بالفيل. نعم. يقول ومع كل فيل ألوف كثيرة من الناس، 12,000 ومع كل فيل ألوف كثيرة من العالم، إلى أن قربت منه على فرسخ شاعر بها، فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها إلى آخره. الاقتصار على القصص التي في القرآن هو اللائق للمؤمن إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله يقول ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فعلم هذه الأمم إلى الله سبحانه وتعالى، فاللائق بنا أن لا نتجاوز ما جاء به القرآن. على أن كرم كل شيء بحسبه، فالكرم بالمال معناه بذله بالسخاء، والكرم أيضا بالمال يطلق على الجيد منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقي كرائم أموالهم أو إياك وكرائم أموالهم. وكذلك أيضا يوصف ما يتضمن الشيء المهم يوصف الكرم لما في هذا الوقت للسيد سليمان عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على أن الأولى أن يبدأ الكاتب باسمه فيقول من فلان قبل أن يبدأ باسم المرسل إليه أو المكتوب إليه. وهل هذا من باب التعبد أو من باب العادة؟ الظاهر أنه من باب العادة، ولكن مع ذلك العادة التي كان عليها السلف أولى من العادة التي اعتادها الناس اليوم. اعتاد الناس اليوم أنهم يبدأون بالمكتوب إليه إلى فلان من فلان، ولكن العادة الأولى أولى، لأن الإنسان إذا قرأ الكتاب يقرأه من أوله، فإذا قرأ من فلان عرف الآن الكتاب ما هذا الكتاب وما قيمة الكتاب قبل أن يقرأه كله. ثم إن الترتيب الطبيعي يقتضي هكذا، لأن الكتاب وارد من إلى ولا لا، فيقتضي أن نبدأ بالوارد منه قبل الوارد إليه. فإذا يقول الأولى أن يبدأ الإنسان باسمه إذا أرسل كتابا إلى أحد، لأن هذه السنة متبعة. طيب، هل يؤخذ من هذا الكتاب أنه لا يحتاج إلى ذكر المكتوب إليه؟ لأنه قال إنه من سليمان ولا قال إلى ملك السبع.
1: قد يكون
0: ذكر، اللي أمامنا الآن، اللي أمامنا إيه؟ إيه؟ يحتمل هذا، أو نقول إنه إذا دل الدليل على المكتوب إليه فلا حاجة إلى ذلك. مثلا إذا أرسلت هذا الكتاب إلى شخص ولا سيما في مثل قصة سليمان إنه جاء به هذا الطائر، جاء به هذا الطائر إلى صاحبه، فهنا احتمال أن يصل الكتاب إلى غير المكتوب إليه بعيد. والمقصود بيان المكتوب إليه المقصود به أن يتعين ويصل إليه. وهنا إذا جاء الكتاب على هذا الوجه فإنه يحصل به أكبر تعيين، فنقول إنه لا حاجة إلى ذكره إذا كان الأمر يزول يحصل بدونه، ولكن مع هذا ذكره أولى لا سيما إذا كان يترتب عليه شيء في المستقبل. فإنه إذا فرضنا أن صاحبه الذي أرسل إليه علم وأخذه، لكن في المستقبل ما نفي لمن وجه له هذا الخطأ، فذكره بلا شك أولى. نعم. وقوى في هذا دليل على استحباب البداءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الرسائل، بقوله وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه دليل على استعمال الإيجاز إذا لم يكن فيه تقسيم، لأن هذا الكتاب الذي كتبه سليمان في غاية ما يقوم الإيجاز، جملتان فقط: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ولكن بشرط ألا يكون الإيجاز مخلا بالمقصود، فإن كان مخلا بالمقصود صار تقصيرا. نعم. وفيه دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ولا يريد التملك والسيطرة، وإنما يريد بذلك الدخول في الإسلام، لأن الهدهد لما أخبره أنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فهذا كفر، فلا بد أن يخرجوا منه إلى الإسلام بقوله وأتوني مسلمين. وفيه أيضا دليل على قوة سليمان عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقل وأسلموا، فقال ائتوني مسلمين، فطلب منهم أن يأتوا إليه وهم على إسلام. وهل المراد أن يأتوا جميعا؟ لا، المراد أعيانهم وأشرافهم، لأن الأعيان والأشراف يقومون مقام العام. وفيه دليل على استحباب المشاورة في الأمور العامة بقولها يا أيها الملأ أفتوني في أمر، فهي مع أنها ملكة ولها تمام السلطة مع ذلك لم تستغن عن المشاورة، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر. وفيه دليل على حزم هذه المرأة وأنها تريد أن تكون سياستها مبنية على المسؤولية على الجميع، وقولها ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، وحينئذ لو حصل خلاف المقصود لم يكن عليها لو ما دامت تشهد هؤلاء وتبين لهم. وفيها أيضا دليل على أنه يجوز للمستشير أن يخالف المستشار إذا لم يرى أنه مصيب في مشورته، لأنهم لما ذكروا ما يدل على أنهم يريدون قتاله وهي لا تراه خالفت، إلا فإنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قاتلنا فقتلوها إلى آخره. وفي دليل على مكانة هذه المرأة من قومه، لأنها بعد أن استشارتهم وأبدوا رأيهم تأدبوا معها وقالوا الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. نعم. فهل يؤخذ من ذلك أيضا أنه إذا قدم المستشار مشورته لإنسان كبير أكبر منه قدرا أو فهما أو علما أن له أن يقول مثل هذا؟ نعم، يقول مثل هذا تأدبا وصاحبه بالخيار، إن شاء أخذ بمشورته وإن شاء لم يأخذ. وفيه دليل على حزم هذه المرأة أيضا من جهة أنها نظرت في العواقب، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وهكذا ينبغي للعاقل أن لا يحكم على الأمور بدوادرها وظواهرها، وإنما يحكم على الأمور بعواقبها، فإن الشيء قد تكون بوادره وظواهره مفيدة في نظر الإنسان، ولكنه عند التأمل يكون الأمر بالعكس. لكن هل الأول المبادرة أو التأني؟ في الأصل التأني أولى، في الأصل التأني أولى، لأن الإنسان إذا تأنى ما يندم، ما فعل شيء، لكن إذا تسرع فهو الذي يكون عرضة للندم. وكم من كلمة قال الإنسان ليتني لم أقولها، وكم من فعل قال ليتني لم أفعل. ولكن مع هذا ينبغي استعمال الحزم في الأمور، لا يتأنى تأنيا يصيب المقصود، ولا يتسرع تسرعا يحصل به الندم. نعم. وأظن أني أنشدتكم بيتين في هذا المعنى. نعم، تذكرونهما؟ نعم. لا، في أنه قد يكون الندم التسرع أولى وقد يكون التأني أولى. نعم نعم. وربما فاك قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عدل. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. ها الأخير وربما فات قوما جل أمرهم وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. نعم وهذا صحيح وواقع. الأول قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. طيب المهم أننا نقول إذا دار الأمر بين الإسراع والتأني ولم يترجح الإسراع عليه فالأولى التأني، لأن الإنسان يكون الأمر بيده ما دام لم يحدث شيئا. لكن إذا أحدث شيئا فاته الأمر ولم يتمكن من التخلص منه. نعم يؤخذ من الآية لأنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فهي نظرت في العواقب. والنظرة في العواقب يستدعي إما التسرع وإما التأني. قد يكون مثلا يرى الإنسان الرائي أنه إذا لم يسرع فات المقصود فيسرع، أو إذا أسرع حصل الخلل فيتأني. فهو مأخوذ من قولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وفيها أيضا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. استفاد من هذه الآية أولا ذكاء هذه المرأة وحنكتها، وثانيا استفاد من ذلك جواز الاختبار والامتحان، وأن ذلك لا يعد خديعة إذا أراد الإنسان أن يمتحن غيره بشيء من الأشياء. ما يعد هذا خديعة لأنه يريد أن يستظهر به حاله، وهذا لا مانع منه. وفيه وفي الآية أيضا فائدة ثالثة وهي العمل بالقرائن. العمل بالقرائن لأنها أرادت أن ترسل هذه الهدية لتختبر مراد سليمان، هل يريد المال فقط فتكفي هذه الهدية أو يريد أنهم يسلمون فلا تنفع فيه هذه الهدية ولا يكف عن طلبه الأول وهو أن لا تعلوا علي وأكون مسلمين. ففيها إذن ثلاث فوائد. وهل ورد مثل ذلك؟ نعم في قصة سليمان في المرتين اللتين التكمتا إليه في ابن إحداهما. خرجت امرأتان إلى خارج البلد ومع كل واحدة لهما ابن، فأكل الذئب من الكبرى فاحتكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى بالابن الموجود لمن؟ للكبرى، بناء على أن الصغرى يمكنها أن تلد من بعد. ولكنه لما تحاكمتا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام قال ليس هذا الحكم، الحكم أني نأتي بالسكين ونشق الولد نصفين ويكون للكبيرة نصف والصغيرة نصف. فقالت الصغيرة يا نبي، الكبيرة وافقت، الكبيرة وافقت على المشق نصفين. ليش؟ ليس ولد الله تكون مثل ما تلف ابني يستثنى. وأما الصغيرة فقالت لا يا نبي الله، فعلم بذلك أن الولد للصغرى فحكم به لها. فهذا من باب الاستظهار الحق في القرائن ولا مانع من ذلك، وقد كان القضاة يفعلونه. نعم كان القضاة يفعلونه. فهذه المسألة إرسال الهدية إلى سليمان عليه الصلاة والسلام من هذا النوع ليستظهر به حاله فيعمل بالقرينة. نعم ها؟ نعم مين؟ إيه نعم، لأن هذا ما في معنى لا ولو كان كافرا، لأن الشيء إذا أحداه الله سبحانه وتعالى فقد قال لقد كان في قصصهم عبرة الأولاد. فإذا حكى الله تعالى عن كافر شيئا ولم يرد إبطاله فإنه أطلقنا الأرض. وفيها أيضا دليل على أن هذه الهدية كانت كبيرة، الفائدة الرابعة من الآية أن الهدية كانت كبيرة. من أين تؤخذ؟ بما يرجع المرسلون. المرسلون ولا يرسل جماعة بهدية إلا وهي كبيرة، وأيضا ربما نقول مع كبرها ثمينة، لأجل أن يدافع هؤلاء المرسلون عنها لو حاول أحد أن يعتدي عليه. كذا سيستفاد إذن عظم هذه الهدية كمية وكيفية، ولذلك احتاجت إلى أن ترسل فيها جماعة. وفي قوله فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال أنا آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يستفاد من قوله فلما جاء سليمان أن من المستحسن أن يتقدم رئيس الوصف أو القوم بالكلام أو بالفعل إذا كان مكلفا بالفعل، المهم أن يكون المتقدم الرئيس، لأن تقدم الجميع دفعة واحدة غير لائق لضياع المسؤولية، فلا بد أن يتقدم أحد، يتقدم واحد، وكلما حصر الأمر كان أقرب إلى الفهم وإلى حصول المقصود. وفيه أيضا دليل على توجيه الخطاب للجماعة وإن كان المتقدم رئيسا بقوله أتمدونني بمال، وفيه دليل على جواز الغلظة في القول إذا كانت المصلحة فيه، لأن هذا الأسلوب من سليمان عليه الصلاة والسلام أسلوب قوي، لأننا قلنا إن الاستفهام في قوله أتمدونني التوبيخ والتعجيب، يعني أنه يوبخهم على فعلهم ويتعجب من فعلهم كيف يمدونه بمال وهو ملك معروف مشهور. وفيه دليل على جواز التحدث بنعمة الله، فإذا الرابعة أنه يجوز الإنسان أن يتحدث بنعمة الله بقوله صلى الله عليه وسلم فما آتاني الله خير مما آتاكم، ولكن هل يتحدث بهذه النعمة على سبيل الاستخار ولا على سبيل الاستخار والاستخار؟ نعم على حسب الحال، نرى أنه على حسب الحال. فمع العدو يجوز أن يتحدث بها استخارا، ولذلك تجوز الخيلاء في الحرب، مع أن الخيلاء محرمة ولا لا؟ محرمة من الكبائر، لكن في الحرب لإغارة العدو لا بأس بها. فسليمان عليه الصلاة والسلام تحدث هنا بنعمة الله افتخارا فيما يظهر لي، افتخارا على هؤلاء القوم، نعم، وهذا لا بأس به إذا كان أمام العدو. فأما إذا كان لإظهار النعمة فإنه لا يجوز إلا على سبيل الافتخار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لا على سبيل الافتخار والعلو على الخلق. وفيه دليل على الفائدة الخامسة أنه يجوز للإنسان أن يصف غيره بما يبدو من حاله لقوله بل أنتم بهديتكم تفرحون، إذ أن الفرح كما تعرفون أمر باطن تظهر عليه العلامات، تظهر علاماته على ظاهر البدن، ولكنه في الأصل أمر باطني، لأن اللي يفرح ما يسمع لفرحه صوت ولا يرى له حركة، ولكن تظهر علاماته. فلا بأس أن الإنسان يحكم على غيره بالقرائن بما يظهر من حاله، وقد مر عليكم كثيرا في مثل هذا الأمر، فقد قال الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان والله ما بين لابتيها أهل بيت أصغر منه ومع هذا فإن هذا الرجل لم يطف بأبيات أهل المدينة ويفتشها حتى يعرف أنه ما فيه أحد أخر منه. وفيها أيضا دليل الفائدة السادسة، دليل على إظهار القوة للأعداء لقوله فارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، وهذا داخل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن من قوة نكرة تشمل كل ما يمكن من القوة، سواء كانت القوة قولية أو مادية أو معنوية، المهم من جميع القوى في معاملة الأعداء ينبغي للمرء أن يستعملها، حتى إنه جاء في الحديث الحرب خدعة، لكن الخيانة هل تجوز ولا ما تجوز؟ خيانة العدو ما تجوز، لا يجوز الإنسان أن يخون عدوه، ولهذا قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ولا تخنهم. وكذلك لو إذا خانوا يكون نقض العهد. وقد مر علينا في أن هذه المسألة لها ثلاث حالات، المعاهدين لهم ثلاث حالات، إما أن يستقيموا لنا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وإما أن ينكث العهد وحينئذ لا عهد، وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمتكم، وإما أن لا ينقض العهد وظاهرهم الاستقامة لكن خافوا منهم الخيانة، فهنا ننبذ العهد إليه ونخبرهم بأننا قد أبطلنا العهد، حتى لو قالوا سنبقى على العهد نقول لا الآن كل منا حر. طيب هنا فيه قوة في الكلام ارجع إليه ثلاثة نبذ أقل لهم بها، هذا التهديد والوعيد لا شك أنه مظهر قوة، سيكون داخلا في قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم هنا الخيانة معناه أنك تخدعه في مقام الأمان، والخديعة تخدعه في غير مقام الأمان، الحرب قائمة وتحط كمين اللغة مثلا وما أشبه ذلك، تظهر مثلا أن عندك قوة كثرة عدد تخلي الناس مثلا يترددون مثلا القعقاع بن عمرو في حروب مع الفرس وغير ذلك، فأنت الآن ما خنتم لأن ما بينكم وبينهم عهد. نعم ما يعتبر خيانة لأن ذاك محارب ما بينه وبينه عهد، ولهذا قال في قصة كعب بن أشرف قال فإنه من لي بالكعب فإنه قد عاد الله ورسوله. نعم نعم إيه نعم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا ما يرجع هذا في تفسير بعض الآيات يذكرون الشيء أحيانا على سبيل التمثيل، والقوة في ذلك الوقت هي الرمي وهي ولا تزال أيضا، فإن الرمي الآن من أشد ما يكون من القوة، يعني هو أعلى أنواع القوة، ولا سواء كان رمي مثلا في الطوس فيما سبق أو في البندقية أو في الصواريخ، المهم أن الرمي في كل وقت تجد أنه هو ذروة القوة، ما يكون هذا حصل، لكن الرسول أراد أن يبين غاية القوة، القوة هذه هي الغاية في كل شيء في كل وقت. وفي أيضا دليل في قوله عليه الصلاة والسلام فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، على كثرة جنود سليمان، لأن هذه الملكة التي لها العقل العظيم وعندها قوم القوم المطيعون الدليلون لأوامرها يقول نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولم يبين هذه الجنود، لكنه مر في أول القصة أن جنوده ثلاثة أصناف الجن والإنس والطير، هذه كلها يمكن أن يسلطها عليه، إذا سلط الجن ما لهم قبل بها. نعم وإن سلط الطيور تنقب عيونهم أيضا لا قبل لهم به، الحاصل أن الجنود التي لسليمان لا يمكن لهؤلاء أن يقابلوها، لا كمية ولا كيفية. في شيء بعد؟ نعم. نعم. وهذا من باب التعجب والمبالغة. ولا أتفق إن الأول أولى. لكن مثل ما قلت الآن إنهم صاروا يقولون إلى فلان من فلان، ثم صاروا يقولون إلى فلان ويأتون بالاسم في الآخر. لكن هذا من باب التعذب والإكرام على الغير. ما أعرف هذه المتجربة ولا أنهم بس رأوها تعذب، ولكن هذه من الأمور العادية مثل ما قلت، إنها من الأمور العادية، هي العبادة.
1: إذا قلت أه؟ قد
0: لا، هي أخبرت إنه من سليمان. فهل كان سليمان كفر بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان ألا تعالوا علي وعصوا المسلمين؟ لأن هذا خبر منه، من تدر عليهم الخط الآن؟ يعني ليس تقرأوا الكتاب سنقول من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي. حتى إننا أيضا في إجازنا التفسير إنه يحتمل أنها فهمت أنه من سليمان بغيرها، وإن لم يفهم نعم. من أخذ؟ طيب الكافر ليس له حق في أرض الله ولا في مال الله، حتى المال ما له حق فيه. تحيّفها. نعم. إيه نعم، لأنه وجه ذلك أنه لو لم يكن هكذا لكان تهديده بهذا الأمر محرما، لا يجوز له أن يفعل، لا يجوز له أن يفعل هذا. لو كان لهم حق ما أجوز له أن يفعل ويخرج من أرضه. نعم.

0: لأن كنا قلنا أمس الذلة في النفس والصغار في البدن. في المرجئة أي مجهة عراقة فعليهم يعني يمكن يستدل بها على أن الإنسان يخلق اختياره وقول سلامتي أنهم بجنود. ثم قال الله تعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. في الهمزتين ما تقدم الملأ الملأ أيكم وش اللي تقدم تحقيقهما تحقيق الهمزتين يا أيها الملأ أيكم وتفعيل الثانية بقلبها واوا يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين منقادين طائعين فلي أخذه قبل ذلك لا بعده. قال قبل أن يأتوني مسلمين من أين عرف أنهم سيأتون مسلمين إليه؟ عرف ذلك من أنهم إذا سمعوا بما قال الرسول الذي قال له ارجع إليهم فإنه لا بد أن يستسلموا وينقاد. فهو أيضا حكم بالقراء ويجوز أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بذلك لأنه نبي. فالمسألة دائرة بين أن يكون حكم بكونهم يأتون مسلمين بناء على القرينة ويحتمل أن يكون ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولكن قوله قبل أن يأتون مسلمين نبه المفسر على أنه إذا كان العرش أخذ قبل أن يأتوا المسلمين إليه فهو جائز وإذا كان بعد ذلك فليس بجائز. وفي هذا نظر لأنها هي بمجرد ما تفارقه مسلمة تكون قد أحرزت ماله قل لا وقد حمته فهي فمالها محترم قبل أن تصل إلى سليمان بمجرد إسلامه وهي إذا غادرت ستأتي بلا شك مستسلمة فإنه قال لهم بالأول ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وليس غرضه والله أعلم ليس غرضه أنه إذا كان قبل إسلامهم جاز له أخذه وإذا كان بعده لم يجز. ثم إن الظاهر أيضا أن سليمان لا يريد تملك هذا العرش وإنما يريد إظهار قوته أمامه وأنه استطاع أن يأتي بعرشها قبل أن يصل إليه. نعم ولا يريد أن يتملكه حتى يرد ما قاله المؤلف. لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يكون المسلمين قال عفريت من الجن. عفريت من الجن هو القوي الشديد. العفريت القوي الشديد ولا زال هذا المعنى إلى الآن موجودا. إذا قلنا فلان عفريت يعني قوي شديد أو نقطة أدلى من هذا. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. آتي في اسم فاعل ولا فعل؟
1: فعل.
0: يعني مش تقول أنت
1: فعل.
0: طيب ما خل مش اسم فاعل من أتى. آتي آتٍ كل آتٍ قريب. طيب وهنا اي طيب يعني ما يصح نقول انا آت اليك به ان التقرير انا آت اليك به قبل ان تقوم المقام يصح لكن الظاهر انها فعل. ظاهر انها فعل لان هذا العمل من الافعال. نعم وين؟ لا حتى ليس أنا آتي به فينا. أنا آتيك به ولكن الأقرب أنه فعل يقربه إن الأصل في العمل الأفعال والكاف معمول فمي مفعول به فهذا هو الأصل. أنا آتيك به ها؟ لا عندنا همزة حمد ممدود وحتى اللي عندنا لا ما رفع لا ما حط لا هذا عندك عندك قاوي وش حاسه وش صابون غير الجلالين قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي تجلس فيه للقضاء وهو من الغداء إلى نصف النهار هذا لا دليل عليه هذا من الأمور التي لا دليل عليه ولكن قوله قبل أن تقوم من مقامك المراد أن آتيك به بسرعة وهذا أسلوب معروف أنا أتيك قبل قبلته لا زال إلى الآن موجودا هذا الأسلوب فالمعنى أنا آتيك به بسرعة وإني عليه أي على هذا العرش لقوي أي على حمله أمين أي على ما فيه من الجواهر وغيرها لما قال آتيك به هذا إحصار ولكن يحتاج إلى تأكيد لهذا الأمر أن يحضره قبل أن يقوم مقامه فقال وإني عليه لقوي ولست بضعيف فسوف أحضره بهذه السرعة وأيضا أمين أمين أي لا أكون فيه بشيء لا على نفس العرش ولا على نفس ما فيه من الجواهر وغيره وهذان الوصفان يحتاج إليهما كل عامل كل عامل كما قال الله تبارك وتعالى عن بنت صاحب مدين إن خير من استأجرت القوي الأمين وهذان الوصفان مطلوبان في كل عمل لأنه إذا فاتت القوة لم يحصل العمل من أجل العجز وإذا وجدت القوة ولكن فاتت الأمانة فإنه أيضا يتخلف العمل بسبب الخيانة فقال سليمان أريد أسرع من ذلك من الذي قاله لا دليل عليه ولكن قال الذي عنده علم من الكتاب المنزل وهو آصف بن فرخياء كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب عندي دعا به ولكن معروف أنه إذا دعي به كل من

مقصور يعني يا. طيب دعية إيه لك أنت مثل منا مدام أستاذ غير أستاذ. طيب هو المعروف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، لكن يحتمل أنه إذا دعا به هذا الرجل الذي عنده علم الكتاب، يعني أن هذا الرجل قد جرب وقد عرف أنه إذا دعا الله تعالى بهذا الاسم أجابه، فيكون هنا أنسب أنه قال إذا دعا به أجاب، لأن هذا الرجل عنده علم الكتاب نعم يعلم أو قد جرب إذا دعا بهذا الاسم أجاب. وهذا أيضا ليس بلازم أن يكون هذا الإنسان الذي عنده علم من الكتاب يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم، وإنما نقول هذا الرجل أعطاه الله تعالى علما من الكتاب المنزل نعم. ولا شك أن الإنسان العالم يعرف الأدوات والصيغ التي تكون أقرب إلى الإجابة نعم، سواء باسم الله الأعظم أم بغيره. يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إذا نظرت به إلى شيء. الله أكبر. أيهما أسرع؟ كان هذا كلام حنبقى نعم. أنا آتيك به قبل أن يرتد أي يرجع إليك طرفك أي نظرك. فأنت مثلا إذا نظرت هكذا أمامك تنكش هكذا بسرعة بسرعة فائقة وتأمل على الله عز وجل يبيافي من اليمن إلى الشام بهذه السرعة العظيمة، لأنه يأتي بأمر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلمح وما أمرنا إلا واحدة فلمح بالبصر. فالله تبارك وتعالى إذا أجاب الداعي ما احتاج إلى مدة ولا إلى مهلة، ولكن مع ذلك يقدر الله تبارك وتعالى الأمور بأسبابها. قد يدعو الإنسان لمريض أن يشفيه الله سبحانه وتعالى، لكن هل يشفى كلمح بالبصر؟ لا، له أسباب تقدر، لكن الأسباب تنعقد فورا إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يجيب، مع أن الله قادر على أن يبرئ هذا المريض بلحظة، مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى أحيانا بالمريض فيدعو له فيشفى بلحظة نعم. جاء إليه بعد ابن أبي طالب في خيبر وهو يشتكي عينه، فبصق فيها ودعا نعم فبرئت كأن لم يكن بها وجع في الحال نعم. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولكن تأخر الشيء لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بقادر على إبرائه حالا، ولكنه يدل على أن الله حكيم يقدر الأمور بأسبابه. حتى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ذكرنا فيما سبق أنه لفائدتين، أولا ما اشتهر عند أهل العلم من أن الله تعالى جعلها في 6 أيام ليعلم العباد التأني في الأمور، وأن المهمة إحكام الأمر لا التعجيل فيه، وشيء آخر أن خلق هذه الأشياء يحتاج إلى أسباب ومكونات تتفاعل وتنتهي إلى الكمال، فلهذا صارت في 6 أيام. هنا قال قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما فقال له انظر إلى السماء فنظر إليه ثم رد بطرفه فوجده موضوعا بين يديه، ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به، فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى نبع تحت كرسي سليمان. الله يعني غرائب القصص في جميع. أولا هل إن هذا الذي عنده علم الكتاب قال لسليمان انظر إلى السماء؟ ما في دليل ولا حاجة يقول انظر إلى السماء قبل أن يصد إليك طرفك في أي نظر أدرت طرفك إليه. ثانيا كم يقول إنه جاء من الأرض ونبع من تحت الكرسي؟ يجوز إنه جاء من الأرض، يجوز جاء من فوق الأرض، أو جاء من محل عالي جدا ونزل، كل هذا ما لا ينبغي الجزم به، لا ينبغي الجزم به، بل يقال إن الله على كل شيء قدير. المهم أن العرش حضر بلحظة قبل أن يصد إلى القبر. وفي قوله فلما رآه مستقرا عنده أي ساكنا

0: أشكلت على النحويين، لأنهم يقولون من قواعدهم إذا كان الضرب أو الجر مجرور متعلقه عاما فإنه يجب حذفه، إذا كان متعلقه عاما وجب حذفه. نعم، مثلا تقول زيد في البيت، ما يجوز تقول زيد كائن في البيت، بل يجب حذف كائن لأنه عام. أما إذا كان خاص مثل زيد محبوس في البيت فيجب ذكره، لأن محبوس ما يدل عليها، لو حذفت ما دل عليها دليل، بخلاف زيد في البيت فإنه بمجرد النطق به يتبين، يعني يتبين للمخاطب أن المعنى كائن فيه أو موجود فيه. فهم يقولون إذا كان الجار والمجرور متعلقه أو الضرب متعلقه عاما وجب حذفه. وهنا مستقر عام ولا خاص؟ نعم، خلنا نشوف كلمة مستقر عام، إذا قلت زيد في البيت أي مستقر في البيت يعني كائن فيها. نعم، وابن مالك يقول وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ناوين معنى كائن أو استقر، لكن قالوا إن الاستقرار هنا ليس الاستقرار العام حتى يجب حذفه، بل هو استقرار خاص غير مطلق الوجود. فلما كان استقرارا خاصا غير مطلق الوجود صار كالمعنى الخاص، ولذلك ذكر فلما رآه مستقرا. لاحظوا لو قال فلما رآه عنده ما تدل على المعنى في كلمة مستقر، صحيح لما رآه عنده لما رآه كان عنده، نعم، لكن ما تدل على أن هذه الكينونة كانت باستقرار وثبات. وأيضا ربما يفهم من قوله مستقرا ما أشار إليه العفريت في الأول، وهو القوة والأمانة، لأنه بالقوة والأمانة يأتي العرش على ما هو عليه، ما يتكسر. الإنسان الضعيف مثلا ربما عند حمله وهو ضعيف يسقط من يده أو ما أشبه ذلك فيتكسر، أو إذا لم يكن أمينا ما يهمه أن يضربه جبل أو شجر أو ما أشبه ذلك، أو هو نفسه يتسلط عليه. فالحاصل من هذا الاستقرار له معنى خاص غير الاستقرار العام، فلذلك ذكر لما رآه مستقرا عنده قال هذا أي اتيان لي به من فضل ربي إلى آخر.
1: وحدها ما كانت تعبد من دون الله إنا كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأت كسبت فلجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به إلى آخر. طيب نقصنا نبي نشوف الفوائد اللي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. في هذا دليل على جواز الخطاب إلى المبهم إذا كان يتعين بعد ذلك لقوله أيكم يأتيني بعرشه، أيكم يأتيني بعرشه. نعم، ما قال ائتني يا فلان، وهذا النوع من الخطاب تركز عليه فوائد كثيرة حكمية وخبرية. فمنها مثلا أنه يجوز أن يقول زوجتك إحدى ابنتي هاتين ثم يختار إحداهما، مثل ما فعل صاحب مدين مع موسى. ومنها أنه يجوز أن يقول بعتك إحدى هاتين السلعتين بكذا فيختار إحداهما. ومنها بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة فيختار أحد الثمنين. وليست هذه المسألة الأخيرة من باب بيعتين في بيعة خلافا لمن زعم ذلك، فإن هذه بيعة واحدة لأنهما لم يتفرقا إلا إلا على إحدى البيعتين. نعم. وأيضا بيعتان في بيعة سبق لنا أنه جاء فيها نص صحيح صريح في سنن أبي داود. وش يقتضي أن بيعتين في بيعة؟ هي مسألة العينة. هي مسألة العينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وهذا صحيح في أن ذلك مسألة العينة أولى. وفهمه مسألة العينة أن يبيع الشيء عليه بثمن مؤجل ثم يشتريه منه بأقل منه نقدا، هذه مسألة العينة. أي نفس بائع، هنا نفس بائع شيء باقة. فصار الآن أنه يجوز الخطاب حكما وخبرا المبهم، لكن بشرط أن يتعين قبل تمام الحكم. طيب، هنا يا أيها الملأ أيكم يأتيه. وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أمام عدوه أن يظهر العظمة، لأن سليمان أراد بإحصار هذا العرش وتراد به إظهار عظمته وقدرته، وأنه استطاع أن يأتي بعرشها المحصن بلا شك، لأنه يعني كما جرى في العادة وصول الملوك لابد أن تكون محصنة وعليها حرس لا سيما مثل العرش. نعم. وأما زعم المؤلف أنه إنما أتى به ليتملكه فهذا لا دليل في الآية عليه، لا دليل في الآية على ذلك. نعم.
1: ما
0: أعرف
1: عن هذا
0: الشراب من تلعاق إلا بالتعيين، ما أنت العاق إلا بالتعيين، يا زوج باحث من تلعاق فقال قبلت نساء فلان حتى التعيين ما صح يقول قبلت إحداهما، ما صح. كما أن البيع أيضا بيعتك بعشر نقطة وعشرين نسيئة يقول قبلت بعشرين نسيئة قبلت بعشر نقطة، لا بد منها، لأن القبول يعين المهم الكلام على الإيجاب. طيب، وفيها دليل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين. وفيها دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام إما أنه تفرس أو أوحي إليه بأن هؤلاء القوم سوف يأتونه، لأنه يعني لما رد الرسول بالهدية وقال ناتينهم بجنود الله قدر لهم بها ونخرجهم ما أجله وهم طارون، ما جاءه الجواب فطلب أن يحضر عرشه، مما يدل على أنه علم بأنها ستأتي وقومها. ولكن من أين علم ذلك؟ قلنا إنه إما من وحي وإما من فراسة، لأن مثل هذه العبارات التي ترسل نعم لأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، بهذه القوة يقتضي أن العدو يخنع ويخضع. إن كان بفراسة فهو دليل على جواز الحكم بالفراسة، وقد ذكرنا عدة مرات أنه يجوز الحكم على الشيء بمقتضى غلبة الظن، بل يجوز أن يحلف عليه بمقتضى غلبة الظن. والفراسة تؤدي إلى غلبة الظن، تؤدي إلى غلبة الظن، ولكن ليس مجرد الوهم يجوز أن تحكم بالظن، بل لا بد للفراسة من قرائن تدل عليه، إما قرائن سابقة وإما قرائن مقارنة. وأما أن تحكم بشيء ما في قرينة فهذا حكم بالظن. وفي هذا دليل نعم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أولا، في هذه الآية دليل على تفسير الجن لسليمان وقوله قال عفريت من الجن أنا آتيك به، هو أول من تكلم. ثانيا، دليل على قوة الجن لأنه سوف يأتي بهذا العرش العظيم يحملهم منين؟ من سبأ من اليمن إلى الشام. ثالثا، دليل على سرعتهم وهو من أوصاف القوة وقوله قبل أن تقوم من مقام، وهذه سرعة فائقة سرعة عظيمة. نعم. ومعلوم أنهم عندهم سرعة عظيمة بدليل أنهم يسترقون السمع من السماء ولا يصلوا إلى السماء إلا من عنده سرعة هائلة عظيمة. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما اتصف به من صفات الكمال ترغيبا أو ترهيبا. من يخاف وإن عليه لقول أمين، هذا ترغيبا، وفلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ترهيبا، فيجوز هذا وهذا، لكن شرط أن يكون متصفا به حقيقة. أما دعوة فلا، فهذا مثل ما قال جاء في الحديث من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب يزور. الإنسان الذي يمدح نفسه بما ليس فيها هذا لا شك أنه مزور، مزور بالخبر ومزور بالصفة، وأخبر عن نفسه بما ليس فيها. فالخبر كذب، وثبوت الوصف هذا للنفس مثلا كذب، ولذلك قال كلابس ثوب يزور. طيب و... أي مثله، أي نعم مثله، ومثل العلماء أيضا يتكلمون مثل هذا، قول المسعود لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم مني بكتاب الله، نعم أعلم مني بكتاب الله، لا ركبت إليها أو كما قال. وفيه دليل على أن مدار العمل على هذين الوصفين وهما القوة والأمانة لقوله لقوي أمين، لأن من ليس بقوي لا يحسن العمل. لماذا؟ لضعفه. ومن ليس بأمين لا يحسن العمل أيضا. ليش؟ لخيانته. فقد يكون إنسان قويا ولا ويستطيع أن يعمل هذا العمل بكل سهولة، لكنه ليس بأمين، فلا يثق الإنسان به، لا يثق الإنسان به. ثم إن العمل لو أنه أتقنه يبقى الإنسان شاكا، يقول يمكن نقدر على أحسن من هذا، لكن ما فعل لأنه خائف. وكذلك أيضا لو كان الإنسان أمين لكنه عاجز، فإنه لن يتقن العمل لعجزه. أيهم أشد لوما؟
2: الخائن. الخائن أشد،
0: الخائن وأشد. وهذا أيضا عنده نوع خيانة، لأن كونه يدخل في العمل وهو ليس بقادر عليه أو ليس بقوي عليه، هذه لا شك أنها أيضا خطأ وخيانة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك رجل ضعيف، فلا تأمرن على اثنين ولا تتولين ما لا يفيد. الإنسان الضعيف ما يجوز أن يتدخل في شيء يعرف أنه ما يستطيع إتقانه، لا سيما إذا كان يوجد في الناس من يحسنه، هذه تعتبر خيانة لنفسه ولغيره. خيانة لنفسه لأنه في الحقيقة شمها مرقا صعبا يبي يظهر ضعفه أمام الناس، وخيانة لغيره حيث تقبل أعمالهم وهو لا يحسنه. إن خير من استأجر من القوي الأمين، القوي الأمين. طيب إذا قال قائل إذا اجتمع عندنا أربعة أشخاص أحدهم قوي أمين، والثاني قوي غير أمين، والثالث أمين غير قوي، والرابع ضعيف خائن، طيب القوي الأمين مقدم ما في إشكال، والخائن الضعيف مؤخر بلا شك، هذان طرفان معلومات. بقينا قوي خائن وضعيف أمين.
2: ضعيف الأمين أول قدم القوي، يعني هذا قصد القيامة،
0: هذا
2: ضعيف الأمين قدم القوي، يعني الشيء يؤدي عملاً.
0: إيه.
2: على حسب
0: المثل. إيه.
2: إذا كان شأنها طلب القوة أشد شيء.
0: إيه.
2: فإنها يقدم القوي.
0: إيه.
2: وإذا كانت من الأمور الثانية هذا وحب.
0: إيه.
2: يقدم القوي.
0: هذا هو الصحيح، يعني يجب أن نشوف أيهما أيهما أولى مراعاة؟ إذا كان في عمل القوة فيه أظهر فهنا يقدم القوي، لأن القوي وإن كان عنده خيانة ربما تحمله قوته على إتقان العمل لأجل أن يشتهر بهذه القوة مثلا لو وجد الله. أما إذا كانت المسألة ما تحتاج إلى عمل وقوة لكنها تتطلب الأمانة فهنا يقدم الأمين. طيب هذا واضح، إذا كان في عملين أحدهما يظهر فيه قصد الأمانة والثاني يظهر فيه قصد القوة كالأمير مثلا، الأمير وش يظهر فيه؟ قصد القوة، يعني قوة الأمين والأمير وإن كان غير أمين نعم أنفع للمجتمع من أمير ضعيف أمين. والقاضي، القاضي بالعكس، القاضي الأمانة في حقه أظهر، حقه أظهر، لأنه إذا كان أمينا وإن كان ضعيفا اللي بينفذ منه هو، خصوصا عندنا في أصلنا الآن التنفيذ لمن؟ لجهة الأمارة. القاضي يحكم، القاضي يحكم، فإذا كان أمينا فهنا قصد الأمانة في القضاء أظهر من قصد القوة نعم، وعلى هذا فقط. ولكن إذا كان العمل يتعارض فيه القوة والأمانة فهذا محل نظر، ولا يمكن أن نحكم بحكم عام، بل إننا ننظر في القضية المعينة ونشوف. يعني إذا تشاحفنا في عمل يتطلب القوة والأمانة معا ولا يظهر فيه فضل أحدهما على الآخر، حينئذ ما أستطيع أن أحكم هنا حكما عاما، بل إنما ينظر في كل مسألة بخصوصها، وينظر للقرائن، وينظر أيضا للأشخاص ومن تظهر فيه القوة أكثر من ظهور الأمانة في الثاني، أو الأمانة في هذا أكثر من ظهور القوة في الثاني. على كل حال هذه المسألة ما نحكم فيها بحكم عام، بل نحكم فيها بإيش؟ بالقضية المعينة، ونقول يقدم هذا على هذا نعم عندما تحصل القضية المعينة. فالحاصل إذن أقسام الناس باعتبار العمل أو باعتبار القيام بالعمل أربعة. ما هي؟
2: وضعيف الأمين
0: نعم، وضعيف القائم نعم، وقائم الثالث الثالث الرابع بالنسبة أنزل الدرجة، قوي أمين وقوي خائن نعم، وضعيف أمين وضعيف خائن نعم، هذه أربعة أقسام. ومعلوم أن الأول يقدم على كل حال والثاني يؤخر على كل حال، والثالث والرابع بينهما تزاحم، فينظر إلى ما كان يستدعي القوة أكثر يقدم فيه القوي، وما كان يستدعي الأمانة أكثر يقدم فيه الأمين. وما احتمل الأمرين ينظر فيه إلى القضية المعينة حتى نستطيع أن نقدم هذا على هذا إلى آخر. طيب، وفيه دليل قلنا على أنه لا يجوز الإنسان أن يصف نفسه بما تصف به. أنت أخرت تابع إلى سلامة. قلنا يجوز أن يصف الإنسان نفسه بما يتصف به، لكن بشرط أن يكون حقيقة، أن يكون ذلك حقيقة نعم. وقوله نعم لا لا أن نقول مباح، وتعرف أن المباح تعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون محرما، إنما هو على سبيل الإباحة، ولا يمكن نقول أنه مطلوب بكل حال لأنه قد يكون لغرض سيء، ولا أنه مذموم بكل حال لأنه قد يكون لغرض خطأ، وهو على سبيل الجواب. وفيه دليل نعم، قال الذي عنده أظن انتهت الآية هذه نعم.
2: ما يقول أيضا
0: نحن نقول سبحان الله مباح، هو مباح هذا الأصل إيه نعم، لكن إذا اقتضت الحال البيان يكون مطلوب إما وجوبا أو استحبابا إيه نعم. كما لا لا فرق، يعني الناس يختلفون، أنا ما قصد منه التزكية، لكن قصد التزكية يصير من باب منهي عنه، قد يكون للتحدث بنعمة الله فيكون مطلوبا. وقد يكون لأجل أن يمنع من ليس بأهل من مباشرة هذا العمل، فيكون هنا قد يجب أن يبين نفسه. فيه يمكن نأخذ من قوله قبل أن تقوم من مقامك، نأخذ منها فائدة، وهو أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد رتب شؤون حياته، وأن له مجلس خاص معروف معين، لأن قوله قبل أن تقوم من مقامك لا شك أنه مقدر بمدة معلومة، وإلا لم يكن لذلك فائدة، لأن قيامه من مقامه إذا لم يكن معلوما فهل يدرى متى ينتهي؟ قد يبقى يوما كاملا في المكان، وقد لا يبقى إلا دقيقة واحدة. فلولا أنه عليه الصلاة والسلام قد رتب أوقاته حتى أصبحت معلومة للناس ما قال مثل هذا الكلام. وأما التقدير بما قاله المفسر من القلائد لمس النهار فهذا ما ندري، الله أعلم. على كل حال يؤخذ منه أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان قد رتب أوقاته حتى صارت معلومة، وهذا لا سيما بالنسبة للإنسان المراد الذي يريده الناس أمر من أهم الأمور، أن يعني يرتب أموره حتى إن الإنسان الذي يريده في حاجة يعلم أنه في هذه الساعة يجده وفي الساعة الأخرى لا يجده فيستريح. مثلا يرتب لنفسه جلسة مثلا في بيته أو في مكان الناس على سبيل العموم، نعم، إن بين العشاءين أو بعد العصر أو الضحى، المهم شيء يعرفه الناس. يرتب لنفسه مثلا عمل معين يعرفه الناس حتى من أراده في هذا العمل يأتي إليه. المهم إنه ينبغي للإنسان يستفاد من ذلك أن سليمان قد رتب أوقاته في عمله، والثاني أو قد رتب عمله في وقته، والثاني أنه ينبغي للإنسان خصوصا المراد من أمير وقاض وعالم ووجيه وغيره إنه يجعل وقت معين يكون أوقاته محددة، حتى إن الناس يشعرون بأن هذا الرجل رجل منظم، ويشعرون بأن الإنسان الفوضوي إن شاء جلس وإن شاء قام أنه ليس بمنظم فلا يعتبرونه شيئا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. في هذا دليل، نعم، في هذا دليل على أن جنود الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة أقوى من الجن. أولى، لأن ذاك قال قبل أن تقوم من مقامك، وهذا قال قبل أن يرتد إليك طرفه، أين أسرع؟ الأخير بلا شك، ولا سوى. نعم، لأن الذي عنده علم الكتاب عادي ولا وسيلة له إلا بالدعاء. لا، مهو بالظاهر، لأنه كونه يقول قال الذي عنده علم من الكتاب مفصول عن قوله قال عفيف من الجن، والأصل أن الكلام مع الإنس، فظاهر أنه رجل ليس من الجن. وكنه نعم، لا ما لا ما لأن كل إنسان أو كل قائل ليس من البشر لابد أن ينوه عنه، لأن الأصل أن البشر هم الذين يتخاطبون وهم الذين يتفهمون، فإذا كان من غيرهم نوه عنه. طيب، ها؟ مثل ما نوه عن الجن. طيب، وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، لأن كون هذا العرش العظيم يأتي من اليمن إلى الشام بلحظة لا شك أنه من تمام قدرة الله التي لا يتصور الإنسان كيف تكون. الآن هل يمكن أن نتصور كيف جاء هذا من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إلى الإنسان طرفه؟ لو يطير طيران أشد من الدخان، نعم، ما تصور أنه يأتي بهذه الصورة، نعم، ولا نتصور أن الأرض خفضت صف حتى التقى هذا بهذا أيضا. فقدرة الله سبحانه وتعالى ما يمكن للإنسان أن يتصورها، تأتي فوق التصور. وهكذا جميع صفات الله، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. كن فجميع الخلائق كلهم على ظهر الأرض. من تصور هذا؟ تستطيع تصور هذا؟ ما تستطيع تصور. نعم، يعني لو كان إن الأرض تتشقق تفتح بس ما عندها تفتح كن. نعم، فالمهم إن هذه نموذج من صفات الله سبحانه وتعالى في عجز العقل مهما بلغ عن إدراك كنه قدرة الله، وكذلك بقية الصفات. فأنت الإنسان علمك محدود وطاقتك محدودة، ولا يمكن أن تتجاوز أكثر مما تشاهد أو مما أطلعك الله عليه. نعم، وفي هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على سليمان، حيث سخر له أهل العلم والجن، الجن بالأول وصاحب العلم بالثاني، وصاحب العلم بالثاني. وهل قوله قبل أن يرتد إليك طرفك مبالغة ولا حقيقة؟ حقيقة، وإلا لقلنا إنه يجوز المبالغة في الأمور. نعم، ولكن على كل حال المبالغة في الأمور قد وردت بغير هذا النص، إن الإنسان يبالغ. نعم، وإن كان ليس مقصودا على سبيل الحقيقة، وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة أيضا، المبالغة في الأمور. نعم، طيب، وفي هذا فلما رآه مستقرا عنده، نبدأ هذا الدرس. فلما رآه مستقرا أي ساكنا عنده قال هذا أي الإتيان لي به من فضل ربي. فلما رآه أي سليمان رأى العرش مستقرا، والاستقرار هنا أمر زائد على مجرد الكينونة، ولو كان المراد بالاستقرار هنا مجرد الكينونة لكان ذكره غير بليغ. ولهذا فسر المؤلف الاستقرار هنا بالسكون، يعني كأن له أزمانا، كأن له أزمانا وهو في هذا المكان. بينما الذي يساب مثلا أي شيء تجيبه وتحطه المكان تبي ترقله مثلا تعدله وزينه، لا سيما مثل العرش الذي له قوائم في العادة. نعم، وهذا ثابت كأن له سنين، وهذا من كمال القدرة أيضا. قال هذا من فضل، من هذه لبيان الجنس ولا للتبعيض؟ يجوز هذا وهذا، لأن إذا قصدنا بالفضل الجنس فهي لبيان الجنس، وإذا قصدنا بالفضل هذا الشيء المعين فهي للتبعيض. على كل حال يا صالح لهذا وهذا. وقول فضل ربي، الفضل هو العطاء الزائد، فضل هو العطاء الزائد، وفضل الله تبارك وتعالى على العبد لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن فضله على عبده أن يحسن عليه أو أن يحسن إليه ثم يعد إحسانه إحسانا، من فضل الله على العبد أن يحسن إليه ثم يعد إحسان العبد إحسانا. فمن ذا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول ما جزاء المحسنين الذين أحسنوا عملهم إلا أن يحسن إليه. طيب، وإحسانهم عملهم إحسان من؟ إحسان عملهم إحسان من الله، ولكن هذا من باب تمام الفضل على الله، الفضل من الله على عباده أن يعد إحسان عمله وهو منه إحسانا منه، فأنهم هم المتصلون به. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم لك. طيب، هذا من فضل ربي. وقوله ربي، الربوبية هنا خاصة، ولهذا أضافها إلى نفسه فقال ربي. وقد مر علينا أن الربوبية عامة وخاصة، وأن العبودية كذلك عامة وخاصة، وأن الخاصة فيها ما هو أخص. وقول ليبلوني ليختبرني، واللام هنا للتعليل، اللام للتعليل. أين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، فإن ربوبية موسى وهارون غير ربوبية عباد الله الصالحين الآخرين. نعم، ليبلوني ليختبرني، واللام للتعليل، أأشكر لتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركها؟ هذه أظنها حاجة لنا نقرأ إلا إذا كان مسهل عليكم. طيب بتحقيق الهمزتين أأشكر إبدال الثانية ألفا أشكر هذه دال ألف تسهيلها أشكر هذه همزة مسهلة بين الألف وبين الهمزة إدخال ألف بين المسهلة والأخرى وترك يعني معناها إذا قرأت بالتسهيل فلك فلها صورتان إدخال ألف أشكر خلي بعد الألف همزة مسهلة أو بدون ألف يعني أن التسهيل يجوز فيه المد قبل التسهيل وعدم المد واضح؟ طيب أم أكفر للنعمة فبماذا يكون الشكر؟ يكون الشكر بالثناء على الله تبارك وتعالى على هذه النعمة في ذاتها وكذلك الاعتراف في القلب بأنها محض فضل من الله وأنه ليس لك بها منة على ربك والثالث القيام بما تقتضيها هذه النعمة من واجب وهذا الشكر الخاص مو الشكر العام لأن الشكر يكون عاما بحيث يوصف الإنسان بأنه من الشاكرين على الإطلاق ويكون خاصا بحيث يوصف بأنه من الشاكرين على هذه النعمة فقط. نعم مثال ذلك رجل آتاه الله مالا فالشكر الخاص على هذا المال أن يتحدث بهذا المال على أنه من فضل الله ونعمته وأن يعترف بقلبه أنه فضل من الله ما يقول أتيت على علم عندي والثالث أن يقوم بواجب هذا المال من دفع زكاته وما يترتب عليه بسبب هذا المال لكن قد يكون الإنسان مثلا من جهة أخرى يعصي الله يفرط في الصلاة نعم مفرط في الصيام هذا نقول له هل نصف بأنه شاكر على الإطلاق لكنه قائم بشكر النعمة المعينة فهمتم إذن الشكر نوعان شكر مطلق وشكر خاص فالشكر الخاص أن يقوم بشكر النعمة المعينة بما تقتضيه والشكر العام أن يكون قائما بطاعة المنعم مطلقة في جميع الأحوال واضح؟ وأنت لو تأملت هذا وجدته موجودا في عامة الأوصاف المحمودة والمذمومة أيضا فالتوبة قد يوصف الإنسان بأنه تائب توبة خاصة مطلقة مقيدة من ذنب معين وقد يوصف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق هنا. طيب قول سليمان صلى الله عليه وسلم أأشكر أم أكفر على أي وجه نحمله؟
3: وأشار إليه هذا
0: إذا قلنا إنه على العموم معناه أننا رمينا سليمان بأنه ليس بشاكل لنعمة الله في غير هذا وإذا قلنا أنه على الخصوص يعني على هذه النعمة المعينة فهو أولى ولهذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني به يختبرني به أشكر الله عليه أم أكفر الظاهر أنه هنا على سبيل الخصوص يعني على هذه النعمة أما النعمة الأخرى فنحن نؤمن أو نؤمن بأن سليمان قد قام بشكرها لأنه صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في قصة النملة قال مثل هذا الكلام فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. نعم.
3: نقول هذه النعمة قد تكون في الله تعالى
0: على ما الله عليه في الأخرى. لا لا ما نقول لأن اللي نعتقد وهو أقرب من حال سليمان أنه قد شكر نعمة الله على نعم الأخرى. لا لا لا تحاول. أبدا هي على هذه النعمة. أشكر ما قال أأتم الشكر لو قال أأتم الشكر أشكر فعل مطلق. فالحاصل الذي يظهر لنا أنها على هذه النعمة يقولون هل أشكرها أم أكفرها، لأن كل نعمة تحتاج إلى شكر خاص، والشكر العام معروف. الإنسان يقول أشكر الله على ويعتقد أو يضمن في قلبه أنه شاكر لله على جميع النعم، لكن عند نعمة معينة تحتاج هي أيضا إلى شكر، إلى شكر خاص. فالشكر على المال ليس على الشكر على البيت. مثل إنسان عنده قوة وقدرة على الرمي والجهاد، والشكر النعمة دي أنا أستعملها في الجهاد، يجاهد. عنده قدرة على بيان الحق بما أعطاه الله تعالى من العلم والفهم، شكر الله على هذه النعمة أن يبين، نعم أن يبين هذا الأمر. فتجد أن الشكر يختلف إذا اعتبرنا إيش كل نعمة بحسبها، إنه يختلف يقول شكر هذا غير شكر هذا. لكن الشكر المطلق أن نعتقد بأن جميع الفضائل والإنعامات كلها من الله سبحانه وتعالى، هذه يشترك فيها جميع الناس. نعم. ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذا قال قائل كيف يقول سليمان أم أكفر، والكفر كلمة نابية تنفر منها الناس. نعم. فلماذا لم يقل أشكر أم لا أشكر، مع أن المعنى واحد لكن هذه أهون. نقول لأجل ردع النفس، لأجل ردع نفسه عن المخالفة وعدم الشكر، حتى يبين لنفسه أنه إذا لم يشكر معناه هو الكفر. نعم. فلكل مقام مقال. قد تخاطب إنسان ترى أنه لم يشكر نعمة الله عليه، فتخشى إذا قلت أنت كافر بالنعمة أن ينفر منك ويزداد نفورا حتى من النعمة، وإذا قلت أنت لم تشكر تمام الشكر أو حق الشكر أو ما أشبه ذلك وجدت أنه أهون. والأساليب تؤثر. يقال إن ملك من الملوك رأى رؤيا فأفزعته، فقال علي بالمعبرين أو بالعابرين، فأحضر له العابرين وقال لهم إني رأيت أن أسناني قد سقطت فما ترون؟ فقام كبيرهم فقال أرى أن أهلك سيموتون. هل سيموتون؟ انزعج الملك فقال أوجعوه ضربا. نعم. فأوجعوه ضربا وقال الصلبون هذا لا ما فيهم. ثم دعا بمعبرين آخرين وقال لهم إني رأيت أن أسناني قد سقطت، فقام كبيرهم وقال الملك أطول أهله أعمارا عمرا. الملك أطول أهله عمرا. ها صرح وقال يلا هذولا أجهزوهم. نعم. معنى المعنى واحد، لأن هذولا ما تصروا أطولهم عمرا. فالحاصل أن التعذير له دخل في قبول الحق والنفور منه. نعم. وقد مر علينا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، ما كانت جاهل ولا تدري ولا تعرف، قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا مستقيما. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس يعني يهبه الله سبحانه وتعالى قدرة على التعبير حتى إن العبارات تكون بيده كالعجين، يران له القول في كل ما يريد، فتجد يستطيع حتى لو أراد أن يخرج لسانه كلمة لا يريدها على طول يجد بدله. وبعض الناس ما يستطيع، الله سبحانه وتعالى يهب له من يشاء. طيب إذا من كفر يقول عبر بهذا التعبير وإن كان لأجل أن يرجع نفسه عن المخالفة وعدم القيام بالشكر، فإن ربي غني عن شكره كريم بالإصرار على من يكفرها. يعني من كفر فإن ربي غني، غني عن شكره صحيح، أو غني مطلقا، ومن جملة ما هو غني عنه شكر هذا الإنسان على نعمة الله. فإن الله تعالى ما أنعم على العباد لحاجته إلى أن يشكروه، نعم، بل لفضله عليهم وظهور آثار أوصافه، ظهور آثار صفاته العظيمة ما يكون إلا بأفعاله التي من جملتها النعم أو النقم أيضا ليظهر بذلك صفات الانتقام والغضب. وقول كريم أي أنه سبحانه وتعالى قد يطلق النعمة على من كفر على من كفرها تكرما منه أحيانا وأحيانا إدراجا. والله تبارك وتعالى حكيم يهب فضله من يشاء. قد يطلق الله النعمة على الكافر استدراجا، على الكافر بها استدراجا، ولا لا؟ لقوله تعالى والذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وقد يبقي الله تعالى النعم مع الكفر تربية، بحيث أن الإنسان يفتح الله عليه التأمل فيخجل من الله عز وجل أن يكون هو يبادر الله تعالى بالمعاصي والله تبارك وتعالى يدر عليه النعم فيرتدع فيرتدع. وهذا هو ظاهر قوله كريم، لأن الكرم في مقابل الكفر ما يكون إلا حيث كان ذلك التكرم إيش؟ الكرم في مقابل الكفر النعم ما يكون إلا حيث يكون ذلك الكرم من مصلحة من؟ الكافر به. وإلا ما ظهر آثار الكرم، بل ظهر آثار الحكمة. وقال حكيم صار هذا يشمل من تدرج الله به حتى أهلكه. لكن كريم ما يتم الكرم للكافر بالنعمة إلا حيث كان إبقاء النعمة عليه مصلحة له لأجل أن يعود. نعم طيب. ثم قال سليمان نكروا لها عرشها، نكروه أي غيروه إلى حال تنكره إذا رأته. والتنكير يحصل بتغيير أدنى صفة من صفاته، ولا أدنى صفة من صفاته يحصل بها التنكير. إذا كانت القوائم طويلة يمكن تقصر القوائم فيكون تنكير. إذا كان لون إحدى عواضده مثلا أحمر يمكن خليه أخضر. نعم يعني سواء هذا التنكير بالأجزاء أو باللون أو بالفرش غير الفرش، ظاهر هذا داخل في التنكير. نعم نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين يهتدون. ننظر مش اللي جاهز يعني. وين
3: قال نكروا هذا
0: نكروا في الأمر أولا، وننظر مجزوم بجواب على أنه جواب الأمر. نعم هذا نكروا ننظر في العظمة. كلمة نكروا ولم يوجه الخطاب إلى شخص معين يدل على أن كل جنوده بطاعته ولا لا؟ لأنه لو كان يخشى أن أحدا من الجنود يتمرد لكان يوجه الخطاب إلى شخص معين لأجل أن يحرجه فلا يستطيع أن يقول لا. وهكذا عظمة السلطان تكون بمثل هذا، عندما يقول السلطان مثلا والأمير قهوة يا ولد، نعم كل الحاضرين يفزعون قهوة قهوة وتجي بسرعة. نذكر لها عشان نقول هذه أيضا إضراب عظمة. ولهذا قال ننظر أتهتدي، إما يقصد نفسه إما أنه يقصد نفسه ويكون تعظيما أو مع جنوده وحاسيته. انظرون جميعا أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وهذا كله أيضا من أساليب الاختبار، هذا من أساليب الاختبار الذي يختبر به سليمان هذه المرأة، كما اختبرها أيضا فيما يأتي في مسألة الصرح. وأما قول المؤلف وغيره إن بجه الإثمار فهذه من الإسرائيليات المخلوبة. نعم فقدمها كقدم غيره. عندي حوام كل هذه مو صحيحة يبيجي إن شاء الله يسمى. الله على كل حال هي جديرة بأن تزوج لأنها أسلمت وكانت ذكية. نعم
3: ما
0: في دليل
3: على تصرف الإنسان في
0: ملك
3: غيره؟
0: تصرف العرش. إنسان هو بالآيات السابقة، إن نقبل منك الفائدة. إنسان بالآيات اللاحقة، درس اليوم ما نقبل. اختبرها أجل باك.
3: نعم. يقدمونه
0: في هذا،
3: ما
0: يقدمونه في هذا. لا ما حاشي هذا، لأن حتى الإنسان العادي يقول كذا، لأنك لا قلتها هذه صارت هذه خاصة بمثل مقام سليمان. نعم ولا كذلك حتى الإنسان يوجد ناس يقول مثلا أنا الله سبحانه ما أعطى هذه إلا ليبني أنا أشوأ مكفر.
3: كفر نعم هل مو كفر
0: مطلق وإنما كفر معناه قليل الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبعر وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق.
3: لا أقصد هل يعني
0: لا هنا المراد كفر النعمة.
3: أي كفر نعمة واحد
0: أي
3: يعني
0: نعم لكن أي هسل أقول أو نعم لا أفضل.
3: لا أفضل.
0: أي أفضل. نعم

0: لا ما حاجة هذا، لأن حتى الإنسان العادي يقول كذا، لأنك إذا قلتها هذه صارت هذه خاصة بمثل مقام سليمان. نعم ولا كذلك، حتى الإنسان يوجد ناس يقول مثلا أنا الله سبحانه ما أعطى هذه إلا ليبني نعاش ومكفر. كفر
1: نعم
0: واحد،
1: هل
0: يعني
1: مو كفر مطلق
0: وإنما كفر معناه قليل. الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبعر وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق.
1: لا أقصد هل يعني
0: لا هنا المراد كفر النعمة.
1: أي كفر نعمة واحد
0: أي
1: يعني
0: نافية معلوم فيه بس نعم. لكن أي هسل أقول أو نعم لا
1: لا أقصد
0: أي أصل نعم
2: لما كان رضو الله جل وعلا على حبالة إنما هو لأجل الضبور أنا أقصد ما نعم
0: هو الخالق
2: وإن
0: لم يجد
2: المخلوق
0: وإن لم يجد المخلوق. إيه قصدهم سلمك الله أنه خالق بما أن هذه الصفة صفة الله قبل أن يوجد المخلوق.
2: لا وإن لم
0: يجد. إيه أظهر قصدهم قبل أن يوجد كما أنه سبحانه وتعالى متصل بالكلام مع أنه يتكلم بمشيئته، فهو متصل بالخلق مع أنه يخلق بمشيئته.
3: نوان أذكر أم أذكر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أولا في هذه الآية من الفوائد التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى في إضافة النعمة إليه بقوله هذا من فضل رب، وهذا هو الواجب شرعا والمقتضى عقلا، لأن إضافة النعم إنما تكون إلى مسقيها ومليها. وفي هذا دليل على إثبات التعليل لأحكام الله سبحانه وتعالى الكونية كما ثبت ذلك في الأحكام الشرعية. من أين يؤخذ؟ عبد الرحمن نعم من الله بالتعليل، وفيه دليل على تعليل أفعال الله أحكام الله الكونية كما أن أحكامه الشرعية كذلك معللة. نعم ففيه رد على الجهمية الذين يقولون إن فعل الله سبحانه وتعالى ليس معللا، إنما يفعل مجرد المشيئة إذا شاء فعل بحكمة ولا غير حكمة. وفيه دليل على اختبار المرء بما يظهر حقيقة أمره بقوله ليبلوني أأشكر أم أكفر. وفيه أيضا منظر الفائدة اللافية أنه يجوز اختباره وإن كان المختبر يعلم مآله. هل يمكن أن يؤخذ هذا أو نقول إن هذا خاص في ما يتعلق بالله، إن تخبر الإنسان لو أنك تعلم مآله؟ وأما بالنسبة لله فهذا أمر واقع. نعم لكن بالنسبة للإنسان تخبر الإنسان وأن تعرف مآله هذا ينظر فيه إلى المصلحة، قد لا يكون محرما كما لو أردت أن تظهر ضعفه أمام الناس وتخجله، وقد يكون واجبا كما لو كان إنسانا داعية إلى ضلالة وأردت أن تختبره ليتبين أمره للناس، وأن تعرف ما عنده الجواب لما اختبرته به لكن تريد أن تظهر للناس أمره، فهو بالنسبة لله سبحانه وتعالى ممدوح كله لأن الله يعلم المآل. لكن بالنسبة للإنسان فاختباره عما يعلم مآله على حسب المصلحة والفائدة. وفيه إشكال حيث قد يقال أليس الله تعالى يعلم بما يؤول إليه الأمر؟ فالجواب بلى. إذا ما فائدة الاختبار وهو يعلم
4: لا الخير مثل ما فعل إبراهيم ويعلم أنه لن يحصل وأنه سيفشل لكن أمره ليبتليه
3: ليترتب الجزاء على ظهر الحال لأن الله لو جاز الإنسان على ما يعلم من حاله قبل أن يبلوه لكان ذلك ظلما في ظهر الحال فإذا ابتلاه فأطاع أو عصى تغين الأمر فيكون هنا الفائدة عظيمة وهي ظهور أثر هذا الشيء للناس وأنه ليس بظلم من الله سبحانه وتعالى إذا خالف وظهور أيضا نعمة الله على العبد العامل إذا أطاع حيث يشكر الله سعيه فالحاصل أن الابتلاء بمثل هذه الأمور يقول فائدته أن يجري الجزاء على ظاهر الحال لا على علم الله نعم وهل يؤخذ منه أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين لا يحكم بمجرد العلم حتى تظهر الآثار فالقاضي من باب أولى ولهذا ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو مما أسمع نعم هذه قد يقال أنها تؤخذ وقد يقال أن هذا توسع في الاستدلال وأنها لا تؤخذ من هذه الآية نعم وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاطب نفسه بما تقتضيه الحال بقوله أأشكر أم أكفر فإننا ذكرنا أن قوله أم أكفر هذه العبارة الشديدة من أجل أن يرجع نفسه عن ممارسة كفر النعمة وفي هذا دليل على أن الإنسان الذي يشكر الله ليس يسدي إلى الله سبحانه وتعالى نفعا أو يدفع عنه ضررا وإنما هو إذا شكر فإنما يشكر لنفسه يشكر لنفسه المصلحة لنفسه ليس لله وفيها أيضا دليل على أن الشاكر يثاب بقوله فإنما يشكر لنفسه ولم يقل عن نفسه بل قال لنفسه فدل ذلك على أن الشاكر ثوابا يجازى به وهو كذلك وفي هذا دليل بقوله فإنما يشكر لنفسه دليل على أن العامل عمله له وليس لغيره إلا أنه قد يؤخذ منه مقاصة كما جاء في الحديث الصحيح في المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وإلا فثوابك لك ما يمكن أحد يعتدي عليه أبدا أو يعقله فهو مدخر عند الله سبحانه وتعالى
4: الصدقة
3: نعم
4: الصدقة
3: نعم الصدقة عن الميت من عملك لأنك أنت الذي اخترت أن يتحول إلى هذا إنما ما يأخذ منك وأما إذا أنت أردته فهذا من عملك لأن عملك قد يكون تريده لك أو لغيره وهذا أيضا مقيد بما جاء في السنة وقوله ومن كفر فإن ربي غني كريم

0: لكن أحيانا يكون السياق يقتضي خلاف ذلك، فهنا يقول من كفر فإنه لا يضر الله شيئا، لأن الله تعالى غني عنه وعن شكره، وهو مع ذلك كريم. قد يجوز على الكافر بالإمهال لعله يشكر، ولهذا قال فإن ربي غني كريم. قال الله تعالى نعم إيه نعم إضافة الفعل إلى العبد على إيش؟ لا هو على الجبري واضح لأنه أضاف الشكر إلى نفسه. نعم إيه يبدو هذا من فعل الله. إيه لكن هو الآن العطاء من فضل الله سبحانه وتعالى، العطاء من فضل الله، ومو بيتحدث عن عمله، ما قال إن عملي من الله، قال هذا العطاء الذي كتب الله به هو من الله سبحانه وتعالى على جبريل. نعم اللهم إلا في قول هذا من فضل ربي، مع أن الذي قال أنا أتك به هو الذي عنده علم من الكتاب، لكن حتى ما يستقيم، لأن الذي عنده علم من الكتاب ما جاء به بنفسه. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يستفاد من هذا أيضا امتحان الغيب بما يعرف به ذكاؤه وفطنته، بقوله نكروا لها عرشها، وقد سبق أن المراد بتنكيره تغيير. نعم، والعلة في ذلك قوله ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. أتهتدي أتعرف، أم تكون من الذين لا يعرفون. وكيف تعرف أو لا تعرف؟ لأنه لو بقي العرش على ما هو عليه لعرفت، نعم، ولو غير نهائيا لكان لها العذر في أن لا تعرفه، ولكنه إذا غير صفته وبقي أصله حينئذ يعرف به ذكاؤها، هل تعرفه؟ والمقام في الحقيقة هنا مقام مدهش، ليس مقاما عاديا طبيعيا، لأنها هي سوف تستبعد أن يؤتى بعرشها وهو محفوظ في مكانه ومحروس، ثم يؤتى به إلى سليمان. ثم أيضا لعلها حسب الطبيعة والعادة تستبعد جدا أن يسبقها العرش، مع أن الظاهر أنها أتت إلى سليمان بأسرع ما يمكن من السير. فعلى كل حال هذا التنكير سوف يدل على دهائها وعقلها، والأمر سيأتي بيانه إن شاء الله قريبا. وقولها تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، مثل قوله للهدهد أصدقت أم كنت من الكاذبين، ما قال أم لا تهتدي، بل قال أم تكون من الذين لا يهتدون. وفيه أيضا في هذا الامتحان إشارة إلى أنها إذا كانت تعرف عرشها مع تغييره فكيف لا تعرف أن الذي يستحق العبادة هو الله، لأنها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله كما مر. فإذا كانت هي تعرف عرشها مع تنكيره فإنه لا شك أن معرفتها بأن الله تعالى هو المستحق العبادة من باب أولى. فهذا وجه من أوجه الاختبار في هذه القصة. قال نكروا لها أم تكون من الذين لا يهتدون. نعم فهي أولى أن تعرف المستحق للعبادة. أي نعم نعم لا هنا ما في، لأن ما في مخاطبة الله، لكن بس تغيير العبارة مثل الأول، ولا هو مو بخاطب، خاطب قومه، خاطب الملأ من قومه. قال الله تعالى فلما جاءت أول ما قرأت كلامه،
1: حتى الآية

0: طيب ننظر أتهتدي إلى معرفته أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة ما يغير عليه. قصد بذلك اختبار عقلها. نعم. اي نعم اي نعم فيه للمصلحة اي يجوز للمصلحة لمصلحة الغير لان هذا لمصلحتها هي. قال وقد يقال ان سليمان عليه الصلاة والسلام تصرف فيه بناء على انها لم تظهر اسلامها بعد وانها الى الان وهي في حرب ما بعد استقر امره. ها إلى الآن ما أعلم ولا تحق وإن كان هو يقول قبل أن يكونوا مسلمين لكن قد يكون مسلمين لله أو مستسلمين له. وعلى كل حال إلى الآن ما بعد ما يحكم عليها حتى الآن إلا بعد أن تظهر إسلامه. قيل له إن فيه شيئا فغيروه بزيادة أو نقص أو غير ذلك. فلما جاءت قيل لها أهكذا عرسك أي أمثل هذا عرسك أي أمثل هذا عرشك؟ قالت كأنه هو أي فعرفته. فلما جاءت يعني إلى سليمان ونظرت إلى العرش قيل لها أهكذا عرشك؟ والقائل إما سليمان أو أحد جنوده ولم يبين لأن المقصود معنى هذا القول دون قائله. وقوله أهكذا عرشك الاستفهام هنا على حقيقته والمراد به الاستخبار والها للتنبيه والكاف حرف جر حالت بين هاء التنبيه واسم الإشارة مع أن هاء التنبيه تقترن باسم الإشارة لكن الكاف تحول بينها وبين اسم الإشارة لمباشرة حرف الجر للمجرور أهكذا عرشك. ولكن أيضا هو خاص بالكاف لو أنك أتيت بحرف الجر سوى الكاف ما جاز أن تفصل بينه وبين اسم الإشارة. لو قلت مثلا ألي هذا حضر ما صح تقول أها لذا حضر أها لذا حضر ما صح يعني ما يفصل بين اسم الإشارة وبين هاء التنبيه بأي حرف من حروف الجر إلا بالكاف فقط. إذا نقول أهكذا عرشك الجار مجرور خبر مقدم وعرشك مبتدأ مؤخر وتقديم الخبر هنا جائز ولا واجب؟ واجب لأجل الاستفهام لأن له الصدارة. وهنا ما قالوا أهذا عرشك بل قالوا أهكذا عرشك يعني هل عرشك مثل هذا؟ هي أجابت بمثل ما سئلت عنه فقالت كأنه هو وكأن للتشبيه ولم تقل إنه هو نعم ولم تنفي نعم السبب أنه مشابه لعرشها من حيث الأصل ومخالف له من حيث الصفة لأنه غير. وهذا أيضا من ذكائها أنها لما وقع في نفسها أنه عرشها لكن تغير صفته قالت كأنه هو. والجواب مطابق للسؤال. والمؤلف سلك في هذا مسلكا غريبا قال فشبهت أي فعرفت وشبهت عليهم كما شبهوا عليها إذ لم يقل أهذا عرشك ولو قيل هذا لقالت نعم. ما نفعل هذه تقول نعم أو تقول كأنه هو إنما جوابها مطابق للسؤال ومطابق لمقتضى الحال. أما مطابقته للسؤال فلأنه قيل لها أهكذا يعني أهو مثل هذا فكان الجواب كأنه هو. وأما مطابقته لمقتضى الحال فلأن المرأة رأت أن العرش قد غزي فلم تجزم بنفيه ولم تجزم بإثباته، إن نظر إلى أصل الكرسي أو العرش فهو هو، وإن نظر إلى صفته فليس إياه. لذلك كان جوابها جيدا جدا، وليس فيه تشبيه كما قال المؤلف، هذا ما في تشبيه. ولو قالوا أهذا عرشتي ما ندري هل تقول نعم أو تقول كأنه هو. وجزم المؤلف بأنها تقول نعم ليس بصحيح، لأن المرأة ذكية جدا، والإنسان إذا حصل له مثل هذه الحال هل يجزم بأن ما شاهده هو ما كان يعرفه من قبل؟ ما يجزم، بل إن مقتضى الحزم والتحرز أن يقول وش أن يقول كأنه هو، هذا مقتضى الحزم، لا سيما مع القرائن التي تبعد أن يكون إياه كما في هذه القصة، إنه عرش محوط محروس من مكان بعيد فيبعد أن يمثل أمامها في هذه الحال. المهم يا جماعة الآن أننا نأخذ من جوابها هذا، نأخذ منه ذكاءها من وجهين. أولا أنها أجابت بجواب مطابق للسؤال، هذا واحد. وثانيا أنها أجابت بجواب مطابق لمقتضى الحال، لمقتضى الحال، إذ لا يمكن، إذ الجزم بهذا تسرب والنفي ونفيه تباطؤ أيضا باحتمال أن يكون إياه. قالت كأنه هو، كأن للتشبيه، كأن للتشبيه وراء، لا هو يقول شبهت عليهم يعني لبست عليهم، ما قال شبهته. ثم قال قال سليمان لما رأى لها معرفة وعلما وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وجه ارتباط هذه الجملة بما سبق أنه أراد أن يتحدث سليمان بما أنعم الله به عليه من العلم. العلم يشمل العلم الشرعي ويشمل العلم بقواعد الملك ومثبتاته وما أشبه ذلك، يعني كأنه أو كأن الملأ من قومه لما رأوا ما رأوا من ذكائها ومعرفتها وتحرزها وتثبتها رأوا أمرا عظيم، فأراد سليمان صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بما هو أعظم من ذلك، وهو ما آتاهم الله تعالى من العلم السابق والإسلام. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ويرى بعض المفسرين أن قوله وأوتينا العلم من قبلها من قول المرأة، يعني كأنه وأوتينا العلم، وأن المثلة متصلة يسأل من قبلها أي من قبل هذه القضية، أي أننا عندنا علما من قبل هذه القضية، فلا تعجبوا من علمنا بهذا فإن لنا علما سابقا، ولكن هذا الاحتمال وإن ذكر ضعيف. والصواب أن هذا من قول سليمان عليه الصلاة والسلام يتحدث فيه بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه وعلى قومه السابق لمعرفة هذه المرأة. لا نحتمل ما يفعل من قوله وفينا، لأنه قد يقوله أحد جنوده ثم هو يتكلم بعد ذلك بعد ما تحصل المشاهدة هذه يقول وفينا عن المقبل. نعم إيه يجوز إذا بالنسبة عليه أجل. قال وصدها عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله. صدها ما كانت، وصدها ما كانت تعبد من دون الله. إذن ما في قول ما كانت تعبد من دون الله إعرابها أنها فاعل يعني صدها الذي كانت تعبد من دون الله. ويحتمل أن تكون ما مصدرية، أي وصدها كونها تعبد من دون الله، لكنه وإن كان سائغا لغة لكنه ليس له محل هنا. فما هذه اسم موصول. وقول ما كانت تعبد، ما هو الذي تعبد من دون الله؟
1: الشمس.
0: والعائد على ما الموصولة محذوف، التقدير ما كانت تعبده من دون الله، وصد بمعنى صرف. ومناسبة هذا لما سبق، مناسبة لما سبق أنه يقال إذا كانت هذه المرأة بهذا الذكاء، نعم، وهذه المعرفة، فلماذا لا لم تعبد الله؟ لماذا لم تعبد الله مع ظهور أن العبادة لله وحده؟ بيّن أن الذي صدها عن عبادة الله أنها اشتغلت من أول أمرها بعبادة غير الله، لأنها كانت من قوم كافرين، فنشأت في بيئة كافرة، نعم، واشتغلت في عبادة المخلوق عن عبادة الخالق. فكأن هذه المرأة مع كونها المرأة ذكية وفاهمة وعندها احتراز وتحفظ، فأنها مع ذلك إنما عدلت عن عبادة الله مع ظهورها ووضوحها بسبب انشغالها بالباطل. والنفس لا بد أن تكون مشغولة إما بالحق وإما بالباطل، ولا بد أن تكون كاسبة، إما كاسبة حراما أو حلالا. إن أخذت ما لا حق لها فيه فهي كاسبة حراما، وإن أخذت ما لها حق فيه فهي كاسبة حلالا. فهنا نقول مناسبة قولها قوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنه كالجواب عن سؤال مقدر. والسؤال مقدر لماذا لم تعبد الله؟ فقال إنه صدها عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله، وكانت من قوم كافرين، فقد نشأت من أول أمرها في بيئة كافرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، وقيل إن صدها الفاعل يعود على سليمان، أنها يعود على سليمان، أي أن سليمان منع ما كانت تعبد من دون الله، أي منعها عما كانت تعبد من دون الله بسبب ما رأت من الملك العظيم الذي لسليمان عليه الصلاة والسلام. ولكن الأول أولى بالسياق، أن ما كانت تعبد فاعل، نعم، لكن إحنا لا بأس أن نذكر الاحتمال، لأنه ربما يكون عند التأمل يظهر أن هذا الاحتمال صحيح. قال الله تعالى إنها كانت من قوم كافرين، يعني بيئتها منذ نشأت وهم كافرون بالله سبحانه وتعالى، يعبدون الشمس، فلهذا اشتغلت في عبادة غير الله عن عبادة الله. وسيأتي إن شاء الله ما في هذه الجملة من الفوائد. قيل لها أيضا ادخل الصرح، والقائل كما قلنا مبهم إما سليمان أو غيره. وهذا الصرح يقول المؤلف هو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذب جار فيه سمك، اصطنعه سليمان لما قيل له إن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار. نعم. أما قوله إنه سطح من زجاج أبيض، هذا صحيح، نعم، سطح من زجاج أبيض. والأصل في الصرح أنه البناء العالي، كما قال فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لكنه يطلق على السطح وإن لم يكن عاليا. وهذا عبارة عن سطح من زجاج وتحته ماء يقول المؤلف إنه جار، إنه جار، وأخذ كونه جاريا أخذه من قوله حسبته لجة، لأن اللجة هي أمواج البحر المترددة، لأن كل شيء متردد يسمى لجة، ومنه اللجة تردد الأصوات وارتفاعها. فالظاهر أن المؤلف أخذ الجريان، وإلا ما في الآية ما يدل على أنه جريان، أخذه من قوله حسبته لجة. وقوله فيه سمك هذا مهم شر، نعم ليس فيه شر أن يكون فيه سمك، لأن اللجة نعم لأن اللجة قد تكون فيها سمك وقد لا تكون، وقد يكون فيها سمك بعيد لا يرى. وكذلك أيضا قوله إنه ماء عذب ما فيه دليل على أنه عذب ولا أنه ملح، فلا ندري. المهم أنه ماء، نعم بدليل ما يأتي، بدليل ما يأتي. لا أما لأن العذب قد يبقى فيه السمك ما شاء الله، صحيح أي لا ويبقى فيه حتى هذا، بس إنه ما يعيش العيشة الكاملة. اللهم إلا كان فيه مثل ما قال الأخوان فيه أسماك خاصة في الملح ما في طيب. المهم على كل حال كل هذا لا داعي له، حتى لو قال قائل إنه ليس تحته ماء، لو قال قائل وأن الزجاج هذا يعطي كأنه ماء، نعم بسبب مثلا أضلاع فيه ولا شيء، لو قيل بهذا لم يكن بعيدا، لأنه ما يتعين أن يكون تحته ماء، ما هو متعين. طيب على كل حال ما هو متعين، لكن حنا إن تنازلنا وقلنا إن قوله حسب الرجع خلوا يصير زجاج شفاف وتظنه بحرا. يقول فلما وأما قوله لما قيل له إن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار، يقولون إن الجن لما أن سليمان أعجبته هذه المرأة هم أن يتزوجها فحسدوها على ذلك، فقالوا له إن قدميها وساقيها قدمي دابة أو قدما دابة وساقا دابة، وحطوها بعد حمار لأنه أخطر. وهذا ليس بصحيح، وإنما المقصود من هذا الصرح اختبار المرأة أيضا، اختبار المرأة، لأنه لما قيل ادخل الصرح هي في الحقيقة إذا كانت تحسبه لجة، إذا كانت جبانة تدخل ولا ما تدخل؟ ما تدخل أصلا. وإذا كانت مغفلة دخلت وثيابها نازلة، إذا كانت مغفلة. وإذا كانت حازمة وشجاعة دخلت ورفعت عن ساقيها، نعم دخلت هذا ورفعت عن ساقيها. ثم هي أيضا من ذكائها أنها تعلم أنها ما أكرمت وقيل لها ادخل الصرح وهي ستدخل في بحر اللجين يغيقها، فعلمت أن هذا البحر أن غاية ما فيه أن يصل إلى ركبتها أو نحو ذلك، وأنه لا يمكن أن يكون بحرا لجيا عميقا. لماذا؟ لأنها قيل لها على سبيل الإكرام ادخل الصرح. فالمهم من هذا أيضا اختبار ثاني لذكائها وحزمها وشجاعتها. وأما أنها رجل السماء فهذا كذب بلا شك، والأصل فيها أنها امرأة مثل بنات آدم، ليس فيها شيء من هذا. نعم إيه نعم إيه ما نفي عن شريعة من سبق، ما نفي عن شريعة من سبق. قال فلما رأته حسبته لجة من الماء وكشفت عن ساقيها، وهذا لا شك أنه يدل على حزمها وقوتها وشجاعتها، لأن الإنسان الغريب إذا حصل له مثل هذا الأمر قد يتوقع، قلنا عدل ممكن يخدعون أن يخلون أطب بهذا وأموت، لكنها قوية وحازمة أيضا، أقدمت على الدخول لكن مع الاحتراز عن الأذية، حيث رفعت عن ساقين. والرفع عن الساقين إبراهيم يقول يؤخذ منه جواز إظهار المرأة للساقين، فنحن نقول أولا لا يؤخذ منه ذلك، لأنه هنا فعلته للحاجة، وكشف المرأة ساقيها للحاجة لا بأس به حتى في شريعتنا. إذا احتاجت المرأة إلى كشف ساقيها في مثل هذا الحال فلا حرج فيه، لأن ما حرم تحريم الوسائل تبيحه الحاجات كما هو مقرر في علم الأصول. المحرم تحريم وسائل تبيحه الحاجات، ولهذا يجوز النظر إلى العورة لأدنى حاجة، حتى إنهم قالوا يجوز أن يحلق عانة من لا يحسن حلق عانته، وهذا بالضرورة سوف يكشفها، سوف يكشف العانة لتحلق. فالحاصل أن نقول إن كانت شريعة سليمان تبيح مثل ذلك فلا دلالة فيه، وإذا كانت لا تبيحه فإنه أيضا لا يخالف شريعتنا، لأن الحاجة هنا تدعو إليه. وكشفت عن ساقيها لتخوضه، وكان سليمان على سريره في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حسانا. اطمئن الآن الرجل اطمئن، ولكنها ليس كما قال المؤلف، ما هو الغرض من هذا أن يتبين لسليمان هل رجل حمار ولا رجل آدمية، لا، الغرض أن يعرف بهذا ذكاءها وفطنتها وشجاعتها وكل ما تدل عليه هذه الصورة من معنى يعود إلى المرأة، فإنه يريده سليمان عليه الصلاة والسلام. بيجي فيه. قال لها إنه صرح ممرد مملس من قوارير، أي زجاج. هذه الجملة أيضا تفيد أنه قصد به مع اختبارها وامتحانها إظهار عظمة ملك سليمان، مثل ما قصد بإحضار العرش، هذا المقصد. قال إنه صرح ممرد من قوارير، فتبين بذلك أمران: أحدهما عظمة ملك سليمان، حيث إن الزجاج يصنع له حتى يكون كالبحر اللجي، وثانيا الإشارة إلى أن هذه المرأة وإن كانت ذكية وعاقلة وحازمة فإنها يخفى عليها الأمر، قل لا، لأنها حسبت من هذا الزجاج لجة من الماء مع أنه ليس كذلك، ففيه نوع من إظهار ضعفها أيضا، فيه نوع من إظهار ضعفها، حيث إنه ظنت الأمر على خلاف ما هو عليه. وفيها وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد في هذا من فوائد الآيات ما يسمع. أنه الإيش؟ بغ ما يستبعد لأن وجود الماء تحته ما مثل ما قلت ما هو بلازم. قال إنه صرح ممرض من قوارير، حينئذ عرفت مكانته وعرفت مكانة سليمان. وقوله ودعاها إلى الإسلام ليس في الآية ما يدل عليه، بل إن الظاهر أنها بما شاهدت ألجأها ما شاهدته إلى أن تسلم، لأنها شاهدت أمورا منها اتيان عرشها، ومنها هذا الصرح العظيم الممرض من القوارير. نعم هي قالت كأنه هو، ومنها أيضا أن سليمان عليه الصلاة والسلام أخبرها بعظمته وقوته، حيث إن هذا صرح ممرض من القوارير وليس ماء. حينئذ اعترفت فقالت: ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيري. وعبادة غير الله من أعظم الظلم، قال الله تعالى عن لقمان حين قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن أعظم الظلم أن تتسلط على من حقه أبين وأوضح، ولا أبين وأوضح من حق الله على العباد، لهذا كان الشرك أظلم الظلم. عندما تخاصم إنسانا وأنت تعرف أن الحق له لا لك تعد ظالم، عندما يشتبه عليك الأمر بحيث ترجح 80% أنه له و20% أنه لك، يكون هذا الظلم أخف من الأول. عندما يكون 50% لك و50% له يكون أخف من الثاني. عندما ترجح 30% له و70% لك يكون أخف، وهكذا. فالمهم أن الظلم يكون أقبح وأشنع بحسب ظهور الحق وبيانه. وأظهر الحقوق وأبينها عبادة الله سبحانه وتعالى، فيكون أظلم الظلم الإشراك مع الله، أن تشرك مع الله أحدا. ولهذا تقول رب إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسي. إذن النفس عندك أمانة يجب عليك أن تسعى لها بما فيه خيره، فأنت يجب أن تسعى لنفسك بما هو خير له. فإن تجرأت على ما ليس لك فقد ظلمت نفسك، أو فرطت فيما يجب عليك فقد ظلمت نفسك. وإذا كنت لا تستطيع أن تتصرف في بدنك بما تريد، فكيف تستطيع أن تتصرف في فعلك بما تريد؟ لو أن إنسان قال لشخص أنا بعطيك أصبع، اقطع أصبع وحط اليد اللي ناقص من أصبع، يجوز؟ ما يجوز، هذا حرام. لو قال بقلع عيني لك حطها بعينك اللي مكشوف، يجوز؟ لا يجوز. إذا كان هذا لا يمكن في جسم مآله إلى الفناء، فكيف يكون ذلك في الأفعال التي عليها مدار سعادة العبد؟ فلا يجوز أن تتصرف في أفعالك بما يعود على نفسك بالضرر، فإن فعلت فأنت ظالم. قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلمت كائنة مع سليمان. أخذ المؤلف بتقرير كائنة أن الظرف في قول مع سليمان في موضع الحال، يعني أسلمت حالة كوني مع سليمان. لمن؟ لله رب العالمين. هنا تعتبر مسلمة ولا لا؟ ها؟ إيه؟ إذا قال الرجل أسلم، لو ما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد أسلم. نعم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا عبر الإنسان عن العمل بما يدل عليه من فعل حكم عليه به. ولهذا لو قال قائل الإنسان حلفت عليك أن تفعل كذا صار يمين، لو ما قال والله أو حلفت لا أفعل كذا صار يمينا وإن لم يقل بالله، لأن هذا هو الفعل. إذا قال أسلمت صار إسلام، وإن لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، إيه استعمل كثير. طيب، إذا نقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فيها أنها أسلمت إسلاما كاملا، حيث أقرت بألوهية الله في قولها لله، وبربوبية العامة في قولها رب العالمين. قال المؤلف وأراد تزوجها فكره شعر ساقيها، فعملت له الشياطين النورة فأزالت. الله، الحقيقة إنه مشكلة هذا. حسان بس لجل أنت فين أن تجل أحمر. نعم، عاد بقينا بالشعر حسين، جدنا هالبلية هي تقولها عملت له الشياطين النورة، والنورة تزيل الشعر. ويقال إن أول من عملت له النورة ساق بلقيس بأمر سليمان، حيث أن الشياطين عملتها له، وكل هذا كذب. ويجب أن ينزه كلام الله عن مثل هذه الأشياء. وموقفنا مع مثل هؤلاء العلماء أن نسأل الله لهم العفو، وأن الله يسامحهم، لأن كونهم يضعون في كلام الله مثل هذه الأمور هذا من الأشياء التي يتنقص بها الإنسان كلام الله عز وجل. وأكثر ما وردت هذه كما قال ابن كثير في هذا الموضع عن رجلين، وهما كعب الأحبار ووفد بن منبه، فإنهما أدخل كثيرا من الإسرائيليات في كلام الله وغيره مما ينقلونه. نسأل الله أن يعفو عنه. قال فأزالته فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكها، وكان يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها 3 أيام، فقامت المتزوج بالسيد. نعم قدها ما كانت أو لما جاء أفضلها هكذا أفضل
1: إيه؟
0: إيه نعم. طيب. ذكرنا في قولنا كرو العرش فائدة الاختبار، اختبار الشخص بمعرفته وذكائه مثل هذا اللي حصل. وقوله تعالى فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، يستفاد منه التورية في الكلام، وهو أن يظهر الإنسان شيئا غير ما يريد، فإن قولهم أهكذا تورية، لأن حقيقة الأمر أن العرش اللي بين يديهم هو عرشه، فكان مقتضى الاستفهام أن يقولوا أهذا عرشه، أهذا عرشه، لكن أتوا بصيغة تورية لإبعاد الأمر، لإبعاد الأمر، لأن كونها عرشها قد تتسرع وتقول لا، لأنها تستبعد أن يكون حضر في هذه المدة وعليه الحرس وعليه المغاليق، فقيل لها أهكذا عرشك. وقولها قالت كأنه هو فيه دليل على أن الجواب ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال، لأنها قالت كأنه بالتشبيه ولم تقل هو، وفيه دليل على ذكاء هذه المرأة باحترازها مما يخشى أن يكون خطأ، لأنها لو قالت لا فقد يكون هو، ولو قالت نعم فقد يكون غيره، فقالت كأنه هو، فاختارت هذا للسببين اللذين ذكرناهما في وقت التفسير. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليه لقوله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، لأن الصحيح أن هذه الجملة من كلام من؟ من كلام سليمان، وإن كان بعضهم ذكر احتمالا أنه من كلامها، لكن الصحيح أنه من كلام سليمان. لا، الله ما يصف نفسه بأنه مسلم. وأوتينا العلم، لما قال آتينا. وفيها أيضا نعم وصد، لكن احنا أتينا بها في الأظهر المعروف، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يستفاد من هذه الجملة أن الإنسان لا بد أن يشغل نفسه، أو فلا بد أن تكون النفس مشغولة إما بحق وإما بباطل، فهذه المرأة انشغلت بالباطل عن الحق. وقد قيل من الحكم إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل، وقيل أيضا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وهذا صحيح. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم حارس وكلكم همام، فلابد الإنسان أن يهم ويعمل، لكن إما بخير أو بغيره. وصدها ما كانت تعبد من ذا. وفي هذا دليل على أن البيئة لها تأثير، بقوله إنها كانت من قوم كافرين، فهؤلاء القوم أثروا عليها فصارت كافرة تعبد مع الله غيره. وفيه التحذير من مصاحبة الأشرار، بقوله إنها كانت من قوم كافرين، حتى لو كانوا من أقاربك فلا ينبغي أن تصاحبهم، وإذا كان لهم حق عليك بالقرابة فأعطهم حقهم الذي لهم، ولكن لا تكن مخالقا لهم ومصاحبا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه المرء على دين خليله، وهو حديث حسن، فلينظر أحدكم من يخالل المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وهذا شيء واقع يشهد له التاريخ السابق والحديث. نعم.
2: عذر الإنسان.
0: وشي؟
2: البيئة.
0: ما تعتبر عذر؟ يعني الواجب على الإنسان أن يفارق هذه البيئة، ولهذا وجبت الهجرة على من استطاع أن يهاجر. ولكن الرسول لما يقول فأبواه يهودان أو نصران من الجسد يخبر، والخبر لازم له جواب. فقد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا خبر، هل معناه أنه يجوز أن نفعل؟ وأخبر أن قال والله لو يتم من الله هذا الأمر حتى تقوم الضعينة من صنعاء إلى حضر موت، فهل معنى ذلك أنه يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم؟ لا. فما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يقع لازم منه الجواز. طيب، وفي هذا دليل نعم قبل قيل لها دخول الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكسفت عن ساقيها إلى آخره. فيها دليل على عظمة ملك سليمان وتسخير الله له. ففي ذلك الوقت حسب علمنا ليس هناك أفران تسخر الزجاج ويفعل بالإنسان كما يشاء. نعم، ولكن لا شك أن الزجاج موجود، قد يكون مستخرجا من البحر يستخرج الشياطين، وقد يكون هناك أيضا مصاهر وأفران حسب حالهم. ولهذا قال الله عن الشياطين إنهم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسية. جفان جمع جفنة وهي صحفة حفر، كالجواب الجواب ما هي جمع جابية وهي البركة يعني كبيرة، وقدور الراسيات يعني ما تنقل لكبرها وعظمها. فالحاصل أن نقول إن هذا فيه دليل على عظمة ملك سليمان، حيث سخر له الجن والإنس يعملون له ما يشاء. وفيه دليل على جواز اختبار المرء كما سبق، وهذه القصة فيها عدة اختبارات، بقوله ادخل الصرح ليرى هل تهاب فلا تدخل، أو تغامر فتدخل بدون تحرز. أما ذا فصل، فالمرأة بذكائها دخلت ولكن مع التحفظ والاحتراس، كشفت عن ساقيها أي رفعت ثوبها حتى بان الساقان. وفي هذا دليل على أن المرأة من قديم الزمان قيمتها التستر، لأن قوله كشفت عن ساقيها دليل على أن الأصل أنها مستورة. وهو كذلك بخلاف الرجل، فإن أزرة المؤمن فوق نصف ساقه. نعم، أو قال نصف ساقه، نسيت اللفظ. الآن أصبح الأمر بالعكس عند كثير من المسلمين مع الأسف، فأصبح الرجال ثيابهم مسبلة والنساء ثيابهن قصيرة، وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله عليها الخلق. وفي هذا دليل على أن الرؤية قد تكذب، وأن ما يدرك بالحواس ليس على الأمر الواقع 100%، لقوله حسبته لجة. حسبته لجة، فإن هذا كما هو الواقع صرح ممرض من قوارير، وتنظر إليه نظر العين ومع ذلك تحسبه لجة. فدل هذا على أن ما يدرك بالحواس قد يقع فيه الخطأ، أليس كذلك؟ قد يرى الإنسان الشيء المتحرك ساكنا والساكن متحركا، والأبيض أسود، والرجل امرأة. نعم، بل قد يتخيل له في بصره شيء وليس له حقيقة. وكذلك بالنسبة للسمع، وبهذا نعلم أن الشهادات وروايات الأخبار وغيرها كلها يمكن أن يقع فيها الخطأ. كلها يمكن أن يقع فيها الخطأ وليست معصومة مئة بالمئة، ولكن لا شك أنه كلما تواردت الأخبار وتكاثرت فإنه يدل على أن الأمر متأكد، ولكن نفي احتمال الخطأ مهما بلغ الرائي أو السامع من القوة والأمانة فإن الخطأ عرضة فيما رأى أو فيما سمع. بل في الملمس الآن قد تلمس الشيء فتظنه لينا أو أملس وبالعكس، الرجل الفلاح يلمس الشيء الخشن فيظنه أملس، والناعم يلمس الخشن البسيط جدا فيجده كالشوك. فالحاصل أن المسألة حتى في الأمور الحسية الخطأ يمكن أن يقع، فما بالك بالأمور العقلية؟ من باب أولى وأعظم. وبه نعرف ضعف الإنسان وأنه بحاجة ماسة إلى علم الشرع والوحي، مهما بلغ فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نعم. نعم. لا ما هو إيه ما بالشك من القطعية، لكنها باعتبار الفكر واعتبار العقل صحيح. نعم. لا. إنما الوهم قد يقع فيها. الوهم قد يقع فيها. نعم. ثانيا قال وفيه أيضا في قوله إنه صرح ممرض من قوارير دليل على أنه ينبغي التأكيد، تأكيد الكلام في موضعه. ما قال هذا صرح، قال إنه صرح، وإن للتوكيد، والتوكيد هنا في محله، لأنها هي وإن لم تكن منكرة لكن حالها حال المنكر حيث ظننت لجة وكشفت عن ساقيه. وفي هذا دليل في قول قالت ربي إني ظلمت نفسي، دليل على أن الله تبارك وتعالى قد يهب المرء ما يوجب له أن يسلم، بل قد ييسر له الأسباب التي توجب إسلامه بكل سهولة. هذه المرأة حسب القصة ما وجدنا أنها دعيت وأكد عليها وبين لها الخطأ، إلا في قوله في أول القصة ألا تعلوا علي وأتوني مسلم، لكن لما شاهدت ما شاهدت من عظمة ملك سليمان وقوته عرفت أنه لا بد أن تسلم. فهكذا إذا يسر الله تعالى للعبد ما به الهداية فإنه يكون الأمر عليه يسيرا، وإذا لم تيسر له أصبح كل مانع يمنعه من الاهتداء وإن لم يكن مانعا قويا. وفي هذا دليل على أن المرأة آمنت بسليمان لم تسلم إسلاما مطلقا، لأنها قال وأسلمت مع سليمان، فدل هذا على أنها آمنت به، لأن مع للمصاحبة فكانت من أصحابه المؤمنين به. نعم نعم. الأخير هذا قلنا أنها لم تؤمن إيمانا مطلقا، يعني ما قالت إني أسلمت لله فقط، بل صرحت بأنها تابعة للإسلام. أقول هذا لقولها مع سليمان، يعني مثلا ما آمنت بنبي آخر أو بشريعة أخرى، آمنت بشريعة سليمان فكانت من قومه، مع أنها كانت في سبع في اليمن وسليمان في الشام. وفي هذا دليل على في قوله إني ظلمت نفسي، دليل على أن المعاصي ظلم للنفس، وسبق وجه ذلك، وأن الإنسان مؤتمن على نفسه، مؤتمن على نفسه من حيث السلوك السير، مؤتمن على نفسه من حيث التصرف في ماله، مؤتمن على نفسه من حيث التصرف في بدنه، ولهذا نهي عن إضاعة المال. نعم. ونهي عن قتل النفس، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. وأمر بالدواء تداوى ولا تداوى بحرام، وأمر بالأكل وبالشرب وباللباس وبالوقاية من الحر والوقاية من البرد، كل هذا من أجل حفظ النفس التي هي أمانة عنده. الإنسان ليس حرا يتصرف كما يشاء في بدنه أو كما يشاء في سلوكه أو كما يشاء في ماله، لا، هو مقيد. نعم. نعم. إيه نعم، لأن الإنسان فيه نفسه، وقيل ثلاثة أنفس: أمارة ومطمئنة ولوامة. والصواب أن اللوامة من صفات الثنتين، ولكن فيه أمارة وهي التي تأمر بالشر وتنهى عن الخير، وفيه مطمئنة وهي التي تأمر بالخير. إذا ظلمت نفسي التي يقوله المطمئنة. وفي هذه الآية إثبات عموم ربوبية الله بقوله رب العالمين، ولا أحد له الربوبية العامة الشاملة سوى الله عز وجل. الإنسان قد يكون ربا لبيته، وقد يكون ربا لدابته، وقد يكون ربا لمملوكه، كما في الحديث الصحيح أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العراة. نعم. ثم قال الله تعالى، وتقدم لنا في التفسير أن ما ذكره المؤلف من هذه الإسرائيليات أنه لا يجب التصديق بها، بل ما كان منها مخالفا للقرآن أو لا يليق بحال النبي فإنه يجب تكذيبه، وما كان منها لا ليس مخالفا ولا منافيا لما يليق بالنبي فإنه لا يصدق ولا يكذب. نعم. نعم. ولا ينبغي أن يأخذ التفسير، لأنه إذا حكي بالتفسير ما نحن نصدق، حيث جعل تفسيرا لكلام الله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. نعم. عرم سليمان وثنوده هنا، وهي تذكر كتابه الذي قال ألا تعلوا علي وأكون مسلم، تذكر من هذا الرجل لا بد إما أن تسلم وإما أن يقضي عليه، ولكنها أسلمت. نعم. والله هذا مشهور ما، لكن ما نقاضي الظاهر من الأشياء التي لا تصدق ولا تصدق، لكنه لا بأس نعم لاشتهارها ما في نعم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. تقدم أن مثل هذا التعبير، هذه الجملة فيها ثلاث مؤكدات: القسم واللام وقد. أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أخاهم مفعول أرسل، وصالحا عطف بيان له، عطف بيان وليس بدلا، لأن كونه عطف بيان أوضح، إذ أنه يبين المبهم في قوله أخاهم. يقول المؤلف إلى ثمود، يقول الله تعالى إلى ثمود. ثمود هذه قبيلة موجودة في مكان يسمى الآن مدائن صالح، ويسمى الحجر، ويسمى ديار ثمود. نعم. هذه القبيلة يسر الله تبارك وتعالى لها من أسباب العمران في السهل والجبل ما برزت فيه على غيرها، كما قال لهم نبيهم وذكر لهم: تنحتون من الجبال بيوتا فارهين. نعم. ولكن أرسل الله إليهم صالحا وآتاهم بآية عجيبة، وهي ناقة لها شرب وللقوم شرب، يعني إن هذه البئر التي تشرب منها الناقة وهي أوسع الآبار وأغزرها ماء، أذن لهم بأن يشربوا منها يوما، وأمروا بأن يدعوها يوما للناقة تشرب منها وتذهب في اليوم الثاني للراعي. وفي اليوم الذي تشرب منه قيل إنهم يأتون إليها، ومن سقاها دلوا أعطته دلوا من اللبن. هذا من الأمور الإسرائيلية لما تصدق ولا تكذب، لكنهم مع هذه النعمة العظيمة في هذه الناقة كفروها والعياذ بالله، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وعقر هذه الناقة وكفروا بهذه النعمة العظيمة. يقول أخاهم صالحا، أخاهم من القبيلة. ليش قال من القبيلة؟ طرازا من الدين، لأنه ليس أخا لهم إلا نفرا يسيرا آمنوا معه، صالحا أن اعبدوا الله، أي بأن اعبدوا الله. أفادنا المؤلف أن أن هنا مصدرية، ولكن يجوز فيها وجه آخر أن تكون تفسيرية، لأن أرسلنا يتضمن أوحينا، والوحي فيه معنى القول دون حروفه، وهذا هو دلالة أن التفسيرية، أن يسبقها فعل فيه معنى القول دون حروفه. إذا قلنا إنها تفسيرية ما صح أن نقدر الباء أي بأن، بل نقدر أن بمعنى أي، أي اعبدوا الله، يعني أوحينا إليه أي اعبدوا الله. اعبدوا الله قال وحدوه، وهذا مأخوذ من تفسير ابن عباس فيما أظن بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ليوحدون، فجعل العبادة هي التوحيد. ولكن الصحيح أن العبادة التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة، لأن هذه المادة العين والباء والدال تدل على الذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لسالكيه، فعبادة الله معناه الذل له بالطاعة، ومنه بل من أعظم ذلك توحيده، توحيده. فالصواب أن المراد بالعبادة التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة. أنا أعبد الله، نعم، أي هو الغالب أن التذلل يكون على هذا، التعظيم بلا شك والمحبة، نعم. قال فإذا هم، ألف حرف عطف، وإذا هجائي، يعني فما الذي حصل بعد إرساله؟ إذا هم المفاجأة بالتفرق، فإذا هم فريقان يختصمون في الدين، فريق مؤمنون من حين إرساله إليهم وفريق كافرون. ها؟ من حين، من أحسن، لأنها إذا فجائية. انقسم قومه إلى قسمين، قسم آمنوا به وقسم آخر كفروا به. من الذين آمنوا به؟ المستضعفون، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف، نعم، قال الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا منهم لمن آمن، الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ ما قال أتؤمنون به، أتعلمون. فماذا قال هؤلاء؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، يعني لسنا نعلم فقط بل نعلم ونؤمن. إن بما أرسل، قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون، ما قالوا إن به كافرون، بالذي آمنتم به لإظهار المضادة لهم والمعاندة، يعني ما دام آمنتم به وأنتم الضعفاء فإن ضدكم على طول، إن بالذي آمنتم به كافرون، وهذا أبلغ ما يكون والعياذ بالله من المضادة والمحادة والاستكبار أيضا، كأنهم يقولون مير أنتم اللي تؤمنوا به هذا نكفر به، نعم. طيب هؤلاء الفريق آمنوا وفريق كفروا، فإذا هم فريقان يختصمون، يعني يجري بينهم خصام، وهذا الخصام الذي جرى بين قوم صالح جرى أيضا في قوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل الناس قومه، ولا بد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لا بد من هذا، ولا يمكن أن يتمحص الحق إلا بظهور العدو، لأن العدو يورد والوحي يجيب، حتى يتمحص الحق بينا ظاهرا، حتى في الأمور الواقعية، حتى في الانتصار وفي الخذلان يحصل هذا أيضا. فالله تبارك وتعالى ذكر من فوائد الخذلان في أحد، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فلا يتبين الحق تماما إلا بظهور عدو له يناقضه ويعاديه حتى يظهر الحق على الباطل. فإذا هم فريقان يختصمون، قال للمكذبين يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة أي بالعذاب قبل الرحمة، حيث قلتم إن كان ما أتيتنا به حقا فأتنا بالعذاب. لم تستعجلون، الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ

0: دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع. وش علمتنا؟ تهديم الصوامع لدفع الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض. ما الذي يعين هذا المعنى من هذا المعنى؟
1: السياق.
0: يعينه السياق، وبهذا وبكثير من أمثاله يتبين أن الكلمات ليس لها معنى ذاتي، ليس لها معنى ذاتي بمعنى أنها خلقت له، وإنما هي قوالب وثياب للمعنى الذي يدل عليه السياق. فأي ثوب تركبه لمعنى يدل على السياق فهو هو. وبهذا التقرير أيضا يتبين أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا مجاز في اللغة العربية أنه أمر صحيح، وأن كل كلمة استعملت في مقامها فهي حقيقة فيه، حقيقة فيه. وكون مثلا ما تعرف في هذا اللفظ إلا لذاك المعنى الذي لم تسمى فيه ما يدل على أن ذاك هو معناها الذاتي، لأننا نقول ليس للكلمات معنى ذاتي. هنا الله قلنا للإخوان أننا نبيش حاليا الوقت بناء على أن الجامعة تحدثنا في كتابة التفسير الثانوي واسترخصنا منهم أنه أن نجزع ثلث الوقت بدل ما يكون الحصة عندنا ساعة إلى ربع تكون نصف ساعة. ها؟ والدراسة على من هذا؟
1: أزم
0: من حذف بعضهم أو صارت يوم ورا يوم. لا لا سؤال.
1: أبدأ نفس البداية.
0: إيه نفس البداية من 7:30 إلى 2 بالنسبة للمدرس، بالنسبة للطلبة من 7:30. نعم. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إلى ثمود أخاهم صالحا، وأكد هذا الخبر فيستفاد منه أنه ينبغي أو يجب أحيانا تأكيد الأخبار المهمة ليكون المخاطب على يقين منه. ولا تقل أنا لست ملزوما ولا يهم أن يصدق أم كذب، بل إن مقتضى النص أن تؤكد ما ينبغي تأكيده للمخاطب. والفائدة الثانية دليل على أن الرسل السابقين رسالتهم خاصة ليست عامة، لقوله ولقد أرسلنا إلى ثمود، ما قال إلى الناس جميعا، إلى ثمود. وهذا ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفيها الآية الثالثة أنه يصح إطلاق الأخوة النسبية بين المسلم والكافر، فلا يقال إذا انتفت الأخوة الإيمانية انتفت الأخوة النسبية، بل كل منهما إذا انتفى يبقى الآخر بقوله نعم أخاهم صالحا، بقوله أخاهم صالحا. وفي الآية أيضا الفائدة الرابعة أن الذي أرسلت به الرسل هو ما خلق له البشر بل الجن والإنس، وهو عبادة الله لقوله أن اعبدوا الله، والعبادة سبق معناه. الفائدة الخامسة هي عبادة الله، أن الذي أرسل به الرسل هو ما خلق له الخلق وهو عبادة الله. الفائدة الخامسة انقسام الناس إلى فريقين في مقابلة الرسل أو في مواجهة الرسل، مؤمن وكافر، وهذا لتحقيق الحكمة الابتدائية والغائية في خلق الله. قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم

0: كافر ومنكم مؤمن. لو كانوا كلهم مؤمنين ما صار منهم كافر ومنهم مؤمن. هذه حكمة ابتدائية بالخلق منذ خلق. أيضا لتتم الحكمة الغائية. الحكمة الغائية هو أن الله تعالى خلق جنة ونارا وخلق لكل منهما أهلا، فلو كان الناس كلهم مؤمنين لم يكن لخلق النار فائدة. واضح؟ ولهذا قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا ابتداء. ثانيا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا الغاية. إذ لو لم يكن مؤمن وكافر هل تتم كلمة الله في ملء جهنم؟ ما تتم. إذن فالفائدة الخامسة انقسام الناس في مجابهة الرسل إلى قسمين: مؤمن وكافر. والحكمة من ذلك هو تمام حكمة الله تبارك وتعالى ابتداء وغاية. ابتداء حيث خلق الناس منهم مؤمن ومنهم كافر، وغاية عليكم هذا. نعم. ولولا ذلك لم يكن لخلق النار فائدة، ولما تمت كلمة الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الفائدة السادسة وقوع الخصام بين المؤمنين والكافرين، وأنه أمر لا بد له، حتى إنه ربما يصل هذا الخصام إلى الصدام المسلح، وهذا واضح. فإذا هم فريقان يختصمون، وقال تعالى في هذه الأمة هذان خصمان اختصموا في ربهم. الخصام لا بد منه مع آباء الرسل وأولياء الرسل، وربما يصل ذلك إلى الصدام المسلح والقتال، وهذا أمر مشاهد. نستفيد من هذه الفائدة السادسة فائدة السابعة، وهو أن كل متصد للدعوة إلى الله فلا بد أن يجد خصوما. كل متصد للدعوة إلى الله لا بد أن يجد خصوما، لأنه إذا كانت الدعوة في ابتدائها مع من جاء بها وهو الرسول تلاقي ذلك، فما بالك بانتهائه. وقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، قد نتوسع في معناها ونقول لكل نبي لا لشخص النبي ولكن لدعوة النبي، بدليل أن النبي قبل أن يبعث هل له عدو؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمى الأمين عند قريش قبل أن يبعث، وكانوا يقدرونه ويعظمونه ويحبونه، وبعد أن بعث وصار نبيا قامت الحرب بينهم وبينه. إذن ممكن أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي أي من حيث الدعوة. نعم. وعلى هذا فإذا فما بقيت هذه الدعوة سوف يكون لها عدو من المسلمين، عدو من المسلمين. ويستفاد ناخذ أيضا من الفائدة التي استشهدنا بها أعظم مؤيد للداعي إلى الله، نأخذ منها أعظم تأييد للداعي إلى الله، حيث وصف الله خصومه بإيش؟ بالإجرام. حيث وصف الله خصومه بالإجرام، إذا ما دام الداعي معتقدا وواثقا من نفسه أنه على بصيرة فليبشر بالتأييد ولو بالعاقبة. نعم، لأن خصومه وصفهم الله تعالى بالإجرام، والله تبارك وتعالى لا يصرف عمل المسلمين. طيب يستفى. ثم قال قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يستفاد من هذه الآية الإنكار على من استعجل بالسيئة قبل الحسنة، ولا لا؟ والاستعجال على نوعين، أحدهما استعجال بالقول بأن يقولوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. واستعجال بالفعل والحال بأن يسلكوا مسلكا يكون به العذاب، وذلك بالمعاصي، فإن المعصية استعجال بالعذاب بلا شك. الذين يعصون الله سبحانه وتعالى معناه أنهم استعجلوا عذابهم، حيث إنه سبحانه وتعالى أخبر بأن المعاصي سبب للعقوبة والعذاب. فإذا صار الإنسان يمارس هذه المعاصي فإنه يقول بلسان حاله أين العذاب. نعم. وعلى هذا فإذا رأيت الأمة على معصية الله وإن لم تقل أين عذاب الله وأين ما وعدتم به، فإنها في الحقيقة تستعجل عذاب الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن يؤخذ منه الإنكار على من استعجل عذاب الله، والاستعجال يكون بالقول وبالفعل الذي هو الحال، يعني بقال الإنسان وحاله. أما القول فأن يقول أين عذاب الله، ائتنا بعذاب الله وما أشبه ذلك. وأما الحال فإن المعصية استعجال بالعذاب، لأن الله تعالى رتب العذاب عليها، ففاعلها يقول هات، لأن فاعل السبب يريد وقوع المسبب. هنا طيب. وقوله وفي هذا يستفاد من هذا فاتعة أظن، يستفاد من ذلك نصح الرسل لأممهم، لأن إنكار صالح على قومه ماذا يريد منهم؟ يريد منهم أن يستقيموا على أمر الله. ولهذا قال لولا تستغفرون الله، لولا تستغفرون الله. وفي هذا دليل على أن الاستغفار سبب لرفع العقوبة. أولا لقوله لولا تستغفرون الله، لولا تستغفرون الله، وهو كذلك، فإن الاستغفار سبب لرفع العقوبة. نعم. وفيه دليل على أن الاستغفار سبب لجلب الرحمة، وهو أمر فوق دفع العقوبة. نعم. لقوله لعلكم ترحمون، وقد قال نوح لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا رحمة، هذه رحمة من الله عز وجل نتيجة الاستغفار. إذن فالاستغفار سبب لاندفاع النقم وجلب النعم، وجلب النعم. وما هو الاستغفار يا خالد؟ ها؟ لا
1: استغفار محفوظ من النطق.
0: لا مش معناه.
1: معناه
0: ايه؟ طلب ايش؟
1: معناه طلب، معناه ستر الذنب. ما
0: تجاوب لك وش طلب؟ طلب المغفرة.
1: طلب المغفرة
0: ايه؟ يعني اخطأ خالد بقوله طلب التوبة، طلب المغفرة، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه. وطبعا تستلزم طالب المغفرة، يستلزم طلبه المغفرة إذا كان حقيقة أن يقرع عن الذنب، لأنه كيف يقول استغفر الله من الربا وهو يقع في الربا؟ ما يصلح هذا. فطالب الشيء لا بد أن يسعى بأسبابه. إذا قلت اللهم ارزقني ولدا صالحا، إن شاء الله ما لم تزوج، إن شاء الله المقدر لي ولدا صالحا بيجي، يصلح؟ فاستغفر الله وأنت لم تفعل أسباب المغفرة ما ينفع، فلا بد من فعل أسباب المغفرة بالإقراع عن المعصية ثم طلب أن يغفر الله لك. طيب. وإذا كان الاستغفار سببا لجلب الرحمة فإنه من أسباب الفتح على المرء، فتح العلم، إن الله يفتح عليه علما لم يكن يعلمه من قبل. نعم. يقول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وكان بعض أهل العلم إذا سئل عن مسألة قدم بين يدي إجابته الاستغفار، فقال استغفر الله استغفر الله حتى يفتح لهم. وهذا ظاهر، لأن المغفرة تحول بين المرء وبين العلم وبين المرء وبين الفهم الذنوب، الذنوب فإذا غفرت زال هذا الحجاب. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، الأول باختيارهم وهو التحريف، والثاني بغير اختيارهم وهو النسيان. فالمعاصي سبب للحرمان من العلم والفهم، والاستغفار رفع للمعاصي وآثارها فيقتضي العلم والفهم. ومناسبة من الآية التي استقناها في آية النساء واضحة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون الخائن قصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. فتعقيب الاستغفار أو تعقيب الحكم بين الناس في الاستغفار دليل على أنه من أدوات الحكم بالحق الاستغفار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار حتى إنه لا يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، ويحفظ له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة استغفر الله وأتوب إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت أسباب المغفرة في حقه أكثر من غيره. ومن أسباب المغفرة أن يستغفر بلسانه، من أسباب المغفرة أن يستغفر بلسانه، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأشياء بأسبابها، علم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعل يكثر من أسباب المغفرة في هذه بالتوبة بالاستغفار بلسانه، وكذلك أيضا بفعل أسباب المغفرة بأفعاله. وهكذا ينبغي للإنسان إذا من الله عليه بشيء أن يحقق ذلك الشيء بفعل الأسباب ولا يكتسل معه. لولا تستغفر الله. وفي هذا في الآية من الفوائد أيضا إثبات الحكمة لله عز وجل بقوله: لعلكم ترحمون. فالرحمة لها سبب، وكون الله تبارك وتعالى يقرن أفعاله بأسبابها يدل على أن على كمال الحكمة، لأن من يفعل أفعالا عن جهية ليس لها أسباب. لولا تستغفر الله. وفي هذا في الآية من الفوائد أيضا إثبات الحكمة لله عز وجل بقوله: لعلكم ترحمون. فالرحمة لها سبب، وكون الله تبارك وتعالى يقرن أفعاله بأسبابها يدل على أن على كمال الحكمة، لأن من يفعل أفعالا عن جهية ليس لها أسباب هذا سفيه، لكن من يربط الأفعال بأسبابها. نعم 10 لا
1: 14.
0: طيب الجواب: لما حثهم على الاستغفار وبين لهم نتائجه الطيبة كان جوابهم: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. أعوذ بالله. هذا الجواب، يعني أنت ما أتيت لنا بفائدة، بل أنت بل صرت شؤما علينا، شؤما علينا أنت وأتباعك. نعم. وهذا قالوا الذين يتطيرون بأهل الخير، والله تبارك وتعالى قد يفتن الناس، فقد يقع مثلا في مجيء الخير أو معه قد يقع بعض الآفات أو بعض الأشياء المكروهة لدى الناس ليكون ذلك فتنة وابتلاء. نعم. ربما مثلا يحل رجل من أهل العلم والعبادة في بيت ثم يحترق هذا البيت، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان. أهل الشر يفرحون ويفرهون، يقول يلا شوفوا أسباب الطوع. نعم. احترق البيت لما جاء هذا الرجل. نعم. والله تعالى قد يفتن الناس ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هؤلاء يقولون إنه بمجيء صالح ومعصية قومه عاقبهم الله تبارك وتعالى بالذنوب بالقحط والجد، وغور المياه، فقالوا أنت يا صالح ومن معك ما جئتنا بخير، ما جئتنا إلا بالقحط والجد وغور المياه، فتطيروا به وقالوا تطيرنا بك، أطلق تطيرنا، أدغمت الشاء في الطاء، نعم تطيرنا، وهذا الإدغام على خلاف القاعدة، لأن الإدغام بين ساكن ومتحرك وهذا بين متحركين، نعم، فأدغم التاء في الطاء، ولما أدغم التاء في الطاء صار الحرف الأول منهما ساكن، ولاحظوا أنه أيضا بعد الإدغام قلبت التاء طاء، والساكن ما يمكن الابتداء به، ما يمكن الابتداء به، فقلبت الهمزة لتسهيل النطق به، ولهذا قال المؤلف واجتلبت همزة الوصل، واجتلبت همزة الوصل كل أجله لتسهيل النطق بالساكن، لتسهيل النطق بالساكن. ومعنى اطيرنا أي تساءمنا، تساءمنا من السؤم، والسؤم معناه توقع الشر، توقع الشر من مشاهد أو مسموع أو زمن أو حال، ولهذا قالوا إن التطير مأخوذ من الطير، مأخوذ من الطير، لا تحسن، لا تحسن، لهذه لواده وأنتم توسعون، مأخوذ من الطير. وكانوا في الجاهلية يتساءمون بالطيور، يتساءمون بالطيور، يبعثونها، وعندهم قواعد لهذا التساؤم، إذا ذهبت يمينا يتفاعلون، أو يسارا يتساءمون، أو أماما يعيدون أظن البعث مرة ثانية، وخلفا يتساءمون أكثر، فعندهم لهذا قواعد، فلذلك سمي هذا التساؤم، سمي تطيرا، مأخوذ منين؟ من الطير، لأن غالب تساؤم العرب به، نعم، فهم يقولون اطيرنا بك أي تساءمنا، وكان مجيئك سؤما علينا أنت وأتباعك. طيب إذن ما هو التطير؟ هو التساؤم، تطير التساؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان أو حال، نعم، هذا التطير، التطير هو التساؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان أو حال، هذا هو التساؤم. بمرئي جرى الإنسان شيئا فيتشاءم، افرض انه مثلا اراد ان يسافر، اراد ان يسافر، فقابله انسان يكرهه، هو يكره هذا الرجل، يكره رجعا، نعم، هذا اسلوبه بمرئي. او هم ان يسافر، فلما خرج سمع رجل يقول ما فلان ابن فلان، قال خلاص رجعا، هذا تشاؤم بمسموع. أو زمان يتشاؤم يوم من الأيام، يوم الأربعاء، يوم الخميس، أو شهر من الشهور كشهر شوال، العرب يتشاؤمون بشهر شوال في الزواجات، يقولون يتزوج شهر شوال ما يوفق، نعم، فإن هذه الزواجات في شهر شوال كثيرة، لكن عائشة أبطلت ذلك بالواقع، قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها في شوال وبنى بها في شوال، فأيكم أو أيكن كان أحصى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، إذن ينبغي أن نتبارك إن أردنا أن نعمل التساؤم والتفاؤل، فإننا نتفاءل بشهر شوال، نتفاءل به، ولكن مع ذلك لا نتفاءل بالزمان ولا نتغير به، الوقائع والخير والشر بيد الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يتساءم بالمكان، بالمكان، نعم، تجده مثلا يجي يجلس في هذا المكان ثم تبط في السوق يقول خلاص جم ها هذا ما يمكن يجلس فيه، او يتساءم بالحال، حال الشخص مثلا. التساؤم بالحال ايضا هذا من تطير ما يجوز. قد مثلا يعمل الانسان عمل ويعاكسه في اول امره، نعم، او مثلا يهم ان يفعل شيئا غدا ولا ترغب ولا معه بعض التعب والعجز فيتساءم ويعدل بسبب هذه الاحوال التي تعرض له، فنقول هذا لا يجوز. كل هذا لا يجوز. أنت إذا عزمت فتوكل على الله، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. الإنسان مثل ما قال القرطبي وكذلك غيره من أهل العلم يقول اللي علق تصرفاته بمثل هذه الأمور فهو من أجهل الناس، وأيضا هو من أجهل الناس حقيقة. ثم إنه ما يمكن أن يمثل الحال، ما يمكن أن يمثل الحال إذا بغى ينظر لهذه الأشياء. ولكن لاحظوا أن الفعل الذي يعين على فعل الخير لا يدخل في هذا الأمر. الفعل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل، ولكنه يكره الطيرة، لأن الطيرة فيها تعلق الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأمور، وفيها أيضا منع للإنسان عما يريده من الخير. لكن التفاؤل فيه التشجيع على الخير. لما جاء سهيل بن عمر في الحديبية قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا سهيل بن عمر وإنه قد سهل لكم من أمركم، إذا صحت هذه الكلمة في الحديث. فالحاصل إن هذا التفاؤل غير التشاؤم، التفاؤل غير التشاؤم. واعلم أن التشاؤم غير السؤم، التشاؤم غير السؤم، فإن السؤم قد يكون في بعض الأشياء مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في المرأة ويكون في الجار ويكون في الدابة، وهذا شيء مشاهد. إن الإنسان قد ينزل بعض الدور وما يتساءم لكن يكون فيها سؤم، يكون فيها سؤم، يكون دائما الخراب مثلا، نعم، ودائما تحتاج إلى أعمال وتتعب. فإذا ارتحل عنها وارتاح ووجد ما يريد. كذلك بعض السيارات عندنا ما عندنا جواب لها في غالب الناس. بعض الأحيان هذه السيارة يشتريها الإنسان ويسده وتتعبه كل يوم وخارج من السجن، ثم يبيعه ويشتري ثانية ويرتاح له، نعم. ومثلها أيضا بعض الأحيان يشتري الإنسان قلم حتى الأشياء الصغيرة، يبدأ كل يوم يسأل، يجف المداد وتلقى الريشة أيضا ما تستقيم معه، نعم، ومرة يضيع منه ويتعبه ويشتري قلم آخر ويبقى عنده مدة ما تحب. لكن هذا ليس تساؤما ولكنه سؤم، ولكنه سؤم. كذلك بعض النساء يتزوج الإنسان امرأة وتتعبه ليلا ونهارا في حوائجه العامة والخاصة ومع أهله وأقاربه، ويتزوج أخرى فتكون راحة نفسية وقرة عين. فالحاصل إن هذه الأشياء أمرها واقع، ولكن الرسول ما قال التساؤم، قال السؤم. الفرق بين هذا وبين هذا، يعني معنى ذلك إن هذه الأشياء يجد الناس فيها أحيانا بركة وراحة، وأحيانا يجدون فيها قلقا وتعبا. لا، طب كل أسباب أسباب. إذا كان يتعلق، نعم، لا، إذا كان هذا يتعلق بشيء يتعلق فيه بدعامه مثلا ولا شيء. وأما بس مجرد أن يشوف واحد بالسوق اسمه يزيد ولا اسمه صالح ولا اسمه قاسم، لا، ما هذا. لكن الشيء اللي لي معه معامل، فأنا قد أتفاءل، قد أتفاءل. سهيل بن عمر له معامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: تتساءل، وهذا يكون من باب حتى الأمور باليسر. هنا نعم يمكن يصل موافقة، ولكن الإنسان أول أمر ما يتساءل، كما هي عادة الناس الآن أكثر العوام ما يدرون عن المسائل هذه، الحمد لله ما يدرون عنها، ويصير في خير في معاملة الإسلام، ويصير في معاملة الشخص الآخر لو أنه يزيد أو صالح يصير سوء مبالغ. نعم لا لا يدل على أن مثلها مثلها أن من كان مثلها هنا، يعني معناه ليس سوء في زمن أو في مكان وما أشبه ذلك. التشاؤم، وأنا أيضا ذكرت لكم الفرق بين السؤم والتشاؤم، التشاؤم من فعله والسؤم من فعل غيره، وهذا قد واضح أنه قد يكون يجعل الله في هذا الشيء خيرا وبركة للإنسان، وفي هذا الشيء سؤما وبلاء. نعم نعم.
1: وقال
2: نعم
1: فدح حالها
2: إيه، لكن هل معقود في نواصل الخير مطلقا أو في حال الجهاد؟ لأن ذكر بعضا بعدها مثال الذي يربطها للجهاد في سبيل الله، إنما تسن ولا تعلو شرفا ولا تأتي روضة ولا تصب ماء إلا كانت له أجرا. لا نرى أن الحديث هنا وإن كان لكن السبب يقتضي ذلك، إلا صحيح نصدف السبب ما الأدرب عموم اللفظ، لكنه مدام أن السبب صالح لحالة الحكم عليه فيجب أن يقيد به، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر السلام في السفر، وهذا اللفظ عام مع أنه هو نفسه يصوم، إذن يخصص بالسبب الذي ورد فيه، وهو أنه إذا كان الصيام يؤدي إلى مثل هذه الحال فليس من البر. نعم تكون وزرة، تكون وزرة. ما أعرف هذا الحديث، ولكن الظاهر لي والله أعلم أن الرسول وجد قرينة غير الإثم، ولهذا استدعى أن يسأل عن اسمه كأنه واجب في حال هذا الرجل مثلا، مع أني ما جوى الله في هذا، ما أرجع معناه ولا وجه.

0: هذه ينظر في سنته. في لكن هذا في استشاعر المسألة استشاعر لا بأس. لو كانت مسألة في يعيد نعم ما في أشكال. هذا قال سهل من أمركم صحة الكلمة هذه. لكن المشكلة الأول ما لا تأثير. ما لا تأثير إلا إذا كان إذا كان ذلك من طريق الوحي مثلا أي هنا من طريق الوحي. أن التأثير فالألف هذا الواقع يكتب بأنه لا حقيقة لذلك. تجد هذا اسمه عبد الله وهو عبد الشيطان. وتجد هذا اسمه السرورة نعم وتجده من أخر ما لا تأثير إلا على الشيء يكون مثلا بثلاث الوحي هذا شيء ليس ما قال رسول عليه إما ابن أبي طلحة سمى عبد الله وبارك الله له لما دعا له بالبركة بارك الله له حتى كان من أولاده عشر يحفظون القرآن. يعني ينبغي أن يقارن في الأسماء ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام يراعى ما أرشد إليه حب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. يعني عبد الله عبد الرحمن أفضل من صالح ومن راشد ما يسمي اسم ليتفاعل به ما نفسي. الرسول قال لا تسمي غلامك يسارا ولا نجاحا. لا هذه أبعد وأبعد هذه أبعد وأبعد كنت إنك إذا سميت بأسماء رجال من الصالحين يكون مثلك هذه أبعد إلا إذا كان إنسان على سبيل المحبة لهم يكون على سبيل المحبة مثل ما يفعلون الآن بعض الناس يسمون بأسماء الزعماء اللي هم يحبون نعم ولا يصيرون مثلهم. طيب قالوا الطير نافك وبمن معك هذا جواب الرسل وهذا الجواب تسجدونه أيضا أجاب به بني إسرائيل لمن لموسى أجاب به بني إسرائيل لموسى وإن تطب نفياه يطير بموسى والناس وكذلك أصحاب القرية الثلاثة تطيروا بالرسل الذي أرسل إليهم. طيب على كل حال هذا جواب أهل الشر أنهم يجعلون الأسباب التي هي من أفعالهم ونتيجة لأفعالهم يجعلونها بأسباب هؤلاء المصلحين والحقيقة أنها وقعت جزاء على أفعال الكفار جزاء على أفعال الكفار. قالوا اطيرنا بك وبمن معك أي تشاءمنا قال وبمن معك أي المؤمنين حيث قحط المطر وجاعوا قحط بمعنى منع المطر وجاعوا قال طائركم تؤمكم عند الله أتاكم به بل أنتم قوم تفتنون. قال طائركم عند الله يعني وليس منا وطائركم بمعنى تؤمكم والمراد ما أصابكم مما تشاءمتم به وهو القحط والجوع عند من عند الله وليس مني أنا. وإذا كان عند الله سبحانه وتعالى هذا من أبلغ الجواب إذا كان عند الله فإن الله تعالى حكيم ما ينزل هذا الشيء إلا في منزلته وبأسبابه التي يستحق بها. فكأنه يقول ما دام عند الله فالله تعالى حكيم ما أنزله إلا في موطنه وموضعه هذا السؤال عند الله. ثم قال بل أنتم قوم تفتنون هذا الإضراب ليس لإبطال الأول ولكنه للانتقال إضراب انتقالي وتعرفون أن الإضراب يكون على نوعين إضرابا إبطاليا يكون الحكم لما بعد بل ويبطل ما قبله والثاني إضراب انتقالي مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون انتقال من شيء إلى شيء. هنا الإبطال الإضراب إبطالي ولا انتقالي انتقالي، لأنه عند الله يفتنهم سبحانه وتعالى بما حصل. بل أنتم قوم تفتنون. ووجه الفتنة، وجه الفتنة أولا أنهم نسبوا هذا إلى صالح ومنا، وهذه فتنة عظيمة، فتنة ظل بها هؤلاء. ثانيا وجه الفتنة أنه أصابهم مع ما في إصالح إليه، فظنوا أو ادعوا أن أسباب ذلك صالح ومن معه، ففتنوا بذلك فابتعدوا عن الحق، ابتعدوا عن الحق. ومثل ما قلت لكم أنا قبل قليل بالتمثيل، أن يحدث مكروه عند وجود رجل صالح فينسب هذا المكروه إلى هذا الرجل الصالح ومجيء هذا الرجل الصالح، فيكون في ذلك فتنة، فيكون في هذا فتنة. نعم. والله سبحانه وتعالى حكيم جل وعلا، يفتن الإنسان ويختبره بأنواع المفاتن. نعم. تارة بالمصائب، تارة بالنعم، تارة بالأمور التي توجب الاتباه، ليمتحنه بذلك. ولهذا الدنيا كلها محنة. ما دام الإنسان دائرا بين أمرين، إما شر وإما خير، ولا لا؟ كل حياتك هذا شر ولا خير، وكلاهما يقول الله فيه ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن معناه انتبه الإنسان، انتبه. الفضل ليبلوني أعسر أم أصبر، المصائب ليبلوني أصبر أم لا أم أجزع. نعم. الشبهات العلمية التي ترد على قلب الإنسان ليبلوه هل يثبت أو يزيد. نعم. المسائل كلها في الحقيقة فتنة واختبار من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على العاقل أن يكون حذرا دائما، أن يكون حذرا دائما. ولست أدعوكم في قول هذا إلى سوء الظن بالله عز وجل، ولكني أدعوكم إلى النظر في الأمور ليكون تصرفكم على وجه سليم، على وجه سليم. ولكن مع ذلك أقول إنه إذا تجاوز الإنسان هذه الفتنة حصل له الثبات والاستقرار. نعم. لأنه يطمئن قلبه ويرتخ في هذه الأمور ولا يزيغ بإذن الله بعد ذلك. لكن قد يفتن المرء فلينظر. ولهذا قال بل أنتم قوم تفتنون. تفتنون بأي شيء؟ يقول بالخير والشر. ووجه الفتنة من في هؤلاء أن البلاء الذي أصابهم بسبب دعوة صالح إلى عباد الله فكفروا فعوقوا، فهذه من الفتن، لأنهم قالوا أنت أسبابه، وفي الحقيقة أن أسبابها هم أنفسهم، ففتنوا بذلك. قال تختبرون بالخير والشر. وكان في المدينة، في مدينة ثمود، تسعة رهط أي رجال. المؤلف قال أي رجال، والرهط صحيح من الرجال، لكنهم قالوا إن الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة، وبعضهم قال ما بين السبعة إلى العشرة. نعم. فعلى هذا تسعة رهط، يصير تسعة تسعة؟ لا. ولهذا فسر مؤلف الرهط بإيش؟ بالرجال. نعم. الرهط فسرهم بالرجال لا بمعناه الخاص، لأجل أن تستقيم الإضافة، إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه إلا على تأويل. وقال بعضهم إنه لا حد إلى هذا التأويل، لأن الإضافة هنا بيانية، إضافة بيانية، أي أن رهط تفسير لتسعة، كأنه قال تسعة رهط، تسعة رهط. والمعنى على كل حال هو أن هذه المدينة، مدينة صالح أو مدينة ثمود، كان فيها رجال تسعة. نعم. وكانت التسعة هذه مجالا للتفاؤل والتساؤل. احد يتساءل من العدد تسعه، يقول لان تسعه جاءت في الاكثار في الارض، تسعه رهط يفسدون في الارض. واحد يتساءل بها الرافضه يتساءمون بالعشره ويتساءلون بالتسعه. العشره من المبشرون بالجنه، لكن هم يخرجون على الجنه طالب منهم ولد من يحكم بذلك، لكنهم يتساءمون بالعشرة. عدوهم من العدد العشرة، وصديقهم التسعة، لأنهم يكون هم آل البيت الذي وضع عليهم الرسول التسعة. فقال لهم شيخ الإسلام: يجب إذا كنتم تتساءلون وتتساءمون بالعدد أنكم تتساءمون تتساءمون بالتسعة، لأنه هي اللي قال الله كان في المدينة التسعة وهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أما العشرة فإن الغالب إنها خير. نعم نعم، عشرة الحجة وعشرة رمضان والعشرة المبشرون بالجنة وأمثلة كثيرة يمكن ما تحضرون الآن. وأنا أقول إن كلام شيخ الإسلام هذا في للتنزل مع الخصم، والله رحمه الله ما يتساءل لا بهذا ولا بهذا، العدد عدد لا ما في أثر بشيء. كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض بأي شيء؟ بالمعاصي، يفسدون في الأرض بالمعاصي. وكلما ذكر الله تبارك وتعالى الفساد في الأرض فالمراد به المعصية الشرك فما دونه. لماذا؟ لأن لا شك أن عمل المعاصي نفسه فساد، أليس كذلك؟ ثم هو سبب للفساد، هو سبب للفساد. نعم، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمعاصي هي نفسها فساد، وهي سبب للفساد أيضا، سبب للفساد. فلذلك كلما ذكر الله سبحانه وتعالى الفساد في الأرض فالمراد به المعاصي، يفسدون في الأرض وبالمعاصي. منها فرضهم الدنانير والدراهم، شلون قرضهم؟ يقطعون يخربون يقصون منها، يقصون من الدراهم والدنانير. لكن هذا إسرائيل، إسرائيل ما في دليل. وله أيضا أكبر المعاصي، هذا صحيح أنه غش لكن هو أكبر المعاصي. على كل حال أهم شيء أنهم أنكروا الرسالة وكفروا بالخالق، هذه من أعظم المعاصي التي يفسدون بها في الأرض. وقال: ولا يصلحون، يفسدون ولا يصلحون، يعني معناها أن فسادهم هذا والعياذ بالله الشامل، ما في صلاح أبدا. وهذا هو الحكم من قوله ولا يصلحون، وفيه فائدة عظيمة، وهو أنه قد يجتمع الصلاح والفساد في أن واحد، كما أن الإنسان يكون مؤمنا ويكون فاسقا، يكون فيه إيمان وفي الكفر، في السسوق وطاعة، في فساد وصلاح ولا لا. فالأمور إما خير محض وصلاح محض، وإما شر محض وفساد محض، وإما خليط من الأمرين. هؤلاء القوم يفسدون ولا يصلحون والعياذ بالله، ما يصلحون بالطاعة أبدا. وهذا دليل على أنهم ليس فيهم خير محض، ليس فيهم خير أبدا، لا قليل ولا كثير. لكن فيهم أناس خيرون، من الذين آمنوا بصالح واتبعوه. لكن هؤلاء الرهط التسعة يفسدون ولا يصلحون، دائما ما همهم إلا الفساد في الأرض في المعاصي وإلقاء الفتن بين الناس ومحاولة قتل المصلحين. ولهذا قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله إلى آخره. نعم. لا أصغر، ما لم يعتقد أنه مؤثر بنفسه سيكون أصغر. وأظن ذكرنا هذه قاعدة مرة، كل من أثبت سببا غير شرعي أو قدري، يعني ما يقتضيه الشرع ولا القدر، فهو مسلم لكنه شرك أصغر ما يؤدي إلى الأكبر. فأما ما اقتضاه الشرع أو اقتضاه القدر، ما اقتضاه الشرع بأن يعلم من طريق الشرع أن هذا سبب لهذا، نعم، كقراءة الفاتحة على مريض سبب للشفاء شرعا ولا قدرا؟
1: شرعا،
0: يعني جاء به الشرع. التجارب الذي يجرى على بعض النباتات وبعض الأدوية فيعرف تأثيره، هذا سبب قدر، جاء به القدر، جاء به القدر. الأشياء اللي ما دل عليه الشرع ولا القدر هذه ما يجوز نسبة منها الشرع، مثل إنسان علق خيط برقبته وقال هذا لي دفع العين، اللي علق الخيط خلاص ما عاد يجي العين، هذا ما هو السبب، ليس بصحيح. أين الشرع الذي دل عليه وأين القدر الذي دل عليه؟ وكم من إنسان يصاب بالعين وعليه هذا الخيط؟ نعم، لا ما إيه، لا يعتقد أنه سبب للناس، أن نافع الله لكن هذا من أسباب الناس. لكن لو اعتقد أنه ينفع بنفسه وليس سببا محضا صار متخذا مع الله إله. لا هذا التقييم ما هو داخل في نفس الأسباب، هذا ما يدخل في الذي أصلنا له، لا هذا من جهة أخرى غير الآن نتكلم عن الأسباب. من جعل سببا لمسببات معينة بدون شرع ولا قدر فهو مسلم. وأما مسألة التشريع فالتشريع حكم ظالم عز الله، أي إنسان يشرع ما لم يشرعه الله ويعتقد أنه ما شرعه الله وأنه أصلح مما شرع الله فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، سواء حكم به أم لم يحكم أم خلى الناس يحكمون به. ولهذا يجب أن نفرق بين من لم يحكم بما أنزل الله تشريعا وبين من لم يحكم بما أنزل الله فعلا. اللي يحكم بغير ما أنزل الله فعلا لا تشريعا هذا قد يكفر وقد يصدق وقد يظلم، والذي يحكم بغير ما أنزل الله تشريعا بمعنى يجعله هو الشرع، شرع مبدل بدل شرع منزل، ويرى أن هذا الشرع المبدل أصلح للعالم من الشرع المنزل، فهذا كافر ولا ينقسم فعله إلى ظلم وفسق وكفر، بل هو كفر محض. فإنكم فالحكام الآن الذين يقننون للناس قوانين يقول يجب تمشون عليه لأنها أصلح لكم مما سبق، هؤلاء كفار حتى وإن لم تنزل به النازلة واحدة من هذه القوانين فيحكم بها فهم كفار. أما فهمت؟ يعني إنسان مثلا رئيس دولة شرع نظام يعرف أن هذا النظام مخالف للشرع لكن يعتقد أنه أفضل من الشرع وأفضل للخلق، وما حكم به لكن سنه وخلنا تسمون، نقول هذا كافر كفرا مخرجا عن الملة، يجب الخروج عليه، يجب على الخروج. إلا إذا كان قد يكون متأول ذلك، قد يقول لا هذا ما خلف الشرع، لأن مثلا عندنا بعض العلماء الله يهدينا وإياهم يفتحون للحكام أبوابا حتى إنهم يموهون عليها، يموهون عليهم يقولون مسائل الدنيا ما للشرع فيها دخل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلمون بشؤون دنياكم في مسألة التلقيع، فيموهون على الحكام يقولون مثلا تجوز البنوك لأن هذه من النظام الاقتصادي الحديث ما للشرع فيه دخل، تجوز الصناديق هذه التنميات ولا فيها شيء، كان هذه من الأمور الاقتصادية التي يرجع فيها إلى ما يقتضيه العصر ما للشرع فيه نفسه. غالب الحكام قد يجهلون هذا الأمر فيظنون ان هذا صحيح فيلتبس عليهم. لكن اذا علمنا وفهمناهم وبينا لهم الحق وقلنا اعلم بشؤون دنياكم فيما يتعلق بالعمل والصناع، الصانع يعرف كيف يصنع الكذب لكن قد لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، الحراث يعرف كيف يبذر لكن الرسول قد لا يعلم ذلك. نعم، لكن احكام شؤون دنيانا من الاعلم بها؟ الشرع. ففرق بين الافعال وبين الاحكام. انا الان مثلا اعرف مثلا ان هذا الشيء محرم من الصناعه او من الزراعه او ما اشبه ذلك، لكن هل اعرف كيف اصنعه؟ اعرف ان صناعه السيارات ان من الامور الطيبه المطلوبه لان فيها من المصلحه، لكن هل اعرف كيف اصنع السياره؟ اقول للكافر المشرك الملحد الشيوعي الخبيث انت اعلم بشؤون دنياك، صحيح ولا لا؟ لكن ما هو اعلم مني بحكم هذا الشيء، واضح؟ فقول الرسول انتم اعلم بشؤون دنياك يعني انتم اعرف هل هذا التلقيح ينفع او لا ينفع. نعم، لانكم جاربين وفاهمين، لكن انا اعطيكم حكم شرعي بان كل ما كان صالحا للخلق فهو مفتح للخلق فهو من الأمور المطلوبة شرعا، لأن أصل الشرائع ما نزلت إلا لإصلاح الخلق. نعم، لا نعم، لكنه الواحد يدرك هذا الشيء لأنه هو إما أن يكون أدركه بالتجارب، فإذا أدركه بالتجارب وأخبر به علم، وإما نكون قد أدركهم بالوحي. فمثلا ذكر أن الصفات ثلاث، العسل معروف بالوحي فيه شفاء للناس، الكي والحجامة يحتمل عندي أنا وعند غيري أيضا يحتمل أنه تلقى ذلك من الوحي ونحن لا نعلم بهذا، يحتمل أنه علمه من التجارب، ألم وما التجارب وثبت عنده، ومع ذلك أيضا نقول ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أثبته فإننا نثبته لأنه ثبت بقول الرسول وكذلك التجارب السليلة. إذا
1: الأصل نتنفع ولا نقول من هذا الجانب إلا ما ثبت في مثل
0: التصحيح. لا مثل التصحيح وغيره، حتى مثل صناعة الأبواب والبنايات والأسهل قد لا يعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام، إن كان قد مارسها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان عنده في مكة، لو كان عنده نخل مارس هذا الشيء أو مارسه في مكة وعلمه به ما يدري عنه الرسول، لم يدري عنه، إنه أتى للمدينة أول ما أتى وقال والله أنا ما أظن هذا التصحيح ينظر شيئا، ولا حتى ما قال لا تلاقون، لكن الصحابة لتعب من التصحيح كم سمعوا هذا الكلام فرحوا وقال إذا ما نلقى. نعم، وتركه التلقيح. ما نعرف، لكن ما نعرف الآن قول الرسول الآن بسنة دنياك في الأمور التي تحصل في الموارسة والرسول ما علم عنه، يحصل الممارسة والرسول أخبر في أشياء تلقاها من الوحي وأشياء يحصل منها من الوحي أو من التجارب وأخبر به.
1: إذن الأشياء اللي تكتب في الممارسة ما تلزم، يعني قد يكون من صلى الله
0: عليه وسلم قد لا يكون علم بها،
1: قد لا يكون علم
0: بها، قد لا يكون علم بها وهي الآن نافعة. عندنا مثل إبرة البنسلين ما كان رسول عليه،
1: لا أنا
0: أخبره
1: يمكن بعض هذا الممارسة مثل ما دخل
0: ما أخبر به الرسول قد يكون بالممارسة وقد يكون بغير الممارسة. مثلا السمعة من المن ومعه الشفاء بالعلم، هل هذا وحي أو لا؟ نعم، هذه بالذات قد تكون وحيا لأنها خفية. لكن مسألة الحجامة ومسألة الكي هذا أمر معلوم ومعروف عند الناس، فقد يغلب الإنسان أن الرسول علم ذلك بالتجارب، وقد يقول الإنسان هذا وحي من الله عز وجل أو هو إليه
1: معلوم بالتجارب.
0: نعم، إذا أخبر به الرسول، إذا حكم به الرسول، مع أن الرسول لاحظ أنه يقول إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة، ما جزم بعد ما جزم لأنه قد لا يشفى الإنسان بهذا السلام.
1: كلامه الأول ما هو
0: عن التجارب، قول نعم، مو عن ولهذا أخذف الأمر، أخذف الأمر لأن ما عنده وحي ولا تجارب عليه الصلاة والسلام.
1: قال رأيه
0: هو قال أرى أن ذلك لا يفيد لا ينفع شيء. لكن مثل ما قلت لكم الصحابة لما سمعوا هذا الكلام فرحوا به، قالوا إذن كفينا المؤونة ما دام هذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه وفسد الناس.
1: قد يفتل عن بعض الناس
0: ليس مؤبر
1: ليس
0: أيضا طبيعي.
1: لا
0: ما صحيح من الرسول ما كذب، ما قال ليس فيه شيء أو كذبه ما يفيد. ثم لا لهذا أمر الحمد لله معلوم لكل مؤمن يستطيع أن يدافع، يستطيع أن يدافع لمن أورد الشبهة في هذا الأمر، فيقول أن الرسول ما جزم. والشيء الثاني لو جزم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فإنما جزم به على سبيل الظن، والإنسان قد يجزم بالشيء على سبيل الظن. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام من جزم بل من قص أقسم على سبيل الظن.
1: مثلا هل يرد الحديث
0: بسبب ما ظهر من انواع نعم. نقول هذا ما صحيح. اولا انهم هم الان يؤمنون بالشيء لكن بس على تختلف الوسيله يعني. التكميدات والشيء بالكهرباء وما اشبه ذلك نعم هذه معروفه يعني. هم استعملها ويؤمنون بها نعم. وكما قال الرسول على ان القوه الرمي ما هو الرمي بالقوه الان

هم الحديد قد ينكرون الوسيلة أو الآلة التي حصل بها الحديد أو فعل بعض الذين يقومون بالحديد فعل بعض الذين يقومون هم يقولون بالله. نذكر مثلا بعض النساء يؤتى بالطفل إليها وتجعل في رأسه ثمن سيئة وتجعل في ظهره كل خرزة من الظهر عليها خمسة نعم فهم الأطباء مثل يعني يجون بهذا الشيء وينكرونه لأن لا مثل هذا الحالة تجدون فيه لدينا أخبار نعم. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأشياء مو معناه يقول هذه حتما هي اللي تم قد يكون يقوم مقامه ما هو أولى منه إيه بس أنها مهم معناها أصل التحريم لأن هو نفسه فعل سوى سعد بن معاذ رضي الله عنه.

0: عندك طيب في حين المقدم يوم السبت ولم لحظ لا لا يقرأ من إذا كان لغير عذر يعاقب الإنسان. طيب محمد إسماعيل عنده حديث السماء السبع وعمر بن غير
1: كلام
0: لا انت ايه ترى اللي بديه
1: يخالف
0: عزيزه
1: بس
0: اذا
1: مالك
0: يا لا يكلف
1: الله
0: نفسه الا وسعها
1: على كلام العلماء
0: حوله
1: ما
0: لقيت
1: الا موافقه
0: الذهبي للحال. المهم بارك الله فيك اكتب لنا فيديو ما انا باكثر من هذا. طيب اذا اردت منهم بعد قناه باتها فلتجب عليه ابراهيم ما لقيت شيء نبات؟ طيب الدرة السنية المهذب صح المهذب بأن الأنسابية يرون وجود القراءة مطلقا صح المهذب بحث؟
1: لا
0: لا لا هو الأسكار الجامع لهم لمثل المغني عندنا صح المهذب المغني.
2: قال وكان في المدينة تسعة رهط يسجدون في الأرض ولا يسجدون. قالوا هؤلاء التسعة بعضهم لبعض تقاسموا أي حلفوا بالله يعني طلب بعضهم من بعض أن يتعاهدوا على هذا الأمر يتحالف على أن يبيتوا صالحا وأهله. ومع البيات إنزال العقوبة ليلا إنزال العقوبة فيه ليلا فهنا حلفوا والعياذ بالله هذا الحلف الكافر على أن يبيتوا صالحا وأهله ولهذا قال لنبيتنه وأهله. اللام بقوله نبيتنه واقعة في جواب القسم والنون بالتوكيد فهم أفسدوا هذا الفعل باليمين واللام

وتبيتن، وأما لم يبيتن فإنها تبقى مفتوحة. لنبيتنه وأهله أي من آمن به، أي نقتلهم ليلا أرسل بياته. والمراد بالأهل أبداؤه كما قال المعلم، ولكن قد ينازع في هذا ويقال إن المراد به أهله الخاصون، يعني أهل بيته، لأنهم هم الذين يكونون

بيته إلا أهله المختصون الخاصون به. ثم بعد ذلك بعد أن نبيته لنقولا

الماء، أما بالنون فهي بفتح الباء بفتح ونقولا. يعني ثم بعد أن نضيفه ونبطله إذا قام وليه بالأخذ بشعره نقول له ولي أي ولي دم. ومن ولي الدم؟ ولي الدم عندنا اختلاف الإسلامية هم الورثة بفرغ أو تعصيب، وقيل بل هم العقبة هم أولياء الدم لأنهم الذين يؤدون العقل عنه، وأما ذوي الفرج فليس من أولياء الدم. والصواب العموم أن أولياء الدم هم الورث بفرغ أو تعصيب، حتى الزوجة والأم هي من أوليائه. لوليه نقول ما تزدنا حضرنا مهلة أهلي برم النين وفتحها، مهلة ومهلة. ولم يتعرض المؤلف للقراءة السابقة وهي مهلكة مهلكة. فالقراءات فيها ثلاث فتح النون وفتح اللام، فتح النون واللام مهلة، ضم النون وفتح اللام، وهذان الأخيرتان هما اللتان ذكرهما المؤلف. مهلة أهله ومهلة أهله يقول أي إهلاكهم أو هلاكهم على القراءتين، مهلة أي إهلاك، لأن مهلة من أهلة الرباعي، ومهلة من هلك الثلاث. ولذلك نقول إذا كان الفعل ثلاثيا فإن المصدر النوني منه على وجه المفعل مهلة، هلك مهلة، قام مقام. وإذا كان رباعيا فإن المصدر النوني منه على وزن اسم مفعول، على وزن اسم مفعول، فتقول مهلة من أهلك، وتقول مقام من أقام، قام فينا مقام فلان، مثل ما قال أبو حيان في ابن تيمية قام ابن تيمية في نفس شرعتنا مقام سيد كيم شرعة مضر، قام مقام. لكن عندنا تقول أقام، أقام في هذا المكان مقام فلان تغني، ما تقول مقام مفهوم. وهذه قاعدة معروفة في النحو أنه المصدر النوني إذا كان من الرباعي فهو على وزن اسم المفعول، نعم، وإذا كان من ثلاثي فهو على وزن مفعل أو مفعول مثل مهلك مهلك أهله. فلا ندري من قتله، فلا ندري من قتله، نعم. وهذا الإنكار صحيح ولا كذب؟ ولا كذب؟ ما داموا هم الذين قتلوه، فقولهم ما تزدنا من قتله هذا كذب، لكن فيه تورية، لأنهم يقولون ما تزدنا بل فعل، والشاهد لم يفعل، ولهذا قالوا وإنا لصادقون. وجملة وإنا لصادقون هل هي من جملة

ثم لا نقول أن لوليه ما تهد أنه فأهله وإن لصادقون. هل وإن لصادقون من جملة ما يقولونه للولي ليؤكد النفي؟ ما شهدنا وإننا لم نكذب عليكم إننا لصادقون أننا نكذب. هذا وجه. أو أن المعنى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا من قبل أهله واطمئنوا أيها الأخوة. فإننا يقول بعضهم بعض فإننا صادقون لأننا لم نكذب. يحتمل هذا وهذا. إنما هم المفسرون ذكروا احتمالين، أحدهما أن يقولوا في جملة دفاعهم عن أنفسهم لولي صادق، وعلى هذا فتكون الجملة وإن لصادقون تقريرا لقولهم ما شهدنا نهبط أهلهم وتثبيت ما شهدنا وإن لصادقون فلم نخبركم بالكذب. أو أن المعنى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا نهبط أهلهم، ونحن إذا قلنا هذا فإننا صادقون لأنه ما شهدنا المهلك ولكننا أهلكنا بأنفسنا لسنا شهودا كالفاعلون. من حقيقة أن الفاعل غير الشعر، الفاعل غير الشعر، وأنه يقول لهم ثورية، هذه المسألة ثورية، إلا معلوم أن من فعل فقد شهد فالأبلغ. لا هم يهونون الأمر بعضهم على بعض، يهون الأمر بعضهم على بعض حتى لا يكون في أنفسهم شيء، لهم معلوم أن الذي يحصل يحصل، لكن لتهوين الأمر على بعضهم يرسم بعضهم بعضا. والحاصل أن هؤلاء والعياذ بالله أرادوا هذا الفعل المنكر وهو مكر، لأنه إتيان بصالح وقومه أو أهله من حيث لا يشعرون، فإن الليل موضع السكون والهدوء، فإذا أحد اعتدى على أحد صار ذلك غدرا ومكرا. ولهذا حتى في الحرب، في حرب الكفار، اختلف العلماء هل يجوز تبييت الكفار أو لا يجوز. فمن العلماء من منع التبييت قال ما يمكن يدخل الكفار وهم غارون نائمون. نعم، ومنهم من أجاز ذلك ومثلا احتاج إلى تحرير بحث في هذا الشيء. والحاصل أن نقول إن هذا من الغدر والمكر أن يأتي هؤلاء إلى صالح وأهله كل يوم فيبيتون. ولهذا يقول الله عز وجل ومكروا مكرا ومكروا في ذلك مكرا مكرا مكرا منكر. وأحيانا يكون من فائدة التنكير التعظيم، أي مكروا مكرا عظيما. والمكر فسره بعضهم بأنه التوصل إلى الأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، توصل بأسباب خفية إلى الإيقاع بخصمك، لأن الأسباب الظاهرة ما تسمى مكر، وإنما في أسباب خفية. قال الله عز وجل في مقابلة ذلك ومكرنا مكرا ومكرنا مكرا، أي أعظم من مكر، مكرا أعظم من مكرهم. قال المؤلف أي جادلناهم بتعديل عقوبتهم، تفسر المكر بالمجازات. والصحيح أن المكر أخف من المجازات، لأنه مجازات من حيث مأمن المجازات،

الإجابات. والصواب عند أهل السنة والجماعة أن النصر لا يجوز أن يحرف إذا معنى المجازات المطلقة، وأنه لا يمتنع وصف الله تبارك وتعالى به في محل، لا يمتنع وصف الله به في محله، فالمكر في محله يعتبر مدحاً ولا يعتبر مدحاً، وفي غير محله يعتبر ذماً. المكر بهؤلاء الناكرين يعتبر مدحاً عظيماً. ولهذا الصحيح في هذه المسألة الذي عليه السنة والجماعة أن الله تعالى يوصف بالمكر لا على الإطلاق، فلا يقال إن الله ماكر لأنه على الإطلاق يتضمن صفة الذم، وإنما يقال ماكر بمن يمكر به أو بمن يستحق المكر، وحينئذ يكون صفة ماكر. والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إحداها أحدها صفات حسنى بكل حال، فهذه ثابتة الله.

كان تفاح نفس على كل حال أو تفاح سوء على كل حال، فهذه ينزه الله عنها على كل حال، مثل الظلم واللغوب والجهل والعمى والموت والمرض والجوع والعطش وما أشبه ذلك، هذه ينزه الله عنها على كل حال، والولادة والوزير والشريف وما إلى ذلك، هذه ينزه الله عنها بكل حال. والثالث صفات ذات وجهين، تكون مدحا في حال وتكون ذما في حال، فهذه لا يصف الله بها على الإطلاق ولا تنفى عنها على الإطلاق، مثل المكر والخداع والاستهزاء والسخرية، نعم هذه وان ثالث، هذه لا يصف الله بها على الإطلاق ولا تنفى عنه بكل حال، بل يوصف بها حيث تكون كمالا وتنفى عنه حيث تكون نقصا. قال الله تعالى فيأخذون منهم كفر الله منهم، وقال تعالى الله يستهزئ بهم ويمسهم، وقال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وقال

الله عنه ولا يذكرون كيف ينصر الله به. فهم لا يذكرون لا بهذا ولا بهذا، لا بنتيجة نفسهم ولا بنصر الله به، لأنهم والعياذ بالله متمادون في الضلالة. والغالب من الذي يتمادى في الضلالة يعني فلا يذكر ويصم فلا يذكر. فلهذا قال وهم لا يذكرون، والجملة في قوله وهم لا يذكرون من حمل الإعراب نعم حال، حال من الواحد مكر او من الصميم المحروف في قوله ومكرنا مكرا عن جهل.

لا هو بالأسباب الخفية، بالأسباب الخفية وقد يشعر به. قال فهم يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكره. فانظر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أول أو لمن يصح منه يصح خطابه، يعني فانظر أيها المخاطب أو فانظر يا محمد وهو رأس هذه الأمة وقائدها وإمامها، فيكون خطابه خطابا للأمة أيضا. فانظر كيف كان عاقبة نفسه، كيف هذه اسم الاستفهام معلقة لينظر عن العمل، ولهذا نقول إن محلها النفس خبر كان مقدما، وجملة كان وأثناء خبرها في محل نفس مفعول لينظر. فانظر كيف كان عاقبة نفسه، العاقبة ما يعقب الشيء، يعني انظر ماذا يعقب مكرهم من الأمر. أنا دمرناهم أهلكناهم، عندكم بفتح الهمزة ولا بفتح؟ فيها قراءة فتح الهمزة أنا دمرناهم، وكسرها إنا دمرناهم. أما كسرها فهي كقوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم، فتكون مستأنسة على قراءة كسر، تكون مستأنسة لبيان هذه العاقبة. فانظر كيف كان عاقبة النبي، كأن الذهن الآن يتسوق إلى هذه العاقبة، ففي أبئين في الجملة الاستئنافية بيانا لها إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أما على قراءة الفتح فهي بيان للآخذ بدلا منه، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم، يعني هي أو أنها على خبر مكر محسوب، تقول هي أن هي أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقوله تعالى دمرناهم يقول المؤلف أهلكناهم من التدمير، وهو أبلغ من الإسلام، لأن التدمير يوحي بغلظ هذا الإسلام وعظمته، وهو كذلك فإن قوم صالح أخذوا والعياذ بالله بأمرين، بطيحة وردة، طيح بهم وارتجفت بهم الأرض حتى انهدمت عليهم جهة، يعني هدم عليهم بناؤهم وتقطع قلوبهم في أجواءهم من الله العظيم. قال الله تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، مثل هشيم الصعب صار إذا يجب هشم العزبة. فهذه الآن

يقول دمرناهم وقومهم، مع أن القوم لم يشاركوا في هذه الجريمة، ولكن هذا شؤم المعاصي، أن الله سبحانه وتعالى إذا عاقب بها أحدا ثمر الجميع، مع أن قومهم يستحقون بالعقوبة لأنهم كانوا كفارا مكذبين، لكن تعديل العقوبة مقرونا بهذا السبب وهو مكر هؤلاء بصالح، هذا قد لا يكون القوم مستحقين له، ولكنهم ثمرهم العياذ بالله عقوبة هؤلاء. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في آيات أخرى مفصلة أن نبيهم صالحا قال لهم

في 3 أيام، ثم بعد ذلك أخذهم الله تعالى بهذه الصيحة وقبضه. وقوله أجمعوا، محمد من الأعراب توكيد الضمير، وقوله وقومهم، لا من الضمير، وقوله قومهم القوم، يعني ما بقي منهم أحد إلا من كان مؤمنا بصالح عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف بصيحة جبريل،

ولكنه قيل انهم لما جاءوا الى صالح الدين امر الله تعالى الملائكه ان يصحبه، فلما جاءوا

لا أصل له. إذا لم يكن هذا المعصوم فإنه غير مقبول، وهو أيضا غير لائق، وأيضا غير لائق أن تكون الملائكة يرمون بالحجارة، كأنهم يعني من الذكر

0: على رأي المؤلف وصلوا إلى بيت
1: انطبق
0: عليهم الغالب. نعم
1: انطبق عليهم الغالب.
0: هم ذكر بعض العلماء أنه لما خرجوا يصيبوا في النظر وأنه قالوا لنلجا إلى غار عن هذا المذهب. فلما لجأوا إليه انطبق عليهم هذا الغار وهدف، وأن قومهم قالوا يطلبونهم ويدورون عليهم فلم يجدوهم، ثم رجعوا إلى بيوتهم فخرج عليهم صالح فقال لهم تمتعوا في الأرض ثلاثة أيام. وقالوا هذا هو الذي يظهر في النفس، لأن هؤلاء القوم دخلوا إلى الغار يريدون الأمن، ولكن كان في هذا الغار حسبهم. وهذه القصة أيضا على هذا الوجه ما رأيتها ثابتة باسم الأمن لأبي الصادق. ولهذا الأولى أن يقال إن الله تعالى مكر بهم فدمرهم قومه. وليس من المهم أن نعرف كيف دمروا، المهم أن نعرف أنهم دمروا عن آخرهم بسبب ما

0: جلستك مثلا تدريسها والعذاب
1: نعم، لأن الله ما ذكر أن سبحانه وتعالى دمرهم في تلك البلدة. الحالة بينهم وبين هذا ثم أنهم هم كل ذلك يقول بهم الرعب أو ذهب ذلك من الأسباب أو أنهم جاءوا فلم يتوصل إلى بيته لأنه مغلق محكم. المهم هذه مطوية مطوية جدا، فهم ما حصل أنهم نفذوا ما أرادوا. أنا دمرناهم قوما أجمعين. قال الله تعالى فتلك بيوتهم خاوية أي خالية، نعم أي خالية، ونصبوا على الخال والعامل فيها معنى الإشارة. فتلك بيوتهم المشار إليه معلوم ولا لا؟ معلوم محسوس، لأن بيوت ثمود موجودة الآن مشاهدة، لكنها كما قال الله تعالى خاوية، بمعنى أنها خاوية على رأي المعرفة، وقيل خاوية متهدمة كما قال الله تعالى أو كل من مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو متهدمة. وهذا المعنى أبلغ، لأن تفسير الخاوي المتهدم نعم الذي ليس قائم أولى وأشد، لأن البيوت قد تخلو مع العمار، ولكن إذا خلت معنى دمرت وانهدمت فهي خالية. فإذا يلزم من جمالها خلوها، ولا يلزم من خلوها دمارها، والواقع أنها دمرت، لأن هذه الرجفة العظيمة لا بد أن تدمر. نعم نعم أي لكن ما هي على صفة الأول، فهي مدمرة. وقوله تعالى ثم المؤلف قال نصبه على الحال، نصب خاوية على الحال من حال من البيوت، بيوتهم حال كونها خاوية. لكن أين العامل في الحال؟ لأن العامل لابد أن يكون إما فعلا أو اسما بمعنى الفعل. قال المؤلف

الإشارة متضمن لحرف معنوي وفعل أي أسلوب إذا بروز ينقاوية. قال بما ظلموا في ظلمه، الباء للسببية وما مصدرية. يقول المؤلف رحمه الله حول الفعل إلى مصدر، تعرف إلى أننا مصدرية أي تحول ما بعدها إلى مصدر أي بسبب ظلمهم، لا أننا ظالمون لهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم. ثم فسر المؤلف هذا الظلم بالكفر فقال أي كفره، فلا لأن كل كفر ظلم وليس كل ظلم، وليس كل ظلم كفرا. ولهذا قال العلماء إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. لو قال والظالمون هم الكافرون كان كل ظالم فهو كافر، ولكن قال الكافرون هم الظالمون فإن كل كافر فهو ظالم، إن الشرك لظلم عظيم. وتفسير المؤلف بالظلم هنا بالكفر هل عليه دليل ولا لا؟ نعم عليه دليل، لأن فعلهم وتكذيبهم لرسولهم كفر. فهنا تفسير الظلم بما هو أخف له دليل. نعم وإن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إن في ذلك المشار إليه كل القصة على الصحيح، وليس المشار إليه مجرد الإجابة، بل إنه كل القصة لآية لعبرة لقوم يعلمون قدرتنا ويستعظون. يعلمون تخصيص هذا بالقدرة غير مسلم، بل المراد ما هو أعم من علم قدرة الله سبحانه وتعالى. فليعلمون قدرة الله وحكمته وما ترى الأمم، كل هذا داخل.

آمنوا بصالح وهم أربعة آلاف وكانوا يتقون الشرك. أنجينا أي عصمنا الإنجا بمعنى العصمة. أنجناه من هذا التدمير الذي ذكر الله بالعقوبة. أنجينا الذين آمنوا. وقولها الذين آمنوا قول المؤلف بصالح فيه نظر، فواب آمنوا بالله لأجل أن يكمل صالحا ومنع، كما قال الله تعالى في سورة هود: نجينا صالحا والذين معه برحمة منا. نعم، فالصواب الإيمان بالله، بل نقول إن صالحا عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يؤمن بنفسه بأنه رسول، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن ويشهد نفسه بالرسالة، يقول في صلاته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو يعني نفسه. وأحيانا يقول إذا وقع الأمر على وسط ما قال، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالمهم أن الرسول نفسه ملزم بأن يشهد لنفسه بالرسالة وأنه رسول الله، يؤمن بما أوحي إليه، وكذلك غيره من باب أولى. وقول المؤلف إنهم أربعة آلاف، نقول: أين الديوان الذي حصرهم؟ لا دليل عليه. والغالب أن المؤمنين أقل من ذلك، غالب أنهم أقل من ذلك في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت الرجل، رأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل الرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع له ثواب فظن أنه أمته فقولها، فقالوا: هذا موسى وقومه. المهم أن تحذيرهم بأن

من فضول العلم الذي لا ينبغي الإنسان يسأل نفسه في ذلك، لأن ما في فائدة، اللي فيه فائدة لابد أن يقصه الله عليه. ونظير هذا البحث مثلا كلب أصحاب السلف شلون؟ ها؟ وشسمه؟ وكبره؟ ما رجع؟ نعم؟ الغار اللي هم فيه أين هو؟ في أي مكان؟ كل هذه مسائل جانبية. كذلك أيضا ما يقع في الحديث السنة، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم خلق بعض الناس بعض الصغار يعنى عناف إنسان، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ هذا في الحقيقة ما رجع، وإن كنا قد نستفيد إن إذا كانت الصفة منقبة أن يكون في ذلك منقبة لهذا الرجل إذا عرفت، لكن هل هذا ملزوم بالحكم أو للدلالة؟ لا، ولكنه مثل العلم. هذه أيضا مثل هذه مثله. كم من الذين مع صالح؟

البر وما الضرر فيكون التقوى للمعاصي والبر في الطاعات. ثم قال الله تعالى ولوطا, قال المؤلف منصوب يذكر مقدرا قبله, يعني واذكر يا محمد لوطا, فانما ذكر بعد صالح وهو دائما يذكر بعد صالح. نعم, لانه المدائن صالح وقرى قوم لوط ليس بعيدا بعضها من بعض, وليست مجهولة للناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولوطا منصوب يذكر مقدرا قبل ويرسل منه إذ قال لقومه, إذا كان إذ قال بدلا منه فكأن التقدير واذكر إذ قال لقومه, إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أي اللواء. الهمزة هنا استفهام الاستلام ولا لا؟ يعني هنا أعلم, لكن التوبيخ والإنصاف. نعم, وإن كنت تزيد على ذلك التعدد أو التعديد, يعني كيف أنكم تأتون الفاحشة؟ نعم, فهو التوبيخ والإنصاف والتعدد. وقول الفاحشة أي الاستغراق الجنس من حيث المعنى لا من حيث الأفراد, لكن المعنى إن هذه أعظم فاحشة, أعظم فاحشة من نوعها هي هذه, وهي أعظم من الزنا, لأن الله قال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة فاحشة من الزواج. وهنا قال الفاحشة, نعم, وهي أيضا أعظم من نساء ذوات المحارم, لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ونساء ذوات المحارم أعظم من الزنا, لأن الله وصفهم بثلاث أوصاف, فاحشة ومقت سوء سبيل, والزنا وصفه بوصفه فاحشة وسوء سبيل, إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولهذا الصحيح أن من بنى بمحارمه يقتل وإن لم يكن محصنا, لأن هذه أعظم الرجل من الممكن. كذلك أيضا اللواط الصحيح أنها أن فاعله يقتل ما دام بالغا عاقلا وإن لم يكن محصنا وإن لم يكن أتأتون الفاحشة أي اللواط وأنتم تبصرون, أي يبصر بعضكم بعضا انهماكا في المعصية, يعني أكثر من الحميد يرى بعضهم بعضا يفعل واحد بالثاني. ولهذا قال وتأتون في ناديكم المنكر, إذا اجتمع والعياذ بالله

0: Hemos buscando el caso.
1: طيب قوله وأنتم تشعرون إذا من البصر ما إبصاره بالعين وقيل من الأبصار بالقلب يعني وأنتم تشعرون في الشهر وتعقلون نعم وكل إنسان

المكان هذا أيضا ليس محل الذهاب للشهوة، لأنه مكان متلوث بالأنساب، نعم، وليس محل له، فهو حديث في الفطرة وفي الحس أيضا. ولكننا نقول لو أننا اخترنا الإبصار هنا في الإبصار الحسي بالعين والإبصار المعنوي بالقلب، نعم، فكان ذلك جائز. الحقيقة أن بشاعة هذا الشيء في القلب أمر معلوم في الفطرة.

ما عرض الطيب فقرأته أيضا من أربع. فإنكم لتأتون الرجال شهوة، هذا تكون بقوله الفاحشة.

قرر الإسلام أكده السوهم لأن واللام أئنكم لفأتون. وهذا لقول أخبر يوسف يوسف أئنك لأنت يوسف، أي أتقرر أنك يوسف وتؤكد ذلك. فقال أنا يوسف أنا يوسف، وفي جوابه لهم إهانة لهم لأنهم هم أطلبوا من أن يؤكد لهم من يوسف أئنك لأنت يوسف، ماذا إني لأنا يوسف، قال أنا يوسف نعم أنا يوسف. فحدث التأكيدات إهانة به نعم. فالهاجم أقول مرة ثانية إن الاستفهام إذا تلاه التأكيد لا يخرجه عن الاستفهام، بل كأنه كأن المستفهم يطلب من المستفهمين تأكيد الجملة. ولهذا قال لهم لكن دخل هذه المسألة الاستفهام للتقرير يقرر مع التأكيد أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء.

0: الشهوة. وعلى كل حال وفيها إنكار من جهة أنهم يأتون الرجال شهوة وليسوا أهلا لها، ومن جهة أخرى أنهم يدعون النساء، ولهذا قال من دون النساء وهم محل الشهوة، فيكونون قد أساءوا فيما فعلوا وفيما تركوا. ولهذا قال لهم جهة أخرى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، وهذا أبلغ، يعني لو أن النسل ضيقت ما بقي إلا هذا الطريق لكان أقوى، لكن هنا طرق محللة مباحة وافقة للفطرة تدعونها وتذهبون إلى هذا. كالذي يدع المدخلات ويأكل الميت، وكالذي يدع البيع الصحيح ويذهب إلى الربا، نعم، ويقول أحل الله ويقول إنما بيعه مثل الربا. فالحاصل أن الحبائح تزداد قبحا إذا كان لها بدائل من الحسنات، إذا كان لها بدائل من الحسنات تزداد قبحا. ولهذا قال لهم أتأتون الرجال شهوة، لو أنه اقتصر على هذا وقال أتأتون الرجال شهوة بل أنتم قوم تجهلون حصل التوبيخ والليل.
1: قالوا طائركم معكم فوائد
2: اخر ما اخذنا اين قال طيرنا به اخر ما اخذنا اثبات الحكمه والعلم
1: كذا ذكرنا هذا ذكرنا ان الاستعجال بالسيئه يكون بطلبها او بالافعال التي تسببها ذكرنا هذه
2: بداية الشرح
1: قال الله تعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. يؤخذ من هذه الآية بيان مسلك المكذبين للرسل أنهم يسلكون مسالك التشبيه والتمويه بقولهم حين أصيبوا بالجد والقهر اطيرنا بك وبمن معك، مع أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وليس بأسباب النبي. وهكذا أهل الباطل يشبهون ويلبسون على الناس بمثل هذه الأمور. وفي هذا دليل على أن المصائب التي تصيب الإنسان إنما هي من الله سبحانه وتعالى لقوله طائركم عند الله، ولا ينافي هذا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولا قوله ظهر الفساد في البر والبحر، لأن نسبة هذه الأمور إلى الله نسبة خلق وإيجاد، ونسبتها إلى المخلوق نسبة سبب تسبب، نعم، فهي تضاف إلى الناس إضافة الشيء إلى سببه، وتضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة الخالق المخلوق إلى خالقه، نعم. وعلى هذا يزول إشكال كثير من الآيات التي ظاهرها التعارض في هذا الباب. وفي هذا دليل على أنه من الحكمة أن يرد الباطل بالحق بدون سكوت، وقوله في جوابهم قال طائركم عند الله قال طائركم عند الله، أنه لا يستحى الباطل بل يرد عليه ويبقى هذه الفائدة. وفيها الفائدة الرابعة أنه ينبغي أن يكون الرد من جنس الإيراد، يكون الرد من جنس الإيراد، فهنا تطيروا بصالح ومن معه، فبين أن طيرتهم وشؤمهم بسبب أعماله، لكنه قال طائركم، يعني اللفظ مثل اللفظ، فينبغي أن يكون الجواب مثل الإيراد ويتحرى المجيب حتى اللفظ. خامسا أنه ينبغي لمن رد على غيره أو أبطل قوله أن يأتي بأمر لا جدال فيه، لأمر لا جدال فيه، لأن هذا صالح عليه الصلاة والسلام لو قال هذا الجذب ليس مني وأنا ما أتيت بسببه وما أشبه ذلك، لكن هذا فيه مجال للأخذ والرد. ولكن ينبغي أن يختار المجيب يختار الجواب الذي لا كلام بعده. نظير هذا محاجة إبراهيم للذي حاجه فيه بالله، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فتبقى من المغرب، ما قال لا أنت من تحيي وتميت ولكن تقتل من لا يستحق القتل وترفع القتل عن من يستحقه، وهذا ليس بإحياء ولا إماتة، مع أن هذا هو الحقيقة، لكن هذا يكون فيه جدل. إنما أتى بأمر لا جدال فيه ولا يمكن أن يجادل، ولهذا بهت الذي كفر. وهكذا ينبغي للإنسان في محاجة من حاجه أن يختار الأجوبة اللي ما تؤدي إلى النزاع والجدال، لأنه إذا أدت إلى النزاع والجدال فقد يتغلب الباطل على الحق بسبب طول الجدال، نعم، واللف والدوران. لكن يؤتى بشيء لا جدال فيه، نعم، وهذه من آداب المناظرة، حتى عند الذين يتكلمون بهذه الأمور يرون أن من آداب المناظرة الأخذ بما لا يمكن الجدل فيه، نعم. طيب، وفيها أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى فائدة ثالثة، نعم، بل أنتم قوم تفتنون، دليل على أن الله تعالى قد يحدث من الأمور ما يكون سببا لافتتان بعض الناس. أولا، فلما جاء صالح وجاء الجد، الحقيقة أنه فتنة لبعض الناس، إذ يقول بعض الناس مثلا أن هذا من أسباب هذه الرسالة، فيكون سببا للفتنة لولا عصمة الله تبارك وتعالى. وهذا دائما يكون في أفعال الله تعالى القدرية والشرعية. في الشرعية، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. حرم الله الصيد على المحرمين، فبعث الله على الصحابة رضي الله عنهم صيدا تناله أيديهم ورماحهم، يمسك بيده ما بساعد وإلا برمح، نعم، ما أحتاج ولا إلى قول، ليعلم الله من يخافه بالغيب فخافوه بالغيب. وافتتن الله تعالى قوم موسى بالحيتان، تأتيهم يوم سبتهم سرعا مع تحريم الصيد عليهم، ويوم لا يفتتون لا تأتيهم، ولكنهم لم يفتروا وخادعوا فتحيروا وصاروا يضعون الشباك للحيتان في يوم الجمعة، فتأتي الحيتان فتقع فيه يوم السبت، فإذا كان يوم الأحد جاءوا آخرين قال إحنا ما فزنا يوم السبت، نعم، فقلبهم الله تعالى قردة وخنازير، قردة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالحاصل يقول إن الله تعالى قد يفتن الإنسان في الفتن الشرعية والقدرية لأجل أن يعلم من يخافه بالغيب ومن يصبر ومن لا يصبر. أحيانا أيضا يبتلى المرء بالمصائب، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ومن الناس من يعبد الله تعالى على أساس وعلى حرف، إن أصابه خير اطمأن به وشكر عليه، وإن أصابته فتنة صبر حتى يجتازه. واضح؟ طيب، وهو يدل عليه هنا قوله بل أنتم قوم تفتنون. نعم.
2: فإذا
1: جاءت هذه الفتنة من الضحف والله تعالى يجيب لا تكون قصيمة لها، لا تكون مضادة لها. هذه فتنة لأنه هو على الفضل من السبب لهم الرسالة، وهو ما جاء بها لتشهد على رسالته، أصيبوا بها لأنهم كذبوا، مثل ما أصيبت قريش بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقين كثير، وما قال آية أن الله يصلكم بقحط، وحتى لو قال إن آية أن يصلكم الله بقحط وحصل فهو آية. وفيها أيضا قوله وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، في مبدأ العقاب ولا يزال موجودا إلى الآن. نعم، فإن هؤلاء تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وما زال الأمر إلى هذا إلى يومنا هذا وإلى ما بعد الله أعلم أنه سيبقى، لأن أهل الشر لهم طرق يتفننون بها في فرض شرهم على غيره. وفيه أيضا دليل على أنه يمكن أن يجتمع الفساد والصلاح لقوله يفسدون ولا يصلحون، ولولا أنه يمكن اجتماعهما لم يكن لقوله ولا يصلحون فائدة، لأنه يكون عدم الصلاح مفهوما من إثبات الفساد لو لم يمكن اجتماعهما. هذه فائدة ففيها إثبات أن الفساد والصلاح قد يجتمعان في شخص. ومن هنا أخذ أيضا أن الكفر والإيمان قد يجتمع في شخص، لأن الإيمان الصلاح والكفر فساد. نعم، وكذلك أيضا الفسوق والطاعة يمكن تجتمع، وخالف في ذلك طائفتان من الناس والمرجعة. المرجعة قالوا ما يمكن الإنسان إذا كان مؤمن كل أحوال الصالح ولا يعذب بذنب ولا يلام عليه، والخوارج والمعتزلة بالعكس قالوا ما يمكن يجتمع كفر وإيمان وفسوق وطاعة، بل من أتى ما يوجب الكفر صار كافرا ومن أتى ما يوجب الكفر صار كافرا، على رأي الخوارج أو خارجا من الإيمان بين منزلة الإيمان والكفر على رأي المعتزلة. ولا شك أن النصوص والواقع والعقل يدل على خلاف ما قال. نعم، لأن الاجتماع هذا وهذا أمر موجود معلوم. لا، نقول المؤمن ناقص الإيمان، ما نطلق عليه الإيمان المطلق، حتى لو كان فيه مثلا 10% لا بد أن يكون ناقص الإيمان. ولا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، مثلا لو أصاب الإنسان رجلا من الناس هذه كبيرة من الكبائر تنقص الإيمان. نعم، وهو يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتطوع بسائر التطوعات، ما نعطي هذا وصف الإيمان المطلق، بل نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، أو مؤمن ناقص الإيمان. نعم،
2: يفسدون في
1: الأرض ولا يفسدون. مين مثل قول الصحابي وغيرنا السكوت عن الكلام؟
2: لو
1: بمعنى نقول تحقق
2: الوصف
1: الواحد
2: ما
1: هو الثاني،
2: يعني
1: لا مين. لا، وبارك الله فيك، لأن السكوت والكلام متناقضان. أما الصلاح والفساد فمتضادان، يمكن أن يجتمعان فيكون في الشيء مصلحة ومفسدة. قل فيهما إثم كبير

المعاصي من أسباب الفساد في الأرض لقوله يفسدون. وهؤلاء الجماعة ليسوا يهدمون البيوت ولا يغرقون الزروع ولا يحرقون المساجد، لكنهم يفعلون ما يكون سببا للفساد. نعم، الفساد المعنوي وهو فساد الأخلاق والسلوك، والفساد الحسي لأن الفساد الحسي يتبع الفساد المعنوي. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أنه من الحزم، والحزم قد يكون في الخير وفي الشر، أنه من الحزم أن يتعاقد الطائفة وتتعاهد على منهاجها الذي تسير عليه لئلا تتفرق وتختلف. ننتو أخذ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه، ما ذهب كل واحد مذهب، اجتمعوا أول على تدبير الخطة ثم على تنفيذها عليه السلام. نعم، فيؤخذ منه أن من الحزم أن تجتمع الطائفة وتتفق على عهد يربط بعضها ببعض ليكون التنفيذ واحدا. وهذا المسلك لا زال يسلك حتى الآن، وتعرفون أن الصحيفة التي اجتمعت قريش فيها على مقاطعة بني هاشم، هل نقضت برجل واحد؟ لا، بل ذهب هذا الرجل الذي أراد نقضها إلى فلان وفلان وصار يجمع الناس حوله حتى اجتمعوا على نقضها وغلبوا في تنفيذ فكرتهم. فالحاصل أن المسائل دي ينبغي الإنسان إذا أراد أن يهم بأمر وينشأ على منهاج أنه يجعل معه أقواما يساعدونه ويتعاقد معهم ويتعهد، عاد إن كان في خير فخير وإن كان في شر فالله يتولاه. نعم، هنا تقاسموا على خير ولا على شر؟ أين على شر من أعظم الشرور. نعم، وفيه دليل على مبدأ الاغتيالات أيضا لقوله لنبيتنه وأهله، لأن التبييت اغتيال، إذ أن الاغتيال معناه هو القتل على غرة، هذا الاغتيال. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغيلة ليس فيها خيار لأولياء الدم، وأنه يجب قتل المغتال بكل حال حتى لو عفوا، حتى لو عفوا. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا يمكن التحرز منه وهو فساد في الأرض. ولا يعارض هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو تحرر النظرين، لأن قوله من قتل له هذا من الحقوق خاصة، وأما مسألة الاغتيال فإنها من الحقوق العامة. يجي الإنسان في مأمن يقتله، لا، فعل القاتل إنه لبغى يقتل اللي فيه اختصاصه اللي فيه التخيير، إنه يجي على دم عنده حد، لكن المهم ذاك يمكن يتحرز منه، إن المقتول يمكن يتحرز بالفرار أو يتحرز بالمدافع أو ما أشبه ذلك فيحصل القتل. أما يجي وهو نائم مثلا أو يجي في بيته وهو غافل، هذا ما يمكن يتحرز منه ذاك، لأنه لا جاه وهو يعلم به يمكنه يتحرز بالفرار، يتحرز بالمدافع، يتحرز بالسياح لمن حوله وما أشبه ذلك. وليس قولنا أنه على خفية أنه يسمع عنده أحد، لأنه مثل ما قلت الغالب أنه ما يقتل إلا سمع عنده أحد، لكن الكلام على غرة من المقتول، هذا هو قتل الغيرة. فهؤلاء الجماعة تقاسموا على هذه الفعلة القبيحة المشينة، ولكنهم لم ينفذوا ما أرادوا، وهم لم ينفذوه لم يحصل لهم تنفيذ ما أرادوا، لأنهم مكروا ومكر الله.

0: والله خير الناس لي. نعم.
1: الله
0: سبحانه وتعالى ذكر في مقام الصلاة. لا معنى أن الاغتسال موجود حتى في زمن السابق هذا قصد، وليس معنى هذا المبدأ المباح. لا لا، إن هذا موجود ولا زال موجود، يعني في غالب الأمور تجد أصله موجود، غالب الأمور من خير أو شر تجد لها أصل في الأمم السابقين. نعم.
1: ها؟
0: نعم. إن كانوا يسكنه بنا فأسلكناه بنا، ما وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم. ثم قال طيب، وفيه دليل بقوله سنبيت أنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، دليل على الإنكار، إنكار المدعي. وهذا شيء واضح أن الفاعل للسيئة لا يهمه أن ينكر فعله، يعني من قتل يهون عليه أن ينكر القتل، قل لا، من قتل هان عليه أن ينكر القتل، لأن القتل أعظم من إنكار. فلهذا قال ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وفيها فائدة رابعة، أنه أي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لماذا؟ لأنه لولا أن هذا القول يبرئهم ما صح أن يتفقوا على اتخاذه حجة. أما فهمت، يقتلونه ويقولون ما شهدنا مهلك أهله، اتفقوا على هذا، دل هذا على أن الإنكار يبرأ به المدعى عليه. وجهه أنه لولا أن ذلك يبرئهم لم ينفعهم الاتفاق عليه، لأنه لو قالوا ما شهدنا مهلك يقال أنتم القاتلون. فهذا أيضا دليل على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ادعى شخص أنه قتل، أن هذا الرجل قتل والده، نقول له هات بينة. فإذا لم يأتي ببينة فإنه لا يثبت له الحق، ما يثبت له الحق، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ المشهور من المذهب أنه على إطلاقه، وأنه لو كان المدعى عليه القتل من أفجر الناس والمقتول من أقرب الناس وكذلك المدعي، فإنه لا يؤخذ بقوله، فإنه لا يؤخذ بقوله لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يؤخذ بقوله ولكن تجرى فيه القسامة، إذا كان هذا الرجل معروفا بالفسوق والمقتول معروفا بالصدق والاستقامة وكذلك أولياؤه، قال فإن هذا قرينة تغلب على الظن صدق المدعي، وعلى هذا فتجرى فيه القسامة. وما قاله الشيخ فليس بعيد. كذلك الأمر الثاني بالعكس، لو أن شخصا قتل إنسان وقال نعم أنا قتلت ولكن الرجل صال علي ولم يندفع إلا بالقتل، فماذا أصنع؟ المذهب لا يقبل قول ويقتل. أما فهمت، إنسان ادعي عليه المقاتل فهم قال نعم أنا اللي قاتل لكنني قتلته دفاعا عن نفسي لأن الرجل الذي يقتلني، نقول له هات بينة أنه صلى عليه وإلا قتلناه. قال ما يمكن يكون بين لأنه ما بصلنا على أمام الناس. لو يدري أن حوله أحدا ما صار. نقول إذن نقتله ويوم القيامة تكون عند الله. هذا هو المذهب. واختار الشيخ هنا أنه يقبل قول المعروف بالصدق. فإذا كان هذا الرجل مستقيما، هذا القاتل اللي يقول أنا قتلت دفاعا مستقيما، والمقتول معروفا بالفجور والاعتداء على الخلق، فإنه يقبل قوله ولكن يحلف تأكيدا لقوله. وما قاله الشيخ هو الصحيح، ولا يمكن العمل إلا به، ولا يمكن العمل إلا به. أما كن يقول نقتلك تلقى حسابك عند الله، هذا فيه نظر. نعم. طيب، حتى لو وجد قرينة تدل على صدق الرجل غير مسألة الحال هذا وحال هذا، يعني مثلا لو وجد في بيته، لو وجد المقتول في بيته، أي في بيت القاتل، رجال من دخل عليه البيت يقتل، أو يبي ينتهك حرمة أهلي، وجدت أن دفع إلا بالقتل، يقول نعم ولو كان لأنه يمكن عازمه لجل أخذ. نعم. وش؟ إيه هم يقولون نعم بيته، لكن هم يقولون الآن قتلته عمدا ما في شبهة، فتبدا أنه صائب. يقولون كونه بيته ما يدل على ما فعل، لأنه يجوز أنه يتدرج منه وتفضل عندنا. نعم، تفضل عندنا نوريك ولا تقول على أنه دوا بحاجة البيت ولا شيء. نعم، الحاصل مشكلة هذه ما يستقيم الحال إلا على ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية أبدا. طيب، ها الكلام على أن قوله ما شهدنا مهلك أهله يدل على أن المنكر مقبول القول ما لم يكن المدعي يبينه. وفي هذه الآية ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم مكرا ممن ينكرون به وبرسله. فهؤلاء أرادوا المكر برسوله، ولكن الله تعالى مكر بهم بما هو أعظم. وفيه دليل على وصف الله تعالى بالمكر، لكنه ليس على سبيل الإطلاق بل على سبيل التقييد، فيقال مثلا هو ماكر بأعدائه أو بمن يستحق المكر أو ما أشبه ذلك مما يجعل المكر صفة كمال، لأن المكر ليس بصفة كمال على الإطلاق ولا بصفة نقص على الإطلاق. وفي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد يمكر بالعبد فلا يشعر بمكره. ومن ذلك من مكر الله بالعبد ولا يشعر استدراجه إياه بالنعم، حيث يسدي إليه النعم وهو يبارز الله تعالى بالعصيان. ومن مكره به تلبيسه عليه بالحكم، يلبس عليه الحكم حتى يظن الباطل حقا، نعم، فيتمادى فيه. ولهذا من الدعاء المشهور اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالإنسان قد يكون لديه شبهة أو شهوة، شبهة ما يعرف الحق، أو شهوة لا يريد الحق يريد غيره. وفي هذا وفي قول فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. في الآية فوائد، أولا الحث على الاعتبار بقوله فانظر، والنظر يكون بالقلب ويسمى نظر البصيرة، ويكون بالعين ويسمى نظر البصر، وكلاهما أمر مطلوب إذا أدى إلى مطلوب، إذا أدى إلى مطلوب. وأما إذا لم يؤدي إلى مطلوب بل أدى إلى العكس، مثل أن يعتبر ويتبصر ثم يتخذ من هذا النظر يتخذه وسيلة إلى الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، أو إلى وصف الله تعالى بالظلم، أو ما أشبه ذلك مما يقع من بعض الملحدين، فإن هذا ضرره كبير والعياذ بالله. لكن من نظر بيعتبر، من نظر بعين العقل والعدل، لابد من الأمرين عقل وعدل. فبانتفاء العقل ما يعرف الإنسان، وبانتفاء العدل يظلم. فعلى كل حال في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن ينظر ويتأمل في الأمور، لا سيما في أمور المتجددة. وفيه دليل على أنه ينبغي في مقام التحذير استعمال أغلظ الألفاظ وأشدها تأثيرا، بقوله دمرناهم ولم يقل أهلكناهم، فإن التدمير أعظم وقعا في النفس، والنفس تنفر منه أكثر. ولهذا قال أنا دمرناهم. وفي هذا دليل، هذا دليل أيضا على أن العقوبات إنما تأتي بأسباب المرء، حيث جعل هذا التدمير عاقبة مكرهم، عاقبة مكرهم. وهذا يدل عليه أيضا قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في خصوص أهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوقهم من الثمار الطويلة ومن تحت أرجلهم من الزروع التي تحت الأرض. وفي قوله أيضا كيف كان أن دمرناهم وقومهم أجمعين، في هذا دليل على أن العقوبة تعم. ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس على أعمالهم، أن العقوبة قد تعم ولكن يبعث الناس على أعمالهم، وهذا مشاهد. سواء كانت العقوبة من الله يعني من فعل الله أو من فعل العباد، يسلط الله تعالى بعض عباده على بعض فيدمر هذا المتسلط على الصالح والطالح، ولكن يبعث الناس يوم القيامة على أعمالهم ونياتهم. أو ينزل الله تعالى كارثة من عنده، نعم، كالفيضانات والرياح وغيرها، فتدمر الصالح والطالح ويوم القيامة يبعثون على نياتهم. وإنما كان كذلك، والحكمة عند الله سبحانه وتعالى لأجل أن يستقيم الناس على أمر الله، لأني أنا إذا علمت أن المصيبة ستعم فأسعى في إزالة السيئة الموجبة للعقوبة، ولا لا؟ لكن لو أننا نعلم أن لو أننا نعلم أن العقوبة تخص العامل ما استقام الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، أليس هكذا؟ ولذلك يجب أن يكون خوف الإنسان من معاصي غيره كخوفه من معاصي نفسه، لأن العقوبة واحدة إذا نزلت عمه. بل إن المعاصي سبحان الله كالدخان، كالدخان يصرع من شمه وإن لم يكن في بيته، نعم. ولذلك معاصي الناس اليوم أثرت حتى على أهل الخير البعيدين منهم، يعني أهل الخير لو سألتهم وقلت هل تجدون في قلوبكم ما كنتم تجدونه قبل سنوات من الإنابة إلى الله والخشوع والخضوع ومحبة الخير، لو سألتهم نعم لا أجابوا لا. دعنا من الناس اللي ماتوا قبل 30 سنة أو أكثر، هذا لما معلوم أنهم سلموا من هذه الفتنة، لكن حتى اللي موجود الآن قلوبهم قبل نحو 30 سنة أصلح بكثير من اليوم، مع أن حالهم هي. تجد الإنسان مثلا في مسجده إمام ولم يلتفت للدنيا ولم يشتغل بها، تجد الإنسان مثلا في أهله ما يلتفت لأحد غيره، ومع ذلك تأثر في القلوب، لأن المعاصي مفاسد، المعاصي مفاسد مهما كانت. ولكن مع هذا قد يأتي الله تعالى ببركان عظيم يفدد هذه الأشياء، يقيد الله تعالى الأمة الإسلامية طائفة منصورة ظاهرة فتبدل كل هذا الأمر. نعم، وهذا لا بد من عمل. الركود ما ينفع، الركود ما في السلام أبدا، لا بد من العمل، ولكن على هدى مستقيم وبحكمة بالغة. لأن اللي يضر الدعاة إلى الله، إن الحقيقة بعض الحن الفوائد شر، الذي يضر الدعاة إلى الله الآن واحد من أمرين: إما جهل أو سفه، يعني إما أنهم ما عندهم علم بين رافع، فتجدهم يحرمون ما أحل الله ويوجبون ما لم يوجب الله. واضح؟ مثل ما يوجد من بعض الأخوان الدينيين يتشددون في الأمور، يحرمون ما أحل الله أو يوجبون ما لم يوجب الله، وهذه مسألة عظيمة. أو يكون عندهم سفه، يعني ما عندهم حكمة في الدعوة إلى الله، فيكون عندهم تسرع وعنف أو تباطؤ في غير موضعه. ففي الأول يحصل رد فعل عنيف من المدعوين، وفي الثاني يحصل ثناد من المدعوين يفوز القصة على الداعي. فلا بد من العلم والحكمة. ودعو إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، يقول: أن دمرهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. تلك بيوتهم خاوية، لما قال فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، هذا عام مبهم، نص على شيء معين. وش عليه؟ أن بيوتهم خاوية. وش معنى خاوية؟ أي إما خالية وإما متهدمة مدمرة. نعم، خاوية. وهذا قد نقول إن في فائدة، وهي التبيين بعد الإجمال، لأن التبيين بعد الإجمال أوقع في النفس. فالشيء إذا جاء مجملا تتشوف النفس إلى بيانه ومعرفته، فإذا جاء إليها مبينا بعد الإبهام صادف أرضا يابسة تشرب الماء. لكن إذا بوي من الأول مرة فرا. نعم، وهذا دائما تجنوه في القرآن: وقضينا إليه ذلك الأمر. مش ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع مستحيل. عندما تقف وقضينا إليه ذلك الأمر تجد نفسك هذا الأمر بألف. مش الأمر هذا، ينتهي أن دابر هؤلاء مقطوع مستحيل، يتبين لك وقت هذا البيان بعد الإبهام. وفي هذا دليل على أن التدمير والإتلاف من أسباب الظلم، كقوله: بما ظلموا. بما ظلموا، لأن الباء هنا للسببية، وفيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل. وفي هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بظالم، ما دام لا يعاقب إلا بسبب جنس العبد، فمعنى ذلك أنه منتفى عنه الظلم سبحانه وتعالى. وفيه دليل على التحذير من الظلم، لأننا إذا تبينا أن التدمير من أسباب الظلم معناه أننا ننفر منه ونهرب منه، ففيه التحذير من ممارسة الظلم سواء كان متعديا أو لازما، أي سواء كنت تظلم نفسك وحدها بالتقصير بواجب الله أو بالظلم لغيرك أيضا. وفيه دليل على أن هذه الحوادث التي يصفها الله عز وجل آيات من آياته، تدل على كمال قدرته وسلطانه وعلى كمال عدله أيضا. أولا، ولهذا قال: إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية، أي علامة على قدرة الله وسلطانه وعلى حكمته، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا بمقتضى الفعل. وفيه رد على من ينكرون الحكمة مثل من الجهمية، فإن الجهمية يقولون إنه لا حكمة لله سبحانه وتعالى في أفعاله، وخالفتهم المعتزلة تماما وقالت أفعاله مقرونة بالحكمة والحكمة موجبة، ولهذا قال يجب عليه الإصطلاح، وبعضهم قال يجب عليه فعل الأصل. وأما الجهمية فبالعكس، وهذا من المواضع التي اختلفت فيه الجهمية والمعتزلة، وإن كانوا يشتركون في كثير من الأشياء لكنهم يختلفون أيضا في أشياء أخرى، منها هذه المسألة، هل فعل الله لحكمة أو لمجرد مشيئة؟ الجهمية يقولون لمجرد مشيئة، والمعتزلة يقولون لحكمة، لكن غلوا في إثبات الحكمة، غلوا في إثبات الحكمة حيث أوجبوا على الله سبحانه وتعالى فعل أصله. وقد مر علينا هذا في العقيدة، وبينا أن الصواب أنه يجب على الله تعالى فعل الأصلح، لكن لا بإيجابنا نحن، ولكن بمقتضى حكمته، لأن يعني الحكمة تقتضي هكذا. نعم، الأشاعرة مثل الجهمية. طيب، وفي هذا دليل على أنه لا ينتفع بالآيات إلا أولو العلم، بقوله لقوم يعلمون. أما من ليس من ذوي العلم فإنه يفوتهم شيء كثير لا يعتبرون به ولا يستعدون به، ولهذا قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال تشمل الأمثال المعقولة والأمثال المحسوسة المشاهدة. نعم، فالله تعالى يضرب الأمثال المعقولة ويضرب الأمثال المحسوسة. نعم، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية في إذ جاءهم المرسلون إلى آخره، هذه من الأشياء المشهورة المحسوسة. نعم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، هذا من الأمثال المعقولة. والحاصل أن أهل العلم هم الذين يعقلون هذه الآيات ويعتبرون بها وينتفعون بها. وفيه دليل على فضيلة العلم، قوله وفيه دليل أيضا على الحث على العلم، لأنه إذا ثبت فضله فمعنى ذلك أن الله ذكره لنا لنتعلم. ولا شك أن العلم أنه من أفضل ما أنعم الله به على العبد، يعني ما بعد الإسلام نعمة مثل العلم، هي أفضل من نعمة المال، وأفضل من نعمة قوة البدن، وأفضل من نعمة البنين، ولا ما يعادلها إلا نعمة الإسلام فقط. ولذلك تجد أن العلماء ولكن الذين مثلوا العلم بأن كانوا دعاة إلى الله وكانوا علماء ملة لا علماء دولة، لأن العلماء منهم علماء ملة يدعون إلى الملة والشريعة ويهدون بأمر الله، ومنهم علماء دولة يدعون إلى ما تريده الدولة، وتعرفون أول ما ظهرت بدعة الاشتراكية، أو أول ما ظهر فسق الاشتراكية، لأنه من زمان صار أناس من أهل العلم في البلاد التي ظهرت فيها هذه البدعة صاروا يدعون إليها ويزعمون أن القرآن والسنة دل عليها، ويجيبون آيات. نعم، يجيبون آيات تدل على هذا. نعم، مثل ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فأنتم فيه سواء، خلاص أنتم سواء في الرزق، والناس شركاء في ثلاث، وهكذا. وبدأوا يحرفون الكتاب والسنة، لماذا؟ لأنهم علماء دولة لا علماء من الله. وهذا كثير أيضا، وفيه أيضا محدثون دولة مر علينا الذي قال المهدي لا سبق إلا في إبراهيم بن غياث أو غياث بن إبراهيم، قال لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر وسبي مهدي أو جناح. نعم، الحاصل إن هذه بلا، لكن المراد بالعلم الممدوح هو العلم المؤثر للعمل والدعوة، للعمل والدعوة. والحقيقة أن مقام طلبة العلم ما هو مقام علم فقط ويكون العلم قابعا يا أحمد في صدوره. نعم، إذا لم يكن هناك دعوة، أنت الآن وارث من الأنبياء ولا لا؟ العلماء ورثوا الأمر، إذ ادعوا إلى الله، ادعوا مثل ما دعا الأنبياء إلى الله سبحانه. نعم، اعلم ثم ادعوا، ما نقول ادعوا بجهل، الدعاء بجهل ضرر عليك وعلى الإسلام أيضا، لكن اعلم وادعوا ولا تبالي، واعلم أنك ما قلت كلمة تبتغي بها وجه الله إلا كان لها تأثير، لابد. ونحن نضرب دائما لكم مثلا بقول موسى أمام السحرة وأمام فرعون وجنوده وعامة أتباعه، قال للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمة وش عملت؟ ولا قنبلة. فتنازعوا أمرهم بينهم، راحت معنويتهم واجتماعهم، وأخيرا آمنوا بالله، أعلنوا إعلان كامل وتكميم وعزم، سبحان الله أعطاهم إياه في اللحظة، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فوعدهم قد طعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، وش قالوا؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من نبينا في ولي فتنا تقضي ما أنت كافر، فولي كذب، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الله أكبر.
1: قال الله تبارك وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. في هذا دليل على أن الإيمان والتقوى من أسباب النجاة، لأن قوله أنجينا الذين آمنوا حكم معلق بوصف، والحكم إذا علق بوصف دل ذلك على علية هذا الوصف وتأثيره في الحكم، فيكون فيه دليل على أن الإيمان والتقوى وهي متضمنة للعمل الصالح من أسباب النجاة. هذا الثانية الحث على الإيمان والتقوى، لأن كل إنسان عاقل ينبغي له أن يسلك أسباب النجاة، فيكون في الإخبار عن نجاتهم الحث على السبب الذي به نجوا. الفائدة الثالثة بيان عدل الله سبحانه وتعالى، حيث أهلك من يستحق الإهلاك وأنجى من يستحق الإنجاء، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الفائدة الرابعة أن صالحا ومن معه كانوا مؤمنين متصفين بهذا الوصف الإيمان والتقوى، لأنهم هم الذين أنجوا من هذه العقوبة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال. في هذا دليل من الفوائد على أنه ينبغي إبراز الغرض الذي من أجله أرسل الرسول، لأن الرسل كلهم كافة أرسلوا لتوحيد الله، لكن بعضهم يبين مع الأمر بعبادة الله أنه أرسل لهذا الغرض، وذلك ولوط هنا بين الله تعالى أنه أرسله لغرض انتشار قومه من هذه الفاحشة العظيمة. ولوط إذ قال لقومه، مع أنه لا بد أنه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن لما كانت هذه الفاحشة ظاهرة فيهم بينها الله تبارك وتعالى.
2: لماذا لم يعني الرسل سواء لماذا لم يتعنوا
1: الشيعة
2: حتى يؤمن، حيث لا
1: يطالبون
2: بهذا الشيء حتى
1: هم مؤمنون، طالبوهم أولا بالإيمان ثم بهذا. الكلام هنا فيما قص الله،
2: الآيات كثيرا يقرن هنا قرن
1: بالواو ما تقصد بأنها الفورية ولا تقصد التعطيب ما تقصد
2: لأن النبي صلى الله عليه
1: وسلم خالف سيرة هذا الشيء. لا حتى سيرة ما تدل على المخالفة، ما تدل على المخالفة، وهو إن إما أن يكون مثلا أخطأوا في هذه العملية مع تحقيق العبادة ويكون الأمر بعبادة الله من باب الأمر بالاستمرار عليه، أو أنهم يأمرونهم ثم بعد ذلك إذا استقر الإيمان في نفوسهم نهوهم عن أنهم عليه. الفائدة الثانية أن الرسل يرسلون إلى قومه بقوله إذ قال لقومه، ولم يبعث أحد إلى عموم الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة بيان عظم اللواء وقبحه وأنه في قمم الفواحش لقوله أتأتون الفاحشة. رابعا بيان وجوب الإنكار على من أتى هذه الفاحشة لقوله أتأتون، يعني الهمزة هنا للاستفهام والتوبيخ، ولا شك أنه ينكر عليه، لكن بماذا يعاقب؟ في شريعتنا يعاقب بالقتل مطلقا سواء كان محصنا أم غير محصن، وهذا هو ما دل عليه الحديث الذي في السنن وصححه الحاكم وغيره من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهو الذي أجمع عليه الصحابة كما حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنهم اختلفوا كيف يقتل، هل يقتل بالرجم أو بإلقائه من شاهق وإتباعه بالحجارة أو يقتل بالسيف أو يقتل بالإحراق في النار، اختلفوا في هذا. المهم أنهم اتفقوا على قتله، وتكون الكيفية هنا راجعة إلى الإمام، إذا رأى أقوى كيفية ترجع عن هذا العمل الخبيث فإنه يسلكه. وفيه دليل على أن الفواحش تقبح بحسب ما يقترن بها بقوله وأنتم تبصرون، فإن هذه الفاحشة منكرة، ولكنها إذا كانت علنا وشهرا يذكر الناس بعضهم بعضا فيها صارت أقبح وأعظم، ولهذا أتى بجملة الحالية في قوله وأنتم تبصرون. نعم، ما هي؟ لا يجب قتل ما لها حد في كيفية قتل،
2: كيفية
1: لا
2: يعني
1: لا
2: وإنما بحسب
1: حسب ما يكون رابع فعله أبو بكر رضي الله عنه، فعله أيضا هشام بن عبد الملك، وفعله عبد الله بن الزبير، وذكره ما أنكر عليه. هذه خمس فوائد. ثم قال أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فيه دليل في هذه الآية من الفوائد: أولا قبح فعل هؤلاء، وهذا مع الوجه الأول وأنتم تصورون يكون قبح من وجه آخر، وهو أنهم يأتون رجال الذين ليس لهم حق في إتيانهم ويدعون النساء اللاتي خلقهن الله لذلك، يأتون رجال شهوة من دون النساء. الفائدة الثانية أن هذه الشهوة إنما تصدر عن جهل لا بمقتضى الطبيعة، وإنما هي عن سفه في الإنسان بقوله: بل أنتم قوم تجهلون. كأنه قال إتيانكم إياهم شهوة ليس له محل، ولكن الذي أوجب ذلك لكم أنكم قوم ذو جهل أي سفه، بل أنتم قوم تجهلون. الفائدة الثالثة بيان ما عليه هؤلاء القوم من المظهر الاجتماعي الفاسد، لأنهم إذا كانوا يأتون رجال ما بقي منهم رجل في الحقيقة، صاروا كلهم بمنزلة النساء، إلا أنه إذا كبر الإنسان ارتفع عن أن يفعل به وصار فاعلا، فهم في حال الشباب مفعول بهم وفي حال الكبار فاعلون. ولهذا يعتبر هذا الانحطاط الاجتماعي في البشر من أخص الانحطاطات. ورابعا أن هذه الفعلة من السفه العظيم لقوله: بل أنتم قوم تجهلون، فأتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. قال الله تعالى مبينا عن شهوة بمقتضى الطبيعة.
2: ما مشكلة على هذا؟ ما روي تحاضر بعض الأهل
1: إيش؟
2: ما روي تحاضر يعني بعض الأهل
1: حاول تباعد مقاربة بعض الصديقين، خوفا من هذا الفعل أو خوفا من يقع يوم. كما أن الزنا قبيح من الفعل، ومع ذلك قد تدعو نفسه إليه، فلا يمنع أن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى ما يخالف من سبب الطبيعة. ولهذا قال بعض العلماء إنه ليس فيه حد ولا عقوبة، لأن النفس تنفر عنه بمقتضى الطبيعة، فهو كأكل وشرب البول وأكل الغائط. نعم، ولكن هذا ليس بالصحيح. صحيح أن بعض النفوس السافلة قد تدعو إليه.
2: الزنا بمقتضى الطبيعة مرغوب،
1: يعني الزنا محرم بوصف
2: الشريعة. نعم.
1: إيه، لا بمقتضى الطبيعة، لأنه زنا، ولهذا لو تزوجها حل له ذلك. أما هذا فهو محرم بمقتضى الشريعة والطبيعة، حتى النفس تنفر منه إلا نفسا مقلوبا عليها أمره. ولهذا قال لهم: بل أنتم قوم تجهلون. ليس هذا شهوة طبيعية تمليها الطبيعة، وهو حقيقة كيف الإنسان هو مثلا يستعمل هذا المحل اللي هو محل الخبث والأنتان والأقدار. نعم، ربما يعلق به شيء من ذلك ويدع المحل الطاهر الذي أباحه الله له. فما كان جواب قوم إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط. جواب خبر كان مقدم، وأن قالوا اسمها مؤخر، وهذه الجملة للحصر، يعني ما كان جواب قومه أن ينقادوا ولا أن يقفوا موقفا سلبيا من دعوته، بحيث لا يقبلوا، بحيث يتوقفون عن القبول وعن المعارضة، بل كان جواب قومه والعياذ بالله اللجوء إلى القوة وإلى العنف. إلا أن قالوا، أي قال بعضهم لبعض: أخرجوا آل لوط من قريتكم. أخرجوا الفاعل يعود إلى أهل الحل والعقل في القرية. نعم. وقوله آل لوط من قريتكم، أتوا بهذا التعبير إشارة إلى أن لوط ليس منكم، وإنما هو جرثومة طارئة حادثة على محل فيجب أن ينزه منه، لأن لوطا كما هو معروف أرسل إلى أهل سدوم وليس منهم، وليس منهم، ولهذا قال أخرجوا آل لوط يعني الذين جاءوا ووفدوا إليكم وليس منكم من قريتكم، لم يقولوا من القرية بل قالوا من قريتكم لإغراء للإغراء بإخراجه. من قريتكم إغراء بإخراجه، يعني كانهم يقولون هذه قريتكم، هذا رجل جاء جديدا عليها ويريد أن يناقضكم وأن يقف ضدكم، أخرجوا القرية لكم ما هي لكم، أخرجوا آل لوط من قريتكم. وسيأتي إن شاء الله بيان الفائدة في هذا، من بعض الناس إذا ضاق ذرعا بالدعاء في المصلحين يقولهم أطلع هذا ما هي بدراستكم، أو لا تتكلم في هذا المسجد ما هو مسجد أو ما أشبه ذلك. من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، الجملة التعليل لما سبقها من حكم وهو الأمر بالإخراج. أخرجوهم لماذا؟ لأنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال، فجعلوا علة العقوبة ما هو من أسباب رفع العقوبة، فإن تطهرا هذا حسن يقتضي المدح والثناء الجميل على من تطهر منه، وهؤلاء جعلوه بالعكس، لأنهم والعياذ بالله إما زائغون يعرفون الحق ولم يعملوا به، وإما ضالوا وظلوا عن الحق وعمي عليهم الله العافية. والغالب أنهم ضالوا أنهم زائغون، لأن هذا معروف لدى البشر أن الطبيعة تنفر منه ولا أحد يقبله. وقوله إنهم أناس يتطهرون، هل هم أرادوا الحقيقة وأن هذا الفعل خبيث وهؤلاء يريدون التطهر منه، أو أراد يتطهرون بزعمهم وأن هذا الفعل ليس نجسا لكن هؤلاء يريدون أن يتطهروا منه؟ الأقرب الأخير، لأنه هو مقتضى حالهم، مقتضى حالهم أنهم رأوا هذا المنكر معروف وهذه الفاحشة يثيرة فتمسكوا بها. وقولهم إنهم أناس يتطهرون، أناس نكرة، والمنكر غير معروف، وكل هذا لقصد التباعد منه والإغراء بإخراجهم. قال الله عز وجل فأنجيناه وأهله، لما عزموا على إخراجه أمره الله تعالى أن يخرج في أمر الله، فإن الملائكة أتت إليه وأمرته أن يسري بأهله إلا بمرأته كانت من الغابرين، فسرى بأمر الله. ولما بعد عن القرية أهلك الله تعالى أهل القرية صباحا، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فأرسل الله عليهم حجارة من سجيل فجعل عاليها سافلة، ولهذا قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته. الاستثناء متصل ولا منقطع؟ إيه؟ إيه؟ كيف اسمع المنقطع
2: المنقطع ما فيه استثناء من غير جنس.
1: طيب وهنا؟
2: لا من جنس.
1: إذا منقطع فأنجيناه وأهله إلا امرأة، وفي هذا دليل على أن المرأة من الأهل، لأن الإنسان يأهلها ويأوي إليها، وكذلك هي بالنسبة إليه. فالزوجة من أهل الإنسان، كما أن أقاربه من أولاده وآبائه هم أيضا من الأهل. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، قدرناها من الغابرين أي كتبنا عليها وقدرنا عليها، ولهذا قال جعلناها بتقديرنا من الغابرين الباقين في العذاب. الغابر بمعنى الباقي، فالمعنى أنها هي باقية ولم يفي بها. نعم، فكانت والعياذ بالله من الهالكين. إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وهذا هو معنى قوله تعالى وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فإن هذه الخيانة ليست خيانة فرض وعرض، وإنما هي خيانة كفر، لأنهما أظهرتا أنهما مؤمنتان وهما ليست كذلك، فبهذا صارتا خائنتين. قال إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا وهو حجارة السجيل أهلكتهم فساء بئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. أمطرنا عليهم مطرا، بهذا دليل على أن المطر ليس خاصا بالماء، بل كل ما حصد به الإنسان من فوق يسمى مطرا، ولهذا قال أمطرنا عليهم مطرا. والمطر الذي أصابهم ما قاله المؤلف حجارة السجيل، كما قال الله تعالى في آية أخرى وأمطرنا عليها، وفي آية ثانية وأمطرنا عليه حجارة من سجيل. هذه الحجارة أهلكت وجعلت عالي القرية سافلة، بمعنى أنها تهدمت عليهم حتى صار عاليها سافلها، يعني لأنه إذا انهدم البناء صار أعلاه أسفله. هذا هو الظاهر. وأما ما روي من أن جبريل حملهم من تخطوم الأرض السفلى وأنه صعد بهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم ثم قلبه، فإن هذا لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقرب أن هذه الحجارة لما أصابت قريتهم صار عليها سافلة، انهدم البناء فصار أعلاه أسفله. فساء بئس، إذا ساء فعل ماض مجرد عن الزمن، وإنما هو لإنشاء الذم. نعم، مثل حسن في بعض الأحيان، حسن أولئك رفيقا، هذا فعل لإنشاء المدح. وساء مثل هذا ساء مطر المنذرين، هذا أيضا فعل لإنشاء الذم. قال مطر المنذرين بالعذاب مطرهم، ليش مطرهم؟ لأن ساء مثل بئس، تبي فاعل وتبي مبتدأ. المخصوص بالذم هو المبتدأ المحذوف. فإذا نقول في إعرابها ساء فعل ماض ومطر فاعل وهو مضاف إلى المنذرين، والمخصوص بالذم محذوف، تقديرهم مطرهم، ساء مطر المنذرين مطرهم. وهذا المخصوص أحيانا يتقدم وأحيانا يأتي بعد بدله اسم منصوب يجعل بدلا، يجعل تمييزا يكون بدل هذا المخصوص. قال الله تعالى
2: جمع بين قوله تعالى
1: الصبح يشمل أول النهار من طلوع الفجر إلى أن الظاهر إلى الزوال، يسمى ضحا ويسمى صبحا، هذا فلا ينام. أشكرك
2: يا شيخ، فجاب الكافي ما بين نجاة لوط وأهله وهلاكهم إلا من السحر إلى ضحى.
1: من جاء؟
2: كأنه يعني أقدم من
1: موعدهم الصبح. الصبح من أقول أشمل أول نهار أيضا. أشمل أول نهار. نعم.
2: ما له وجه. قولوا هذا.
1: الحين نقرأ الآية اللي جبتها الأخير. أخذها من الصيحة.
2: مستحيل.
1: أو مستحيل.
2: لا مستحيل.
1: طيب نخر. ناظرها ناظرها.
3: قوله تعالى إنهم نشوك وآفاسي بأهلك قطعا من الليل ويتبع البار ما يتبع.
1: أي هدعاء أنهم مستحيين يعني في ذمن الأصلاح ولهذا العذاب استمر بهم إلى الأشخاص. ثم قال قل الحمد لله، قل يا محمد الحمد لله على إهلاك على هلاك كفار الأمم الخالية. قل الحمد لله، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يمكن أن يوجه إليه من العقلاء. وقولها الحمد لله أطلق هنا ما يحمد عليه، فهو أعم مما قاله المؤلف، وإن كان السياق يقتضي ما قاله المؤلف لكنه يجب أن يؤخذ بالعموم، ويكون من جملة ما يحمد عليه إهلاك الكفار، إهلاك الكفار، لأنه دال على عدله بأخذ هؤلاء وعلى فضله بالأنبياء والمؤمنين حيث أخذ أعداءهم. ولكننا نقول الحمد لله هذا عام يحمد على كامل أوصافه وعلى أحاسن أفعاله، فأفعاله كلها حسنة وصفاته كلها كاملة، فيحمد على هذا وعلى هذا، ويكون إهلاك كفار الأمم من جملة ما يحمد عليه. وهذا هو السر في أن الله تعالى لم يقل قل الحمد لله على هذا، بل قال قل الحمد لله ليكون الله تبارك وتعالى محمودا على كل حال، ومن جملة ما يحمد عليه إهلاك المكذبين للرسل. وسلام على عباده الذين اصطفى هم، هذا المفعول قدره المؤلف. وسلام على عباده الذين اصطفى، هل هو داخل في ضمن المقول يعني قل الحمد لله وقل سلام على عباده الذين اصطفى، فيكون الانسان مامورا بالثناء على بحمد الله وبالدعاء على عباد الله الذين اصطفاه، بالدعاء لهم بقوله وسلام على عباده الذين اصطفاه، او هي جمله مستقله خبر من الله سبحانه وتعالى بانه سلم من اصطفاه وانجى. في احتمال للامرين، لكن ايهما اقرب الى السياق؟ قال له سلام جميل مقابل الكفار الحمد لله على حياتك. والله فيها احتمال، ما يترجح عندي احد من الاحتمالين، لان لكل منهما وجه. فالانسان مامور بان يحمد الله ومامور بان يسلم على عباد الله، وكذلك أيضا الله تبارك وتعالى محمود على كمال صفاته، ثم إخباره بأنه سلم هؤلاء هذا أيضا مما يحمد عليه، لأن زوال من يقن فجلب النعم. نعم، ويكون في هذا فائدة، وهو أن العباد الذين اتقاهم الله قد أحل عليهم السلام، فلا ينالهم ما ينال هؤلاء الكفار، ويكون الله تعالى محمودا على

0: تعالى يخلق ما يشاء ويختار، يختار ما يخلق ويبقى فيه. فمن جملة ما اختار من بني آدم اختار الأنبياء كما قال الله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين، واختار أيضا المؤمنين، فإن المؤمنين بالنسبة للكفار مصطفون، والأنبياء صفوة الصفوة. والاصطفاء كغيره من الصفات التي تكون متفاوتة بحسب ما قام به العبد من أسباب الصفة، فكلما كان الإنسان أقوى بعبادة الله وأشد تعظيما لله سبحانه وتعالى كان أشد اصطفاء. الله في تحقيق الهمزتين الله، وإبدال الثانية أرفا الله، وتسهيلها الله ما بين بالحيد، وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركيبها. نعم تحقيقها من بالحيد إبدال الثانية ألف هذه تسهيل وفر تسهيلها تحقيق المسهل الله الله إبدال الثانية ألفا هي قراءة المعروف الله. التسهيل فيه صفتان، يدخل بينهما ألف بين الهمزة والمسهلة ويصرف، تكون القراءات الآن أربع، قراءات أربع. نعم
1: يعني ما تحقيق
0: الهمزة تسهيل الهمزة الثانية، القراءة الثالثة تسهيل الهمزة الثانية لكن فيها ألف أو بدون ألف. فصارت القراءات أربع الآن، واضح؟ ثم قال الله خير، أين خير لمن يعبده أم ما يشركون بالتاء والياء أي أهل مكة به الآلهة، خير لعابديه. قول الله خير خصه المؤلف بخيريته لمن يعبده، والصواب أنها خيرية مطلقة لمن يعبده، وهذا يقتضي الإحسان، ولكماله وهذا يقتضي الجلال والعظمة. فهنا ما نقول الله خير لمن يعبده فقط، بل الله خير في كل صفاته وفي إحسانه وعطائه، لأن الآية مطلقة فيجب إطلاقها، وإطلاقها أكمل من تقييدها. نعم، لأن مثلا قد يكون هذا خيرا لمن يتعامل معه لكنه ليس فيه خيرية مطلقة، يكون هذا الرجل يتعامل مع شخص وإذا عامله أعطاه فوق ما يستحق، لكنه في صفات أخرى ردي، ويجي آخر جيد وخير في صفات أخرى، لكن إذا تعامل معه هذا الرجل ربما لا يعطيه ما يستحق، فيكون الأول خيرا له من الثاني ومع ذلك فهو ناقص. فقول المؤلف خير لمن يعبده هذا فيه نظر، أولا أنه تقييد للمطلق بلا دليل، الثاني أن هذا التقييد لا يقتضي أن الأفضلية، ولذلك يجب أن يقال الله خير في كل شيء، في صفاته وفي ثوابه وجزائه لمن يعبده. نعم، أما يشركون يعني أم الذي يشركونه مع الله من الأصنام وغيرها، والجواب مش الجواب بل الله خير، الجواب بل الله خير. نعم، ولهذا ينبغي لك إذا قرأت مثل هذا أن تقول بل الله. وهذه المعادلة لا تقتضي المقاربة أو المماثلة، فإنه قد يفاضل بين

0: بين الشيئين مع خلو الطرف الثاني منهما. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أنه ليس في مستقر النار خير وليس فيها حسن مقيل. نعم، بل إنهم يقولون يفضلون بين أمرين متعاكسين، فيقال مثلا: الشتاء أشد من القيض، الشتاء أشد من القيض، مع أنهما، أو يقولون بعد أبلغ منها: الشتاء أحر من القيض، أبرد من القيض، مع أن القيض ليس فيه برودة. فالحاصل إن هذا ما يقتضي المماثلة أو المساواة، ولكن هل يقتضي النقص؟ يقول: نعم يقتضي النقص، لأنه يوهم المشاركة إلا في مقام التنزل، في مقام التنزل فلا يقتضي المشاركة، فلا يقتضي النقص. يقول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر، لكن عند التنزل لا يدل على النقص. فهذه الأصنام التي يشرك بها مع الله يريد منها عابدوها أن تنفعهم لجلب النفع أو دفع الضرر، فنقول لهم: أيما أصنامكم خير أو أم الله؟ من باب التنزل مع الخصم، لأن هؤلاء يدعون أن فيها خيرا في آلهتهم، فيقال لهم: الله خير أم ما يشركون، يعني على زعمكم، وإن كان ليس فيها خير إطلاقا. وقوله: أم ما يشركون، أم هذه متصلة ولا منقطعة؟ لا، ما اسم موصول، أم الذي يشركون، يعني المعادلة بين ذاتي لا بين معنى. متصل، وش الفرق بين المتصل والمنقطع؟ عشان أفهم عليه.
1: طبعاً
0: من جنس فضل وغير.
1: لا خلاف
0: المعنى. المتصل معناه أن تكون بين متعادلين، وأما المنقطع فتكون بين متباينين. هذا الفرق، يعني أن الثاني منقطع عن الأول وهذاك متصل به، فإذا صارت بين المتعادلين فإنها تسمى متصلة. وأيضا فرق آخر لفظي، أن المتصلة يسبقها همزة الاستفهام: أزيد قائم أم عمرو، فيذكر فيها المعادل وتسبقها الهمزة تحقيقا أو تقديرا. وأما التي منقطعة فلا تظهر بين المتعادلين ولا يلزم منها، بل ولا يكون قبلها الهمزة. هذه الآن قبلها الهمزة: الله خير، وهي أيضا بين متعادلين: خير الله خير أما يشركون. قال الله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل، وش عندكم؟ أنا عندي بالتاء والياء، يعني أما تشركون أو أما يشركون. قال المؤلف: بالتاء والياء، أي أهل مكة به. شو بعد؟ طيب، الآلهة خير لعابديها أم من خلق السماوات، يعني قدر المؤلف بعد قدرها مرة ثانية. وش عندكم؟ لا، ممدود آلهة. الآلهة خير لعابديها أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فيه صفات من الغيب والتكلم فيه حدائق ذات بهجة حسن ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لآدم قدس عليه أإله مع الله إلى آخره. قول المؤلف آلهة خير أم الله واضح، وعلى هذا فتكون أم أيضا متصلة، تكون أم متصلة أم من خلق، وخلق بمعنى أوجد بتقدير، لأن الخلق لا بد أن يسبقه تقدير، والإيجاد أعم منه، قد يوجد الإنسان الشيء بلا تقدير ولكن الخلق لا بد فيه من تقدير. أمن خلق السماوات والأرض، بعضهم يقول السماوات ليست مفعولا بها وإنما يقال مفعولا مطلقا وليست مفعولا بها، لأن المفعول به يقتضي أن يكون ما وقع عليه الفعل سابقا على الفعل، وهنا السماوات ليست سابقة على خلقه، وعلى هذا فقل إنها مفعول ولا تقول به. نعم، لكن هذا بالحقيقة من الفلسفة التي ليس لها معنى، لأن خلق أوجد السماوات، المفعول به أو الفعل واقع على الإيجاد، واقع على الإيجاد، وإن كانت السماوات قبل الإيجاد ليست موجودة، هم يقولون المفعول به لا بد يكون سابق على الفعل. ضربت زيدا، زيد سابق على الضرب. أكلت الطعام، الطعام سابق على الأكل. صنعت الطعام، حولت من حال إلى حال، أيضا سابق على الضرب. لكن خلق السماوات هي سابقة على الخلق؟ لا. إذن لا تقول مفعول به، لأنه ما وقع عليها فعل الفاعل، إذ هي لم توجد إلا بفعل الفاعل. وش أقول؟ أقول مفعول به، لا به ولا فيه ولا معه ولا له. نعم، لأن المفاعيل خمسة كما هو معروف لكم، مفعول، لا مفعول غير معد بحرف، مفعول معد بحرف بالباء أو بفي أو باللام أو بمع. نعم، هذه المفاعيل، ولكن هنا نقول حقيقة هذا محض، لأن خلق معناها يدل على الإيجاد، والإيجاد سابق على الموجود، لأن به يحصل الوجود، فلا حاجة إلى هذا المحض، ونقول السماوات مفعول به، ونكبر البدع. نعم، ما نحذفها. نعم، المفعول مطلق مثل ضرب ضربا، هذا يسمونه مفعول مطلق، ما يعد بالباء ولا في والباء، تكون مثل هذا، وإن كان من موافقة الفعل، يعني المفعول المطلق يكون بمعنى الفعل. قال أمن خلق السماوات والأرض، والسماوات تذكر بلفظ الإفراد والجمع كثيرا في القرآن، والأرض ما ذكرت إلا بلفظ الإفراد، إلا أن الله قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وإلا فبقية الآيات، فحتى في هذه الآية ما ذكرت إلا مصطلح، ولم يقل ومن الأراضين مثلهم، لكنها وردت في السنة مجموعة ومبين أنها سبع. وأنزل لكم من السماء ماء، ماء هذه مفعول ولا مفعول به؟ لا مفعول به، مفعول به. وأنزل لكم، اللام للتعليل أو للإباحة، ولكنها للتعليل أبلغ، لأنها إذا كانت التعليل شملت الإباحة وشملت ما يكون به النفع من هذا الماء وإن لم نلامسه، وأنزل لكم من السماء، مراد السماء هنا العلو، والدليل على ذلك أن الماء هذا ينزل من السحاب، وقد قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فدل هذا على أن المراد بالسماء هنا العلو، المراد العلو. وقوله ماء فأنبتنا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم، وين الغيبة؟ أمن خلق وأنبت، وهنا قال فأنبت، والالتفات فيه فوائد، هات واحدة منها
1: تنبيه،
0: وش وجه التنبيه؟
1: أن الكلام إذا صار على وفيرة واحدة فإن خاطب يمل ربما
0: وينساب معه وقف الآن
1: إذا تغير مجرى الخطاب
0: ينتبه معه. طيب هذه واحدة. فائدة الثانية
1: تنويع الكلام،
0: تنويع الكلام
1: لأنه مثلا تعرف أن يكون
0: على هذه الوزيرة وصارت نفسها على الوزيرة الثانية،
1: فيكون يعني أروع،
0: يعني محسنات بديعية لفظية. إيه. طيب الفائدة الثالثة وينسب معه وقت العمل
1: تغير
0: مجرى الخطاب ينتبه. نعم. طيب هذه واحدة. الفائدة الثانية
1: تنويع الكلام،
0: تنويع الكلام
1: لأنه مثلا
0: تعرف أن تكون مثلا هذه الوزيرة وتعرف أن تكون
1: يعني
0: أروع، يعني
1: محسنات
0: بديعية لفظية. طيب الفائدة الثالثة محمد لا فيه
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تلك آيات القرآن إلى يقول هذه سورة النمل وسميت به ذكر النمل فيها، وتسمية السور يكون بأدنى مناسبة، ولهذا البقرة سميت سورة البقرة لذكر البقرة فيه، ولا يمتنع أن تسمى سورة بعدة أسماء بعدة مناسبات. وقوله إنها مكية، الصواب في المكي والمدني أن الفرق بينهما ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. وقيل المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. وقيل المكي ما فيه ذكر الأصول، أصول الإسلام أو الإيمان، والمدني ما فيه ذكر الفروع. فعلى الأول يكون المعتبر الزمن، وعلى الثاني المعتبر المكان، وعلى الثالث المعتبر الموضوع. الموضوع ولكن الذي عليه يقولون أن ما كان بعد الهجرة فهو مدني، وما قبلها فهو مكي. وقد ذكروا في أصول التفسير لذلك الضوابط يرجع إليه. أما البسملة فقد تقدم الكلام عليها عدة مرات، وبينا أن أحسن ما تقدر به أن يكون فعلا مناسبا متأخرا، أن يكون فعلا لأنه الأصل في العوام، متأخرا لفائدتين، هما التبرك بتقديم بسم الله، والثاني إفادة الحصر، الثاني إفادة الحصر يعني بسم الله لا باسم غيره. ومناسبا لأنه أخص من العام، مناسبا لأنه أخص. طيب وفعلا كنا لأنه الأصل في العوامل وهو أيضا أدل على الحدوث أدل على الحدوث. فبسم الله الرحمن الرحيم التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. ويجوز أن تقدر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن تقدر قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم قراءة، لكن ما ذكرنا أولا هو الأرجح. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى رجحانه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يذبح فليذبح على اسم الله، فذكرها فعلا ولم يقل فليكن ذبحه فليذبح على اسم الله. أما قال الله تعالى طاسين الله أعلم بمراده بذلك، هذا ما سلكه المؤلف وجماعة من أهل العلم، لأن هذه الحروف الهجائية الموجودة في أوائل بعض السور موقفنا منها أن نقول الله أعلم بمراده بذلك. وقد سبق في درس التفسير في الليل أن الراجح من ذلك أن هذه حروف هجائية، وأنه بمقتضى كون القرآن في لسان عربي يقتضي أنه لا معنى له. وذكرنا أن هذا قد روي عن مجاهد أنها حروف هجائية ابتدأ الله به ليس لها معنى، وعلى هذا نجزم بأنه لا معنى له، بأنه لا معنى لها ولكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز هؤلاء الفصحاء البلغاء إنما هو من هذه الحروف الهجائية التي يكون منها كلامه، يعني ما أتى بحروف جديدة مثلا يقول والله هذا حروف ما نعرف، أتى بنفس الحروف التي هم يتكلمون بها. ويؤيد ذلك أنه ما من حروف هجائية إلا وذكرها إلا وفي بعدها ذكر القرآن. نعم اللهم إلا في سورتين أو شبه، على أن هاتين سورتين مثل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، ألف لام ميم غلبت الروم، فيها ما يدل على القرآن كالأخبار في قول غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، وهذا من خصائص الوحي. وأحسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا، فيها أيضا إخبار أن من مضى ولقد فتنا الذين من قبلهم إلى آخره. وأما ما زعمه المتأخرون الخالفون من أن هذه الحروف تدل على إعجاز من نوع العدد والحسبان، حيث زعموا أن هذه الحروف الهجائية يوجد نظيرها في السورة المفتتحة بها، ويكون مجموع هذا منقسما على 19، ويزعمون أن هذا أكبر آية من أن في أن القرآن كلام الله، ويحجون لذلك بأن أول آية نزلت على زعمهم هي بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها مكونة من 19 حرفا، وأن هذا هو معنى قوله تعالى إنها لإحدى الكبر نذير للبشر عليها 19، وأن هذا 19 هي هذه الحروف. كل هذا والعياذ بالله كذب ولا ينطبق، وهو متناقض أيضا وغير مضطرد، لكن هم كرهوا بهذا الكمبيوتر الذي أخرج لهم عدد الحروف وأنها بمجموعة تنقسم. ونحن نقول لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا، لا يمتنع، ولكن نقول لا نجزم بأن الله أراد هذا. فهنا فرق بين الجزم بأن هذه آية القرآن وبين أن نقول لا نقول هذا، لا نقول هذا. أولا لأنه ليس في ذلك إعجاز، والبشر قد يصنع خطبة أو كلاما يتكون الحروف الموجودة فيه وتنقسم على هذا العدد أو على أي عدد إن شاء، وليس بمعجز. ثم إن البسملة ليست أول ما نزل القرآن، أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم إن البسملة أيضا حروفها ليست كما قال أنها 19، لأن القرآن إنما نزل مقروءا ولا مكتوبا؟ مقروءا، وهي بحروفها بالقراءة باعتبار القراءة لا ليست كذلك. والكتابة كما تعلمون هي صناعة، صناعة. ربما لو فرض أن الكتابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء ليست على هذا الشكل، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. الآن في بعض الكتابات بعض اللغات يجعلون الكتابة يجعلون الحركة يجعلونها حرف، نعم، ويجعلون الحرف حرفين أو يختصرون يجعلون الحرفين حرفا واحدا. فالحاصل أن القرآن ما نزل مكتوبا، وإنما نزل مقروءا ولا حجة في ذلك. وإذا نقول الله أعلم بمراده بذلك، هذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنها رموز لأشياء معينة، مثل ما ذهب إليها علماء المتأخرون، أو مثل ما يذكر بعضهم أنها إشارة إلى حروف وملاحم تكون في آخر الزمان وما أشبه. والثالث أنه قال إنه ليس لها معنى، ليس لها معنى. وإذا أورد علينا كيف نجزم بذلك، فالجواب أن هذا القرآن نزل في لغة العرب، ولغة العرب لا تجعل لهذه الحروف معنى، لا تجعل لها. لكنها إذا قلنا بأنه ليس لها معنى فإنما لها مغزى يظهر، والله أعلم، أن الله أراد بها ذلك. قال قاسي تلك أي هذه الآيات آيات القرآن، آيات منه وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة صفة هو هدى أي هاد من الضلال. تلك آيات القرآن المشار إليه سابق أو لاحق؟ لاحق، أشار إليه لاحق وليس بسابق. وهذا مما تعود فيه الإشارة على متأخر لفظا ورسلا، وهو جائز إذا دل الدليل عليه. وقول آيات القرآن يقول آيات منه، وإنما لجأ المؤلف إلى قوله آيات منه لأننا لو أخذنا بظاهر الآية آيات القرآن لكان هذا دليل، لكان في ذلك حق للقرآن في هذه الآيات، أليس كذلك؟ تلك آيات القرآن يعني هذا الذي يشير إليه. ومعلوم أن هذا ليس آيات القرآن كلها، ليس آيات القرآن كلها، ولكنه بعض منه. ويجوز مثلا أن نجعل الآية على ظاهره ولا حاجة إلى التأويل، ونقول تلك آيات القرآن يشار إلى بعض الجنس بإشارة الجنس كله، كما تقول مثلا هذا البشر وتشير إلى رجل واحد، أو هذا الإنسان وتشير إلى رجل واحد. فالمعنى أنها أن الإشارة إلى بعض الجنس بما في الجنس كله هذا السائل، ولا يحتاج إلى تأويل كما قال المؤلف. وقوله وكتاب مبين يقول عطف بزيادة الصفة هو هدى، عطف شارح وكتاب على آية كذا. طيب يصح ولا ما يصح هذا القول؟ أي كتاب مشهور. إذن على القرآن تلك آيات القرآن وتلك آيات كتاب، وتلك آيات كتاب، نعم. وإنما وصف هذا القرآن بالقرآن والكتاب لأنه مقروء ومكتوب، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو مقروء بالألسن، وهو مكتوب في المصاحف أيضا. كتابته سابقة ولاحقة، وقراءته لاحقة ولا سابقة؟ لا، لأنها بعد أن تكلم الله به ونزل به جبريل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن. والقرآن مشتق ولا مصدر؟ نعم مصدر، لأنه مثل الغفران والشكران، فهو مصدر قرأ يقرأ بمعنى تلا، وقيل إنه بمعنى جمع لأن القاف والراء تدل على الجمع، ومنه القرية لأنها تجمع الناس مجتمع الناس. وفي الحقيقة أن القرآن جامع للوصفين، فهو متلو وهو مجموع أيضا. وأما قول الكتاب فهي فعال بمعنى مفعول، أي مفعول، وفعال بمعنى مفعول تأتي كثيرا في اللغة العربية، مثل بناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وأمثلتها كثيرة. وسمي كتابا لما أشرنا إليه قبل. وقوله مبين أي مظهر للحق من الباطل. كلمة مبين فعلها أبان، وأبان يأتي لازما ويأتي متعديا، أي يأتي بمعنى أظهر ويأتي بمعنى بان، يأتي بمعنى بان. ولهذا تجد المؤلف المفسر تجد أحيانا يفسر مبين بمعنى بين، وعلى هذا التفسير تكون من اللازم من المتعدي من اللازم، ويفسرها أحيانا بمعنى مظهر تكون من المتعدي. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، معنى مبين أي بين، لفي ضلال بين، فهي من أبان اللازم. وأما مثل هذه الآية إن القرآن مبين فهو بمعنى مظهر. وهل يستلزم كونه مظهرا أن يكون هو بينا؟ نعم يستلزم. أو نقول إنه من باب استعمال المشترك في معنيه، والصحيح جوازه، وقد مر علينا هذا، هل يجوز استعمال المشترك في معنيين؟ والمشترك أيضا فهمينه من قبل، وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، هذا المشترك، وسمي بذلك لأن المعاني مشتركة في لفظ واحد. المشترك الصحيح أنه يجوز استعماله في معنيين بشرط أو بشرطين ذكرناهما قبل ليلتين، وشي أن لا يقع بينهما تعارض، وأن يكون محتملا لهما. نعم، فإن كان لا يحتملهما ما يمكن يحمل عليه، أو وقع بينهما تعارض ما يمكن، لابد يكون حداه هو المقصود. هنا مثلا إذا قلنا إن مبين من أبان اللازم ومن أبان المتعدد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز، وإن كان هذا مشتركا، لكنه إذا استعمل في معنيه فإنه مستعمل على وجه لا تعارض فيه، فالقرآن بين والقرآن أيضا مبين مظهر. نعم، وعلى هذا التفسير تكون دلالة مبين على أن القرآن بين دلالة مطابقة ولا دلالة التزام؟
1: دلالة مطابقة.
2: دلالة مطابقة، لا دلالة مطابقة. إذا جعلنا مبين مستعملة في المعنيين فالدلالة مطابقة، لكن لو قلنا إنه مبين بمعنى مظهر فدلالته على كونه بينا من باب دلالة الالتزام. وكتاب مبين، طيب مظهر للحق من الباطل، هل هو على عمومه وإلا خاص بما نزل به القرآن؟ يقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهو عام في كل شيء، لكن البيان قد يكون بيانا للشيء على وجه التفصيل، وقد يكون بيانا لأسبابه وطرقه، وأنت امش فيه. نعم، في القرآن حقيقة بيان لكل شيء، حتى في غير الأمور الشرعية يبينها، لكن ما يبين تفصيله، لأن هذه غير الأمور الشرعية خاضعة للزمن والمكان وأفهام الناس وقوتهم، لكنه يذكر الأسباب والطرق، يذكر الأسباب والطرق. نعم، وأنت تستعملها في نفسك، تستعملها في نفسك. ولهذا إذا قال قائل كيف يصح هذا القول منكم ونحن لا نرى في القرآن عدد ركعات الصلاة، نعم، ولا نرى فيها أنها خمس صلوات، ولا نرى أنصباء الزكاة، ولا مقادير الواجب فيها، نعم، فما هو الجواب؟
1: يقول القرآن يقول الله سبحانه كما قال المشهور وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا تشمل ما بين الرسول. ثم أيضا قول تعالى ونزلنا عليك الكتاب وتبين الناس ما نزل
2: إليهم، يعني وأنزلنا عليك الذكرى تبين الناس ما نزل إليهم. طيب، إذن يكون القرآن دالا على هذا ببيان سببه وطريقه. فعندنا الآن طريق العلم بهذا الشيء هو ما جاء ما فصله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا بينه القرآن، وليس ولا يلزم أن يكون هذا القرآن لابد أن يدخل كل التفاصيل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وابن مسعود الذي أشار إليه إبراهيم في قصة لعن النامسة والمتنمسة إذا جاءت إليه امرأة فقالت إن لا نجد هذا في كتاب الله، فقال بلى هو في كتاب الله، ثم تلا عليه هذه الآية. الحاصل من القرآن مبين لكل شيء، لكن البيان قد يكون تفصيليا، وهذا في بعض الأمور موجود، كما في المواريث مثلا، في المطلقات، نعم، هذا تجد ما يشد عن هذا إلا مسائل قليلة جدا، ومع ذلك بيانها موجود عند التأمل. لا، يعني تفصيل الفرائض تفصيل ما شد عنه شيء، ما شد إلا كان مسألة واحدة وهي الجد. الجد هذه هي مذكورة في القرآن لكنها جاءت فيها السنة. وأما ما عدا ذلك حتى المسائل الخلافية المشرفة مثلا، نعم، وفي العمريتين نجد أنها موجودة في القرآن، وفي الجد والإخوة نجد أنه موجود بيانها في القرآن، لكنه على يحتاج إلى تأمل. قال الله تعالى، نعم، وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة هو هدى. طيب، بزيادة صفة، وين الصفة؟ مبين. ثم قال هو هدى، قدر المؤلف هو ليبين لنا إعراب هدى، فعلى تقديره يكون هدى خبر لمبتدا محذوف، التقدير هو هدى أي هاد من الضلال. ومعلوم أن هدى مصدر وأن هاد اسم فاعل، فيكون المؤلف هنا فسر المصدر باسم الفاعل، فسر المصدر باسم الفاعل، نعم، وفي تفسيره نظر، لأن الأولى أن يجعل المصدر على بابه لسببين. السبب الأول أن تحويل اسم الفاعل إلى المصدر أبلغ، فإنك إذا قلت فلان عدل وفلان عادل أين أبلغ؟ عدل أبلغ، يعني كأنه مصدر العدل، لكن عادل متصف بالعدل الموجود في غيره، لا شك أن المصدر أبلغ. السبب الثاني في هذه الآية أن نجعله هدى، معناه أن القرآن نفسه هدى يهتدي به الإنسان، هدى يهتدي به الإنسان، فهو كالعلم الذي يسير الإنسان وراءه حتى يصل إلى غايته. نعم، مثل ما سماه الله تعالى نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فنحن نقول إن هدى يجب أن تبقى على ما هي عليه، أي أنها مصدر وهو أبلغ من تحويلها إلى اسم فاعل، والثاني أنها مصدر لأن القرآن نفسه هدى، نفسه هدى ليس هاديا بل هو هدى يهتدى به، مثل ما قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين، بشرى أيضا بمعنى بشار، لكن لمن؟ للمؤمنين المصدقين به بالجنة. قوله بالجنة نذكر هذا بعد. قوله للمؤمنين أي المصدقين به، ما يكفي هنا الإيمان مجرد التصديق، فالإيمان الموجود في القرآن لا بد فيه من قبول وإذعان ما التصديق، أما مجرد التصديق ما يكفي. والدليل على أنه مجرد التصديق لا يكفي أن أبا طالب كان مصدقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لديه ولا يعنى بقول الأباطر، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. فإذن هو ما قبل ولا أذعن وليس بمؤمن. فالإيمان كل ما وجدت الإيمان في كتاب الله فالمراد به التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فليس مجرد تصديق. فإذا للمؤمنين المصدقين به القابلين له المذعنين بأحكامه، لا بد من هذا. وقوله هدى وبشرى لهؤلاء للمؤمنين، يستفاد من ذلك أنه كلما كمل الإيمان العبد كمل اهتداؤه في القرآن، قل لا، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه. الحكم إذا علق بوصف فإن هذا الوصف يزيد الحكم بزيادته وينقص بنقصانه، هذا معلوم حتى في المحسوس، حتى في المحسوس تجد أن الشيء المعلق بشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فنقول كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد اهتداء بالقرآن، ويدلك على هذا قول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويدل أيضا على هذا قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وأيضا بشرى للمؤمنين، البشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء لكن بقرين. وهنا يقول بشرى بالجنة، ولكن الصحيح أنها بشرى بما هو أعلى، بالجنة وبالعزة والكرامة وبالنصر. قال الله تعالى وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب، بعدما ذكر الجنة للمؤمنين نصر من الله وفتح قريب، ثم قال وبشر المؤمنين، يعني بشرهم بما لهم في الجنة وبشرهم بما لهم في الدنيا من النصر. وكل إنسان في طبيعته البشرية يحب أن ينتصر على عدوه، أليس كذلك؟ ويحب أن يكون له العز والكرامة. هذا لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان، لا يمكن، أن يكون إلا بالإيمان، وكلما زدنا إيمانا ازددنا انتصارا على عدونا، وكلما تخاذلنا في الإيمان خذلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أردتم دليلا على هذا فانظروا إلى الذين يطنطنون بالقومية العربية، من متى يطنطنون بها؟ أظن من أول قرن، يعني من زمان. وتبلغ هذه الدعوة أوجها في التسجيل، ومع ذلك لا يزدادون إلا تأخرا وضعف، يعني هم يبع على إيمان. لكن لما ظهرت بادرة الدعوة للإسلام والتضامن الإسلامي ماذا حصل؟ حاولوا بكل ما يستطيعون أن يقضوا على هذا، ليس من الدول الكافرة بل حتى من الدول التي تزعم أنها مسلمة وهي عربية. نعم، وصاروا يقولون هذه دعوة رجعية إلى آخره. نعم، وأخيرا قضي على من قام به وبالدعوة إليه. الحاصل أن الآن لو إذا أردنا أن نرجع إلى العزة والكرامة والنصر فلا يكون ذلك إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. وقد يقول قائل كيف ننتصر بالإيمان على القنابل الذرية والهيدروجينية؟ ها؟
3: معنى قوة الله ونستعد بالقوة كما
2: نعم. نقول إذا أخذنا بالقوة المعنوية فإن توفرت لنا القوة المادية وإلا جاءت القوة الإلهية. نعم، فنحن مثلا من جملة الإيمان أن نستعد، لكن إذا عجزنا عن الاستعداد جاء دور النصر الإلهي فيبطل ما عليه هؤلاء الأعداء من القوة. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. التغيرات الجوية تؤثر في أسلحتهم هذا ولا لا؟ الصواعق تدمرها، الخصب يذهب بها وبأهلها، وكل هذا بيد الله عز وجل، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وقد حدثني إنسان في العام الماضي ذهب إلى أفغانستان للقتال معهم، وهو شاب متخرج من أمريكا. نعم، لكنه أصر، وأظن قد قصصت عليكم قصته، أصر إلا أن يجاهد، وقال ما يمكن أموت بدون جهاد، ولزم على أمه وأبيه وجعلوا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليه أحكم بينهم. هم يقولون لا تروح، ويقول لا أبروح. يقولون لا تروح ما حد جيت مادة الفريضة، ويقول لا أبروح وألتزم لكم أني أرجع في الحجة وأهل. نعم، المهم بعد ما أخذ رمضان الماضي راح شاهد عيان، يقول مع قلة العدة التي عندهم حتى يقول الأدوية ما عندهم أدوية إلا أدوية قديمة فاسدة تبيع عليهم الشركات وتغش. نعم، لكن يقول شاهدت بعين هم بانين، يقول مسجد الجمعة يجتمعون فيه، يقول الروس يحرصون يوم الجمعة على أنهم يأتون إلى هذا المسجد ليجمعون. هم يقول يجعلون على المناطق ناس يحرصون المسجد وما حوله. فجاء يقول القنابل وضربت على الأرض على المسجد، يريدون المسجد، لكن يقول كل ما تضرب المسجد وتضرب النحور ولا تفوت. سبحان الله رب. يقول ما ثار إلا واحدة فقط ثارت على أحد الجنود قتله، والباقي يقول أبدا، يعني يخرجون ما كأن الشيء نبي. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن نقول إن النصر يجب أن نعرف أنه لا يعتمد على القوة المادية فقط، هناك وراءها شيء. ولهذا يقول الله عز وجل الذين ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكنوه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أربع صفات. قد يقول قائل وما لنا والنصر مع هذه الصفات عند القنابل وغيره، لكن ختم الآية بقوله ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور، هي للأمور الحسية العاقبة لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يهيل الأيام على من عصى وخالف. أي نعم صحيح صحيح، ربما يكون هذا. على كل حال لا تستبعد، لكن نحن نستبعد النصر بسبب أعمالنا، ما عندنا رصيد يخول لنا أن ننتصر. طيب وبشر المؤمنين، إذن وبشر المؤمنين في الجنة كما قال المؤلف أو بما هو أعلم. وش الدليل؟ في سورة الصف: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ذلك خير لكم إن كنتم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم. ثم قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ثم قال: وبشر المؤمنين. طيب ثم قال الله تعالى: الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها. أقام الشيء أتى به مستقيما، ولا تكون صلاة مستقيمة إلا إذا أتى بها على وجهها. وإقامة الصلاة كما تعرفون نوعان: نوع لا بد منه وهو الإتيان بالأركان والواجبات والشروط، ونوع يكون على وجه الكمال وهو الإتيان بالمكملات من السنن وغيره. نعم. الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها ويؤتون يعطون الزكاة إلى آخر. طيب قوله يقيمون الصلاة، هل المراد الفريضة ولا النافلة؟ ها؟ عام، هنا عام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بالسنة مثلا على وجه ينافي الكمال الواجب. لو قال واحد أنا بتطوع بتسنن تطوع، لكن من بقارن الفاتحة؟ هم السنة يجوز ولا لا؟ ما يجوز. والآن يجب عليك تقرأ الفاتحة، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة. لو قال من الرافع من الساجد ما يمكن. فإذا الآية الصلاة عامة إقامتها في الواجب وفي التطوع. وقوله يؤتون الزكاة ما بين المفعول الثاني ليؤتون، لكنه معلوم وفي التقدير يؤتون الزكاة مستحقها، يؤتون الزكاة مستحقها. وقد بين الله تبارك وتعالى مستحق الزكاة في سورة براءة ببيان واضح مفصل. وقوله يؤتون الزكاة، الزكاة ما حاجة لتعريفها عندكم لأنكم تعرفون. وسمي زكاة، سمي الزكاة لأنها تزكي الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. قوله يؤتون الزكاة هذا ثناء على المؤتين للزكاة، والسورة كما رأينا مكية. فهل معنى ذلك أن الزكاة فرضت بمكة أو في المدينة؟ المعروف عند أهل العلم أنها فرضت في المدينة، ولكن الصحيح أنها فرضت بمكة، ولكن تقدير أنصبائها وبيان الأموال لو التفصيل كان ذلك في المدينة. هذا هو الصحيح وهو الذي به تجتمع الأدلة. نعم. وقوله وهم بالآخرة هم يوقنون، يقول وهم بالآخرة هم يوقنون. لا هذا من باب التطور الشيء، يبين الزكاة وخلها موكولة للإنسان، يخرج ما شاء لأجل النفوس تتعود، ثم بعد ذلك يفرض عليها الشيء الذي أراد الله سبحانه وتعالى. إيه يختار ما يخرج. إيه هذا مثل غيره من الأشياء التي تطورت. الصلاة فرضت ركعتين ثم وقرر السفر وزيادة الحضر. الزكاة هكذا فرضت أولا على اختيار الإنسان ثم حددت. الصيام فرض على سبيل التخيير ثم عين نعم الحج هو الذي ما أعلم فيه أن إلا أنه فرض مرة واحدة، ولكن السبب في ذلك أنه أتى في السنة التاسعة أو العاشرة بعد أن استقر الإيمان في القلوب، فلا حاجة إلى أن تدرج النفوس من شيء من مرحلة إلى مرحلة. نعم مو صحيح. أقول مو صحيح، لو كان هذا قوله فحديث عائشة صريح، يعني أول ما خلق الصلاة فقال لكن هذا أصح منه، وأنا ما علمت أن يقول هذا عن ابن عباس، حتى لو قاله ابن عباس فحديث عائشة أصح.
1: خلاف العلماء
2: نعم
1: جمع بين الحديثين،
2: نعم
1: لأن يعني عائشة ذكرت أقول فيها،
2: نعم
1: وابن عباس ذكر ما استقر عليه نعم كان يعني كأنه فرض الصوم وفرضت أربعة،
2: نعم
1: ثم فرضت يعني ركعتين وزيدت
2: يعني فرض مرتين، يعني حديث عائشة صريح صحيح أول ما فرضت ركعتين، على هذا الجمع معناها هو فرضت أربعة ثم فرضت ركعتين ثم قسم إلى حضر وصفر. نعم
1: هل يجوز التدريج بالأحكام للمسلم؟
2: الظاهر لي أنه يجوز، الظاهر أنه يجوز، وأن أمره بالأهم في الأهم مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، مع أن الأحكام مستقرة، قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ثم يقام الصلاة ثم إيتاء الزكاة، مع أن كل هذه كانت مفروضة، وحتى الصوم والحج أيضا مفروض. قال وهم بالآخرة هم يوقنون يعلمونها بالاستدلال، وأعيدهم لما فصل بينهم وبين الخبر. قوله وهم مبتدأ، ويوقنون خبره، وبالآخرة متعلق بيوقنون، نعم، ولكن كلمة هم أعيده مرة ثانية، هل هذا من باب التوكيد وهم بالآخرة هم يوقنون، يعني وهم هم الذين يوقنون دون غيرهم، أو أنه كما قال المؤلف للفصل بينه وبين الخبر والفاصل قوله في الآخرة، يحتمل هذا وهذا، وقد يجوز أن يكون المراد الجميع، فبين الله سبحانه وتعالى أنهم هم أهل الإيقان حيث كرر الضمير مرتين، وكرر أيضا مرتين يطول الفصل بين الخبر وبين المبتدأ بالفصل، ولكن الإيقان يقول المؤلف يعلمونها بالاستدلال، يعلمونها بالاستدلال، إنما قال بالاستدلال لأن اليقين أخص من العلم، إذ أن اليقين معناه العلم الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، فهو أعلى درجات العلم، وهذا إنما يكون بالاستدلال يعني بالأدلة المبينة المقنعة، لهذا فسر المؤلف اليقين بأنه العلم بالأشياء عن طريق الاستدلال. نعم وقوله بالآخرة هم يقنون، المراد بالآخرة بس أنه يبعث الناس فقط، لا كل ما أخبر الله تعالى به مما يكون في هذا اليوم أو أخبر به رسوله فإنه داخل بالآخرة، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في الإيمان في اليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فعلى هذا يكون الآخرة المراد بها ما بعد الدنيا، يشمل عذاب القبر ونعيم القبر، ويشمل كذلك الموازين في يوم القيامة والحوض المورود للرسول عليه الصلاة والسلام وما ذكر. هل بقي شيء من الإيمان؟ لأنه ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيقان بالآخرة.
1: نعم
2: لا، احنا ذكرنا ان الايمان بالله يتضمن الايمان بالرسل ويتضمن الايمان بالكتب، بل ويتضمن الايمان باليوم الاخر ايضا، والايمان بالملائكه. ها، الايمان بالقدر من الايمان بالله، لان القدر

0: والحج فرض في السنة التاسعة والعاشرة على القول الراجح. وعلى هذا فلا يرجع على هذا ما في إشكال، ما في الآية إشكال. طيب، ويستفاد منها أن الإنسان إذا آمن بالشرائع المنزلة فهو كامل الإيمان وإن لم يدرك الفرائض المتأخرة. فالذين ماتوا من الصحابة قبل فرض الصيام إسلامهم كامل، إسلامهم كامل. بل إن الرجل يمكن أن يؤمن ويموت قبل أن يصلي صلاة واحدة ويكون بذلك كامل الإيمان، يعني إيمانه هو كامل، وإن كان لغيره اللي أدرك أكمل منه، لكنه هو بالنسبة إليه ما يقال إيمانه ناقص، أي أنه ناقص نقصا يسل به. وهم بالآخرة هم يقولون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسن، فهم يعمهون يتحيرون فيها لقبحها عندنا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها، كذا نقول
1: لا يصدقون.
0: هم إذا لم يصدقوا معلوم ما هم قالوا ولا مبين. نعم، لأن من لم يصدق لا يمكن أن يقبل ويصدق. طيب، إذا صدقوا به ولم يقبلوا ولم يؤمنوا، نفس الشيء. إذن لا يؤمنوا بالآخرة يشمل نفي التصديق ونفي القبول ونفي الإذعان. وأظنكم تعرفون الفرق بين القبول والإذعان. أقبل مثلا أن هذا الشيء فرض وأعتقده فرضا لكن ما أفعله، مش اللي تخلق الإذعان. وأما عدم القبول يرفض هذا، هذا مو بواجب ولا نعترف بأنه فرض. وأما التصديق هو الإنكار المطلق. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، نعم، التصديق والقبول. التصديق إنه يصدق لأن هذا حق، لكنه ما يقبله. يقول نعم هذا الرجل جاء بالحق لكن أنا ما أقبل وأرفض. نعم، والقبول في الغالب يكون في المعتقدات، والإدعان في الأعمال الظاهرة في أعمال الجوارح. طيب، زينا لهم، هذه الجملة زينا خبر إن، وتفيد أن العلة في التزيين عدم الإيمان بالآخر، وأن الله تعالى لم يزين لهم هذه الأعمال إلا بسبب عدم إيمانهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكل
2: مش باقي من فوائد تمام. كان جواب قومه حفظ ما كان جواب
0: قال الله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يستفاد من هذه الآية بيان عتو هؤلاء المكذبين للوط عليه الصلاة والسلام، وأنهم لم يقتصروا على رد دعوته بل اتفقوا على أن يخرجوه من البلد. وفيها أيضا دليل الفائدة الثانية، أنه ينبغي عند الدعوة إلى الشيء أن يقرن الداعي دعوته بما يغري المدعوين ويؤلبهم ويقويهم. مستفاد من قوله آل لوط ومن قوله من قريتكم، ولم يقولوا من القرية. والفائدة الثالثة استعمال الداعي لما يغري المدعو، لأن قول من قريتكم هذه توجب الحمية والعصبية حتى يخرجون، فأنهم قالوا

القرية هذه لكم قتلوا هذا الرجل. وكذلك في قوله آل لوط يعني هؤلاء ليسوا منكم فلا وجه لأنكم تسكتون عنه. الفائدة الثالثة بيان أو قرن الحكم بالسبب، قرن الحكم بالسبب لقولهم إنهم أناس يتطهرون، هذا سبب قولهم أخرجوا آل لوط. الفائدة الرابعة أن قول البعض إذا رضيه الباقون فهو للجميع لقوله إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. ومن المعلوم أن هذا القول ليس للجميع لأنهم يقولون أخرجوا فهو يخاطب بعضهم بعض، ولكن الكلمة إذا جاءت من بعض القول ورضيها الآخرون فإنها تنسب إليه. ولهذا يخاطب الله اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله أسلافهم، خاطبهم بما فعله أسلافهم. وفي سورة البقرة كثير من ذلك كما قال الله تعالى وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم، موسى الذي وضع الكتاب والفرقان هل جاء لهؤلاء وللأسلافهم؟ وكذلك قال ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. والذي اتخذوا العجل ما هم هؤلاء، لكن هؤلاء راضون. ففعل القوم أو فعل بعض القوم أو القبيلة إذا رضيه الآخرون فهو للجميع. أين العبرة في الأشراف ومن لهم الكلمة؟ إذا قد يكون بعض الناس يكره هذا الشيء ولا يريده، فالعبرة في الأشراف. ثم قال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. يستفاد من هذه الآية بيان أن الله تعالى كامل العدل، حيث أنجى لوطا وأهله. ثانيا أنه من أتى بأسباب الهلاك هلك وإن كان بين قوم صالحين. بقيل فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناه. الفائدة الثالثة بيان سبق التقدير للحوادث، أن تقدير الله تعالى سابق على أفعاله بقوله قدرناها. لأن مش معنى قدرناها، هل جعلناها بتقدير السابق. وفيه دليل على أنه على أن المرء يعذر بما لا يعلم، فإن لوطا كان لا يعلم عن امرأته شيئا أنها كافرة. والدليل على أنه لا يعلم قوله تعالى في سورة التحريم امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. وإلا لما كان لنبي أن يبقى تحته امرأة كافرة، إلا أنه إذا كان لا يعلم فهو معذور. وفيه دليل على الفائدة الخامسة أظن أنه لا ينجي من عذاب الله الاتصال بأهل الصلاح. فلا يقول مثلا الإنسان أنا أخي صالح أو ولي أو ما أشبه ذلك فهو يعصمني من عذاب الله. فهذه امرأة لوط لم ينفعها أنها امرأة نبي، ولهذا قال الله تعالى فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ونوح عليه الصلاة والسلام له ابن كافر قال إنه من أهلي، فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابنته فاطمة: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فالمهم أن هذه الفائدة هو أن لا يغتر الإنسان بقربه من أهل الخير والصلاح فيقول إنني سأنجو بهذا القرب، لأن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. نعم. ولو كان مع قوم صالحين، لهذا الفائدة هنا أن له قربا خاصا. الأول لو كان معهم بمجرد الاجتماع والمصاحبة، امرأة نوح جامعة بين الأمرين، امرأة لوط جامعة بين الأمرين. ثم قال الله تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. استفاد من هذه الآية إن الله سبحانه وتعالى يعذب كل إنسان بذنبه، كما قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من فعلنا به كذا ومن فعلنا به كذا. فهنا يقول أمطرنا عليهم مطرا، ووجه مناسبة العقوبة للجريمة أن هذا المطر جعل عالية بلادهم كافلة، كما أن أولئك كفلوا بأخلاقهم حتى كانوا يستعملون هذه الفاحشة ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، وهذا بلا شك انقلاب في فطرهم، ولذلك عوقبوا بهذه الجريمة والعياذ بالله. وفي هذا الفائدة الثانية أن الثناء على الفعل بما يستحقه من الثناء، حيث قال: فساء مطر المنذرين، فساء مطر المنذرين. وهنا يورد إشكالا، وهو أن هذا المطر من الله سبحانه وتعالى، والثناء عليه بالقبح وبالشر ألا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه؟ نعم، نقول لا ينافي. والجمع أن هذا السوء ليس في فعل الله ولكنه في مسؤوله، فهذا المطر هو الذي أثني عليه بالسوء، فساء مطر المنذرين. وأما فعل الله فإنه ليس بشر، بل هو من كمال العدل والقوة والسلطان، حيث عاقب المجرمين بما يستحقون، وعقوبة المجرم بما يستحق لا شك أنها ليست بظلم وليست بسيئة ولا يثنى على فاعلها بالسوء. فتبين بهذا أنه لا ينافي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الشر ليس إليه. والفائدة الثالثة في هذه الآية أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة، هؤلاء الذين أهلكهم الله قد قامت عليهم الحجة. من أين نأخذها؟ من قوله المنذرين، إن هؤلاء أنذروا بالعذاب فقامت عليهم الحجة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما عذب الله أمة من الأمم إلا بعد قيام الحجة عليه، ولولا ذلك لكانت الحجة على الله. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا أحد له حجة على ربه، لأن الحجة قد قامت فيما ركب الله تبارك وتعالى في فطر الناس من محبة الخير وعبادة الله سبحانه وتعالى، وأيد ذلك بالأنبياء والرسل الذين أتوا بالبينات الظاهرة. فلم يبقى للإنسان حجة، لأن الدليل الباطني والدليل الظاهري موجود فيه. فالدليل الباطني الفطرة: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه. والدليل الخارجي: الرسل الذين جاءوا بالكتاب وبالآيات البينات
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي ما على مثله يؤمن البشر. فلهذا نقول إن هؤلاء الذين أهلكهم الله وهم قوم لوط كانوا قد أنذروا بالعذاب، ولهذا قال: فساء مطر المنذرين. ما الفرق بين المنذرين في قوله تعالى إنا كنا منذرين وبين المنذرين في هذه الآية؟ المنذرين من أتى بالإنذار أو من أنذر، والمنذر من أكنت له وقوة. ثم قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. استفاد من هذه الآية أولا وجوب حمد الله، وجوب حمد الله بقوله قل، والأصل في الأمر الوجوب. والله تعالى يحمد على كمال صفاته وأفعاله، على كمال صفاته وأفعاله. وهنا الحمد، قل الحمد لله على أي الأمرين؟ عليهما جميعا، ليس على أفعاله. ومن جملة ما يحمد عليه أنه أهلك هؤلاء المنذرين الذين كذبوا الرسول. ولهذا تخصيص المؤلف بقول على أهل الكفار قدم التنبيه عليه، وأن هذا تخصيص للآية. والله تعالى يقول قل الحمد لله، فيحمد الله تعالى على كمال صفاته وأفعاله، وحمده واجب. والحمد هل هو الثناء أو غير الثناء؟ في بعض الناس يقول الحمد هو الثناء على الله بالجميع، وليس بالصحيح. بل الحمد هو وصف المحمود في الثناء، ثم ينكرر صار ثناء. ودليلنا على هذا قول الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصيد، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. فدل هذا على أن الحمد ليس الثناء. واجب شرعا وعقل، أن العقل يقتضي أن يوصف الله تعالى بالكمال. وفيه أيضا الفائدة الثانية أن إهلاك الله للأمم، أن إهلاك الله للأمم صفة كمال ينبغي أن يحمد عليه للأمم المستحقين طبعا، ولا يعذب الله إلا مستحقا. على هذا إذا أصيب هؤلاء الكفار بالكوارث من الزلازل والفيضانات والأوبئة، فما موقفنا نحن من ذلك؟ هل نترحم لهم ونأوي لهم؟ لا. لكن بعض الناس الجهال في وقتنا هذا تجدهم يتأوهون لهم ويتوجعون لهم ويعطفون عليهم ويرحمونهم، وهذا خلاف العقل وخلاف النقل. بل إننا إذا أوقع الله بهم ما يوقع من عقوبات فإننا نقول الحمد لله، نحمد الله على ذلك، لأن إهلاكهم مصلحة للإسلام والمسلمين. ما من فرد يزيد في الكفار إلا ويزدادون به قوة على المسلمين. فإذا إهلاكهم نعمة من الله عز وجل، علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. ولا ينافي هذا أن نعطف مثلا على الكفار منهم، لأن هؤلاء لا ذنب لهم. مثلا لو فرضنا أن قرية أهلكت وبقي أيتامها وهم كفار، فإنه لا مانع من أن مثلا نتصدق عليهم، لأن هؤلاء لا ذنب لهم ولا جريمة لهم، وربما يعيشون في الإسلام فيما بعد. والحائل إنما هؤلاء المكذبون المجرمون، إذا أهلكهم الله فإن الواجب علينا أن نحمد الله، لا أن نترحم لهم ونرق لهم. نعم. وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم الذين فقدوا الغيرة الدينية، ولم يكن في قلوبهم المحبة أو الولاء، على الأصح لم يكن في قلوبهم الولاء والبراء،
لأن كثيرا من الناس فقدوا الولاء والبراء، وبعض الناس فقد البراء فقط ومعه الولاء لكنه ولي لكل أحد، وبعض الناس بريء من كل أحد لا يحب المسلمين ولا الكفار، ولكن هذا نادر. إنما الكثير في وقتنا هذا هو الولاء للجميع، وأنه لا يبغض أحدا، لا هو إنسانية المسألة ليست دينية، نعم. وهذا خطأ وخطر أيضا، مع كونه خطأ فهو خطر، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، نعم. نعم. ما يلزم أن يكون نعم إنسان معاهد فإنه معصوم من كذب، وإن كان غير معاهد ما بين ابنها فلا فلا نقول، بل إننا نجهز عليه. ما من معاهد إلا هو نعم إذا كما يعلم الله أعلم. نعم. هو المهم معاهدة المستأمن اللي في بلادنا مستأمن، يعني يكون يأتي بعقد سواء حكومي أو حكومي فهو مستأمن. نعم. له حكم معاهد. نعم. مستأمن له حكم معاهد. يعني لأنه يقول فأتروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه. نعم. لا يقولون ما قالوا إن قال المعصوم من الهلكة واضح، إن قال المعصوم من الهلكة واضح. لا ما ما أظن هذا مو من فعله. وين وجه المعصوم مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فما استقامونه فتستقيمونه. هنا هذا المسلم ما فيه ما فيه لا ما فيه ما فيه إلا أن أهل العلم يقولون إن المعصوم يجب أن ينقل من الهلك مطلق ولا فرق بين المسلم ولا المسلم، ولذلك ما يجوز الاعتداء عليه ما يجوز الاعتداء عليه، وهذا مثل ثابت بالنص جاءت حديث عن النبي فإنكم من تقتلوا دمكم دينكم ودين فاهل عادكم أهون من تقتلوا دينة الله. الحاصل من المعصوم يقول العلماء أنه يجب إنقاذ مطلق، والله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوا في دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المتقين. هذه المسألة هذا كلام أهل العلم الآن فيها، ويمكن المسألة تحتاج إلى بحث عندما نريد أن نحققها، ينظر أن في مثل اختلاف في هذه المسألة يشوف مثل أي مرة. نعم. طيب، وفي هذا دليل في قوله يقول الحمد لله على أن الله سبحانه وتعالى له أن يتمدح بنفسه ويدعو الناس إلى ذلك، أما غيره فليس من اللائق أن الإنسان يقول للناس احمدوني وأثنوا علي. نعم. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لأنه أهل لذلك، ولأن المصلحة لنا، المصلحة لنا، والله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وفي قوله وسلام على عباده الذين اصطفى، فائدة رابعة أن الذين اصطفاهم الله قد برئوا مما يلصق بهم، بقوله وسلام على عباده الذين اصطفى، فإن هذا السلام يتضمن سلامتهم مما وصفوا به وقدح فيهم به، ويتضمن أيضا سلامتهم من عقوبة الله. فالسلامة هنا شاملة للسلامة مما يتعلق بفعل الله كالعقوبة
أو بفعل الخلق كالقدر. وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده ما شاء، يختارهم لعبادته، لقوله على عباده الذين اصطفى فيختار. لكن من الذين يختارهم؟ هم الذين قاموا بطاعته، فمن قام بطاعة الله اصطفاه الله، ومن عصى الله فهو بعيد من الاصطفاء. وفيه دليل على قيام الأفعال الاختيارية في الله عز وجل بقوله الذين اصطفى، فإن الاصطفاء من الأفعال، والله تبارك وتعالى قائم به الأفعال، الأفعال الاختيارية. وفيه أيضا دليل على حكمة الله تعالى في تعليق الأحكام بأسبابه، فإن السلام هنا معلقة على الاستثناء، وهكذا أحكام الله الكونية والقدرية كلها مربوطة بأسبابها، وذلك لثبوت الحكمة في أحكام الله، إذ أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وفيه دليل على الثناء على المصطفين لسلامته. وفيه أيضا دليل على أن ما جاءت به الرسل فإنه ليس فيه نقص، سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية أو في الأخبار، فما أخبرت به الرسل فهو حق ليس فيه كذب، وما أمرت به أو نهت عنه فهو عدل ليس فيه جور ولا ظلم. لأن قول السلام على عباده الذين اصطفى، أول من يدخل فيه الرسل، ولهذا يقول الله عز وجل في سورة الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسلم على الرسل لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهكذا هنا سلام على عباده الذين اصطفى. وفيه ويستفاد من الآية أن من قام بما يجب عليه من الاجتهاد فأخطأ فلا إثم عليه. من توخذ لقول السلام على عباده الذين اصطفى، فإذا اجتهد الإنسان في طلب الحق وتحري الحق وأخطأ فلا إثم عليه في هذا الخطأ، لأنه ما دام متحريا للحق وطالبا له وفاعلا لأسبابه فهو من العباد المصطفين، فإذا حصل عليه خلل فهو سالم من جراء أو مما يكون بهذا الخطأ. وهذا يشهد له قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا حكم فأصاب فله أجران. وفي قوله تعالى الله خير أما يشركون دليل على جواز المقارنة بين ما هو خير محض وما لا خير فيه، تنزلا مع من؟ مع خصم، أو مراعاة أحسن من تنزلا، لأن الله لا يوصف بالتنزل، ولكن يقول مراعاة للخصم وإقامة للحجة عليه. فإن من المعلوم أن الله خير مما يشركون، ولا مقارنة بينه وبينه، لكنه يخاطب من؟ يخاطب قوما مشركين، إن كان في قراءة بالشعر يعني في قراءتان، أما تشركون وأما يشركون، أو يتحدث عن قوم مشركين، فلهذا راعى أحوالهم فقال الله خير أما يشركون. وفيه دليل على أن من أساليب المناظرة إلزام الخصم بما يقر به، إلزام الخصم بما يقر به، لأن هؤلاء لا يمكن أن يقولوا إن آلهتهم خير أبدا، ولهذا فعقبها بقولها من خلق السماوات إلى آخره
مما هو من أفعال الربوبية التي لا يمكن لهم أن يدعوا أن آلهتهم تفعله. فإذا تقرير الحكم أو إلزام الخصم بما يقر به هذا من أساليب المناظرة. نعم. طيب، وفيه أيضا دليل في قوله تعالى الله خير أما يشركون، دليل على عدل الله سبحانه وتعالى في إقامة الحجة على المعاندين، لأنه إذا وصلت الحال إلى هذا الأمر إلى أن يقول لهم الله خير أم أصنامكم، فهذا في غاية ما يكون من العدل وإقامة الحجة، وإلا فالله قادر على أن يدعى هؤلاء ويبين الحق ولا حاجة إلى المناظرة، ولكن من إقامة الحجة على هؤلاء ولكمال العدل فيما لو عوقبوا أن يكون عقوبتهم بعد إقامة الحجة صار مثل هذا الكلام.

0: نعم. لا يعني هذا قد يكون من جملة ما يقال له، يعني يقول الحمد لله والسلام على عباد الله الصفاء، وقل أيضا لهؤلاء الله خير، أما سيكون من جملة المقول. طيب وفي الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى الخيرية المطلقة في كل شيء، خلافا لما نسى عليه الكافر المؤلف حيث قال الله خير لمن يعبده، فالصواب الله خير بكل شيء، خيرية مطلقة في صفاته وفي أفعاله المتعلقة بعابديه. نعم. أما يشركون، ثم قال تعالى أمن خلق السماوات والأرض، وهي مبتدأ قراءتنا اليوم. قال المؤلف الآلهة خير لعابديها أم من خلق السماوات والأرض؟ الجواب فمن خلق السماوات والأرض فهو خير، وقوله الآلهة خير لعابديها نقول فيها مثل ما قال خير لمن يعبده، الخيرية هنا مطلقة إذا صح تقدير المؤلف، لأنه قد يقول قائل إن قوله أمن خلق للإضراب وليس للمقارنة. نعم، يعني يكون السؤال استفهام مطلق، يعني يقول من الذي خلق السماوات والأرض؟ أإله مع الله، فيكون قوله أمن هذه للإضراب وليس متعلقة بما سبق. إذا تقرير الآية أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حياة فلا تبجع ما سلكم أنتم بسدها أإله مع الله. نعم، سيكون الاستفهام هنا ليس للمعادلة، أما على رأي المؤلف فجعل الاستفهام للمعادلة. الله قال آلهة خير لعابديها أمن خلق السماوات والأرض، وقد تقدم الكلام عليها وبينا أن بعض المحبين تفلسف وقال إن السماوات ليست مسؤولا به وإنما هي مسؤول مطلق، وبينا أن هذا ليس بصحيح. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، قال حدائق جمع حديقة وهو البستان المحور، يعني عليه حائط ذات بهجة حسن، البهجة بمعنى الحسن لأنه يبتهج بها القلب وينشرح بها الصدر، وهذا أمر معلوم لا سيما لعشاق الحدائق. نعم، وإلا فبعض الناس ما يهمه الحديقة سواء كان فيها ما يبهج أو لا، لكن عشاق الحدائق يجدون لذة عظيمة في مثل هذه الحدائق التي فيها هذا النبات العظيم. قال الله تعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما كان بمعنى ممتنع غاية الامتناع، وهي نظير قوله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد، أي ممتنع عليه. فما كان لكم أي ما صح لكم وما أمكن لكم أن تنبتوا شجرها، لماذا؟ لعدم قدرتكم على ذلك، ليس في مقدوركم أن تنبتوا هذا الشجر. فإذا قال مجادل بل في مقدوري أجيب عبث أجيب حب وأحفظ الأرض وأضعه فيها، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نعم أنت فعلت السبب، لكن هل خلقت هذا؟ هل فرقت الحب والنواء؟ أبدا. وإذا جادل مجادل بمثل ذلك قلنا له مثل ما قال إبراهيم الذي قال أنا في أميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يقول إذا كان الشمس تفعل هذا هذه الشمس تأتي من المشرق فأتي بها من المغرب. قال ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، بتحقيق الهمزتين وتكسير الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في مواضعه السبعة. وين مواضعه؟ في الآيات الآتية. خذوا هذا واحد ونعد يقول كلام المؤلف مضبوط ولا لا. مع الله أعانه على ذلك، إله مع الله أعانه على ذلك، يعني أو انفرد بشيء منه. المعية هنا تقتضي كما قال المؤلف المعاونة إذا كان مصاحبا له، أو الانفراد ببعض الخلق إذا كان غير مصاحب له. هذه الحديقة مثلا فيها نخل ورمان وعنب، هل مع الله إله شاركه في إيجاد النخل والرمان والعنب، أو أوجد النخل والله أوجد الرمان والعنب وما أشبه ذلك؟ إذا قول مؤلف أعانه ينبغي أن يقال أو انفرد بشيء منه، أو انفرد بشيء منها. وقلت ذلك لأن الله يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا الانفراد. وما لهم فيهما من شرك، هذه المشاركة على وجه الشيوخ. وما له منهم من ظهير، هذه المعاونة وإن لم يكن شريكا. ولا تنفع الشفاعة عنده، هذا التوسل. كلما يمكن أن يتعلق بالمشركون نفاه في هذه الآية، كلما يمكن أن يتعلق بالمشركون بالنسبة لأصنامهم نفي في هذه الآية. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بلاغة القرآن. أولا الانفراد، شوفوا في أي كلمة، في قوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. المشاركة على الشيوع، وما لهم فيهما من شرك. المعاونة بدون مشاركة، وما له منهم من ظهير، ما عاون والله ولا معاون. التوسط للعابدين إلى الله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا كيف يتعلقون؟ الحاصل من قوله أإله مع الله أعانه، نقول أيضا أو انفرد بشيء، أو انفرد بشيء، نعم، أو شارك في ملكه. نجيب الثلاثة، لا أعان الله ولا شاركه ولا انفرد بشيء من ملكه، نعم، أي ليس معه إلهان. إذا قالوا ما تفعل، قلنا إذن لماذا تعبدون؟ طيب يقول يعني قد تعينني مثلا على إفتاح شيء في بيتي، ما لك الشركة، ما لك الشركة، كله لي. أإله مع الله يقول أي ليس معه إله، فالاستفهام إذن إنكار للنفي، يعني ليس مع الله إله فعل ذلك. المعبودات التي تعبدونها مع الله لم تفعل ذلك. إذن إذنك الواجب، الواجب إفراد الله تعالى بالألوهية، واجب إفراد الله بالألوهية، فعليه تكون الحجة قد قامت على هؤلاء بما أقروا به من الربوبية. وهذا كثيرا ما يستدل الله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا توحيد الألوهية، ربكم هذا ربوبية. قال الله تعالى بل هم قوم يعدلون، يشركون بالله غيره. بل هذه للإطراف، انتقالي ولا إبطالي؟ انتقالي، يعني بل هم مقرون بذلك وأنه لا إله مع الله، ولكنهم يعدلون به غيره فيشركون. فصار فعلهم هذا ليس عن دليل، قل لا
1: ولكن لمجرد خوف، بل هم قوم يعدلون، وإن كانوا يقرون بأن الله تعالى لا شريك له في خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وإنبات النبات به، وإنما يعدلون بالله غيره فيشركونه مع الله لمجرد أخوائهم. أما أنه عن دليل عقلي أو فطري أو نقلي فليس كذلك. نعم. تحتمل، لكن ما قرره المؤلف لقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ولم يقل عن ربهم يعدلون، فدل هذا على ان رب المعادله هنا ان سوى اي يساوون به غيره. قال تعالى امن جعل الارض قرارا، على تقدير المؤلف يقول الالهه خير امن جعل الارض قرارا. أمن جعل الأرض قرارا، جعل في الماضي ينصب مفعولين، الأول الأرض والثاني قرارا. قرارا لا تميد لأهلها، هذا معهد السفير أن يجعل الأرض قرارا، لا سيما وأنها مركبة على الماء، الماء محيط بها من كل جانب. ولو أنك وضعت كرة في ماء هل تستقر ولا ما تستقر؟ ما تستقر، تتقلب وتتموض، ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأرض كرة في وسط ماء، لأن البحار تمثل كم؟ تقريبا 3/4 اليابس، ومع هذا فإنها منضبطة تماما لا تميل ولا تتقدم إلى ناحية ولا تتأخر عنها، نعم، ولا تتزحرج في هذا الماء، فجعلها الله تعالى قرارا. والقرار موضع الاستقرار، القرار موضع الاستقرار، وهذا نعم. لا تضعه نعم. وقوله قرارا استدل به من يقول إن الأرض تدور ومن يقول إن الأرض لا تدور، اللي يقول إن الأرض لا تدور يقول لأنها مع الدوران لا تثبت قرار، لو كانت تدور استدار خلوصنا، نعم، واللي يقول إنها تدور يقول لولا أن هناك حركة ما نفعل الميدان، فنفي الأخف يقتضي وجود الأعم، مثل ما أنكم استدللتم بقوله تعالى لا تتركوا الأبصار، استدللتم بها على أن الله لا يرى، استدللنا بها على أنه يرى، لأنه لو كان لا يرى ما صح أن يقول لا تترك، فقال لا ترى. فهنا ألقى في الأرض رواسي أن تميل، لولا وجود الحركة ما صحنا في الميدان، لأن ما لا يتحرك لا يتوقع منه الميدان، وإنما توقع الميدان بماذا؟ بما يتحرك. وعلى هذا فنقول إنها الآيات دليلا على أن الأرض تدور. والذين يقولون لا تدور يقولون إن نفي الميدان صحيح يدل على حركة، لكن هل هو يدل على حركة موجودة بالفعل أو يدل على حركة متوقعة؟ بمعنى إنه لولا هذه الجبال لكانت تضطرب حيث إنها في الماء، ولكن لما وجدت هذه الجبال هي أنفتت وكانت لها رواسي بمنزلة أطناب الخيمة. في الحقيقة أن هذا الأخير رد واضح على الأول، وأنه لا يلزم من مجرد الحركة الدوران، لازم منه، يعني فنحن نقول نعم هي ممكن أن تتحرر ولولا هذه الجبال لماتت، لأنها أين محلها؟ في ماء، فكرة في ماء لا بد أن تتحرر، والماء كما ترون هذا الماء العظيم الذي تضربه الرياح لا بد أن يكون فيه أي شيء، أمواج عظيمة، أمواج عظيمة مثل الجبال، يغشاه موت من فوقه موت. هذه الأمواج العظيمة إذا ضربت الأرض لولا وجود الجبال المرتفعة لماتت لماتت على كل حال. يعني هذه من هينة هذه الأمواج. فالحاصل أن الآية ليس فيها ما يقرر أن الأرض تضرب، فيها ما يقرر أن الأرض لا شك أنها تضرب لولا وجود هذه الجبال. ثم يبقى الأمر الآن مسألة الدوران، تبقى لا دليل عليه من القرآن، ويعني لا دليل يثبته ولا دليل ينفيه. فإذا ثبت ذلك بالأدلة البينة فإننا نؤمن به، لأن الإنسان المؤمن لا ينكر المحسوس أبدا، بل إذا أنكر المحسوس كان ذلك طعنا في فهمه وفي تصوره. وما دام أنه ليس في القرآن ما ينفي ذلك ولا ما يثبته، فموقفنا نحن ما موقفنا؟ موقفنا الوقوف حتى يتبين لنا الأمر. فمن زعم أن الأمر قد تبين له وهو من المسلمين وقال أنا أعتقد ذلك، ننكر عليه؟ ما ننكر عليه، عندنا دليل ننكر عليه. ومن قال أنا ما يتبين لي، والحمد لله حسنا أن نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكونها تدور أو ما تدور هذا أمر ما يعنينا، يعنينا أن المصالح الآن ولله الحمد مرتبة على تعاقب الليل والنهار، وأن رحمة الله جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. فمن زعم أن الأمر قد تبين له وهو من المسلمين وقال أنا أعتقد ذلك، ينكر عليه؟ ما ننكر عليه، عندنا ننكر عليه. ومن قال أنا ما يتبين لي، والحمد لله حسنا أن نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكونها تدور أو ما تدور هذا أمر ما يعنينا، يعنينا أن المصالح الآن ولله الحمد مرتبة على تعاقب الليل والنهار، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. على قوله أمن جعل الأرض قرارا، أليس كذلك؟ فيستفاد منها أولا نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد بجعل الأرض قرارا، مع أن الأصل أن تكون مائدة، تكون مائدة
2: فوائد.
1: هذه فوائد، نعم. لا ما أخذ
2: إلا أما أخذنا قوله تعالى
1: هذه بعد، هذه بعد

0: ولا شجرة تحدي هؤلاء.
1: اللي بعده المدرات اللي بعده
0: نوقفنا على
1: البقرة. أيه مو اللي بعده أمن جعل الأرض فيها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بجعل الأرض قرارا لأهلها، واستدل بها بعضهم على أن الأرض تدور، لأن كونها قرارا مع عدم الإتقان لا يتبين فيه تمام القدرة والنعمة، وإنما يتبين ذلك بما إذا كانت دائرة. وهذه الفائدة يناقش فيها غير مسلمة، لأننا نقول لا يلزم من الميدان الدوران، فهي حقيقة أنها لولا أن الله جعلها قرارا لكانت تميد بأهلها، وأما أنه يلزم أن تكون تدور فهذا ليس بلازم. إذن ففيها التسلول فقط. الفائدة الثانية ما أنعم الله به على العباد من هذه الأنهار المتخللة للأرض ظاهرا وباطنا، بقوله وجعل خلالها أنهارا. الفائدة الثالثة ما أنعم الله بها ما أنعم الله بها على في هذه الرواسي التي هي الجبال التي هي راسية بنفسها مرسية للأرض أيضا، وجعل فيها رواسي. وفي سورة فصلت قال رواسي من فوقها، قال أهل العلم البيوتيين إن كون هذه الرواسي من فوق لا من باطن الأرض فيه فوائد عظيمة، فوائد للسقف وفوائد للنبات وفوائد للمعادن إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أهل العلم بذلك. يعني يقولون إن كون الجبال المرسية للأرض من فوقها دون أن تكون من أسفل فيه فوائد كثيرة، وأنت إذا نظرت إلى سلاسل الجبال التي على البحار عرفت بها قدر هذه النعمة العظيمة، لا سيما ما يأتي من الجهات الباردة حيث هذه الرواسي تصد تلك الرياح الباردة التي تضر. فالمهم أن فيها فوائد عظيمة لكونها من فوق الأرض، ولكن هذا لم يذكر هنا وإنما ذكر في سورة الفصلة. وفيها أيضا الفائدة الرابعة بيان قدرة الله عز وجل، حيث جعل بين البحرين حاجزا، والبحران هما العذب والماء، وهذا الحاجز هل هو مفقود أو مذكور؟ نعم فيه في احتمال، بل إننا نقول عام يشمل المفقود والمذكور وإن لم يشهد، فإن الأنهار هذه جعل الله بينها وبين البحار حواجز طبيعية كالأرض وحوائج غير معلومة لكنها مذكورة، فإن في جوف البحار المالحة أنهار عذبة وعيون عذبة. وفيها أيضا بيان قدرة الله ومنته أيضا لجعل الحاجز بين هذين البحرين، لأنه لو اختلط ماء بعضهما ببعض لأفسد أحدهما الآخر وضاعت منافعهما. وفيه أيضا أن أكثر الخلق لا يعلمون ما في هذه الآيات من العبر، ثم إن نفي العلم كما قلنا قد يكون نفيا لأصله وقد يكون نفيا لثمرته وفائدته، والأمر كله واقع. إن الناس من ليس عنده علم أصلا ولا يفكر في هذه الآيات ويرى أنها ظواهر طبيعية وليس لله تعالى فيها أي شأن، ومنهم من يعلم ولكن لا ينتفع. ثم قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. في هذه الآية من الفوائد أن الله تبارك وتعالى يجيب دعوة المضطر بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الفائدة الثانية أنه لا فرق بين أن يكون المضطر مؤمنا أو كافرا. من يفرق من العموم وعدم التقييد، لأنه يعني ما قيد لأنه مسلم بل أطلق وعمه. الفائدة الثالثة أنه ينبغي إقامة الحجية على الخصم بما يعترف به، لأن إجابة المضطر يقر بها هؤلاء المكذبون. كيف ذلك؟ هم إذا رقبوا في الفلك وأصابتهم الضراء والأموات من يدعون؟ يدعون الله. فهم عند الضرورة ما يدعون إلا الله، فإذا كنتم تعرفون أنكم لا تدعون إلا الله عند الضرورة فكيف تعبدون غيرهم عند الساعة؟ إذن فالفائدة هذه الثالثة ما هي؟ إحنا هنا يا أخي ما إقامة الحجة على الخصم بما يعترف به، لأنه لا يمكنه إنكاره. نعم. والفائدة الرابعة لا خير الأمور الوسط. وش الخمسة اللي عندي؟ أغادي خاطن الآية. إحنا نقص الفوائد على كل آية واحدة. نعم. فيه دليل الفائدة الرابعة على شمول رحمة الله سبحانه وتعالى بكشف السوء، سواء دعي لذلك أم لم يدع، بقوله ويكشف السوء. وكم من سوء كشفه الله تبارك وتعالى عن خلقه بدعاء وبغير دعاء وبضرورة وبغير ضرورة، ولا يكشفه إلا الله. وقد أوردنا فيما سبق أنه قد يقول قائل هذا الطبيب يعالج المريض فيبرأ فيكون كاشفا للسوء، وأجبنا عن هذا لأن هذا فعل للسبب وليس كاشفا للسوء، بدليل أنه قد يعالجه بما برأ به غيره في نفس المرض ولا يبرأ. فالكاشف للسوء هو الله، وما للعباد إلا في الأسباب فقط. الفائدة الخامسة بيان قدرة الله ونعمته أيضا بجعل هذه الخليقة خليقة يخلق بعضها بعضا، وإلا لانقطعت الخليقة وانقطع النفس، أو بقيت الخليقة أو الخليقة بقيت أزمنة متطاولة. نعم. وتعاقبت عليها الأحداث وتوالت عليها الأمور، وحينئذ يكون فيها سأم وملل. نعم. يعني لولا هذه الخلافة أن بعضهم يخلف بعضا للزم أحد أمرين، إما انقطاع الخليقة لأنها ما تستمر بدون أن يخلف بعضها بعض، وإما أن تبقى الخليفة دائما، وحينئذ يكون التعب والسأم والملل. وقد جاء في ذلك قول الشاعر سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأم. وقال الشاعر الآخر إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. ففي الحقيقة أن طول الزمن في الإنسان يضعفه ويلحقه السأم والملل، ثم هو لا يزال يتذكر الأحداث التي تعاقب، وحينئذ يرجع ولا يكون عنده قرار نفسي ولا فكر. لذلك كان من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أيضا أن جعلنا خلفاء يخلف بعضنا بعضا. نعم. هم أيضا يخلف الله من بعض، لأن الجن والإنس موتون. عامة في هؤلاء وهؤلاء. نعم.
0: الأول
1: أن انقطع النفس، إما أن يموتون أو يبقون مع هذا الضرر. وفي أيضا من الفوائد أيضا أن كثيرا من الناس لا يتذكر مع وجود ما به التذكر، لقوله قليلا ما تذكرون، والتذكر بمعنى الاستعاض، لأن الإنسان يذكر فينتفع بذكره فيقال اذكر. نعم. وانتهى الكلام على هذه الآية. ثم قال الله تعالى أمن يهديكم الناس،

0: عن حادثة فيكون لإجابته واقع ليس كواقعه إذا حصل بدون طلب. قول ممكن أن يقال هذا وممكن أن يقال الآية ما في قتله. على كل حال إثبات الأسباب وأن الدعاء من أسباب إجابة من أسباب إزالة الضرر يمكن أن يجعله فائدة, وأن الدعاء فائدة تكون ثالثة هو أن الدعاء من أسباب رفع البلاء بقوله إذا دعاه, وهذا أمر مجرب ومشاهد, ولا سيما الأدعية التي جاءت فيها السنة فإنها خير وبركة ولها ثمرة ظاهرة. نعم ورث هذا اسمه بينا هذا الباب نقول بل بعضهم لا يحضرون يقولون انما ذكرنا الفائده في هذا نعم يمكن ان تكتب الفوائد وفك عليه انا بعتذر لك طيب
1: أنا جاب الله من مصر أنا من مصر إنه كيان لعدل سبحانه وتعالى
0: هذا المظلوم
1: رحمة
0: نعم
1: عند المظلوم لعدل
0: قلنا إن هذا دين على أن رحمة الله سبغت غضبه وأنه بكمال رحمته إذا علم بهذا المضطر أزال ضرورته على أي حال. ولهذا إذا كانوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فأجاب دعاءهم مع أنه يعلم أنهم سيفتكون إذا خرجوا, وأن إيمانهم هذا بس إيمان ضرورة. أي قد يسلمون وقد يكفرون, لأن الحقيقة النعمة قد تكون امتحان إما للخير ولا للشر. ولهذا بعض الناس إذا مسهم الضر دعوا الله, فإذا أصيبوا بالرحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وفيه أيضا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله أظن ما قرأنا قوله أو قرأنا بعضه. طيب نخلي أجل نصلى السلام عليه في قال الله تعالى ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي قدام المطر, هذا تفسير لقوله بين يدي, والمطر تفسير للرحمة لأنه من آثار رحمة الله, وسمي رحمة لأنه من آثارها وبه تحصل الرحمة. فمن الذي يرسل الرياح؟ لا أحد يستطيع أن يرسل الرياح سواء كانت ريحا عقيمة أم ريح بشرى بين يدي رحمته إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله ومن يرسل الرياح بالجمع, الأكثر أن الجمع يكون في رياح الرحمة والإفراد في ريح العذاب, إلا إذا وصفت الريح المفردة بما يدل على أنها ريح خير, حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. ثم إن الرياح بالنسبة للفلك ليس من مصلحة أهله ولا لا, لأن الرياح إذا اختلفت على الفلك ما مشى لا سيما الفلك الأول, فإن الفلك الأول يمشي على الهواء السفن الشراعية, فإذا اختلفت عليه الأهوية تعوق, ولكن إذا كانت ريحا واحدة صار ذلك أحسن. ولهذا قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان. المهم الرياح إنما تقال في الغالب في رياح الرحمة, وفي الإفراد في ريح العذاب, هذا الغالب. نعم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيمة. نعم وأما عاد

فأهلكوا بريح صرصر عاتية وأمثال ذلك. وقال العلماء ومن الحكمة في هذا أن الريح إذا كان مهبها واحدا صارت أصغر، إذ لا شيء يقابلها من الرياح حتى يكثر حدتها، فلهذا كانت تأتي دائما في مقام العذاب. وقوله ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قال تعالى أإله مع الله؟ الجواب لا إله معه. وكل هذا تقرير لألوهية الله سبحانه وتعالى التي ينكرها هؤلاء المشركون، تعالى الله عما يشركون. تعالى بمعنى على بتنزه، لكمان على بتنزه، لأن معنى تعالى مشتبه معنى ترفع عن هذا الشيء مع علوه، فهو عال بتنزه شعنه عما يشركون، عن هذه الأصنام التي يجعلونها مع الله شريكا في العبادة ولا في الربوبية؟ في العبادة. أما في الربوبية فإنهم يقرون بأن هذه الأصنام ليس لها أبدا شأن في الربوبية، ولكنهم والعياذ بالله يعبدونها مع الله. ومنهم من يصرح بأنه يعبدها لتقربه إلى الله، كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم معترفون بأن عبادتها ليست عبادة مقصودة لذاتها، بل هي مقصودة لغيرها لتوصلهم إلى الله عز وجل. تعالى الله عما، طيب عما يشركون به غيره عام في كل شرك، في كل شرك، وعام في كل مشرك به، والله تعالى متعال عن كل شرك وعن كل مشرك به مهما عظم قدره. ثم قال تعالى أمن يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة ثم يعيده بعد الموت وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليه. أمن يبدأ مثل ما قلنا فيما سبق من أصله أم من، لكنها قرنت اتباعا للرسم العثماني. نعم. ومن فوائد قرنها ألا تتصادم مع القراءة الأخرى وهي أمن يبدأ. نعم. وقوله يبدأ الخلق، المؤلف رحمه الله قصر في التفسير حيث قال في الأرحام من نطفة، والصواب أنه أعم من ذلك. يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة هذا فرد من أفراده، وإلا فقد بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة ماء. أيضا بعض الأشياء التي تتولد ولا تتوالد ما لها أرحام تكون فيها، وإنما تتولد مما تتولد منه بدون أن يوجد لها أرحام. والصواب في هذا أن يقال بالعموم يبدأ الخلق أي يوجده ابتداء في الأرحام وغير الأرحام، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو يجتمعون كلهم اللي يدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا ما فعلوا، ما استطاعوا. أبلغ من هذا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، هذا الذباب الضعيف إذا سلبهم شيئا ما يقدرون يردونه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن الذي يبدأ الخلق هو الله، والذي يعيده هو الله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف رحمه الله وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام إبراهيم عليها لا حد في التقدير، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر بدأ الخلق فإن إعادة الخلق بالفطرة والعقل أهون من ابتدائه، فهو إذا تقرر أنه يبدأ الخلق فإنه من المعلوم أنه يعيده، فالإعادة هو أهون. نعم.
فعلى هذا يكون الله تعالى قد قرر ألوهيته بهذا الفعل العظيم وهو بدء الخلق بعد وإعادته. ربنا فعلنا وبعضهم يقر بهذا ثم يعيده. ومن يرزقكم من السماء والأرض، ومن يرزقكم من السماء أي من جهة السماء بالمطر، والأرض بالنبات. فالرزق الذي ينزل من الذي يأتي من السماء هو المطر، والذي يأتي من الأرض هو النبات. هذا ما قاله المؤلف. ويجوز أن نقول إن قوله من السماء أي من العلو، والأرض أي من النزول، ويكون هذا كقوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويكون المراد بالسماء ما كان من الأشجار الرفيعة العالية، وبالأرض مثل الزروع والأشجار الممتدة على الأرض التي ليس لها ساق. أو نقول إن الآية أعم من هذا، وتشمل المطر لأنه من السماء، وتشمل ما أشرنا إليه من الثمرات من الأشجار العالية التي يتوصل إليها هؤلاء، فتكون في السماء وتكون في الأرض. قال الله تعالى أإله مع الله، الجواب لا يفعل شيئا مما ذكر إلا الله ولا إله معه. هذه الآية جمع الله فيها بين بدء الخلق والرزق، لأن المخلوقات تحتاج إلى إمداد وتحتاج إلى إعداد، فالإعداد لابتداء الخلق، لأن الله إذا ابتدع الخلق أعد الإنسان بكل ما هو لازم له. والإمداد يأتي بالرزق من السماء والأرض. قال قل هاتوا برهانكم، قل يا محمد هاتوا برهانكم حجتكم إن كنتم صادقين. هاتوا هذه فعل الأمر إلا تنفعل الأمر لا هي فعل الأمر، المحيون مختلفون، لكن الذي لا تستطيع أنها فعل الأمر، لأن الذي تلحقه العلامة يكون فعل الأمر، واللي يبقى على الواحدة يكون اسم فعل الأمر. أنت تخاطب واحد فتقول صح، وتخاطب اثنين فتقول صح، وتخاطب جماعة فتقول صح، إذن هي اسم فعل الأمر. لكن تخاطب واحدا فتقول هذا، تخاطب أنثى فتقول هاتي، تخاطب جماعة فتقول هاتوا، تخاطب نساء فتقول هاتين، إذن فهي فعل أمر. ومعنى هاتوا يعني أحضروا، والبرهان هو الدليل، البرهان هو الدليل، وخصه بعضهم بالدليل القاطع، وقالوا إن الدليل إن كان قطعيا في دلالته فهو برهان، وإن كان ظنيا فهو دليل وليس برهان. ولكن الظاهر من الآيات الكريمة أن البرهان في القرآن دليل، سواء كان قطعيا كما قال أهل المنطق أم غير قطعي. فعلى هذا نقول هذا برهانكم كامل لأي شيء، للقطع والظن، لأن ما عندهم لا دليلا قطعيا ولا ظنيا. طيب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، الأمر في قول هاتوا معنى المراد به، المراد به التحدي، إن كنتم صادقين أن معي إلها فعل شيئا مما ذكر، وجواب أنه لا يمكن أن يكون الله، الجواب إن

ويحتاج إلى جواب. نعم. يقول الله تعالى وقال المؤلف قد وسألوه عن وقت قيام الساعة فنزل قل لا يعلم. ندعاه المؤلف من أن الآية لها سبب لا صحة له لا صحة له، ولكن الله سبحانه وتعالى انتقل من ذكر الخلق إلى ذكر ما يلزم للخلق وهو العلم، فإن الخلق لا بد أن يتقدمه علم، لا يتم خلق إلا بعلم وقدرة، فمن لا علم له لا يخلق ومن لا قدرة له لا يخلق. فالآية فيها انتقال من معنى إلى معنى وليس لها سبب كما قال المؤلف. قل لا يعلم من في السماوات والأرض من الملائكة اللي في السماوات والناس الذين في الأرض وكذلك الجن. الغيب مفعول يعلم ومن فاعل يعلم. قول من فاعل يعلم والغيب مفعول أي ما غاب عنهم، فيكون الغيب على تقدير المؤلف مصدرا بمعنى اسم الفاعل، يعني قال أين غاب، وغاب في علم ماضي فاعل له فاعل، يكون هنا الغيب مصدر بمعنى اسم الفاعل. وهل يأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل؟ اسم الفاعل لا، هذه نعم لا لكن غيره ابن ما خالف أنه بيساعد لهذا.

0: هذا دليل. كذلك أيضا القطافين عدل بمعنى عادل، وله أمثلة. كما أن المصدر يأتي بمعنى اسم المفعول كثيرا، قل لا يعلم الغيب إلا لكن الله يعلمه، إلا الله يعني إلا بمعنى لا، فيكون الاستثناء منقطعا، يكون الاستثناء منقطعا على رأيه. ثم قدر المؤلف يعلمه ليكون إعراب الله مبتدا، يعلمه خبره، يعلمه خبره. وهذه الآية تحتاج إلى مناقشة. أولا، لماذا عدل المؤلف عن الاستثناء المتصل إلى الاستثناء المنقطع؟ إلا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. لا لا، لأنه يرى أن الله تعالى لا مكان له. ومن في السماوات، في السماوات هذه متعلقة بمحروف تحذيره تقرر، من اسمها معروف أن ثلث الموصول تقدر استقر أو كان أو ما أشبه ذلك. فيقول إذا قلت من استقر في السماوات أو من كان في السماوات والأرض الغيب الله، لازم أن يكون الله تعالى في السماوات فيكون له مكان، وهذا عندهم من كان عند المؤلف ومن كان على عقيدته من كان إذن هذا في الحاكم. هذا واحد. ثانيا، نقول له إذا كان الاستثناء منقطعا، فالمعروف أن الاستثناء المنقطع إذا سبق بكان من منفي تجد فيه إذا كان منقطعا يجب فيه النص، كما قال ابن مالك في الألفية: وانصب من قطع وعنف من فيه إبدال وقع. فالمشهور عند العرب أنه إذا كان الاستثناء منقطعا وجب فيه النص، وهنا ليس منصوبا. فقال: نحن نجعل الجملة لا دخل لها في الاستثناء، نجعل الله مبتدا والخبر محذوف، وفي الأجل لأجل أن لا نخالف المذكور من كلام العرب، لأن القرآن بلسان قريش وليس بلسان بني تميم. طيب، بعض العلماء يقول: نحن نتخلص مما فر منه المؤلف مع عدم إثباتنا المثال لله، بأن نقول: لا يعلم من يذكر في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما نقول من استقر، وحينئذ يزول الإشكال، حينئذ يزول الإشكال، لأن الله تعالى مذكور في السماوات وفي الأرض، فيزول الإشكال الذي من أجله قطع المؤلف الاستثناء. والخلاصة يا جماعة الآن، أحب أن نعيد التقرير على الرأي، على الرأي الذي نرى وهو المتعين أن الاستثناء هنا مطلق، وأن الله تعالى له مكان، وأن مكانه في السماء. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حينما أشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغ رسالته، فقال وهو يخطب في عرفة لما قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال مشيرا إلى السماء: اللهم اشهد. فهذا دليل على أن الله في السماء. إذ قول من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الاستثناء متصل، ويكون الله بدل من من، أو بدلا من من، بدلا من من، كما إذا قلت: قام ما قام القوم إلا زيد. نعم، فإن هنا الإتباع أولى، الإتباع أولى، وإن كان جزء النفس، لكن يتبع أولى. فعليه نقول الاستثناء مستقل ولا في إشكال على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم أين من؟ والله في السماوات وفي الأرض. والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. لا أبدا، والله في السماوات يعني في مجموعه. وإن كان هو في السماء كما تقول مثلا فلان أمير في مكة المدينة، وإن كان في واحد منه. فهنا الألوهية ثابتة في السماوات والأرض وإن كان هو في السماء. طيب خلوا الآن نقرر هذا هو الصحيح ولا إشكال فيه. يبقى عندنا على رأي من يقول إنه لا يجوز للمعتقد أن الله في السماء، لأن الله ليس له مكان على زعمه. كيف نخرج الآية؟ نخرج الآية على ثلاثة أوجه. إما أن نجعل في السماوات متعلق بفعل مناسب ويكون التقدير من يذكر في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا، يكون الاستثناء متصلا وهو مرفوع على البدلي ولا إشكال فيه، يعني لا إشكال فيه من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى غير مسلم. هذا وجه. الوجه الثاني يقولون نجعل الاستثناء منقطعا، نجعل الاستثناء منقطعا ويكون الرفع هنا على لغة من؟ على لغة بني سمين الذين يجوزون الإجاب ولو كان الاستثناء منقطعا. الوجه الثالث أن نجعل الاستثناء منقطعا ولكنه ليس تابعا لما سبق، بل هو مبتدأ وخبره محذوف، وهو الذي مات عليه المؤلف حيث قال لكن الله يعلمه. وهذه التفسيرات والتقديرات مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية فقد أخطأ وإن أصاب. فالذي يفسر القرآن على حسب عقيدته هذا الحقيقة أنه جان على الله سبحانه وتعالى ومتقول على الله بلا علم، لأن الواجب أن تفسر القرآن بما دل عليه ثم تجعل عقيدتك تابعة له. ولهذا يقول العلماء استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأن الإنسان اللي يعتقد أولا ثم يستدل الغالب عليه أنه يخضع الأدلة إلى معتقده، كما هو معروف الآن. تجدون هذا فيما يتكلم الناس فيه في العقائد، وتجدونه أيضا حتى فيما يتكلمون فيه في الأحكام. فإن من ينتمي إلى مذهب إذا جاءت النصوص الدالة على خلاف مذهبه تجده يثق فيها أحد مسلكين، إما إبطالها إن أمكنه فيقول هذا ضعيف ومردود ولا هو مقبول، وإن لم يمكن الإبطال فعاد التحريف لأجل أن تطابق مذهبه. وهذه علة قل من يسلم منها إلا من شاء الله، أن يجعل عقيدته وحكمه تابعا للدليل. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يجعل ذلك تابعا للدليل لأجل أن يكون تابعا والنصوص تكون متبوعة. أما أن يعتقد أولا، سواء كان هذا الاعتقاد مما يتعلق بالعقائد والأمور الخبرية أو مما يتعلق بالأحكام العملية، ثم بعد ذلك يحاول أن يحرف النصوص إليها، فهذا خير مسلم ولا يجوز المرء. نعم. نجيبه بأن هذا لا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس وهم ليس عندهم صدق ولا حياة، بل جحود وإنكار، ثم انتقلوا من الجحود والإنكار إلى الإقرار والإصرار. ونقول أيضا هذا الكلام الذي لا دليل عليه هو باطل أيضا، لأن الإنسان إذا شك فقد لا يتخلص من هذا الشك، فإذا تخلص والله تبارك وتعالى ما دعا عباده إلى السفر والحياة، بل دعاهم إلى الإيمان، دعاهم إلى الإيمان بعد الكفر مباشرة. إيمان هذا ربي ما قاله عن حقيقته ولا عن شخص، قاله لإقامة الحجة، لأنه مر علينا كثيرا. جبنا هذا المثال، نظام الخصم بنا يعترف به. يعني أنتم الآن تقولون تعبدون هذه الكواكب والشمس والقمر، فهذا ربي. يعني الآن نجلس وياكم مجلس المقنع، كل من يقنع هذا ربي، فلما أكل قال لا أحب الآكل، ثم تنقل بهم. ولهذا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ما قال وتلك أدلتنا أقررنا بها إبراهيم. إبراهيم ما كان في قلبه أدنى شك في هذا الأمر وأنها آلهة باطلة، لكن لأجل إقامة الحجة على هؤلاء. نعم أين لما قال بلى ولكن ليطمئن قلب، قول أين قال ولن تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب. هل إبراهيم شاف؟ ما شاف؟ طيب أعلمت إبراهيم ما شاف، ولو أجرينا الحديث على ما على فهمه لكان يقتضي أن إبراهيم قد شك ونحن أولى بالشك منه، ولكن معنى هذا نفس شك إبراهيم. يقول لو كان إبراهيم محلا للشك لكنا نحن أولى به ونحن لم نشك. هذا معنى، لأن كل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين بأن الله قادر على إحياء الموت، وكذلك الصحابة. فكأنه يقول للصحابة هل فيكم أنتم شك؟ وش الجواب؟ لا. إذن لو كان هناك شك لكنا نحن أولى به من إبراهيم، فإبراهيم ما شك عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما شكوا. ولكن المعنى كما أنكم الآن تعلمون ما في أنفسكم من اليقين، فإن إبراهيم كذلك يعلم. ولو كان الأمر لو كان في الأمر مكان للشك لكنا نحن أولى به من إبراهيم. نعم واضح الآن؟ ثم قال المؤلف وما يتبع لا قال لكن الله يعلم. في السماوات وفي الأرض، هذه مجموع الظرف الآن لمجموع اثنين، فهو يقين ما يخرج عن الاثنين، يقين ما يخرج عن الاثنين، لكنه تبارك وتعالى في واحد منهم بدليل العقل والنقل. مثل ما ضربنا مثلا بقولك فلان أمير في مدينة وأمير في مكة. نعم المعنى أن إمارته ثابتة في مجموعهما، لا ليس معنى أنه هو في كل مكان في هذا وفي هذا، قطع ما يمكن في المدينة وفي مكة في أمير واحد في مدة للأمير. نعم مراسل السماوات يعني في في السماء فوق السماء وله في السماء السابعة وفوقها وعلى العرش وبين العرش وبين السماء مسألة الله أعلم بها. فالمعنى أنه في السماء بمعنى أنه في هذه الجهة، مثل وجع على القمر فيهم منوران وله في السماء بل في جهتهم. وأما قول بعض العلماء أن نور القمر ينعكس أيضا على السماوات، يقول له نور من جهة الأرض ونور من جهة السماء، هذا في الصحيح. فالمعنى فيهن أي في جهتهن. نعم وإن كان في الحقيقة القمر ما تخلل السماء الدنيا حتى كان في جهة السماء كان الثالثة والرابعة، لكن الجهة فيهن واحد. إلا اللي في السماء والأرض ما يعلمون الغيب إلا الله، وأين الله؟ في السماء، الله في السماء أي في جهة، لا ما هو معناه ما هو السماء، يعني حتى في السماء وفي السماء السابعة السماء العلو السماء العلو أو نجعل فيه معنى على يعني فيها تخيط يلا في السماء يجمع إما أن تجعل فيه معنى على فيكم على السماء أو في قال الله تبارك وتعالى بل أدرك علمه في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود هل نقف معلش؟
1: لا لا في الآية اللي
0: قبلها لم يعلى قوله إلا الله من الفوائد فيما سبق أظن أن يكيف مدرسة دل وبحر أضبطوا من العلم يعني ما أحبه أنت الفوائد الساخر ما وقنا شون أما يجب مطر إذا أخذ فوائدها قال الله تعالى أما يجب مطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون يستفاد من هذه الآية أولا قدرة الله سبحانه وتعالى لأن قوله يجيب يشمل كل ما يتطلبه الضرورة من قليل أو كثير فيكون في ذلك دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى ومن فوائدها أيضا بيان أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه لأن قوله المضطر يشمل الكافر والمؤمن ترى في سورة النمل يعني إذا الفائدة الثالثة أن المضطر مجاب الدعوة أن المضطر مجاب الدعوة مطلقا لقوله أما يجيب المضطر ولم يقيده بالمؤمن الفائدة الرابعة أن إجابة المضطر المتحكمة مشروطة بما إذا دعاه لقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه وأما إذا لم يدعه فقد يجيبه وقد يعني فقد يزيل ضرورته وقد لا يزيلها لأن المضطر قد لا يدعو الله تعالى استغناء بما عنده من المادة من الأمور المادية عن دعاء الله سبحانه وتعالى فيستأنف عن دعائه وحينئذ لا تكشف ضرورته فالمهم أن إجابة المضطر هنا شرط الله تعالى أن يكون المضطر داعيا فقال إذا دعاه الفائدة الخامسة منة الله تبارك وتعالى على عباده بكشف السوء كشف السوء أي إزالة عن المضطر ولا عن غير المضطر عن الجميع ولهذا ما قال عن المضطر قال يكشف السوء فحذف المتعلق والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق في العموم فمعنى يكشف السوء عن كل أحد الفائدة الثالثة حذف المتعلق في العموم الفائدة الثالثة أنه يجب على المرء أن لا يلتفت في كشف السوء إلا إلى الله لأنه لا يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى فعلى هذا يجب عليه أن لا تعلق هذا الأمر إلا بربه الذي هو قادر على كشفه وتعلقك بغيره خذلان لك فمن تعلق شيئا وكل إليه ولكن هل هذا الكلام ينافي فعل الأسباب؟ لا ينافي لأن فاعل الأسباب إن كان يعتقد أن السبب وحده هو الفاعل لذاته فإنه ينافي ما ذكره. وإن كان يعتقد أن السبب هو الفاعل ولكن بتقدير الله فهذا من التعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينافي إذا توكلت عليه واعتمدت عليه أن تفعل من الأسباب ما جعله الله سببا. الإنسان يرجو من الله تعالى دخول الجنة والنجاة من النار، ومع هذا يفعل أسبابه، يرجو من الله تعالى الأولاد ومع ذلك يفعل بالأسباب. فالمهم أن فعل السبب إذا لم يعتقد فاعل السبب أن السبب فاعل بذاته فإنه لا ينافي التوكل ولا التعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا كما التوكل ولا ينافي كما التوكل أيضا. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين يفعل من الأسباب ما يدفع به السوء. وفيها أيضا الفائدة الثامنة بيان الفائدة السابعة بيان منة الله سبحانه وتعالى جعل الناس على هذه الأرض خلفا يخلف بعضهم بعضا، وقد ذكرنا فيما سبق الحكمة من ذلك، وهو أنه إن لم يخلف بعضهم بعضا لزم أحد أمرين: إما استمرار الخليفة الأولى وحينئذ يلحقها الملل والسآمة وعدم التجديد، وإما انقطاع الخلق أو الخليقة لأنه ما فيها أحد يخلقها. فالله تبارك وتعالى من منته أن جعل الناس خلفاء. الآن تجدون الرجل إذا طالت فيه الحياة لا يمله أهل سوقه فقط، بل يمله أقرب الناس إليه. نعم، تجد يقول الله يريحنا بالعافية وما أشبه ذلك، يدعون الله تعالى بالراحة لأنه يعني يخلقهم ويديهم. نعم، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله في جعل الخلفاء، يعني هو من رحمة الله وهو أيضا من قدرته، لأن فيه إحياء وإماتة، إماتة للأولين وإحياء للآخرين، وهذا من آيات الله وقدرته. ولهذا احتج إبراهيم على المتمرد بقوله: ربي الذي يحيي ويميت. فدل هذا على أن الإحياء والإماتة من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته. وفي هذا دليل على أنه مهما ظهرت الدلائل والقرائن في الآية أيضا فإذا ظنه الشافعة، على أنه مهما كثرت القرائن والبراهين فإن من الناس من لا يستعظ به، بقوله: قليلا ما تذكرون. نعم، وأن من المستعظين أيضا من قد يكون استعاظه قليلا، لأن قوله قليلا ما تذكرون يتضمن التذكر من واحد والتذكر من جماعة. فقليلا ما تذكرون يعني أن الواحد منا قد يتذكر لكن قليلا، وكذلك أيضا الفئات من الناس لا يتذكرون، ولا يتذكر من الناس إلا القليل، والمتذكر أيضا تذكره قليل إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. نعم، لا، إحنا عربنا اليوم على ثلاثة أوجه. المؤلف يرى أنها زائدة، وقلنا أنها يحتمل أن تكون مصدرية. نعم، ثم قال الله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. في هذا في هذه الآية من الفوائد: أولا بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على الخلق بالهداية في ظلمات البر والبحر والجو. أيهن يسير؟
1: من البحر
0: أو من البحر؟ كانك على البحر وهنا من البحر، لأن قلنا على قاعدة الفقهاء الهواء تابع للقرار، وكانك على البر فهو من ظلمات البر كذا. ففيه منة الله على عباده بالهداية في ظلمات البر والبحر. وهذه الهداية هل هي بعلامات أو بإلهام؟ بكل الأمرين. نعم، قد تكون بالعلامات وهو الأكثر، وقد تكون بالإلهام. لما توجهت وقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وما يعرف عليه الصلاة والسلام شيئا، فهداه الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء يستعمل هذه الآية إذا ضاع، إذا ضاع بالبر أو حتى بالبلد، يدور بيت واحد ولا اهتدى إليه، يتلو هذه الآية عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وهو دعاء مناسب، ودعاء مناسب. إذن منة الله على هداية في ظلمة البر والبحر، نعم، سواء كان ذلك بالأسباب المشاهدة أو كان ذلك بالإلهام، إن الله تعالى يمن على العباد بهذا وبهذا. وفيها الفائدة الثانية أنه يجب على الإنسان أن يعتمد على الله في الهداية إلى الطريق الحسي كما يعتمد عليه في الهداية إلى الطريق المعنوي. فكما أنك تقول الله رب اغفر لي وارحمني واهدني في الهداية المعنوية، كذلك أيضا اعتمد على ربك في الهداية الحسية. لا تعتمد أيضا على الأسباب، لأنه كم من أناس أهل معرفة وجود بالدلائل ومع ذلك لا يهتدون. وقد حدثني رجل أثق به يقول إنه ذهب من هنيزة إلى بريدة في حاجة قبل تظهر السيارات، أعطاه أحد التجار هنا كتاب إلى أحد التجار في بريدة وقال له احرص على أن تصلهم بس. يقول فصليت المغرب خارج البلد في هنيزة ورحت مع طريق يسمونه طريق الخراب مختصر. يقول لما أني وصلت وهو مع الزان الأخير يعني ساعة وربع تقريبا وعلى رجليه، وصليت في المسجد، مسجد التابع اللي في بريدة، وانتظرت حتى خرج وتابعته وقلت هذا خط من فلان، قال ادخل ادخل مسجده. يقول إني قلت له بمشي، قال لا بس لزم علي وكل دخل قالوا يسوون لك هوا. يقول قال متى كان يعني يزيك يصلون به النار؟ قال أخوه والله يا أخوي هذا أنه أجود من ناقتنا الفلانية. يقول أنا ما حطيتها على بالي هالكلمة، ما أبدا ما حطيتها على بالي إطلاقا. يقول تقويت وطلع، يقول أنا طلعت ومرنت وأبدأ أدور ويا ما تقدي ولا يراجع إلا للخلق. يقول لهم إلى آخر الليل لما دخلت تعبت ومليت ولهك أهل السباء وأقعدون. قلت لهم ما نبطل عندك، ما بينك وبين الله إلا شيء يسير. المهم بقي إلى طلوع الشمس وينطر النهار عد الليل ويوم جاء عد صاح مريض. الكلام وش عليه على أن الرجل هذا يهتدي ومع ذلك ظل الطريق. لا تقول إني أنا والله عارف الهداية، هداية الله للطريق هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى للعباد سواء في البر أو في البحر. و ها؟ إيه تهرب بعض الناس جيد يركض يحسون الناس من هلا فيه تونا ما يفزين لكن ما يخاف. يقولون يجلسون يتعللون بعد الأخير يروحون يسرقون من رمان الكري، نعم، ويجون يتعللون عليه. لا الأولين لا يعني شيء عجيب، نعم. محمد عاد ما يغرمنا، لا تضروا هذا سوى ذلك. أما يأتيكم في ظلمات البر والبحر، كان منها فائدتين أظن. الفائدة الثالثة بيان آية الله سبحانه وتعالى في هذه الرياح بقوله ومن يرسل الرياح. الفائدة الرابعة أن هذه الرياح مسخرة مدبرة وليس هي التي تهب بطبيعتها، بل هي مسخرة مدبرة بقوله ومن يرسل الرياح. الفائدة الخامسة أن الشيء الواحد قد يكون خيرا وقد يكون شرا بحسب آثاره ونتائجه. الرياح هنا يقول بشرا بين يدي رحمته وعلى عاد ونحوهم على إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. والكل من فعله تبارك وتعالى. هنا أرسلنا الرياح يرسل الرياح وهناك أرسلنا عليهم، فالكل من فعله. وحينئذ يرد علينا إشكال، هل الله تعالى يفعل السوء؟ نعم، فالجواب السوء في المفعول، السوء في المفعول. وأما بالنسبة لفعل الله فإنه ليس بسوء، لأنه صادر عن حكمة، صادر عن حكمة. وقد مر علينا في أول الآيات أن انتقام الله تعالى من المسلمين هو نعمة وكمال يحمد عليه. لما ذكر عقوبة قوم لوط قال قل الحمد لله. نعم، وفيه أيضا دليل على الفائدة الثالثة أن المطر من رحمة الله بقوله بين يدي رحمته. سابعة، إطلاق الصفة على آثارها بقوله بين يدي رحمته. فالمطر ليس رحمة الله ولكنه آثار من آثار الرحمة، والله سبحانه وتعالى يطلق الرحمة على ما كان من آثاره. قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وفيه أيضا من الفوائد السابعة الثانية دليل على أن الرياح سبب لنزول الأمطار لقوله ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال تعالى في آية أخرى صريحة الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. نعم، هذا دليل واضح على أن الرياح هي التي تثير السحاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي الآية أيضا من الفوائد بيان تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما يشرك به، وأنه أعلى وأعظم من كل ما يشرك به لقوله تعالى الله عما يشركون. وفيها الفائدة العاشرة أنه لا أحد يستطيع أن يفعل هذه الأفعال، وهي الهداية في ظلمة البر والبحر وإرسال الرياح بشرا بين يدي رحمته. ولهذا قال أإله مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا. طيب هل يشمل الهداية في ظلمة البر والبحر بالأسباب التي توصل الناس إليها اليوم؟ يشمل؟ هنا يشمل، لأن الله أطلق الهداية بأي سبب كان فهي من الله. قال الله عز وجل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده من فوائدها أولا بيان قدرة الله تبارك وتعالى في بدء الخلق وإعادته، ولا أحد يستطيع بدء الخلق وإعادته أبدا إلا الله. والذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، مش جوابه يا يوسف؟ الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت جواب إيه؟ وش نجيب محمد؟ إبراهيم قال ربي الذي يحيي وأميت، فرد عليه بقوله أنا أحيي وأميت. وش نجيب؟ ما هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده والله؟ إذن هو الذي يحيي ويميت، فبماذا نجيبه؟ نعم. وأما أن يحيي فيجعل الحياة في ميت لا يستطيع، أو يميت فيخرج النفس من البدن هو ما يستطيع. واضح؟ إذن قوله تعالى ما يتقصد يريد واضح انها مقصد الله وانه لا احد يستطيع. الفائده الثانيه ما. ما اقتنع ولكنه عدل الى امر لا يمكنه ان يجادل فيه. يعني تعرف باب المناظرات يلجا الى الاظهر فالاظهر. نعم. وفيها ايضا من الفائده من الفوائد بيان ان الرزق من الله عز وجل لقوله ومن يرزقكم من السماء والارض. طيب اليس الله تعالى يقول فارزقوهم منه فارزقوهم فيها؟ طيب شلون تقولون الرزق من الله ولا احد يرزق الا الله؟
1: يجوز
0: اطلاق
1: الرزق على العبد على انه السبب،
0: على انه السبب فيكون هنا اضافه الرزق الى العبد من باب اضافه السبب الى مسبب. نعم. ربما هذا ايضا نقول وجه اخر ان الرزق العام غير الخاص، لكن حتى الخاص ايضا ليس رزقا مستقلا انما هو بالسبب. ولهذا الجواب الذي لا يخرج عنه شيء ان نقول ان اضافه الرزق الى المخلوق من باب اضافه الشيء الى سببه. ولهذا قال الله تعالى إيه نعم لا فيها ومن لستم له برازقين قبله

0: قبل ومن لثهم له برازقين. فهذه المخلوقات إنما نرزقها، من الذي يرزقها؟ الله سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أنت الذي ترزق الزرع، ترزق الطير، ترزق الوحوش، ترزق السباع، أبدا ما يرزقها إلا خالقها. كذلك أيضا أنت لا ترزق نفسك، حتى نفسك لا ترزقها. ولهذا تجد أشطر الناس وأجودهم في البيع والشراء وأذكاهم وأشدهم مكرا وحيلة، تجد أحيانا من أفقر الناس، وتجد الإنسان الأبلة نعم لما يحسن أي شيء يكون عنده أموال عظيمة، والله تبارك وتعالى يعطي فضله من شاء. طيب، وفيها أيضا الفائدة الرابعة قوله من يرزقكم من السماء والأرض. الرزق من السماء كيف هو؟ المطر، والأرض النبات، أو السماء ما على من الأشجار، والأرض ما نزل من الزروع، لقوله لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وفيها أيضا الفائدة الخامسة دليل على أنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى بقوله إله مع الله. والفائدة السادسة تحدي المناظر لقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الفائدة السابعة أنه لا بأس للإنسان أن يتدرج مع خصمه نعم، وأن يتحداه بما يقر به، وهذا غاية الإنصاف، أن تقول لخصمك هذا الدليل، لأن هناك حالة أخرى ليست إنصافا، وهي أن تقول لخصمك لا أقبل منك أبدا، ولا لا؟ فأنت إذا قلت للخصم هذا الدليل إن كنت صادقا فقد أنصفته وتحديته أيضا، وحينئذ يظهر عجزه. لكن لو قلت لو تأتي بأي دليل ما قبلت معناه أنك جعلت العلو له، الآن هو ينتصر عليك وأنت تنخذل أمامه، مع أنك الآن في هذا الوقت تكون مستكبرا. لكن لو فرض أنه ظهر عناد هذا الرجل وأنه إنسان يماري ولا يقبل الحق، هل لك أن تقول أنا لا أقبل منك؟ يعني مثل افرض أنك أنت استدللت عليه بآية من القرآن أو بنص صريح من السنة وصحيح، ثم جعل يجادلك في هذا الأمر. لو قال مثلا الربا حلال، مصلحة عظيمة ينتعش به الاقتصاد نعم، والناس يتحركون، فوش اللي حرم؟ تقول وحرم الربا، قال هذا الربا مثل الجاهلية، إذا حل الأجل على الدين على الفقير وهو فقير قال نزيد في الأجل ونزيد في الربا. وأما ربا البنوك ما أشبه ذلك فهذا برضا من الطرفين ولا في الظلم، وهو انتعاش للاقتصاد ومصلحة للبلاد نعم وتنمية للمال وما أشبه ذلك. هذا يصلح أن أقول لا أقبل منك مهما جئت به. لماذا؟ لأنه مجادل ما يريد الحق، فالشيء الذي فيه نص صريح واضح المجادلة فيه غير مقبول. ولهذا قال لما قال أبو سفيان أعلو هبل في أحد، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تجيبون، منعهم أنهم يجيبون نعم، وش السبب؟ لا
1: قال ألا
0: أي نعم، بالعكس لما قال هل فيكم محمد وهذا وفيكم ابن أبي قحافة وابن الخطاب، قال الرسول لا تجيبون إهانة لهم. لكن لما قال أعلو هبل وصار بإيجاد بالباطل ليعليها الحق، وصار هذا فيه تشبيه لأن الشبهة قائمة في هذا المكان. وش قيام الشبهة؟ أن الانتصار كان لهم، فمن سمع هذا الكلام قال صحيح هبل الآن اعتلى. فكان من المناسب هنا أن تزال هذه الشبهة ليقال الله أعلى وأجل. أما بالأول فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن من المصلحة أن يهجر وأن لا يجاز. وفي الحقيقة ليس في هذه المسألة شبيهة بمسألتنا وكنت أظن أنها شبيهة بها. نعم أجابه عمر لما قال ما هو قد تفيتون. الحاصل لأنه الآن صارت الشبهة لما كانوا ما تكلموا وقال ما هؤلاء فقد تفيتونهم تقوم الشبهة أمام الناس. وصحيح لهم أحياء لأجابوا لا

العدل والإنصاف جيب دليل نفسه هذا عدل وإنصاف. الفائدة الثانية منع استنصار الخصم، لأن الخصم إذا ما طلب منهم دليل وبأبد ما نقبل منه تجيب دليل ولا ما تجيب دليل، حينئذ يستنصر ويقول الله الآن غلبت. نعم طيب، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وفي هذا دليل على أنه ليس عندهم برهان ولا لا؟ لأنه لو كان ثمة برهان لم يكن للتحدي فائدة إطلاقا. نعم، وبهذا ننقلكم إلى آية أخرى وهي قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أعلى بعض الناس صوته بهذه الآية حينما قالوا إن الكفار وصلوا إلى القمر، وقال: هذه الآية دليل صريح صحيح واضح ظاهر على أنه يمكن الوصول إلى القمر. نعم، لقول لا تنفذون إلا بالسلطان، والسلطان العلم، هكذا قال. نعم، فيقال له: يا غبي، من قال لك إن السلطان العلم؟ السلطان ما به السلطة، وهو في كل موضع بحسبه. فإذا كنت تجادل في آية علمية أو في مسألة علمية فالسلطان العلم، إذا كنت تبي تسرق تبي تكلم لص لترفع يده فالسلطان القدرة على تنفيذ قطع يده مو العلم. نعم، إذا كنت تريد أن تصعد مكانا مرتفعا فالسلطان القوة. نعم، فالسلطان في كل مكان هو عبارة عن السلطة على الشيء. فالآن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان، إيش معنى السلطان؟ القوة والقدرة. والقدرة، ولهذا قال: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون. فهل هؤلاء يرسل عليهم شواظ من نار ونحاس؟ نعم. والآية: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض جميعا، فهل هؤلاء نفذوا من أقطار السماوات والأرض؟ هب أنهم نفذوا من أقطار الأرض، لكن ما نفذوا من أقطار السماوات. ثم إنه لو كانت دالة على ذلك لكان هذا التحدي لا معنى له. إن استطعتم، إذا كانوا لا يستطيعون ليش قالوا إن استطعتم؟ نعم، الشيء المستطاع ما ما ما يعرض بمعرض التحدي. ثم إن الآية مسوقة بين خلق إبداع الخلق ثم الموت ثم الموقف ثم، وهذا يقال لهم متى؟ في الموقف. ذكر الله خلق الإنسان من صلصال في الفخار، ثم قال: كل من عليها فان، ثم قال: يا معشر الجن والإنس. نعم، ثم قال: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان إلى آخر، فذكر جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين. فالحاصل أنا أقول إن التحدي في مقام الإمكان غير مقبول، ولا يمكن أن يقع في كلام الله ولا في كلام أي واحد من البشر. كيف تتحدى بما يستطاع؟ نعم، تقول يا عبد الله لا، المعاند فيه تفصيل. إذا كان ذلك من إهانته وعدم تأثير شبهته فالأولى خصم، وأما إذا كان ذلك سببا للسفارة أو سببا لقوة تفسيره فيجب أن يرد عليه، يجب أن يرد عليه بكل مقال مقال. إذا هانت إن كان للقوة نعم فأفتته بالحديد والنار، وإن كان ما للقوة فلبيت رب يحميه. نعم، إيه المراء غير إيه لا، ما هو بالجدال لإثبات الحق، لأن فيه مراء بس مجرد مغالبة، هذا هو المنهان. وأما الجدال فقد أمر الله به، الجدال لإثبات الحق وإبطال باطل مأمور به وجوبا أو استحبابا حسب الحال. وأما المراء اللي بس مجرد معاندة، إذا بعض الناس الآن في المجلس مع آخر في مسألة من المسائل، من المسألة الدينية التي للحقيقة مثل عام وتلقاهم يتعاندون. أنا أقول كذا وأنت تقول كذا، أنا علي حق وأنت عليك حق،

0: لأن هذا ما يزيد الأمر إلا شدة، وربما يتحزب الحاضرون إلى حزبين، وربما يحدث في قلب أحدهم على الآخر حقد وعداوة، فلهذا كان من الأحسن ترك. نعم. إيه لا، ما هو المراد حق شرعي. يعني أنا مثلا أقول لك إن فلان جاء وصل مثل البلد هذا، وأنت تقول لا مات. الحق مع من؟ مع الصادق. هذا المحق. ما هو بمعنى المحق إنه معنى ضد الباطل اللي هو الشرع. طيب، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا ومما سبق أن توجيه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول قولا يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهذا القول، لأنه عبارة عن إيش؟ رسالة خاصة. القرآن كله مأمور أن الرسول يقول الناس، كل القرآن، لكن إذا خطى بعض الآيات بكلمة قل يدل على عناية الله تعالى بهذا الأمر، حيث أو أوصاه به، أوصاه بتبليغه وصية خاصة. الفائدة الثانية أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله، كذا؟ طيب، اللي في المستقبل ما يعلمه أحد إلا الله بكل حال، والحاضر أو الماضي قد يعلم، الحاضر أو الماضي قد يعلم، ودعوى علمه ليست من علم الغيب. وعلى هذا فاللي حيرون يخبرون عن ما جرى على العبد، هؤلاء ليسوا ممن يدعون علم الغيب. كالسبب، لأنه إما ماضي أو حاضر وهو معلوم، لكن قد يكون غائبا عن البشر شاهدا للجن، لأن الجن يعلمون الشيء البعيد ويخبرون من يصحبهم من الإنس. وعلى هذا فما نحدث به عن بعض الناس إنه إذا جاءهم المريض قالوا أنت أصابك كذا وأصابك كذا وأصابك كذا، ويقع ويكون الأمر كما أخبر، هذا ليس من دعوة الغيب، فتصديقه ليس كفرا بالله، ليس كفرا، لكن يبقى النظر في حال هذا الرجل هل هو مستقيم، فإننا حينئذ نركن إليه ولا حرج علينا إذا ذهبنا إليه. أما إذا كان غير مستقيم بحيث إن الجن لا تختمه إلا بشرك وكفر، فإنه لا يجوز لنا أن نذهب إليه لما في ذلك من الإعانة على الكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يختمون الإنس لمصالحهم، لمصالح الجن، فإذا كانوا كفارا فإنهم قد يختمونهم إذا أشرك الإنسي بالله. وقد يكون مثل يعشق الإنسي، مثلا تكون امرأة تعشق هذا الرجل وتقول أنا أختمت بشرط إنه يفعل به، نعم. أو كذلك رجل من الجن يعشق امرأة من الجن فيحصل الأمر كذلك، فيكون هذا الأول شرك اللي أشرك بالله، والثاني فسوق وزنا. وقد يختمه بمجرد محبته له بدون أي سبب، فهذا لا بأس له. وقد يختمه لله، يرى أنه عابد وتقي، نعم، أو عالم ينفع الناس بعلمه فيختمه لهذا السبب. فما دامت أن خدمة الجن للإنس تتنوع، فإن حكم استخدام الإنس للجن يكون بحسب هذا التنوع، يكون بهذا، ولا يقال انه حرام مطلقا، نعم، ولا يقال انه جائز مطلقا، بل على حسب الحال. وقد بلغنا ان احد اهل العلم كان يسمع في حلقته حركات بغير مشاهده. ويقولون إن الجن يحضرون العلم عنده، وأنه أحيانا يسمعون كلاما وسؤالا بدون أن يعلموا به. نعم هذا يعني توافر عندنا. ها اين يعني هذا حاله مو بيحلو؟ لا يسمعون جميعا بس ما يشوفون، يسمعون جميعا ولا. وهذا لا ليس ببعيد، اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حضر هناك من الجن وحضروا القران وتادبوا لما حضروه قالوا انصتوا. نعم فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. نعم وايضا لما سمعوا القران قالوا ان سمعنا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. فورثه الانبياء من اهل العلم يمكن ان يحضرهم اناس من الجن ينتفعون بعلمهم، وليس هذا ببعيد. لا الغالب انه ما يرى، ما اعرف لكن الغالب انه ما يرى. نعم اي يمكن يرونه، لكنها مثل الملائكة ما هي يعني الأصل أنهم عالم غيب، لكن قد يرون. طيب يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا نقول ما كان قد حدث من قبل أو هو الآن موجود فليس من علم الغيب، فمن ادعى معرفته لم يكن مكذبا لله ورسوله. واضح؟ طيب وفي قوله من في السماوات والأرض غيبه إشارة إلى أن الله تعالى في السماوات، وقد خرج العلماء فيفيد أن الله في العلو، وقد خرج العلماء ذلك على أن في بمعنى على، في بمعنى على، أو أن مراد السماوات الجهات العليا، وأما أنه لأنه تعالى فوق الأرض تعالى في السماء. وفي الآية من الفوائد أو ما وصلنا وما وصلنا لنا بس. قال الله تعالى وما يشعرون أي كفار مكة كغيرهم أيان يبعثون، قال أيان وقت يبعثون. نعم يعني ما يشعر أحد متى يبعث الناس، لأن علم الساعة إلى الله عز وجل، فلا أحد يشعر متى تكون الساعة حتى لو جاءت علاماتها وأشراطها، فإننا لا نستطيع أن نحددها بالتعيين ونقول بقي عليها كذا سنة كذا شهرا، ولا مع وجود الإبصار. ولهذا قال أيان يبعثون. وقول المؤلف وقت يبعثون فيه إشكال من جهة النحو. نعم ما هو الإشكال؟ أيانا هذه ظرف لكنها استفهامية، وقت ظرف مجردة من الاستفهام، ولهذا تفسير أيام بوقت قصور. ولو قال المؤلف متى يبعثون لكان هو المناسب. نعم لكان هو المناسب، لأن أيان يبعثون نقول إنها ظرف وهي متضمنة للاستفهام معلقة للفعل عن العمل، والفعل يشعرون، يشعرون أيان يبعثون، فالجملة أيان يبعثون في محل نصب ليشعرون، ولو كان التقدير وقت يشعرون وقت يبعثون لم يكن في جملة تعليق. فإذا المؤلف بتقديره وقت ضيع علينا مسألتين. المسألة الأولى ما تضمنته أيان من الاستفهام قول، والمسألة الثانية تعليق كون الجملة هنا في محل نص لأنها معلقة بأيان، وعلى تقديره تكون أيان نفسها أو نفسها هي المفعول. نعم هذا ما ينبغي التنبه له، لأنه ينبغي أن يكون التفسير اللفظي خاصة مطابقا للمفسر، مطابقا له في كل الأحوال. وما يفعلون أين يبعثون. طيب من ادعى أنه يعلم متى يبعث وما الحكم؟ كافر. هنا كافر اللي يقول أن القيامة ستكون في سنة 1414. نعم هو نشر هذا في صحف لبنان عن واحد يقول كاهن استنتج أن تكون في 1414 يعني ما بقي إلا 12 سنة. هذا اللي يصدقه أو يشك في خبره لو ما صدق يكون عنده تردد يعتبر كافرا، لأنه يجب الجزم بتكذيب هؤلاء، يجب أن نجزم لأن هؤلاء كاذبون، لأنه ما يمكن يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم البشر وجبريل أعلم الملائكة، لما سأله قال ما المسؤول بأعلم من السائل، ما هذه متى تقوم الساعة إلا الله. وهذه الأشراط أيضا، هذه الأشراط علامة على قربها، لكن القرب نسبي، القرب نسبي، لا تظن القرب 30 سنة 40 سنة 100 سنة. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم من الأيام والشمس على رؤوس النخل، فقال إنه لم يبق في الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، لأنه يجب الجزم بتكذيب هؤلاء، يجب أن نجزم لأن هؤلاء كاذبون، لأنه ما يمكن يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم البشر وجبريل أعلم الملائكة، لما سأله قال ما المسؤول بأعلم من السائل، ما هذه متى تقوم الساعة إلا الله. وهذه الأشراط أيضا، هذه الأشراط علامة على قربها، لكن القرب نسبي، القرب نسبي، لا تظن القرب 30 سنة 40 سنة 100 سنة. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم من الأيام والشمس على رؤوس النخل، فقال إنه لم يبق في الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، من قوله ويدارك علمهم بالآخر. وقبل أن نتكلم على فوائد هذه الآيات، رأيت كلاما للزمخشري جيدا في هذه الآية، في هذه الآيات، وهو أن قوله فلذلك أنهم في الآخرة ذكر أن معنى ما أشرنا إليه أمس أنه بلغ علمهم في الآخرة غاية وأعلموا بها ولم ينتفعوا، وذكر أن الدارك من الدارك وهو الهلاك، يعني أنه ضعف علمهم في الآخرة، ثم انتقل فقال بل هم في شك منها، ثم انتقل فقال بل هم منها عمود، ويكون بالإضافة إلى قوله وما يشعرون أيان يبعثون المراتب أربعة: أول نفي الشعور، ثم ضعف العلم، ثم الشك، ثم العمى. فتكون هذه الآية فيها إضرابات، انتقال من الأسفل من الأدنى إلى الأعلى، مفهوم هذا؟ فإنه يقول وما يشعرون أيان يبعثون، ثم قال بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. انتقالات: فالأول نفي الشعور، والثاني ضعف العلم، والثالث الشك، والرابع العمل، يعني عمل القلب. يا الرابع أعلى، ما عنده علم أبدا، وأيضا قد يكون عنده علم لكنه تركه وتغافل عنه. هذه المراتب وما يشعرون أين يبعثون، هذا نفس الشعور، ثم ضعف العلم، علم لكن ضعيف، ثم بعد ذلك الشك، ثم العمل. يستفاد من هذه الآية، من هذه الآيات، أن هؤلاء المكذبين بيوم القيامة أنهم على هذه المراتب، أنهم على هذه المراتب. ويستفاد منها أيضا أن الإنسان الذي لا يريد الحق يكون له باعتبار قبوله مراتب بعضها أشد من بعض، أي أنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، ومعنى بريد الكفر أنه ينتقل بها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، كما ينتقل البريد، والبريد هو الساعي بالمسافيب إلى بلاد أخرى. وكانوا في الزمن الأول يجعلون الرسل بالكتب، يجعلونهم على مراحل، كل بريد فيه منطقة، إذا وصل إليها وقف وأعطاه الثاني، ثم يسعى الثاني من هذا البريد رقم واحد إلى البريد رقم اثنين، ثم يقف، ثم يأخذها من رقم اثنين إلى رقم ثلاثة حتى ينتهي إلى البلد. يفعلون ذلك لئلا يشق عليهم متابعة السير من البلد إلى البلد، وهذا يكون أسرع، يكون أسرع. ولذلك سمي البريد بريدا لهذا السبب، يعني يجعلون في كل مساحة بريد من الأرض. والبريد كما تعرفين كم من فرصة؟ أربعة فرص، والفرصة ثلاثة أميال، تضرب ثلاثة في أربعة ب12، إذن 12 ميل البريد، 12 ميلا. ولذلك كانوا في الأول يستعملون السرعة في إيصال الخطابات، إما بالبريد كما ذكرنا، وإما في الحمام، يربى حمام تطير من محل إلى محل، ويعلق في عنقها أو في أرجلها الرسائل. وطبعا الرسائل من كبيرة، لكن قد تكون مثلا رموز وإشارات وما أشبه ذلك يعرفها المكتوب إليه. الشاهد أن نقول أن الإنسان إذا فعل معصية سواء اعتقادية أو عملية فإن الشيطان يتدرج به من أين؟ من الأدنى إلى الأعلى، حتى يصل والعياذ بالله إلى الكفر. الثالث من فوائد هذه الآيات أن أهل الإيمان في اليوم الآخر أنهم يزدادون بها بصيرة، يزدادون بها بصيرة، لأنهم عندهم يقين وعلم وطمأنينة بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله. لكن هؤلاء بالعكس، بل هم منها عمود ومنها بالابتداء، يعني من أجلها صاروا عميد، أي عميت بصائرهم. وسبب ذلك أنهم إذا كذبوا بها والعياذ بالله ازدادوا ضلالا وظلما. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسكتون، وأما الذين في قلوبهم المرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ولهذا قال بل هم منها، نقل عنها عمود، منها أي من هذه الآخرة، بسبب أنهم أنكروها ازدادوا عما وضلالا والعياذ بالله. ثم قال تعالى وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. الاستفادة من هذه الآية أولا تشبيه أهل الضلال على أو تلبيس أهل الضلال للحق بالباطل، لأنهم أنكروا الباطل واحتجوا بشبهة لا تغنيهم من الحق شيئا. ما هي؟ يقول أإذا كنا ترابا نخرج، هذه الشبهة إنما تنطلي على الجهال، أما على أهل العلم والبصيرة فلا تنطلي. المهم أن نأخذ من هذه الآية أو من هذا السلوك بيان أن أهل الباطل يلبسون باطلهم بالشبهات التي يريدونها. الفائدة الثانية إنكار هؤلاء للباطل، لأن الهمزة في قولها أين كنا للإنكار. نعم. الفائدة الثالثة أنهم احتجوا على تشبيههم هذا بأنهم وعدوا هم وآباؤهم من قبل ولم يروا شيئا، وهذا من التمويه، وإلا فهم لم يوعدوا أن يبعث الناس اليوم متى وعد أن يبعثوا؟ يوم القيامة، كما قال الله تعالى في آية أخرى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فنقول لهم، نقول لهم في رد هذا الشرك، نقول ما قلنا لكم أنكم تبعثون اليوم حتى تقولوا ائتوا بآبائنا، قلنا أنكم تبعثون يوم القيامة وستبعثون. لكن هذا أهل الباطل يلبسون ويشبهون على الناس بالشبهات لإقرار باطلهم. الفائدة الرابعة: تأكيد إنكارهم لقولهم أئنا لمفردون، يعني أتؤكدون لنا ذلك والأمر بعيد لا يمكن. الفائدة الخامسة: أن من لا يريد الحق فإنه لا يتبين له. الإنسان الذي لا يريد الحق يحرم منه فلا يتبين له، لقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين، فجعلوا أبين الأمور وأصح الأمور وأوكد الأمور جعلوه أساطير. والأساطير كما تعرفون هي عبارة عن كلام لا أصل له، أكذب غالبها أكذب. فهذا القول تقدمنا في التفسير أنه إن كان عن عقيدة فقد لبس عليهم الحق، وإن كان عن إنكار فقد جمعوا بين التكذيب بالحق وبين عيب الحق، يعني جمعوا بين أمرين أنهم كذبوا وعابوا. وأما إذا كان هذا عن عقيدة بمعنى أنهم لا يرون أن هذا حقيقة وأنه أساطير، فيكون هنا قد لبس عليهم الحق بسبب أنهم لا يريدونه. ولا شك أن من لا يريد الحق فإنه لا يوفق له ولا ييسر له. وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم عندما يبحث عن مسألة أنه يبحث عنها، ونسأل الله العافية، يبحث عنها لأجل أن يصل إلى الحق لا لأجل أن ينصر قوله. بمعنى أنك عندما أفرض أنك اختلفت أنت وزميلك في مسألة وأردت أن تحقق ما قلت، فأنت عندما تراجع وتبحث لا تجعل رائدك أن تنتصر لنفسك، فإنك ربما تحرم الوصول إلى الحق. لكن اجعل رائدك أي شيء؟ الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق، عسى أن يكون معك فتحمد الله تعالى أن يسر لك الوصول إليه وأن جعل بيان الحق على يدك، أو يكون مع خصمك فتحمد الله تعالى أن الله تعالى يسر لك الرجوع عن الباطل، نعم، وهيأ لك الوصول إلى الحق. فأنت على كل تقدير أنت في نعمة، ولكن ليكن رائدك الحق. وهذه مسألة صعبة جدا على النفوس، صعبة على النفوس أن يكون الإنسان يراجع في مثل هذه الأمور لأجل الوصول إلى الحق. فإن كثيرا من الناس يراجع لأجل أن ينصر قوله. طيب، أفرض أنك تعتقد أن قولك هو الصواب 100%، نعم، وأنت تراجع لتنصر قولك، فهل هذه النية صحيحة؟ نعم، نقول إن كانك تريد أن تراجع لتنصر قولك لأنه حق فهذا لا ينافي، لأنك إنما تقصد تقوية الحق وإلزام الخصم به. وإن كنت تراجع بنية أن تنصر قولك ولو كان هو الحق، النية فيها دخل مدخولة، نعم. فالحاصل أن هذه مسألة ينبغي للإنسان أن يلاحظها، وهو أن من لا يريد الحق لا يوفق له، بل يلتبس عليه الأمر، لأن هؤلاء يقولون في أبين الأمور وأحقها يقولون إنها أساطير الأولين. وانظر إلى بيان السبب في هذا في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني كلا ليس القرآن أساطير الأولين، لكن السبب أنهم جعلوها أساطير الأولين أنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فعموا عن الحق أو تعاموا عنه. نعم واضح. نعم نعم نعم ما في شيء هنا أن لأن اللي يحب قول الصلح هو الحق يحب ذلك لأجل أن يكون إظهار الحق على يده، وإن كان قصده أن يكون قوله هو الحق لأجل المغالبة فالمسألة فيها دخل هنا. ولهذا مسائل النيات صعب جدا على الإنسان تحقيقه، صعب على المرء، حتى قال بعض السلف إني ما جاهدت على نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وهذا صحيح، من أصعب الأمور الإخلاص لله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة من أسعد نفسي شفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله لكن شرط خالصا من قلبه. الشرط هذا يعني صعب على كثير من الناس، وليس كل من قال لا إله إلا الله فقد سعيد بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان أسعد الناس به، بل لابد أن يكون خالصا من قلبه. وإذا كان خالصا فثق أنه سيكون مطيعا لله. ولهذا الذين يجادلون أحيانا يقول كيف تكفرون من ترك الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله نعم ويؤمن بالله، يقول نعم لو قالها حقا ما ترك الصلاة. نجم جزل أنه لو كان يعتقد ذلك حقا لطرد هذا الإله، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فأين لا إله إلا الله مفاجئ لا يعبد الله بأعظم العبادات. نعم. ثم الإيمان أيضا مو الإيمان أنك تؤمن بأن الله موجود وأن هذا الكون مخلوق، هذا إيمان حتى الكفار يؤمنون بها. أي عاقل لو هو أكفر الناس بيؤمن بأن الحوادث لا بد لها من محدث، ولو هذا الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى بكل ما تضمنه معنى هذه الكلمة. وقد سبق لنا شرح الإيمان أنه يتضمن أربعة أمور. الحاصل أن الآن لن يروحنا البحث في هذا دليل على أن الإنسان الذي لا يريد الحق لا يوفق له وأنه يلبس عليه فيظن أن ما جاء فيه الرسل من الحقائق يظنها أساطير. نعم نعم إذا سلك طرقه. نعم لا أبارك البحث قد يكون هناك أشياء منعت منها. لا على كل حال أن يقول هذا السبب من عمل صالح عند خالد جنة وقد لا يكون له ذلك. فالمهم من هذه الأشياء تذكر على أنها أسباب. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، ويقول أفلم يدبروا القول أم جاءهم لم يتأتهم لما قالوا كذبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال أفلم يدبروا القول أم جاءهم لم يتأتهم وإن لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. فالإنسان قد يحرم بأسباب تكون خفية على الناس، إنما من طلب الحق بنية وإخلاص فلا بد أن يصل إليه. أما كون هذا الرجل ما وصل الحق يقول ما طلبه منه. نعم نعم نعم نعم أي نعم. لكن أصل الاجتهاد لا بد أن يصل إلى الحق يتغير له الحق، إلا أنه قد يكون هذا الاجتهاد يكون فيه سبب من الأسباب منع الوصول إلى الحق. هل كل مجتهد يكون معه آلة الاجتهاد على ما ينبغي؟ نعلم أن الإنسان المجتهد ويثبت سلوك طرق الاجتهاد لا بد أن يثبت، وإلا لبقى الحق أعمى. ولكن هذا المجتهد إذا بذل جهده وجهده قد لا يكون هو السبب الوحيد الذي يصل الحق، يقول هذا جهدي وهذه طاقتي لكن عنده يكون نقص في العلم أو نقص في الفهم، وحينئذ قد يخالفه الصواب من أجل ذلك، من أجل إما نقص علمه وإما نقص فهمه وإما نقص السبل أيضا. قد يقول مثلا إنسان يراجع المسألة في كتاب أو كتابين، بينما إن هناك كتب أخرى تفيده أكثر مما راجع فيكون هذا به نقص. فمعنى اجتهد مو معنى انه اراد الحق فقط، معناه بذل ما يستطيع من جهد، ولكن هل ما يستطيع الانسان من جهد هو الطريق المؤدي الى الحق؟ لا قد ايه انت
1: هو طلب الحق.
0: نعم.
1: الشيء
0: اللي غير الشرع ما يعاقب لكن الله نفسه لو تعالى. طيب قال والفائده قال الله تعالى قل سيروا في الارض انظروا كيف كان عاقبه المجرمين. يستفاد من هذه الايه بيان اهميه السير في الارض. من اين يؤخذ؟ من امر الله رسوله ان يبلغه الى الناس. وقد قلنا ان كل حكم او خبر يقدر بقل فهو دليل على اهتمام به، كان الله تعالى جعل له عنايه خاصه بالوصيه بابلاغه. والا فجميع الرسول جميع الكتاب يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك، لكن كون هذا الامر يقدر بقل إذن ففيه عناية خاصة بتبليغه. الفائدة الثانية فائدة السير في الأرض، أن السير في الأرض له فائدة عظيمة، ولهذا أمر به أو بإبلاغه على سبيل الخصوص. الفائدة الثالثة أن السائر في الأرض يجب عليه أن يكون سيره على سبيل التفكر والاستعاض بقوله فانظروا كيف، والأمر بالوجوب لا سيما إذا كان هذا المخاطب معاندا، يعني الآن هنا قصور الأرض يخاطب المعاندين الجاحدين، فإنه يجب عليه أن يصير وينظر لأن هذا طريق إلى هدايته. الفائدة الرابعة أن عاقبة المسلمين وخيمة بقوله فانظروا كيف، وكيف هذه للتعظيم، أي أن عاقبتهم عظيمة وخامة. الفائدة الخامسة أن العبرة بالعاقبة لا بالمبتدأ بقوله كيف كان عاقبته. فإذا رأيت هذا المجرم قد نحن فلا تظن أنه على حق، فالمعتبر العاقبة، المعتبر العاقبة وستكون عاقبته وخيمة. الفائدة الثالثة أنه أيضا لا تعتبر الفرد فقط، فإن من المجرمين من يبقى في تنعيم حتى يموت، لكن العبرة بالكل، ولهذا قال كيف كان عاقبة المجرمين، فإن المجرمين مهما كانوا لا يمكن أن يستقر لهم قرار. فإذا قال قائل في الوقت الحاضر الآن ما نرى أن المجرمين عوقبوا، بل إنهم منعمون غاية التنعم، فيقال إن هذه الأمة قد أهد الله إلى نبيها صلى الله عليه وسلم أن لا يعذبهم في سنة عامة. نعم، ولكننا نرى في هؤلاء المسلمين من جعل البأس بينهم وتفرقهم وكذلك أيضا عدم استقرارهم ما هو عقوبة، فإن الذي يخرج إلى تلك الأمم يجد أنهم ليسوا مستقرين، حتى أن نسمع أن الإنسان ما يأمن أن يجعل في جيبه دراهم، وأنه لو وجد في جيبه دراهم قتل، ولذلك ما يتعملون هناك إلا في الأوراق، أوراق التصوير هذه اللي يسمونها اسم خاص فيه غير الشفاء، لا فيه هنا أوراق يكتب إن هذه تمثل كذا دولار كذا، لأنهم ما يمكن يعني يتعاملون بتراهم كذا يقتل الإنسان. حدث الإنسان ذهب إلى أمريكا هذا العام يقول ما تأمن مستحق 300 ريال مشوار، وهذا أبلى ما يكون من العذاب، لأن الله يقول في عقوبة القرية الآن هي مطمئنة أذاقها الله لباس الجوع والخوف، فهب أن هؤلاء ما عندهم جوع لكن عندهم خوف. وقال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. يستفاد من هذه الآية أولا أن الداعي إلى الله إذا بذل ما يجب عليه فلا ينبغي أن يحزن لمخالفة الناس بقوله فلا تحزن عليه، والحكمة من ذلك أن حزن الإنسان على مخالفة الناس يعيقه عن الدعوة إلى الله ويستحقر من أجله، لأنه ما يمكن للنفس أن تنتبه وتسير وهي حزينة، أليس كذلك؟ ولكن أن تسر على حسب ما أمرت، إن اهتدى الناس فلك ولهم، وإن لم يهتدوا فلك وعليهم. ولهذا إذا حزن الإنسان في هذه الأمور فإنه ييأس ويستحقر، ولا تنشرح قدره ولا تنبسط نفسه. الفائدة الثانية عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتسلية والتفريج عنه بقوله: ولا تكن في ضيق مما ينكرون. وجه ذلك أن نهيه عن أن يكون في ضيق معناه أن مكرهم يؤثر عليه ولا لا؟ يؤثر عليه ولا ما يضره؟ ما يضره. وإن ضاقت فيه نفسه فإن ذلك لا يضره، لأن الله يقول: لا تكن في ضيق، أي لا يهمك أمرهم ولا تضيق منه، فإن لدينا ما هو أعظم، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الفائدة الثالثة: هل هذا الأمر يكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره؟ نعم، يكون له ولغيره. كل من يدعو إلى شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نوجه إليه هذا الخطاب، ونقول: إذا رأيت الناس لم يقبلوا فلا تحزن، نعم، ولا تكن في ضيق مما ينكرون، وإلا فإن أعداء الرسل سوف يمكرون بالدعاة إلى دين الرسل، سوف يبثون ضدهم الدعايات، وسوف يؤذونهم بالقول، يسمعونهم ما يكرهون، وربما يؤذونهم بالفعل. والإنسان عليه أن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأبين الأمور وأودي في بيته وفي بدنه حاضرا ومسافرا، إلى حد أنهم يأتون بسل الجذور ويضعونه عليه في المسجد الحرام اللي من دخله كان آمنا، يضعونه عليه وهو ساجد لله. أبدأ من هذه الأذية، يأتون بالقاذورات والعذرات ويلقونها على عقبة بابه، نعم، مع أنهم يجيرون أفسق الناس وأفجر الناس إذا جاء إلى نفسه، يجيرون ولا يجيرون الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الله، فماذا حصل؟ أنهم سخروا به واستهزؤوا به واصطفوا صفين من السفهاء والغلمان وغيرهم، وجعلوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا عقبه، نعم، أدموا عقبه، ولا أفاق إلا وهو في قرن فعالي. ومع ذلك صبر. جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطلق عليهم الخبين، فقال: بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أفلادهم من يعبد الله ولا يشرك به. إذن إذا رأينا هذا، نحن ما يصيبنا هذا الذي أصاب رسول الله إلى الآن، ما أصابنا، ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ومع ذلك تجد الإنسان منا يتذكر عندما يسمع كلمة، يتذكر يقول مثلا: أنا وش أنا مجنون، حل دهن الناس وهيا نمشي مع العالم. هذا ليس بصحيح. أنت إذا كنت قويا في الحق فالحق منصور، ولا يلزم أن يكون نصره في حياتك وعلى يدك، قد يتأخر النصر، لكن تكون أنت فاتحة خير بدين الله. ولذلك نصر الحق ليس بلازم أن يكون في حياة الإنسان، وليس بلازم أن يكون في عصره. الآن نحن نفرح بانتصار المسلمين في بدر، ولا لا؟ مع أننا ما ذقنا طعم هذا النصر المباشر، لكن لأنه الحق انتصر نفرح بأن الله أنجى موسى وأهلك فرعون، مع أننا لم نطعم هذا النصر، ولكنه نصر الحق. فالمؤمن يفرح بانتصار الحق ويرى أنه انتصار له في أي زمان وفي أي مكان إذا كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول لا تحسن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، لأن العاقبة للمتقين وعاقبة المسلمين أسوأ عاقبة. ثم قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. استفاد من هذه الآية بيان فتح هؤلاء حيث استعجلوا عذاب الله وقالوا متى هذا الوعد. استفاد من ذلك أيضا بيان عتوهم وطغيانهم، لأن هذا الاستفهام إن كان على سبيل الاستبعاد فهو سفه، وإن كان على سبيل السخرية من هؤلاء وأنهم يقولون إننا تعدون وكذب بدليل أنه ما وقع متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فهو دليل أيضا على عتوهم وطغيانهم حيث تحدوا الرسل عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية. والظاهر أنه من باب التحدي، يدل عليه إن كنتم صادقين، وهذه مثل هذه العبارة تكون التحدي. قال الله عز وجل قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. يستفاد من هذه الآية ما قيل إن البلاء موصل بالمنطق، وأن الإنسان قد إذا استعجل الشر وقع فيه. نعم، لقوله عسى أن يكون، وعسى كما قال ابن عباس إذا جاءت في كلام الله فهي بالوجود، لأن معناها التوقف، وأن هذا أمر قد حان وقته، إذ أن التردي بالنسبة إلى الله ممكن ولا لا؟ ليش؟ لأن التردي طلب ما فيه عسر ولا شيء عسير مع الله عز وجل. الفائدة الثانية من هذه الآية سعة حلم الله لقوله عسى أن يكون ردف لكم بعض دون الجميع، وهذا من حلم الله عز وجل على عباده، فإن هؤلاء المكذبين لرسله المنابذين له المتحدين لهم يقال لهم عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي يستعجلون، وليس هذا بأول دليل على حلم الله، بل له أمثلة كثيرة في القرآن، منها قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، يحيطون أولياءه بالنار ويعرض عليهم التوبة، أليس هذا من الحلم؟ فلا، هو من أعظم الحلم، لأنه لو رد الأمر إلى مراعاة العدل لكان هؤلاء الذين أحرقوا أولياءه يحرقهم الله بالنار ما عرض عليهم التوبة، ولكن حلم الله سبحانه وتعالى واسع ورحمته سبقت غضبه. فهنا قال رجف لكم بعض الذي، لا كل الذي تستعجلون. ثم قال وإن ربك، نعم نقول هذا فضل، باب الفضل أبلغ في الكمال. لا هذا فضل، لأن العادل أن يعادلهم بالحقوق، لأنه فعل الذنب وفعل الذنب يعاقب عليه، هذا فضل، والفضل أعلى من العدل، والله تبارك وتعالى معاملته لعباده فإن دائرة بين الفضل والعدل، وينتفي عنها الأمر الثالث وهو الجور، فإن المعاملة قد تكون جورا وعدلا وفضلا. الجور ممتنع في حق الله ولا يظلم ربك أحدا، والعدل والفضل حكمه بين عباده دائر بينهما. ولهذا قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يستفاد من هذه الآية أولا بيان فضل الله على عباده، ثانيا أنهم أي العباد وإن تفضل الله عليهم فأكثرهم لا يشكر، ثالثا ذم غير الشاكرين يعني آسف لهم، ورابعا يؤخذ منه بالتضمن الثناء على الشاكرين. وقد سبق لنا مرارا معنى الشكر وأنه ليس مجرد قول اللسان أشكر الله. وإن ربك لا يعلم ما تتم صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا بيان ساعة علم الله بقوله لا يعلم ما تتم صدورهم، وهذا دليل على ساعة علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء. ثانيا تحذير هؤلاء وغيرهم أيضا من أن يتموا في صدورهم ما لا يرضاه الله، لأن إخبار الله بأنه يعلم ذلك معناه التحذير أن نحذر من أن نتم في صدورنا ما لا يرضاه الله عز وجل. الفائدة الثالثة أن علم الله تعالى بما بطن كعلمه بما ظهر بقوله وما تكن وما يعلن، فلا فرق بين هذا وهذا عند الله، وإن كان المخلوق يختلف عنده حكم الغائب والظاهر، هو الغائب ما يعلم المخلوق والظاهر يعلمه. وحتى لو علم الغائب بطرق من الطرق بطريق من الطرق فإنه لا يستوي مع علم الظاهر، أما الله سبحانه وتعالى فإنهما عنده سواء. الفائدة الرابعة كتابة الله تعالى في اللوح المحفوظ كل شيء بقوله وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. طيب يلزم من الكتابة العلم ولا ما يلزم؟ يلزم من الكتابة العلم لأنه لا يكتب المجهول، فإذا نقول زيادة على أن الله عالم ذلك قد كتبه في اللوح المحفوظ. والفائدة الخامسة ما يستفاد في الآية من مرتبتين من مراتب القضاء والقدر وهما العلم والكتابة. الفائدة الثالثة الرد على القدرية، القدرية الذين ينكرون القدر. القدرية انقسموا إلى قسمين غلاة ومقتصدون. فالغلاة أنكروا حتى العلم والتقدير وقالوا إن الله لا يعلم ما يعمله العباد إلا بعد وقوعه منهم، وأما شيء باطن أو مستقبل ما يعلمه، وبالضرورة لم يكتبوا أيضا. والثانية المقتصدون منهم قالوا لا إن الله عالم من خلقه عاملون وكتبه لكنه ليس بمشيئته وخلقه، فالمرء مستقل به. وسيأتي شرح في درس العقيدة بعد قليل ذكر هذا. نعم. ثم قال الله تعالى وهو انتبه الدرس الجديد إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل موجودين في زمن نبينا أكثر الذي هم فيه يختلفون، أي ببيان ما ذكر على وجهه الرافع للاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا. إن هذا القرآن يقص، هذا القرآن يعني المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقرآن إما مصدر بمعنى اسم مفعول وإما اسم فاعل، لأنه وإما اسم مفعول نعم وإما اسم فاعل. أما على الأول قرآن مصدر بمعنى المقروء، فلأنه مقروء أي يقرأ، أي يقرأ نعم، وهو أيضا مقروء من القرء بما يتم، فهو مسموع وهو مسلوء بما يتم والتلاوة. وأما على أنه اسم على أنه مصدر فإن فعلان تأتي مصدرا مثل الغفران والشكران، الغفران والشكران، فهو في الحقيقة مصدر بمعنى اسم المفعول، وإما مصدر مطلق كالغفران والشكران. ما اسم هذا أيضا لأنه اسم فاعل بمعنى أنه جامع لأحكام الكتب السابقة، يصلح هذا وجه أيضا ثالث أن يكون القرآن بمعنى جامع. وقد ذكر الله تعالى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. وقوله يقص على بني إسرائيل، القص بمعنى التحدث بالشيء، التحدث بالشيء هو القص. فهذا القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقص عليهم أكثر الذين هم فيه يختلفون. وسيأتي شرح أمثلة لهذا. قال يقص على بني إسرائيل، بني إسرائيل الذكور منهم والإناث؟ نعم، لأن الابن إذا أضيف، إذا كان المراد به القبيلة فهو شامل للذكر والأنثى، وإذا لم يرد به القبيلة فهو خاص بالذكور. فإذا قال قائل مثلا هذا وقف على بني محمد، محمد شخص، هذا وقف على بني محمد، من يختص به؟ الذكور. فإذا كان القبيلة كلها تسمى بني محمد فهو للذكور والإناث. طيب بني تميم، إذا كان الإنسان وقف على بني تميم حين وجود تميم قبل أن يكون قبيلة، حين وجود جد فهو تميم، فهو خاص بالذكور. وبعد أن كانوا قبيلة يكون عاما للذكور وللإناث. إذن بنو إسرائيل هنا المراد بهم القبيلة ولا لا؟ نعم القبيلة، فيعم الذكر والأنثى. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهم أبناء عم للعرب، لأن العرب أبوهم إسماعيل ابن إبراهيم، وهؤلاء أبوهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، يعني جدهم إسحاق اللي هو أخ إسماعيل. نعم، هؤلاء القوم يسمون ينسبون إلى أبيه، وإسرائيل بمعنى عبد الله. بعض الناس اليوم يقولون كيف نسمي الدولة اليهودية إسرائيل؟ كيف نسميها باسم إسرائيل؟ وش الجواب؟ الجواب أن هذا نسبة إلى أبيه. ألسنا نسمي العرب قريشا نسبة إلى من؟ إلى جدهم قريش. ما نقول بني قريش، نقول قريش. فهنا تسمى القبيلة باسم أبيها، وإن كان بلا شك أن الأنسب أن تسمى بما سماها الله به، وهم بنو إسرائيل. على أننا أيضا نشك في أن هؤلاء اليهود الموجودين من بني إسرائيل، ما ندري لعلهم من أوروبا ولا من غيرها من البلاد التي ليست من بني إسرائيل. لكن على كل حال، مثل ما أن العرب الآن يعتبرون العروبة بالعربية، فيقولون من نطق بالعربية فهو عربي وإن كان أصله أعجمي. أولئك أيضا يقولون من نطق بالعبرية فهو إسرائيلي وإن لم يكن من بني إسرائيل. ولهذا نحن الآن نجزم أن الطائفة الآن التي تسمى اليهود ليست كلها من بني إسرائيل، بل إنما ينتمون إلى هؤلاء القوم باعتبار الجامع بينهم اللغة. يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أكثر الذي، ما قال كل الذي، قال أكثر الذي هم فيه يختلفون. فما الذي يخرج من الأكثر؟ يخرج بالأكثر، يخرج الأقل. وذلك أن القرآن إنما قص عليهم ما فيه مصلحة، أما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يقص، لأن القرآن كما تعلمون هدى، وكل ما فيه فإنه له معنى ومقصود. فالشيء الذي لا فائدة منه ما يقص عليه الذي اختلفوا فيه. مثلا اختلفوا في لون الكلب في أصحاب الكهف، هل فيها زيادة فائدة؟ ما في فائدة. كذلك اختلفوا في أشياء كثيرة من هذا النوع ما قصها القرآن. البقرة التي أمروا بذبحها اختلفوا من هي، لا فقيل إنها لإنسان بار بابنه، وقيل إنها لشيخ كبير، وقيل أشياء كثيرة، لكن هذا هل منه فائدة؟ لا، لا فائدة منه. فأكثر الذين فيه يختلفون مما في ذكره فائدة يقص هذا القرآن ليحكم بينهم، يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون. لأي شيء يقص ذلك؟ لأجل أن يصدقوا بالقرآن، لأنه

0: مع أن هذا القصص لبني إسرائيل ولغيرهم، لكن بني إسرائيل عندهم من علم الكتاب ما ليس عند العرب، ولهذا بين لهم بإقامة الحجة عليه. نعم هو إقامة الحجة عليهم لأنهم يعلمون ما لا يعلم العرب. إذا عندهم كتابهم ويعلمون، فإذا نزل هذا القرآن حاكما بينهم ويقص عليهم ما كانوا يختلفون فيه، كل هذا على أنه حق. نعم القصص مصدر، القصص من مصدر، والقصص جمع قصص يصلح بمعنى جمع قصص، يصلح قصص بمعنى قصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. نعم نعم نعم هو الذي هو الله في السماوات والأرض. نعم يعني إله في هذا،
1: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال أكثر الذي هم فيه يختلفون يعني لا كله، والذي يقص عليهم ما كان فيه فائدة لهم ولغيرهم، ومن ذلك ما قص عليهم في شأن عيسى، فإن عيسى كما تعرفون اختلف فيه بني إسرائيل، فمنهم من كذبه وأنكره وزعم أن أمه بغي وقتله، ومنهم من غلا فيه وقال إنه ابن الله أو إنه إله، وكذلك أيضا خلافهم في السبت وغير ذلك مما قص الله علينا في القرآن. فالقرآن قص أكثر الذي فيه يختلفون، وأما ما لا فائدة من قصه فتركه. قال الله تعالى وإنه أي القرآن لهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين من العذاب. إنه لهدى، هذه الجملة مؤكدة بإن ولا، إنه لهدى، والهدى معناه الدلالة، فإن القرآن هدى يعني دلالة، ولكنه لا ينتفع به إلا المؤمنون كما قيده به في قوله للمؤمنين. وقوله ورحمة أي سبب لها، سبب للرحمة، لأن الإنسان إذا اهتدى به نال رحمة الله سبحانه وتعالى، فيكون رحمة لكن للمؤمنين، والتقييد بالمؤمنين لأنهم المنتفعون به. وقد ذكر الله في القرآن أنه هدى للعالمين وأنه هدى للمؤمنين وللمتقين، والجمع بينهما أنه في حالة العموم معناه دال وموضع دلالة، وفي حالة التقييد أنه من تفع به ووفق للاهتداء به إلا من قيد به. هذه الآية من المطلق ولا من المقيد؟ دون أربعنا المشهدين للمؤمنين. طيب إذن هدى هذا العلم، والرحمة العمل والتوفيق لأنه سبب الرحمة. إن ربك يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة بحكمه أي عدله، وهو العزيز الغالب العليم بما يحكم به، فلا يمكن أحدا مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءهم. قال إن ربك يقضي بينهم أي بين بني إسرائيل، لأن السياق فيهم، ولهذا قال أكثر الذين فيه يختلفون، والمختلفون يحتاجون إلى من يحكم بينهم أيهم على الصواب، فبين الله تبارك فحكم الله بينهم في الدنيا ويحكم بينهم يوم القيامة. بماذا حكم بينهم في الدنيا؟ بما أنزله في القرآن المستفاد من قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل.

0: ويحكم بينهم يوم القيامة بالحكم العدل، إن ربك يقضي بينهم بحكمه. وقول المؤلف يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة، لا يتعين أن يكون هذا القضاء يوم القيامة، بل قد يكون في الدنيا أيضا، فإن القضاء كما يكون يوم القيامة يكون أيضا في الدنيا. وقد قضى بينهم في الدنيا بما أنزله في كتابه، وبين الذين على حق والذين على باطل من بني إسرائيل، وهذا نوع من القضاء. ويوم القيامة يقضي بينهم قضاء يترتب عليه الثواب، الثواب إما بالعقوبة وإما بالإحسان. فالحاصل أن قول المعلم أن قول الله عز وجل إن ربك يقضي بينهم لا يتعين أن يكون يوم القيامة كما قيده به المعلم، لأن القضاء كما يكون في الآخرة يكون في الدنيا. وقول المؤلف كغيرهم يفيد أن القضاء يوم القيامة ليس بين بني إسرائيل فقط، بل بينهم وبين غيرهم، وهذا أمر لا شك فيه ولا حاجة إلى تقديره، لأنه ما دام السياق في بني إسرائيل فإن غيرهم لا ينبغي أن تقحم في هذه الآية، لأنك إذا أقحمت كغيرهم يكون كالاعتراض على القرآن، لأن معناه أن المقام يقتضيه ولكنه لم يبين. فلكمان فنقول هنا لا حاجة إلى تقدير كغيره، بل هو يقضي بينهم، والآية هنا لم تتعرض للقضاء العام. وأما القضاء العام فمستفاد من آيات أخرى بحكمه أي بعدله، وهنا أضاف الحكم إلى الله سبحانه وتعالى لأمرين: الأمر الأول أنه حكم متضمن للعدل، والأمر الثاني أنه حكم لا يعقب، بخلاف حكم غيره فإنه عرضة للخلل من الناحيتين، من ناحية أنه قد يكون غير عدل، ومن ناحية أنه قد يكون غير منفذ. أما حكم الله فإنه متضمن للأمرين: للعدل، والثاني أنه لا يعقب، بل لا بد من أن ينفذ. اقصها شوي. إن ربك يقضي بينهم بحكمه أي عدله، وهذا طرف أو جزء مما يدل عليه قوله بحكمه، إذ أنه يدل على الأمرين اللذين ذكرنا: بحكمه وهو العزيز العليم. العزيز يقول المؤلف الغالب، هذا أقل شيء فهو خلق لا خلق. العزيز يقول الغالب، وقد مر علينا في شرح الأسماء الحسنى أن العزيز له ثلاث معاني، وهي نعم القدر وعزة الممتنع، وأن العزيز معناه الممتنع عن كل نقص الذي لا يحقه نقص، وأنه غالب وأنه ذو قدر عظيم. وغالبا ما يفسر المؤلف وغيره العزيز بالغالب، لأنه أظهر معانيه، ولأنه يكون أحيانا في سياق يقتضي أن يكون الغلبة أخص به من غيره. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم بما يحكم به. وهذان الأمران من شروط الحكم، لأن من حكم بغير علم أصاب حكمه الخلل، قل لا، ومن حكم بغير عزة أصاب حكمه الخلل أيضا. فالأول لوفاه العلم يحصل به خلل الحكم في إصابة الصواب، لأن من حكم بغير علم فإصابته للصواب من باب المصادفة. الثاني الغلبة، إذا فاتت العزة حصل الخلل بالحكم، لا من ناحية الصواب ولكن من ناحية التنفيذ، فإنه إذا كان ليس له عزة وحكم بأمر فقد يخالف في هذا الأمر. فلهذا قال وهو العزيز العليم ليتبين الأمرين أو الأمران. فإذا قال قائل كيف يقدم العزيز على العلم والعلم سابق من حيث الترتيب الحكمي، إذ أنه يعلم ثم يحكم ثم ينفذ؟ قلنا لأن المقام هنا يقتضي بيان قوة حكم الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الحكم لا بد أن ينفذ لكونه صادرا عن عزيز. ايش قلنا يا خالد بتقرير العزيز العليم؟ يعني الحكمة في أنه ختم قوله إن ربك قدرهم بحكمه العزيز العليم.
1: بالنسبة للعليم لو يتحكم المقيم بدون
0: علم فإن يكون حكمه من قبل الصواب، إصابة
1: من قبل
0: الصواب
1: من قبل المشاهد.
0: أين؟
1: وأما إذا حكم، أما إذا كان علم وبدون عزة فإن حكمه لا ينفذ،
0: فيكون خلل خلل حكم في فوات هذا وهذا. زي عشان كل ما قال في المدرسة زي فصار الخلل الآن، الخلل في الحكم يكون إما من فوات العلم وإما من فوات العزة. ففي فوات العلم يحصل الخلل من جهة الإصابة، لأن الجاهل إذا حكم توفيق للصواب من باب المصادر. وفي فوات العزة إيش؟ خلل في التنفيذ، لأن الضعيف اللي ما عنده عزة لا ينفذ. ولهذا كان الحكم يفتقر إلى الوصفين جميعا، وهما العزة والعلم. أوردنا إشكالا وهو تقديم العزيز على العليم، مع أن العزة تتعلق بالتنفيذ والتنفيذ بعد الحكم، والعلم يتعلق بالحكم والحكم سابق على التنفيذ. فما هو الحكمة أنه يقدم العز هنا على العلم؟ قلنا لأن المقام يقتضي مقام تنفيذ وقضاء، فكان من المناسب أن تقدم العزة على العلم. قال فتوكل الله وهو العزيز العليم. قال فلا يمكن أحدا مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءه. الحكم في الدنيا كما قال المؤلف يخالف، والمراد الحكم الشرعي يخالف. أما الحكم الكوني فلا يمكن أن يخالف لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما حد يقدر يخالف الله. والحكم الشرعي يمكن مخالفته في الدنيا كما هو كثير، بل أكثر الناس يخالفون الحكم الشرعي في الدنيا، لأن بني آدم منهم 999 من الألف كلهم مخالفون للحكم الشرعي، وواحد في الألف موافق للحكم الشرعي. نعم هنا في دليل حديث آدم إن الله يناديه يوم القيامة فيقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999 واحد في الجنة وهؤلاء في النار. هذا ابن القيم يقول يا سلعة الرحمن في النية، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. قال فتوكل على الله، فتوكل على الله ثق به إنك على الحق المبين أي الدين البين، فالعاقبة لك بالنص على الكفار. فتوكل على الله الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا للوجود، والتوكل نصف الدين. قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، ولا استعانة إلا باعتماد. ولهذا يقولون إن العلم إن الدين عبادة وتوكل، عبادة يفعل بها الإنسان وتوكل يعتمد بها على الله، يعتمد به على الله سبحانه وتعالى. هنا قال المؤلف توكل على الله ثق به، وفسره غيرهم بأن التوكل والاعتماد على الله مع الثقة، فلا بد من اعتماد وثقة وبه يكون التوكل. إذا قد تعتمد على غير الله مثلا لكن لا تثق به، تعتمد على إنسان في أن يشتري ذاك شيئا ولكنك مع هذا لا تثق به. نعم، قد تثق بالإنسان في أمانته ولكنك لا تعتمد عليه لضعفه، والأول إما لضعفها أو خيانته. أما الله عز وجل فيجب عليك أن تعتمد عليه واثقا به، ولا يمكن تحقيق التوكل إلا بهذا. إذن التوكل على الله الاعتماد عليه مع الثقة به، الاعتماد عليه مع الثقة به، فلا بد من الأمرين من اعتماد وثقة. والأمر بالتوكل لا ينافي فعل الأسباب، فعل الأسباب الصحيحة التي تؤثر في المسببات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك كان سيد المتوكلين، ومع ذلك فكان يفعل الأسباب التي تحصل بها المنافع وتندفع بها المضار. كان يأكل ويشرب ويلبث، نعم، وكان أيضا يتخذ ما يقي من الضرر، حتى إنه في أحد ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين، كل ذلك تقوية للأسباب التي تندفع بها الأضرار. فإذا التوكل على الله لا يعني أن لا تأخذ بأسباب النجاح، بل خذ بالأسباب، نعم، مع الاعتماد على الله تعالى والثقة به أن ينفع بهذا السبب. ولما حج قوم من أهل اليمن وليس معهم زاد، قالوا نحن نحج ونحن المتوكلون، وش قيل لهم؟ قيل لهم أنتم المتواكلون. ففرق بين التواكل والتوكل. الإنسان الذي يريد أن تأتيه الأمور بدون فعل أسبابها هذا متواكل، وليس عنده ولا عقل، حتى العقل ما عنده عقل. البهائم والحشرات وغيرها هي تفعل الأسباب ولا ما تفعل الأسباب؟ تفعل الأسباب، مع أن الذي قام برزقها وتكفل به هو الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ومع ذلك تجدها تفعل الأسباب. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما قال تبقى في أوكارها ويأتيها للشغاء، قال تغدو، تذهب في الصباح في الغدو، خماصا يعني جائعة، وتروح في آخر النهار بطانا ملآن ملآن في بطونها. فالإنسان المتوكل هو الذي يأخذ بالأسباب النافعة، أما عن الأسباب التي لا تنفع فإن الأخذ بها نوع من الشرك. كل من أخذ بسبب ليس بنافع، يعني ما دل على نفع الحس ولا الشرع، فإنه مشرك، فعل نوع من الشرك. ولهذا التمائم والتعوذات والتيولة وما أشبه ذلك من الأمور التي يزعمون أنها تفعل وهي لا تفعل، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. لأننا نقول في تقرير هذا كل من اتخذ سببا غير نافع، يعني لا يدل على نفعه شرع ولا حس، وإن شئت تقول شرع ولا قدر، فإنه مشرك. كيف يكون مشركا؟ ما وجهه مشركا؟ أثبت سببا لم يجعل الله سببا، فكان مشاركا لله تعالى هنا في تقديره، لأن مقدر الأسباب وجاعل الأسباب سببا والله، هذا إلى الله. فأنت إذا قلت هذا سبب وهو ليس بسبب فقد أشركت مع الله، جعلت نفسك شريكا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم نعم الوجوب للوجوب او للاستحباب ما كان تقدم الكفايه فهو الوجوب وما زاد فهو الاستحباب. اين لا هذا ما عاد من الشرك لان هذا السبب حسي كونه سبب الرزق سبب حسي لكنه محرم شرعا. الان مثلا لرابي هل اتخذ وسيله تحقق له الرزق قدرا؟
2: نعم.
0: اسالك الانسان المرابي اتخذ وسيلة تكون للربح قدرا معروف الواحد اللي بغى يعطي 20 ويعطي 12 هذا سبب للربح ولا لا؟ لكنه سبب شرعي ولا قدري؟ قدري ولا لا؟ قدري قدري الله ما أذن فيه شرعا لكن إذا وقع علمنا أنه أذن فيه قدرا. نعم هذا ما يكون نوع من الشرك هذا ليس بالشرك لأنه سبب سبب قدري إنما هو محرم لأنه منهي عنه شرعا. نعم لا أصل في كل أحكام قلنا في الآخرة وفي الدنيا على الصحيح على آلاء عامة في الآخرة وفي الدنيا نفعل سياق الآية مش سياق الآية إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه يحمد ورحمه المؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكم وهو العزيز العليم. من جملة ما قص الله علينا في القرآن القضى بين بني إسرائيل فبني إسرائيل اختلفوا مثل في أشياء كاختلافهم في المسيح عليه الصلاة والسلام وغيره فحكم الله بينهم بالقرآن والحكم الذي يترتب عليه الثواب والجزاء يكون يوم القيامة. فهنا الحكم بالدنيا ما يتبين به الحق من الباطل وأما في الآخرة فهو ما يترتب عليه الثواب أو العقاب. اي ما في لان الاعتماد على الاسباب الحقيقيه جائز لكن مع اعتقاد انه سبب لانه مستقل. بعدما لا يحكم بينهم بان هؤلاء مسلمون وهؤلاء مخطئون وبين أن اليهود أخطأوا والنصارى أخطأوا أيضا والمعتدلون من النصارى أصابوا. قال الله تعالى ما وكل الله الظاهر معنى وكل الله عنده معنى اعتمد على الله مهم معنى أن يجعل الله وكل لك أو معناه اجعل الله وكلك معناه يعني أن الله تعالى يكون شاهدا عليك إلا مو بيقصد أني أنا في قيامي بأمرك مثل قيام الله بأمرك ما أقصد هذا بلا شيء. من قصدهم توكل على الله يعني معناه اعتمد على الله ووكله علي شهيدا وكله علي شهيدا يعني ما الآن لو أردنا نشوف ظهر الله أني أنا لك بمنزلة الله وهم ما يريدون هذا ما يريدون هذا أبدا يريدون وكل الله يعني معناه اجعله شهيدا علي دينا أو معناه وكل بمعنى اعتمد على الله طيب اتساع الله ما فيها شيء هذه صحيح وطيب أيضا الله وكل ما فيها شيء متكل علي ما فيها شيء يعني؟ لا لأن الله وكله بلا شك إذا وقع الأمر فهو بقضاء الله الشيء اللي واقع ما يحتاج أنه بقضاء الله. الله وكلك يعني جعلك وكيلا لي بالصيغة التي نطقت بها هنا ما في شيء بشرط أنه يكون حقيقة مما يمكن أن يعتمد عليك فيه ما في شيء. نعم طيب إذن التوكل على الله ما هو؟ الاعتماد على الله مع الثقة به، مو مجرد اعتماد بل مع الثقة، ولا ثقة إلا برجاء. ثم إن التوكل قلنا لا ينافي فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سببا شرعا أو قدرا، شرعا أو قدرا. نعم نعم. طيب، فتوكل على الله. إنك على الحق المبين، أي الدين البين. فسر المؤلف بقوله الحق، فسر الحق بالدين، والمبين بالبين. وليس هذا بجيد، لأن الدين منه حق وباطل. قوله أليس كذلك؟ ولهذا قال ليظهره على الدين كله، وهذا هو الدين الباطل. الدين الحق يظهر على الدين كله، أي على الدين الباطل. فتفسير المؤلف الحق بالدين قصور بلا شك، بل الحق هنا الثابت بصدق أخباره وعدل أحكامه، هذا معنى الحق، أنه ثابت، وذلك بالصدق في أخباره والعدل في أحكامه. وأما قوله المبين ففسره بالبين، وعلى هذا جعل أبان من المتعدي ولا اللازم؟ لا، من اللازم، جعله من اللازم، لأن بان يبين فهو بين، وأبان يبين فهو مبين. هنا ما تصلح أن تكون بمعنى مظهر؟ الجواب لا، بين هنا أنسب من مظهر، فهذا الحق مبين ظاهر. وفي قوله إنك على الحق مبين تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبقى على ما هو عليه معتمدا على الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا علم أنه على حق فإنه يثبت وترسخ قدماه، وإذا كان شاكا أو مترددا فإنه لا يثبت. فأمره بأن يعتمد عليه، وبين له أن ما كان عليه من هذا الدين فهو حق بين ظاهر. طيب، إعراض هؤلاء عنه، إعراض المعرضين عنه، هل يقدح في كونه بينا؟ ما يقدح، لأن البلاء ليس من القرآن، البلاء منهم، ولهذا أعقبه بقوله إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إلى آخره. فالحاصل الآن الله أمر الله نبيه أن يعتمد على الله، وبين له الحال التي كان عليها، وأن هذا الدين إيش؟ وأن هذا الدين حق بين، إنك على الحق المبين. ثم بين سبحانه وتعالى أن إعراض من أعرض عنه ليس لقصور في بيان هذا الدين وظهوره، ولكن لقصور في هؤلاء المعرضين، لأن الدين هنا بالنسبة إليهم لم يصادف محلا. وأنتم تعرفون أن الأمر إذا لم يصادف محلا لم يثبت، إذا لم يصادف محلا قابلا فإنه لم يثبت، حتى إن الإنسان لا يقرأ آية على مريض فيشفى، ويقرأها على مريض آخر بنفس المرض فلا يشفى، لأن المريض الأول قابل مؤمن بتأثيرها، والثاني ليس مؤمن بتأثيرها فلا ينفع، فلا تنفعه. فلا بد في الأمور من قابلية، يعني محل يقبل هذا الشيء، وإذا لم يقبل فلا يمكن أن يلائمه. وهذا كما أنه في الأمور الشرعية كذلك أيضا في الأمور القدرية. لو أننا زرعنا قلبا في إنسان ونفر منه جسد، هل يبقى؟ ما يموت. أو زرعنا كلية في إنسان ونفر منها الجسم فإنها لا تبقى، تعفن ويموت. فكل شيء لا بد أن يكون المحل قابلا له، فإن لم يقبله فلا مكان له. هؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن ليس معناه النقص في القرآن، فالقرآن حق بين واضح، لكن البلاء منه. قال الله تعالى: إنك أي الدين البين فالعاقبة لك بالنصر على الكفار، ثم ضرب أمثالا لهم بالموتى وبالصم وبالعمي فقال: إنك لا تسمع الموتى. نعم. ما بعد وصلناه، ما وصلناه الآن ولا وصلنا الفوائد. نعم. طيب، يقول: ضرب لهم أمثالا بالموتى وبالصم وبالعمي فقال: إنك لا تسمع الموتى. وهذا مثل كما قال المؤلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب، ما خرج إلى المقابر يدعو أهل القبور حتى يقال له إنك لا تسمع الموتى، وإنما دعا الأحياء. نعم. دعاء الأحياء انقسم الناس في هذه الدعوة إلى قسمين: قسم قبله واطمأن إليها فهو حي، ولهذا قال الله تعالى في القرآن: لينذر من كان حيا ويحق القول على من، ولا على الموتى، على الكافرين، لا على الكافرين، ليتبين أن المراد بالحياة هنا حياة القلب وحياة الإيمان لا الحياة الجسدية، لأن مقابلة الشيء بالشيء تفيد معناه. لينذر من كان حيا، حي حياة جسم؟ لا، لو كانت حياة جسم لقال: ويحق القول على الموت، ولكن قال: على الكافرين. وبهذا عرفنا أن كل حياة في مثل هذا السياق فالمراد بها حياة القلب لا حياة الجسم. اي نعم. إنك لا تسمع الموتى، لا تسمع الموتى. نعم. الموتى جمع ميت، والمراد به هنا ميت القلب، ميت القلب. أو نقول إن المراد به ميت الجسد، ويكون هنا تشبيها، أي أن هؤلاء الذين تدعوهم ولم يؤمنوا كالموتى. كالموتى، لو أتيت إلى ميت وقلت: يا فلان اعبد الله وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام واتق الله، نعم، ينتفع؟ ما ينتفع، كالحجر لا ينتفع. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرر الحق على الذين ألقوا في قلب بدر، وقال لهم: هل وجدت موعد ربكم حقا؟ فإني وجدت موعدني ربي حقا. وقال: لستم بأسمع لما أقول منهم. لكن هذا على سبيل التوبيخ لا على سبيل الدعوة، لأن هؤلاء مهما كان لا يمكن أن يجيبوا في هذا الحال إجابة دعوة. ولهذا الكافر ما ينتفع انتفاع ثواب بما يسمع عند قبره من تلاوة أو ذكر، ما ينتفع بها. وبه نعرف بدعة هؤلاء الذين ابتدعوا القراءة عند القبور أو على القبور، يظنون أن الميت ينتفع، فنقول إنه انتفاع الثواب لا يمكن أن ينتفع انتفاع ثواب. أما انتفاع تخفيف عقاب هذا ربما ينفع، لكن لما لم يرد صار من البدع، لما لم يرد صار من البدع. وإلا فهم يزعمون أن ذلك يخفف العذاب، لأن الرسول قال في الجريدتين: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وقالوا إن العلة في ذلك أنها قبل اليبس تسبح الله فيخفف عنه لكونه يسبح عند قبره، ولكن هذا ليس بصحيح. إذن لا تسمع الموتى يحتمل أن يراد بالموتى هنا موت القلوب، وحينئذ فالآية ليس فيها تشبيه، أو أنه موت الأجسام فيكون هؤلاء مشبهين بالموتى. نعم.
1: يتعذب إن كان عاملا به فيتحصل، لأنه لم يعمل،
0: ما أعرف ما أظن ماذا. قال ولا تسمع الصم الدعاء. ولا تسمع الصم ولا الصم ولا تسمع الصم. طيب وين فاعل تسمع؟ وجوبا وجوبا نعم. ولا تسمع الصم الدعاء. إذن الصم مفعول أول والدعاء مفعول ثاني. ولا تسمع الصم الدعاء يعني ما تخلي الصم اللي ما يسمعون ما تخليهم يسمعون دعاءك. والمراد بالدعاء الطلب وهو دعاء الله. يعني لو دعوت أصم وقلت يا فلان يا فلان نعم هل يسمع ولا ما يسمع؟ ما يسمع نعم ما يسمع. وبهذه المناسبة في حكم اسمع الصم الدعاء ودعاء الله يعني انك اذا دعوت ما يسمعون او الدعاء طلبهم إيه؟ طلبهم نعم طلبهم. المراد لو دعوتهم ما سمعوا. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني دعوتكم اياه ودعوته اياكم يشمل الامرين هذا القول الصحيح. فالمعنى إن, ان ان هذا لا تسمع صم الدعاء. ايضا اذا صاروا صم اذا كانوا صما وولوا مدبرين يكون هذا ابلغ. لان الاصم اذا كان مقابلا لك ربما يفهم الخطاب بحركات الشفتين ولا لا. لكن اذا ولى مدبرا ما عاد ابدا لو ترمي المدافع خلفه ما يسمع. ولهذا قال ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وهذا غاية ما يكون من البعد من بعد السمع. والله تبارك وتعالى يبين هؤلاء الحقيقة أن هؤلاء حالهم كحال هؤلاء الصم المدبرين أولا لأن هؤلاء معرضون عن الحق غير قابلين له. فلذلك صار هذا التشبيه بهم من أبلغ ما يكون. فهم صم غير سامعين ومع ذلك غير مقبلين. لأن الأصم إذا أقبل عليك كما قلت ربما يفهم منك بعض الشيء ولا لا. لكن إذا كان مدبرا ما فيه رجع ولا أمل. وقول المؤلف الدعاء الصم الدعاء إذا يقول فيها قراءة أو قراءتين بتحقيق الهمزتين كيف أقرأها؟ الدعاء إذا دعاء إذا أو تسهيل الثانية بينها وبين الياء يعني تسهل الهمزة الثانية حتى تكون بين الهمزة والياء مثل الدعاء إذا خليها لا هي بياء خاصة ولا همزة خاصة. إذا ولوا مدبرين ولوا والتولي هو الإدبار. وعلى هذا فتكون مدبرين حالا مؤكدة حالا مؤكدة للعامل ولا لصاحب الحال؟ للعامل للعامل ولا لأن التولي نفس التولي إدبار. مثلها كقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين فمفسدين حال من الواو وهي مؤكدة لإيش؟ للعامل لأن العتو هو الفساد. هنا تولوا إمام إذا ولوا مدبرين ولوا مدبرين حال من الفاعل لكن ليست مؤكدة للفاعل لأن تأكيد الفاعل لو جاءت بلفظ أجمعين فإن الواو دالها على الجمع لو جاءت بلفظ أجمعين صارت مؤكدة. لكن جاءت بلفظ مدبرين فهي مؤكدة لأي شيء؟ للعامل ولو. فيكون هذا في حقيقة تأكيد التولي والإدبار أولا. مع أن التولي والإدبار لكن قد يكون المتولي فيه رجاء وأمل يتولى وهو يلتفت بقلبه إليه لكن إذا كان مدبرا ما إدبار جسدي وقلبي نعم، وهو أصم يكون هنا في ثلاث موانع أو ثلاثة موانع للقبول أو للسماع، وهي الصمم والتولي والإدبار إذا ولوا مثلهم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، لا هذه نعم هذه أقرب ما لها التنفيذ والتشبيه، يعني شبههم برجل أصم ولا مدبر، مهم سمى ولا مدبرين. لا هنا على كل حال يصلح، لكن بس هنا كونها تشبيها أقرب، كونها تشبيها أقرب. ولا هم يجوز أن نقول إنهم سم وأنه انتفى السماء عنهم من انتفاع فائدتهم، يكون نفي نفي السمع عنهم لانتفاء فائدته، والشيء يقدم فعل انتفاء فائدته. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وما أنت بهادي العمي بكسر، نعم هذه فيها إشكال من الناحية النحوية. قال بهادي العمي، ماهي بهادي اسم فاعل، ها؟ واسم فاعل يعمل عمل الفعل، وهنا ما نصب العمي بالإضافة، إذن هو مضاف إلى مفعوله، مضاف إلى مفعوله معنى، وليس كقوله ولا لبث الله ما، لأن لبث الله مضاف إلى فاعله، هنا مضاف إلى مفعوله. الإشكال الثاني قولها العمي، العمي بالكسر، وحنا قلنا إن الاسم إذا كان منقوصا فإنه لا يظهر عليه إلا الفتح، لا يظهر عليه الفتح، وهنا ظهرت الكسر على الياء. إيه وكان جمع، وكان جمع، لا فرق بين جمع وبين غير جمع، هذا اسم منقوص. اي نعم، اذا ليس منقوصا، هذا ليس منقوصا، نعم، لان المنقوص كل اسم معرب اخره ياء لازمه بعد مكسور ما قبلها، مكسور ما قبلها، وهذه ساكن ما قبلها، واضح؟ اذا ليس منقوصا. بهادي العمي جمع اعمى عن ضلالتهم، قوله عن ضلالتهم هي متعلقة بالعمي ولا بهادي؟ ها؟ بهادي بلا شك. وقال بعضهم متعلقة بالعمي، وتكون عن هذه للمجاوزة، فقوله وما نحن بتارك آلهتنا عن قوله، أي أنهم عمي بسبب ضلالتهم، بسبب ضلالتهم، ولكنه ليس بصحيح، بل عن ضلالتهم متعلق بهادي، ويصير هادي بمعنى صارف، لأن الهداية، الهداية تتضمن أي أمرين، الصرف عن الضلال بعد والدلالة على الحق. فيقول ما أنت بصارف هؤلاء عن ضلالتهم إلى الحق، لماذا؟ إن ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون مخلصون لله تعالى بتوحيده. قوله ما تسمع إلا من يؤمن، إن ما أي بمعنى ما، وحنا ذكرنا لكم قبل أن إن تأتي لعدة أمور، فتأتي يا أحمد إن تأتي شرطية، بعد تأتي نافية، نعم إذا وقع بدها إليه للتوكيد، وهي المخففة من الثقيلة، نعم. الرابع تكون زائدة، وتكون زائدة الزائدة بقوله بني غدانة ما إن أنتم ذهب، بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. نعم نعم، أو ما إن أنتم أي ما أنتم. نعم، ولهذا قال ابن مالك إعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النفي وترتيب الذكر، إعمال ما دون إن يقصد بإن الزائدة. ومثل لها في هذا البيت بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. ها؟ لا، هذه تخفيف كأن، هذه كأن مخفف. نعم، ولا يتأخر ولا ينزع. نعم، طيب، يقول إن ما
2: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. قبل أن نتكلم على هذا نستنبط من الفوائد ما شاء الله مما قبل من قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هو فيه يختلفون. أولا في هذه الآية من الفوائد أن القرآن كلام، أن القرآن كلام لقوله يقص، والقصص قول، فالقرآن إذن قول. ومعلوم أن القرآن نزل من الله فيكون قولا لله سبحانه وتعالى كما يدل على ذلك سياق الآيات إن ربك يقضي بينهم بحكمه بهذا القول الذي قص عليه. الفائدة الثانية أنه يجوز أن يخص طائفة ممن يخاطبون من أجل إقامة الحجة عليه، فإن القرآن يقص على بني إسرائيل وغيره، لكن بني إسرائيل اعتنى بهم هنا لأن الموضوع فيما يتعلق به. الفائدة الثالثة أنه ينبغي أن يعتنى بما هو أهم أو بما هو مهم ويترك ما لا فائدة منه، مثل قوله أكثر الذي هم فيه يختلفون ولم يقص عليهم جميع ما يختلفون فيه، لأن مما اختلفوا فيه ما لا فائدة من ذكره أو ما لا داعي لذكره. وهذه مسألة ينبغي الإنسان أن يعتني بها لأن يقتصر على المهم أو الأهم وأن يدع ما لا فائدة منه، لأنه إضاعة الوقت وتطوير الكلام بلا فائدة. ومن ذلك ما يوجد في كثير من التفاسير يختلفون، يذكرون الخلاف في أمور هي في الحقيقة واحد، تجده مثلا يذكر الخلاف عن مجاهد ومقاتل وعلقمة وابن مسعود بن عباس، والاختلاف بينهم إنما هو في التعبير، التعبير فقط. فمثلا وقضى ربك إلا تعبدوا إلا، يقول قال بعض العلماء قضى بمعنى وصى، وبعضهم يقول بمعنى عهد، وبعضهم يقول بمعنى أوجب، وبعضهم يقول بمعنى ألزم. هذا لا يعني لا داعي له، لأن كل هذه الكلمات الأربع مثلا تدل على معنى واحد. كذلك أيضا يذكرون خلاف فيما لا طائل تحته، كما ذكروا في اختلاف في كلب أصحاب الكهف، وأسود ولا أحمر ولا أبيض وما أشبه ذلك. نعم، وكذلك أيضا اختلافهم في عدة أصحاب الكهف، فإن الله تعالى ذكر الخلاف وأبطل قولين وأقر الثالث. والمهم أن الله يقول بعد هذا، بعد ما ذكر القولين وأبطل الثالث، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة. لا تتعمق إذا جاء عيد جبل في هذا الأمر لأنه لا فائدة منه. فالشيء الذي لا فائدة منه أو فائدته قليلة ويضيع عليك ما هو أهم ينبغي لك تجنبه. وهذا ليس ما نسير عليه في حياتنا كلها، لكنا نستوعب الوقت بما فيه الفائدة، لكن ما أكثر الأوقات التي تضيع علينا وما أكثر الأقوال التي تقال ونضيع الوقت فيها. المهم أنه يؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي الاعتناء بما هو أهم وترك ما لا فائدة منه، لقوله أكثر الذي هو فيه يختلفون. الفائدة الرابعة الإشارة إلى الخلاف بين بني إسرائيل، أكثر الذي هم فيه يختلفون. والاختلاف رحمة ولا شر؟ وأما اختلاف أمة رحمة فموضوع لا يصح. نعم، ويقول لأن الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. لكن لو صح هذا الحديث مثلا أو قاله بعض أهل العلم من قوله، فالمعنى أن هذا الاختلاف داخل في رحمة الله وفي سعته بالنسبة للمختلفين، أي أنهم لا يعذبون. وليس المعنى أن إيقاع الخلاف بينهم من رحمة الله، بل هو من حكمة الله، ولكن رحمة الله وسعته. فلا يقال مثلا إنهم معذبون بهذا الخلاف، أو إن الواحد المصيب منهم له أجر والباقون محرومون أو ما أشبه ذلك. لا
1: نعم.
2: يعني بعض الناس يقول هكذا ويتخذ من هذه من هذا المعنى وسيلة إلى جواب الترخص، ويقول اختلافهم رحمة بمعنى لي أنا أخذ بكل أحد الأقوال التي تناسبه، ولكن ليس هكذا. فإذا صدر من قول أهل العلم فإنه لا يصح إلا على وجه الذي قلت، إن المعنى أن هذا الاختلاف داخل تحت رحمة الله فلا يعذب أحد عليه.
1: بداية
2: أن
1: الإسلام
2: يصاب في العلاقة
1: إلى الآن
2: ظاهرة
1: الاختلاف
2: موجودة،
1: هل
2: ممكن
1: يكون وجودها
2: على خلاف مصلحة أو لا؟ نعم، لكن الحكمة اقتضت، لأن الصراع بين هذه الأقوال يتبين به الحق أكثر. ولذلك تجد الإنسان عندما يمر به قول لا خلاف فيه ما يتطلع الأدلة ولا يمر نفسه عليه، فهذا الصراع بين المتخالفين فيه حكمة، وإلا لو كانوا على قول واحد كانوا أصلا بلا شك. والآية صريحة في هذا. طيب إذا يؤخذ من هذا أن الاختلاف ليس بمحمود. ثم قال الله تعالى وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. استفاد من هذه الآية أولا بيان مرتبة القرآن وفضله، وأنه هدى ورحمة. هدى الشبه في الدلالة ورحمة في العمل به. نعم. الفائدة الثانية أنه لا ينال هذا الهدى وتلك الرحمة إلا المؤمنون، إلا المؤمنون بقوله للمؤمنين. الفائدة الثالثة أنه لا معارضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى هدى للناس في وصف القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والجمع بينهما أن الإثبات هنا والإثبات هناك مختلف الجهات، فهناك هدى للناس بمعنى دليل له، هو دليل لكل الناس، لكن هل من استدل به انتفع به؟ لا، قد يهتدي به وقد لا يهتدي، إنما هو نفسه صالح للهداية لجميع البشر. الفائدة الرابعة فائدة الإيمان، لو لم يكن من فوائد الإيمان إلا هذا لكفى، وهو إيش؟ الاهتداء بالقرآن. نعم، الاهتداء بالقرآن ونيل الرحمة به. الفائدة الخامسة أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقوى اهتداء بالقرآن، وهذا مأخوذ من قاعدة مرت عليه، وهو أن الحكم إذا علق بوصف قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف وضعف بضعف ذلك الوصف. واضح؟ فما دامت الهداية والرحمة معلقة بوصف الإيمان، فكلما زاد هذا الوصف ازداد الهدى وازدادت الرحمة. نعم، القاعدة أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. أيها فائدة الإيمان، أقوى إيمانا كان أقوى اهتداء. نعم، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. يستفاد من هذه الآية أولا أن القضاء موكول إلى الله وحده، بقول إن ربك يقضي بينهم بحكمه. ثانيا أن كل قضاء لا يستند إلى قضاء الله فهو باطل. الفائدة الثالثة إثبات العدل لله سبحانه وتعالى. منين تؤخذ؟ من قوله بحكمه، فإن إضافة الحكم إلى الله يدل على أنه مشتمل على العدل. الفائدة الرابعة وهي مستفادة من التفسير أيضا أن الحكم هذا يتضمن الحكم الشرعي والحكم الجزائي، الحكم الشرعي والحكم الجزائي، فيقضي بينهم بحكمه شرعا في الدنيا وبجزائه عدلا في الآخرة. نعم، يقضي بينهم بحكمه. طيب، ذكرنا في درس أمس للإضافة إلى حكم الله فائدتين، من يعرفهما؟ إضافة إلى حكم الله فائدتين، الحكم إلى الله فيه فائدتين، كيف؟ لا غير هذا، إن إضافته إلى الله سبحانه وتعالى يقتضي أمرين، أحدهما العدل والثاني الإصلاح. لا الإصلاح، يعني ما دام حكما مضافا إلى الله سبحانه وتعالى وقد علم أنه سبحانه وتعالى حكيم، فإن هذا الحكم لا بد أن يكون مناسبا وموافقا لمحله، وكل حكم يوافق محله فهو إصلاح، إن هذا يتضمن العدل والإصلاح. طيب، الفائدة الخامسة وصف الله تعالى بالعزة والعلم لقوله وهو العزيز العليم. الفائدة السادسة قرن العزة مع العلم في هذا الموضع يستفاد منه فائدة مستقلة غير فائدة العزة على حدة والعلم على حدة، يعني يستفاد من جمعهما فائدة مكونة منه، وهي أن حكم الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينفذ لقوله وهو العزيز، ولا بد أن يكون مطابقا وصحيحا في قوله العريف، لأننا قلنا فيما سبق إن من تمام الحكم العلم والعزة، العلم ليحكم بالصواب والعزة لينفذ ما حكم، وأن خلل الحكم يأتي إما من الجهل وإما من الضعف،

0: ينفق بالله حيث كان مبنيا على أي شيء؟ على العزة والعلم. فبالعزة يكون التنفيذ وبالعلم يكون الصواب. فهمتم ولا لا؟ طيب، الفائدة السابعة تقديم الأخص من الأوصاف على الأعم. الأخص يعني معناها الأنسب للقضية، فهنا قدم العزة على العلم مع أن العلم سابق عليها بالترتيب الحكمي. الترتيب الحكمي أيهما أسبق؟
1: العلم أسبق
0: وراء،
1: يعني الإنسان يعلم ثم يحكم،
0: يعلم ثم يحكم ثم ينفذ. ففي الترتيب الحكمي العلم مقدم، لكن هنا قدم العزة على العلم بالذكر. لماذا؟ لأن المقصود الأهم في الحكم هو تنفيذه، هو تنفيذه، وكان من المناسب تقديم إيش؟ العزة على العلم. نظير هذا قوله تعالى عن الملائكة لما قالت امرأة إبراهيم حينما صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. تقدموا الحكمة على العلم مع أن العلم سابق، لا حكمة إلا بعلم، لكنه لما كان هذا أمرا خارجا عن العادة ومستغربا قدموا الحكمة ليتبين لها أنه ما خرج ذلك عن العادة إلا لحكمة. طيب، هذه فوائد سبع من قوله إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. طيب، قال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يستفاد من هذه الآية أولا وجوب التوكل على الله لقوله فتوكل على الله، والأصل في الأمر الوجوب. ومعنى التوكل سبق تفسيره. الفائدة الثانية أن بالتوكل على الله سبحانه وتعالى تتيسر الأمور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يكابد من عناد بني إسرائيل وغيره، فأمر الله بالتوكل عليه، لأن الله ذكر فائدة التوكل في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فبالاعتماد على الله تتيسر الأمور، وباعتماد الإنسان على نفسه يحصل الخذلان. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. مع أن الرسل معهم عليه الصلاة والسلام، ومع أنهم خير القرون وأفضل أهل الأرض، لما قالوا لم يغلب اليوم من قلة حصل هذا الأمر. فيتبين بهذا أن من اعتمد على نفسه في حصول مقصوده أو دفع مضروره فإنه يخذل. واضح؟ ولهذا أمر الله رسوله في التوكل على الله في هذا المقام، مقام النزاع وبيان الحق لبني إسرائيل، وهو يكابد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. والفائدة الثالثة تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إنك على الحق المبين. الفائدة الرابعة شهادة الله تعالى لما جاء به الرسول بأنه على الحق، بأنه الحق، لقوله إنك على الحق المبين. وفي هذا أي هذه الفائدة نستفيد فائدة أخرى، وهي الترغيب في سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما دام حقا، لأن كل إنسان عاقل يختار الحق على الباطل. الفائدة الخامسة فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان مسلكه الحق المبين. إنك على الحق المبين، نعم. فهذا فيه شهادة من الله وتزكية للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يتضمن فضيلة

0: الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة من الله أنه على الحق المبين. الفائدة السادسة أن كل ما خالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو باطل، لأننا لو قلنا أنه حق لازم الجمع بين النقيضين، يكون ما كان عليه الرسول حق وهذا حق ما يمكن وهو يخالفه، إذ هذا جمع بين النقيضين، لا يمكن أن يكون الشيئان المتناقضان كل منهما حق، لا بد أن أحدهما هو الحق. ولهذا يقول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويقول وإنا أو إياكم هدان، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واضح. وبهذا نعرف أن جميع ما خالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو باطل وهو في النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. فإن كانت المخالفة تامة فهو باطل كله، وإن كانت المخالفة جزئية كان فيه من الباطل بقدر ما خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة ظهور حق أحقية ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه حق ليس به خفاء، لقوله المبين. الفائدة الثامنة أن بيان الحق لا يلزم منه أن يكون بينا لكل أحد، فإن الخفافيش تعمى بضياء النهار، فلا يلزم من كون الرسول عليه الصلاة والسلام على الحق المبين أن لا يعرض عنه أحد. ولهذا أعقبه بقوله إنك لا تسمع الموتى، يعني لا تظن أن هؤلاء الذين أعرضوا لأنك على باطل، بل لعدم قابلية المحل، لعدم قابلية المحل. وتعرفون أن الشيء وإن كان تاما إذا لم يجد محلا قابلا لم يكن له تأثير. رجل معه سيف مسلح وحاد للغاية وأمامه عمود من حديد صلب وهو ينتخي ويقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، ويضرب هذا الصلب الحديد بالسيف يريد أن يقطعه، هل ينقطع هذا؟ وراء لعدم قابلية المحل. الآن السبب موجود، سيف صارم ورجل شجاع ورجل يعزز نفسه ويتشجع ويصيح بهذا العمود من الحديد. نعم. وطبعا إذا صار بهذا الحلب يضرب بقوة ولا لا؟ ولا يلا يضرب بقوة، ومع ذلك لم يؤثر لأن المحل غير قابل. فما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من حق مبين هو حق مبين بلا شك، بين ظاهر، وعدم سماع هؤلاء له ليس لخلل فيه، السبب كان، لكن الخلل في المحل غير قابل لهذا الحق. ولهذا ما أحسن هذه العبارة أو هذه الآية بعد الآية التي قبلها، إنك لا تسمع الموت، فلا تظن أنك لست على حق لكن هؤلاء موتى. هذه ثمان فوائد. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتهم فهم مسلمون. أو في هذه من الآيات من الفوائد، أولا أن الميت، والمراد بالميت هنا ميت القلب، أو الموتى موتى الأجسام على سبيل التمثيل لا يسمع، فإذا كان ميت القلب فالأمر ظاهر أنه لا يسمع سماعا ينتفع به، وإلا فهو يسمع سماع إدراك لكنه لا ينتفع به. الفائدة الثانية، استدل بالآية هذه مع من قال إن الموتى في قبورهم لا يسمعون. نعم، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إن الموتى يسمعون ولكن لا يجيبون، ومنهم من قال إنهم لا يسمعون ويقبل ما وردت في السنة من سماعهم لكنه يقصره على ذلك ويقول فيما عدا ذلك لا يسمع الميت. فالسنة وردت بأن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرعا عالي. السنة وردت بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف على أصحاب قليل بدر من المشركين وجعل يؤنبهم يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان بأسمائهم وأسماء آبائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فيقال للرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم من قوم قد جيبوا؟ فيقول لستم بأسمع لما أقول منه. فهذا الكلام الآن والمناداه كانت عند الدفن أو عند لقاء الميت أو تسليمه للآخرة، فلا يقتضي أن يسمع كل وقت. ومن العلماء من قال إنه يسمع كل وقت كشيخ الإسلام ابن تيمية، ويستدلون بالحديث الذي رواه ابن عبد البر وصححه، وهو ما من أحد يمر بقبر يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، فيصححون هذا الحديث. وبعضهم يضعفه ويقول إنه لا يصح، ولكن هذا الحديث لا ينبغي أن يكون هو ركيزة من يقول إن الموتى يسمعون، بل إننا نقول الموتى يسمعون قد نستدل بحديث أصح من هذا، وهو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يزور المقبرة ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. وتوجيه السلام إليهم في الخطاب يدل على أنهم يسمعون، وإلا لكان يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين ولا يقول عليكم. ولو قال قائل إن هذا من باب قوة الاستحضار، من باب قوة الاستحضار، نعم قلنا قوة الاستحضار لا تحتاج إلى الدنو، ولهذا نحن نقول السلام عليك أيها النبي وإن كنا بعيدين، ولا يسن أن نقول الآن هنا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين حتى نحضر إليه. فدل هذا على أنهم يسمعون. نعم، يبقى عندنا إذا كانوا يسمعون فما هو الجواب عن هذه الآية إنك لا تسمع الموتى؟ إنك لا تسمع الموتى، نقول المراد السماع القبول إذا كان المقصود بالموتى موت القلوب، أو السماع الذي تحصل به الإجابة وسماع الإدراك الدنيوي، هذا ما يمكن. يعني ليس سماع الميت لما يتكلم به الإنسان كإدراك الحي، بل هو سماع ما نعرف على كيفيته، إنما هو سماع لا يمكن أن يجيب إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى إحياءه وتكلم ونطق، فهذا يمكن مثل صاحب نعم البقرة، صاحب البقرة، فإن صاحب البقرة ضربوه ببعضها فأحياه الله وتكلم ومات. نعم، فلكنه لم يتكلم ولم يجب إلا بعد أن حي حياة دنيوية ثم أماته الله. نعم، قوله إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. إيه لكنه كلما سلم عليه رد عليه وعرف، إذن هو يسمع، إذن هو يسمع.
1: هو أخص من الدعوة؟
0: نعم،
1: هو أخص من الدعوة؟
0: لا، هو أخص من الدعوة،
1: قد لا يسلم ويتكلم بكلام آخر.
0: قيدك يكون وش المانع؟ وش المانع؟ وهو على كل حال ما هم بيسمعون كل كلام، يعني مثلا لو نمر أنا وياك في قبر وحنا نتكلم ما يلزم من هذا أنهم يسمعون، ما يسمعون إلا الخطاب الموجه إليه، وليس معنى ذلك أنهم يسمعون، وإن كان ظاهر كلام الفقهاء أنهم يسمعون حتى ما لا ما لا يخاطبون به.
1: وإن كلمنا مرة أخرى لا يسمع،
0: لا يسمع مطلق، لأنه إذا كان السبب في هذا السماع ما هو؟ الخطرة خطاب الإله.
1: توقيف
0: يعني بس هو توقيف، لكن ما دام الخطاب إذا سمعوه مرة سمعوه مرة أخرى وسمعنا.
1: ما يقال مفهوم بأنها تنزع الرفع على السماء، لأنها إذا ردت
0: لأي السماء. نعم نعم، هو الظاهر، هذا هو الظاهر، أنها إذا ردت نعم فإنها إذا انتسم لم تسمع. فحين نقول كلما خوطبوا رد الله عليهم أرواحهم فسمعوا، بقي أن يقال هل يسمعون بدون مخاطبة؟ ظاهر كلام الفقهاء أيضا أنهم يسمعون، ولهذا قالوا إنهم إن الميت يتأذى بفعل المنكر عنده من قول أو فعل. وعلى هذا على رأي الفقهاء، ولا أدري ما استنادوه، على رأي الفقهاء يكون يسمعون حتى ما لم يخاطبوا به. وعليه أيضا يكون الإنسان إذا شرف القبر بالأحجار التي تلقى عليه أو بالكتابات أو بغير ذلك فإن الميت يتأذى به، لأن هذا من المنكر، تشريف القبر وتمييزه على غيره من القبور هذا منكر ولا يجوز. فعلى كلام الفقهاء يكون الميت يتأذى بذلك، يتأذى بذلك، ويكون هذا الذي أراد تشريف ميته هو في الحقيقة أذى. أذى طيب نعم. هذا ما بسأله ما بسأله. الفائدة الثالثة كم قلنا من الفائدة؟ ثلاثة.
1: هذا هو الثالثة.
0: ثانية أو الثالثة؟ على كل حال الثالثة أو الرابعة. نعم. أن من لم يقبل الحق فهو بمنزلة الأصم الذي لا يسمعه. لقول ولا تسمع الصم الدعاء. الفائدة الرابعة أن الجوارح والحواس التي لا ينتفع بها كالمعدومة، وجه ذلك أن هؤلاء لهم آذان ولهم سمع، لكن لما لم ينتفعوا به صاروا صما. الفائدة الخامسة بيان شدة إعراض هؤلاء عن الحق، لأنهم صم مولون مدبرون. نعم، وهذا أبعد ما يكون عن السماع. فالأصم إذا كان مقبلا إليه قد يفهم منه ما يفهمه من الإشارات والحركات فينتفع بذلك ولو كان أصم، لكن إذا ولى مع الإدبار ولى ببدنه وأدبر بقلبه أو بالعكس فإن ذلك يكون أشد استحالة في سماعه مما إذا كان أصم مع الإقبال. طيب، وأيضا في هذا دليل على أن الإنسان والعياذ بالله إذا ولى مدبرا عن الشرع فإنه قد يعاقب بالصمم عن سماع الحق، بحيث أنه ما ينفع به موعظة ولا نصيحة. وهذا هو الغالب أن الإنسان إذا كان ما عنده إقبال على الحق أن يفهم الحق، حتى لو تكلم الناس وفعلوا وأقاموا الأدلة من تبع بذلك. ونضرب لكم مثلا الآن بالمرابين والمتحيرين على الربا، هم يسمعون المواعظ يسمعونها، لكنهم مولون يرون أن ما هم عليه لا بد أن يفعلوه، ولذلك ما وفقوا لاتباع الهوى، ما وفقوا بل بقوا على ضلالهم. نعم، والسبب في هذا ان ما عندهم اي اقبال، اي اقبال من الاقبال الذي ينفعهم. فلهذا نقول ان هذه الايه تدل على ان الانسان اذا ولى مدبرا عن الحق فانه لا يوفق لسماعه. الفائده السابعه ان المعرض عن الحق بمنزله الاعمى، بمنزله الاعمى. فهنا قال وما انت بهاد العمي عن ضلالته. الفائده الثامنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يملك هدايه الخلق بقوله وما انت بهاد العمي عن ضلالته. ولا يعارض هذا قول الله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم، لان الهدايه المثبته غير الهدايه المخفيه. ما هي الهدايه المثبته؟ هدايه الدلاله والعلم والبيان. الرسول عليه الصلاه والسلام معلم مبين، نعم، ودال الخلق على الحق. واما التوفيق لذلك فهو بيد الله. فالجمع بين الهدايه المثبته للرسول صلى الله عليه وسلم والنفي عنه ان نقول ما اثبت للرسول فهو هدايه العلم والبيان، نعم، وما نفي عنه فهو هدايه التوفيق والعمل. ما استطيع هذا ابدا. ويستفاد من هذه الايه ان هؤلاء الجماعه الذين اعرضوا عن الحق قد اقفلت عليهم طرق الخير، فهم موت القلوب لم ينتفعوا بقلوبهم، صم الآذان لم ينتفعوا بآذانهم، عمي العيون لم ينتفعوا بعيونهم. والآيات إما عقلية أو مسموعة أو مرئية. فالعقلية محلها القلب، وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله إنك لا تسمع الموتى. والمشهودة شو؟ بالعين، وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله وما أنت بهادي العمى. والمسموعة بالآذان انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله ولا تسمع الصم الدعاء. فجميع الطرق التي تحصل بها الهداية في هؤلاء كلها والعياذ بالله مسدودة مغلقة. إنك إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهو مسلم. نعم، في هذه الآية، في هذه القطعة من الآية أو نتبع الفوائد لأن أتوا. نعم، الفائدة التاسعة أو العاشرة أن الذي ينتبع في الآيات التي تابعها الرسول هم المؤمنون بها. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. والحادي عشرة أنه كلما قوي إيمان الإنسان بآيات الله قوي انتفاعه بها، لأنه علق على وصف الإيمان به في هذه الآيات. فكلما قوي هذا الوصف قوي الانتفاع. الفائدة الثانية عشرة أن الإيمان يستلزم الإسلام لقوله فهم مسلمون. طيب، وهل الإسلام يستلزم الإيمان؟ ما يستلزم. قد يكون الإنسان مسلما وليس بمؤمن. ولهذا قيل عند الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل إنه مؤمن فقال أو مسلم، فدل ذلك على الفرق بين الإيمان وبين الإسلام. كثير من الناس الآن، كثير من المسلمين مسلمون ولكن ليسوا بمؤمنين، وكثير من المسلمين مستسلمون وليسوا بمسلمين. المسلمون اليوم إما مستسلم أو مسلم أو مؤمن. أقلهم المؤمن، أقلهم المؤمن، نعم بلا شك. والمسلم المستسلم كثير في البلاد التي غير بلادنا، أكثرهم مسلم بمعنى مستسلم قوية فقط. ولهذا يجي ناس من البلاد الأخرى يقول ما نعرف نتوضا ولا نعرف نصلي ولا نعرف وقت الصلاة، ومع ذلك نطوف الهوية مسلم. القسم الثالث المسلم غير المسلم، وهذا كثير في بلادنا، مسلمون لكن ليسوا بمؤمنين. الدليل على هذا أن الأعمال أو الأخلاق التي علقت بالإيمان تجدها مفقودة في كثير من هؤلاء. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، موجود هذا بكثرة بقلة. نعم، من غش فليس منه، انتفاء الغش موجود بكثرة بقلة. لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، نعم بقلة. ومش على هذا كتاب بدنة مما، نعم هذا موجود أمنيه بكثرة. المهم أن الإيمان بالنسبة للمسلمين اليوم مفقود، يعني ما مفقود، قليل قليل، والإسلام كثير والإسلام أكثر. نعم هنا لا يدخل الجنة، لأن يعني المسلم شرعا بس ما دخل الإيمان في قلبه، ما يعرف إلى الجنة لكنه ما يدخل له معاق، إما أن يعذب عليها وإما أن يعذب. الفرق بينهما أن المسلم عنده إيمان، عنده إيمان، وأما المنافق ليس فيه إيمان إطلاقا، المنافق قلبه خالي من الإيمان. المستسلم أرفع من المنافقين، لأن المستسلم عنده يعني تجاه الإسلام حقيقة، لكن ما عنده شيء مثل ما عند المسلم الذي ينفذ الشرائع. نعم ها يكون غالبا يكون جاهل. نعم اي بمعنى انه لايمانهم اسلم وحقق الاسلام. نعم ثم قال الله تعالى واذا وقع بقي ثلاث دقائق. نعم طيب نشوف اجل كم بفوائد فاتته ولا شيء. طيب الفائده الثالثه عشره قوله بآياتنا يفيد بأن الآيات كثيرة ليست واحدة، وهي تنقسم إلى إيش قسمين، آيات كونية وآيات شرعية، فما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فهو آيات شرعية، وما دلت عليه الحوادث أو ما كان من الحوادث فهو من الآيات الكونية. قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الشيء كونية. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين، هذه الآيات الشرعية. ما وجه كون الآيات آيات؟ لأنها دالة على الله، ما نقول على خالقه هو فيها شرعية. نعم دالة على الله، والآيات الكونية دالة على الخالق من حيث القدرة والحكمة والسلطان إلى غير ذلك مما عن ربوبية، والآيات الشرعية دالة على منزلها من حيث العدل والإصلاح. لأن جميع الشرائع، جميع الشرائع مو شرائع الإسلام فقط الذي جاء محمد، كلها تحارب الفساد وكلها تقرر الصلاح. لا في شريعتنا تمتاز على غيرها لأنها تراعي المصالح العامة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. إذا وقع عليهم القول، يقول المفسر حق العذاب أن ينزل بهم في جملة الكفار، وهذا تفسير منه على أن الضمير في قوله عليهم يعود إلى كفار مكة، ولهذا احتاج أن يقول في جملة الكفار لأجل التوطئة لما بعده أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى جميع الناس، أي إذا وقع القول على الناس، ولا يكون المراد بالقول هنا القول بالعذاب، بل يجوز أن يكون المراد به القول بانتهاء الدنيا. وتحمل الآية على الدابة التي تنزل في آخر الزمان، والتي تخرج في آخر الزمان وهي من أشراط الساعة. وقوله أخرجنا لهم دابة من الأرض نكرها لأنها غير معروفة، فكأنها دابة منفردة في نوعها. وقوله دابة من الأرض، هل هي متعلقة بدابة أو بأخرجنا؟ الظاهر أنها متعلقة بدابة، يعني أخرجنا لهم دابة من الأرض لا من السماء. نعم. وقوله تكلمهم، يعني تكلم الناس، وكلامه هنا بمعنى الحديث، قال أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية. يجوز أن تكون بالعربية أو بغيرها، على كل حال أنها تكلم الناس بكلام يعرفونه، هذا هو المتبادر من الكلام. ويرى بعض المفسرين أن المراد بالكلام هنا الجرح، تكلمهم يعني تجرحهم أي تخمشهم بأظفارها. قالوا لأن الكلم يأتي بمعنى الجرح كقوله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يتعب دما. ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأن الأصل في الكلام هو النطق، ولا معنى لكونها تجرح الناس، لكن تكلمهم بماذا؟ نعم، تكلمهم بماذا؟ قال من جملة كلامها عنا أن الناس كانوا بآياتنا إلى آخره. قول من جملة كلامها عنا أي أنها تقول على لسان الله، لأن قوله أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون لا يستقيم أن يكون من كلام الدابة عن نفسها، إذ أنها أي الدابة ليس لها آيات يجب الإيقان بها، وإنما الآيات التي يجب الإيقان بها لله. ولهذا يقول المؤلف هنا عنا أن الناس أي كفار مكة، وعلى قراءة فتح همزة أن تقدر الباء بعد تكلمهم، أي تكلمهم بهذا الكلام كانوا بآياتنا. استفدنا من كلام المؤلف وعلى قراءة فتح أن الأصل الذي فسره بالكسر إن الناس، تكلمهم إن الناس، يكون هذا مبتدأ الكلام، وعلى قراءة الفتح يكون على تقدير حرف الجر، أي بأن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وقول المؤلف إن المراد بالناس كفار مكة، هذا فيه نظر ضار، بل إن المراد بالناس الموجودون في ذلك الوقت الذين وقع عليهم القول فأخرجت لهم الدابة تنذرهم. نعم. وأما كونه يقال من كفار مكة لا يؤمنون فلا حاجة إلى إخبارها عنهم، إخبار القرآن عنهم أوكد من إخبار هذه الدابة عنهم. فكلام المؤلف هنا فيه نظر ظاهر وليس بصواب أبدا، بل هو خطأ. فهي تكلم من؟ الناس الذين وقع عليهم القول حين خروجها، تحذرهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يؤمنون. هذا ما نشى عليه المؤلف وأكثر المفسرين على أن كلام هذه الدابة أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، ولهذا احتاج إلى تقدير عنا. لو تدمعنا هذا سنبدأ. ها؟ ها؟ جميل. لكن ابن كثير استبعد هذا القول وقال إنها تكلمهم تحدثهم بحديث مستقل ما بين في القرآن، ويكون قوله أن الناس أو إن الناس هذا تعليل لقوله أخرجنا لهم دابة، يعني فليست الدابة هي التي تقول للناس إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، لأن هذا القول لا ينطق من لا يمكن أن تنطق به الدابة، إذ أنه لا يصح أن يكون إلا من الله. لهذا أنكر هذا القول مع أن ابن جرير رحمه الله اختاره، لكنه هو على أنه مختصر لابن كثير لابن جرير أنكر هذا وقال إنها تكلمهم بكلام لم يبين، وأن قوله إن الناس أو أن الناس بالفتح أو بالكسر الجملة التعليل بقوله أخذنا لهم دابة من الأرض، وقوله بآياتنا لا يؤمنون ما معنى لا يؤمنون؟ يقول أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقاب. وتفسير الإيقان بالإيمان فيه قصور لكنه تقريب، لأن الإيقان أبلغ من الإيمان وأخص منه، نعم، فهو درجة عالية أعلى من الإيمان، ولهذا يقال أيقنت بكذا أبلغ من قوله آمنت به. وهذه الدابة أولا نبحث فيها، هل هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، أو دابة أخرى؟ يرى بعض العلماء أنها هي الدابة التي تكون في آخر الزمان، ويرى آخرون أنها دابة أخرى، ولهذا جاءت في الحديث معرفة وجاءت هنا منكرة، فيقال دابة والله أعلم بها، هل هي التي تكون من أشراط الساعة أو أنها دابة مستقلة؟ لأننا لو نعلم أن الحديث بعد هذه الآية لقلنا إن الدابة في الحديث للعهد الذهني، يعني الدابة التي عرفتموها وتحدث الله عنه، وحينئذ تكون الدابة هنا هي الدابة هناك، ولكننا لا نعلم، ولهذا التوقف أولى هل هي أو غيرها. ثانيا هذه الدابة مبهمة من حيث المكان، أخذنا لهم دابة من الأرض، لكن من أي مكان تخرج؟ وردت أحاديث لكنها ضعيفة أنها تخرج من مكة، تخرج من مكة من أجياد ولا من الصفا ولا من مكان آخر، المهم أنها تخرج من مكة، ولكنها أحاديث ضعيفة لا يعتمد عليها في العقيدة. ثم هل هي تخرج حقيقة من الأرض، تنشق عنها الأرض تخرج سواء من مكة أو غيرها، أو أن المراد بالإخراج هنا إبرازها وإظهارها، وأنها دابة يعني كغيرها من الدواب، ثم تتبين بما يحصل لها من النطق، ويكون هذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، لأن السباع في آخر الزمان تكلم الإنس. هذا أيضا محل إشكال، محل توقف، ولذلك هذه الدابة نكرة لفظا بعد ومعنى، يعني إحنا ما نعرفها تماما، ما وصفت بالقرآن أو بالسنة أوصافا بحيث يجزم الإنسان بها. البحث الرابع هذه الدابة هل هي من جنس الدواب أو أنها دابة معينة على شكل معين؟ تكلموا فيها كلاما طويلا في هذا، وكل ما ذكروا إنما هو مأخوذ عن بني إسرائيل ولا يمكن أن يصدق، قالت ما هنالك إنه يذكر يحدث به ولا يصدق ولا يعتمد عليه في العقيدة، ذكروا عن آذانها وذكروا عن عينها وعن رجلها أشياء غريبة جدا. نعم، إيه
2: المهم أننا نقول نبهم ما أبهمه الله ولا نعين ما لم يعينه الله ورسوله، وحسبنا أن نؤمن بأنه إذا وقع القول على الناس فسوف يخرج الله لهم دابة من الأرض تحدثهم، وتكون هذه الدابة آية على أن هذا على أن الوقاع على أن العذاب قد قرب وقوعه منه. هذا غاية ما يستدل به من هذه الآية أو يستدل عليه من هذه الآية. فإذا يكون قوله أن الناس أو إن الناس ليس من قول الدابة على هذا التقرير، بل هو من قول الله تعليل لقوله أخرجنا لهم دابة، يعني يخرجها لأن الناس كانوا، وعليه فيكون مطابقة هذا التعليل للشرط في قوله وإذا وقع القول عليهم يكون مطابقته مطابقة السبب شروط للمسبب. إذا كانوا لا يوقنون حينئذ وقع عليهم القول وحينئذ أخرجت الدابة. نعم.
1: إيه؟
2: نعم. لا يعني عن الله ما على لسان الدابة، لا عن الله على لسان الدابة.
1: طيب هنا
2: قوله من الأرض يختلف معي يتعلق بالدابة. إيه يختلف معنى. إذا قال أخرجنا لهم دابة من الأرض يمكن أن يكون ملكا ينزل ويخرج من الأرض، ينزل في الأرض ثم يخرج منها، لأنه ما عين من أين يكون هذه الدابة. وأما إذا قلنا دابة من الأرض فتتعين أن تكون من دواب الأرض.
1: نعم.
2: هذا بعيد، هذا بعيد، ولا يمكن يقال منه. أقول يمكن أن يقال أنهم إذا لم يقلوا بآيات الله أن الله يسلط عليهم السباع تأكلهم وتتبعهم، لكن هذا بعيد، هذا بعيد، ولا رأيت هذا من كلام السلف، كل من كلام المتأخرين. قال تكلم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، قوله بآياتنا لا يوقنون. نعم، المراد بالآيات هنا الكونية والشرعية، لكن الكونية ألم يوقن بها الكفار؟ لكنه إيقان لم ينفعه، والشيء الذي لا ينفع يصح أن ينفع، الشيء الذي لا ينفع يصح أن ينفع لعدم الانتفاع به. قال وبخروجها، بخروج الدابة ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يؤمن كافر. لماذا؟ لأنه قد وقع عليهم القول، قد وقع عليهم القول. وإذا صح هذا التفسير فإن معنى ذلك أن هذه الدابة من أشراط الساعة، لأنه لا يكون الأمر كذلك إلا في آخر الزمان بعد أن ينزل عيسى ويبقى في الأرض 7 سنين لا يحصل بين اثنين عداوة ولا شحناء، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فتقبل نفس كل مؤمن ويبقى شرار الناس. نعم، في صفة الطير وأحلام السباع. فهذا إذا كان هذا الذي فهمه المؤلف من هذه الآية بهذا الأمر، فإن هذه الدابة يكون خروجها بعد عيسى بن مريم، بعد عيسى بن مريم، لأنه بعد ذلك سيقول المؤلف أنه لا يؤمن كافر ولا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. ولكن موقفي في هذا أن أقول الله أعلم، يعني هذه المسألة من مسائل الغيب التي يتوقف الإنسان فيها إلا على ما يفيده ظاهر القرآن. فنقول إيماننا بهذا أن نقول إنه إذا وقع القول على الناس باستحقاق العذاب أخرج الله لهم هذه الدابة التي تكلمون، ولا نزيد على هذا، ولا نقول ينقطع الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولا نقول إنه لا يؤمن كافر، لأن ذلك أمر يحتاج إلى توقيف. ثم قال واذكر كما أوحى الله إلى نوح عليه الصلاة والسلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. واذكر يوم نحشر من كل أمة فوجا جماعة ممن يكذب بآياتنا وهم رؤساؤهم المتبعون فهم يوزعون أي يجمعون برد آخرهم إلى أولهم ثم يساقون. ها؟ عندنا بلدة يجمعون برد. قال واذكر يوم، استفدنا من هذا التفسير أن يوم ظرف وأن عامله محذوف التقدير واذكر يوم، وهذا التركيب له نظائر في القرآن ويكون تقديره على هذا كما قدر المؤلفون. وقوله نحشر بمعنى نجمع، وقوله من كل أمة فوجا، الأمة هي القبيلة أو الطائفة الكبيرة من الناس، والفوج أقل منها، الفوج أقل، ولهذا يقول المؤلف وهم رؤساؤهم المتبعون. وقول فوجا ممن يكذب، من هذه لبيان الجنس، أي فوجا من المكذبين بآيات الله الكونية والشرعية أو إحداهما. وهم أي الفوج رؤساؤهم المتبعون، فهم يحشرون فيجمعون ثم بعد ذلك يوزعون. والوزع بمعنى المنع، أي يحبس أولهم حتى يجتمع به آخرهم، ولهذا قال برد آخرهم إلى أولهم فيكونون زمرة واحدة ثم يساقون إلى الله تبارك وتعالى. فإذا جاءوا مكان الحساب قال الله تعالى لهم أكذبتم أنبيائي بآياتي. الوزع بمعنى الجمع، الجمع بعض الشيء يمكن يأتي معنى إلا أن هنا بمعنى الجمع يعني يجمع الأول إلى الآخر. قال أكذبتم أنبيائي بآيات، المؤلف قال أنبياء يشير بذلك إلى أن مفعول كذبتم محذوف، وأن بآياتي حال من أنبيائي، ولكن هذا التقدير لا معنى له ولا داعي له، لأن التكذيب دائما يقع معموله معدا بالباء، كذب بآيات الله، ما يقال كذب أنبياء الله بآيات الله، بل كذب بآياته. والتكذيب هنا مضمن معنى الجحد، فعليه نقول لا حاجة إلى تقدير المؤلف أنبياء، بل نقول بآياتي جار مجرور متعلق بكذبتم، أكذبتم بآياتي يعني أنكرتموها وجحدتموها ولم تحيطوا من جهة تكذيبكم بها علما إلى آخره. ولم تحيطوا بها، المؤلف كيف حل من جهة تكذيبكم بها علما، والإحاطة بالشيء بمعنى إدراكه من جميع الجوانب، وأصله مشتق من الحائط لأنه يحيط بالمكان، فمعنى أحاط بالشيء أدركه من جميع جوانبه. المؤلف فسر هنا الإدراك من جهة تكذيبه، أي أنكم كذبتم من غير أن يكون لديكم علم بالتكذيب، كذبتم بلا علم. ولكن يحتمل معنى آخر أنكم كذبتم بالآيات قبل أن تدركوها، فيكون من البدار بالشيء قبل أن يدرك، إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان، كما قال ابن القيم إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. الآن لدينا تفسيران، أحدهما أن قوله ولم تحيطوا بها علما أي من جهة تكذيبه، والمعنى على هذا أنكم كذبتم بدون علم، فجرتم بدون علم، فهمتم هذا المعنى؟ وهو الذي مشى عليه المؤلف، قال ولم تحيطوا بها من جهة تثيبه. نعم. الآن إذا أتاك رجل بخبر فقلت كذبت لأن فلانا الذي أخبرت به هو موجود عندي في تلك الساعة، الآن كذبت بعلم ولا بهذا علم؟ ها؟ بعلم. يعني مثلا قال لك إن فلانا رأيته في قريدة أمس، فقلت له كذبت فلان أمس عندي، فهنا كذبت بعلم. فإذا قال رأيت فلانا في بريدة أمس فقلت له كذبت وأنا ما أدري، ها؟ فقد كذبت بلا علم، كذبت بلا علم. الآن المؤلف وش يقول؟ يقول من جهة تكذيبكم بها، من جهة يعني أنكم كذبتم بغير علم، كذبتم بغير علم. طيب في رأي آخر يقول لا، لم تحيطوا بها علما، يعني أنكم كذبتم بها من غير روية ومن غير تأمل. هذا المعنى، يعني أنكم رددتموها من أول وهلة، فيكون في قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والفرق بين المعنيين ظاهر الآن، الفرق بينهما ظاهر، والأقرب المعنى الثاني، يعني لأن قوله كذبتم بآياتي والحال أنكم لم تحيطوا بها علما أبلغ من كونهم كذبوا بعد أن ترووا ولكن لم يجدوا لتكذيبهم دليلا. نعم، فهم كذبوا من غير ترو، بل إنهم في الحقيقة وخصوصا الرؤساء منهم يعلمون أن ما جاءت به الرسل فهو الحق، ولكن كذبوا نعم بشيء مثل ما قال الله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بشيء لم يحيطوا بعلمه بل من أول وهلة، وهذا أشد في اللوم عليه. فعليه الاستفهام في قوله أكذبتم بآياتي أصوله للتوبيخ، استفهام للتوبيخ واللوم، لأن من كذب بالشيء بعد دراسته والإحاطة به ثم يتبين له الكذب هذا ما يلام عليه، لكن من كذب لأول مرة بدون أن يحيط بعلما فهو دليل على أنه ليس بقابل إطلاقا للحق. قال تعالى أما ماذا كنتم تعملون، يقول أما فيه إدغام ما الاستفهام، وين هو إدغام؟ بأم التي للإضراب، وأصله أم بمعنى بل، ثم أدغم إحداهما في الأخرى. وذا موصول أي ما الذي كنت، ويجوز أن نجعل ذا مركبة مع ما، وتكون ماذا كلها اسم استفهام، ولكن ليس هذا في كل مكان يجوز هذا وهذا، إنما في مثل هذا الترتيب يجوز أن نجعل ماذا اسم استفهام جميعا، وأن نجعل ما اسم استفهام وذا اسما موصولا، أي ما الذي كنتم تعملون. وعلى هذا التقرير الأخير يجب أن نقدر ضميرا في قوله تعملون ليكون عائدا إلى اسم الموصول، وعلى الأول لا حاجة لذلك، ونجعل ماذا مفعولا مقدما لتعملون، نجعله مفعولا مقدما لتعملون. نعم شلون؟ لا أصلا أم منقطعة عن هذا، يعني أم الحالة مكتوبة واحدة لكن أتى نفسها فقل نفسها لا لا لا السلام، هي لابد من ما اسم استفهام على كل حال، لكن هل تقدر ما اسم استفهام وذا اسم موصولا وتحتاج إلى عائد يعود الموصول في تعملون، أو نقدر ماذا جميعا على أنها اسم موصول عن اسم استفهام؟ لا أم جميل. أم يقول أم هذه حرف عطف بمعنى بل وهمزة الاستفهام. نظيرها في القرآن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فيها قراءتين قل العفو وقول العفو. كيف نعرف ماذا ينفقون على قراءة الرافع؟ ماذا ينفقون قل العفو؟ إيه لكن كيف نعرف ماذا على قراءة الرافع؟ نعرف ماذا ما اسم استفهام وذا اسم موصول. لأجل يكون لأن إذا قلت ما اسم استفهام وذا اسم موصول صارت ما مبتدأ والذي خبره والكل منهما مرفوع، ثم يأتي يقول العفو لأن الجواب مطابق للسؤال أي العفو الذي ينفقون. أما على قراءة النص قول العفو فيتعين أن تجعل ماذا كلها اسم استفهام مفعول مقدم لينفقون لأجل أن تكون مطابقة للجواب، يعني جواب منفوق فيكون السؤال كذلك منصوبا. وهذا هو الذي يبين لك الفرق بين الإعرابين. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. نعم يقول على هذه القراءة يجب أن نعرف ماذا اسم استفهام مفعولا مقدما لينفقون. وش الأجل؟ يعني نعرف أن السؤال الجواب يكون مطابقا للسؤال، فإذا كان السؤال منصوبا كان الجواب منصوب. طيب على قراءة الرفع قول العفو نجعل ما استفهاما مبتدئا وذا اسم موصول خبره، يعني ما الذي ينفقون فيكون التقدير الذي ينفقونه العفو، الذي ينفقونه العفو وتكون مرفوعة. أي محذوف الذي ينفقونه. طيب قال أم ماذا كنتم تعملون. نعم إذا جعلناها اسما موصولا التقدير ماذا كنتم تعملونه تعملونه. ووقع القول عليهم. نعم شوف أم ماذا كنتم، ماذا كنتم تعملون يعني في الدنيا. فيكون الله تعالى وبخهم على أمرين، أمر يتعلق بالعقيدة وهو قوله أكذبتم بآياتي، وأمر يتعلق بالعمل وهو قوله ماذا كنتم تعملون. لأن ماذا كنتم تعملون هذه استفهام لإنكار ما يعملونه، فيكون في هذا توبيخا على العقيدة والعمل. وسيكون إن شاء الله فيه فائدة مهمة لمسألة اختلف فيها الإسلاميون نبحثها غدا إن شاء الله. ووقع القول حق عليهم العذاب، حق العذاب عليهم بما ظلموا أي أشركوا فهم لا ينطقون إذ لا حجة لهم. وقع القول يعني قول الله بالعذاب، فإن الله تبارك وتعالى يأمر بتعذيبهم إذا لم يجيب. وهذا السؤال كما عرفتم ليس سؤال استخبار واستعلام، ولكنه سؤال توبيخ وتقريع. حينئذ يقع عليهم القول، وهذا القول الذي وقع عليهم لم يظلموا به ولكن هم الذين ظلموا، ولهذا قال بما ظلموا أي بسبب. وما هنا مصدرية، مصدرية يعني أن الفعل بعدها يحول إلى مصدر فيكون التقدير بظلمهم. وقال قول عليهم بظلمهم. وقول المؤلف أي أشركوا، ينبغي أن نقول أن نفسر الظلم بما هو أعم من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى وبخهم على التكذيب وعلى العمل المنحرف، فيكون الظلم الذي حصل منهم التكذيب والجحد. الذي يتضمن الإشراك، وكذلك الفسوق والعصيان الذي حصل منهم فإذاء الرسل وغير ذلك. فلا صح أن نجعل بما ظلموا أي بسبب ظلمهم ومنهم الشرك، ومنه الشرك، فهم لا ينطقون.

في آخر الأمر، لأنهم كانوا بالأول ينطقون ويدافعون، ولكنهم إذا رأوا أن جوارحهم شهدت عليهم حينئذ أمسك ما يستطيعون الآن. وإلا يقول الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهم يقولون ما أشركوا. نعم. ويقولون أيضا: لا لو لا يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، ها؟ أو نرد فنعمل غير الذي اللي قبله. ولو ترى إذ وقف على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهم يتكلمون ويدافعون عن أنفسهم، ولكن ذلك لا ينفعهم. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فالمهم أنهم يتكلمون، فقوله هنا فهم لا ينطقون، هذا يكون الجمع بينه وبين آيات الدالة على أنفسهم أن للقيامة أحوال. لأن يوم القيامة كم مقداره؟ مقداره 50,000 سنة. فالأحوال تتغير، يكون الناطق فيه ساكتا ويكون الساكت فيه ناطقا. نعم. وتتقلب الأحوال، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم. لما ترى. فهم في حال لا ينطقون، وفي حال ينطقون ويدافعون، ولكنهم مهما قالوا ومهما فعلوا فإن لديهم شهودا من أنفسهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللسان ينطق بما قال، واليد تنطق بما فعله، والرجل تنطق بما فعله، وأبلغ من ذلك الجلود تشهد بما لمست. فجميع الآن جميع الذي فيه الإدراك والحاسة يشهد على هؤلاء بما فعلوا، وحينئذ ما يستطيعون أن يدافعوا، ما دام أن هؤلاء أن هذه الأشياء تشهد عليهم، إذن من يشهد له؟ فهم لا ينطقون. قال تعالى: ألم يروا الأعمال، وقصد إيش؟ يعني إن يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكم وصما. لا، تتغير الأحوال. المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم، ولكنهم إذا دخلوا النار يصير ضرس الواحد منهم مثل أثر. قال: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه. ألم يروا، الرؤية هنا بصرية ولا علمية؟ علمية وبصرية أيضا، لكن كونها علمية أعم، لأن من أبصر الشيء علمه، وليس كل من علم الشيء أبصره. فالأعمى يرى الليل يعني يعلمه، والمبصر يراه بعينه وبصيرته. والهمزة هنا ألم يروا للتقرير، تقرير هذه الرؤية التي لا ينكرها أحد. أنا جعلنا الليل، فسر المؤلف الجعل هنا بالخلق، فيكون متعديا لمفعول واحد. ويجوز أن يكون الجعل هنا بمعنى التصديق، يعني أنا جعلنا الليل مظلما ليسكن فيه. ويدل على هذا قوله تعالى الذي بعده: والنهار مبصرا ليتصرف فيه. ويكون حذف من كل جملة ما دل عليه المذكور في الجملة الأخرى، ويسمى هذا في علم

0: الاحتباك. نعم الاحتباك أن نذكر في كل جملة ما حرف من الأخرى مع التقابل. هنا نقول أنا نرى أننا جعلنا الليل مظلما ليسكن فيه، وحذف من هذا من هذا مظلما، ذكر مقابله مبصرا، وحذف من قوله نارا مبصرا ليتصرف فيه، وذكر في مقابله ليسكن فيه. نعم فيكون في الجملة احتباك. وهذا يكون استفدنا المعنى مع الاختصار. أوضح. على هذا التقرير الذي ذكرنا يكون جعلنا ليست بمعنى خلقنا بل بمعنى صيرنا، تنصب مفعولين، المفعول الأول الليل والمفعول الثاني محذوف، تقريره مظلما ليسكنوا فيه. اللام هنا للتعليل، والسكون معناه هو القرار وعدم الحركة، ولذلك كان الليل محل السكون للخلق، ولكنه بإذن الله محل عمل لخلق آخر. الهوام والسباع ما تعمل إلا في الليل لأنها تختفي في النهار، إما خوفا من الناس وإلا رحمة بالله، وإما رحمة من الله عز وجل بالخلق، لأن لو كانت هذه السباع وهذه الهوام تختفي في النهار أتعبت الناس، ولكنها والحمد لله ما تظهر إلا بالليل. إذا سكن الناس بدأ عمله بالتناول، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق أن يكون هذا التبادل ليعيش الناس بسلام، حتى هي أيضا أزين له إذا كان ما تعيش إلا بالليل. شوفوا أي آمن له، آمن له ما تعارض. فهنا المراد بالسكون يعني الآدميين ومن أشبههم، آدمي ومن أشبههم ممن سكونهم الليل. ولهذا كان الإنسان إذا أراد الصحة فليكن الليل سكنا له، ولا سيما أول الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء، وقد ذكروا أن نوم الليل الساعة منه تقابل ساعات من النهار. هذه الثروة السكونية التي أضعناها الآن بما لا نفع فيه بل بما فيه ضرر. الآن الناس يعكفون على مشاهد التلفزيون إلى نصف الليل تقريبا. نعم بينما أنه في الدول الغربية مع الأسف الشديد الكافرة الملحدة لا يتجاوز الساعة التاسعة من الليل، الساعة التاسعة مغلق التلفزيون، لأنهم يعلمون وعلى عمالهم وعلى مثقفيهم، فهم لا يريدون الضرر بالأمة. يقولون إذا أبقيناه إلى ما بعد التاسعة سهر الناس عليه، وكان في ذلك إنهاك للعمال، وكان في ذلك إهمال للطلبة، فلذلك نحن نغلقه من الساعة التاسعة حتى ينام الناس، وحتى لا نكون نحن تسببنا الناس بإرهاقهم. وحدثني بذلك عدة أناس من الذين جاءوا من أوروبا يقولون أبدا ما يمكن يتجاوز الساعة التاسعة. اللهم عدنا عديكم في الأشياء النادرة، لكن هذا هو برنامجه. نحن الآن مع الأسف الشديد يقولون إنه يبقى إلى فوق الثاني عشر، يعني الثاني عشر نصف الليل أو تختلف الليل أكثر من عشر. نعم هذا مع ما يتطلب من الناحية الاقتصادية، كم يستهلك الناس من الكهرباء في هذه الساعة، تلفزيوناتهم وكذلك أيضا في أنوارهم، لأن المكان لا بد له من نور، يستهلك نور، يستهلك كهرباء في التلفزيون، كم يكلف العالم؟ نعم وكم يرهق المعدات أيضا. هذا بقطع النظر عن المفاسد الأخرى البدنية، ولكن العبرة لمن فسره الله تبارك وتعالى. فمثل هذا المسؤول الآن راعي البيت إنه إذا كانت مثلا الساعة التاسعة يأمر أهله بالنوم ويغلقه. نعم لا الكسر لا. والنبي عليه الصلاة والسلام كره النوم كره الحديث بعد العشاء. كن نسهر إلى نصف الليل أحيانا أو إلى أكثر، وليس ليلة طارئة حتى نقول العوارض عوارض، بل هي دائما في الغالب. هؤلاء الذين يسهرون إلى ما بعد نصف الليل، أولا ربما ما يقومون لصلاة الفجر، وإذا قاموا نصفهم نوم يؤدونها بكل كلاف ومشقة، أو ينامون يمكن في نفس المسجد أو في نفس الصلاة، ثم إذا رجعوا إلى بيوتهم ينامون إلى متى؟ إلى الظهر. يعني أول النهار اللي هو محل البركة ومحل العمل يضيع، والليل اللي هو محل السكون يضيع السكون فيه. وهذا من نقص الوعي في المسلمين، هذا بالحقيقة يعتبر نقص وعي في المسلمين. يقولون عن الكفار، دقيقة واحد قبل أمس يقول إن هناك عندهم عطلة السبت والأحد، السبت لأجل اليهود والأحد لأجل النصارى، لكن يقول الأصهار ليت الاثنين من غروب الشمس وكل في محل، ما يمكن لأجل من يوم يقوم الصباح وإذا هم باشر بعمل، ما يمكن يتأخرون. يقول غريب يعني العوائل يطلعون يتنزهون باليومين هذول عاد إلى المنتزهات، لكن ما يمكن إذا غابت ليت الاثنين، غابت الشمس ليت الاثنين وإذا كل إنسان في محل يكون متهيئ للعمل. نعم إذا قارنت حال هؤلاء بحال المسلمين اليوم، مع أن أحوالهم هذه هي التي يجب أن تكون للمسلمين، وجدت هذا السبب اللي جعلنا نتأخر وجعلنا في هذا الذل، وجعل كثير من شبابنا مو مقتنعين بأحوالنا. يعني بعض الشباب الآن المنحرف قد يقول له عذر، يقول أنتم تقولون الإسلام والإسلام والإسلام، وين الإسلام؟ ما في شيء. ولكن نقول الذنب ذنب من؟ ذنب من ينتسبون للإسلام، ليس ذنب الإسلام، ذنب من يقولون نحن أهل الإسلام. وفي أهل الإسلام من لا يعرف أركان الإسلام. صدقون إن بعض الناس المسلمين الآن يقولون هم مسلمين مكتوب على هويتهم مسلم، ما يعرف يتوضأ ولا يصلي. هذا موجود، ما يعرف يتوضأ ولا يصلي. إذن البيئة وش تكون معناه؟ معنى هذا أن البيئة ما توضأ ولا الصلاة. فأين الإسلام من قوم لا يتوضؤون ولا يصلون؟ هذا هو الذي أخرنا. ولذلك أنا والله أحب دائما أن يكون لدى أهل العلم تطور في الحركة والعمل والنهوض.
1: ها واقف وهي من الصحاب من أجل عظم هذه الأهوال وارتفاعها. الشيء إذا كان مرتفعا ولو كان يجري بسرعة فإنه يظن أنه واقف، يظن أنه واقف. الفائدة الثانية من هذه الآية يستفاد من ذلك أن هذا الأمر الذي حصل لهذه الجبال هو من صنع الله عز وجل بقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالذي جعلها جامدة في الدنيا راسية عظيمة ثقيلة كانت في الآخرة تمر مضى السحاب، وذلك صنع من صنع الله الذي لا يستطيع البشر أن يفعلوه. الفائدة الثالثة جواز إضافة الصنع إلى الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولكن هل يؤخذ منه إثبات اسم الصانع لله أو لا؟ لا يؤخذ منه، لا يؤخذ منه، ولكنه يخبر به عن الله، فيقال إن الله تعالى صانع كل شيء، صانع كل شيء على سبيل الخبرية. وأما إثبات اسم الصانع فلا، على أنه يوجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم رحمه الله دائما كلمة الصانع، كلمة الصانع، والظاهر أنهم أرادوا بهذا مخاطبة الكلام بمثل ما يتكلمون به. نعم، ولذلك يقول مثلا إثبات الصانع يدل عليه كذا وكذا، مع أننا نرى أن الأولى والأفضل أن لا يثبت حتى في هذا اللفظ، بل يقال إثبات الخالق دل عليه كذا وكذا. والخالق جاء في القرآن، نعم، وهو أبلغ من الصانع. إنما على كل حال الإخبار عن الله بأنه صانع مضافا إلى التعميم مثل صانع كل شيء، هذا جائز لا بأس به. والناس يقولون في عباراتهم العامية صانع كل مصنوع، صانع كل مصنوع، هذا خبر صحيح. أما أن تجعله اسما من أسماء الله فلا، لأنه يفرق بين الاسم وبين الخبر. هنا نعم كيف يعني يقال صنعة الله هذا؟
2: لا يقال هو صانع،
1: هذا خبر، الخبر ضد الاسم، يعني الشيء إما أن يخبر به عن الله أو يسمى به الله. فالخبر عن الله يجوز أن تخبر عن الله تعالى بكل ما ثبت له من فعل، مقيدا إن كان مقيدا ومطلقا إن كان مطلقا. وأما الاسم فلا تسمى الله إلا بما سمى به نفسه. ولهذا يصح أن نقول عن الله سبحانه وتعالى إنه مدبر الأمور، مسخر السماوات والأرض، مذلل الإبل لراكبيها وما أشبه ذلك. لكن كونك تسميه بهذا الاسم
2: ما
1: صفة. الصفة، نعم، الصفة التي يصح إضافتها إلى الله تخبر بها عن الله لا مانع، لأن ضرورة أن المشتق دال على صفته، كل مشتق هو دال على صفته. ولا يمكن أن تقول عن شيء إنه مشتق ثم تنفي الصفة التي اشتق منه. طيب، الفائدة الرابعة أن هذا الأمر الذي يقع للجبال يوم القيامة أمر عظيم، وجه عظمته إضافته إلى الله، حيث قال صنع الله، وما أضيف إلى العظيم فهو عظيم، كما أن ما أضيف إلى الحقير فهو حقير. الفائدة الخامسة أن الله تعالى متقن لكل شيء من الأفعال والأحكام، بقوله الذي أتقن كل شيء، مما صنع ولا مما صنع وشرع؟ مما صنع وشرع. وأما تقييد المؤلف له بقوله صنعه ففيه نظر، نعم فيه نظر، ولا يقال إن السياق في الكلام على الصنع، لأننا نقول الكلام على الصنع لكنه جاء بعد ذلك تعميم، ما قال أتقن كل ما صنع كل شيء. إذن فالله تعالى متقن لكل ما صنع ولكل ما شرع. يستنتج من هذه الفائدة إثبات الحكمة لله عز وجل، لأنه لا إتقان إلا بحكمة، فلا يمكن أن يتقن الشيء إلا بعلم من المتقن كيف يتقن، والثاني بحكمة بحيث ينزل كل شيء منزلته، وإلا لفات الإتقان. كيف يتقن الشيء من لا يعلم كيف يتقنه؟ نعم، ممكن هذا ولا ليس بمن؟ وكيف يتقنه وهو يعلم كيف يتقنه لكنه سفيه لا يحسن أن يتصرف؟ أيضا لا إتقان، فلا إتقان إلا بعلم وحكمة. فمن إتقان الله نستنتج هذه الفائدة، وهي إثبات الحكمة والعلم له سبحانه وتعالى، ضرورة أنه لا إتقان إلا بعلم وحكمة. الفائدة السابعة، واو جلنا زوات، الفائدة السادسة قطع اعتراض كل معترض على ما يحدث في الكون من تدبيرات أو تشريعات. وجه ذلك إن الله أتقن، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم من عباده. فأنت متى علمت هذا الشيء انقطع عنك كل اعتراض، سواء سمعته من غيرك أو أوردته على نفسك. والإنسان يعرض له أحيانا شبهات، فعرض له يعطيه الشيطان في قلبه، كيف كان كذا، لما كان كذا، وما أشبه ذلك. نعم، نقول متى آمنت بأن الله سبحانه وتعالى قد أتقن كل شيء انقطع عنك هذا الاعتراض. وأمكنك أن تقطع به اعتراض غيرك أيضا. نعم، لو فرضنا أن المطر جاء في غير وقته وأفسد الثمار، إذا علمنا أن الله أتقن كل شيء وأن هذا المطر من فعله ومن صنعه لا يمكننا أن نعترض، ولا لا؟ لأن نعلم أنه نتيجة إتقان، نتيجة إتقان مبني على علم وحكمة، تتقاصر علومنا وحكماتنا عن إدراكه. وهذا أمر يفيد الإنسان في أشياء كثيرة، في الشرع أحيانا تأتي أحكام يخفى على المرء وجه التفريق بينه وهي ثابتة عن الشرع، ولكنك تقول الله تعالى أتقن كل شيء. ومن ثم أحدث العلماء أو الفقهاء أحدث مسائل سموها بالتعبديات، يعني هم ما أحدثوها في الحقيقة، هي مسائل ثابتة لكنهم وضعوا لها هذا الاسم التعبدي. ومعنى التعبدي ليس الذي ليس له حكمة، يعني ما من شيء إلا وله حكمة، ولكن معناه الذي تخفى حكمته عليه، وليس لنا فيه إلا التعبد كعدد الركعات الصلوات وكونها خمسا، وكذلك أشياء كثيرة في الطهارة يخفى على المرء حكمتها، وكذلك في الحج. فالمهم أن متى بنينا اعتقادنا على هذه المسألة وهي أن الله أتقن كل شيء سالت عنا شبهات كثيرة. الفائدة السابعة كمال علم الله سبحانه وتعالى، وذلك بالخبرة التي هي أخص من مطلق العلم، لأن الخبرة كما سبق لنا هي العلم ببواطن الأمور مأخوذة من الخبير، وهو المزارع الذي يدفن الحبة في الأرض وتخفى، فهي الخبرة العلم ببواطن الأمور. والفائدة السابعة أو الثامنة تحذير المرء أن يعمل ما يخالف حكم الله. من يخذ؟ إنه خبير بما تفعلون. لو أن أباك قال لك اذهب سو ما تريد أنا أعلم بما تفعل، وش يقتضي هذا؟ يقتضي هذا أن التحذير وأن تحذر من مخالفة أبيك، فكيف بالله عز وجل الذي هو خبير بكل ما نفعل؟ إذن فالجملة تفيد تحذير المرء من المخالفة، وأنك عندما تسول لك نفسك معصية لله عز وجل فإنك تعرض عليها مثل هذه الآية إن الله خبير بما تفعلون وهو معكم أينما كنت، وأشبه ذلك من الأشياء التي يجب على المرء إذا هم بسيئة أن يستعرض هذه الآيات حتى تمنعه. الفائدة التاسعة
0: هو أن ما يتعلق بالهم المجرد فإنه لا يؤاخذ به العبد، لأن المقصود من قوله إنه خبير بما يفعلون التحذير من هذا الفعل المخالف. فإذا قدر أنه هم مجرد فإنه ليس بفعل فلا يؤاخذ عليه العبد، وهذه الفائدة بعيدة التصور، ولكنها دلت عليها السنة، وأن مجرد الهم لا يؤاخذ به العبد حتى يفعل، إلا الهم بالسيئة فبالحسنة فإنه يكتب للمرء، ولكنه لا يدخل في الآية هنا، لأن الآية سيقت للتحذير، والهم بالحسنة يحذر منه ولا يرغب فيه، يرغب فيه، فالهم بالسيئة لا يعاقب عليه العبد، والهم بالحسنة يثاب عليه العبد. ما مقتضى العدل؟ مقتضى العدل أن يعاقب على السيئة وأن يثاب على الحسنة، أو أن لا يعاقب على السيئة ولا يثاب على الحسنة. ولكن رحمة الله تعالى اقتضت الفضل دون العدل، فصار الهم بالسيئة ليس فيه شيء، والهم بالحسنة فيه ثواب. نعم. طيب، ثم قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. استفاد من هذه الآية فوائد: أولا أن الحسنات يؤتى بها يوم القيامة، لقوله من جاء بالحسنة. فإذا قال قائل: كيف يؤتى بالحسنات وهي أعمال مضت، والأعمال معاني ليست أجساما؟ نعم، فيقال: إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، يقلب هذه المعاني إلى أجسام، مثل ما قلب الموت وهو معنى إلى جسم وهو الكبش. والله تعالى على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. فقال المفلس: من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، يأتي بحسنات أمثال الجبال. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقبل الصدقة من الكسب الطيب بعدل التمرة، أي ما يعادلها، فيربيها كما يربي الإنسان فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا أيضا عمل. فالمهم أن نقول إن المجيء بالأعمال يوم القيامة ليس بممتنع، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. الفائدة الثانية أن العبرة في المجيء بالحسنة لا بعمله، بقوله من جاء بالحسنة، وذلك لأن عامل الحسنة في الدنيا قد لا يأتي بها يوم القيامة. وشو يحصل له؟ يحصل ما يبطلها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فقد يعمل الإنسان الحسنة لكن يأتي شيء يبطلها فلا يأتي بها يوم القيامة، والمدار على الإتيان بها يوم القيامة. الفائدة الثالثة أن الجزاء أفضل من العمل وأعظم، بقوله فله خير منه. كيفية المفاضلة فيه خالد؟ مش كيفية المفاضلة؟ لا، ما أريد الدليل. كيف يكون خيرا منه؟ لماذا؟ بماذا يكون الخيرية؟
2: يجب أن يكون
0: محمد
2: يكون الخيرية المثاب وضعب من عند الله أكبر من معامل الله.
0: لكن كيف؟ نعم أين؟ هذا الخيرية أي؟ الخيرية نعم. والمفادة الخامسة الرابع إثبات الفزع في يوم القيامة وقوله وهم من فزع يومئذ. ثانيا الفائدة التي بعدها خامسة أمن من جاء بالحسنة من هذا الفزع. والثالثة أن من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن منه وهو مقصود من المفهوم وهم من فزع يعني وأما من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن ولهذا تكب وجوههم في النار. واستفاد من هذا أيضا أن يوم القيامة لا يقاس بأمر الدنيا. هذه الأبزاء العظيمة لا تسع المؤمنين الذين جاءوا بالحسنات وإن كانت عظيمة في ذاتها، لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يخلق أشياء يستبعدها العقل في الدنيا. الشمس تدنو من الخلائق قدر مين، ومن الناس من يكون في ظل منه، والعرق يصل من بعض الناس إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم من يلزمه وهم في مكان واحد، مما يتبين به قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن في هذا المكان الواحد وفي الزمن الواحد يختلفون هذا الاختلاف المتباين. وفي إضافة الفزع إلى ذلك اليوم تدل على شدته من فزع يومئذ. قال تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذه الآية مبتدأ اليوم، هل تجزون أي ما تجزون، يعني أن الاستفهام هنا بمعنى أن النفي أبلغ من النفي المجرد، لأنه يدل على النفي وزيادة. فهو مثلا ما تجزون إلا ما كنتم تعملون يدل على أنهم لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، لكن هل تجزون يدل على تقرير هذا الأمر وأنه لا يمكن للإنسان أن يجازى إلا بما كان يعمل، ويكون فيه تقدير وتقريع في نفس الوقت. وقال المؤلف ويقال لهم تبكيتا قل هل أي ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي. قوله ما تجزون قدم السلام عليكم لأنه محرم، وقوله إلا جزاء ما كنتم تعملون هل فيه صرف لللفظ عن ظاهره؟ كيف ذلك؟ إيه؟ طيب جزاء ما كنتم، طيب وش الصرف؟ لأن قوله إلا ما كنتم تعملون يقتضي أن يكون العمل هو الجزاء نفسه، يكون العمل هو الجزاء إلا ما كنتم. ومن المعلوم أن العمل ليس الجزاء، ليس الجزاء، الجزاء شيء والعمل شيء آخر. عندما تستأجر إنسانا يعمل لك ثم تعطيه الأجرة فعمله غير أجرته، العامل لله سبحانه وتعالى عمله غير جزائه. فظاهر الآية هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إن الإنسان يجزى بعمله أولا، لذلك احتاج المؤلف أن يقدر هذا المحذوف إلا جزاء ما كنتم تعملون. لكن ما في الآية أبلغ، لأنه من باب المبالغة في العدل أن يجعل الجزاء هو العمل، يجعل الجزاء هو العمل، كأن الجزاء نفسه عملك مبالغة في العدل. فأنت إذا كنت تريد ثوابا كثيرا فاعمل كثيرا، لأن ثوابك عملك. وأما قولها تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون، ففي أيضا ركات ما تجزون إلا جزاء العمل معلوم، كلمة تجزون يستفاد منها الجزاء، فلا حاجة إلى تقديم. فالصواب إبقاء الآية على ما هي عليه على ظاهره، ويفهم أن الذي يعطونه هو الجزاء من قوله هل تجزون. والتعبير عن الجزاء بالعمل نفسه مبالغة في العدل، بحيث يكون جزاؤك عملك. وقوله من الشرك والمعاصي، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو الصواب أن الكافر يعاقب على أصل الكفر وعلى المعاصي أيضا التي عملها. فالمشرك إذا زنى وسرق وشرب الخمر يعاقب على ذلك، فيعاقب على الأصل والفرع، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. واستدلوا لذلك بقوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالصلاة والصدقة ليست من الأصول، وإن كان الصواب أن الصلاة من الأصول وأن تاركها يكفر، لكن الصدقة ليست من الأصول، حتى الزكاة على القول الصحيح لا يكفر تاركها. نعم، ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار، ولولا أن لها تأثيرا في الجزاء ما صارت من الأسباب، وهذا دليل على أنهم إيش يعاقبون على فروع الإسلام كما يعاقبون على أصولهم. وعلى هذا فيعاقبون على معاصيهم التي دون الشرك، وهذا بلا شك كمال العدل، لأنه إذا كان المسلم يعاقب عليها فكيف بالكافر؟ هل تكون للمسلم نعمة وتكون للكافر نعمة؟ لا، بل أبلغ من ذلك، الكافر يعاقب حتى على المباح للمسلم، حتى المباح للمؤمن الكافر يعاقب عليه. قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ففهم من قول خالصة يوم القيامة أنها لغير المؤمنين ليست خالصة يوم خالصة، وأنهم سيجازون عليها. وهذا أيضا مقتضى النظر، إذ كيف يتنعم الإنسان بنعم الخالق وهو يعاقب الخالق؟ لا بد أن يعاقب، يقول أنا أحسنت إليك، أطعمتك، سقيتك، كسوتك، أسكنتك، زوجتك وما أشبه ذلك، فيعاقب على هذه النعمة لأنها تحتاج إلى شكر. قال قل لهم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة أي مكة الذي، ما قال التي، ليش؟ لأنها صفة لمذكر، رب هذه البلدة الذي، ولهذا تعرب الذي على أنه اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، صفة لأي شيء؟ لرب. رب هذه البلدة الذي حرمها أي جعلها حرما آمنا، جعلها كونا ولا شرعا؟ شرعا، جعلها شرعا حرما آمنا. نعم، وقوله
1: رب هذه البلدة إضافته الربوبية إليها تفيد الفضل، وأن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بها وشرفها. قال: لا يسفك فيها دم إنسان. والحديث: لا يسفك فيها دم. وأين أعم، دم إنسان أو دم؟ دم أعم. ولهذا لا يسفك بها دم إنسان ولا دم صيد. وأما المواشي من الإبل والبقر والغنم وما أشبهها فإن هذا دلت السنة على جواز. وقوله: ولا يظلم فيها أحد. نعم، هذا ليس خاصا بمكة، حتى غير مكة لا يجوز أن يظلم فيها أحد، لكن ولذلك ما جاء في الحديث لا يظلم فيها أحد، بل قال الرسول: لا يسفك بها دم. فليس من خصائص مكة أن لا يظلم أحد. صحيح أن الظلم في مكة أعظم من غيره، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أما أن الظلم في غيره مباح فلا. كذلك: لا يصاد صيدها. لا لا، ما تدل عليه، لأن هنا من يرد فيه بإلحاد ألبى تدل على أن الفعل مغمم، مضمن معنى العزيمة الصادقة. نعم، ما تضاع الصيام مثلا، ضاع قبل كيفية فقط لا الكمية. وهم معنى أن السيئة تكون يجزى عليها سيئتان، وإنما المعنى أنها تكون أعظم. وأن تعرف الفرق بالكيفية، أن كيفية العقوبة تختلف. قد أضرب هذا الإنسان ضربة واحدة، وأضرب الآخر ضربة واحدة، وتكون هذه السنة مؤلمة والأولى غير مؤلمة. قال: ولا يصاد صيدها. صح أو لا؟ صحيح. وغيرها يصاد. ولا يقتلى خذاه. صحيح. وغيرها يقتلى. نعم، في المدينة يقتلى خذاه. هنا يجوز، إنما يحرم الشيء اللي بدون حاجة في المدينة، وأما الذي بحاجة فيجوز. هذا الفرق بينها وبينها. وذلك من النعم على قريش أهلها في رفع الله تعالى عن بلادهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب. إذن قوله: الذي حرمها، أي جعلها حرما وجعلها حراما. وما قلناه أعم مما قال المؤلف، لأن المؤلف يقول: جعلها حرما آمنا، ثم ذكر أشياء، فهي حرم وحرام أيضا، حرم وحرام. حرم بمعنى أنها محترمة، وحرام بمعنى أنها محرمة. لهذا من قصدها فإنه يشرع له في إجماع أهل العلم أن لا يدخلها إلا مسلما، وفي وجوبه خلاف معروف. أيضا من جملة احترامها أن المشركين لا يقربونها، أولا لا يقربون المسجد الحرام، فيكون الحرم كله محرما عليه، لأن دخولهم الحرم من قربان المسجد الحرام. فلهذا كان ذلك احتراما لهذه البلدة. ومع ذلك يقول الله عز وجل: وله تعالى كل شيء، فهو ربه وخالقه ومالكه. الجملة الأخيرة فيها فائدة عظيمة، لأنه لما قال رب هذه البلدة قد يتوهم متوهم أنه سبحانه وتعالى تختص ربوبيته بهذه البلدة، فأتى بعد ذلك بالتعميم، قال: وله كل شيء. نظير هذا قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال بعدها: وكلا وعد الله الحسنى. حتى لا يتوهم المتوهم أن ذلك الفضل خاص بأولئك، فبين أن الجزاء للجميع وهو الجنة وإن كانوا لا يستوون. هنا رب هذه البلدة وله كل شيء، ربوبية الله عامة لكل شيء، لكن ربوبيته لهذه البلدة أخص من ربوبيته العامة. نعم نعم، لا ما هو بالذكرية، يعني قصنا بالذكرية لفظا، إن معناه لا لا ما يجوز أن يكون مذكر، يقول اللفظ مذكر أما الله عز وجل ما يجوز وصفه لا بهذا ولا بهذا. نعم. قال وأمرت أن أكون من المسلمين. أمرت، من أمره؟ إنما أمرت أن أعبد وأمرت أن أكون من المسلمين. أليست العبادة هي الإسلام؟ الجواب بلى، العبادة هي الإسلام، لكن هناك قال أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، والعبادة هي التذلل له بالطاعة. ثم قال وأمرت أن أكون من المسلمين، أي أن أحقق هذه العبادة بالاستسلام التام لأوامر الله تبارك وتعالى. فالإنسان قد يكون عابداً يعني في الأصل، لكن من انقياد التام بجميع مشروعات الإسلام يستفاد من قوله وأمرت أن أكون من المسلمين، أي من المنقادين لله سبحانه وتعالى انقياداً تاماً، لا معارضة عندهم ولا استكبار. وفي قوله أن أكون من المسلمين دليل على أنه يعني أنه هناك مسلمين، أن هناك مسلمين. طيب اليهود والنصارى مسلمون؟ حين كانت شرائعهم قائمة فهم مسلمون ولا لا؟ لكن أما بعد أن نسخت فإنهم إذا لم يلتزموا بالشريعة الناسخة لم يكونوا مسلمين. الإسلام هو الدين عند الله في كل زمان ومكان، وبعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا إسلام إلا باتباع شريعته، وإلا فأصل الإسلام كما تعرفون من الاستسلام والانقياد، وهذا يشمل كل انقياد لله سبحانه وتعالى سواء في عصر هذه الأمة أو قبلها. نوح عليه الصلاة والسلام يقول وأمرت أن أكون من المسلمين مثل ما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عن يعقوب أنه قال لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال في القيس إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أي لأجلها، فإن ثواب اهتدائه له، ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل إنما أنا من المنذرين. قوله أن أتلو القرآن، التلاوة تنقسم إلى قسمين، تلاوة لفظية وتلاوة معنوية. فالتلاوة الأولى قراءة القرآن، والتلاوة الثانية العمل بما جاء به القرآن، مأخوذة من ثلاث شيء يتلوه إذا تبعه وصار تلو له. فقول الرسول وأن أتلو القرآن يشمل هذا وهذا، أن أتلوه قراءة وأن أتلوه اتباعا، فهو مأمور بذلك. يعني فكأنه يقول سأتلو القرآن عليكم تلاوة قراءة، وأيضا سأتلو القرآن تلاوة اتباع، ولا أبالي بمخالفتكم وإعراضكم. وهذا دليل على بل وهذا ليس للرسول عليه الصلاة والسلام فحسب، بل لكل من اتبع الرسول يجب عليه أن يتلو القرآن تلاوة لفظية. وقد علم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة التي هي من أركان الإسلام. كان يجب على المسلم أن يتلو القرآن تلاوة اتباعية ولا يبالي بمن خالفه. ولو أننا راعينا شعور الناس وراعينا عصور الناس بقي الدين ليس دينا،
0: بل صارت فيه عادة، إن تقبله الناس حسب عاداتهم صار دينا، وإن لم يقبلوه لم يكن دينا. والواجب أن يكون الدين بعيدا عن عادات الناس، بمعنى أن يكون الحكم هو القرآن والسنة، لا ما يعتاده الناس فيما يفعلونه من عبادات أو غيرها، خلافا لبعض الناس الآن الذين يريدون أن يتابع الناس فيما هم عليه منه ولو كان باطلا. وهذا ليس بصحيح، لأننا لو مشينا على هذا الأمر أو على هذا المنهاج ما بقي حياة الإسلام، كان الإسلام يبقى ميت، يبقى ميت ويموت منه جزء في هذا العصر، ثم يأتي عصر آخر فيموت منه جزء آخر، وهكذا حتى ينقضي. ولكننا إذا كنا نعمل بالإسلام ونجدد، نجدد حسب ما يقتضيه الكتاب والسنة لا حسب آرائنا، صار ذلك هو القيادة. وأما أن نسكت وندس رؤوسنا في التراب ونقول هذا الناس ما يمكن تخالفهم، نعم، أو نتهيب قول بعض الناس طلعتم علينا بدين جديد، نعم، هذا الدين ما عرفناه من قبل وما أشبه ذلك، فإن هذا لا ينبغي أن يمنع الإنسان عن قول الحق. ولهذا قوله وأن أتلو القرآن تلاوة لفظ تقوم به الحج عليكم، وتلاوة اتباع لا أبالي بمعارضتكم ومخالفتكم. وهذا هو الواجب على كل مسلم في كل مكان. طيب، لكن مراعاة الناس بمعنى تدريج الناس حتى يصبح الصراط الصحيح، هل يجوز ولا لا؟ ها؟ هنا مراعاة الحال يعني بالتدريج لا بأس به. ولهذا الذي نرى أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة يتناول هذا الأمر، وهي نقل الناس إلى الإسلام مرحلة مرحلة. وإن كان بعض الناس يقولون إن هذا في أول الدعوة، صحيح أن الإسلام تطور، جاءت الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، حرم الخمر على عدة وجوه، نعم، الصيام أوجب على عدة وجوه، لكن نقول كما أن هذا في أصل الدعوة أو في أول الدعوة وأيضا في آخره. بعث معاذ متى كان؟ في 12 من الهجرة، ومع ذلك يقول ادعوهم أولا ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. فرسول رفض هذا، ما قال ادعوهم إليها جميعا. فمثلا لو رأينا إنسانا منهمكا على فعل معصية، وعرفنا أننا لو قلنا له أقلع عنها نهائيا إنه ما يتمكن أو أن ينفر، فلا بأس أن ننقله عنها شيئا فشيئا بالتدريج، لأن هذا كمعالجة المرض. المرض ما يمكن يعني تعالجه مرة واحدة، لا بد من تنقل من شيء إلى شيء حتى يتم استئصال هذا المرض. فهذه المسألة تعود إلى حال الناس، وليس معناها الاستسلام لحال الناس، لأن معنى الاستسلام الذي أنكرته قبل هو أن الإنسان يدع الناس ولا يعارضه بالحق، إن هذا ما يدعهم لكنه ينقلهم من مرحلة إلى مرحلة حتى يستقيم. فمثلا عندما نريد أن نعمل عملا في الصلاة ليس من عادة الناس، فإن من الحكمة أن نمهد له بالقول، مهده بالقول أولا، ثم إذا علم به الناس واستقر في نفوسهم نقلناهم بعد ذلك إلى الفعل، نعم، وهكذا أيضا غير هذه المسألة. المهم أن تلاوة القرآن على الناس المعرضين مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمرت به الأمة كلها أيضا، ويكون التلاوة هنا لفظا واتباعا. ولكن الشأن كله في أن لا نتفاضل أمام الأمر الواقع، بل يجب علينا أن نكون على وجه أقوى وأشد. نعم. إلى معصية أخرى؟ لا، ما يجوز. كيف؟
1: مثال ذلك، إذا كانت من الجنس ربما نقول، مثلا لو فرضنا إن إنسان مبتلى بالزنا والعياذ بالله، وقلنا له يا أخي ما مالك الشهوة التي عندك هذه تستطيع أن تعملها، أن تخففها بالسنة مثلا، هذا من الجنس ما في بأس. لكن واحد يسرق من ذلك إثبات السرقة شرب الخمر أزيد، نعم هذا ما يمكن. أيها من الجنس معنى التخفيف، إيه لأنك لو نقلت إلى إلى إلى إلى شيء آخر فاتجاهه الأول ما يزول في الغالب. والدنيا مؤثرة. نعم. المعنى أن حتى عليك بخاصة نفسك ما ينافي الأمر المعروف عن المنكر لأنه من خاصتك، لكن معنى أنك دعهم يعني لا تهتم بهم بحيث يشعرونك عما يجب، لأن بعض الناس يهتم بهذا الأمر حتى أنه ينشغل بالناس عن نفسه، تجد حتى يصلي وهو يشعر بأنه يعمل فلان وتصور أنه هاتف عند كان يقول يلا صد، هذا هو الذي ينهى عنه. نعم نعم نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إيه لأن بعض الناس تفهم إن الإنسان إذا أصلح نفسه ما عليه من إصلاح غيره، ولكن نقول إن إصلاح غيرك منوط بك من إصلاح نفسك، المأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن إذا ضلوا فإن ضلالهم لا يضره بعد أن تقوم بما يجب عليكم من الدعوة والأمر

اجتنبوه، لكن التدرج هذا طريق، وليس معنى ذلك اني اذا نقلت من هذا الى اخر اني ابيح له الاخر، لكنه طريق تدرج. التدرج هنا ليس معناه ثبوت الحكم على الدرجه التي نزلناه اليها، ولكن معناه اننا ننقله من الدرجه العظمى الى الاخر ثم الى مركب الكبير. فقول عليه الصلاه والسلام اجتنبوه، لكن ما هو الطريق للاجتناب؟ هو هذا الذي نقول، طريق الاجتناب هو هذا الذي نقول. ولذلك الان عندما تنهى انسان عن المنكر فتي الذي قاله النبي عليه الصلاه والسلام فيه وهو مكه لقوله هذه البلده، والاشاره هنا للقريب. ثم ان قوله الذي حرمها فيه اظهار بفضل الله تبارك وتعالى على ساكن هذه القريه، حيث جعل الله هذه القريه حراما. قال وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، اي المنقادين لحكم الله، ولا منافاه بينه وبين العباده فيما سبق ان اعبد رب هذه البلده، لانه الاصل العباده شيء، والاسلام في جميع الشريعه شيء آخر، وأن أتلو القرآن تلاوة لفظية تقوم بها الحجة عليكم، وتلاوة عملية تطبيقية يتبين بها أنني لست بمبال من يخالفني بمن يخالفني في هذا الأمر. وقولها القرآن هو هذا الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم. وبعد تلاوة القرآن فمن اهتدى له، كذا عندكم فمن اهتدى له ولا به؟ له فمن اهتدى له، ولكن على تفسير المؤلف يصير اهتدى بمعنى قال، لأن اهتدى ما تتعدى باللام، تعدى بالباء اهتدى به، لكنه ضمنه بمعنى انقاد. وتضمينه معنى الانقياد ليشمل هداية العلم وهداية التوفيق. الذي يهتدي وينقاد له فإنما يهتدي لنفسه، أي لأجلها، فإن ثواب اهتدائه له. صحيح، من اهتدى بهذا القرآن وانقاد له فالمصلحة لمن ليست

انتفاع الدال، فإن الدال على الخير كفاعله، لكن أصل الثواب لمن؟ للفاعل. أصل الثواب للفاعل. فلا يقال مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ليهتدوا فيكون له أجر، بل قصده عليه الصلاة والسلام الأول هو نفع الخلق، ولهذا قال فإنما يهتدي لنفسه، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتفع به باهتدائه فهو تبع. فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل له إنما أنا من المنذرين. المؤلف قدر له في من اهتدى، يقدر هنا فقل له، والسبب أنه يقدر هنا لأجل أن يرتبط الجواب بالشرط، لأن قوله أنا تلو القرآن، فمن اهتدى اهتدى لأي شيء؟ بالقرآن الذي أتلوه أو بالقرآن الذي أتلوه. وهنا من ضل من شرطي، فقل إنما أنا من المنذرين، ما يمكن يكون قل إنما أنا من المنذرين جوابا لقوله ومن ضل إلا إذا كان فيه ضمير يعود عليه، ولهذا قدره بقوله فقل له إنما أنا من المنذرين. فإذا قال قائل ما هو الحكمة في حذف، قلنا الحكمة في حذف العموم، يعني فقل له ولغيره إنما أنا منذري من المنذرين، يعني معناه من هذه الجملة التي هي وصف ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بمن يضل، فمن يضل ومن لا يضل يقال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام من المنذرين. ومعنى المنذر المخوف، قال المخوفين فليس علي إلا التبليغ. وقوله إنما أنا، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر. فإذا قال قائل هذا يفيد اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنذار، مع أن الله يقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألون أصحاب الجحيم، قلنا لكن لكل سياق ما يناسبه من الله. فهنا المخاطب من؟ قوم منكرون، فكان ذكر جانب التخويف في حقهم أولى من الجمع بينه وبين الترشيد. نعم، قال وهذا قبل الأمر بالقتال. والمؤلف رحمه الله يسلك هذا المسلك كثيرا في مثل هذه الآية، ويقول إنه قبل الأمر بالقتال، وهذا يتضمن أن تكون الآية منسوخة لا يعمل بها، ولكن هذا قول في غاية الضعف. والصواب أن هذا يقال حتى بعد الأمر بالقتال، فالنبي عليه الصلاة والسلام وش عليه؟ عليه الإنذار والتبليغ، وليس عليه الهداية. عليه الهداية، والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل جمعة غالبا أو كثيرا يقرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكيف تكون مثل هذه الآيات التي تكرر على المسلمين في جمعاتهم تكون منسوخة؟ ثم إن النسخ ليس بالأمر الهين، دعواه ليس بالأمر الهين، يعني وش معناه؟ معناه إبطال دلالة الآية أو الحديث، وهذا يتضمن الاعتداء على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله. ولهذا يجب على الإنسان أن يحترز غاية الاحتراز من دعوى النسخ، وإذا عجز عن الجمع فيقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لكن المؤلف رحمه الله وغيره كثير من أهل العلم إذا عجزوا عن الجمع قالوا هذا منسوخ، نعم، وهذا مسلك ليس بجيد وليس بسديد وليس بصواب، بل هو خطير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن المنسوخ في الشريعة لا يتجاوز 10 أحكام، ولو سلكنا ما سلكه المؤلف لكان منسوخ 10 أحكام، نعم، أو ربما يبلغ 100، وفي هذا خطأ عظيم.

0: فالصواب أن هذا القول تقول إنما أنا من المنذرين يقال حتى الآن حتى بعد الأمر بالقتال فهو منذر، لكن هذا الإنذار نعم لا يقتضي أن لا يقوم بما يجب عليه من الجهاد. يقول أنا منذر فليس علي هداكم، وهداكم على الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الأمر بالقتال فهذا شيء يمكن حتى مع هذا القول. فالصواب في هذه المسألة أن الآية محكمة، هذه وغيره محكمة وغيرها من أمثالها محكم، ولا يجوز دعوى النفس فيه، لأن أهم شروط النفس أو من أهمه تعذر إمكان الجمع. وإذا أمكن الجمع فلا نفس، إذا أمكن الجمع فلا نفس، لأن النفس كما سمعتم هو عبارة عن إبطال مدلول الآية أو الحديث، هذا أمر ليس بالهين، يجي حديث وتمسح عليه ترى معنى النفس أني ضربنا عليه. نعم نعم لا من الشروط، لا ما هو بشرط، لا ما هو بشرط، أنه إذا تعذر الجمع وعلم الصريح فالمتأخر ما ويقول إنما أنا من المنذرين، هي بالكسر ولا بالفتح؟ لأنها اسم فاعل فهو منذر والناس منذرون. وقول الحمد لله معطوف على قوله إنما أمرت، لأنه على تصريف قل، يعني وقل الحمد لله، وهذا هذه الجملة للثناء على الله تبارك وتعالى. وقد أثنى الله على نفسه في ابتداء الخلق وفي انتهائه وفي ابتداء إنزال القرآن وفي مقام التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام في إنزال القرآن وما أشبهه. فهنا قال الحمد لله بفعله على كمال صفاته وبيان آياته، نعم، ومنها فيريكم آياته فتعرفونها، فيريكم، والإراءة أبلغ من البيان، لأنه قد يكون الشيء بينا وتعمى عنه الأبصار، ولكن الإراءة أبلغ، إذ كل مرئي فهو بين وليس كل بين مرئيا. والسين في قوله سيريكم تفيد فائدتين، الفائدة الأولى قرب هذا الأمر، والفائدة الثانية حققه، فهي تفيد التحقيق والتقريب، سيريكم آياته. والإراءة هنا بصرية، وهي لما كانت معداة بالهمزة تنصب مفعولين، فالمفعول الأول الكاف والمفعول الثاني آياته، آياته. وقوله سيريكم آياته، هل المراد بآيات الله هنا الآيات الدالة على صدق ما أخبر به في القرآن فتكون الآيات الكونية، أو هي أشمل من ذلك؟ الظاهر أنها أشمل من ذلك، أنها تشمل الآيات الدالة على صدق ما وعد به رسوله وتوعد به أولئك، وعلى وكذلك أيضا الآيات الشرعية دالة على كمال شريعته. وقوله فتعرفونه أيضا أبلغ من الإراءة، لأنني قد أري الإنسان شيئا ولكن لا يعرف، وهنا قال فتعرفونها، فعندنا بيان وإراءة ومعرفة، أعلاها المعرفة ثم الإراءة ثم البيان. قوله فتعرفونها، نتيجة هذا أن تقوم عليكم الحجة، لأنهم إذا أروا الآيات حتى عرفوها قامت عليهم الحجة. ثم قال قال المؤلف رحمه الله فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وعجلهم الله إلى النار. هذه من جملة الآيات التي أراهم إياها، وإلا فقد أراهم الله تعالى انشقاق القمر قبل بدر، فإنهم طلبوا آية من الرسول صلى الله عليه وسلم فأشار إلى القمر انفلقت رقتين حتى شاهدوه بأعينهم فقالوا سحرنا محمد، فاسألوا الركبان الذين يقدمون إلى مكة هل شاهدوا ذلك أم لا، فسألوهم فأخبروهم بأنهم شاهدوا ذلك لأنهم شاهدوا ذلك. وقد أنكر قوم هذه الآية في انشقاق القمر، ومنهم محمد رسول الله وأظن شيخه كذلك محمد عبده، وهذا خطأ خالص والعياذ بالله، لأن الأحاديث فيه متواترة وإشارة القرآن إليه ظاهرة، اقتربت الساعة وانشق القمر. هم حرفوا القرآن فقالوا انشق القمر أي بان ضياء الحق، أي بان ضياء الحق والنور بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا بلا شك تحريف بالقرآن وتكذيب بما تواترت به السنة. الصواب الذي لا شك فيه وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة أن القمر انشق، وقولهم إنه لو انشق لكان أمرا عالميا وكان له ذكر تاريخ، لأنه أمر عالمي حيث أن القمر آية أفقية كل يشاهده، وحيث أن هذا الفعل أو هذه الحالة للقمر حالة غريبة خارج عن العادة. فالهمم تتوافر على أي شيء على نقل، ولا بد أن تذكر التواريخ، تاريخ الهند والروم والفرس وما أشبه ذلك. فنقول تبا لكم أن تجعلوا ما أخبر الله به موضعا للشك، لأن هؤلاء لم يذكروا، بل لو ذكروا أنه لم يقع فقلنا كذبتم وصدق الله. نعم. وأيضا الجواب على هذا أن نقول لا يلزم إذا انشق القمر حتى رآه أهل مكة ومن بقربهم أن يراه الناس جميعا، لأن نصف القرى الأرضية لا يمكن أن يراه. لماذا؟ لأنه غائب عنه، غائب عنه. هذه واحد. القرى المقابلة التي هي خط الأرض لأهل مكة ومن حولهم قد يكون أتاهم في منتصف الليل أو في آخر الليل أو عندهم غيوم مانعة أو ما أشبه ذلك. الموانع كثيرة، موانع رؤية له كثيرة، لكنه ما يهمنا أن يروه أو لا يروه، أو يدونوه في تواريخهم أو لا يدونوه. نعم. وتكذيب القرآن بمثل هذه القرآن هذه الأمور أو السنة المتواترة بمثل هذه الأمور، هذا في الحقيقة إغال في العقل أو في العقلية، في العقلية على ما يقولون. فالإنسان ما ينبغي أن يكون عقلانيا محضا، ولا ينبغي أن يكون ظاهريا محضا، بل يجب أن يكون عنده عقل يزن به الأمور. وإذا بانت الأمور الشرعية فإنه لا مجال للعقل. إذن أراهم الله تعالى آيات، منها انشقاق القمر، ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد الناس كلهم أن الحجر يسلم عليه والشجر يسلم عليه، حتى إنه يقول كان حجر يسلم عليه في مكة أعرفه. وكذلك أيضا من الآيات ما حصل يوم بدر، يوم بدر حصل من الآيات قتل سبي، قتل لمن؟ لرؤساء الكفار، ما هو لأطرافهم، لصناديد قريش. نعم. وقتل صناديد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام آية له، لأن ذلك نصر له، ولو كان ما قاله باطلا ما كان الله تبارك وتعالى لينصره أبدا، لأن الله ما ينصر الباطل على الحق نصرا مستمرا، ولكن قد يكون للباطل قولة، قد يكون له قولة ليمحص الله المؤمنين فينتصر هذا الباطل، لكنه انتصار موقف. نعم. كذلك أيضا السبي، سبي منهم أحد ولا لا؟ نعم. سبي 70 رجلا منهم وذهب بهم إلى المدينة، وهم أيضا المسبيون من أشرافهم. المهم أن هذا هذه الواقعة وقد بدر أفنتهم تماما وأذلتهم إذلالا بالغا، ولهذا سماه الله تعالى يوم الفرقان، لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل. وتعلمون أن الناس ينتظرون ماذا يحصل. العرب لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم قلة 310 رجلا غلبوا حوالي 1000 من قريش كامل العدة أو العدة والعدد كثير، عرفوا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيظهر. كذلك أيضا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، نعم. هل هذا ورد في بدر إلا ورد في الكفار مطلقا؟ ولو ترى إذا تواصلين صغر الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، نعم. طيب، لكن في بدر هل ذكر أن الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. ما في أن تضرب الوجوه الأدبار، فيه أنهم يضرب فوق الأعناق، يعني تضرب أعناقهم، نعم، ويضرب منهم كل بنان، يعني الأيض. فهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. وأما ما ذهب إلى المؤلف فلا أعرف في ذلك سنة أيضا بينت هذا. وإن كان المؤلف له وجهة نظر بأن الملائكة تضرب وجوههم إذا أقبلوا على المسلمين وتضرب أدبارهم إذا أدبروا المسلمين، لكن ما دام أن هذا لم يرد فالأولى الاقتصار على ما ورد، وهو أن الله قال لهم اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات، ما قال اضربوا وجوههم وأدبارهم، إلا أن يقول قائل إن قوله ولو ترى إذا توفر بين صغر الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يشمل هؤلاء، فإنهم من الكفار، فهم عند الوفاة يضربون وجوههم وأدبارهم. فإن أراد المؤلف بهذا ما تسير إلى الآية عموم الآية فهو مقبول. قال وعجلهم الله إلى النار، كيف عجلهم إلى النار؟ عجلهم إلى النار حين يموت الإنسان، يعني معناه عجلهم الله قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام حصل لهم هذا الأمر وتعجلوا إلى النار. قال وما الله بغافل عما يعملون بالياء والتاء، وما ربك بغافل عما يعملون بالياء والتاء، أي عما يعملون وعما تعملون، قراءتان سبعيتان. وإنما يمهلهم لوقتهم. قوله وما ربك بغافل عما يعملون، هذه الجملة المقصودة التحذير والتسلية، تحذير هؤلاء المكذبين وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها أن من صفات الله أنها صفة من الصفات السلبية، من الصفات السلبية، وقد مر علينا أن الصفات السلبية تتضمن أمرين: نفي الصفة المذكورة وإثبات كمال ضده. فالله تعالى لا يغفل، إيه؟ لكمال علمه ومراقبته، كامل العلم وكامل المراقبة، وكان الله على كل شيء رقيبا. انتهت السورة ولم يأتي قواعد الدرس الماضي، نأخذه الآن. أولا قال الله تبارك وتعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، يستفاد منها أن المدار في العقاب على السيئات هو المجيء بها يوم القيامة لا مجرد العمل. قد يعمل الإنسان السيئة وتكفر أو يتوب منها، ولكن العبرة في المجيء. الفائدة الثانية إثبات عذاب النار، بقوله فكبت وجوههم في النار والعياذ بالله. الفائدة الثالثة بيان شدة العقوبة والعياذ بالله لهؤلاء حيث يكبون على وجوههم في النار. والوجه أشرف الأعضاء وإهانته أعظم من إهانة غيره. لو أن أحدا صفعك على خدك أو ضربك في رجلك أيهن أشد إهانة؟ الوجه أشد. ولهذا كان إكبابهم على وجوههم في النار والعياذ بالله أشد وأبلغ في الإهانة وفي العذاب. الفائدة الرابعة كمال عدل الله عز وجل بقوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني ما ظلمناكم، أنتم الذين ظلمتم أنفسكم فعملتم ما استحققتم به هذا العذاب. الفائدة الخامسة أن عذاب أهل النار والعياذ بالله عذاب نفسي وبدني. بدني حيث تكب وجوههم في النار، نفسي حيث يوبخون ويقرعون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما ظنه بمن يقال له مثل هذا؟ تجده مثلا يمتلئ خجلا ويمتلئ أيضا ندما، يقول ليت ما عمل، ليت وليت، ولكن أن لهم التناوش من مكان بعيد. فإذا يجمع لهم والعياذ بالله بين العذاب البدني والعذاب النفسي. وقد ذكر الله تعالى في سورة المؤمنون أنهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وهم لو أخرجوا منها لعادوا لغنى ما فيها شكال، كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، لكن يقولون هذا من شدة ما يجدون. فكان الجواب والعياذ بالله أعظم جواب في الإهانة اخفأوا فيها ولا تسمعون والعياذ بالله، هذا جواب في غاية الإهانة والصغار والذل. وقد ذكر أن الله تعالى لا يكلمهم إلا بعد مدة طويلة، بعد مدة طويلة يكلمهم بهذا الكلام الذي لا خير فيه لهم، بل هو تيئيس من كل خير ومن كل فرج نسأل الله العافية. اخسأوا فيها ولا تكلموا، يعني اندحروا وذلوا وتلحقكم المهانة والإهانة، ومع ذلك لا تكلمون، لستم أهلا لأن تكلمون نسأل الله العافية. فإذا يجمع لأهل النار بين العذابين البدني بعد والنفس، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. في هذه الآية من الفوائد، أولا وجوب إعلان الرسول عليه الصلاة والسلام بما ذكر، لأنه على تفسير قل إنما أمرت، وهو واجب عليه أن يعلن ذلك لأجل أن يكون قدوة فيه. ثانيا قوله أن أعبد، وجوب العبادة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا على النبي صلى الله عليه وسلم أن أعبد، ما يقال أن التكاليف تسقط عن الأنبياء والأولياء، نعم، بل تجب على النبي صلى الله عليه وسلم كما تجب على غيره، تجب عليه كما تجب على غيره. ويجب عليه هو عليه الصلاة والسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، نعم، هذا مقتضى الإسلام. الثالث بهذا نعرف بطلان ما ادعاه أهل من يزعم أنهم أولياء أو أصحاب من يزعم أنهم أولياء، حيث قالوا إن الولي يصل إلى درجة يسقط بها عنه التكليف، نعم، وهذا موجود عند الصوفية وغيره، يقولون الإنسان هذه العبادات التي نكلف بها وسائل إلى غاية، الغاية اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا وصل الإنسان إلى اليقين سقطت عنه العبادة، نعم، وصار لا يجب عليه الصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا يحرم عليه النكاح أحد، نعم، يتزوج من شاء من ذكور وإناث والعياذ بالله، ومن عدد صغير وكبير، حتى الناس معهم الآن في إفريقيا الواحد منهم له 50 امرأة عدوا النبي عليه الصلاة والسلام 50 امرأة، وأيضا ما يتزوج بعقد، إذا اشتهى امرأة أرسل إلى أبيها وقال خل بنتك زوجك أريدها زوجك، نعم، ولا أحد يتمكن من أن يعارض، لأنهم يزعمون أنهم وصلوا إلى غاية لا يحتاجون معها إلى تسليم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعبد الله غيره من باب أولى، غيره من باب أولى، بلى من أكبر الكفار رضي الله عنه. هذا ما صحيح، لو زعموا هذا أيضا من الكذب، هذا أيضا من الكذب. أيضا من فوائد الآية، هذه الآية أنه فضائل مكة، فضيلة مكة من وجهين، من إضافة الربوبية إليه رب هذه البلد، ومن كونه تعالى حرمها، الذي حرمها ففيه فضيلة مكة على سائر البلاد، نعم، ولها فضائل كثيرة لو لم يكن منها إلا أن قصدها من أركان الإسلام، قصدها للعبادة من أركان الإسلام، حج ركن من أركان الإسلام، ما فيه أي بلد في العالم يكون القصد إليه فرضا أبدا، ولا سنة إلا إلى المدينة بعد هو المسجد. نعم. طيب الفائدة الرابعة أن الذي حرم مكة هو الله، بقوله الذي حرمها. فإذا قال قائل ألا يعارض ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن إبراهيم حرم مكة، قلنا لا، لأن معنى قوله حرم مكة أي أظهر تحريمه وأبانه، وإلا فالذي حرمها من؟ الله. ولهذا نقول مثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الميتة والخمر والخنزير، نعم، يعني أظهر تحريمه وأبانه، وإن كان الذي حرمه هو الله. فالمهم إن هنا لا منافاة بين قوله الذي حرمها وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، والجمع بسيط وواضح. نعم، إيه، نعم، حرمها الله. والفائدة الخامسة قوله وله كل شيء، الفائدة الخامسة أن كل شيء فهو ملك لله، مكة وغيره، بقوله وله كل شيء. الفائدة الثالثة الرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، فإنه على قولهم يخرج بعض الأشياء عن ملك الله، والله تعالى يقول وله كل شيء. الفائدة السابعة بلاغة القرآن، بلاغة القرآن، لأنه لما قال رب هذه البلدة فإن أحد يفهم أن ربوبية الله تعالى خاصة في هذا المكان، احترازا من هذا الفهم الخاطئ عاقبه بقوله وله كل شيء، وهذا من بلاغة القرآن. طيب هل تدخل مكة في قوله ولو كل شيء؟ ولا ما تدخل؟ هذه المسألة مختلف فيها عند الأصوليين، يعني إذا ذكر الخاص مع العام فهل التنصيص عليه مخرج له من العموم؟ فيكون ذكر مرة لكن نص عليه لشرفه مثلا والعناية به، أو أنه لا يخرجه من العموم فيكون ذكر مرتين، مرة بصيغة التخصيص ومرة بصيغة التعميم. فما هو المتبادل للذكر؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. وش تبادل الأذهان؟ هو نعم روح الملائكة وجبريل، لكن يتبادر إلى الذهن في ذهني أنا ولا أدري إنه إذا ذكر الخاص بعد العام أو قبله إن المعنى إنه ما أريد دخوله في العام، إنه ما أريد دخوله في العام. عندما تقول جاء الطلبة وعلي، وهو من الطلبة معروف إنه من الطلبة، أنت تفهم إنه خرج عنهم لما نص عليه، لما نص عليه، وكفى بذلك فخرا أن يخرج من بين العموم وينص عليه في الحكم. لكن أولئك يقولون إنه ذكر مرة حد. مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، ولكنه فيما أظن ويتبادر إلي أنه ليس كذلك. نعم لو ذكر العموم في موضع آخر ولم يذكر الخصوص فلا شك أنه داخل في العموم، لا شك أنه داخل في العموم. نعم على القول بأنه إذا ذكر خاص يكون عام، لا عام مخصوص، يكون عاما مخصوص. إلا وعلى كل اللي يقول بهذا يقول انه توكيد، لكن بس مو توكيد مطابق، توكيد بالعموم. الفائدة الرابعة السادسة الثامنة، طيب الفائدة التاسعة أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما عند الله بقوله وله كل شيء، لأن من جملة الأشياء الحكم بين العباد، بل هو من أعظم الأشياء. فإذا كان ذلك لله فلا يجوز لأحد أن يستقل به، ما يجوز أن يستقل به، ومن أراد أن يستقل به فقد حاول أن يكون شريكا لله تعالى في ذلك. نعم، ونزل نفسه منزلة لا يستحقها. إذن أمر التحليل والتحريم والإيجاب إلى من؟ إلى الله، لأن له كل شيء. أمر التحسين والتقبيح، نعم لا الصواب نعم إلى الله، لأن بعض الأشياء ما نعرف عن حسنها وقبحها إلا من الله، لكن أيضا للعقل مجال في هذا. ولذلك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب بعده أفلا تعقلون؟ نعم، إلا هذا على أن العقل يحسن ويقدر، فإن هذا من القبيح. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فالعقل يحسن ويقدر لكنه لا يوجب ويحرم، الإجابة التحريم يا الله، وأما التحسين والتقبيح فيحسن ويقدر. ولهذا يحيل الله تعالى أشياء كثيرة إلى العقل، فدل ذلك على أن للعقل أن يحسن ويقبح، ولكن من الأشياء ما لا يعلم حسن وقبحه إلا بطريق الشرع. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، مسألة التقبيح والتحسين العقلي. صار فيها نزاع طويل بين أهل السنة وجماعة وبين أهل البدع، منهم من قال لا يحسن ولا يقبح، والغريب أن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. قال الفتوحي في كتاب مختصر التفسير في أصول الفقه: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. ولما قوله لا يوجب ولا يحرم فهذا صحيح، وأما لا يحسن ولا يقبح فهذا ليس بصحيح. والناس يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رآه المسلمون حسنا
1: فهو عند الله حسن،
0: وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح. وربما يشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إن هذا دليل على أن الإنسان، لكن الإنسان اللي صفت سريرته وخلص نيته، هذا ما يطمئن للإثم أبدا. أما الإنسان الفاسق، فالفاسق تعرفون أن الزبال يهتم لا تهمه الزبالة ولا لا، لكن العطار إذا قاعد عند الزبالة ما يمكن يجلس. فالإنسان اللي صبت سريرته وخلقت نيته وعلم الله منه حسنى وقف يوفق، وتجده إذا عمل السيئة لو ما يدل أن السيئة ما تطيب نفسه ولا تستقل. ولهذا قال: البر ما اطمئنت إليه نفس واطمئن إليه القلب، وريث ما حاك في النفس وتردد في القلب. نعم، لكن هذا من نخاطب به؟ كل الناس؟ لا، صاحب القلب الصافي والإيمان الخالص. أما الناس المنهكون في هذا فلا يخاطبون به. نعم، لا العقل العرف ما هو المهر ده. الآن العرف يحسن أشياء قبيحة. نعم، لا هذا مو ما يستحسن. ربما أن العقل يستحسن الزبالة إذا صارت طريقة للكسر، لكن النفسية ما ترتاح لها الإنسان لأنها مؤذية بوعيها. لا العرف ما يصلح، لأن العرف هذا الناس الآن وقبل الآن يمكن يستقبلون الحسن والقبيح. نعم معلوم. لا، حتى المسلم الخالص الرسول قال: ما حاك في نفسك. طيب، من فوائد الآية أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. الفائدة العاشرة، والعدد عليه يمكن يخطئ، 11، نعم، أن الإسلام والإيمان شيء واحد، لأن قوله أن أكون من المسلمين لا شك أن ما أمر به هو أعلى الحالات وهو الإيمان. ولكن هذه المسألة وهي: هل الإسلام الإيمان أو لا؟ فيها أيضا عراق بين السنة والجماعة أنفسهم والأشاعرة. والصواب أن يقال إن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، والإيمان عند الإطلاق يشمل الإسلام. وأما عند التقييد وأن يقرن بينهما، فإنه يكون الإيمان ما وقر في القلب، والإسلام ما قامت به الجوارح، لأن الإسلام من الاستسلام وهي عدم المعارضة، بل الموافقة. المنافقون الذين لا يرون المعارضة نسميهم مسلمين، لكن ما نسميهم مؤمنين لعدم وجود الإيمان في قلوبهم. ومن الناس من يكون وسطا، من يكونون وسطا. قالت الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. لما يدخل، ما قل لم يدخل، يفيد أن الإيمان قريب الدخول في قلوبه، لكنه لم يدخل، إنما هو قريب. والإيمان من المنافقين بعيد، هم ينفرون منه، لو قرب إليهم ما قرب منه. لكن هؤلاء الأعراب ما بعد دخل الإيمان في قلوبهم إلا أنه قريب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الصواب في هذه المسألة أن الإيمان والإسلام إذا اقترنا اخترقا، وإذا اخترقا اجتمعا. نعم، هنا الإيمان يعني داخل فيه، وهو إذا اقترن مع الإسلام فسر بهذا بهذا وهذا بهذا، أما عند الإطلاق فيدخل فيه. نعم هنا مسلمون ظاهر هنا لا لا لا، يعني الرسول أراد أن يفسر ذلك بالأعمال الظاهرة المبنية على الإخلاص، والأعمال الظاهرة عند المنافقين هي المبنية على الإخلاص، ولهذا يجونهم يصلون مع الناس نعم ويذكرون الله سبحانه وتعالى في صلاتهم، لكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينهم وبين أقاربهم الميراث وغيره، يورث بعضهم من بعض، وأخذ بهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن المنافق يرث من المؤمن والمؤمن يرث من المنافق، واستدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي قاله صحيح، إلا أننا نعارضه فيما إذا علم نفاقه، فما إذا علم نفاقه ما يجوز أن يورث من المسلم أو يورث المسلم منه، وقد قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فيه ناس يعلمون فيه ناس ما يعلمون. قال وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. يستفاد من هذه الآية أولا وجوب تلاوة القرآن بنوعين، ما هي النوعان؟ اللفظية والعملية، اللفظية والعملية، وهو واجب على المرء أن يتلو القرآن تلاوة لفظية وعملية عن ظهر قلب، ولا وإن كان نظر، وإن كان نظر. الفائدة الثانية فضيلة القرآن وشرفه، حيث كان مأمورا بتلاوته. الفائدة الثالثة وجوب تحكيم القرآن بقوله ونفس القرآن. الفائدة الرابعة وجوب تبليغ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. الفائدة الخامسة
2: تتلى عليهم هذا القصص لأجل أن يؤمنون، إذا كانت الذين آمنوا تثبيت هذه الإيمان نعم وزيادة قول الله تعالى ويستحيي نساءهم، ما معناها أحمد؟ يعني يستفتح حياتهم أو يجدد فيهم الحياة؟ أصلاً ما حد، وأيضا ما حد يقدر على تجديد الحياة إلا الله سبحانه وتعالى. إذا يستحي أن يستبدي حياتنا وليس يجدد، أي جملة يذبح ويستحي، وش تقول ما تقول الجملة محلة من الإعراب؟

0: تقرأ الآية؟ يعني نحن ما نوافق على من يجب الكتب. من الفاعل من على من الفاعل صح يعني فعل ما في من الفاعل طيب
1: من جار ولا من على من على وجار
0: كله لسه من الفاعل في الملاك. قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض والإرادة هنا ولا الشمسان كونية ولا شرعية؟ الإرادة الكونية وش الدليل؟

0: كيف تحكم بما لا تعلم سببه؟
1: المرادة الشرعية والمرادة المحفة.
0: المرادة مرادفة؟
1: نعم، للمشيئة.
0: للمشيئة، زين. وأيضا متعلق الإرادة الكونية ما؟ الحكم الشرعي ولا الحكم القدري؟
1: القدري.
0: وهذه متعلقة بالحكم القدري. نريد أن نمن عليهم. مفهوم إجماع؟ طيب، إذا الفرق من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية المعنى، والثانية من ناحية المتعلق. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية مرادفة إيش؟ المحبة. والثاني من جهة المتعلق، الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية، والإرادة الشرعية تتعلق بالأمور الشرعية. الله يريد منا أن نصلي مع الجماعة شرعا ولا كونا؟
1: شرعا.
0: شرعا. واضح؟ طيب، قوله ونجعلهم أئمة، من نقص هذا الحد الخامس؟ نعم، وهنا المراد أئمة
1: خير،
0: أئمة خير، لأن الإمام كل من يقتدى به. قوله ونجعلهم الوارثين، الوارثين لمن؟ ماهر فرعون وجنوده. قال الله تعالى وأورثناها بني إسرائيل، وأورثناها بني إسرائيل. طيب نرجع الآن إلى الفوائد.

0: من بني إسرائيل. لا في الوقت ما علمنا أحد انتصر في مصر.
1: كل من عليهم بالهدايه
0: ولهذا جاء في الفعل المضارع يريد ان في المستقبل يريد ان من عليهم في المستقبل ما جعلهم يمن عليهم بالإيمان والإمامة وإرثاء يا هؤلاء. في هذه الآيات الكريمة أولا بيان عظم القرآن وعلوه وذلك عن طريق الإشارة إليه بالبعد تلك آيات. ثانيا إن هذا القرآن مكتوب لقوله الكتاب والذي ما علم من كتابته ثلاثة أمور تشير محفوظ والمصاحف والصحف التي بيد الملائكة. طيب ومن الفوائد أيضا أن هذا القرآن مظهر مبين للأمور بقوله المبين فهو مظهر ومبين الأمور. طيب هل حذف المتعلق المبين يستفاد منه عموم إبانة القرآن بكل شيء قل لا حذف المتعلق هذا من القواعد التفسيرية أن حذف المتعلق يفيد العموم ووجدك عائلا فأغنى ما قال فأغناك لأن الله أغناه وأغنى به وجدك ضالا فهدى ما قال هداك ليش لأن الله هداه وهدى به. نعم طيب إذن حذف المتعلق في قولها المبين يدل على أنه مبين لكل شيء ويدل لذلك قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واضح؟ إذن أي مشكلة علينا في الدين من نافذة؟
2: من
0: القرآن. والقرآن يرشدنا إلى الأخذ بالسنة وما أتاكم الرسول فخذوه. وحينئذ لا يبقى في الدنيا مشكلة إلا وجد حلها في الكتاب وفي السنة. لكن القصور عن فهمها يكون له سبب إما هو المتبع وإما جهل إما مسمى ما أراد الحق يريد هوى ويبحث في الكتاب والسنة لعله يجد ما يبرر ما ذهب إليه. مثلا إنسان يريد أن يبرر الاشتراكية راح يدور في القرآن والسنة ما يؤيد هذا الرأي ما قصد الحق ويدل لذلك انه لو وجد في القران والسنه ما يؤيده وما ما يخالفه تركه وطلب غيره. واضح؟ وهكذا ايضا كل هؤلاء الذين يريدون ان يشرعوا قوانين او امور فقهيه او شيء اذا كانوا انما يرجعون الى الكتاب والسنه من اجل ان يبرروا مواقفهم فإذا رأوا ما يخالفها أغمضوا أعينهم وإن رأوا ما يشير إليها ولو لإبطالها فتحوا أعينهم إلى رؤوسهم. هؤلاء الغرب منهم يوقفون. لكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية قال كلمة مرت علينا من قبل كلمة عظيمة وهي من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. كان هذه الحقيقة وزنها ثقيل. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه أمرين تدبر طلب الهدى تدبر الفعل طلب الهدى النية الصالحة طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. هذا جواب الشرع. والشيخ رحمه الله جزم به لأنه في القرآن لا شك في ذلك. إذن القرآن مبين لكل الأمور، إما من القرآن نفسه أو مما يرشد إليه، وذلك بالتحويل على السنة. أحيانا يعترضنا مسائل نبحث عنها في كتب الفقهاء، فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية وغيرهم لا نجدها، نرجع إلى القرآن والسنة نجدها موجودة، نجدها موجودة وتبين لك. والكتاب والسنة الرجوع إليهما يفيد الإنسان في الحقيقة فائدتين عظيمتين. أولا الطمأنينة والاستقرار، لأن اتباع كلام أهل العلم وإن كان الإنسان قد يطمئن إليه على الشيء، لكن ما يكون طمأنينة إليه كطمأنينته إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. الشيء الثاني أنه يستطيع أن يقنع غيره ويطمئن غيره، صحيح ولا لا؟ لأنك لا قال لك إنسان طيب وش اللي من يقول هذا حرام؟ حرام لأن الله يقول حرام، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حرام، حينئذ يطمئن. لكن لو تقول له لأنه في الكتاب الفلاني حرام، الكتاب الفلاني هل صدر عن وحي؟ نعم؟ ما إذن الفائدة هذه الطمأنينة وإقناع الغير الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولهذا أنا أحب أن يكون دائما رجوعنا إلى الكتاب والسنة، وليس ما وليس معنى ذلك أنني أقول أطرح كلام أهل العلم، لا، كلام أهل العلم مفاتيح، مفاتيح لهذه الخزائن. وكم من إنسان ما يهتدي بالكتاب والسنة إلا حيث يدخل ما دخله هؤلاء العلماء. ففرق بين من يقول اتبع الكتاب والسنة واقتدي بكلام أهل العلم بالنسبة لفتح هذه الخزائن من الكتاب والسنة، ومن يقول اقتدي بالكتاب والسنة واطرح كلام أهل العلم ولا تلتفت له ولا تعده شيئا. هذا مو صحيح، يعني بعض الناس الآن ما يرى كلام أهل العلم شيئا إطلاقا ولا يرجع إليه أبدا، وهذا مو صحيح. فدائما الحق يكون بين طرفين، بين طرفين متطرفين هنا. طيب، إذن في القرآن تبين كل شيء، فيها أيضا دليل على أن القصص يسمى تلاوة. قص الإنسان للقصة يقال تلاها عليه، من قوله تعالى نتلو عليك من نبأ. ومن الفوائد أيضا أهمية قصة موسى مع فرعون، ولهذا تكفل الله تعالى بتلاوتها على نبيه صلى الله عليه وسلم بأهميتها وبيان فوائدها وكفاتها. وليت أن عندكم وقتا حتى نقول اجمع القصة من جميع أطرافها واستنبطوا ما فيها من الفوائد. نعم، وهذه الطريقة سلكناها مع طلبة المعهد الثانوي، كنا ندرس في الثانوي في المعهد، وطلبنا وكان مقرر عليهم سورة غافر، سورة غافر فيها قصة موسى، وطلبنا منهم استنباط الفوائد منها. لكن لما كان الطلبة نشيطين من هي الوقت الحاضر، يعني هذا يمكن قبل حوالي 20 سنة. ومن على كل حال هذه القصة، قصة موسى وفرعون، من أهم القصص، ولهذا يكرر الله تعالى في القرآن بأساليب مختلفة، وهنا يقول ذلك من نبأ موسى. طيب، وفيها أيضا دليل على الفائدة الثانية، أن ما أخبر الله به فهو حق. جميع ما أخبر الله به عن هذه القصص فهو حق، وقد سبق عن كل إن الحق إذا وصف به الخبر فهو بمعنى الصدق، وإذا وصف به الحكم فهو بمعنى العدل. طيب، الفائدة أنا ما أعرف العدل. إذن أنا أقول من فوائد العدل من فوائده، ومن الفوائد أنه أن هذه القصص سبب للإيمان، أن هذه القصص سبب للإيمان. ومن فوائده أيضا أنها زيادة في الإيمان، سبب لمن لم يؤمن أن يؤمن، ولمن آمن أن يزداد إيمانه ثباتا وكمية. وش الدليل أنه ينتفع بها غير المؤمن؟ قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كل إنسان ذو لب وعقل لا بد أن يعتبر وينتفع بنا. طيب، ومن فوائد الآية بيان ما كان عليه فرعون من العلو والجبروت. إن فرعون علا في الأرض، ومن فوائدها أن من علا في الأرض وطلب العلو على الخلق فهو شبيه بفرعون، ولفهاره من فرعون وبئس الرجل يكون إمامه نعم فرعون. طيب، ومن فوائدها أن تفريق الأمة سبب لفسدها وذلها. من أين يؤخذ؟ وجعل أهلها شيعا. ومن فوائدها أيضا أن حكمة الإنجليز المشهورة فرق تسد فرعونية، ولا لا؟ فرعونية.